0: دولة بعينها ولا يعني تدخلا عسكريا تلقائيا عند وقوع أي هجوم، بل تتحدد طبيعة المساندة وحجمها وفق مستوى التهديد وطلب الدولة المعنية. تصريحات تأتي بالتزامن مع اجتماع رؤساء أركان تركيا والسعودية وباكستان في الرياض لبحث التهديدات التي تواجه المملكة، في خطوة تنقل اتفاق مكة من مجرد التزام سياسي إلى مسار عملي للتنسيق العسكري.
1: في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاقية بين تركيا والسعودية وباكستان لا ينبغي تقييمها على أنها حلف أنشئ ضد إيران أو إسرائيل أو أي دولة ثالثة، مؤكدا أنها تعبير عن المسؤولية المشتركة من أجل بناء مستقبل أكثر أمنا وسلاما وازدهارا. وأضاف أردوغان أن تركيا لطالما قالت إن قضايا المنطقة يجب أن تتولاها دولها، مؤكداً الرغبة في تعزيز الأمن وزيادة القدرة على الردع وتقوية الاستقرار الدائم في المنطقة. وذكر الرئيس التركي أن اتفاقية مكة الموقعة في 7 أغسطس الماضي تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع المشروع عن النفس، موضحاً أن طبيعة الرد تحدد بناءً على طلب الدولة المتعرضة للهجوم واحتياجاتها، وأن الآليات السياسية والعسكرية المعنية تحدد كيفية التنفيذ. يأتي هذا في وقت اجتمع فيه رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في تركيا والسعودية وباكستان في الرياض في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة. وأكد أطراف الاتفاق بقوة التزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد عزم الدول الثلاث على الدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددين على عزمهم البدء فوراً في ترجمة الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق مكة إلى تعاون عسكري فعال. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع تناول تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري إضافة إلى تكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي.
0: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو البرلماني التركي السابق رسول توسون. أستاذ رسول، أهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا.
0: بداية، ما الذي يمكننا أن نفهمه من قول الرئيس أردوغان أو تصريحات الرئيس أردوغان فيما يتعلق باتفاق مكة، خاصة ما يتعلق بأن هذا الاتفاق ليس موجها ضد دولة بعينها؟ هذه نقطة. والنقطة الأخرى أنه من الضروري أن تتولى دول المنطقة صياغة أمنها المشترك بنفسها.
2: بداية، كل من المسؤولين السعوديين والأتراك وكذلك الباكستانيين يركزون على أن هذا الحلف لا يواجه أحدا من الأطراف الدولية، يعني ليس هناك هدف محدد أو معين. هذا شيء في الحقيقة يعطي مرونة لتحرك هذا الحلف أو الاتفاقية بسهولة، لأن على سبيل المثال الحلف الأطلسي كان له عدو
0: واضح
2: الاتحاد
0: السوفيتي والمنظومة الاشتراكية.
2: أي نعم، فكانت الحلف كان دفاعا عن أوروبا، أو عن أعضاء الحلف الناتو ضد الشيوعية. طيب، إذا كانت هناك اعتداءات من غير السوفيت فهذا ليس في حيز اتفاقية حلف الأطلسي. وهنا في حلف أو في اتفاقية مكة ليس هناك هدف محدد، فمعنى هذا أي اعتداء من أي جهة كانت هذه الاتفاقية تفعل ضد أي اعتداء. فلذلك عدم تعيين أو تحديد عدو للحلف يعطي سرعة أو مرونة في
0: أكبر
2: تحرك أو تفعيل هذه الاتفاقية. لذلك هو أولى وأحسن من الاتفاقيات الحلف الأطلسي وكذلك الحلف فارشو المنفسق.

0: النقطة الثانية أيضا، وهي ضرورة أن تتولى دول المنطقة صياغة أمنها المشترك بنفسها أيضا، ما الذي نفهمه من هذا السياق؟
1: الحلف أو اتفاقية مكة قبل كل شيء انبثقت من حاجة ماسة إليها. ماذا أقصد؟ فتذكر عندما اقترح الرئيس أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، اقترح لنظام جديد للأمم المتحدة 5 مبادئ. المبدأ الثاني كان يقول الرئيس، إذا كانت جمعية الأمم المتحدة أو أي تنظيم عالمي يعني يتعرض للاحتقان ولا يكتفي لمعالجة أي قضية، عند ذلك يجب أن تتحرك المبادرات الإقليمية. وكذلك أشار الرئيس أردوغان أن اتفاقية مكة انبثقت من حاجة ماسة إلى مبادرة إقليمية، فلذلك تجسدت هناك اتفاقية بين 3 دول هامة للغاية. فهذه المبادرة الإقليمية ستملأ الفراغ الحاصل عندما تتراجع الولايات المتحدة في بعض الجبهات، أو كذلك عندما تعجز القوى العالمية، القوة الإقليمية أو المبادرة الإقليمية تدخل في حيز التنفيذ.
0: يعني بطبيعة الحال هذه الدول، دول الإقليم، هي الأقدر على فهم مشاكلها أكثر والتفاهم فيما بينها. وهذا يقودني إلى نقطة أخرى، تركيا تملك لغة تتفاهم من خلالها مع جيرانها في الإقليم، كما تملك لغة أخرى تربطها بالغرب عن طريق حلف شمال الأطلسي. إلى أي مدى يمكن لهذا الربط أن يكون فعالا مستقبلا فيما يتعلق بأمن المنطقة هنا تحديدا؟
1: هذا يدل على أن الأبعاد الأمنية التركية يعني مختلفة. من جهة تركيا عضو في حلف الأطلسي، من جهة تركيا عضو في مؤتمر التعاون الإسلامي، ومن جهة أخرى تركيا عضو في منظمة الدول التركية، ومن جهة أخرى تركيا أيضا حليفة في اتفاقية مكة. هذا تعطي لتركيا قوة في جميع المجالات، وكذلك تعطي تركيا قوة ردع في بعض الحالات. على سبيل المثال، تركيا كعضو في الحلف الأطلسي هذا تستفيد منه اتفاقية مكة أيضا. وكذلك
0: عبر أي آلية يمكن أن تستفيد اتفاقية مكة من عضوية تركيا في حلف الناتو؟
1: يعني إذا كانت هناك دول إقليم، دول عالمية مثل الدول الغربية لها يد كما تعرف في الشرق الأوسط، فعند أي تحرك لقوة غربية في الشرق الأوسط تركيا لها دور هام للغاية في إيقاف تلك التصرفات كعضو
0: في حلف شمال الأطلسي.
1: ضبط
0: الإيقاع، أي خلل يحدث في منطقة الشرق الأوسط.
1: وكذلك يعني باكستان يعني له علاقة قوية مع الصين، السعودية لها علاقة مع الولايات المتحدة، وكذلك اتفاقية مع الهند كذلك. فلذلك يعني الأعضاء تتمتع بارتباطات مختلفة لصالح الاتفاقية مكة.
0: هناك حديث منذ توقيع الاتفاقية كان عن إمكانية توسع هذه الاتفاقية لتشمل دول أخرى، ربما أحدث التصريحات كان تصريح رئيس مجلس الأمة التركية الكبير السيد نعمان كورتولموش بإمكانية أن تكون هناك دول أخرى تنضم لهذه الاتفاقية. آفاق هذا التوسع من ناحية الأسقف الزمنية ومن ناحية الدول المرشحة ربما لكي تكون الأسبق للدخول؟
1: والله في الحقيقة دول المنطقة كلها دول مرشحة، دول المنطقة يعني من العراق من سوريا حتى لبنان والأردن والدول الأخرى وعلى رأسها مصر، وكذلك الدول الإسلامية كلها مرشحة، وفي البداية بطبيعة الحال دول المنطقة. لكن يعني الزمن متى تنضم تلك الدول هذا ما لا نستطيع الإجابة عنها، لأننا كنا نتوقع أن دولة مصر الجمهورية كان من المفروض أن تكون عضو في اتفاقية مكة، لكن كما سمعنا من المسؤولين هناك أسباب تقنية وما إلى ذلك. لكن أنا أرى أن الحاجة الماسة إلى عضوية هذه الاتفاقية من جميع الدول المرشحات هي دولة مصر.
0: هذا يعني أن ما كان يتم الحديث عنه عن إنشاء ناتو بين قوسين إسلامي موسع ليس ضربا من الخيال بل شيئا يمكن أن يتحقق مستقبلا.
1: بطبيعة الحال يا أخي يعني العالم الإسلامي وخاصة دول المنطقة أدركت بعد الحرب القائم بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة وإيران أدركت المنطقة أن حمايتها لا يمكن تحت مظلة الولايات المتحدة، خاصة بعدما قصفت إسرائيل قطر.
0: نعم.
1: وكانت هناك منظومة للدفاع لم تتحرك. عند ذلك أدركت المنطقة والدول كلها أنها بحاجة إلى مبادرة إقليمية تدافع عن نفسها. فبعد ذلك مباشرة كما ستذكرون اتفقت السعودية مع باكستان، ثم بعد ذلك جاءت اتفاقية مكة، وستتوسع إن شاء الله هذه الاتفاقية إلى أن يعني نرى دول المنطقة قوة موحدة رادعة لجميع الاعتداءات وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية.
0: نعم، الاجتماع الذي ضم في الرياض رؤساء أركان كل من تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية قيل عنه إنه ينقل الاتفاق من أروقة السياسة ومن الورق إلى الواقع التنفيذ العملي، إلى أي مدى ترى هذه المقولة صحيحة وما الذي يمكن أن تكون عليها الخطوة التالية؟
1: يعني في 7 آب أغسطس تم توقيع الاتفاقية، لكن الاتفاقية كما يقال تعتبر حبر على الورق، فكي يشعر العالم بهذه الاتفاقية يجب أن نراها على أرض الواقع. فلكي نرى الاتفاقية على أرض الواقع بحاجة إلى أن تتحول إلى مؤسسات تستطيع أن تفعل هذه الاتفاقية. فنعم في الاجتماع الماضي قرروا إنشاء أمانة عامة ورشحوا كذلك الباكستان للأمانة العامة، فهذه الأمانة العامة ستقوم بإنشاء مؤسسة ملموسة، وستضع هذه المؤسسة نظاما داخليا كي تتحرك أو كي تفعل هذه الاتفاقية، وإلا ستبقى حبر على الورقة. فلذلك الاجتماع اللي حصل بين رؤساء الأركان فهذه خطوة إيجابية تدل على أن الاتفاقية اقتربت من أن تكون مؤسسة ملموسة ورادعة أيضا، حيث نرى الصورة التي وضعت في الشاشات لصور رؤساء الأركان بزي التدريب وليس بالزي الرسمي الذي يلبسونه في الخارج. هذا يدل على أن هذه الدول الثلاثة جاهزة كل الجهوزية لجميع المواجهات، لأن هذا الزي زي التدريب زي يعني محاربة. فلذلك نعم هذا الاجتماع يعني سيركز على التنسيق التعاون في تجسيد الاتفاقية.
0: يعني يمكن أن يكون هناك مناقشة لاحقة للتفاصيل الفنية التي تتيح لكل من هذه

0: الدول على سبيل المثال استخدام المجال الجوي واستخدام حتى الأسلحة والذخائر في تقديرك؟
1: بطبيعة الحال كما قلت، يعني بعد أن تتم الأمانة العامة سيضعون يعني نظاما وتفاصيل كيف يتصرفون إذا جاءت على سبيل المثال صواريخ أو كانت هناك اعتداء بالقوات البرية أو البحرية وما إلى ذلك. فلذلك الاتفاقية ما زالت هشة، لكنها تشير إلى أن هذه الاتفاقية قوية تستطيع ردع الاعتداءات كلها. فسننتظر ما سيضعونه من الأنظمة ومن التفاصيل حتى نرى، حتى نقول عندما يعني يأتي أي اعتداء فالنظام المادة الفلانية تقول يعني ستكون ردة فعل هكذا. والآن هناك نعم بداية لتجسيد هذه الاتفاقية، والاجتماع الأخير هو استعراض للقوة بطبيعة الحال.
0: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو البرلماني التركي السابق رسول تسون، شكرا جزيلا لك.

0: أبدت حركة حماس جاهزيتها لتطبيق خريطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، مؤكدة استكمال التدابير والإجراءات اللوجستية والسياسية المقترنة ببدء التعديلات والخطوات التنفيذية. في مقابل هذا الالتزام المعلن، تلقي الحركة بمسؤولية التعثر الميداني والدبلوماسي على عاتق الحكومة الإسرائيلية عبر توجيه اتهامات صريحة لها بممارسة عرقلة ممنهجة للاتفاق والامتناع عن الإيفاء بمتطلباته.
1: بين إعلان حماس جاهزيتها للتنفيذ وتمسك إسرائيل بشروطها، تقف خريطة الطريق الخاصة بغزة أمام اختبار جديد. الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن الحركة استكملت خطواتها لتنفيذ الاتفاق، مطالبا الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع والبدء بإدخال القوات الدولية. وبحسب حماس، فإن رفض إسرائيل للاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة وعجز مجلس السلام وممثله عن إلزامها بتنفيذه هي العوائق الأساسية لتعطيله بالكامل. وفيما تقول حماس إن الكرة في ملعب إسرائيل والوسطاء، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب عسكري. أما مجلس السلام فيطرح آلية مختلفة، نزع السلاح تحت إدارة فلسطينية لا عبر تسليمه إلى إسرائيل، والتحقق من التنفيذ خطوة بخطوة قبل الانتقال إلى مراحل الانسحاب. وتقوم خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 30 يوليو على تنفيذ مرحلي لبنود خطة غزة، وتنص على انتقال إدارة الشؤون المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مع آلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. كما ترتبط الخطة بنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وانسحاب إسرائيلي تدريجيا من القطاع بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات والحياة المدنية. وبذلك لا تبدو العقدة الحالية مرتبطة ببند واحد فقط، بل بآلية الانتقال نفسها. من يباشر إدارة غزة وكيف يبدأ نزع السلاح، ومتى تباشر إسرائيل الانسحاب، ومن يضمن تنفيذ التزامات كل طرف؟
0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث السياسي ومدير مؤسسة فيميد للإعلام إبراهيم المدهون. أستاذ إبراهيم أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
0: بعد أكثر من 1400 شهيد منذ إبرامي حتى الآن، يبرز السؤال، هل هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، قابل للاستمرار فضلا عن أن يكون قابل للبناء عليه أو تشكيل إطار جديد كما تحدث السيد ميلادونوف؟
2: هناك محاولات إسرائيلية حثيثة لإفشال هذا الاتفاق ولرفض هذا الاتفاق وللانقلاب عليه، وكان هناك حديث إسرائيلي واضح

0: بهذا الشأن. رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث أنه لا يقبل هذا الاتفاق، لا يقبل الخطة، يرفضها. وأيضا هناك فعل إسرائيلي على الأرض مخالف للاتفاق ويرفض الاتفاق ويتجاوزه، ولهذا كان ولهذا هناك أكثر من 1400 شهيد، وهناك منع لدخول الحاجات الأساسية للفلسطينيين، وهناك عرقلة، وهناك أيضا تجاوز لما تم الاتفاق فيه مع الوسطاء. لهذا اليوم هناك إرادات، إرادة إسرائيلية تريد إفشال الاتفاق والعودة إلى الإبادة، مع العلم الإبادة لم تنتهي، ولكن الاحتلال الإسرائيلي الآن يمارس الإبادة الصامتة، الإبادة الهادئة، الإبادة المتدرجة، في حين أنه قبل الاتفاق كنا أمام إبادة صارخة وإبادة صادمة. كان يقتل في اليوم 100 و200 و1000 شهيد في قطاع غزة، ويتم هدم أعرق المدن وهي مدينة غزة، تم هدم نصفها أو أكثر من نصفها. ولهذا أنا بعتقد أن هذا الاتفاق ربما خفض من الإبادة ولكنه لم ينهيها، خفض من العدوان ولكنه لم ينهيه. ولكن الآن الفلسطينيين ليس أمامهم خيار، ليس أمامهم خيار إلا أداء التمسك بالاتفاق ومحاولة تحشيد القوى الإقليمية والدولية ومحاولة الحديث مع الوسطاء من أجل وقف العدوان الإسرائيلي والالتزام بهذا الاتفاق.
1: طيب أستاذ إبراهيم، حتى إسرائيل في هذه الحالة هل يمكنها أن تعود إلى سابق عهدها في قطاع غزة بخلاف الإرادة الأمريكية؟ هل يمكنها أن تعمل دون توفر الدعم الأمريكي الذي ربما يعني يمنعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار أن العودة إلى الإبادة بشكلها المؤسع مخالفة لإرادته؟
0: يجب أن لا تخدعنا حقيقة التصريحات الأمريكية. يجب علينا إدراك ونحن نشاهد أن الإسرائيلي والأمريكي متفقان بشكل كبير، ولكن ربما يتبادلون الأدوار ويتبادلون التصريحات، ولهذا لا تقوم إسرائيل بأي خطوة بدون التنسيق والترتيب مع الولايات المتحدة الأمريكية. ربما هناك هامش بسيط، ولكن لا نفهم أن هناك اختلاف وأن هناك إرادة إسرائيلية تضغى على الإرادة الأمريكية، لا أعتقد ذلك. بمعنى أن نتنياهو حينما يتحدث الآن هو يتحدث بعد التنسيق والترتيب مع الأجهزة الأمريكية الصلبة على رأس CIA وأيضا البنتاغون، وهو يأخذ الضوء الأخضر من البيت الأبيض، ولكن هناك هامش، هذا الهامش يتعداه نتنياهو. واليوم المحدد الأمريكي واضح يتعامل مع غزة والضفة الغربية للأسف على أنها شأن إسرائيلي داخلي، ولذلك لو نلاحظ أن السطوة الأمريكية في لبنان وفي الملف الإيراني أكبر على إسرائيل من الملف الفلسطيني الداخلي، إن كان في عمليات الضم والتوسع في الضفة الغربية أو في عمليات العدوان والإبادة في قطاع غزة. المحدد الثاني للولايات المتحدة الأمريكية هم يريدون إبادة بلا ضجيج، هم يخشون أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بأي فعل كبير يثير الرأي العام الدولي. هم يقولون لنتنياهو افعل بما تراه مناسبا بشرط ألا تجعل ردود أفعال قوية، إن كان دولية أو إقليمية أو شعبية أو في الرأي العام الأمريكي. ونحن نعرف أن ما يفعله الإسرائيلي اليوم في غزة جعل إسرائيل أكثر عزلة. انظر مثلا إلى الخطابات في الأمم المتحدة، وكان على رأس خطاب الرئيس أردوغان الذي أدان الاحتلال الإسرائيلي والذي تحدث بصورة واضحة عن بشاعة ما يفعله الإسرائيلي. أيضا انظر الانسحابات أمام كلمة نتنياهو، بمعنى أن إسرائيل تصبح أكثر عزلة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تضغط على إسرائيل ولكن تعطيها مساحة وتعطيها محددات، هي لا تريد أن تتطور هذه العزلة إلى درجة تخسر فيها الولايات المتحدة مزيدا من الأوراق في الشرق الأوسط أو على مستوى العالم.
1: والحالة هذه أستاذ إبراهيم، من الذي من المفترض أن يراقب تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاق، وخاصة التزامات الجانب الإسرائيلي؟
0: إسرائيل لا تلتزم بشيء، لم توقف اطلاق النار، لم تنسحب إلى الخط الأصفر وما بعد الخط الأصفر، لم تدخل المساعدات، لم تسمح بدخول البروتوكول الإنساني، كل هذه متفق عليه في المرحلة الأولى، في حين أن الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس التزمت، أطلقت سراح الأسرى، أوقفت اطلاق النار، وأيضا التزمت بكل ما يمكن أن التزمت بكل ما وقعته في الاتفاق، وحتى ذهبت إلى المرحلة الثانية ووقعت عليها. ولكن الاحتلال

0: الإسرائيلي حتى اللحظة لم يدخل حتى القوات الدولية، لم يسمح لقوات حتى، يعني معنى أن الاحتلال الإسرائيلي حتى بعض القوات اشترط عليها ألا تشارك كتركيا مثلا. ومع ذلك حتى بعدم مشاركة دولة مثل تركيا وهي ضرورة أن تشارك في أي قوات دولية، يقوم الاحتلال الإسرائيلي برفض ذلك. أيضا لم يمكن للجنة الإدارية المتفق عليها أمريكيا والتي تم صياغتها في مجلس السلام الأمريكي والإسرائيلي، ومع ذلك لم يتم إدخال اللجنة الإدارية. الاحتلال الإسرائيلي ما زال للأسف، وهذا يجب أن تنتبه له الأطراف وخصوصا الأطراف الضامنة والأطراف الوسيطة وعلى رأسها تركيا ومصر وقطر، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يضع هدف التهجير كأولوية في المرحلة القادمة، والخوف والخشية أن تأتي حكومة الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى ويستمر العدوان ويستمر الإبادة ويستمر التهجير دون أن يكون هناك حراك الذي يمكن أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي القوة. اليوم الشعب الفلسطيني بعد هذه الإبادة هو يقول للقوى الإقليمية والدولية وللنظام الإقليمي والدولي: تحركوا وأنقذوا الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان.
1: مجلس السلام ما الذي يمكن أن يعمله وما الذي يوكل إليه من حيث المبدأ في هذا الإطار؟
0: مجلس السلام حتى اللحظة باهت، لأنه أضحى يتحدث وكأنه في دور الوساطة مع أنه في الدور التنفيذي، وليس مجلس السلام ليس من مهمه التعليق على الأحداث ولا التعليق على الخروقات، هو مهمته تنفيذ هذا الاتفاق، ومجلس السلام لديه مساحة واسعة في تنفيذ الاتفاق. أولا الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي، الإشراف على وقف إطلاق النار، إدخال اللجنة الإدارية، البدء بإغاثة الشعب الفلسطيني وتنفيذ البروتوكول الإنساني والدخول في المراحل المتقدمة. مع ذلك مجلس السلام اليوم وخصوصا ميلادونوف سيء جدا، تبنى بعض الروايات الإسرائيلية، تحدث بطريقة مائعة، ميع المسؤولية، لم يضع إصبعه على الجرح. الجرح الحقيقي أن إسرائيل ترفض الاتفاق وترفض التنفيذ، ومع ذلك يخلط الحابل بالنابل، وكأن هناك أطراف متعددة هي التي يعني تلام في هذه المسؤولية. وبعتقد أن سلوك ميلادونوف الخاطئ أفشل دور مجلس السلام. أيضا غض الطرف من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تحدثنا فيه في البداية، أيضا أضعف مجلس السلام، فبات مجلس السلام مجلسا بعتقد أنه فاشلا في دوره. واليوم بأرى أن الرئيس ترامب كان يريد لمجلس السلام أن يكون بديلا عن الأمم المتحدة، بديلا عن النظام الدولي خصوصا في المنطقة العربية، ولكن فشله في غزة سيفشله في أي دور آخر. وأعتقد أن مجلس السلام يتآكل، وإن بقي الحال على ما يعني هو عليه،
1: بناء على ما تفضلت به وأن مجلس السلام لا يقوم بدوره في قضيتين مهمتين وأساسيتين، وما لجنة
0: إدخال اللجنة الإدارية،
1: اللجنة الإدارية وأيضا قوة الاستقرار، هذا لا يضعه أصلا في دور الوسيط ويضعه في دور المتفرج ربما.
0: هو الآن كمراقب يتحدث مجلس السلام، لو تلاحظ إن تصريحات ميلادونوف أو بعض مجلس يتحدثون كمراقبين ويتحدثون وكأنهم حكام، ومجلس السلام هو مجلس تنفيذي، ومجلس السلام هو له أدوار وأدوار مهمة في إنجاح الخطة وفي تنفيذ الاتفاق. ولكن عدم جرأة مجلس السلام بتحميل مسؤولية الإخفاق والخروقات للاحتلال الإسرائيلي شجع الاحتلال الإسرائيلي لتجاهل مجلس السلام. لهذا أنا أعتقد أن مجلس السلام فشل في مهماته، أن دوره يتآكل، دوره يتراجع، وهذا يحتم على الوسطاء أن يتدخلوا من أجل إعادة دوره أو تفعيل دورهم بشكل أكبر.
1: الوسطاء أم الجهات التي أعطته هذه السلطة وهذه الصلاحيات؟ لدينا قرار مجلس الأمن ولدينا أيضا إرادة أمريكية.
0: أنا أعتقد أن الإرادة الأمريكية كما أضحت جزءا من المشكلة، لأن هي أيضا هي كانت الضامن لهذا الاتفاق، لم تفعل شيئا ولم تضمن هذا الاتفاق. مجلس الأمن أيضا هو بإعطائه الصلاحية لمجلس السلام وكأنه تخلى عن دوره. اليوم الوسطاء هم الذين يمكن أن يفعلوا المؤسسات الإقليمية والدولية، بمعنى مؤسسة المؤتمر الإسلامي، مؤسسة جامعة الدول العربية، إعادة القضية إلى مجلس الأمن. كل هذا من الذي يمكن أن يفعله؟ الفلسطينيون غير قادرين، ولهذا يجب أن يقوم الوسطاء الذين توسطوا والذي أيضا

0: الفصائل الفلسطينية أعطتهم كل ما طلبوا منها، وخصوصا التوقيع على اتفاقية الـ15. يجب أن يتحركوا الآن لإنقاذ حقيقة الاتفاق وإسناد الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ هذا الاتفاق قبل أن يذهب الاحتلال الإسرائيلي إلى أبعد من ذلك. إلى ماذا سيذهب؟ إلى التهجير وإلى ضم الضفة الغربية.
1: أشكرك شكرا جزيلا إبراهيم المدهون، الباحث السياسي ومدير مؤسسة فيميد للإعلام. أشكرك على حضورك معنا هنا في الاستوديو.

0: تشير أحدث استطلاعات انتخابات الكنيسة إلى استمرار حالة الجمود السياسي مع حصول القائمتين العربيتين على نحو 12 مقعدا في وقت لا ينجح فيه أي من المعسكرين الرئيسيين في الوصول إلى عتبة 61 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة دون ترتيبات وتحالفات إضافية، ما يجعل الصوت العربي حاسما في تشكيل المشهد السياسي في إسرائيل.
1: 12 مقعدا للقائمتين العربيتين في أحدث استطلاعات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، رقم يعيد وضع الصوت العربي في قلب حسابات الكنيسة الإسرائيلي في وقت لا يمنح فيه توزيع المقاعد أي من المعسكرين الرئيسيين القدرة على الوصول منفردا إلى عتبة 61 مقعدا. الاستطلاع يمنح معسكر بنيامين نتنياهو 50 مقعدا مقابل 54 لأحزاب المعارضة، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 12 مقعدا، 7 للقائمة المشتركة و5 للقائمة العربية الموحدة، وتبقى 4 مقاعد أخرى خارج المعسكرين تذهب وفق الاستطلاع إلى قوائم لا تصنف نفسها حتى الآن ضمن أي منهما. حسابيا تبدو معضلة تشكيل الحكومة واضحة، فمعسكر نتنياهو يحتاج إلى 11 مقعدا إضافيا للوصول إلى الأغلبية، فيما تفصل المعارضة 7 مقاعد عن عتبة 61. وهنا تبرز المقاعد العربية 12 كرقم يصعب تجاوزه في الحسابات البرلمانية، وقد تتحول إلى عنصر مؤثر في مسارات تشكيل الحكومة أو منع أحد المعسكرين من تشكيلها. لكن الرقم وحده لا يعني وجود كتلة عربية موحدة سياسيا، فالقائمتان العربيتان تختلفان في مواقفهما وخياراتهما تجاه المشاركة في الائتلافات الحكومية، ومن ثم فإن وزن المقاعد العربية سيبقى مرتبطا أيضا بالمواقف التي ستتخذها كل قائمة بعد الانتخابات. ولا تقدم استطلاعات الرأي صورة واحدة ثابتة لموازين القوى، ففي الوقت الذي يضع فيه أحد استطلاعات الرأي معسكر نتنياهو عند 50 مقعدا والمعارضة عند 54، تظهر استطلاعات أخرى تفاوتا في عدد مقاعد كل معسكر مع بقاء صعوبة الوصول إلى أغلبية مستقلة حاضرة. وبذلك فإن دلالة المقاعد العربية 12 لا تتوقف عند حجم التمثيل داخل الكنيسة، بل تمتد إلى موقعها المحتمل في معادلة سياسية لا يمتلك فيها أي من المعسكرين وفق الاستطلاعات طريقا مستقلا إلى الأغلبية.
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار وليد حباس. أستاذ وليد أهلا ومرحبا بك. ما الذي يمكن فهمه من نتائج استطلاعات الرأي وأيضا من مزاج الناخب الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
2: نعم شكرا لك. يعني بداية دعنا نقول أنه النظر إلى المشهد السياسي الحزبي داخل إسرائيل على هذا النحو، بمعنى أنه إسرائيل هي دولة ديمقراطية وبالتالي تعالى ننظر إلى يعني الأصوات أين تذهب، يعني هذه قد تكون نظرة مغالطة. لماذا؟ لأنها تضع الصوت العربي الفلسطيني داخل الكنيسة باعتباره بيضة القبان، وبالتالي هناك يعني لعبة انتخابية عادلة، من يستطيع أن يكسب الصوت الفلسطيني أو يضمه إلى ائتلافه قد يفوز. قد لا تكون هذه هي يعني الحقيقة، على الأقل بعد 7 أكتوبر عندما يرفض كل المشهد السياسي والحزبي بكل أطيافه داخل إسرائيل التحالف أو وضع اليد بيد الناخب أو المنتخب الفلسطيني. رأينا ذلك

0: في معسكر نتنياهو، هناك رفض شديد، هذا معسكر يميني ديني قومي متشدد، وأيضا معسكر المعارضة. ولا أدل من ذلك سوى يعني الاستمزاج الذي حصل بين معسكر المعارضة عندما تم إخراج أو شطب سامي أبو شحادة أحد المرشحين الفلسطينيين عن حزب التجمع في الداخل، وقد شطبته لجنة الانتخابات المركزية أول أمس، وقد اشترك في هذا الاستمزاج معظم طيف المعارضة الإسرائيلية. وبالتالي الاعتقاد أنه المقاعد الفلسطينية، واللي هي صحيح تقدر 12 عدد، قد تكون بيضة الكبان، بمعنى أنها هي التي قد ترجح هذه الكفة أو تلك، هذا قد يكون مغلوط، لأنه أي من الفرقاء داخل إسرائيل سواء معسكر نتنياهو أو معارضيه يرغب أو لديه يعني شرعية سياسية أن يتحالف مع الناخب العربي. ولكن قد يكون هناك أيضا أبعاد أخرى نستطيع أن نشرحها. من وجهة نظر الناخب الفلسطيني هناك أيضا معضلة. دخلت الأحزاب الفلسطينية العربية للكنيسة الإسرائيلية منذ وقت مبكر، عندما كان الفلسطيني تحت الحكم العسكري والذي امتد منذ عام 48 حتى عام 66 داخل إسرائيل، ومرت في عدة مراحل. كانت في أحد المراحل هي عبارة عن أفلاك تدور في محيط الحزب الحاكم، ولكن في السبعينات في يوم الأرض تحديدا في 76 حدث هناك تحول، واستطاعت الأحزاب العربية داخل إسرائيل أن تنتقل من موقع تابع إلى موقع هناك حزب فلسطيني يستطيع أن يؤثر في السياسة الإسرائيلية، وربما يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الدولة. هذا كان حلم، وربما حلم يعني يشط في خيالاته، ولكنه مستمر حتى اليوم. ولهذا السبب الأحزاب الفلسطينية داخل إسرائيل والتي خلفتها النكبة ولم يعني يستطع بن غوريون أن يطردها ما تزال موجودة داخل إسرائيل، وفرضت عليها المواطنة الإسرائيلية، وهي ما تزال سارية في هذا الحلم أنها تستطيع أن تؤثر على السياسة.
1: وهنا ربما يعني ينبغي أن نفرق بين الجانب القانوني لهذه الانتخابات والجانب السياسي. ما هو الذي يمكن أن تفعله السياسة بخلاف القانون؟
0: نعم صحيح، إذا وضعنا السياسة إلى يعني على جانب، دعنا نتحدث عن الجانب القانوني. قانونيا تعرف إسرائيل نفسها كدولة ديمقراطية برلمانية، بمعنى من يحصل على الجنسية الإسرائيلية هو مواطن، ولكل المواطنين في داخل إسرائيل حق التصويت داخل الكنيسة. ولكن هناك العديد من الكتاب والمؤلفين والباحثين الذين عرفوا إسرائيل على أنها دولة إثنوقراطية وليس ديمقراطية، بمعنى إنه الديمقراطية فيها مخصصة فقط للفئة القومية اليهودية. ومن هذا المنطلق إذا نظرنا إلى شريط تاريخ إسرائيل على الأقل خلال العقدين الأخرين، نستطيع أن نرى أنها تنزاح باستمرار نحو اليمين واليمين المتشدد. وفي عام 2018 سنت إسرائيل قانون أنه الدولة هي دولة اليهود فقط، وبالتالي استثنت الناخب العربي. والآن بعد 7 أكتوبر تحديدا كل مكونات أو طيف المجتمع الإسرائيلي ترفض التحالف أو قبول العربي باعتباره متساوي على الأقل قانونيا أمام القانون الإسرائيلي. وما نشهده مؤخرا بحق القائمة المشتركة والقائمة العربية لمنصور عباس والقائمة المشتركة، وخصوصا يعني سامي أبو شحادة، هو يعني خير دليل. حتى الأحزاب اليسارية مثل حزب العمل وميرتس الذين ائتلفوا في في في في حزب يسمى الديمقراطيين أيضا أيدوا قرار شطب سامي أبو شحادة. وبالتالي نحن قد نستطيع أن نستنتج الآن أن معظم الطيف السياسي داخل إسرائيل يريد أن يغير قواعد اللعبة التي وضعها القانون أمام المواطن العربي داخل إسرائيل، ويريد أن يقول له بصريح العبارة: إما أن تقبل بشروط دولة صهيونية قومية وبالتالي تدخل إلى الكنيسة لتلبي حاجاتك المحلية والبلدية مثل مياه كهرباء وضرائب، وإما أن تخرج خارج الكنيسة. أما أن يكون هناك ناخب عربي داخل الكنيسة ويرفع شعارات قومية عربية وعروبية فهذا مرفوض تماما بالنسبة لمعظم أطياف.
1: طيب السيناريو المقبل أستاذ وليد، هناك قوائم عربية شطبتها اللجنة المركزية للانتخابات وهي ذاهبة باتجاه المحكمة العليا للطعن على هذا القرار، ربما يقبل الطعن وربما لا.

0: مشاركة هذه الأحزاب أو عدم مشاركتها؟ كيف تؤثر في مسار الانتخابات وكيف تؤثر على توزيع الأصوات؟
1: نعم، أنا أولا لا أعتقد أنه المحكمة العليا سوف تثبت قرار لجنة الانتخابات وبالفعل تشطب الأحزاب العربية. أنا لا أعتقد أن إسرائيل وصلت إلى ذلك المكان، وبالرغم أنها ذاهبة إلى هناك يعني في المستقبل، ولكن لا أعتقد أن هذا السيناريو هو الذي سوف يحصل يوم الخميس القادم موعد انعقاد هذه المحكمة. ولكن مع ذلك هناك خياران يعني أو اثنان من السيناريوهات. السيناريو الأول أن إسرائيل تدخل في جولة عدم القدرة على تشكيل حكومة أو ائتلاف حاكم، لأنه أي من الفرقاء يريد التحالف مع الأحزاب العربية. ونتذكر مع المشاهدين ما حصل ما بين 2020 و2022 عندما دخلت إسرائيل في 4 جولات انتخابية خلال عام ونصف لأنها عجزت عن تشكيل ائتلاف حاكم. السيناريو الثاني هو أن يكون هناك فعلاً قدرة ونية لدى المعارضة الإسرائيلية، وهي بالمناسبة معارضة يمينية، أن تتحالف مع بعض الأحزاب العربية. وربما لهذا السبب ذهب منصور عباس في القائمة العربية الموحدة وضم إليه ضابط شرطة كبير من وحدة لاهافا وهو إسرائيلي صهيوني، وبالتالي حول حزبه من حزب يصنف أنه من الأخوان المسلمين داخل إسرائيل إلى حزب مدني ولكن عربي، وهو مختلط الآن بعد ضم هذا الضابط الإسرائيلي، وربما يكون هذا مدخل له حتى يتحالف مع المعارضة.
0: إذن نحن أمام السيناريو أمام سيناريوهين، أيهما ترجح؟
1: أنا حقيقة أرجح أنه الأحزاب الإسرائيلية تذهب إلى جولات انتخابية متكررة، وتعجز إسرائيل عن تشكيل حكومة. ولكن أيضا يبقى هناك خيار طرحه نتنياهو بنفسه وله حظوظ قليلة جدا، ولكن يجب أن نطرحه أمام المستمع، وهو أن تذهب إسرائيل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. يعني حتى الآن عرض المشهد السياسي داخل إسرائيل وكأنه هناك فريقين، فريق نتنياهو وفريق المعارضة، وهناك في الوسط الصوت العربي الذي يجب أن يحسم. ولكن خيار إنه الفرقاء الإسرائيليين إذا استثنوا الصوت العربي يستطيعوا معا أن يشكلوا وحدة وطنية، وهذا الخيار اللي طرحه نتنياهو على فكرة في حال استثنى الأحزاب المتطرفة جدا مثل سموتريتش وبن غفير، قد يكون نتنياهو قادر على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت شعار أنه نحن ما نزال تحت وطأة الحرب والجبهات المفتوحة غير المكتملة، ويتحالف مع أيزنكوت ولابيد وبنت وليبرمان ويشكل سوية حكومة وحدة وطنية واسعة بدون الأحزاب العربية وبدون المتطرفين. في هذا السياق نستذكر بن غوريون الذي كان يهيمن على المشهد السياسي داخل إسرائيل عندما سئل في جولة انتخابات حصلت في بداية الستينيات، وقال له شركائه من هي الأطراف المقبولة عليك يا بن غوريون حتى نشكل هذا الائتلاف، فقال كل المشهد السياسي بإسرائيل باستثناء العرب والمتطرفين. والآن قد يعني يعود نتنياهو ديجافو إلى هذا المشهد ويشكل هذه الحكومة الوحدة الوطنية ويستثني منها العرب ويستثني منها المتطرفين، أقصد هنا سموتريتش وبن غفير.
0: أشكرك جزيل الشكر من رام الله، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار وليد حباس، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى
0: بالسلامة. أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
4: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
5: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

عراقجي يقول إن إيران تنتظر من الوسطاء نقل الرد الأمريكي النهائي إليها قبل تحديد موقفها، وفيدان يؤكد وجوب تفادي أي تصعيد قد يعيد إشعال الحرب بأي شكل من الأشكال. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعنا في نشرتنا أيضا. القوات الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتواصلة على السعودية. مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض استبعاد الأونروا من الترتيبات المستقبلية في قطاع غزة، ورئيس أردوغان يؤكد الدعم المستمر للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب المظلومين.

كان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. وأضاف عرقجي في تصريحات لوسائل أعلام إيرانية أن طهران تنتظر أن ينقل إليها الوسطاء الموقف الأمريكي نهائيا، وستحدد موقفها.

0: وكان ترامب قد رفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار 7 أيام مقابل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، معتبرا الخطوة انعكاسا للمأزق الكبير الذي تعيشه طهران جراء الإغلاق. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف مفاوضات جادة.
1: على خطوط التهدئة والتصعيد الشائكة تتحرك طهران وواشنطن. إيران تتقدم بمقترح، فيما تتحفظ الولايات المتحدة حتى الآن على الصيغة المطروحة. طهران تقول إنها قدمت عبر قطر خطة لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية والدخول في محادثات أوسع. وزير الخارجية عباس عرقجي يقول إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي.
2: يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
1: هرمز إذن هو الباب الذي تريد طهران الدخول منه إلى التهدئة، لكنه ليس كل الصفقة. فوراء العرض الإيراني تبقى العقدة الأصعب. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن خطة إعادة فتح هرمز. وبحسب المسؤول لا تراجع عن التخصيب ولا إخراج لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وفي المقابل يفتح الرئيس مسعود بزشكيان نافذة أخرى مؤكدا أن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي ومستعدة للتفاهم بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن بلاده ستلتزم بما تتعهد به إذا قبلت واشنطن المقترح الأخير. لكن الولايات المتحدة لا تبدو مقتنعة بالصيغة الإيرانية حتى الآن، فيما تدخل الانتخابات الأمريكية بدورها في الحساب. فوول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترح وقف القتال 7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع احتمال استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. ورغم عدم إعلان البيت الأبيض موقفاً رسمياً من المقترح الإيراني، فإن مسؤولاً أمريكياً يؤكد أن المحادثات عبر الوسطاء ما تزال إيجابية وبناءة، مع أن الطريق بات مفتوحاً أمام محاولة الانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها، فإن المسافة إلى اتفاق ما تزال بعيدة. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
0: إلى ذلك، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عن مقترحات وشروط إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى وجوب تفادي أي تصعيد قد يعيد إشعال الحرب. وأضاف أنه بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي تفاصيل المقترح وشروط طهران لاستئناف الملاحة.
3: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد أو مقاومة تجدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب يشاطروننا الرؤية ذاتها، وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين. الوضع في إيران معقد بلا شك في ظل العقوبات والتهديدات بالهجمات والضربات العسكرية، إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها، وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلول دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.
0: من جهته، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي رفض بلاده استخدام القوة أو التدخل في شؤون الدول مجددا تمسكها بالمسار الدبلوماسي لتسوية الأزمة اليمنية. وحذر البوسعيدي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من مخاطر اتساع التصعيد على الأمن الإقليمي والطاقة والأسواق، مؤكدا مواصلة مسقط التزامها بتأمين سلامة الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. أجرت الحكومة العراقية مشاورات مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات العراقية من إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

0: رئيسي الوزراء إن هذه الإجراءات ستتيح استئناف رحلات الجوية لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة وزيارات دينية ومصالح المدنيين. ميدانيا تواصلت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، وشهدت الساعات الأخيرة معارك وغارات وقصفا متبادلا في أكثر من جبهة. وقالت القوات الحكومية اليمنية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوال إيرانية، وهو ما يهدد الطائرات المدنية والأممية والمنظمات الإنسانية. إلى ذلك، حذر وزير الأعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والطيران المدني وشركات الطيران الدولية من تهديد حوثي، وصفه بالخطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. أوضح الإرياني في تصريح صحفي أن الخطورة لا تقتصر على طبيعة الأسلحة المستخدمة، وإنما تمتد إلى مواقع إطلاقها، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تستخدم هذه الأسلحة من مناطق خاضعة لسيطرتها، بما في ذلك محافظة الحديدة، باتجاه مسارات جوية دولية. دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السعودية. وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي لاعتداءات الحوثية، معتبرا إياها انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمن المدنيين والاستقرار في المنطقة. وأكد وقوف دول المجلس مع السعودية ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها. استشهد طفل فلسطيني بنيران قوة الجيش الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوبي غزة، كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في جباليا، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1408 شهداء. وأصيب فلسطينيون بجروح، بينهم طفل، في قصف طائرة مسيرة مواصي خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية للمدينة قصفا مدفعيا. هذا وأعرب مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني عن رفضه وإدانته لموقف مجلس السلام القاضي باستبعاد الأونروا من أي ترتيبات مستقبلية لإدارة قطاع غزة. أوضح المجلس أن الأونروا تمثل شاهدا أمميا ومؤسسيا على عدالة قضية اللاجئين وحقوقهم، محذرا من أن مساعي تصفيتها تحت غطاء نقل الخدمات تقلص القضية من ملف سياسي وحقوقي ذي مسؤولية دولية إلى شأن إداري وإنساني. من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في معرض موسياد إكسبو أن مكان مجرمي الحرب ليس منبر الأمم المتحدة، بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على جرائمهم والدماء التي سفكوها، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا ستكشف الحقيقة دائما وتفضح قناع الصهيونية.
1: رغم أن مجرمي الإبادة الجماعية الذين قتلوا عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة ولبنان منزعجون من مواجهتنا لهم بالحقيقة، فالحمد لله لقد تجرأنا مرة أخرى على قول الحق. من الآن فصاعدا لن ندع الحقيقة تضيع، سنكون صوت المظلومين بكل ما أوتينا من قوة. لقد قلتها من قبل وأقولها اليوم مجددا، نحن عازمون على فضح قناع العقلية الصهيونية المحتلة التي تعتبر نفسها مختارة وترى نفسها فوق جميع الشعوب الأخرى، صاحبة العقلية الخالية من الرحمة والضمير والأخلاق والمبادئ. مكان مجرمي الحرب الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم مذكرات توقيف ليس منصة الأمم المتحدة، بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها والدماء التي سفكوها.
0: من جهتها، أكدت حركة حماس الجاهزية لتطبيق خريطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، وألقت بنفس الوقت مسؤولية التعثر الميداني والدبلوماسية على

0: عاتق الحكومة الإسرائيلية وعجز مجلس السلام عن إلزامها بتنفيذه.
1: بين إعلان حماس جاهزيتها للتنفيذ وتمسك إسرائيل بشروطها، تقف خريطة الطريق الخاصة بغزة أمام اختبار جديد. الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن الحركة استكملت خطواتها لتنفيذ الاتفاق، مطالبا الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع والبدء بإدخال القوات الدولية. وبحسب حماس فإن رفض إسرائيل للاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة وعجز مجلس السلام وممثله عن إلزامها بتنفيذه هي العوائق الأساسية لتعطيله بالكامل. وفيما تقول حماس إن الكرة في ملعب إسرائيل والوسطاء، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب عسكري. أما مجلس السلام فيطرح آلية مختلفة، نزع السلاح تحت إدارة فلسطينية لا عبر تسليمه إلى إسرائيل، والتحقق من التنفيذ خطوة بخطوة قبل الانتقال إلى مراحل الانسحاب. وتقوم خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 30 يوليو على تنفيذ مرحلي لبنود خطة غزة، وتنص على انتقال إدارة الشؤون المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مع آلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. كما ترتبط الخطة بنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وانسحاب إسرائيلي تدريجيا من القطاع بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات والحياة المدنية. وبذلك لا تبدو العقدة الحالية مرتبطة ببند واحد فقط، بل بآلية الانتقال نفسها. من يباشر إدارة غزة وكيف يبدأ نزع السلاح، ومتى تباشر إسرائيل الانسحاب، ومن يضمن تنفيذ التزامات كل طرف. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: نظم ممثلون عن اتحاد الصحافة التركية احتجاجا أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة رفضا لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأحيا وذكرى الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة. وقال رئيس الاتحاد سينان برهان إن فلسطين لن تنسى، مؤكدا مواصلة لفت الانتباه إلى معاناة المدنيين والصحفيين في غزة. كما أدان تصريحات نتنياهو بشأن تركيا ورئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن الاحتجاج ليس موجها ضد أي دين أو شعب، بل يأتي تحت عنوان العدالة ورفض الصمت تجاه ما يحدث في غزة. من جهته أكد وزير الخارجية التونسي محمد النفطي رفض بلاده الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس المحتلة. وصف النفطي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أي محاولة لتفكيك الأونروا أو تقويض ولايتها بأنها تستهدف إسقاط حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أن تونس تندد بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة وجرائم الإبادة في غزة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه المظلمة التاريخية بحق الشعب الفلسطيني. وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة اقتحامات وعمليات دهم إسرائيلية تخللها إغلاق مداخل وتفتيش منازل. ففي جنين اقتحمت القوة الإسرائيلية قرى رابا وبير الباشا ومركا وبلدة قباطيا، فيما اقتحمت منطقة مثلث الطبقة في الخليلة ودهمت منزلا واتخذته ثكنة عسكرية في قرية المغير الشمالي شرقي رام الله. إلى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بمصادرة أراض فلسطينية في قرية الفندق شرقي قلقيلية بذريعة وقوعها ضمن مناطق أثرية. ودعت منظمة البيدر الحقوقية للجهات المختصة إلى وقف إجراءاتها المصادرة أو إجراءات المصادرة وحماية أصحاب الأراضي، وأكدت أن استخدام الذرائع الأثرية لتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وفرض قيود عليها يستوجب متابعة قانونية وحقوقية للقرار وتداعياته على أصحاب الأراضي. وتتسع مساحة الأراضي الفلسطينية التي تصادرها السلطات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق. وبحسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية

0: لقد تجاوزت الأراضي المصدرة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية عام 2022 أكثر من 109 ألاف دونم. المزيد في تقرير مراسلنا إبراهيم خلف.
1: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتوزع نحو 780 ألف مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعليا على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا. فمنذ عام 2022، أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم، تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109 آلاف دونم، 69 ألف دونم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29 ألف دونم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5800 دونم من خلال 239 أمرا أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5500 دونم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دونما بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دونما من أراضي المدينة. أما في مدينة البيرة فأضيف نحو 15 دونما جديدا إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دونما. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6400 دونم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5570 دونما.
0: هذا وتظاهر أهالي مدينة قلنسوة داخل الخط الأخضر احتجاجا على سياسة هدم المنازل في ظل تهديد العشرات منها بأوامر الهدم، ورفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بأرضهم وحقهم في البقاء وسط مخاوف من تنفيذ الأوامر وتشريد عائلات. وانتشرت القوات الإسرائيلية في محيط مكان المظاهرات في ظل استنفار أمني ومحاولات للتضييق على المشاركين.
2: نحن هون عشان نعلي صوتنا ونقول بأريحية إنه إلنا حق إنه نعيش تحت سقف آمن، إلنا حق في حق المساواة إلى أخي بسيط، أكثر من هيك بساطة إنه يلاقي البني آدم تخت جنبية فرشة ينام عليها تحت سقف آمن بدون قلق. إحنا نعيش القلق فوق الخمس أيام من يوم ما أخذنا الهدم وأوامر الهدم وأوامر الإفناء بواحد وعشرين يوم.
0: هذا وكشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن إسرائيل تعتقل 39 صحفيا فلسطينيا في ظروف احتجاز قاسية، بينهم 22 صحفيا يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة بذريعة التحريض. وقال المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني إن من بين هؤلاء المعتقلين خمس صحفيات، فيما لا يزال 3 صحفيين من قطاع غزة رهن الإخفاء القسري. وأضاف أن القوة الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 250 صحفيا فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة في وقت يتواصل فيه استهداف صحفيين ومنعهم من أداء مهامهم. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي نبطية الفوقة وكفر رمان في الجنوب اللبناني. هذا وأظهر فيديو متداول إلقاء الطائرات الإسرائيلية قنابل مضيئة بكثافة في أجواء بلدة المنصور بقضاء صورة بالتزامن مع القصف المتواصل في

0: ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبية لبنان. أصيب شخصان جراء هجمات جوية روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا. أوضح حاكم أوديسا أولي كيبار عبر تليجرام أن الهجمات ألحقت أضرارا بمنازل خاصة ومنشآت إنتاجية ومستودعات، فيما أظهرت مقاطع فيديو اندلاع حرائق في عدة مواقع، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان فوق المدينة. اتسعت رقعة المواجهات العسكرية في شمال إثيوبيا بين القوة الفيدرالية ومسلحي جبهة تحرير تيغراي في إقليمي أمهر وعفر، وشهدت العمليات الميدانية تصعيدا متسارعا عقب إعلان 7 فصائل مناوئة للحكومة تشكيل ما يعرف بتحالف الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء لإسقاط النظام، حيث أفادت مصادر التحالف بالسيطرة على مناطق جديدة وأسر عدد من أفراد القوات النظامية. اختتمت في مركز اسطنبول للمعارض فعاليات موسياد اكسبو للعام الجاري والمنتدى الدولي للاعمال في نسخته 29. وفي كلمته بحفل الختام اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان اقتصاد بلاده مستمر في تحقيق قفزات نوعيه.
1: بعد أيام حافلة باللقاءات الثنائية والصفقات التجارية، يسدل الستار على معرض موسياد إكسبو 2026 والمنتدى الدولي للأعمال، متوجا بمراسم توقيع اتفاقيات تعاون دولي تجدد شراكات تركيا الاقتصادية مع مختلف القارات. في قلب هذه الفعالية جدد الرئيس رجب طيب أردوغان التأكيد على أن تركيا ماضية في تحقيق رؤيتها الاقتصادية الشاملة.
2: تركيا تحتل اليوم المرتبة 16 عالميا والسادسة في أوروبا رغم كل الصدمات الاقتصادية العالمية، واصلنا تطبيق سياستنا الاقتصادية القائمة على الانتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير، ونجحنا في رفع قيمة صادراتنا الوطنية إلى أكثر من 273 مليارا، وقفز عدد الشركات المصدرة إلى 168 ألف شركة، وسنواصل مسيرتنا بثبات نحو تحقيق النمو المستدام والمتوازن.
1: بفضل موقعها الجغرافي المميز، تواصل تركيا تعزيز مكانتها باعتبارها مركزا لا غنى عنه في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وهو ما ترجمه معرض موسياد هذا العام الذي جمع المستثمرين والمصنعين من شتى بقاع العالم تحت سقف واحد.
3: في الجانب التعاون الثنائي بين رجال الأعمال والشركات الطرفين، هناك اللي الآن وقعت اتفاقيات بحضورنا عديدة بين الشركات التركية والشركات العربية، وحضرنا بعض هذه الاتفاقيات، وهذا دليل أن العمل المشترك التجاري أصبح يأتي ثمارة بين الطرفين.
1: بلغة الأرقام، تحول موسياد إكسبو إلى منصة لصناعة التحالفات وعقد لقاءات الأعمال الثنائية المباشرة ومواكبة تحديات الطفرة التكنولوجية التي تواجه الاقتصاد العالمي وتؤثر على مستقبل سوق العمل والإنتاج في ظل القفزات الهائلة التي حققها قطاع الذكاء الاصطناعي.
4: من قلب عاصمتها الاقتصادية تثبت تركيا مجددا قدرتها في جمع العالم على فرص استثمارية واعدة وصناعة اتفاقيات دولية لبناء شبكة أعمال أكثر قوة ومتانة تعزز مرونة سلاسل التوريد شرقا وغربا جنوبا وشمالا، وترسخ موقع تركيا مركز ثقل تجاري نابضا بالحيوية والاستدامة. ياسين النهاري، تيرتي عربي، اسطنبول.
0: شارك 10,000 في مسيرة بالعاصمة الإسبانية مدريد احتجاجا على أزمة السكن في البلاد وللمطالبة بإجراءات لحماية المستأجرين وحظر عمليات الطرد دون توفير سكن بديل. وجاء الاحتجاج ردا على واقعة طرد امرأة مسنة من بيتها في مدريد التي عاشت فيه لعقود. هذا وجاب المحتجون شوارع المدينة وهتفوا بشعارات تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع تكاليف السكن.
5: Hipócrita y conquista.
0: نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. عراقجي يقول إن إيران تنتظر من الوسطاء نقل الرد الأمريكي النهائي إليها قبل تحديد موقفها، وفيدان يؤكد وجوب تفادي أي تصعيد قد يعيد إشعال الحرب بأي شكل من الأشكال. القوات الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتواصلة على السعودية. مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض استبعاد الأونروا من الترتيبات المستقبلية في قطاع غزة، ورئيس أردوغان يؤكد الدعم المستمر للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب المظلومين. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان. هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

صحيح أن أروقة الأمم المتحدة أذنت لنتنياهو باعتلاء منبرها، لكنها لم تستطع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا أن شرعية الخطاب لا تمنح صاحبها غفران الجريمة. أهلا بكم في تفاعل، وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. مشاهد لافتة من خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة تشعل المنصات. استخدام جزء من حديث نبوي في أغنية يثير جدلا في مصر. تعمل بالصوت فقط، ميتا تطلق نظارات ذكية بلا كاميرا. يتحدث في عالم آخر غير الذي تعرفونه، عالم موازن. إسرائيل فيه دولة ديمقراطية مسالمة، لا تقتل، لا تنهب، لا لا لا، ولا تعتدي كل يوم والثاني على دول المنطقة واحدة تلو الأخرى. يتحدث متجاهلا مليارات من البشر يتابعون ما يصفونه في تعليقاتهم بالأكاذيب، وهم يشاهدون المقاطع المنتشرة له والمترجمة لمعظم اللغات. عرفتموه طبعا، وهل يوجد غيره؟ نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اختار مطار خارج حدود منهاتن، حيث عمدة نيويورك زهران ممداني الذي ينتظره هناك لتطبيق العدالة واعتقاله ليواجه جرائمه، بينما الرجل في حقيقة الأمر كما تشاهدون يستقبل الفلسطينيين ويزرع معهم شجرة زيتون في مقر إقامته الرسمي. وفي الوقت نفسه نيويورك تهزها أصوات آلاف المتظاهرين المتجهين نحو مقر الأمم المتحدة مؤيدين لفلسطين وهاتفين مطالبين بالقبض على نتنياهو الذي تجاوز اعتقال ممداني له، وتجاوز أيضا المتظاهرين حتى اعتلى المنصة الأممية. لكن رواد المنصات رصدوا وترجموا مقاطع شتى له، حتى ذهب بعضهم إلى أن رسائل

0: قال نتنياهو الضمنية بشأن عملية البيجر التي استهدفت عناصر حزب الله اللبناني هي تهديد مبطن لوفود دول العالم، إما تكون معي أو ضدي.
1: You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah. Well, I can tell you this. Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets, all aimed at our civilians? They're gone. Hezbollah's leaders, dead. Their spirit, broken. Dozens of countries. Khamenei, Def, Sinwar, Haniya, Nasrallah, and thousands of other terrorists who sought to destroy us. They're all gone too.
0: طبعا خلال إلقائه الكلمة نهض كثير من وفود العالم وخرجوا من القاعة مسجلين موقفهم من الاحتلال. فإن كان أذن لنتنياهو اعتلاء منبر الأمم المتحدة فلن تستطيع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا على أن شرعية الخطاب لا تمنح أبدا صاحبها غفران الجريمة.
2: Order in the hall, please.
3: Repeat.
2: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
0: ومن تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية وما يؤكد سيناريو التهديد الإسرائيلي لهم هو هذا الفيديو. مسؤول إسرائيلي يطوف بين صفوف الجمعية الأممية محصيا من حضر كلمة نتنياهو ومن غادر احتجاجا، متخيلين المشهد. لا خذوا ما هو أقوى من كل ما سبق، وزير خارجية الاحتلال يذهب لوزير خارجية الإيراني ويستفزه متجاهلا كل الأعراف الدبلوماسية.
4: It's appropriate to give you the Starlink if you heard the Prime Minister. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come.
0: والآن مشاهدين إلى آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع. نبدأ التعليقات من عند ما كتبته هنا، أعتقد أنها أزيتا، تقول: نتنياهو يهدد الأمم المتحدة والعالم بأسره، استيقظوا يا ناس ويا قاضي، عليكم عزله وسجنه أو سجنه، فهو سيقضي عليكم جميعا. هذا الحساب يقول: كان بإمكان الإسرائيليين معرفة الحضور والغياب من تسجيلات الكاميرات لو أرادوا ذلك، إنهم يحاولون ترهيب وترويع الدول فقط. روبرتو يقول: خطاب نتنياهو رائع، إنه فقط يزيد من كراهية وعزلة نفسه وإسرائيل أكثر مما هما عليه بالفعل. أخيرا هذا الحساب يقول: نتنياهو يصرح علانية بأنه سيقصف مبنى الأمم المتحدة إذا لم ينل الصهاينة مرادهم. عندما تتقاطع بعض النصوص الدينية مع الموسيقى والغناء ربما يغضب الشارع ويفتح سجالا حول حدود الاقتباس وهيبة الكلمة المأثورة. هذا بالضبط هو ما حدث في مصر.

0: خلال الساعات الماضية. بدأت القصة مشاهدينا مع تداول مقطع من أغنية جديدة لويجز مغني الراب المصري المعروف، يتضمن عبارة لكل امرئ ما نوى، وهي جزء طبعا من حديث نبوي شريف يحفظه المسلمون صغارا وكبارا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. لن نعرض طبعا الأغنية ولا حتى الجزء المقتبس من الحديث التزاما بخصوصيتها، لكننا سنعرض بالتأكيد الجدل الذي أثارته أغنية ويجز الجديدة. وهذا هو هشام ربيع أمين دار الإفتاء المصرية يعلق على الأغنية عبر حسابه في فيسبوك، يقول هنا: كلام النبوة ليس للغناء، رسالة إلى ويجز. تبعت إقحام جملة من حديث نبوي شريف ضمن كلمات أغنية له، والحقيقة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككلام البشر بل هو وحي يوحى، ومقام النبوة يقتضي منا أقصى درجات الأدب والتعظيم والتبجيل، ووضع هذه الكلمات الطاهرة في سياق غنائي ترفيهي يسلبها هيبتها ويفرغها من جلالها الروحي، ويعد تجاوزا لا ينبغي المساس بها تحت أي مبرر فني. الداعية الشيخ خالد زكي، وهو من علماء الأزهر الشريف، نشر هو الآخر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام منتقدا ويجز قائلا: إن النصوص النبوية لها مكانتها في الوجدان، ولا يصح أبدا توظيفها أو خلطها في سياق غنائي أو استعراضي.
1: انت عارف يا ويجز الجملة دي اتقالت فين؟ ده حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ده الحديث رقم واحد في الإسلام وأصل عظيم من أصول الدين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ويجز ليه قدسية وهيبة واحترام، وما ينفعش أبدا توظيفه أو غناؤه بموسيقى وألحان وراب، لأن ده بيقلل من هيبة السنة النبوية في قلوب الناس بدون قصد. يعني تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا، وهو من تقوى القلوب، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: لم تنتهي القصة إلى هذا الحد، لأن رد مغني الراب ويجز على منشور الداعية خالد زكي جاء سريعا، ويقول فيه هنا ويجز: حبيبي يا شيخ خالد، الفيديو وصلني، عايزك وعايز الناس تعذر جهلي بأمرين، أولهما يعني أن الجملة من حديث شريف، والثاني الحكم الشرعي لاستخدام جملة اتقالت على لسان سيدنا محمد. لو ترد علي بالنص الشرعي والحكم الشرعي عشان أفهم أكتر أكون شاكر لحضرتك. حالا هيتم تصحيح الوضع وتغيير الكلمات اللي ما يصحش تتحط في سياق الأغنية، وربنا يهدينا ويهديك ويرزقنا ويرزقك التوبة زي ما قال. بقي لنا أن نشير إلى حديث أو إلى هذا السجال الذي فتح بالفعل نافذة علمية حول مسألة الاقتباس في الشعر والغناء، إذ يرى بعض الفقهاء جواز اقتباس الشعراء من القرآن الكريم والأحاديث في القصائد الفصحى الرصينة لتعزيز المعاني والحكمة، إلا أن هناك شروطا صارمة تقضي بضرورة صون هذه النصوص من الابتذال ومنع إقحامها في مساحات الغناء المبتذل أو الأنماط الموسيقية السريعة التي تفقد النصوص هيبتها وقدسيتها. الآن بالتأكيد سنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل حول ويجز. نبدأ من عندما كتبه هنا أو ما كتبته سميرة. سميرة تختصر وتقول: ويجز رد بمنتهى الأدب والذوق. عمر يقول: شيخ محترم رد على مطرب والمطرب طلع محترم ورد باحترام وما قالش إنما نحن مصلحون، وده ينم على فطرته السوية. حساب بنت الكنانة يقول: الغلط بيكون على اللي بيكتبوا لهم والرقابة اللي بيمر عليها الكلام ده، معقولة ما فيش حد فيهم عارف الدين خالص؟ هكذا تسأل بوب. ده طول عمر الشعراء بيقتبسوا من القرآن الكريم، وكنا بناخدها في البلاغة إن ده مظهر جمالي حيث تأثر الشاعر بالقرآن. وحديثا حمزة نمرة بيقول: أفتوني في رؤياي لموا الأمان إزاي؟ هكذا. أخيرا هيكل شرف ويبدو أنه سوداني من لهجته، يقول هنا يا ريت فعلا يراجع كلماته كويس قبل ما يغني، لأنه الكلام ده ما فيه ملاحة جدل يعني. هل تخيلت يوما ما شخصا بجانبك في الشارع أو في المقهى وقد يكون يصورك أو يسجل حديثك الخاص دون أن تدري؟ مخاوف واجهها كثيرون من انتشار النظارات الذكية المزودة بكاميرات مدمجة، والتي فتحت الباب أمام مخاوف غير مسبوقة بشأن انتهاك الخصوصية الرقمية، غير أن شركة ميتا قررت خوض مسار جديد بكشفها عن جيل جديد من نظاراتها الذكية يعمل بالصوت فقط من دون أي كاميرا للتصوير. وخلال مؤتمر كونكت 2026 كشفت الشركة عن نظارات ريبان ميتا أوديو التي تتيح الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات والتفاعل صوتيا مع مساعد الذكاء الصناعي. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال مارك زوكربيرغ رئيس الشركة عند الإعلان عنها.
2: Designed state-of-the-art privacy and security into all these systems from the beginning. We built the Muse Secure VM to keep your information on your own secure virtual machine. And soon, we are also going to release the Muse Confidential VM so that even Meta won't be able to see that information. We've built several leading privacy features for glasses from the beginning as well, including the light that turns on any time that you take a photo or a video, and it disables capturing images and videos if the light gets tampered with. And now we are taking the next step and we are building private processing for glasses. So this will soon allow you to use certain AI features inside a secure server where nobody, including Meta, can have access to your data.
0: النظارة أصلاً مصممة للعمل بالأوامر الصوتية وإجراء المكالمات والتفاعل مع مساعد ميوز، ما يعني اعتمادها على ميكروفونات قادرة على التقاط صوت المستخدم والأوامر الصوتية أو الأصوات عفواً المحيطة به. لكن وجود ميكروفونات في جهاز يرتديه الشخص طوال اليوم يثير تساؤلات بشأن المحادثات التي قد يلتقطها الجهاز عند استخدام الأوامر والميزات الصوتية. وهذا ما يعيد إلى الأذهان الجدل الذي رافق الإصدارات السابقة المزودة بكاميرات، إذ أتاحت للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو للمرة في الأماكن العامة دون الحصول بالضرورة على إذنهم. وبالرغم من تزويد النظارات بضوء صغير لتنبيه المحيطين عند تشغيل الكاميرا، ظهرت محاولات للتحايل عليه عبر تغطيته أو العبث به، ما دفع ميتا إلى تطوير أنظمة تعطل الكاميرا عند اكتشاف هذا الضوء، ضوء التسجيل يعني، أو التلاعب به. ومع اختفاء الكاميرا تبقى مخاوف أخرى مرتبطة بالخصوصية الصوتية والبيانات، خاصة بشأن طريقة تخزين التسجيلات الصوتية واستخدامها في تطوير وتدريب تقنيات الذكاء الصناعي، ما يعيد أيضا إلى الواجهة الجدل بشأن حدود الخصوصية مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء هذه كالنظارات التي نتحدث عنها. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل طبعا بالتأكيد حول هذا الموضوع عن نظارة ميتا، ونبدأ من عند ما كتبه كرم. الخصوصية لم تعد جدارا يحمي الإنسان، بل أصبحت مجرد إعدادات في تطبيق يمكن تعطيلها أو تجاوزها أو اختراقها. أمال خطوة ميتا بإطلاق نظارة دون كاميرات ليست مجرد تحديث تقني، بل اعتراف ضمني بفضول الأجهزة الذكية الذي أربك الشارع وانتهك حرمة الآخرين دون إذنهم. أخيرا عند محمود الذي يقول السؤال هو أي معيار اجتماعي سيفرض نفسه؟ هل يصبح ارتداء نظارة ذكية أمرا عاديا مثل سماعة الأذن، أم تبقى علامة على اختراق محتمل للخصوصية.

على أحد جسور مدينة نيويورك عرض نشطاء متضامنون مع فلسطين صوراً للأسير مروان البرغوثي في تحرك طالبوا خلاله بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
4: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
5: في كل يوم أحداث تتسارع
6: وصراعات تتفاقم،
7: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
6: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
7: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
5: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
7: العالم اليوم

عراقجي يقول إن إيران تنتظر من الوسطاء نقل الرد الأمريكي النهائي إليها قبل تحديد موقفها. وفدان يؤكد وجوب تفادي أي تصعيد قد يعيد إشعال الحرب بأي شكل من الأشكال. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعنا في نشرتنا أيضا. القوة الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتواصلة على السعودية. مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض استبعاد الأونروا من الترتيبات المستقبلية في قطاع غزة، ورئيس أردوغان يؤكد الدعم المستمر للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب المظلومين. أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلق بعد ردا عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي في تصريحات لوسائل أعلام إيرانية أن طهران تنتظر أن ينقل إليها الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي وستحدد موقفها بناء عليه. وأشار إلى أن شروط إيران واضحة وأن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء، موضحا أن الحل التفاوضي وحده كفيل بإخراج الولايات المتحدة من هذا المأزق وفق تعبيره. وكان ترامب قد رفض مقترحا

0: الصيغة المطروحة. طهران تقول إنها قدمت عبر قطر خطة لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية والدخول في محادثات أوسع. وزير الخارجية عباس عرقجي يقول إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي.
1: يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
0: هرمز إذن هو الباب الذي تريد طهران الدخول منه إلى التهدئة، لكنه ليس كل الصفقة، فوراء العرض الإيراني تبقى العقدة الأصعب. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن خطة إعادة فتح هرمز، وبحسب المسؤول لا تراجع عن التخصيب ولا إخراج لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وفي المقابل يفتح الرئيس مسعود بيزشكيان نافذة أخرى مؤكدا أن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي ومستعدة للتفاهم بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن بلاده ستلتزم بما تتعهد به إذا قبلت واشنطن المقترح الأخير. لكن الولايات المتحدة لا تبدو مقتنعة بالصيغة الإيرانية حتى الآن فيما تدخل الانتخابات الأمريكية بدورها في الحساب. فوول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترح وقف القتال لسبعة أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع احتمال استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. ورغم عدم إعلان البيت الأبيض موقفاً رسمياً من المقترح الإيراني، فإن مسؤولاً أمريكياً يؤكد أن المحادثات عبر الوسطاء ما تزال إيجابية وبناءة، مع أن الطريق بات مفتوحاً أمام محاولة الانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها، فإن المسافة إلى اتفاق ما تزال بعيدة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: إلى ذلك، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عن مقترحات وشروط إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى وجوب تفادي أي تصعيد قد يعيد إشعال الحرب. وأضاف أنه بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي تفاصيل المقترح وشروط طهران لاستئناف الملاحة.
3: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد أو مقاومة تجدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب يشاطروننا الرؤية ذاتها، وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين. الوضع في إيران معقد بلا شك في ظل العقوبات والتهديدات بالهجمات والضربات العسكرية، إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها، وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلولة دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.
2: هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده للإسهام في استقرار الشرق الأوسط وبناء الثقة بين دول الخليج وإيران لإرساء السلام في المنطقة وتسوية الأزمة في مضيق هرمز، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
4: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط أساسي لحل الأزمة في الشرق الأوسط، وتهدف رؤيتنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي إلى إرساء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا مستعدة مع غيرها من الدول المسؤولة لتقديم مساهمة بناءة في سبيل تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
2: من جهته، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي رفض بلاده استخدام القوة أو التدخل في شؤون الدول مجددا تمسكها بالمسار الدبلوماسي لتسوية الأزمة اليمنية. وحذر البوسعيدي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من مخاطر اتساع تصعيد على الأمن الإقليمي والطاقة والأسواق، مؤكدا مواصلة مسقط التزامها بتأمين سلامة الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. أجرت الحكومة العراقية مشاورات مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات العراقية من إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

0: إن هذه الإجراءات ستتيح استئناف الرحلات الجوية لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. تواصلت المواجهات العسكرية بين القوة الحكومية اليمنية والحوثيين، وشهدت الساعات الأخيرة معارك وغارات وقصفا متبادلا في أكثر من جبهة. وقالت القوة الحكومية اليمنية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوال إيرانية، وهو ما يهدد الطائرات المدنية والأممية والمنظمات الإنسانية. إلى ذلك، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأريان المجتمع الدولي والطيران المدني وشركات الطيران الدولية من تهديد حوثي، وصفه بالخطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. وأوضح الأرياني في تصريح صحفي أن الخطورة لا تقتصر على طبيعة الأسلحة المستخدمة، وإنما تمتد إلى مواقع إطلاقها، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تستخدم هذه الأسلحة من مناطق خاضعة لسيطرتها، بما في ذلك محافظة الحديدة، باتجاه مسارات جوية دولية. وفي الأثناء، دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السعودية. وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي لاعتداءات الحوثية، معتبرا إياها انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمن المدنيين والاستقرار في المنطقة. وأكد وقوف دول المجلس مع السعودية ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها. إلى قطاع غزة، حيث استشهد طفل فلسطيني بنيران قوة الجيش الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوبي غزة، كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في جباليا، لترتفع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1408 شهداء. وأصيب فلسطينيون بجروح، بينهم طفلة، في قصف طائرة مسيرة مواصي خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية للمدينة قصفا مدفعيا. هذا وأعرب مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني عن رفضه وإدانته لموقف مجلس السلام القاضي باستبعاد الأونروا من أي ترتيبات مستقبلية لإدارة قطاع غزة. وأوضح المجلس أن الأونروا تمثل شاهدا وأمميا ومؤسسيا على عدالة قضية اللاجئين وحقوقهم، محذرا من أن مساعي تصفيتها تحت غطاء نقل الخدمات تقلص القضية من ملف سياسي وحقوقي ذي مسؤولية دولية إلى شأن إداري وإنسانية. من جانبه، أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان خلال كلمته في معرض موسياد إكسبو أن مكان مجرم الحرب ليس منبر الأمم المتحدة، بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على جرائمهم والدماء التي سفكوها، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف رئيس أردوغان أن تركيا ستكشف الحقيقة دائما وتفضح قناع الصهيونية.
1: رغم أن مجرمي الإبادة الجماعية الذين قتلوا عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة ولبنان منزعجون من مواجهتنا لهم بالحقيقة، فالحمد لله لقد تجرأنا مرة أخرى على قول الحق. من الآن فصاعدا لن ندع الحقيقة تضيع، سنكون صوت المظلومين بكل ما أوتينا من قوة. لقد قلتها من قبل وأقولها اليوم مجددا، نحن عازمون على فضح قناع العقلية الصهيونية المحتلة التي تعتبر نفسها مختارة وترى نفسها فوق جميع الشعوب الأخرى، صاحبة العقلية الخالية من الرحمة والضمير والأخلاق والمبادئ. مكان مجرمي الحرب الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم مذكرات توقيف ليس منصة الأمم المتحدة، بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها والدماء التي سفكوها.
0: هذا وأكدت حركة حماس الجاهزية لتطبيق خريطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، وألقت بنفس الوقت مسؤولية التعثر الميداني والدبلوماسية على عاتق الحكومة الإسرائيلية وعجز مجلس السلام عن إلزام

0: التزامها بتنفيذه.
1: بين إعلان حماس جاهزيتها للتنفيذ وتمسك إسرائيل بشروطها، تقف خريطة الطريق الخاصة بغزة أمام اختبار جديد. الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن الحركة استكملت خطواتها لتنفيذ الاتفاق، مطالبا الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع والبدء بإدخال القوات الدولية. وبحسب حماس فإن رفض إسرائيل للاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة وعجز مجلس السلام وممثله عن إلزامها بتنفيذه هي العوائق الأساسية لتعطيله بالكامل. وفيما تقول حماس إن الكرة في ملعب إسرائيل والوسطاء، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب عسكري. أما مجلس السلام فيطرح آلية مختلفة، نزع السلاح تحت إدارة فلسطينية لا عبر تسليمه إلى إسرائيل، والتحقق من التنفيذ خطوة بخطوة قبل الانتقال إلى مراحل الانسحاب. وتقوم خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 30 يوليو على تنفيذ مرحلي لبنود خطة غزة، وتنص على انتقال إدارة الشؤون المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مع آلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. كما ترتبط الخطة بنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وانسحاب إسرائيلي تدريجيا من القطاع بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات والحياة المدنية. وبذلك لا تبدو العقدة الحالية مرتبطة ببند واحد فقط، بل بآلية الانتقال نفسها. من يباشر إدارة غزة وكيف يبدأ نزع السلاح، ومتى تباشر إسرائيل الانسحاب، ومن يضمن تنفيذ التزامات كل طرف. عبد الله الخطيب، تيرت عربي.
0: نظم ممثلون عن اتحاد الصحافة التركية احتجاجا أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة، رفضا لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأحيوا ذكرى الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة. وقال رئيس الاتحاد سينان برهان إن فلسطين لن تنسى، مؤكدا مواصلة لفت الانتباه إلى معاناة المدنيين والصحفيين في غزة. كما أدان تصريحات نتنياهو بشأن تركيا ورئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن الاحتجاج ليس موجها ضد أي دين أو شعب، بل يأتي تحت عنوان العدالة ورفض الصمت تجاه ما يحدث في غزة. من ناحيته أكد وزير الخارجية التونسي محمد النفطي رفض بلاده الإجراءات الإسرائيلية الرامجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس المحتلة. وصف النفطي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أي محاولة لتفكيك الأونروا أو تقويض ولايتها بأنها تستهدف إسقاط حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أن تونس تندد بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة وجرائم الإبادة في غزة، داعيا المجتمع الدولي لتحقيق تحمل مسؤوليته تجاه المظلمة التاريخية بحق الشعب الفلسطيني. وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة اقتحامات وعمليات دهم إسرائيلية تخللها إغلاق مداخل وتفتيش منازل. ففي جنين اقتحمت القوات الإسرائيلية قرى رابا وبير الباشا ومركا وبلدة قباطيا، فيما اقتحمت منطقة مثلث طبقة في الخليلة ودهمت منزلا واتخذته ثكنة عسكرية في قرية المغير شمالي شرقي رام الله. هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر لمصدرة أراض فلسطينية في قرية الفندق شرقي قلقيلية بذريعة وقوعها ضمن مناطق أثرية. ودعت منظمة البيدر الحقوقية الجهات المختصة إلى وقف إجراءات المصادرة وحماية أصحاب الأراضي، وأكدت أن استخدام الذرائع الأثرية لتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وفرض قيود عليها يستوجب متابعة قانونية وحقوقية للقرار وانعكاساته على أصحاب الأراضي. وتتسع مساحة الأراضي الفلسطينية التي تصادرها السلطات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق. وبحسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية، فقد تجاوزت الأراضي المصادرة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية عام 2022 أكثر من 109 ألاف دونم. المزيد في تقرير مراسلنا إبراهيم خلف.
2: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يتوزع نحو 780 ألف مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعلياً على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعاً ملحوظاً. فمنذ عام 2022، أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم، تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109 آلاف دونم، 69 ألف دونم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29 ألف دونم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5800 دونم من خلال 239 أمرا أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5500 دونم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس، قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دونما بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله، مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دونما من أراضي المدينة. أما في مدينة البيري، فأضيف نحو 15 دونما جديدا إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة، كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دونما. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس، فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6400 دونم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5570 دونما.
0: إلى ذلك، تظاهر أهالي مدينة قلنسوة داخل الخط الأخضر احتجاجا على سياسة هدم المنازل في ظل تهديد العشرات منها بأوامر الهدم. ورفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بأرضهم وحقهم في البقاء وسط مخاوف من تنفيذ الأوامر وتشريد عائلات. وانتشرت القوات الإسرائيلية في محيط مكان المظاهرات في ظل استنفار أمني ومحاولات للتضييق على المشاركين.
3: احنا هون عشان نعلي صوتنا ونقول بأريحية انه إلنا حق انه نعيش تحت سقف آمن، إلنا حق في حق المساواة الى اخي بسيط اكثر من هيك بساطة، انه يلاقي البني آدم تخت جنبية فرشة ينام عليها تحت سقف آمن بدون قلق. احنا نعيش القلق فوق الخمس ايام من يوم ما اخذنا الهدم واوامر الهدم واوامر الافناء ب 21 يوم.
0: كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن إسرائيل تعتقل 39 صحفيا فلسطينيا في ظروف احتجاز قاسية، بينهم 22 صحفيا يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة بذريعة التحريض. وقال المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني أن من بين هؤلاء المعتقلين 5 صحفيات، فيما لا يزال 3 صحفيين من قطاع غزة رهن الإخفاء القسري. وأضاف أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 250 صحفيا فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة، في وقت يتواصل فيه استهداف الصحفيين ومنعهم من أداء مهامهم. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة 5 أحزاب معارضة بعد اتفاقهم على توحيد جهودهم في انتخابات الكنيست المقررة الشهر المقبل لإطاحته. وادعى نتنياهو في تدوينة عبر منصة إكس أن رئيس حزب يشار سيشكل بعد الانتخابات حكومة يسار

0: سرقة مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان ويائير جولان ونفتالي بنت وبدعم من الأحزاب العربية. وفي سياق متصل، توعد زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان باستبدال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. وقال ليبرمان في منشور على منصة إكس إنه سيستبدل ما وصفها بحكومة المجزرة في إشارة إلى العدوان على غزة، وسيعيد ما سماها دولة إسرائيل إلى الحياة الطبيعية وإلى المسار الصحيح وفق تعبيره. يأتي ذلك تعليقا على اتفاق أحزاب المعارضة على تنسيق في الاستحقاق الانتخابي المرتقب لإتاحة حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي النبطية الفوق وكفر مانا في الجنوب اللبناني. هذا وأظهر فيديو متداول إلقاء الطائرة الإسرائيلية قنابل مضيئة بكثافة في أجواء بلدة المنصوري بقضاء صورة بالتزامن مع القصف المتواصل في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبي لبنان. أصيب شخصان جراء هجمات جوية روسية استهدفت مدينة أوديسا جنوبية أوكرانيا. وأوضح حاكم أوديسا أولي كيبر عبر تليجرام أن الهجمات ألحقت أضرارا بمنازل خاصة ومنشآت إنتاجية ومستودعات، فيما أظهرت مقاطع فيديو اندلاع حرائق في عدة مواقع، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان فوق المدينة. اتسعت رقعة المواجهات العسكرية في شمال إثيوبيا بين القوة الفيدرالية ومسلحي جبهة تحرير تيغراي في إقليم أمهر وعفر، وشهدت العمليات الميدانية تصعيدا متسارعا عقب إعلان 7 فصائل مناوئة للحكومة تشكيل ما يعرف بتحالف الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء لإسقاط النظام، حيث أفادت مصادر التحالف بالسيطرة على مناطق جديدة وأسرع عدد من أفراد القوة النظامية. اختتمت في مركز إسطنبول المعارض فعاليات موسياد إكسبو للعام الجاري والمنتدى الدولي للأعمال في نسخته 29. وفي كلمته بحفل الختام، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده مستمر في تحقيق قفزات نوعية.
1: بعد أيام حافلة باللقاءات الثنائية والصفقات التجارية، يسدل الستار على معرض موسياد إكسبو 2026 والمنتدى الدولي للأعمال، متوجا بمراسم توقيع اتفاقيات تعاون دولي تجدد شراكات تركيا الاقتصادية مع مختلف القارات. في قلب هذه الفعالية، جدد الرئيس رجب طيب أردوغان التأكيد على أن تركيا ماضية في تحقيق رؤيتها الاقتصادية الشاملة.
2: تركيا تحتل اليوم المرتبة 16 عالمياً والسادسة في أوروبا. رغم كل الصدمات الاقتصادية العالمية، واصلنا تطبيق سياستنا الاقتصادية القائمة على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير، ونجحنا في رفع قيمة صادراتنا الوطنية إلى أكثر من 273 ملياراً، وقفز عدد الشركات المصدرة إلى 168 ألف شركة، وسنواصل مسيرتنا بثبات نحو تحقيق النمو المستدام والمتوازن.
1: بفضل موقعها الجغرافي المميز، تواصل تركيا تعزيز مكانتها باعتبارها مركزا لا غنى عنه في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وهو ما ترجمه معرض موسياد هذا العام الذي جمع المستثمرين والمصنعين من شتى بقاع العالم تحت سقف واحد.
3: في الجانب التعاون الثنائي بين رجال الأعمال والشركات الطرفين، هناك اللي الآن وقعت اتفاقيات بحضورنا عديدة بين الشركات التركية والشركات العربية، وحضرنا بعض هذه الاتفاقيات، وهذا دليل أن العمل المشترك التجاري أصبح يأتي ثمارة بين الطرفين.
1: بلغة الأرقام، تحول موسياد إكسبو إلى منصة لصناعة التحالفات وعقد لقاءات الأعمال الثنائية المباشرة ومواكبة تحديات الطفرة التكنولوجية التي تواجه الاقتصاد العالمي وتؤثر على مستقبل سوق العمل والإنتاج في ظل القفزات الهائلة التي حققها قطاع الذكاء الاصطناعي.
4: من قلب عاصمتها الاقتصادية، تثبت تركيا مجددا قدرتها في جمع العالم

0: على فرص استثمارية واعدة وصناعة اتفاقيات دولية لبناء شبكة أعمال أكثر قوة ومتانة تعزز مرونة سلاسل التوريد شرقا وغربا جنوبا وشمالا، وترسخ موقع تركيا مركز ثقل تجاري نابضا بالحيوية والاستدامة. ياسين النهاري، تراتي عربي، اسطنبول.
1: هذا واستعرضت شركة أسيلسان التركية قدرات نظام الدفاع الجوي كوركوت خلال تدريبات بالذخيرة الحية في ولاية قونيا، وذلك بحضور وفود عسكرية من 12 دولة. ونجح النظام في رصد وتتبع وإسقاط طائرات مسيرة متنوعة، بينها طائرات مسيرة انتحارية وأخرى بأجنحة ثابتة، كما تمكن النظام من إصابة هدف أرضي متحرك من على مركبة مدرعة أثناء الاختبار. كما شهدت تركيا إنزال سفينة التجريف ذات خاصية الشفط OAB الوطن الأزرق إلى المياه، وهي أول سفينة من هذا النوع تبنى بتصميم محلي في أحواض بناء السفن التركية. وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أولو في بيان له أن السفينة التي جرى لحام أول كتلة منها في 10 أبريل العام الماضي ستدخل الخدمة عقب إجراء تجارب إبحار تستمر لعدة أشهر، وهي قادرة على تنفيذ أعمال تجريف أثناء الإبحار أيضا. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. عراقجي يقول إن إيران تنتظر من الوسطاء أن ينقلوا إليها وجهة نظر الأمريكية النهائية لاتخاذ قرارها، وفيدان يؤكد وجوب تفادي أي تصعيد يعيد إشعال الحرب بأي شكل من الأشكال. القوات الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتواصلة على السعودية. مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض استبعاد الأونروا من أي ترتيبات مستقبلية لإدارة قطاع غزة، ورئيس أردوغان يؤكد الدعم المستمر للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب المظلومين. نهاية النشر، إلى اللقاء.

0: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولا نوقف. بين توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين تتسارع التحولات في الضفة الغربية بما يتجاوز إقامة تجمعات استيطانية متفرقة. الأمم المتحدة تحذر من مشروع استيطاني يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها بما يفرض واقعا جغرافيا جديدا ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. ورغم الضغوط الدولية على منظومة الاستيطان واتخاذ بعض الإجراءات بحق شركات وأفراد مرتبطين بالمستوطنات، إلا أن إسرائيل ماضية بمخططها وأراضي الضفة تتأكل. فهل بات الفصل بين شمال الضفة وجنوبها أمراً واقعاً؟ وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل دولة فلسطينية قابلة للحياة؟ وهل ينتقل التنديد الدولي إلى تبني إجراءات رادعة؟ هذه الأسئلة وسواها أناقشها بعد قليل مع ضيفي.
1: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتوزع نحو 780 ألف مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعليا على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا. فمنذ عام 2022، أي منذ تولي الحكومة

0: الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109,000 دونم، 69,000 دونم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29,000 دونم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و5,800 دونم من خلال 239 أمراً أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5,500 دونم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دونما بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دونما من أراضي المدينة. أما في مدينة البيري فأضيف نحو 15 دونما جديدا إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دونما. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6,400 دونم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5,570 دونما.
1: وأرحب بضيفي معي في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور فايز دويري. مساء الخير دكتور وأهلا بك. ومن الدوحة أستاذ السياسات العامة دكتور فراس القواسمة. أرحب بضيفي دكتور فراس، أبدأ معك. يعني بتنا اليوم نتحدث عن استيطان استولى قرابة 20% من مساحات الضفة، كيف تمكنت الحكومة الحالية من القيام بكل ذلك في 4 سنوات من عمرها؟
2: شكرا جزيلا لكم على الاستضافة. طبعا في البداية المشروع الاستيطاني لم يبدأ من 3 سنوات، المشروع الاستيطاني كمشروع صهيوني بدأ من عام 1948 وفي الضفة الغربية عام 1967، لكن الملاحظ أنه خلال ال3 سنوات السابقة وتحديدا بعد مجيء الحكومة الحالية تبنت هذه الحكومة عدد من السياسات، لعل أبرزها أنها انتقلت من منطق إدارة الصراع التي كانت تحاول فيها أن تستغل وتستثمر الوقت في بناء أكبر عدد ممكن من المستوطنات مع بقاء النافذة السياسية مفتوحة ولو قليلا، إلى منطق حسم الصراع، بمعنى أنه حسم الموضوع إسرائيليا، أنه لا دولة فلسطينية، لا أفق سياسي، أن وخاصة أن التيار الصهيوني الديني هو الذي بات يحكم تحديدا ملف الاستيطان، وبالتالي يعني فكرة حسم الصراع تجسدت على الأرض بأكثر من جانب. أولا على المستوى الجغرافي، الاحتلال الآن بنى أكثر من 150 مستعمرة وبؤرة استيطانية جديدة، يحاول أن يعزز التواصل الجغرافي ما بين المستوطنات والبؤر بشكل كامل، وبنفس الوقت أيضا عزل الفلسطينيين في كنتونات. ديموغرافيا أيضا يحاول الاحتلال باستمرار تهجير، وقام فعلا بذلك بتهجير عدد كبير من الفلسطينيين، هناك حسب الروايات الفلسطينية والتقارير الفلسطينية ما يقارب 60,000 فلسطيني تم تهجيرهم، وليس فقط 35 كما تشير بعض التقارير الدولية، وتحديدا من مخيمات الشمال، وكذلك في التجمعات السكانية الواقعة شرقي القدس وجنوبي الضفة الغربية. هذه الانتهاكات وهذه الممارسات في مجملها تعطي رسالة واضحة بأن العقل الإسرائيلي الآن وأن الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الرسمية لا ترى في وجود لا ترى حق للفلسطيني في تواجده على أرضه، ومن الواضح أنها تسعى إلى بناء بيئة طاردة له كما تعمل أيضا في قطاع غزة. الأمر
1: طيب. لواء فايز الدويري، حسم إسرائيل لهذا الصراع وتدرجها في مسألة الاستيطان من المنطقة جيم وصولا إلى المنطقة ألف وباء، هل تم بشكل عشوائي أم بخطط محكمة معدلها مسبقا؟
3: لا، هو هناك منهجية واستراتيجية واضحة جدا للعيان المراقب، حتى إذا دخلنا على الجوجل وحاولنا نطلع على الجغرافيا نجد أن حتى البلدات والقرى والمدن كلها محاطة بمستوطنات. يندر أن تجدي بلدة لا يوجد في التلال حولها مستوطنات. بعدين الأرقام مرعبة، يعني الآن طبعا مر الاستيطان، وسآتي على ذكر الأعداد، مر الاستيطان بمستويات معينة، ولكن انفلت كما يقال من العقال بعد فك الارتباط. لماذا؟ لأنه القسم الرئيسي من الأراضي في الضفة الغربية بعد الأرض المملوكة يطلق عليها الأرض الميري أو أرض الدولة. عندما تم فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية بناء على مؤتمر الرباط، الآن إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي وضع اليد على هذه الأرض واعتبرها أرض دولة، وبالتالي انطلق في بناء المستوطنات فيها. وبالتالي الآن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية 592 ما بين مستوطنة وما بين بؤرة. يوجد 192 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية. كذلك اعتمدت مقاربة، ما هي الأراضي التي تسيطر عليها أو توظفها؟ ذكرت أول شيء اللي هو ما يطلق عليها الأرض الميري أو أملاك الدولة. الأراضي ما يطلق عليها أراضي الوقف الإسلامي، الأراضي الخاصة والتي لا يملك أصحابها ما يطلق عليه الجواشين التي تثبت الملكية لأنها أرض دولة وتم استثمارها أو تم البناء بها، والأراضي القريبة من المستوطنات والمعسكرات، والأراضي التي تقدم الخدمة من طرق وما شابه ذلك. وبالتالي المساحة الإجمالية للأراضي التي يضع الكيان اليد عليها هي 42% من مساحة الضفة الغربية اللي هي 5700 كيلومتر.
1: هذه النسبة لواء، هذه النسبة خلال الأربع سنوات أم
3: لا؟ أنا بتحدث من عام 67. لكن في عام 67 حتى عام 89 لم يكن هناك انطلاقة بالحجم اللي احنا وبالعدد اللي احنا بنشاهده. طيب. حاليا هذا الانطلاق بدأ في عام 89 وما تلاها. وبالتالي الآن سؤالك، هل هو بناء عشوائي أو مخطط؟ لا، هو مخطط له. الهدف الرئيسي الأول هو فصل شمال الضفة عن
1: طيب.
3: جنوبها.
1: دعني أخذ هذا السؤال اللواء.
3: هم يستخدموا مصطلح يهودا والسامرة.
1: صحيح.
3: فبالتالي هم يريدوا تقسيم الضفة الغربية إلى تثبيت مصطلح يهودا والسامرة.
1: طيب دكتور فراس، بالتالي هل بات فصل الضفة شمال الضفة عن جنوبها أمر واقع لا رجع عنه؟
2: في الحقيقة هو أمر واقع الآن. فكرة لا رجع عنه هذه فكرة مرتبط أصلا في المشروع الاستيطاني. الأمر السؤال ذاته يسأل أيضا على قطاع غزة، يسأل على المناطق التي احتلت في عام 1948 عام 1967. لا شك أنه يعني الاستيطان الآن بات أمرا واقعا في الضفة الغربية، وهذا بدأ كما قلنا من عام 1967. لكن هنا أود الإشارة إلى نقطة مهمة وردت قبل قليل في النقاش، أن المساحة الحقيقية التي يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية هي 61% وليس فقط 42%. 61% هي التي تمثل مناطق جيم. من هذه 61% التي من الضفة الغربية، 42 هي محسوبة على الاستيطان بشكل أساسي، لكن المساحة هي أكبر من ذلك 62%، وهذا حسب طبعا اتفاقية أوسلو وتصنيف المناطق ألف وباء وجيم. أيضا أود الإشارة هنا إلى والحديث عن مشروع E1. مشروع E1 الذي يعني هو مشروع كان يتحدث عنه منذ التسعينات، يعني يتم كل فترة الحديث عنه، وأقر تقريبا قبل عام من قبل الحكومة الحالية. هذا المشروع يحقق عدد من الأهداف، لعل أخطرها أنه يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها من خلال ربط ثلاث مستعمرات أو ثلاث تكتلات استيطانية مع بعضها البعض. معلي أدي

0: ميم جفعاتزي إيف غوش حطسيون، وهي بالمناسبة محاذية للقدس. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني أنه أيضا يغير من البنية الديمغرافية لمدينة القدس، وبالتالي يعمل على تهويدها. فعلى سبيل المثال، هذه المستعمرات أو الكتل الاستيطانية التي ذكرتها قبل قليل ساهمت في إخراج أكثر من 150 ألف أو 160 ألف فلسطيني من مدينة القدس أو من حدود بلدية القدس. وأيضا هذه المستعمرات أدخلت ضمنيا ما يقارب نفس العدد 160 ألف مستوطن، وبالتالي ساهمت في تغيير البنية الديمغرافية في القدس. الأمر الثالث أيضا أن خطورة هذه المشروع تحديدا إيوان، أنه كما ذكرت سابقا أنه يربط الإسرائيلي الموجود في دولة الاحتلال مع المستوطن أيضا الموجود في الضفة الغربية، وبالتالي يصبح المستوطن اللي موجود في الضفة الغربية هو من الناحية العملية وكأنه يعيش في قلب دولة الاحتلال. هنا أود فقط الإشارة إلى مؤشر رقمي مهم: 85% من عدد المستوطنين المستعمرين الذين يعيشون في الضفة الغربية هم يعيشون خلف الجدار الفاصل. بمعنى آخر، هو من الناحية العملية لا يحتك بالفلسطينيين، وهو يشعر أنه مواطن في وكأنه يعيش في تل أبيب أو يعيش في أي منطقة أخرى.
1: طيب دكتور، سريعا تحدثت عن مشروع الإيوان، وأنا يعني أخصص له جزء من هذه من هذا النقاش، سأعود إلى لواء فايز دويري. ولكن سريعا، إذا كان هذا المخطط ممنهج ومخطط له مسبقا، لماذا تسرع الحكومة الحالية بمشاريع الاستيطان قبل الانتخابات؟ هل يمكن للانتخابات أن تغير شيء؟ دكتور فراس،
0: أولا من الضروري الحديث أن هناك هناك اتفاق إسرائيلي بجميع أطيافه، وهذه من النقاط المهمة، وأحيانا تكون هناك حول المغالطات حولها. لا يوجد حقيقة أي تباين ما بين جميع أطياف الطيف الإسرائيلي حول موضوع الاستيطان، سواء كنا نتحدث عن تيار الصهيونية الدينية الذي يمثل سموتريتش ومن غفير بشكل أساسي، أو سواء كنا نتحدث أيضا عن اليمين العلماني الذي يمثل نتنياهو، أو حتى إذا كنا نتحدث عن التيار الصهيوني الليبرالي وهو تقريبا غير موجود أو قليل في المجتمع الإسرائيلي. هناك اتفاق جمعي على موضوع الاستيطان، وجميعهم يرون أن الاستيطان في الضفة الغربية هو شكل جوهري. وبالتالي الأمر الآخر أيضا، أو قبل يعني الأمر الآخر، أنه المجتمع الإسرائيلي وليست فقط الأحزاب الإسرائيلية، أن المجتمع الإسرائيلي هو جزء من مطالبه الأساسية هو الاستمرار في الاستعمار والاستيطان في الضفة الغربية. وبناء على ذلك تصبح قضية وورقة الاستيطان هي من أهم الأوراق التي تعمل عليها جميع الأحزاب لإرضاء المواطن الإسرائيلي الذي يريد أن يذهب ويعني ويختار ممثلي في الانتخابات. وبالتالي نعم، تزداد الوتيرة قبيل الانتخابات حتى يثبت للمجتمع الإسرائيلي بأن هذا الملف حاضر في عقل جميع الأحزاب الإسرائيلية.
1: لواء فايز الدويري، مشروع الإيوان، وهنا أريد أتحدث قليلا عما يرافق مشاريع الاستيطان هذه على الجانب الإسرائيلي من تحديات ربما الأمن، السيطرة، حماية هذه المساحات الشاسعة التي تستوطنها. لنبدأ بمشروع إيوان، هل يمكن القول أنه تنفيذه من قبل إسرائيل يعني حققت الهدف الأول لمشروع الاستيطان بالكامل؟
2: يعني الآن لننظر إلى الشخصيات التي تتصدر المشهد، وذكر سموتريش بن كفير. لا، الأمر صار أخطر، أصبح الآن هذا التمدد إلى داخل المؤسسة العسكرية. قائد المنطقة العسكرية الوسطى أفي بلوت هو ابن مستوطنات وأحد تلاميذ سموتريش، وبالتالي انتقل هذا الفكر إلى المؤسسة العسكرية، وأصبح الآن المشكلة أسهل للجانب الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته. يضاف إلى ذلك فيما يتعلق بالحماية وما شابه ذلك، كم عدد الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية؟ 942 حاجز تقطع أوصال الضفة الغربية، هذا في الظروف الاعتيادية.

0: وفي الظروف الطارئة يزداد الأمر سوءا. إذا أخذنا أي حدث يحدث في منطقة جنين، في منطقة طول كرم، في منطقة الخليل إلى غير ذلك، تنشأ حواجز إضافية، والتنقل ما بين قرية وأخرى إذا كانت يتنقل في الظروف العادية في ظل الحواجز خلال 120 دقيقة قد ترقى إلى 8 إلى 12 ساعة في الظروف الاستثنائية. حجم القوات الموضوع في الضفة الغربية خاصة بعد ما جرى في مخيم جنين، مخيم عين شمس، وفي هذه المخيمات أصبح الرقم كبير جدا، وتم إنشاء فرقة جديدة للعمل على الحدود الأردنية وفي منطقة الأغوار.
1: طيب من أين يأتي الجيش الإسرائيلي بكل هذا الاحتياط؟ يعني هو يخوض حرب على عدة جبهات، هل يعتمد على المستوطنين، على المستوطن الجندي؟
0: لا، الآن الجيش الإسرائيلي، عدد الجيش الإسرائيلي النظامي 145,000. عدد الجيش الإسرائيلي للجيش الاحتلال الإسرائيلي بما فيه الاحتياط 645,000. هناك نظام خدمة، هذا النظام كان محدد ب30 يوم، بعد 7 أكتوبر تم تعديل هذا النظام أكثر من مرة، رغم ما الانعكاسات على الاقتصاد في الكيان، لكن تم زيادة هذه الفترات. فبالتالي هو لديه مخزون بشري كبير جدا. عندما نتحدث عن 645,000 ما بين نظامي واحتياط، مع قدرات نقل وحركة عسكرية في كافة مستوياتها، نتحدث عن القدرة على التعامل. يضاف إلى ذلك الآن ما هي أداة السيطرة بالإضافة إلى القوات لجيش الاحتلال؟ الطائرات المسيرة تعمل على مدار 24 ساعة، سواء في سماء الضفة الغربية أو في سماء غزة، وبالتالي إمكانية السيطرة والمتابعة يعني كبيرة جدا. وحتى السؤال المطروح، كيف يستطيع المقاوم أن ينفذ عملية دون أن يكتشف؟
1: خاصة مع تقطيع الأوصال بالشكل الذي يتم. طيب دكتور فراس القواسمة، مشروع إيوان تحديدا استدعى تنديد فرنسي أوروبي، يعني أوروبي فرنسي ألماني إيطالي بريطاني، رغم ذلك وهددوا شركات المقاولات التي تشارك بالاستيطان بفرض عقوبات، رغم ذلك هذه الشركات زادت بواقع 61 شركة بحسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإسرائيل ماضية لا تقيم وزنا. لماذا تعجز أوروبا عن ردع إسرائيل؟
2: في الحقيقة أوروبا والمجتمع الدولي لا يعجز عن ردع إسرائيل، الأدق أن نقول بأنه لا يوجد إرادة سياسية حقيقية تريد أن تردع إسرائيل. وهذا الأمر أعتقد أنه مرتبط بفكرة حتى إنشاء الأمم المتحدة، التي جاءت يعني بعد موازين قوى معينة بعد الحرب العالمية الثانية، وجعلت 5 الدول في أعضاء المجلس الأمن هم الذين يتحكمون في العالم ويمتلكون الفيتو. هناك الكثير من القرارات التي أيدتها الجمعية العامة في الأمم المتحدة، الكثير، عشرات القرارات ضد الاستيطان في الضفة الغربية تحديدا، وحتى أيضا الجولان بالمناسبة، لكن هذه القرارات لم تنفذ ولن أعتقد تنفذ. لماذا؟ لأنه بكل بساطة الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الفيتو لمنع أي قرار ضد المستوطنات في الضفة الغربية، مع أنه يعني حتى مؤخرا يعني الموقف الأمريكي الرسمي يبدو أنه محايدا على الأقل، أو أنه غير داعم لدولة الاحتلال وللمستوطنين. لكن من الناحية العملية، الولايات المتحدة الأمريكية توفر الغطاء الحقيقي لاستمرار العملية.
1: دكتور فراس، عذرا للمقاطعة، بقي لدي يعني قريب 3 دقائق، وأريد أن أختم مع لواء فايز دويري، لكن باختصار شديد، هل يمكن الاستنتاج من كلام حضرتك أنه المجتمع الدولي بات مقتنع بسقوط اتفاق أوسلو؟ هل يبحث عن بدائل أم أصلا القضية الفلسطينية ودولة للشعب الفلسطيني باتت خارج حساباته؟ باختصار شديد لو سمحت.
2: نعم، أعتقد أن المجتمع الدولي يعمل ضمن مبدأ إطالة أمل الصراع، وبمعنى آخر دعونا ننخرط في عملية سياسية، نتحدث سياسيا، لكن لا نصل إلى حل بشكل نهائي، لأن وجود حل هذا لا ينسجم مع مصالح الدول التي الدول الكبرى وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء وكذلك دول في أوروبا، لأنه هذا لا يحقق مصالحها الاستراتيجية. جزء من المصلحة مصلحة هذه الدول أن تعمل ضمن مصالح إسرائيل، وأيضا جزء من مصلحتها أن تبقي هذه المنطقة مقسمة.
1: واضح. لواء فايز الدويري، لابد أن نتحدث قليلا عن دول المنطقة، يعني أختم أيضا باختصار معك في هذا الموضوع. مسؤولية دول المنطقة باستثمار عاملين، أولا عزلة إسرائيل، وهذا رأينا صورة غير مشرفة لنتنياهو في خطابه بنيويورك، ومن جهة ثانية التحول في الموقف الأوروبي. هل هي فرصة أمام دول المنطقة لاستثمارها؟
0: يعني أولا فقط جملة واحدة في البداية، يعني لا نعطي إيوان أكبر من حجمه. إيوان جزء من كل. ربط القدس بمعالي أدوميم، المخطط أعمق، يمتد إلى الخان الأحمر نزولا إلى جنوب أريحا وصولا إلى نهر الأردن. هذه المرحلة الثانية، وهذه مستقبلا رح نسمع بإيتو. إذن إيوان هو
1: واضح جزء من كل,
0: نعم. وليس هو الأساس. الآن عملية الاستثمار، ذكر الضيف الكريم كلمة الإرادة، هل الإرادة موجودة؟ أنا أجيب لا. هل القضية الفلسطينية هي تأخذ أولوية رقم واحد في أجندة 22 دولة عربية؟ أقول لا. إذن في حال عدم وجود الإرادة وأن القضية ليست هي الأولوية رقم واحد، بالتالي
1: يصبح التحرك بعيد.
0: أشكرك. النتائج التي تحصد شبه معدومة.
1: أشكرك جزيلا الخبير العسكري والاستراتيجي لواء فايز دويري، كما أشكر ضيفنا من الدوحة أستاذ السياسات العامة الدكتور فراس القواسمة، وأشكركم مشاهدينا في ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
14: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
13: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
14: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
13: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب،

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

0: عرقجي يقول إن إيران تنتظر من الوسطاء نقل الرد الأمريكي النهائي إليها قبل تحديد موقفها، وفيدان يؤكد وجوب تفادي أي تصعيد قد يعيد إشعال الحرب بأي شكل من الأشكال. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعنا في نشرتنا أيضاً. القوة الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتواصلة على السعودية. مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض استبعاد الأونروا من الترتيبات المستقبلية في قطاع غزة، ورئيس أردوغان يؤكد الدعم المستمر للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب المظلومين. أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلق بعد ردا عبر الوسطاء. وأضاف عرقجي في تصريحات لوسائل أعلام إيرانية أن طهران تنتظر أن ينقل إليها الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي وستحدد موقفها بناء عليه، وأشار إلى أن شروط إيران واضحة وأن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء، موضحا أن الحل التفاوضي وحده كفيل بإخراج الولايات المتحدة من هذا المأزق وفق تعبيره. وكان ترامب قد رفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار 7 أيام مقابل فتح مضيق هرمز، معتبرا الخطوة انعكاسا لمأزق طهران الكبير جراء الإغلاق. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بها لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف مفاوضات جادة.
1: على خطوط التهدئة والتصعيد الشائكة تتحرك طهران وواشنطن، إيران تتقدم بمقترح فيما تتحرك

0: هرمز إذن هو الباب الذي تريد طهران الدخول منه إلى التهدئة، لكنه ليس كل الصفقة. فوراء العرض الإيراني تبقى العقدة الأصعب. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن خطة إعادة فتح هرمز. وبحسب المسؤول لا تراجع عن التخصيب ولا إخراج لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وفي المقابل يفتح الرئيس مسعود بيزشكيان نافذة أخرى مؤكدا أن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي ومستعدة للتفاهم بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن بلاده ستلتزم بما تتعهد به إذا قبلت واشنطن المقترح الأخير. لكن الولايات المتحدة لا تبدو مقتنعة بالصيغة الإيرانية حتى الآن، فيما تدخل الانتخابات الأمريكية بدورها في الحساب. فوول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترح وقف القتال لسبعة أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع احتمال استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. ورغم عدم إعلان البيت الأبيض موقفاً رسمياً من المقترح الإيراني، فإن مسؤولاً أمريكياً يؤكد أن المحادثات عبر الوسطاء ما تزال إيجابية وبناءة، مع أن الطريق بات مفتوحاً أمام محاولة الانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها، فإن المسافة إلى اتفاق ما تزال بعيدة. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
1: إلى ذلك، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عن مقترحات وشروط إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى وجوب تفادي أي تصعيد قد يعيد إشعال الحرب. وأضاف أنه بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي تفاصيل المقترح وشروط طهران لاستئناف الملاحة.
2: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد أو مقاومة تشدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب يشاطروننا الرؤية ذاتها، وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين. الوضع في إيران معقد بلا شك في ظل العقوبات والتهديدات بالهجمات والضربات العسكرية، إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها. وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلول دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.
1: هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده للإسهام في استقرار الشرق الأوسط وبناء الثقة بين دول الخليج وإيران لإرساء السلام في المنطقة وتسوية الأزمة في مضيق هرمز، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
3: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط أساسي لحل الأزمة في الشرق الأوسط، وتهدف رؤيتنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي إلى إرساء منظومة إقليمية مستدامة. وروسيا مستعدة مع غيرها من الدول المسؤولة لتقديم مساهمة بناءة في سبيل تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: من جهته، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي رفض بلاده استخدام القوة أو التدخل في شؤون الدول مجددا تمسكها بالمسار الدبلوماسي لتسوية الأزمة اليمنية. وحذر البوسعيدي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من مخاطر اتساع تصعيد للأمن الإقليمي والطاقة والأسواق، مؤكدا مواصلة مسقط التزامها بتأمين سلامة الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. أجرت الحكومة العراقية مشاورات مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات العراقية من إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن هذه الإجراءات ستتيح استئناف رحلات الجوية لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. تواصلت المواجهات العسكرية بين القوة الحكومية اليمنية والحوثيين، وشهدت الساعات الأخيرة معارك وغارات وقصفا متبادلا في أكثر من جبهة. وقالت القوة الحكومية اليمنية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوال إيرانية، وهو ما يهدد الطائرات المدنية والأممية.

المنظمات الإنسانية. إلى ذلك حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأريان المجتمع الدولي والطيران المدني وشركات الطيران الدولية من تهديد حوثي، وصفه بالخطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. وأوضح الأرياني في تصريح صحفي أن الخطورة لا تقتصر على طبيعة الأسلحة المستخدمة، وإنما تمتد إلى مواقع إطلاقها، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تستخدم هذه الأسلحة من مناطق خاضعة لسيطرتها، بما في ذلك محافظة الحديدة، باتجاه مسارات جوية دولية. وفي الأثناء دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السعودية. وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي لاعتداءات الحوثية معتبرا إياها انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمن المدنيين والاستقرار في المنطقة. وأكد وقوف دول المجلس مع السعودية ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها. إلى قطاع غزة، حيث استشهد طفل فلسطيني بنيران قوة الجيش الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوبي غزة، كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في جباليا، لترتفع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1408 شهداء. وأصيب فلسطينيون بجروح بينهم طفلة في قصف طائرة مسيرة مواصي خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية للمدينة قصفا مدفعيا. هذا وأعرب مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني عن رفضه وإدانته لموقف مجلس السلام القاضي باستبعاد الأونروا من أي ترتيبات مستقبلية لإدارة قطاع غزة. وأوضح المجلس أن الأونروا تمثل شاهدا وأمميا ومؤسسيا على عدالة قضية اللاجئين وحقوقهم، محذرا من أن مساعي تصفيتها تحت غطاء نقل الخدمات تقلص القضية من ملف سياسي وحقوقي ذي مسؤولية دولية إلى شأن إداري وإنسانية. من جانبه، أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان خلال كلمته في معرض موسياد إكسبو أن مكان مجرم الحرب ليس منبر الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على جرائمهم والدماء التي سفكوها، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف رئيس أردوغان أن تركيا ستكشف الحقيقة دائما وتفضح قناع الصهيونية.

0: في غزة ولبنان منزعجون من مواجهتنا لهم بالحقيقة، فالحمد لله لقد تجرأنا مرة أخرى على قول الحق. من الآن فصاعدا لن ندع الحقيقة تضيع، سنكون صوت المظلومين بكل ما أوتينا من قوة. لقد قلتها من قبل وأقولها اليوم مجددا، نحن عازمون على فضح قناع العقلية الصهيونية المحتلة التي تعتبر نفسها مختارة وترى نفسها فوق جميع الشعوب الأخرى، صاحبة العقلية الخالية من الرحمة والضمير والأخلاق والمبادئ. مكان مجرمي الحرب الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم مذكرات توقيف ليس منصة الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها والدماء التي سفكوها.
1: هذا وأكدت حركة حماس الجاهزية لتطبيق خريطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، وألقت بنفس الوقت مسؤولية التعثر الميداني والدبلوماسية على عاتق الحكومة الإسرائيلية وعجز مجلس السلام عن إلزامها بتنفيذه.
0: بين إعلان حماس جاهزيتها للتنفيذ وتمسك إسرائيل بشروطها، تقف خريطة الطريق الخاصة بغزة أمام اختبار جديد. الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن الحركة استكملت خطواتها لتنفيذ الاتفاق، مطالبا الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع والبدء بإدخال القوات الدولية. وبحسب حماس فإن رفض إسرائيل للاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة وعجز مجلس السلام وممثله عن إلزامها بتنفيذه هي العوائق الأساسية لتعطيله بالكامل. وفيما تقول حماس إن الكرة في ملعب إسرائيل والوسطاء، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب عسكري. أما مجلس السلام فيطرح آلية مختلفة، نزع السلاح تحت إدارة فلسطينية لا عبر تسليمه إلى إسرائيل، والتحقق من التنفيذ خطوة بخطوة قبل الانتقال إلى مراحل الانسحاب. وتقوم خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 30 يوليو على تنفيذ مرحلي لبنود خطة غزة، وتنص على انتقال إدارة الشؤون المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مع آلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. كما ترتبط الخطة بنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وانسحاب إسرائيلي تدريجيا من القطاع بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات والحياة المدنية. وبذلك لا تبدو العقدة الحالية مرتبطة ببند واحد فقط بل بآلية الانتقال نفسها. من يباشر إدارة غزة وكيف يبدأ نزع السلاح ومتى تباشر إسرائيل الانسحاب ومن يضمن تنفيذ التزامات كل طرف؟ عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: نظم ممثلون عن اتحاد الصحافة التركية احتجاجا أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة رفضا لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأحيوا ذكرى الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة. وقال رئيس الاتحاد سينان برهان إن فلسطين لن تنسى، مؤكدا مواصلة لفت الانتباه إلى معاناة المدنيين والصحفيين في غزة. كما أدان تصريحات نتنياهو بشأن تركيا ورئيس رجب طيب أردوغان مؤكدا أن الاحتجاج ليس مواجها ضد أي دين أو شعب بل يأتي تحت عنوان العدالة ورفض الصمت تجاه ما يحدث في غزة. من ناحيته أكد وزير الخارجية التونسي محمد النفطي رفض بلاده الإجراءات الإسرائيلية الرامجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس المحتلة. وصف النفطي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أي محاولة لتفكيك الأونروا أو تقويض ولايتها بأنها تستهدف إسقاط حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أن تونس تندد بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة وجرائم الإبادة في غزة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه المظلمة التاريخية بحق الشعب الفلسطيني.

0: وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة اقتحامات وعمليات دهم إسرائيلية تخللها إغلاق مداخل وتفتيش منازل. ففي جنين اقتحمت القوات الإسرائيلية قرى رابا وبير الباشا ومركا وبلدة قباطيا، فيما اقتحمت منطقة مثلث طبقة في الخليلة ودهمت منزلا واتخذته ثكنة عسكرية في قرية المغير شمالي شرقي رام الله. هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بمصادرة أراض فلسطينية في قرية الفندق شرقي قلقيلية بذريعة وقوعها ضمن مناطق أثرية. ودعت منظمة البيدر الحقوقية الجهات المختصة إلى وقف إجراءات المصادرة وحماية أصحاب الأراضي، وأكدت أن استخدام الذرائع الأثرية لتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وفرض قيود عليها يستوجب متابعة قانونية وحقوقية للقرار وانعكاساته على أصحاب الأراضي. وتتسع مساحة الأراضي الفلسطينية التي تصادرها السلطات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، وبحسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية فقد تجاوزت الأراضي المصادرة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية عام 2022 أكثر من 109 ألاف دونم. المزيد في تقرير مراسلنا إبراهيم خلف.
1: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتوزع نحو 780 ألف مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعليا على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا. فمنذ عام 2022 أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109 آلاف دونم، 69 ألف دونم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29 ألف دونم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5800 دونم من خلال 239 أمرا أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5500 دونم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دونما بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دونما من أراضي المدينة. أما في مدينة البيري فأضيف نحو 15 دونما جديدا إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دونما. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6400 دونم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5570 دونما.
0: إلى ذلك تظاهر أهالي مدينة قلنسوة داخل الخط الأخضر احتجاجا على سياسة هدم المنازل في ظل تهديد العشرات منها بأوامر الهدم، ورفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بأرضهم وحقهم في البقاء وسط مخاوف من تنفيذ الأوامر وتشريد عائلات. وانتشرت القوات الإسرائيلية في محيط مكان المظاهرات في ظل استنفار أمني ومحاولات للتضييق على المشاركين.
2: احنا هون عشان نعلي صوتنا ونقول بأريحية انه إلنا حق انه نعيش تحت سقف آمن، إلنا حق في حق المساواة الى اخي بسيط، اكثر من هيك بساطة انه يلاقي البني آدم تخت جنبية فرشة ينام عليها تحت سقف آمن بدون قلق. احنا نعيش القلق فوق الخمس ايام من يوم

0: ما أخذنا الهدم وأوامر الهدم وأوامر الإفناء ب 21 يوم.
1: كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن إسرائيل تعتقل 39 صحفيا فلسطينيا في ظروف احتجاز قاسية، بينهم 22 صحفيا يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة بذريعة التحريض. وقال المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني إن من بين هؤلاء المعتقلين 5 صحفيات، فيما لا يزال 3 صحفيين من قطاع غزة رهن الإخفاء القسري. وأضاف أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 250 صحفيا فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة، في وقت يتواصل فيه استهداف الصحفيين ومنعهم من أداء مهامهم. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة 5 أحزاب معارضة بعد اتفاقهم على توحيد جهودهم في انتخابات الكنيست المقررة الشهر المقبل لإطاحته. وادعى نتنياهو في تدوينة عبر منصة إكس أن رئيس حزب يشار سيشكل بعد الانتخابات حكومة يسارية مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان ويائير جولان ونفتالي بنت وبدعم من الأحزاب العربية. وفي سياق متصل، توعد زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان باستبدال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. وقال ليبرمان في منشور على منصة إكس إنه سيستبدل ما وصفها بحكومة المجزرة في إشارة إلى العدوان على غزة، وسيعيد ما سمها دولة إسرائيل إلى الحياة الطبيعية وإلى المسار الصحيح وفق تعبيره. يأتي ذلك تعليقا على اتفاق أحزاب المعارضة على تنسيق في الاستحقاق الانتخابي المرتقب لإطاحة حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي النبطية الفوق وكفر رمان في الجنوب اللبناني. هذا وأظهر فيديو متداول إلقاء الطائرة الإسرائيلية قنابل مضيئة بكثافة في أجواء بلدة المنصوري بقضاء صورة بالتزامن مع القصف المتواصل في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبي لبنان. أصيب شخصان جراء هجمات جوية روسية استهدفت مدينة أوديسا جنوبية أوكرانيا. وأوضح حاكم أوديسا أولي كيبر عبر تليجرام أن الهجمات ألحقت أضرارا بمنازل خاصة ومنشآت إنتاجية ومستودعات، فيما أظهرت مقاطع فيديو اندلاع حرائق في عدة مواقع، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان فوق المدينة. اتسعت رقعة المواجهات العسكرية في شمال إثيوبيا بين القوة الفيدرالية ومسلحي جبهة تحرير تيغراي في إقليم أمهر وعفر، وشهدت العملية الميدانية تصعيدا متسارعا عقب إعلان 7 فصائل مناوئة للحكومة تشكيل ما يعرف بتحالف الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء لإسقاط نظام، حيث أفادت مصادر التحالف بالسيطرة على مناطق جديدة وأسرع عدد من أفراد القوة النظامية. اختتمت في مركز إسطنبول المعارض فعالية موسياد إكسبو للعام الجاري والمنتدى الدولي للأعمال في نسخته 29. وفي كلمته بحفل الختام أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده مستمر في تحقيق قفزات نوعية.
2: بعد أيام حافلة باللقاءات الثنائية والصفقات التجارية، يسدل الستار على معرض موسياد إكسبو 2026 والمنتدى الدولي للأعمال، متوجاً بمراسم توقيع اتفاقيات تعاون دولي تجدد شراكات تركيا الاقتصادية مع مختلف القارات. في قلب هذه الفعالية جدد الرئيس رجب طيب أردوغان التأكيد على أن تركيا ماضية في تحقيق رؤيتها الاقتصادية الشاملة.
3: تركيا Ekonomik تركيا تحتل اليوم المرتبة 16 عالميا والسادسة في أوروبا رغم كل الصدمات الاقتصادية العالمية. واصلنا تطبيق سياستنا الاقتصادية القائمة على الانتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير، ونجحنا في رفع قيمة صادراتنا الوطنية إلى أكثر من 273 مليارا، وقفز عدد الشركات المصدرة إلى 168 ألف شركة، وسنواصل مسيرتنا بثبات نحو

0: وتحقيق النمو المستدام والمتوازن.
1: بفضل موقعها الجغرافي المميز، تواصل تركيا تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً لا غنى عنه في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وهو ما ترجمه معرض موسياد هذا العام الذي جمع المستثمرين والمصنعين من شتى بقاع العالم تحت سقف واحد.
2: في الجانب التعاون الثنائي بين رجال الأعمال والشركات الطرفين، هناك اللي الآن وقعت اتفاقيات بحضورنا عديدة بين الشركات التركية والشركات العربية، وحضرنا بعض هذه الاتفاقيات، وهذا دليل أن العمل المشترك التجاري أصبح يأتي ثمارة بين الطرفين.
1: بلغة الأرقام، تحول موسياد إكسبو إلى منصة لصناعة التحالفات وعقد لقاءات الأعمال الثنائية المباشرة ومواكبة تحديات الطفرة التكنولوجية التي تواجه الاقتصاد العالمي وتؤثر على مستقبل سوق العمل والإنتاج في ظل القفزات الهائلة التي حققها قطاع الذكاء الاصطناعي.
3: من قلب عاصمتها الاقتصادية، تثبت تركيا مجدداً قدرتها في جمع العالم على فرص استثمارية واعدة وصناعة اتفاقيات دولية لبناء شبكة أعمال أكثر قوة ومتانة تعزز مرونة سلاسل التوريد شرقاً وغرباً، جنوباً وشمالاً، وترسخ موقع تركيا مركز ثقل تجاري نابضاً بالحيوية والاستدامة. ياسين النهاري، تيرت عربي، إسطنبول.
4: هذا واستعرضت شركة أسيلسان التركية قدرات نظام الدفاع الجوي كوركوت خلال تدريبات بالذخيرة الحية في ولاية قونيا، وذلك بحضور وفود عسكرية من 12 دولة. ونجح نظام في رصد وتتبع وإسقاط طائرات مسيرة متنوعة، بينها طائرات مسيرة انتحارية وأخرى بأجنحة ثابتة، كما تمكن النظام من إصابة هدف أرضي متحرك من على مركبة مدرعة أثناء الاختبار. كما شهدت تركيا إنزال سفينة التجريف ذات خاصية الشفط OAB الوطن الأزرق إلى المياه، وهي أول سفينة من هذا النوع تبنى بتصميم محلي في أحواض بناء السفن التركية. وقال وزير النقل والبنية التحتية التركية عبد القادر أورال أولو في بيان له أن السفينة التي جرى لحام أول كتلة منها في 10 أبريل العام الماضي ستدخل الخدمة عقب إجراء تجارب إبحار تستمر لعدة أشهر، وهي قادرة على تنفيذ أعمال تجريف أثناء الإبحار أيضا. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. عراقجي يقول إن إيران تنتظر من الوسطاء أن ينقلوا إليها وجهة نظر الأمريكية نهائية لاتخاذ قرارها، وفيدان يؤكد وجوب تفادي أي تصعيد يعيد إشعال الحرب بأي شكل من الأشكال. القوة الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتواصلة على السعودية. مجلس العلاقات الدولية الفلسطينية يرفض استبعاد الأونروا من أي ترتيبات مستقبلية لإدارة قطاع غزة، ورئيس أردوغان يؤكد الدعم المستمر للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب المظلومين. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في رحلة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ برنامجنا بقصة من العراق وتحديدا من مدينة الموصل، حيث قلعتها التاريخية التي يمتد عمرها إلى أكثر من 2000 عام جمعت بين العمارة بفنونها المختلفة، ولا تزال معالمها واضحة حتى الآن رغم عوادي الدهر. فإلى هناك.
1: حطراء وعرباية ومملكة الشمس، مجموعة أسماء لقلعة عظيمة وشاهقة عنوانها مدينة الحضر. أسماء عدة ترجمت من الكتابات الأرامية القديمة التي وجدت على جدرانها وتماثيلها، ويرجع زمن كتابتها إلى عام 311 قبل الميلاد، وهي أول موقع أثري عراقي يدرج ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 1985.
2: مدينة الحضر، حطرة، عرباية، مملكة الشمس، مجموعة أسماء لمملكة عظيمة ومهمة جدا من الممالك العربية ومن أقدم الممالك العربية في الخلال الخصيب وفي هذه المنطقة الحيوية، حيث كانت في مفرق الطرق القوافل التي تمر في هذه المنطقة، شهدت بداياتها قبل قرنين قبل الميلاد المسيح.
1: تضم مدينة الحضر الأثرية العديد من الهياكل والمعابد والمباني العامة التي تعكس التطور الحضري والفن المعماري آنذاك، ويعود تطور أنماط العمارة فيها وتميزها بالتصميمات المعقدة والزخارف الغنية إلى تعاقب حكم عدة ممالك للمدينة الأثرية لكونها جمعت بين الطرز المعمارية الشرقية والغربية.
3: مدينة الحضر متعددة الثقافات، مدينة صغيرة لكن فيها 20 معبد وتسمى مدينة المعابد، 12 منها منقبة والباقي لا يزال غير منقب، محاطة بخندق مائي.

0: أي كبير والمعبد الكبير في الوسط. هي معبر تجاري ومعبر ثقافي وصلة وصل بين عدة حضارات، ولذلك نجدها يعني مدينة مهمة جدا. الآلهة اللي انتشرت في ذاك الوقت هي الآلهة الرومانية اللي كانت موجودة في روما، وأيضا الآلهة العربية اللي احنا عرفناها ما قبل الإسلام اللي هي اللات والعزامة ومنات، ولا تزال موجودة.
1: المعبد الكبير يعد المبنى الرئيسي الذي بقي شاخصا دون أن يتأثر بعوامل الزمن، يمتاز بتصميم فريد يجمع بين عدة عناصر بينها الرومانية والشرقية، ويضم سلسلة من الأعمدة الحجرية الكبيرة والزخارف المعقدة التي تعكس التأثيرات الثقافية المختلفة التي مرت على المدينة.
2: استمرت وازدهرت وتطورت إلى أن أصبحت في القرن الثاني الميلادي مملكة يحكمها الملوك، حيث حكمها 4 ملوك استمر حكمهم ما يقارب 100 عام. قاموا ببناء هذه المملكة الرائعة والعظيمة، وفيها مجموعة كبيرة من المعابد والشواهد والشواخص التي جعلها من الممالك المهمة.
1: معبد الشمس صمم بطريقة مبتكرة حينها باحتوائه على عدة فتحات في السقف الأعلى تسمح بدخول ضوء الشمس إلى الداخل، كما يوجد داخل سور مدينة الحضر بقايا عديدة لمباني أخرى مثل معبد سمويه ومعبد شحيرو ومعبد التثليث المدرج.
0: الجانب المعرفي إلى تأثير كبير بالنسبة للزائر اللي يزور مدينة الحضر، لأنه مدينة مختلفة عن باقي المدن. هي صح صغيرة لكن هي معبر تجاري، والكل يعرف أنه المعبر التجاري هو ملتقى ثقافات، إذن راح يتعرف على ثقافات وحضارات أخرى موجودة ضمن مدينة الحضر.
1: تبعد مدينة الحضر الأثرية نحو 110 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل شمال العراق، حيث امتد نفوذ هذه القلعة آنذاك إلى نهر دجلة من الشرق والفرات من الغرب. مدينة الحضر معلم تاريخي لا يزال شاهداً على بلاد عمرها آلاف السنين، تجاوزت بصلابتها شراسة حروب وصراعات كثيرة لتبقى رواية حية لكل من يزورها، وتجسد معالمها الشاخصة التطور العمراني والثقافي لدى أقوام على أكتافهم تتلمذت الحضارات. يحيى سالم، ترة عربي، الموصل.
3: إلى مدينة الخمس الليبية، حيث تبرز واحدة من أعرق المعالم التاريخية التي تجمع بين الجمال والإبداع، فيلا سيلين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس، تعد معلماً أثرياً من العهد الروماني، ويضم بين جنباته 44 غرفة يحيط بها فناء كبير يتميز بأرضيات الفسيفساء التي تشكل لوحات فنية متعددة ومشاهد أسطورية تمثل حياة الروماني آنذاك.

هي أيقونة الجمال والإبداع التي لا تزال صامدة رغم تأثيرات عوامل الزمن والطبيعة، صمود يحمل في طياته سرديات تاريخية ذات تفاصيل مهمة. فيلا سيلين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس تعد من المعالم التابعة لحضارة ليبيا الكبرى. يعود تأسيس هذه الفيلا إلى نهاية القرن الثاني أو مطلع القرن الثالث الميلادي، وتضم بين جنباتها تفاصيل معمارية فيها 44 غرفة تحيط بفناء كبير وحدائق مثمرة ونوافر ماء، ضمن تفاصيل تدل على النظام التكاملي لحياة النبلاء والشخصيات المهمة في المدن الليبية الثلاث، أويا وصبراتا ولبدا، على الطريقة الرومانية.

0: لكنهم كانوا مواطنين محليين.
1: هذه الفيلا اكتشفت عن طريق الصدفة سنة 1974، ثم بدأت فيها الحفريات، وعندما أجرت بها بعض المجلسات وجدت أن أرضيتها من الفسيفساء الملونة الجميلة. لذلك مصلحة الآثار في ذلك الوقت قررت أن تبقي هذه الفيلا في مكان في موقعها، يعني ولا تنقل الفسيفساء كما فعلت بالفيلا السابقة التي تم اكتشافها، لتكون نموذج الفيلا الرومانية على الساحل الليبي. طبعا بدأت الحفريات في هذه الفيلا سنة 1977 واستمرت إلى 1985.
0: وعلى الرغم من بعد الفيلا عن المدينة الأثرية لبدا الكبرى بنحو 20 كيلومترا، فإنها تتميز بموقعها بالقرب من البحر، وتعود ملكيتها إلى أحد الأثرياء، فهي تضم جميع المرافق والخدمات التي توفر حياة البذخ والرفاهية آنذاك. رغم مرور مئات السنين على تاريخ تأسيسها، ما زالت فيلا سيلين تحافظ على ألقها ومكانتها كواحدة من أهم الشواهد الأثرية التي تزخر بها ليبيا. ما يجعل فيلا سيلين قبلة للباحثين والزوار هي اللوحات الفسيفساء والرسومات الجدارية المنتشرة في أرجاء البناء التاريخي، فلكل لوحة أو رسمة قصة أو حكاية ترمز لها. كل ذلك يعكس نمط العصر السفيري، إبان حكم الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس ذي الأصول الليبية، حيث شهدت المنطقة ازدهارا كبيرا جدا، ومنحت روما سكانها المحليين الجنسية الرومانية، مما أتاح لهم الانضمام إلى النظام الإداري والثقافي والقانوني الروماني. وتعد هذه الفيلا مثالا استثنائيا على تلك الحقبة.
2: هذه الفيلا مثال استثنائي على كمال الإبداع، نلمس ذلك في طريقة تزيين الأرضيات والجدران بلوحات مستوحاة من أساطير إغريقية ورومانية، فضلاً عن لوحات تذكرنا بتلك الموجودة في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية.
0: ومنذ تاريخ اكتشافه خضع هذا المعلم لعدد من أعمال الصيانة بالتعاون بين مصلحة الآثار الليبية وبعثات جامعية إيطالية، إذ كانت معظم المواد المستخدمة في الترميم تستورد من هناك. ومع ذلك تظل فيلا سيلين بحاجة إلى المزيد من أعمال الترميم والصيانة لتعود إلى رونقها الذي كانت عليه قبل عقود، وتعود وجهة للسياحة من جديد.
3: نسعى في المراحل القادمة بعون الله إلى استكمال باقي الأعمال المتعلقة بحفظ العناصر الفنية التي تعتبر الأكثر أهمية داخل هذا المعلم الأثري، إضافة إلى أعمال حفظ المبنى بشكل عام، أقصد الجدران والعناصر المعمارية التي تشكل هذا المبنى.
0: تفاصيل معمارية تخلق نوعا من الدهشة على محيا زوار المكان بوجود مجموعة من أفران التدفئة لتسخين المياه بالحمام، خصوصية منحت سكان الفيلا الاستقلالية وجعلتهم غير مضطرين إلى الذهاب للحمامات العامة بالمدينة. ويضاف إلى ذلك المساحات المخصصة للضيافة وتناول الطعام إلى جانب حدائق كبيرة تحيط بالفيلا مع الإطلالة الجميلة على البحر.
4: وكأن فيلا سيلين في حالة تأمل دائم بإطلالتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتقد الكثير من الباحثين أنه ما زال في جعبتها الكثير من الأسرار التي لم تبح بها حول حياة الأولين وآثارهم. زياد الحجاجي، تارت عربي، مدينة الخمس.
5: تعد تربية الإبل في الصومال أحد الركائز الاقتصادية.

0: والاجتماعية الأقدم والأكثر رسوخا، تشكل مصدر رزق لملايين من الرعاة والمجتمعات البدوية. وفي بلد يعاني من موجات جفاف متكررة، أثبتت الإبل أنها ثروة وطنية تتسم بقدرة عالية على التكيف مع الظروف المناخية مقارنة بالمواشي الأخرى.
1: الذهب الأبيض كما يصفه الأهالي هنا، حليب الإبل من قلب الصحراء إلى حظائر مقديشو، ثورة الجمال التي تدر دخلا كبيرا لملاك هذه المزرعة جاءت نتيجة الإقبال على ألبانها ولحومها من قبل الصوماليين، إذ تشكل غذاء متكاملا غنيا بالبروتينات والمعادن. في هذه المزرعة الواقعة قرب العاصمة مقديشو تتكشف لنا ملامح هذه الثورة الصامتة. عشرات الإبل تربى وفق أساليب حديثة تحظى برعاية بيطرية وأعلاف محصنة، فيما يجمع حليبها في بيئة معقمة قبل أن ينقل إلى مطاعم مقديشو.
2: هذه أول مزرعة لتربية الإبل والاستفادة من حليب النوق. اليوم توفر المزرعة كميات كبيرة من اللحوم والحليب لسكان العاصمة، ونوفر للمطاعم والفنادق الحليب واللحوم الطازجة. الحمد لله، حالياً أضفنا منتجاً جديداً وهو الزبادي المشتق من حليب النوق.
1: نحو 7 ملايين رأس من الإبل يمتلكها الصومال، الذي يعد أغنى دولة عربية امتلاكاً للإبل، وتنتج هذه المزرعة وحدها يومياً نحو 1000 لتر من الحليب، ويباع اللتر الواحد في الأسواق المحلية بنحو $2.5 أمريكي، أي ضعف إنتاج الرعاة التقليديين. كما يوظف المشروع نحو 200 عامل بدوام كامل، إلى جانب 100 آخرين موسمياً.
3: كانت هذه أول مزرعة بدأت بتربية الإبل في ضواحي العاصمة، واليوم توجد عشرات المزارع لتربية الماشية، ما جعل هذا القطاع يزداد انتعاشاً ويدعم الاقتصاد المحلي.
1: وبسبب الجفاف الذي بور العديد من المراعي الخضراء، يلجأ العديد من مربي الإبل إلى زراعة العلف، خاصة ذا الجودة العالية. علف البرسيمي هنا يأخذ مساحات شاسعة في مزارع مدينة بلعد على بعد 30 كيلومترا شمال مقديشو، وتنتج هذه المزرعة أطنانا من أعلاف متنوعة كل 3 شهر لسد احتياجات أصحاب الماشية في ضواحي العاصمة.
4: نزرع في هذه المزرعة أنواعا جديدة من الأعلاف مثل البرسيم ذا الجودة العالية الذي يجري زراعته لأول مرة في مزارع الصومال لسد احتياجات أصحاب الماشية من العلف، ولهذا ندعو أصحاب شركات الحليب للاستفادة من هذه المشاريع الزراعية.
1: التحول الأبرز تمثل في إنتاج الزبادي التجاري من حليب الإبل، وهو منتج غني بالفيتامينات والمعادن وقليل اللاكتوز، ما يجعله بديلاً صحياً للفئات التي تعاني حساسية اللاكتوز في الحليب البقري. ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الخطوة تحمل قيمة إضافية في بلد لا يزال سوء التغذية فيه تحدياً قائماً.
5: من أهداف هذه الشركة إنتاج أطنان كافية لسد النقص في الأعلاف لتغذية الماشية، خصوصاً بعد تراجع المساحات الزراعية، ونعمل على خطة طموحة لإنقاذ الماشية من التأثر بالجفاف والقحط. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة الحليب ولحوم الإبل للأسواق، ونخطط للتوسع في أسواق شرق إفريقيا.
1: تخض الإبل في مساراتها الهادئة تحت شمس مقديشو، ويتضح أن خطاها البطيئة تحمل معها تحولاً عميقاً يدعم قصة النهضة الاقتصادية في الصومال، الذي يتعافى تدريجياً من آثار الحرب الأهلية التي أصابت اقتصاده المحلي منذ عقود.
3: من استخداماتها التقليدية إلى واحدة من أهم مصادر خطوط الإنتاج الحديثة، تواصل الإبل الصومالية كتابة فصل جديد من قصتها، حيث يتحول حليبها إلى ذهب أبيض يمنح الصومال جرعة من الأمل والتنمية في ظل اشتداد الأزمات البيئية والتحولات السياسية والأمنية. أويس حسين، تارت عربي، من مزارع الإبل في ضواحي العاصمة.

0: في صومالية مقاديشو.
1: في القرن التاسع عشر ومع تسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة العثمانية، برزت الحاجة إلى قانون مكتوب ينظم المعاملات المدنية والتجارية ويوحد تطبيق الأحكام. وفي ظل الجدل بين تبني القوانين الأوروبية وتقنين الأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي، جاءت مجلة الأحكام العدلية ثمرة لجهود أحمد جودة باشا ونخبة من العلماء لتقدم نموذجاً بارزاً لتقنين الفقه الحنفي بلغة أكثر عصرانية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
2: تنظيم شؤون المجتمع، ضبط العلاقات بين الأفراد والدولة، تحقيق العدالة، هذه هي الأهداف التي يسعى إليها القانون، لكن الأهم أي كتاب قانون سنستعمله لتحقيق ذلك؟ دعوني أروي لكم قصة أول كتاب قانون صيغ في العهد العثماني، مجلة الأحكام العدلية. في القرن التاسع عشر أدت الثورة الصناعية إلى نمو سريع في الإنتاج والعلاقات التجارية داخل الدولة العثمانية، فبعد الإصلاحات السياسية أنشئت محاكم جديدة في مجالات التجارة والقانون الجنائي وغيرها، وبرزت الحاجة إلى نصوص قانونية مكتوبة وواضحة يستطيع الاستفادة منها القضاة ورجال القانون الذين لم تكن لديهم معرفة كافية بكتب الفقه التقليدية.
3: بعد اعتماد الدولة على قانون التجارة الفرنسي عام 1850 دعت الحاجة إلى سد أي عجز في القانون المدني والمجالات الأخرى، لذلك ظهرت مدرستين. الأولى نادت بترجمة القانون المدني الفرنسي للاعتماد عليه، في حين دعت المدرسة الثانية وفيها أحمد جودة باشا إلى اعتماد الدولة العثمانية كتابة القانون بروح التراكم الحضاري الإسلامي.
2: كان أحمد جودة باشا من أبرز العلماء والمؤرخين والحقوقيين ورجال الدولة آنذاك، بدأ تعليمه في لوفتشا ثم واصل دراسته في إسطنبول، أتقن العربية والفارسية كما تعلم الفرنسية والبلغارية، فبعد مسيرة وظيفية كان فيها مدرساً وقاضية تولى مناصب مهمة من بينها وزارات المعارف والأوقاف والداخلية، ما جعله واحداً من أبرز الشخصيات في تاريخ القانون العثماني والتركي هو دوره في إعداد مجلة الأحكام العدلية، إذ كان رئيس اللجنة وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في إنجاز صياغات ذلك القانون.
3: وخلال مرحلة تدوين المجلة تعرض أحمد جودة باشا لانتقادات واسعة ما تسبب في إبعاده لفترة عن المشروع، غير أن الكتاب السادس الذي أعد في غيابه تعرض لانتقادات لاذعة أيضا، فبرزت الحاجة مجددا إلى خبرته القانونية الواسعة وأوكلت له مهمة إدارة المشروع من جديد. وهكذا تمكنت اللجنة من جمع وترتيب أحكام الفقه الحنفي الذي ظل مطبقاً في الدولة العثمانية لقرون.
2: بعد بدء تدوينه بثمانية أعوام أصدر كتاب القانون وسمي مجلة الأحكام العدلية، وهو أول كتاب قانون دون معتمداً على أحكام الفقه الإسلامي، ولهذا لم يشكل أهمية في تاريخ القانون العثماني والتركي فحسب، بل مثل أيضاً أهمية بالغة للعالم الإسلامي برمته.
3: مجلة أسهمت المجلة في تعزيز الأمن القانوني وتوحيد الممارسات القضائية في جميع أنحاء الدولة، وظلت في حيز التنفيذ لسنوات حتى بعد الدولة العثمانية في مناطق تشمل سوريا ولبنان والأردن والعراق وفلسطين، كما استمر تطبيق قوانينها لفترة في ألبانيا والبوسنة والهرسك وقبرص، وكذلك في جوهور بجنوب شرق آسيا.

0: اكتملت مجلة الأحكام العدلية عام 1876 مكونة من مقدمة و16 كتابة، وتناولت بصورة أساسية أحكام العقود والأموال إلى جانب بعض المسائل المتعلقة بأصول المحاكمات. ويحتفظ اليوم بالنسخ الأصلية لهذا الأثر الفريد في أرشيف المشيخة، هو أرشيف يضم وثائق كتبتها وجمعتها دائرة المشيخة التي تعدل مقام شيخ الإسلام في العهد العثماني.
1: مجلة أحكام عدلية إسرائيل.
2: كان هذا المجمع في العهد العثماني مقراً لمشيخة الإسلام، وجرى فيه تدوين مجلة الأحكام العدلية. الخزانات التي تحفظ فيها مخطوطات المجلة جلبت من قصر يلدز، ويروى أن السلطان عبد الحميد الثاني صنعها بنفسه. نحرص اليوم على حفظ النسخ الأصلية في بيئة مناسبة وترميمها كلما دعت الحاجة.
0: مجلة الأحكام العدلية لم تكن مجرد كتاب قانون، بل كانت رمزاً ونموذجاً مهماً لتطوير لغة قانونية تستجيب لمتطلبات العصر دون الاستناد إلى القوانين المترجمة، وإنما إلى التراكم الحضاري والثقافي الإسلامي. اسماء بن جكرة، تلت عربي، إسطنبول.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. اتفاق مكة ينتقل إلى الميدان وأردوغان يحدد قواعد المساندة والدعم. بين جاهزية حماس وعرقلة إسرائيل، من يجبر نتنياهو على تنفيذ اتفاق غزة؟ حسب استطلاعات الرأي، الكنيست بلا أغلبية والمقاعد العربية في قلب الحسابات.

0: رسمت حدود اتفاق مكة بوضوح، اتفاق دفاعي لا يستهدف دولة بعينها ولا يعني تدخلا عسكريا تلقائيا عند وقوع أي هجوم، بل تتحدد طبيعة المساندة وحجمها وفق مستوى التهديد وطلب الدولة المعنية. تصريحات تأتي بالتزامن مع اجتماع رؤساء أركان تركيا والسعودية وباكستان في الرياض لبحث التهديدات التي تواجه المملكة، في خطوة تنقل اتفاق مكة من مجرد التزام سياسي إلى مسار عملي للتنسيق العسكري.
1: في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاقية بين تركيا والسعودية وباكستان لا ينبغي تقييمها على أنها حلف أنشئ ضد إيران أو إسرائيل أو أي دولة ثالثة، مؤكدا أنها تعبير عن المسؤولية المشتركة من أجل بناء مستقبل أكثر أمنا وسلاما وازدهارا. وأضاف أردوغان أن تركيا لطالما قالت إن قضايا المنطقة يجب أن تتولاها دولها، مؤكداً الرغبة في تعزيز الأمن وزيادة القدرة على الردع وتقوية الاستقرار الدائم في المنطقة. وذكر الرئيس التركي أن اتفاقية مكة الموقعة في 7 أغسطس الماضي تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع المشروع عن النفس، موضحاً أن طبيعة الرد تحدد بناءً على طلب الدولة المتعرضة للهجوم واحتياجاتها، وأن الآليات السياسية والعسكرية المعنية تحدد كيفية التنفيذ. يأتي هذا في وقت اجتمع فيه رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في تركيا والسعودية وباكستان في الرياض في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة. وأكد أطراف الاتفاق بقوة التزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد عزم الدول الثلاث على الدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها.

0: والدفاع الجماعي.
1: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو البرلماني التركي السابق رسول توسون. أستاذ رسول، أهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا.
1: بداية، ما الذي يمكننا أن نفهمه من قول الرئيس أردوغان أو تصريحات الرئيس أردوغان فيما يتعلق باتفاق مكة، خاصة ما يتعلق بأن هذا الاتفاق ليس موجها ضد دولة بعينها؟ هذه نقطة. والنقطة الأخرى أنه من الضروري أن تتولى دول المنطقة صياغة أمنها المشترك بنفسها.
2: بداية، كل من المسؤولين السعوديين والأتراك وكذلك الباكستانيين يركزون على أن هذا الحلف لا يواجه أحدا من الأطراف الدولية، يعني ليس هناك هدف محدد أو معين. هذا شيء في الحقيقة يعطي مرونة لتحرك هذا الحلف أو الاتفاقية بسهولة، لأن على سبيل المثال الحلف الأطلسي كان له عدو
1: واضح
2: الاتحاد
1: السوفيتي والمنظومة الاشتراكية.
2: أي نعم، فكانت الحلف كان دفاعا عن أوروبا، أو عن أعضاء الحلف الناتو ضد الشيوعية. طيب، إذا كانت هناك اعتداءات من غير السوفيت فهذا ليس في حيز اتفاقية حلف الأطلسي. وهنا في حلف أو في اتفاقية مكة ليس هناك هدف محدد، فمعنى هذا أي اعتداء من أي جهة كانت هذه الاتفاقية تفعل ضد أي اعتداء. فلذلك عدم تعيين أو تحديد عدو للحلف يعطي سرعة أو مرونة في
1: أكبر
2: تحرك أو تفعيل هذه الاتفاقية. لذلك هو أولى وأحسن من الاتفاقيات الحلف الأطلسي وكذلك الحلف الفارشو المنفسق.
1: النقطة الثانية أيضا، وهي ضرورة أن تتولى دول المنطقة صياغة أمنها المشترك بنفسها أيضا، ما الذي نفهمه من هذا السياق؟
2: الحلف أو اتفاقية مكة قبل كل شيء انبثقت من حاجة ماسة إليها. ماذا أقصد؟ فتذكر عندما اقترح الرئيس أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، اقترح لنظام جديد للأمم المتحدة 5 مبادئ. المبدأ الثاني كان يقول الرئيس، إذا كانت جمعية الأمم المتحدة أو أي تنظيم عالمي يعني يتعرض للاحتقان ولا يكتفي لمعالجة أي قضية، عند ذلك يجب أن تتحرك المبادرات الإقليمية. وكذلك أشار الرئيس أردوغان أن اتفاقية مكة انبثقت من حاجة ماسة إلى مبادرة إقليمية. فلذلك تجسدت هناك اتفاقية بين 3 دول هامة للغاية. فهذه المبادرة الإقليمية ستملأ الفراغ الحاصل عندما تتراجع الولايات المتحدة في بعض الجبهات، أو كذلك عندما تعجز القوى العالمية، القوة الإقليمية أو المبادرة الإقليمية تدخل في حيز التنفيذ.
1: يعني بطبيعة الحال هذه الدول، دول الإقليم، هي الأقدر على فهم مشاكلها أكثر والتفاهم فيما بينها. وهذا يقودني إلى نقطة أخرى، تركيا تملك لغة تتفاهم من خلالها مع جيرانها في الإقليم، كما تملك لغة أخرى تربطها بالغرب عن طريق حلف شمال الأطلسي. إلى أي مدى يمكن لهذا الربط أن يكون فعالا مستقبلا فيما يتعلق بأمن المنطقة هنا تحديدا؟
2: هذا يدو

0: يدل على أن الأبعاد الأمنية التركية يعني مختلفة. من جهة تركيا عضو في حلف الأطلسي، من جهة تركيا عضو في مؤتمر التعاون الإسلامي، ومن جهة أخرى تركيا عضو في منظمة الدول التركية، ومن جهة أخرى تركيا أيضا حليفة في اتفاقية مكة. هذا تعطي لتركيا قوة في جميع المجالات، وكذلك تعطي تركيا قوة ردع في بعض الحالات. على سبيل المثال، تركيا كعضو في الحلف الأطلسي هذا تستفيد منه اتفاقية مكة أيضا، وكذلك
1: عبر أي آلية يمكن أن تستفيد اتفاقية مكة من عضوية تركيا في حلف الناتو؟
0: يعني إذا كانت هناك دول إقليم، دول عالمية مثل الدول الغربية لها يد كما تعرف في الشرق الأوسط، فعند أي تحرك لقوة غربية في الشرق الأوسط تركيا لها دور هام للغاية في إيقاف تلك التصرفات
1: كعضو في حلف
0: في
1: شمال
0: الحلف
1: الأطلسي.
0: الأطلسي.
1: ضبط إيقاع
0: نعم.
1: أي خلل
0: نعم.
1: يحدث في منطقة
0: نعم.
1: الشرق الأوسط.
0: وكذلك يعني باكستان يعني له علاقة قوية مع الصين، السعودية لها علاقة مع الولايات المتحدة، وكذلك اتفاقية مع الهند كذلك. فلذلك يعني الأعضاء تتمتع بارتباطات مختلفة لصالح الاتفاقية مكة.
1: هناك حديث منذ توقيع الاتفاقية كان عن إمكانية توسع هذه الاتفاقية لتشمل دول أخرى، ربما أحدث التصريحات كان تصريح رئيس مجلس الأمة التركية الكبير السيد نعمان كورتولموش بإمكانية أن تكون هناك دول أخرى تنضم لهذه الاتفاقية. آفاق هذا التوسع من ناحية الأسقف الزمنية ومن ناحية الدول المرشحة ربما لكي تكون الأسبق للدخول؟
0: والله في الحقيقة دول المنطقة كلها دول مرشحة، دول المنطقة يعني من العراق، من سوريا، حتى لبنان والأردن والدول الأخرى، وعلى رأسها مصر، وكذلك الدول الإسلامية كلها مرشحة، وفي البداية بطبيعة الحال دول المنطقة. لكن يعني الزمن متى تنضم تلك الدول هذا ما لا نستطيع أن الإجابة عنها، لأننا كنا نتوقع أن دولة مصر الجمهورية كان من المفروض أن تكون عضو في اتفاقية مكة، لكن كما سمعنا من المسؤولين هناك أسباب تقنية وما إلى ذلك. لكن أنا أرى أن الحاجة الماسة إلى عضوية هذه الاتفاقية من جميع الدول المرشحات هي دولة مصر.
1: هذا يعني أن ما كان يتم الحديث عنه عن إنشاء ناتو بين قوسين إسلامي موسع ليس ضربا من الخيال، بل شيئا يمكن أن يتحقق مستقبلا.
0: بطبيعة الحال يا أخي يعني العالم الإسلامي وخاصة دول المنطقة أدركت بعد الحرب القائم بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة وإيران، أدركت المنطقة أن حمايتها لا يمكن تحت مظلة الولايات المتحدة، خاصة بعدما قصفت إسرائيل قطر.
1: نعم.
0: وكانت هناك منظومة للدفاع لم تتحرك. عند ذلك أدركت المنطقة والدول كلها أنها بحاجة إلى مبادرة إقليمية تدافع عن نفسها. فبعد ذلك مباشرة كما ستذكرون اتفقت السعودية مع باكستان، ثم بعد ذلك جاءت اتفاقية مكة، وستتوسع إن شاء الله هذه الاتفاقية إلى أن يعني نرى دول المنطقة قوة موحدة رادعة لجميع الاعتداءات وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية.
1: نعم، الاجتماع الذي ضم في الرياض رؤساء أركان كل من تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، قيل عنه إنه ينقل الاتفاق من أروقة السياسة ومن الورق إلى الواقع التنفيذ العملي. إلى أي مدى ترى هذه المقولة صحيحة، وما الذي يمكن أن تكون عليها الخطوة التالية؟
0: يعني في 7 آب أغسطس تم توقيع الاتفاقية، لكن الاتفاقية كما يقال تعتبر حبر على الورق. فكي يشعر العالم بهذه الاتفاقية يجب أن نراها على أرض الواقع. فلكي نرى الاتفاقية على أرض الواقع بحاجة إلى أن تتحول إلى مؤسسات تستطيع أن تفعل هذه الاتفاقية. فنعم، في الاجتماع الماضي قرروا إنشاء أمانة عامة، ورشحوا كذلك الباكستان للأمانة العامة. فهذه الأمانة العامة ستقوم بإنشاء مؤسسة ملموسة، وستضع هذه المؤسسة نظاما داخليا كي تتحرك أو كي تفعل هذه الاتفاقية، وإلا ستبقى حبر على الورقة. فلذلك الاجتماع اللي حصل بين رؤساء الأركان فهذه خطوة إيجابية تدل على أن الاتفاقية اقتربت من أن تكون مؤسسة ملموسة ورادعة أيضا، حيث نرى الصورة التي وضعت في الشاشات لصور رؤساء الأركان بزي التدريب وليس بالزي الرسمي الذي يلبسونه في الخارج. هذا يدل على أن هذه الدول الثلاثة جاهزة كل الجهوزية لجميع المواجهات، لأن هذا الزي زي التدريب، زي يعني محاربة. فلذلك نعم، هذا الاجتماع يعني سيركز على التنسيق، التعاون في تجسيد الاتفاقية.
1: يعني يمكن أن يكون هناك مناقشة لاحقة للتفاصيل الفنية التي تتيح لكل من هذه الدول، على سبيل المثال استخدام المجال الجوي واستخدام حتى الأسلحة والذخائر في تقديرك؟
0: بطبيعة الحال كما قلت، يعني بعد أن تتم الأمانة العامة سيضعون يعني نظاما وتفاصيل كيف يتصرفون إذا جاءت على سبيل المثال صواريخ، أو كانت هناك اعتداء على بالقوات البرية أو البحرية وما إلى ذلك. فلذلك الاتفاقية ما زالت هشة، لكنها تشير إلى أن هذه الاتفاقية قوية تستطيع ردع الاعتداءات كلها. فسننتظر ما سيضعونه من الأنظمة ومن التفاصيل حتى نرى، حتى نقول عندما يعني يأتي أي اعتداء فالنظام المادة الفلانية تقول يعني ستكون ردة فعل هكذا. والآن هناك نعم بداية لتجسيد هذه الاتفاقية، والاجتماع الأخير هو استعراض للقوة بطبيعة الحال. هنا
1: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو البرلماني التركي السابق رسول تسون، شكرا جزيلا لك.

0: أبدت حركة حماس جاهزيتها لتطبيق خريطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، مؤكدة استكمال التدابير والإجراءات اللوجستية والسياسية المقترنة ببدء التعديلات والخطوات التنفيذية. في مقابل هذا الالتزام المعلن، تلقي الحركة بمسؤولية التعثر الميداني والدبلوماسي على عاتق الحكومة الإسرائيلية عبر توجيه اتهامات صريحة لها بممارسة عرقلة ممنهجة للاتفاق والامتناع عن الإيفاء بمتطلباته.
1: بين إعلان حماس جاهزيتها للتنفيذ وتمسك إسرائيل بشروطها، تقف خريطة الطريق الخاصة بغزة أمام اختبار جديد. الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن الحركة استكملت خطواتها لتنفيذ الاتفاق، مطالبا الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع والبدء بإدخال القوات الدولية. وبحسب حماس، فإن رفض إسرائيل للاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة وعجز مجلس السلام وممثله عن إلزامها بتنفيذه هي العوائق الأساسية لتعطيله بالكامل. وفيما تقول حماس إن الكرة في ملعب إسرائيل والوسطاء، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب عسكري. أما مجلس السلام فيطرح آلية مختلفة، نزع السلاح تحت إدارة فلسطينية لا عبر تسليمه إلى إسرائيل، والتحقق من التنفيذ خطوة بخطوة قبل الانتقال إلى مراحل الانسحاب. وتقوم خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 30 يوليو على تنفيذ مرحلي لبنود خطة غزة، وتنص على انتقال إدارة الشؤون المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مع آلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. كما ترتبط الخطة بنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وانسحاب إسرائيلي تدريجيا من القطاع بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات والحياة المدنية. وبذلك لا تبدو العقدة الحالية مرتبطة ببند واحد فقط، بل بآلية الانتقال نفسها. من يباشر إدارة غزة وكيف يبدأ نزع السلاح، ومتى تباشر إسرائيل الانسحاب، ومن يضمن تنفيذ التزامات كل طرف؟
0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث السياسي ومدير مؤسسة فيميد للإعلام إبراهيم المدهون. أستاذ إبراهيم أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
0: بعد أكثر من 1400 شهيد منذ إبرامي حتى الآن، يبرز السؤال، هل هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، قابل للاستمرار فضلا عن أن يكون قابل للبناء عليه أو تشكيل إطار جديد كما تحدث السيد ميلادونوف؟
2: هناك محاولات إسرائيلية حثيثة لإفشال هذا الاتفاق ولرفض هذا الاتفاق وللانقلاب عليه، وكان هناك حديث إسرائيلي واضح بهذا الشأن. رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث أنه لا يقبل هذا الاتفاق، لا يقبل الخطة، يرفضها. وأيضا هناك فعل إسرائيلي على الأرض مخالف للاتفاق ويرفض الاتفاق ويتجاوزه، ولهذا هناك أكثر من 1400 شهيد، وهناك منع لدخول الحاجات الأساسية للفلسطينيين، وهناك عرقلة، وهناك أيضا تجاوز لما تم الاتفاق فيه مع الوسطاء. لهذا اليوم هناك إرادات، إرادة إسرائيلية تريد إفشال الاتفاق والعودة إلى الإبادة، مع العلم الإبادة لم تنتهي، ولكن الاحتلال الإسرائيلي الآن يمارس الإبادة الصامتة، الإبادة الهادئة، الإبادة المتدرجة، في حين أنه قبل الاتفاق كنا أمام إبادة صارخة وإبادة صادمة. كان يقتل في اليوم 100 و200 و1000 شهيد في قطاع غزة، ويتم هدم أعرق المدن وهي مدينة غزة، تم هدم نصفها أو أكثر من نصفها. ولهذا أنا بعتقد أن هذا الاتفاق ربما خفض من الإبادة ولكنه لم ينهيها، خفض من العدوان ولكنه لم ينهيه. ولكن الآن الفلسطينيين ليس أمامهم خيار، ليس أمامهم خيار إلا أداء التمسك بالاتفاق ومحاولة تحشيد القوى الإقليمية والدولية ومحاولة الحديث مع الوسطاء من أجل وقف العدوان الإسرائيلي والالتزام بهذا الاتفاق.
0: طيب أستاذ إبراهيم، حتى إسرائيل في هذه الحالة هل يمكنها أن تعود إلى سابق عهدها في قطاع غزة بخلاف الإرادة الأمريكية، هل يمكنها أن تعمل دون توفر الدعم الأمريكي الذي ربما يعني يمنعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار أن العودة إلى الإبادة بشكلها الموسع مخالفة لإرادته؟
2: يجب أن لا تخدعنا حقيقة التصريحات الأمريكية. يجب علينا إدراك ونحن نشاهد أن الإسرائيلي والأمريكي متفقان بشكل كبير، ولكن ربما يتبادلون الأدوار ويتبادلون التصريحات، ولهذا لا تقوم إسرائيل بأي خطوة بدون التنسيق والترتيب مع الولايات المتحدة الأمريكية. ربما هناك هامش بسيط، ولكن لا نفهم أن هناك اختلاف وأن هناك إرادة إسرائيلية تضغى على الإرادة الأمريكية، لا أعتقد ذلك. معنى

0: أن نتنياهو حينما يتحدث الآن هو يتحدث بعد التنسيق والترتيب مع الأجهزة الأمريكية الصلبة على رأس السي آي إيه وأيضا البنتاغون، وهو يأخذ الضوء الأخضر من البيت الأبيض. ولكن هناك هامش، هذا الهامش يتعداه نتنياهو. واليوم المحدد الأمريكي واضح يتعامل مع غزة والضفة الغربية للأسف على أنها شأن إسرائيلي داخلي، ولذلك لو نلاحظ أن السطوة الأمريكية في لبنان وفي الملف الإيراني أكبر على إسرائيل من الملف الفلسطيني الداخلي، إن كان في عمليات الضم والتوسع في الضفة الغربية أو في عمليات العدوان والإبادة في قطاع غزة. المحدد الثاني للولايات المتحدة الأمريكية هم يريدون إبادة بلا ضجيج، هم يخشون أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بأي فعل كبير يثير الرأي العام الدولي. هم يقولون لنتنياهو افعل بما تراه مناسبا بشرط ألا تجعل ردود أفعال قوية إن كان دولية أو إقليمية أو شعبية أو في الرأي العام الأمريكي. ونحن نعرف أن ما يفعله الإسرائيلي اليوم في غزة جعل إسرائيل أكثر عزلة. انظر مثلا إلى الخطابات في الأمم المتحدة، وكان على رأس خطاب الرئيس أردوغان الذي أدان الاحتلال الإسرائيلي والذي تحدث بصورة واضحة عن بشاعة ما يفعله الإسرائيلي. أيضا انظر الانسحابات أمام كلمة نتنياهو، بمعنى أن إسرائيل تصبح أكثر عزلة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تضغط على إسرائيل ولكن تعطيها مساحة وتعطيها محددات، هي لا تريد أن تتطور هذه العزلة إلى درجة تخسر فيها الولايات المتحدة مزيدا من الأوراق في الشرق الأوسط أو على مستوى العالم.
1: والحالة هذه أستاذ إبراهيم، من الذي من المفترض أن يراقب تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاق وخاصة التزامات الجانب الإسرائيلي؟
0: إسرائيل لا تلتزم بشيء، لم توقف اطلاق النار، لم تنسحب إلى الخط الأصفر وما بعد الخط الأصفر، لم تدخل المساعدات، لم تسمح بدخول البروتوكول الإنساني، كل هذه متفق عليه في المرحلة الأولى، في حين أن الفصائل الفلسطينية وعلى رأس حماس التزمت، أطلقت سراح الأسرى، أوقفت اطلاق النار، وأيضا التزمت بكل ما يمكن أن والتزمت بكل ما وقعته في الاتفاق، وحتى ذهبت إلى المرحلة الثانية ووقعت عليها. ولكن الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة لم يدخل حتى القوات الدولية، لم يسمح لقوات حتى يعني معنى أن الاحتلال الإسرائيلي حتى بعض القوات اشترط عليها ألا تشارك كتركيا مثلا، ومع ذلك حتى بعدم مشاركة دولة مثل تركيا وهي ضرورة أن تشارك في أي قوات دولية يقوم الاحتلال الإسرائيلي برفض ذلك. أيضا لم يمكن للجنة الإدارية المتفق عليها أمريكيا والتي تم صياغتها في مجلس السلام الأمريكي والإسرائيلي، ومع ذلك لم يتم إدخال اللجنة الإدارية. الاحتلال الإسرائيلي ما زال للأسف، وهذا يجب أن تنتبه له الأطراف وخصوصا الأطراف الضامنة والأطراف الوسيطة وعلى رأسها تركيا ومصر وقطر، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يضع هدف التهجير كأولوية في المرحلة القادمة، والخوف والخشية أن تأتي حكومة الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى ويستمر العدوان ويستمر الإبادة ويستمر التهجير دون أن يكون هناك حراك الذي يمكن أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي القوة. اليوم الشعب الفلسطيني بعد هذه الإبادة هو يقول للقوى الإقليمية والدولية وللنظام الإقليمي والدولي تحركوا وأنقذوا الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان.
1: مجلس السلام ما الذي يمكن أن يعمله وما الذي يوكل إليه من حيث المبدأ في هذا الإطار؟
0: مجلس السلام حتى اللحظة باهت لأنه أضحى يتحدث وكأنه في دور الوساطة، مع أنه في الدور التنفيذي، وليس مجلس السلام ليس من مهمه التعليق على الأحداث ولا التعليق على الخروقات، هو مهمته تنفيذ هذا الاتفاق، ومجلس السلام لديه مساحة واسعة في تنفيذ الاتفاق. أولا الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي، الإشراف على وقف إطلاق النار، إدخال اللجنة الإدارية، البدء بإغاثة الشعب الفلسطيني وتنفيذ البروتوكول الإنساني والدخول في المراحل المتقدمة. مع ذلك مجلس السلام اليوم وخصوصا ميلادونوف سيء جدا، تبنى بعض الروايات الإسرائيلية، تحدث بطريقة مائعة، ميع المسؤولية، لم يضع أصبعه على الجرح. الجرح الحقيقي أن إسرائيل ترفض الاتفاق وترفض التنفيذ، ومع ذلك يخلط الحابل بالنابل، وكأن هناك أطراف متعددة هي التي يعني تلام في هذه المسؤولية.

0: وبعتقد أن سلوك ميلودينوف الخاطئ أفشل دور مجلس السلام. أيضا غض الطرف من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تحدثنا فيه في البداية، أيضا أضعف مجلس السلام، فبات مجلس السلام مجلسا بعتقد أنه فاشلا في دوره. واليوم بأرى أن الرئيس ترامب كان يريد لمجلس السلام أن يكون بديلا عن الأمم المتحدة، بديلا عن النظام الدولي خصوصا في المنطقة العربية، ولكن فشله في غزة سيفشله في أي دور آخر. وأعتقد أن مجلس السلام يتآكل، وإن بقي الحال على ما يعني هو عليه،
1: بناء على ما تفضلت به وأن مجلس السلام لا يقوم بدوره في قضيتين مهمتين وأساسيتين، وما لجنة
0: إدخال اللجنة الإدارية،
1: اللجنة الإدارية وأيضا قوة الاستقرار، هذا لا يضعه أصلا في دور الوسيط، يضعه في دور المتفرج ربما.
0: هو الآن كمراقب يتحدث مجلس السلام، لو تلاحظ إن تصريحات ميلودينوف أو بعض مجلس يتحدثون كمراقبين ويتحدثون وكأنهم حكام، ومجلس السلام هو مجلس تنفيذي، ومجلس السلام هو له أدوار وأدوار مهمة في إنجاح الخطة وفي تنفيذ الاتفاق. ولكن عدم جرأة مجلس السلام بتحميل مسؤولية الإخفاق والخروقات للاحتلال الإسرائيلي شجع الاحتلال الإسرائيلي لتجاهل مجلس السلام. لهذا أنا أعتقد أن مجلس السلام فشل في مهماته، أن دوره يتآكل، دوره يتراجع، وهذا يحتم على الوسطاء أن يتدخلوا من أجل إعادة دوره أو تفعيل دورهم بشكل أكبر.
1: الوسطاء أم الجهات التي أعطته هذه السلطة وهذه الصلاحيات؟ لدينا قرار مجلس الأمن ولدينا أيضا إرادة أمريكية.
0: أنا أعتقد أن الإرادة الأمريكية كما أضحت جزءا من المشكلة، لأنها هي أيضا هي كانت الضامن لهذا الاتفاق، لم تفعل شيئا ولم تضمن هذا الاتفاق. مجلس الأمن أيضا هو بإعطائه الصلاحية لمجلس السلام وكأنه تخلى عن دوره. اليوم الوسطاء هم الذين يمكن أن يفعلوا المؤسسات الإقليمية والدولية، بمعنى مؤسسة المؤتمر الإسلامي، مؤسسة جامعة الدول العربية، إعادة القضية إلى مجلس الأمن. كل هذا من الذي يمكن أن يفعله؟ الفلسطينيون غير قادرين، ولهذا يجب أن يقوم الوسطاء الذين توسطوا، والذي أيضا الفصائل الفلسطينية أعطتهم كل ما طلبوا منها، وخصوصا التوقيع على اتفاقية 15، يجب أن يتحركوا الآن لإنقاذ حقيقة الاتفاق وإسناد الشعب الفلسطيني والعمل على تنفيذ هذا الاتفاق قبل أن يذهب الاحتلال الإسرائيلي إلى أبعد من ذلك. إلى ماذا سيذهب؟ إلى التهجير وإلى ضم الضفة الغربية.
1: أشكرك شكرا جزيلا إبراهيم المدهون، الباحث السياسي ومدير مؤسسة فيميد للإعلام، أشكرك على حضورك معنا هنا في الاستوديو.

0: تشير أحدث استطلاعات انتخابات الكنيسة إلى استمرار حالة الجمود السياسي مع حصول القائمتين العربيتين على نحو 12 مقعدا في وقت لا ينجح فيه أي من المعسكرين الرئيسيين في الوصول إلى عتبة 61 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة دون ترتيبات وتحالفات إضافية، ما يجعل الصوت العربي حاسما في تشكيل المشهد السياسي في إسرائيل.
1: 12 مقعدا للقائمتين العربيتين في أحدث استطلاعات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، رقم يعيد وضع الصوت العربي في قلب حسابات الكنيسة الإسرائيلي في وقت لا يمنح فيه توزيع المقاعد أي من المعسكرين الرئيسيين القدرة على الوصول منفردا إلى عتبة 61 مقعدا. الاستطلاع يمنح معسكر بنيامين نتنياهو 50 مقعدا مقابل 54 لأحزاب المعارضة، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 12 مقعدا، 7 للقائمة المشتركة و5 للقائمة العربية الموحدة، وتبقى 4 مقاعد أخرى خارج المعسكرين تذهب وفق الاستطلاع إلى قوائم لا تصنف نفسها حتى الآن ضمن أي منهما. حسابيا تبدو معضلة تشكيل الحكومة واضحة، فمعسكر نتنياهو يحتاج إلى 11 مقعدا إضافيا للوصول إلى الأغلبية، فيما تفصل المعارضة 7 مقاعد عن عتبة 61. وهنا تبرز المقاعد العربية 12 كرقم

0: يصعب تجاوزه في الحسابات البرلمانية، وقد تتحول إلى عنصر مؤثر في مسارات تشكيل الحكومة أو منع أحد المعسكرين من تشكيلها. لكن الرقم وحده لا يعني وجود كتلة عربية موحدة سياسيا، فالقائمتان العربيتان تختلفان في مواقفهما وخياراتهما تجاه المشاركة في الائتلافات الحكومية، ومن ثم فإن وزن المقاعد العربية سيبقى مرتبطا أيضا بالمواقف التي ستتخذها كل قائمة بعد الانتخابات. ولا تقدم استطلاعات الرأي صورة واحدة ثابتة لموازين القوى، ففي الوقت الذي يضع فيه أحد استطلاعات الرأي معسكر نتنياهو عند 50 مقعدا والمعارضة عند 54، تظهر استطلاعات أخرى تفاوتا في عدد مقاعد كل معسكر، مع بقاء صعوبة الوصول إلى أغلبية مستقلة حاضرة. وبذلك فإن دلالة المقاعد العربية الاثني عشر لا تتوقف عند حجم التمثيل داخل الكنيست، بل تمتد إلى موقعها المحتمل في معادلة سياسية لا يمتلك فيها أي من المعسكرين وفق الاستطلاعات طريقا مستقلا إلى الأغلبية.
1: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار وليد حباس. أستاذ وليد أهلا ومرحبا بك. ما الذي يمكن فهمه من نتائج استطلاعات الرأي وأيضا من مزاج الناخب الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
2: نعم، شكرا لك. يعني بداية دعنا نقول أنه النظر إلى المشهد السياسي الحزبي داخل إسرائيل على هذا النحو، بمعنى أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية وبالتالي تعالى ننظر إلى يعني الأصوات أين تذهب، يعني هذه قد تكون نظرة مغالطة. لماذا؟ لأنها تضع الصوت العربي الفلسطيني داخل الكنيست باعتباره بيضة القبان، وبالتالي هناك يعني لعبة انتخابية عادلة، من يستطيع أن يكسب الصوت الفلسطيني أو يضمه إلى ائتلافه قد يفوز. قد لا تكون هذه هي يعني الحقيقة، على الأقل بعد 7 أكتوبر عندما يرفض كل المشهد السياسي والحزبي بكل أطيافه داخل إسرائيل التحالف أو وضع اليد بيد الناخب أو المنتخب الفلسطيني. رأينا ذلك في معسكر نتنياهو، هناك رفض شديد، هذا معسكر يميني ديني قومي متشدد، وأيضا معسكر المعارضة. ولا أدل من ذلك سوى يعني الاستمزاج الذي حصل بين معسكر المعارضة عندما تم إخراج أو شطب سامي أبو شحادة أحد المرشحين الفلسطينيين عن حزب التجمع في الداخل، وقد شطبته لجنة الانتخابات المركزية أول أمس، وقد اشترك في هذا الاستمزاج معظم طيف المعارضة الإسرائيلية. وبالتالي الاعتقاد أنه المقاعد الفلسطينية واللي هي صحيح تقدر 12 عدد قد تكون بيضة الكبان، بمعنى أنها هي التي قد ترجح هذه الكفة أو تلك، هذا قد يكون مغلوط، لأنه أيا من الفرقاء داخل إسرائيل سواء معسكر نتنياهو أو معارضيه يرغب أو لديه يعني شرعية سياسية أن يتحالف مع الناخب العربي. ولكن قد يكون هناك أيضا أبعاد أخرى نستطيع أن نشرحها. من وجهة نظر الناخب الفلسطيني هناك أيضا معضلة. دخلت الأحزاب الفلسطينية العربية للكنيست الإسرائيلية منذ وقت مبكر، عندما كان الفلسطيني تحت الحكم العسكري والذي امتد منذ عام 48 حتى عام 66 داخل إسرائيل، ومرت في عدة مراحل. كانت في أحد المراحل هي عبارة عن أفلاك تدور في محيط الحزب الحاكم، ولكن في السبعينات في يوم الأرض تحديدا في 76 حدث هناك تحول، واستطاعت الأحزاب العربية داخل إسرائيل أن تنتقل من موقع تابع إلى موقع هناك حزب فلسطيني يستطيع أن يؤثر في السياسة الإسرائيلية وربما يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الدولة. هذا كان حلم، وربما حلم يعني يشط في خيالاته، ولكنه مستمر حتى اليوم. ولهذا السبب الأحزاب الفلسطينية داخل إسرائيل والتي خلفتها النكبة ولم يعني يستطع بن غوريون أن يطردها ما تزال موجودة داخل إسرائيل، وفرضت عليها المواطنة الإسرائيلية، وهي ما تزال سارية في هذا الحلم أنها تستطيع أن تؤثر على السياسة.
1: وهنا ربما يعني ينبغي أن نفرق بين الجانب القانوني لهذه الانتخابات والجانب السياسي. ما هو الذي يمكن أن تفعله السياسة بخلاف القانون؟
2: نعم صحيح. إذا وضعنا السياسة إلى يعني على جانب، دعنا نتحدث عن الجانب القانوني. قانونيا تعرف إسرائيل نفسها كدولة ديمقراطية برلمانية، بمعنى من يحصل على الجنسية الإسرائيلية هو مواطن، ولكل المواطنين في داخل إسرائيل حق التصويت داخل الكنيسة. ولكن هناك العديد من الكتاب والمؤلفين والباحثين الذين عرفوا إسرائيل على أنها دولة إثنوقراطية وليس ديمقراطية، بمعنى أن الديمقراطية فيها مخصصة فقط للفئة القومية اليهودية. ومن هذا المنطلق إذا نظرنا إلى شريط تاريخ إسرائيل على الأقل خلال العقدين الأخرين، نستطيع أن نرى أنها تنزاح باستمرار نحو اليمين واليمين المتشدد. وفي عام 2018 سنت إسرائيل قانون أنه الدولة هي دولة اليهود فقط، وبالتالي استثنت الناخب العربي. والآن بعد 7 أكتوبر تحديدا كل مكونات أو طيف المجتمع الإسرائيلي ترفض التحالف أو قبول العربي باعتباره متساوي على الأقل قانونيا أمام القانون الإسرائيلي. وما نشهده مؤخرا بحق القائمة المشتركة والقائمة العربية لمنصور عباس والقائمة المشتركة، وخصوصا يعني سامي أبو شحادة، هو يعني خير دليل. حتى الأحزاب اليسارية مثل حزب العمل وميرتس الذين ائتلفوا في في في في حزب يسمى الديمقراطيين أيضا أيدوا قرار شطب سامي أبو شحادة. وبالتالي نحن قد نستطيع أن نستنتج الآن أن معظم الطيف السياسي داخل إسرائيل يريد أن يغير قواعد اللعبة التي وضعها القانون أمام المواطن العربي داخل إسرائيل، ويريد أن يقول له بصريح العبارة: إما أن تقبل بشروط دولة صهيونية قومية وبالتالي تدخل إلى الكنيسة لتلبي حاجاتك المحلية والبلدية مثل مياه كهرباء وضرائب، وإما أن تخرج خارج الكنيسة. أما أن يكون هناك ناخب عربي داخل الكنيسة ويرفع شعارات قومية عربية وعروبية فهذا مرفوض تماما بالنسبة لمعظم أطياف.
1: طيب السيناريو المقبل أستاذ وليد، هناك قوائم عربية شطبتها اللجنة المركزية للانتخابات وهي ذاهبة باتجاه المحكمة العليا للطعن على هذا القرار، ربما يقبل الطعن وربما لا. مشاركة هذه الأحزاب أو عدم مشاركتها كيف تؤثر في مسار الانتخابات وكيف تؤثر على توزيع الأصوات؟
2: نعم، أنا أولا لا أعتقد أنه المحكمة العليا سوف تثبت قرار لجنة الانتخابات وبالفعل تشطب الأحزاب العربية. أنا لا أعتقد أنه إسرائيل وصلت إلى ذلك المكان، وبالرغم أنها ذاهبة إلى هناك يعني في المستقبل، ولكن لا أعتقد أنه هذا السيناريو هو الذي سوف يحصل يوم الخميس القادم موعد انعقاد هذه المحكمة. ولكن مع ذلك هناك خياران يعني أو اثنان من السيناريوهات. السيناريو الأول أن إسرائيل تدخل في جولة عدم القدرة على تشكيل حكومة أو ائتلاف حاكم، لأنه أي من الفرقاء يريد التحالف من الأحزاب العربية. ونتذكر مع المشاهدين ما حصل ما بين 2020 و2022 عندما دخلت إسرائيل في 4 جولات انتخابية خلال عام ونصف لأنها عجزت عن تشكيل ائتلاف حاكم. السيناريو الثاني هو أن يكون هناك فعلا قدرة ونية لدى المعارضة الإسرائيلية، وهي بالمناسبة معارضة يمينية، أن تتحالف مع بعض الأحزاب العربية. وربما لهذا السبب ذهب منصور عباس في القائمة العربية الموحدة وضم إليه ضابط شرطة كبير من وحدة لهافا وهو إسرائيلي صهيوني، وبالتالي حول حزبه من حزب يصنف أنه من الإخوان المسلمين داخل إسرائيل إلى حزب مدني ولكن عربي، وهو مختلط الآن بعد ضم هذا الضابط الإسرائيلي، وربما يكون هذا مدخل له حتى يتحالف مع المعارضة.
1: إذن نحن أمام السيناريو أمام سيناريوهين، أيهما ترجح؟
2: أنا حقيقة أرجح أنه الأحزاب الإسرائيلية تذهب إلى جولات انتخابية متكررة وتعجز إسرائيل عن تشكيل حكومة. ولكن أيضا يبقى هناك خيار طرحه نتنياهو بنفسه وله حظوظ قليلة جدا، ولكن يجب أن نطرحه أمام المستمع، وهو أن تذهب إسرائيل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. يعني حتى الآن عرض المشهد السياسي داخل إسرائيل وكأن هناك فريقين، فريق نتنياهو وفريق المعارضة، وهناك في الوسط الصوت العربي الذي يجب أن يحسم، ولكن خيار أن الفرقاء الإسرائيليين إذا استثنوا الصوت العربي يستطيعوا معا أن يشكلوا وحدة وطنية. وهذا الخيار اللي طرحه نتنياهو على فكرة في حال استثنى الأحزاب المتطرفة جدا مثل سموتريتش وبن غفير، قد يكون نتنياهو قادر على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت شعار أنه نحن ما نزال تحت وطأة الحرب والجبهات المفتوحة غير المكتملة، ويتحالف مع أيزنكوت ولابيد وبنت وليبرمان ويشكل سوية حكومة وحدة وطنية واسعة بدون الأحزاب العربية وبدون المتطرفين. في هذا السياق نستذكر بن غوريون الذي كان يهيمن على المشهد السياسي داخل إسرائيل عندما سئل في جولة انتخابات حصلت في بداية الستينيات، وقال له شركائه من هي الأطراف المقبولة عليك يا بن غوريون حتى نشكل هذا الائتلاف، فقال كل المشهد السياسي بإسرائيل باستثناء العرب والمتطرفين. والآن قد يعني يعود نتنياهو ديجافو إلى هذا المشهد ويشكل هذه الحكومة الوحدة الوطنية ويستثني منها العرب ويستثني منها المتطرفين، أقصد هنا سموتريتش وبن غفير.
1: أشكرك جزيل الشكر من رام الله، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار وليد حباس، شكرا جزيلا لك. شكر موصولكم مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرقي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم يا
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصدرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: المخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربعة تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء. فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة.

0: والحرم الإبراهيم الشريف والمناطق المحيطة بها.
1: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالا كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
1: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم مش بيعتمدوا، هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على اي شيء اساسي، بس على اوامر العسكريه. واحنا توخينا انه ما نحط الحرم الابراهيمي بين انياب القضاء الاسرائيلي، ولكن في امور لا يمكن انت ايش تقدر ايش تتلاشاها.
1: اما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاما، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: من ممكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكن مدة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
1: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخراً استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس، وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة. في محيط الحرم يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني، مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات. فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالاً أساسياً في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسمياً، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليل بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
4: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي آر تي عربي في الأوقات التالية.

طهران تنتظر رد واشنطن على مقترحها، وفدان يؤكد مواصلة الدبلوماسية للوصول إلى حل وتفادي تجدد الحرب. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم اللي حلال وتتابعون. القوات الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جو إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد مهاجمة السعودية. مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض تهميج الأونروا، والرئيس أردوغان يؤكد الدعم المستمر للشعب الفلسطيني.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن طهران تنتظر أن ينقل إليها الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي لتحديد موقفها بناء عليه. وأشار إلى أن شروط إيران واضحة وأن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفائها، موضحا أن الحل التفاوضي وحده كفيل بإخراج الولايات المتحدة من هذا المأزق. وكان ترامب قد رفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار 7 أيام مقابل فتح مضيق هرمز، معتبرا الخطوة انعكاسا لمأزق طهران الكبير جراء الإغلاق. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بها لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف مفاوضات جادة.
1: على خطوط التهدئة والتصعيد الشائكة تتحرك تهران وواشنطن. إيران تتقدم بمقترح، فيما تتحفظ الولايات المتحدة حتى الآن على الصيغة المطروحة. طهران تقول إنها قدمت عبر قطر خطة لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية والدخول في محادثات أوسع. وزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي.
2: يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
1: هرمز إذن هو الباب الذي تريد طهران الدخول منه إلى التهدئة، لكنه ليس كل الصفقة. فوراء العرض الإيراني تبقى العقدة الأصعب. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن خطة إعادة فتح هرمز. وبحسب المسؤول لا تراجع عن التخصيب ولا إخراج لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وفي المقابل يفتح الرئيس مسعود بزشكيان نافذة أخرى مؤكدا أن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي ومستعدة للتفاهم بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن بلاده ستلتزم بما تتعهد به

0: أن المحادثات عبر الوسطاء ما تزال إيجابية وبناءة، مع أن الطريق بات مفتوحاً أمام محاولة الانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها، فإن المسافة إلى اتفاق ما تزال بعيدة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقاً إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصادياً، مرحباً بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وأشار بيسنت في تدوين على منصة إكس إلى وقف تركيا وعمان رحلات شركة الطيران الإيرانية الخاصة، إضافة إلى منع الإمارات جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب، حيث انخفضت قيمة الريال إلى مستويات قياسية متدنية. كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عن مقترحات وشروط إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى وجوب تفادي أي تصعيد قد يعيد إشعال الحرب، وأضاف أنه بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تفاصيل المقترح وشروط طهران لاستئناف الملاح.
2: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد ومقاومة تجدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب يشاطروننا الرؤية ذاتها، وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين. الوضع في إيران معقد بلا شك في ظل العقوبات والتهديدات بالهجمات والضربات العسكرية، إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها، وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلول دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.

0: المنطقة وتسوية الأزمة في مضيق هرمز، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
1: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط أساسي لحل الأزمة في الشرق الأوسط، وتهدف رؤيتنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي إلى إرساء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا مستعدة مع غيرها من الدول المسؤولة لتقديم مساهمة بناءة في سبيل تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
0: تواصلت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، وشهدت الساعات الأخيرة معارك وغارات وقصفا متبادلا في أكثر من جبهة. وقالت القوات الحكومية اليمنية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوال إيرانية، وهو ما يهدد الطائرات المدنية والأممية والمنظمات الإنسانية. هذا وحذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والطيران المدني وشركة الطيران الدولية من تهديد حوثي، وصفه بالخطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن الخطورة لا تقتصر على طبيعة الأسلحة المستخدمة، وإنما تمتد إلى مواقع إطلاقها، مشيرا لأن جماعة الحوثي تستخدم هذه الأسلحة من مناطق خاضعة لسيطرتها بما في ذلك محافظة الحديدة باتجاه مسارات جوية دولية. من جانبها دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السعودية. وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي الاعتداءات الحوثية، وقال إنها انتهاك لسيادة المملكة وتهديد لأمن المدنيين والاستقرار في المنطقة. وأكد وقوف دول المجلس مع السعودية ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها. أصيب 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة غزة، وتكرر إطلاق النار من الطيران المروحي في أجواء المناطق الشمالية والشرقية للمدينة وفي مواصي ورفح وخان يونس. وواصلت الزوارق الحربية إطلاق نيرانها وقذائفها تجاه شواطئ قطاع غزة شمالا وجنوبا. أعرب مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني عن رفضه وإدانته لموقف مجلس السلام القاضي باستبعاد الأونروا من أي ترتيبات مستقبلية لإدارة قطاع غزة. وأوضح المجلس أن الأونروا تمثل شاهدا أمميا ومؤسسيا على عدالة قضية اللاجئين وحقوقهم، محذرا من أن مساعي تصفيتها تحت غطاء نقل الخدمات تقلص القضية من ملف سياسي وحقوق ذي مسؤولية دولية إلى شأن إداري وإنساني. من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في معرض موسياد إكسبو أن مكان مجرمي الحرب ليس منبر الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على جرائمهم والدماء التي سفكوها، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا ستكشف الحقيقة دائما وتفضح قناع الصهيونية.
2: رغم أن مجرمي الإبادة الجماعية الذين قتلوا عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة ولبنان منزعجون من مواجهتنا لهم بالحقيقة، فالحمد لله لقد تجرأنا مرة أخرى على قول الحق. من الآن فصاعدا لن ندع الحقيقة تضيع، سنكون صوت المظلومين بكل ما أوتينا من قوة. لقد قلتها من قبل وأقولها اليوم مجددا، نحن عازمون على فضح قناع العقلية الصهيونية المحتلة التي تعتبر نفسها مختارة وترى نفسها فوق جميع الشعوب الأخرى، صاحبة العقلية الخالية من الرحمة والضمير والأخلاق والمبادئ. مكان مجرمي الحرب الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحق

0: حقهم مذكرات توقيف ليس منصة الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها والدماء التي سفكوها.
1: هذا وكانت حركة حماس أكدت الجاهزية لتطبيق خريطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، وألقت بنفس الوقت مسؤولية التعثر الميداني والدبلوماسي على عاتق الحكومة الإسرائيلية وعجز مجلس السلام عن إلزامها بتنفيذه.
0: بين إعلان حماس جاهزيتها للتنفيذ وتمسك إسرائيل بشروطها، تقف خريطة الطريق الخاصة بغزة أمام اختبار جديد. الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن الحركة استكملت خطواتها لتنفيذ الاتفاق، مطالبا الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع والبدء بإدخال القوات الدولية. وبحسب حماس فإن رفض إسرائيل للاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة وعجز مجلس السلام وممثله عن إلزامها بتنفيذه هي العوائق الأساسية لتعطيله بالكامل. وفيما تقول حماس إن الكرة في ملعب إسرائيل والوسطاء، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب عسكري. أما مجلس السلام فيطرح آلية مختلفة، نزع السلاح تحت إدارة فلسطينية لا عبر تسليمه إلى إسرائيل، والتحقق من التنفيذ خطوة بخطوة قبل الانتقال إلى مراحل الانسحاب. وتقوم خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 30 يوليو على تنفيذ مرحلي لبنود خطة غزة، وتنص على انتقال إدارة الشؤون المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مع آلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. كما ترتبط الخطة بنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وانسحاب إسرائيلي تدريجيا من القطاع بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات والحياة المدنية. وبذلك لا تبدو العقدة الحالية مرتبطة ببند واحد فقط بل بآلية الانتقال نفسها، من يباشر إدارة غزة وكيف يبدأ نزع السلاح ومتى تباشر إسرائيل الانسحاب ومن يضمن تنفيذ التزامات كل طرف. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: نظم ممثلون عن اتحاد الصحافة التركية احتجاجا أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة رفضا لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأحيوا ذكرى الصحفيين الذين استشهدوا في غزة. وقال رئيس الاتحاد سينان بورهان إن فلسطين لن تنسى، مؤكدا مواصلة لفت الانتباه إلى معاناة المدنيين والصحفيين في غزة. كما أدان تصريحات نتنياهو بشأن تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان مؤكدا أن الاحتجاج ليس موجها ضد أي دين أو شعب بل يأتي تحت عنوان العدالة ورفض الصمت تجاه ما يحدث في غزة. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة اقتحامات وعمليات دهم إسرائيلية تخللها إغلاق مداخل وتفتيش منازل. ففي جنين اقتحمت القوات الإسرائيلية قرى رابا وبير الباشا ومركة وبلدة قباطية، فيما اقتحمت منطقة مثلث الطبقة في الخليل ودهمت منزلا واتخذته ثكنة عسكرية في قرية المغير شمال شرق رام الله. تتسع مساحة الأراضي الفلسطينية التي تصادرها السلطات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، وبحسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية فقد تجاوزت الأراضي المصادرة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية عام 2022 أكثر من 109,000 دونم. المزيد في تقرير إبراهيم خلف.
2: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتوزع نحو 780,000 مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة

0: إلى جانب 400 بؤرة استيطانية، منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعلياً على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعاً ملحوظاً. فمنذ عام 2022، أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم، تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109,000 دنم، 69,000 دنم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29,000 دنم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5,800 دنم من خلال 239 أمراً أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5,500 دنم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس، قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دنماً بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله، مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دنماً من أراضي المدينة. أما في مدينة البيري، فأضيف نحو 15 دنماً جديداً إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة، كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دنماً. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس، فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6,400 دنم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5,570 دنما.
1: هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة 5 أحزاب معارضة بعد اتفاقهم على توحيد جهودهم في انتخابات الكنيسة المقررة الشهر المقبل لإطاحته. ودعا نتنياهو في تدوينة عبر منصة إكس أن رئيس حزب يشار سيشكل بعد الانتخابات حكومة يسارية مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفغيدور ليبرمان ويائير جولان ونفتالي بنت، وبدعم من الأحزاب العربية. هذا وتوعد زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفغيدور ليبرمان باستبدال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. وقال ليبرمان في منشور على منصة إكس إنه سيستبدل ما وصفها بحكومة المجزرة في إشارة للعدوان على غزة، وسيعيد ما سماها دولة إسرائيل إلى الحياة الطبيعية وإلى المسار الصحيح وفق تعبيره. ويأتي ذلك تعليقاً على اتفاق أحزاب المعارضة على التنسيق في الاستحقاق الانتخابي المرتقب لإطاحة حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي نبضية الفوقة وكفر رمان في الجنوب اللبناني. هذا وأظهر فيديو متداول إلقاء طائرات الإسرائيلية قنابل مضيئة بكثافة في أجواء بلدة المنصوري بقضاء صور، بالتزامن مع القصف المتواصل في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبي لبنان. أصيب شخصان جراء هجمات جوية روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا. وأوضح حاكم أوديسا عبر تيليجرام أن الهجمات ألحقت أضرارا بمنازل خاصة ومنشأة إنتاجية ومستودعات، فيما أظهرت مقاطع فيديو اندلاع حرائق في عدة مواقع، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان فوق المدينة. اتسعت رقعة المواجهات العسكرية في شمال إثيوبيا بين القوات الفيدرالية ومسلحي جبهة تحرير تيغراي في إقليمي أمهارة وعفر، وشهدت العمليات الميدانية تصعيدا متسارعا عقب إعلان 7 فصائل مناوئة للحكومة تشكيل ما يعرف بتحالف الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء لإسقاط النظام، حيث أفادت مصادر التحالف بالسيطرة على مناطق جديدة وأسر عدد من أفراد القوات.

0: قوات النظامية. اختتمت في مركز اسطنبول للمعارض فعاليات موسياد إكسبو للعام الجاري، المنتدى الدولي للأعمال في نسخته 29. وفي كلمته بحفل الختام أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده مستمر في تحقيق قفزات نوعية.
1: بعد أيام حافلة باللقاءات الثنائية والصفقات التجارية، يسدل الستار على معرض موسياد إكسبو 2026 والمنتدى الدولي للأعمال، متوجا بمراسم توقيع اتفاقيات تعاون دولي تجدد شراكات تركيا الاقتصادية مع مختلف القارات. في قلب هذه الفعالية جدد الرئيس رجب طيب أردوغان التأكيد على أن تركيا ماضية في تحقيق رؤيتها الاقتصادية الشاملة.
2: تركيا تحتل اليوم المرتبة 16 عالميا والسادسة في أوروبا. رغم كل الصدمات الاقتصادية العالمية، واصلنا تطبيق سياستنا الاقتصادية القائمة على الانتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير، ونجحنا في رفع قيمة صادراتنا الوطنية إلى أكثر من 273 مليارا، وقفز عدد الشركات المصدرة إلى 168 ألف شركة. وسنواصل مسيرتنا بثبات نحو تحقيق النمو المستدام والمتوازن.
1: بفضل موقعها الجغرافي المميز، تواصل تركيا تعزيز مكانتها باعتبارها مركزا لا غنى عنه في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وهو ما ترجمه معرض موسياد هذا العام الذي جمع المستثمرين والمصنعين من شتى بقاع العالم تحت سقف واحد.
3: في الجانب التعاون الثنائي بين رجال الأعمال والشركات الطرفين، هناك اللي الآن وقعت اتفاقيات بحضورنا عديدة بين الشركات التركية والشركات العربية، وحضرنا بعض هذه الاتفاقيات، وهذا دليل أن العمل المشترك التجاري أصبح يأتي ثمارة بين الطرفين.
1: بلغة الأرقام، تحول موسياد إكسبو إلى منصة لصناعة التحالفات وعقد لقاءات الأعمال الثنائية المباشرة ومواكبة تحديات الطفرة التكنولوجية التي تواجه الاقتصاد العالمي وتؤثر على مستقبل سوق العمل والإنتاج في ظل القفزات الهائلة التي حققها قطاع الذكاء الاصطناعي.
4: من قلب عاصمتها الاقتصادية تثبت تركيا مجددا قدرتها في جمع العالم على فرص استثمارية واعدة وصناعة اتفاقيات دولية لبناء شبكة أعمال أكثر قوة ومتانة تعزز مرونة سلاسل التوريد شرقا وغربا جنوبا وشمالا، وترسخ موقع تركيا مركز ثقل تجاري نابضا بالحيوية والاستدامة. ياسين النهاري، تيرتي عربي، اسطنبول.
0: استعرضت شركة أسلسان التركية قدرات نظام الدفاع الجوي كوركوت خلال تدريبات بالذخيرة الحية في ولاية قونيا، وذلك بحضور وفود عسكرية من 12 دولة. ونجح النظام في رصد وتتبع إسقاط طائرات مسيرة متنوعة، بينها طائرات مسيرة انتحارية وأخرى بأجنحة ثابتة، كما تمكن النظام من إصابة هدف أرضي متحرك من على مركبة مدرعة أثناء الاختبار. تحتضن إسطنبول المؤتمر الدولي لنشر الكتاب الإسلامي بمشاركة أكثر من 200 ناشر من دول عدة. يبحث المؤتمر تطوير التعاون الدولي في قطاع النشر وزيادة أنشطة حقوق التأليف والترجمة وتنفيذ مشروعات مشتركة.
5: على مدار ثلاثة أيام تستضيف جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول المؤتمر الدولي لنشر الكتاب الإسلامي، والذي نظمه الاتحاد الدولي لنشر الكتب الإسلامي بدعم من رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الثقافة والسياحة التركية والوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا.
6: هذا المؤتمر يأتي تتويجا لجهود طويلة استمرت منذ 9 أشهر تقريبا، منذ أن حصل هذا الاتحاد العالمي لناشري الكتاب الإسلامي على الصفة القانونية، وأصبح اتحادا دوليا مقره مدينة إسطنبول.
5: أكثر من 200 ناشر من نحو 70 دولة اجتمعوا هنا ليناقشوا موضوعات عدة، بينها حقوق التأليف والترجمة والتعاون بين الناشرين عالميا.

0: عالمياً والنشر الرقمي والتكنولوجيا.
1: ناشري الكتاب أنا سميتهم بسفراء العلم والحكمة والمعرفة، لهم ثلاث وظائف: الأولى نقل التراث إلى اليوم، والثاني إيجاد الفكر في عالمنا الحاضر، والثالث تحضير للمستقبل وخطاب للجيل القادم. يعني
0: لا يجمع المؤتمر دور النشر فحسب، بل أيضاً المؤسسات والمتخصصين العاملين في مختلف مجالات منظومة النشر، إلى جانب ممثلين عن الجامعات وموزعي الكتب والمكتبات وغيرها. كما ستظهر مخرجات المؤتمر التي جرى التوصل إليها فيما سيعرف بإعلان إسطنبول، بهدف تحديد الأولويات ومجالات العمل المشتركة لتطوير التعاون الدولي في مجال النشر الإسلامي.
2: لا ينتهي هذا المنتدى بانتهاء جلساته، بل يبدأ مساراً جديداً نحو تعاون دولي يجعل من الكتاب جسراً للمعرفة ومن النشر جسراً للتواصل بين الثقافات. إيمان العربي، تيرتي عربي، إسطنبول.
3: نهاية النشر. تذكير بالعناوين: طهران تنتظر رد واشنطن على مقترحها، وفيدان يؤكد مواصلة الدبلوماسية للوصول إلى حل وتفادي تجدد الحرب. القوات الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتواصلة على السعودية. مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني يرفض تهميش الأونروا، ورئيس أردوغان يؤكد الدعم المستمر للشعب الفلسطيني. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

اهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي انا احمد سندس في حلقه جديده من برنامج ملعب، وتتابعونا في حلقه اليوم. المنتخب الفرنسي يتفوق على نظيره التركي بهدف دون مقابل في اولى لقاءات الفريقين بدوري الامم الاوروبيه. اداء النجم التركي اردا جولار امام المنتخب الفرنسي يثير موجه كبيره من الاشادات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفرنسا تبدأ عهد زيدان بانتصار صعب على تركيا، ومبابي يحسمها في كوجايلي، لكن الأداء فتح أسئلة أكبر من النتيجة. هل بدأت ملامح فرنسا زيدان فعلا؟ وهل تغيرت تركيا مع مونتيلا بما يكفي لمقارعة الكبار؟

فاز منتخب فرنسا على منتخب تركيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية. حمل هدف

ديوك توقيع النجم كيليان بابي، وبذلك احتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني برصيد 30 نقاط بجدول ترتيب المجموعة الأولى. وسقط منتخب إيطاليا أمام ضيفه البلجيكي بثنائية نظيفة على الملعب الأولمبي في العاصمة روما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وفشل المنتخب الإيطالي في الظهور بالمستوى المنتظر منه، خاصة مع الظهور الأول للمدير الفني الجديد روبرتو مانشيني. سقط المنتخب المصري في فخ التعادل السلبي مع نظيره منتخب أنغولا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية. وفشل منتخب الفراعنة في اختراق دفاعات المنتخب الأنغولي المنظم والذي يشرف عليه المدرب السنغالي أليو سيسي. هذا وقد اتخذ محمد صلاح قرارا بمغادرة معسكر المنتخب المصري وعدم السفر مع بعثة الفريق لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية. وتضاربت التقارير بشأن مغادرة اللاعب المخضرم للمعسكر، خاصة أنها جاءت بعد استبداله خلال أحداث الشوط الثاني من مواجهة أنغولا، وهو ما أثار غضب اللاعب. دعا رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى تجنب التسرع في الحديث عن تجريد مانشستر سيتي من ألقابه عقب تقارير صحفية أفادت بإدانة النادي في 114 مخالفة من أصل 115 تتعلق بقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت هذه التصريحات بعدما أفاد التقارير بأن اللجنة المستقلة أدانت مانشستر سيتي ولكنها لم تحسم العقوبات بعد، ومن المتوقع يستأنف النادي هذا القرار. افتتح فنربهتشا مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار على ضيفه فيرتوس بولونيا الإيطالي ب 78 نقطة مقابل 68. ورغم تقدم الفريق الإيطالي بفارق 5 نقاط في الربع الثالث، إلا أن فنربهتشا استعاد زمام المبادرة ليحسم اللقاء بفارق 10 نقاط ويبدأ مشواره الأوروبي بانتصار. استهل فالنسيا مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار مثير خارج أرضه على بشكتاش التركي بنتيجة 94-96. بشكتاش الذي يخوض أول مباراة له في اليورو ليج منذ موسم 2013-2012 تأخر بفارق 10 نقاط مع نهاية الربع الثالث، لكنه عاد بقوة وتقدم مرتين بفارق 5 نقاط في الربع الأخير، لكن خبرة فالنسيا حسمت المواجهة. حقق الإسباني رافائيل جودار فوزا مقنعا على الكازاخي ألكسندر بوبليك وهزمه بمجموعتين دون رد وبواقع الأشواط 6-2 و6-3 ضمن منافسات كأس ليفر المقامة في لندن. جودار فرض أفضليته منذ البداية وحسم المباراة في ساعة و25 دقيقة ليمنح لفريق أوروبا التقدم على فريق العالم بمباراتين مقابل واحدة في اليوم الافتتاحي.

رغم خسارة المنتخب التركي أمام نظيره الفرنسي بهدف دون مقابل، إلا أن نجم المنتخب التركي أردا جولر نال إشادة كبيرة بعد المستوى الكبير الذي قدمه في المباراة. البداية مع حساب زائد 90 الذي نشر أرقام أردا جولر في اللقاء، وكتب: أردا جولر أمام فرنسا خلال 90 دقيقة صنع فرصتين محققتين وقدم 3 تمريرات مفتاحية وأكمل 8 من 9 كرات طويلة، إلى جانب مراوغتين ناجحتين. ولم يقتصر تأثيره على الجانب الهجومي، إذ سجل 9 استرجاعات للكرة، فاز ب10 صراعات ثنائية، وقام ب3 اعتراضات للصناعة، تقدم بالكرة وعمل دفاعي كبير. جولر قدم مباراة متكاملة، لكن دون أن تترجم الفرص التي صنعها إلى أهداف. ونقل حساب يوسف تصريحات زين الدين زيدان المدير الفني للمنتخب الفرنسي الذي أبدى إعجابه بأردا جولر، وقال: زيدان يتحدث عن أردا جولر، أردا جولر لاعب كبير جدا ويتمتع بشخصية قوية، أنا سعيد من أجله ومن أجل ريال مدريد. أما حساب فيفا AR والذي يبدو مختصا بتغطية أخبار النجم التركي، فكال المديح للموهبة التركية وكتب:

0: تخيل أنك تكون الأعلى تقييم بدون أي مساهمة تهديفية وأن تلعب ضد مايكل أوليسي ومبابي وديمبلي وريان شرقي، تلعب ضد فرنسا المدججة بنجومها والرابع في كأس العالم الماضية في مباراة قمة وتكون الأفضل داخل الملعب. أردا جولر أفضل لاعب وسط في العالم حاليا. وهنا المغرد حاتم بدأ متأثرا بما يقدمه أردا جولر وكتب: مو مبالغة لكن يمين الله أن أردا جولر يستاهل تشوفه يلعب أساسي بالبريمير ليج في التوب 5 على عكس العاهات أمثال فيرتس وغيره. مو معقول أن هذا اللاعب بيقعد طول الوقت بالدوري الإسباني مهمش ولا يتم تقديره ويكون تحت ظل بيلينغهام. ونختم مع حساب باسم أردا وكتب فيه: لو كانت فرانس فوتبول تقاس بالمتعة لكان أردا جولر فائزا بها مرتين. إذن تغلب المنتخب الفرنسي على مستضيفه المنتخب التركي بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
1: من ملعب كوجايلي في تركيا، المنتخب الفرنسي يحقق بداية ناجحة تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان، بعدما تغلب الضيوف على المنتخب التركي بهدف دون رد في افتتاح مشوارهما بدور الأمم الأوروبية. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق كيليان مبابي الذي استغل تمريرة حاسمة من مايكل أوليسي ووضع الكرة في شباك أصحاب الأرض قبل أن يغادر الملعب بسبب إصابة في الركبة. ورغم قصر مدة التحضير للمباراة، بدا زيدان راضيا عن أداء لاعبيه وعن الطريقة التي حافظ بها المنتخب الفرنسي على توازنه حتى صافرة النهاية.
2: نحن سعداء جدا بهذا الفوز وراضون عن النتيجة على الأقل بالنسبة إلى مباراة أولى نخوضها بعد 3 حصص تدريبية أو 4 فقط. كان أداؤنا جيدا جدا وحافظنا على توازن الفريق طوال المباراة. طلبت من اللاعبين الاستمتاع واللعب معا وبذل الجهد كفريق واحد، وهذا ما فعلناه. فزنا اليوم على أرضية ملعب صعبة وهذا يبشر بالخير. لا يزال أمامنا الكثير لنعمل عليه.
1: ورغم تأخرها بهدف، قدمت تركيا أداء منظما وحاولت العودة إلى المباراة، إلا أن مهمة أصحاب الأرض ازدادت صعوبة بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الحارس أوجان شكر إثر تدخله بيده خارج منطقة الجزاء. وبالرغم من الخسارة، رأى المدرب مونتيلا أن المنتخب التركي قدم مباراة قوية أمام أحد أبرز منتخبات القارة وأن فريقه كان يستحق الفوز.
3: أعتقد أننا بغض النظر عن قوة الخصم قدمنا مباراة رائعة. كان بإمكاننا في رأيي أن نكون أكثر دقة في استغلال الفرص تماما كما فعل المنتخب الفرنسي. أشعر بخيبة أمل كبيرة من أجل اللاعبين، لقد قدموا مباراة رائعة ولم يستحقوا الخسارة على الإطلاق. لذا وبغض النظر عن النتيجة، كل ما يمكننا قوله لهؤلاء الشباب هو شكرا لكم، عليهم الاستمرار بهذه الروح، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة القادمة.
1: وبهذا الانتصار يضع زيدان أول بصماته على المنتخب الفرنسي ويحصد أول 3 نقاط له في المجموعة، فيما سيكون على مونتيلا إعادة ترتيب الأوراق والبحث عن التعويض في الجولة المقبلة. خالد كاتبي، تيرتي عربي.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من باريس الصحفي والمحلل الرياضي محمد مندور. مساء الخير كابتن محمد. إذن فرنسا حققت الانتصار في هذه المباراة، تركيا خسرت نتيجة، لكن أداء على أرض الملعب قدمت أداء كبير بدليل أن تقاسمت مع منتخب الفرنسي عدد تسديدات 12 تسديدة لكل منتخب. ما الذي كان ينقص تركيا لتحقيق الانتصار أو حتى التعادل محمد؟

0: ما كان ينقص المنتخب التركي هو ما كان ينقصه في أرض الملعب. هناك عدة غيابات مهمة جدا على صعيد وسط الملعب. هكان تشالنوجلو لم يكن موجود. يلديز لاعب مهم جدا في خطة مونتيلا الهجومية، لاعب من أهم الأجنحة اللي في العالم حاليا. يلديز لاعب اليوفي، لاعب مهم جدا. أعتقد أن هو غيابه مؤثر على المنتخب التركي. أيضا هناك عدة غيابات أخرى، مرات مولدور، يعني أكثر من حالة غياب المنتخب التركي، لاعب منقوص من عدة لاعبين بالأمس. ولكن ليست المشكلة في المباراة الأمس. مباراة الأمس قد يتم تداركها في المباراة القادمة، ولكن هناك نوع من أنواع سوء التوفيق أو سوء الطالع أو عدم التسجيل يلازم المنتخب التركي. حتى أستاذ أحمد من أيام كأس العالم، في كأس العالم أيضا المنتخب التركي قدم مباريات جيدة جدا، قدم مباريات ممتازة ووصل للمرمى كثيرا وخرج من الدور الأول في مفاجأة اعتبرها الجميع مفاجأة.
1: نعم.
0: ولكن الاتحاد التركي حافظ على وجود مونتيلا، حافظ على استمرارية هذا المنتخب اللي يتمتع بعناصر مهمة جدا على مستوى السن صغير، ليس منتخب من أصحاب، يمكن أصحاب الخبرات شالنوجلو ومريح ديميريل هم فقط من أصحاب
1: نعم.
0: السن الكبير. ولكن كما تفضلت وكما تفضل التقرير في البداية وقال أردا جولر واحد من أهم اللاعبين في العالم حاليا، وهو من اللاعبين اللي بعتبرهم من وجهة نظري مظلومين في ريال مدريد لحساب لاعبين آخرين. أعتقد أن المنتخب التركي بيستفيد من أردا جولر عكس ما يحدث في ريال مدريد. المنتخب التركي
1: نعم
0: ليس
1: محمد،
0: منتخب صغير، ليس
1: سنبقى
0: منتخب
1: مع
0: ضعيف
1: أردا
0: حاليا.
1: جولر. برأيك هل من الأفضل لمونتيلا أن يبني خططه الهجومية وخطط اللعب على وجود موهبة أردا جولر، والجميع تابع وأشاد بمستوى أردا جولر الذي حصل على أعلى تقييم رغم الخسارة؟
0: نعم نعم، لما يكون عندك لاعب زي أردا جولر في أوج تألقه في سن صغير. النهارده أردا جولر يا أستاذ أحمد 33 مباراة مع المنتخب التركي وسبع أهداف في هذه السن الصغير. أعتقد أنه اكتسب حتى خبرات رغم أنه لم يتم حتى ال 22 سنة، ولكن عنده خبرات كبيرة، عنده أداء جيد، عنده ثقة في نفسه. كما تفضلت وقلت أيضا هو لا يكتفي بالعمل الهجومي، صناعة اللعب أو التسديد. بالأمس أهدر كرة تصدى لها حارس مايك مانيو، كانت ممكن تكون هدف مهم جدا للمنتخب التركي. هو لا يكتفي بذلك، لا يكتفي بالتسجيل أو بالصناعة أو بالتمرير لزملائه، بل أيضا هو يفتك الكرات، هو يؤدي واجب دفاعي جيد جدا في المنتخب التركي. لذلك لابد أن يكون هو محور اللعب في هذا المنتخب، هو النجم الأول.
1: نعم.
0: بالإضافة لعودة يلديز سيكون هناك مساند له على في الجزء الهجومي، ولكن أردا جولر هو النجم الأول لهذا المنتخب.
1: نعم محمد، تركيا استمرت في مسلسل إهدار الفرص في كأس العالم. صنع المنتخب التركي 61 فرصة حقيقية على المرمى في ثلاث مباريات، في هذه المباراة 12 تسديدة على المرمى، والجميع يؤكد أن هناك نقص شديد في المهاجم رقم 9 مع المنتخب التركي، لكن ألا يوجد حلول بديلة من أجل التخلص من هذه العقدة؟ هناك منتخبات كبيرة تلعب بدون مهاجم 9 صريح.
0: نعم نعم، هناك حلول. الحلول هنا بتبقى عند المدرب أستاذ أحمد. الحلول هنا لابد المدرب هو اللي بيتدخل وبيصنع هذه الحلول. إذا كان عندك مشكلة عدم وجود، لأن المنتخبات غير الأندية، هي مشكلة المنتخبات أن أنت لا تستطيع شراء لاعب لا يلعب معك. الأندية تستطيع شراء مهاجم رقم 9 من أي دوري، ولكن المنتخبات ملزمة بما تمتلكه من لاعبين سواء في دوريها أو في دوريات أخرى. لذلك لابد أن يجد هو الحلول، لابد أن يكون هناك حلول أخرى من منتصف الملعب، لاعبين قادرين على أن هم يكونوا يساهموا في التسجيل. التسديد من الخارج في وجود شالنوجلو ووجود أردا
1: نعم.
0: جولر هيكون عندهم فرص كبيرة للتسديد من الخارج. الجميع يسدد من الخارج، هيكون أيضا الأجنحة عليها دور في هذا الأمر. وأعتقد المنتخب التركي عنده أجنحة جيدة. مرات مولدور لعيب مهم جدا، يلديز لعيب مهم جدا، بوجودهم هيكون
1: نعم.
0: المنتخب التركي قوي بشكل أكبر. وأعتقد أنه مونتيلا سيجد حلول في المستقبل.
1: ربما محمد طرحت موضوع عدم قدرة المنتخبات على شراء اللاعبين، لكن بعض المنتخبات تقوم بالتجنيس، لكن المشكلة الأكبر أين تجد المهاجم القناص وهي العملة النادرة؟ ابقى معي محمد لنتعرف على هذه الأرقام والإحصاءات من تاريخ لقاءات المنتخبين الفرنسي والتركي.

0: إذن عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والمحلل الرياضي محمد مندور من باريس. محمد، ماذا عن المنتخب الفرنسي؟ ماينان في هذا اللقاء تدخل في أكثر من مناسبة وحرم المنتخب التركي من التسجيل، وبالتالي هذا يدل على هشاشة دفاعية. هل هذه الصورة التي يعني يريدها الاتحاد الفرنسي والجمهور الفرنسي من المنتخب الفرنسي تحت قيادة زيدان؟ ما الذي تغير عن ديشامب؟
1: لا يوجد وقت أستاذ أحمد للتغيير بهذا الشكل السريع. زي ما زيدان قال، هم 4 حصص تدريبية فقط قام بها المنتخب الفرنسي. لا يستطيع أي مدرب مهما كان قوته ومهما كان تاريخه أن يغير في منتخب يلعب بسيستم ونظام مستمر من أكثر من 12 سنة، يستطيع أن يغير هذا النظام في 4 حصص تدريبية فقط. أعتقد أن زين الدين زيدان الكل يعرف كفاءته، والكل يعرف طريقة لعبه، وهي بوادر طريقة اللعب ظهرت في هذه المباراة، وإن كانت غير مكتملة، وأعتقد أنها ستكتمل بمرور الوقت وبعد أن بعد أن يفهم اللاعبين فلسفة زين الدين زيدان. فلسفة زين الدين زيدان معروفة كما رأينا بالأمس بعض البوادر له: ضغط من الأمام، محاولة افتكاك الكرة بشكل سريع، لعب على الأطراف، محاولة التسجيل من أنصاف الفرص. هي دي كانت طريقة زين الدين زيدان في فترة لعبه مع ريال مدريد. استغلال طول قامة رونالدو، استغلال قوة كريم بنزيمة في العرضيات، وإن كان هذا سيفتقد بعض الشيء في المنتخب الفرنسي لأنه لا يمتلك عناصر تستطيع لعب الكرات العرضية كما كان يحدث مع ريال مدريد. ولكن هنا ستظهر مهارة زيدان في تغيير سيستم اللعب، ولكن ليس بالشكل الكبير. زيدان مستمر في طريقة لعب 4-3-3، واضح أنه هو يريد أن يجعل مبابي متحرر أكثر ناحية اليسار كجناح، يأتي من الخلف، يدخل بعيدا عن الضغط الجامد من اللاعبين، وبعيدا عن كل الزحام في منطقة جزاء الخصوم. فبالتالي مبابي أعتقد أنه هو سيكون أكثر تحررا، وإن كان ممكن يكون بعد 3 سنين أو 4 سنين لعب في كمهاجم سيكون محتاج بعض الوقت مع المنتخب الفرنسي حتى يلعب كجناح مرة أخرى.
0: نعم محمد، هنا نقطة. زيدان ظهر كلاعب، كصانع ألعاب مميز قادر على تقديم الإضافة الدفاعية والهجومية أيضا. أين هو صانع الألعاب في المنتخب الفرنسي رغم الكم الهائل من اللاعبين الفرنسيين المنتشرين في كل الدول العالمية؟
1: هو حاليا عنده صانع العاب، عنده صانع العاب مهم جدا، هو ريان شيركي. ريان شيركي من اهم اللعيبه في وسط الملعب في المنتخب الفرنسي، يستطيع صناعه اللعب، يستطيع تقديم كره قدم جيده جدا، هو عنده لمسه فنيه، عنده مهاره جيده جدا. ولكن زيدان لن يجعل هذا الشكل هو الشكل المفضل بالنسبة له. زيدان يلعب بطريقة حرة أكثر، لا يستطيع اللعب بصنع ألعاب مستمر في جميع المباريات، ولكن من يقوم بصناعة اللعب هو خط المنتصف بالكامل. خط المنتصف بالكامل بيمتلك خط وسط قوي، وإن كان هناك بعض التراجع بعض الشيء في منتصف ملعب المنتخب الفرنسي، وهو حاليا من أفقر الأماكن اللي بيتمتع بها المنتخب الفرنسي. كان في خط الدفاع عنده لاعبين كتير، في خط الهجوم عنده أكثر، ولكن في خط المنتصف عنده مشكلة. ولكن أنا أرى أن ريان شيركي إذا أعطى له زيدان الحرية بشكل كامل، لأن ديدي ديشامب لم يكن يعطيه الحرية، ورأينا أن هناك مشاكل حدثت بين شيركي وديشامب في كأس العالم، عدم إعطائه الفرص، لعبه فترات

0: بسيطة جدا. أعتقد إن زيدان إذا اعتمد على شركة كصانع ألعاب أظن إنه سيقدم الحلول لخط الهجوم بشكل جيد، وأيضا هناك في الجناح أوليسيه يستطيع أيضا
1: نعم
0: صناعة اللعب إذا دخل في منتصف الملعب، أعتقد إنه يستطيع لعب هذا الدور أيضا.
1: نعم محمد مبابي سجل هدف ثم خرج مصابا، بعد ذلك انقلبت المباراة رغم طرد الحارس أورجان شاكر حارس المنتخب التركي، لكن المنتخب التركي امتلك زمام الأمور وهاجم المنتخب الفرنسي بأكثر من كرة. برأيك هل بدأ مشروع زيدان بأخطر فكرة ممكنة وهي الاعتماد على قدرات مبابي؟
0: أظن نعم، أظن في الوقت الضيق في تجمع بسيط، فزين الدين زيدان لن يستطيع طرح جميع أفكاره بشكل كامل في هذه المباراة في فترة 4 أو 5 أيام، فبالتالي هو بيعتمد على لاعبين متألقين، على لاعبين يستطيعوا ان هم يقدموا له الاضافه الجيده، وبالتالي هو اعتمد على مبابي، هيعتمد على ديمبلي، هيعتمد على اوليسيه في الفتره القادمه. مبابي سيخرج من المعسكر، وزيدان سيكون امام اختبار مهم، اللعب من غير مبابي. الكل يعلم ان مبابي هو افضل لاعبي المنتخب الفرنسي ومن احسن لاعبي العالم. هنا تظهر استاذ احمد قوه المدير الفني، هل يستطيع ان هو يتعامل مع غياب اهم لاعبيه بشكل جيد؟ هل يستطيع ان هو يخلق في هذا المكان لاعب اخر؟ هل يستطيع ان هو يعطي لاعب ادوار مبابي ويؤدي بشكل افضل؟ اما ان الجمعيه ستفرض نفسها، الجمعيه هنا شيء مهم جدا في كره القدم، نحن راينا في بعض الانديه حين تفشل في التعاقد مع لاعبين والكل يتصور ان الازمه ستحدث في هذا النادي او هذلك المنتخب، ولكن نفاجئ ان اللعب الجماعي هو الذي يفرض
1: نعم.
0: نفسه والمجموعه ستكون هي البطل. اعتقد ان زيدان امام هذا الاختبار في الفتره القادمه، ان نجح فيه كما أنا أتوقع أنه سينجح، سيكون زيدان كما عهدنا دائما مدرب كبير.
1: نعم محمد، المنتخب التركي واصل تقديم عروض مميزة لكن لم يستطع أن يحقق الانتصار، هل يمكن اعتبار المنتخب التركي منتخب فقط مزعج لفرق المستويات الأولى أم أنه فريق قادر على تحقيق الانتصارات مستقبلا وسريعا؟
0: بص احمد، المنتخب التركي ابتعد بشكل كبير جدا عن منصات، عن التتويجات، وعن ان هو يصعد حتى في كأس العالم وفي اليورو، وغاب بشكل كامل في عده تظاهرات كرويه، وبالتالي هو يحتاج بعض الوقت للعوده. مونتيلا يبني منتخب قوي، مونتيلا عائد مع هذا المنتخب، اعتقد المنتخب التركي قادم بقوة، هو ترقى في دوري الأمم الأوروبية من المستوى الأقل للمستوى الأعلى ويقدم أداء جيد بالأمس، ورغم الغيابات الكثيرة أعتقد المنتخب التركي قادم، ولكن يحتاج إلى بعض الوقت ويحتاج إلى اكتشاف مهاجم يستطيع ترجمة الفرص التي تتاح له لأهداف، وقتها سنقول أننا أمام منتخب أوروبي كبير.
1: نعم، من باريس المحلل والصحفي الرياضي محمد مندور، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
0: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

0: نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
2: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: إننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
4: نحن نلخمين بخيوط الدم.
5: أزرقي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
6: What happens in Gaza today? Is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
7: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

طهران تنتظر رد واشنطن على مقترحها، وفدان يؤكد مواصلة الدبلوماسية للوصول إلى حل وتفادي تجدد الحرب. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعوا. القوات الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جو إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد مهاجمة السعودية. قادة 5 أحزاب إسرائيلية يتفقون على توحيد صفوفهم لإسقاط بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة.

0: إن طهران تلقت رداً أولياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد رداً عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن طهران تنتظر أن ينقل إليها الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي لتحديد موقفها بناء عليه، وأشار إلى أن شروط إيران واضحة وأن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفائها، موضحا أن الحل التفاوضي وحده كفيل بإخراج الولايات المتحدة من هذا المأزق وفق تعبيره. حذرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية السفن من استخدام ما وصفتها بمسارات غير قانونية ملوحة بقيود على العبور وعواقب مالية وأمنية على السفن المخالفة. وقالت الهيئة أن استخدام مسارات غير معتمدة قد يعرض السفن ومالكيها ورباناتها وأطقمها لخسائر مالية وبشرية، وقد يؤدي إلى تقييد عبورها مستقبلا عبر المضيق، داعية شركات الشحن إلى ضمان التزام السفن بالقواعد التي وضعتها. وكان ترامب قد رفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار 7 أيام مقابل فتح مضيق هرمز، معتبرا الخطوة انعكاسا لمأزق طهران الكبير جراء الإغلاق. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بها لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف مفاوضات جادة.
1: على خطوط التهدئة والتصعيد الشائكة تتحرك طهران وواشنطن. إيران تتقدم بمقترح، فيما تتحفظ الولايات المتحدة حتى الآن على الصيغة المطروحة. طهران تقول إنها قدمت عبر قطر خطة لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية والدخول في محادثات أوسع. وزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي.
2: يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
1: هرمز إذن هو الباب الذي تريد طهران الدخول منه إلى التهدئة، لكنه ليس كل الصفقة. فوراء العرض الإيراني تبقى العقدة الأصعب. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن خطة إعادة فتح هرمز. وبحسب المسؤول لا تراجع عن التخصيب ولا إخراج لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وفي المقابل يفتح الرئيس مسعود بزشكيان نافذة أخرى مؤكدا أن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي ومستعدة للتفاهم بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن بلاده ستلتزم بما تتعهد به إذا قبلت واشنطن.

0: المطرح الإيراني، فإن مسؤولاً أمريكياً يؤكد أن المحادثات عبر الوسطاء ما تزال إيجابية وبناءة، مع أن الطريق بات مفتوحاً أمام محاولة الانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها، فإن المسافة إلى اتفاق ما تزال بعيدة. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
1: أعلن وزير الخزانة الأمريكي أنه أرسل فرقاً إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصادياً، مرحباً بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وأشار بيسنت في تدوينة على منصة إكس إلى وقف تركيا وعمان رحلات شركة الطيران الإيرانية الخاصة، إضافة إلى منع الإمارات جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب، حيث انخفضت قيمة الريال إلى مستويات قياسية متدنية. كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عن مقترحات وشروط إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى وجوب تفادي أي تصعيد قد يعيد اشتعال الحرب، وأضاف أنه بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تفاصيل المقترح وشروط طهران لاستئناف الملح.
2: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد ومقاومة تجدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب يشاطروننا الرؤية ذاتها، وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين. الوضع في إيران معقد بلا شك في ظل العقوبات والتهديدات بالهجمات والضربات العسكرية، إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها، وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلول دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.
1: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده للإسهام في استقرار الشرق الأوسط وبناء الثقة بين دول الخليج وإيران لإرساء السلام في المنطقة وتسوية الأزمة في مضيق هرمز، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
3: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط أساسي لحل الأزمة في الشرق الأوسط، وتهدف رؤيتنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي إلى إرساء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا مستعدة مع غيرها من الدول المسؤولة لتقديم مساهمة بناءة في سبيل تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: تواصلت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، وشهدت الساعات الأخيرة معركة وغارات وقصفا متبادلا في أكثر من جبهة. وقالت القوات الحكومية اليمنية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوال إيرانية، وهو ما يهدد الطائرات المدنية والأممية والمنظمات الإنسانية. هذا وحذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والطيران المدني وشركات الطيران الدولية من تهديد حوثي، وصفه بالخطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن الخطورة لا تقتصر على طبيعة الأسلحة المستخدمة، وإنما تمتد إلى مواقع إطلاقها، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تستخدم هذه الأسلحة من مناطق خاضعة لسيطرتها بما في ذلك محافظة الحديدة باتجاه مسارات جوية دولية. من جانبها دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السعودية. وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد لبديوي لاعتداءات الحوثية، وقال إنها انتهاك لسيادة المملكة وتهديد لأمن المدنيين والاستقرار في المنطقة، وأكد وقوف دول المجلس مع السعودية ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة 5 أحزاب معارضة بعد اتفاقهم على توحيد جهودهم في انتخابات الكنيسة المقررة الشهر المقبل لإطاحته. ودع نتنياهو في

0: تدوينة عبر منصة إكس أن رئيس حزب يشار سيشكل بعد الانتخابات حكومة يسارية مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفغيدور ليبرمان ويائير غولان ونفتالي بنت وبدعم من الأحزاب العربية. هذا وتوعد زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفغيدور ليبرمان باستبدال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. وقال ليبرمان في منشور على منصة إكس إنه سيستبدل ما وصفها بحكومة المجزرة إشارة إلى العدوان على غزة، وسيعيد ما سماها دولة إسرائيل إلى الحياة الطبيعية وإلى المسار الصحيح وفق تعبيره. ويأتي ذلك تعليقا على اتفاق أحزاب المعارضة على التنسيق في الاستحقاق الانتخابي المرتقب لإطاحة حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة. أصيب 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيل استهدف مجموعة من المواطنين في سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة غزة، وتكرر إطلاق النار من المروحيات في أجواء المناطق الشمالية والشرقية للمدينة وفي مواصي ورفح وخان يونس، ووصلت الزوارق الحربية إطلاق النيران والقذائف تجاه شواطئ قطاع غزة شمالا وجنوبا. أعرب مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني عن رفضه وإدانته لموقف مجلس السلام القاضي باستبعاد الأونروا من أي ترتيبات مستقبلية لإدارة قطاع غزة. وأوضح المجلس أن الأونروا تمثل شاهدا أمميا ومؤسسيا على عدالة قضية اللاجئين وحقوقهم، محذرا من أن مساعي تصفيتها تحت غطاء نقل الخدمات تقلص القضية من ملف سياسي وحقوقي ذي مسؤولية دولية إلى شأن إداري وإنساني. من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في معرض موسياد إكسبو أن مكان مجرمي الحرب ليس منبر الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على جرائمهم والدماء التي سفكوها، إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا ستكشف الحقيقة دائما وتفضح قناع الصهيونية.
1: رغم أن مجرمي الإبادة الجماعية الذين قتلوا عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة ولبنان منزعجون من مواجهتنا لهم بالحقيقة، فالحمد لله لقد تجرأنا مرة أخرى على قول الحق. من الآن فصاعدا لن ندع الحقيقة تضيع، سنكون صوت المظلومين بكل ما أوتينا من قوة. لقد قلتها من قبل وأقولها اليوم مجددا، نحن عازمون على فضح قناع العقلية الصهيونية المحتلة التي تعتبر نفسها مختارة وترى نفسها فوق جميع الشعوب الأخرى، صاحبة العقلية الخالية من الرحمة والضمير والأخلاق والمبادئ. مكان مجرمي الحرب الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم مذكرات توقيف ليس منصة الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم، حيث سيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها والدماء التي سفكوها.
0: هذا وكانت حركة حماس أكدت الجاهزية لتطبيق خريطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، وألقت بنفس الوقت مسؤولية التعثر الميداني والدبلوماسي على عاتق الحكومة الإسرائيلية وعجز مجلس السلام عن إلزامها بتنفيذه.
1: بين إعلان حماس جاهزيتها للتنفيذ وتمسك إسرائيل بشروطها، تقف خريطة الطريق الخاصة بغزة أمام اختبار جديد. الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن الحركة استكملت خطواتها لتنفيذ الاتفاق، مطالبا الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع والبدء بإدخال القوات الدولية. وبحسب حماس فإن رفض إسرائيل للاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة وعجز مجلس السلام وممثله عن إلزامها بتنفيذه هي العوائق الأساسية لتعطيله بالكامل. وفيما تقول حماس إن الكرة في ملعب إسرائيل

0: إسرائيل والوسطاء تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب عسكري. أما مجلس السلام فيطرح آلية مختلفة، نزع السلاح تحت إدارة فلسطينية لا عبر تسليمه إلى إسرائيل، والتحقق من التنفيذ خطوة بخطوة قبل الانتقال إلى مراحل الانسحاب. وتقوم خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 30 يوليو على تنفيذ مرحليا لبنود خطة غزة، وتنص على انتقال إدارة الشؤون المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مع آلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. كما ترتبط الخطة بنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وانسحاب إسرائيلي تدريجيا من القطاع بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات والحياة المدنية. وبذلك لا تبدو العقدة الحالية مرتبطة ببند واحد فقط، بل بآلية الانتقال نفسها. من يباشر إدارة غزة وكيف يبدأ نزع السلاح، ومتى تباشر إسرائيل الانسحاب، ومن يضمن تنفيذ التزامات كل طرف؟ عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة اقتحامات وعمليات دهم إسرائيلية تخللها إغلاق مداخل وتفتيش منازل. ففي جنين اقتحمت القوات الإسرائيلية قرى ربا وبير الباشا ومركة وبلدة قباطية، فيما اقتحمت منطقة مثلث الطبقة في الخليل ودهمت منزلا واتخذته ثكنة عسكرية في قرية المغير شمالا رام الله. تتسع مساحة الأراضي الفلسطينية التي تصادرها السلطات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، وبحسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية فقد تجاوزت الأراضي المصادرة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية عام 2022 أكثر من 109,000 دونم. المزيد في تقرير مراسلنا إبراهيم خلف.
2: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتوزع نحو 780,000 مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعليا على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا. فمنذ عام 2022، أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم، تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109,000 دونم، 69,000 دونم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29,000 دونم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5,800 دونم من خلال 239 أمرا أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5,500 دونم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دونما بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دونما من أراضي المدينة. أما في مدينة البيرة فأضيف نحو 15 دونما جديدا إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دونما. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6,400 دونم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5,570 دونما.
1: استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي نبطية الفوقة وكفر رمان في الجنوب اللبناني هذا، وأظهر فيديو متداول إلقاء الطائرات الإسرائيلية قنابل مضيئة بكثافة بأجواء بلدة المنصور بقضاء صور بالتزامن مع القصف المتواصل في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوب لبنان.

0: تتواصل التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط بيت جن في ريف دمشق الغربي مع قصف مدفعي وتوغلات برية شبه يومية، تبقي المنطقة تحت وطأة توتر ميداني متصاعد وسط مخاوف من سكان المنطقة من تدهور الأوضاع الأمنية. مراسلنا زار بيت جن ورصد الأوضاع هناك في التقرير التالي.
1: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحركاته العسكرية في محيط بلدة بيت جن غرب دمشق مع تصعيد لافت خلال الأيام الأخيرة، تمثل بقصف مدفعي متكرر استهدف تلة باط الوردي المطلة على البلدة، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة والحربية في أجواء المنطقة وسط مخاوف من انعكاسات هذه التطورات على السكان.
2: قصف شبه يومي على منطقة جورة اللوز وعلى الجبل اللي وراي اللي بالسماء باط الوردي، يومية صار لهم تقريبا 25 يوم يوميا بيقصفوا، أيام بالنهار أيام بالليل، 5 ضربات 6 ضربات 7 ضربات، وفي فزع بين الأهالي وعم بيصير نزوح بين الأهالي.
1: لم تكتفي قوات الاحتلال بالقصف المدفعي، بل كثفت من تحركاتها البرية حتى باتت التوغلات بالآليات والجنود متكررة بشكل شبه يومي إلى مناطق الكروم وتلة جورة اللوز المحيطة لبيت جن، ما أبقى المنطقة في حالة توتر دائم وسط مخاوف من عمليات دهم واعتقال.
3: وإسرائيل كل يوم كل يوم عم تقصف علينا بأجوائنا حوالينا، أولادنا بخافوا، أولادنا نسواننا عم يفزعوا. ليش؟ مرق عليهم من قبل بشار الأسد براميل وغير براميل ومدفعية، ومرق علينا كثير كثير بالأحداث، بقى مثل ما قال وبعضنا بالأحداث من 73 نحن بالأحداث.
1: ومن خلال إحصائيات بلغت 500 غارة وأكثر من 1200 توغل، تؤكد دمشق التزامها باتفاق عام 1974، وتطالب إسرائيل بالانسحاب إلى خطوط الثامن من كانون الأول عام 2024.
4: التصعيد الإسرائيلي الأخير فرض واقعا ميدانيا معقدا بشكل غير مسبوق لتدخل منطقة الجنوب السوري في مستوى أمني حرج يمهد لتصدع التهدئة الهشة ويهدد ركائز الاستقرار بشكل كامل. محمد السباعي، تيرتي عربي، أطراف قرية بيت جن، ريف دمشق الغربي.
0: قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون بهجمات روسية استهدفت مناطق في زاباروجيا وأوديسا. وفي سومي أعلنت السلطات المحلية مقتل 2 وإصابة 28 آخرين بينهم أطفال جراء قصف روسي بالقنابل الجوية الموجهة على المنطقة. وفي كييف قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن رجلا قتل إثر سقوط مسيرة روسية على مبنى في العاصمة كييف، فيما قالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة روسية استهدفت مستودعا في حي سولوميانسكي، ما أدى إلى اندلاع حريق تعمل فرق الطوارئ على إخماده. اتسعت رقعة المواجهات العسكرية في شمال إثيوبيا بين القوات الفيدرالية ومسلحي جبهة تحرير تيغراي في إقليمي أمهرة وعفر، وشهدت العمليات الميدانية تصعيدا متسارعا عقب إعلان 7 فصائل مناوئة للحكومة تشكيل ما يعرف بتحالف الشعوب الإثيوبية لأجل البقاء لإسقاط النظام، حيث أفادت مصادر التحالف بالسيطرة على مناطق جديدة وأسر عدد من أفراد القوات النظامية. هجمت طائرة مسيرة، قالت مصادر محلية، إنها لقوات الدعم السريع مستودعا للوقود في منطقة أم عليلة قرب مدينة أبو حلاز بولاية الجزيرة وسط السودان. وقال شهود عيان إن الهجوم وقع في الساعات الأولى من فجر الأحد وتسبب بانفجار

0: وتصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب من موقع المستودع، ولم تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عن الهجوم. اختتمت في مركز اسطنبول للمعارض فعاليات موسياد إكسبو للعام الجاري والمنتدى الدولي للأعمال في نسخته 29. وفي كلمته بحفل الختام أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده مستمر في تحقيق قفزات نوعية.
1: بعد أيام حافلة باللقاءات الثنائية والصفقات التجارية، يسدل الستار على معرض موسياد إكسبو 2026 والمنتدى الدولي للأعمال، متوجا بمراسم توقيع اتفاقيات تعاون دولي تجدد شراكات تركيا الاقتصادية مع مختلف القارات. في قلب هذه الفعالية جدد الرئيس رجب طيب أردوغان التأكيد على أن تركيا ماضية في تحقيق رؤيتها الاقتصادية الشاملة.
2: تركيا تحتل اليوم المرتبة 16 عالميا والسادسة في أوروبا. رغم كل الصدمات الاقتصادية العالمية، واصلنا تطبيق سياستنا الاقتصادية القائمة على الانتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير، ونجحنا في رفع قيمة صادراتنا الوطنية إلى أكثر من 273 مليارا، وقفز عدد الشركات المصدرة إلى 168 ألف شركة. وسنواصل مسيرتنا بثبات نحو تحقيق النمو المستدام والمتوازن.
1: بفضل موقعها الجغرافي المميز، تواصل تركيا تعزيز مكانتها باعتبارها مركزا لا غنى عنه في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وهو ما ترجمه معرض موسياد هذا العام الذي جمع المستثمرين والمصنعين من شتى بقاع العالم تحت سقف واحد.
3: في الجانب التعاون الثنائي بين رجال الأعمال والشركات الطرفين، هناك اللي الآن وقعت اتفاقيات بحضورنا عديدة بين الشركات التركية والشركات العربية، وحضرنا بعض هذه الاتفاقيات، وهذا دليل أن العمل المشترك التجاري أصبح يأتي ثمارة بين الطرفين.
1: بلغة الأرقام، تحول موسياد إكسبو إلى منصة لصناعة التحالفات وعقد لقاءات الأعمال الثنائية المباشرة ومواكبة تحديات الطفرة التكنولوجية التي تواجه الاقتصاد العالمي وتؤثر على مستقبل سوق العمل والإنتاج في ظل القفزات الهائلة التي حققها قطاع الذكاء الاصطناعي.
4: من قلب عاصمتها الاقتصادية تثبت تركيا مجدداً قدرتها في جمع العالم على فرص استثمارية واعدة وصناعة اتفاقيات دولية لبناء شبكة أعمال أكثر قوة ومتانة تعزز مرونة سلاسل التوريد شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً، وترسخ موقع تركيا مركز ثقل تجاري نابضاً بالحيوية والاستدامة. ياسين النهاري، تيرتي عربي، اسطنبول.
0: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تنتظر رد واشنطن على مقترحها، وفدان يؤكد مواصلة الدبلوماسية للوصول إلى حل وتفادي تجدد الحرب. القوات الحكومية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام أسلحة دفاع جو إيرانية، ومجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف حازم ضد الهجمات المتواصلة على السعودية. قادة خمسة أحزاب إسرائيلية يتفقون على توحيد صفوفهم لإسقاط بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. شكرا لكم، في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الخطوط الجوية التركية توقع اتفاقية مع شركة بوينغ لشراء 150 طائرة. أزمة الوقود في أوروبا تتصاعد وفرنسا تتخذ إجراءات لامتصاص الغضب الشعبي.

0: بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقعت شركة الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ صفقة لشراء 150 طائرة ضمن جهود الشركة لتعزيز أسطولها وتطوير الأداء انسجاما مع توسع الأسواق وتخفيض الكلف التشغيلية.
1: في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها في سوق النقل الجوي العالمي، أبرمت الخطوط الجوية التركية في نيويورك صفقة كبرى مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء ما يصل ل 150 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، لتكون بذلك أضخم طلبية لطائرات ذات ممر واحد تبرمها الناقلة التركية مع العملاق الأمريكي حتى الآن. الصفقة التي جرى توقيعها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية مراد شكر، إلى جانب نائبة الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ستيفاني بوب. وتأتي هذه الخطوة تتويجا لمسار مفاوضات مكثف تواصل منذ عام 2025، وتتويجا لشراكة ممتدة تعززت سابقا بطلبية شملت 75 طائرة من طراز دريم لاينر، وتتضمن بنود الاتفاقية تثبيت شراء 100 طائرة من طراز 737-8 مع خيار شراء 50 طائرة إضافية من عائلة ماكس، مع إتاحة المجال للتحول نحو الطراز الأكبر 737-10. ومن المنتظر أن تبدأ عمليات تسليم هذه الطائرات في المدى الطويل بين عامي 2033-2037، دعماً لخطط التوسع الممتدة وتحديث خطوط الطيران القصيرة والمتوسطة المدى. وإلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ومدى الطيران، تمنح الطائرات الجديدة ميزة تشغيلية واقتصادية بالغة الأهمية تتمثل في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بنسبة 20%، وهو ما يدعم الكفاءة التشغيلية للأسطول في ظل تقلبات أسواق الطاقة والتوجهات البيئية العالمية. ومع هذه الصفقة يواصل الأسطول المشترك للخطوط الجوية التركية وذراعها الاقتصادي إيجيت ترسيخ حضوره الدولي، حيث يتجاوز ما يملكه الجانبان حاليا 200 طائرة من مختلف طرازات بوينغ المخصصة للركاب والشحن، لتشكل هذه الخطوة رافدا جديدا يواكب حركة النمو المتسارعة لقطاع الطيران التركي ومساعيه لمضاعفة حصته في حركة السفر والتجارة الدولية. حسان محمد، تريت عربي.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكارا. أهلا بك دكتور رحمي معنا. الخطوط الجوية التركية

0: هي الآن هي الأولى أوروبياً والأولى أوروبياً لإحدى عشرة مرة طبعاً، وكذلك الخامسة عالمياً وفق تصنيف سكاي تراكس. كيف تنظرون إلى هذه الاتفاقية الجديدة التي وقعت، وما الإضافة التي تمنحها 150 طائرة من طراز 737 ماكس لقطاع النقل الجوي التركي؟
1: الخطوط الجوية التركية تمتلك أسطولا جويا ممتازا جدا، غالبيته من بوينغ، وقد تم توقيع هذه الاتفاقية الأخيرة 737 ماكس، وتعتبر أكبر صفقة للطائرات، وهذه الصفقة مهمة جدا، وإن الحاجة لهذه الطائرات واضحة، لأن طائرات بوينغ هذه الجديدة لديها قدرات عالية، ويمكن أن تقدم خدمة أكبر من المطار الدولي في إسطنبول، وستكون هذه الطائرات ذات جودة أو ذات نفع أفضل على مستوى البيئة خصوصا، وأن هذه الطائرات تستطيع أن تقدم أفضل على المستوى المتوسط والبعيد، وحتى على مستوى الشحن هي طائرات منخفضة الاستهلاك، وعلى مستوى البيئة أضرارها أقل من الطائرة الأخرى.
0: دكتور رحمي، دكتور رحمي، نعم، الاتفاقية جرت بحضور الرئيس نفسه، لماذا تولي تركيا هذه الأهمية الكبيرة لقطاع الطيران بشكل عام وللخطوط الجوية التركية الناقل الرسمي بشكل خاص؟
1: نعم، الخطوط التركية شركة كبرى في تركيا وتعمل في مجال نقل المسافرين ونقل البضائع، وهي من الشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وهي تستفيد من الموقع الاستراتيجي المركزي لمدينة إسطنبول ولتركيا بشكل عام في خريطة العالم، ولذلك فإن مطار إسطنبول تحول إلى مطار مركزي على مستوى العالم بين أفريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا، فهي نقطة التقاء مركزية لكل طائرات العالم، فلذلك فإن تركيا بلد مركزي في مجال النقل الجوي، وذلك بفضل الأسطول الضخم والمتطور لشركات النقل الجوي وعلى رأسها الخطوط الجوية التركية. نعم، إسطنبول مدينة تقع بين قارتين أوروبا وآسيا، ويمكن لأي طائرة تنطلق من مطار إسطنبول أن تصل إلى أي نقطة في العالم بشكل سلس وسهل، وخصوصا فيما يتعلق بعدد طائرات الخطوط الجوية التركية التي تتجاوز 560 طائرة تحمل ملايين المسافرين سنويا.
0: نعم،
1: وكذلك طائرات الشحن التي يبلغ عددها بالمئات أيضا، كذلك
0: دكتور رحمي، نعم،
1: شركة الخطوط الجوية التركية جيدة جدا،
0: كيف تنظرون دكتور رحمي
1: سكاي تراكس عدة مرات،
0: كيف تنظرون إلى التوازن الذي يحقق التوسعة الأخيرة لمطار إسطنبول، افتتاح المدرج الرابع، بالإضافة إلى صفقات الطائرات الضخمة التي وقعتها شركة الخطوط الجوية التركية؟
1: نعم، عندما نرى التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، نرى الأهمية المتصاعدة لمطار إسطنبول، خصوصا بعد التوسعات الأخيرة. كثير من الخطوط أو المسارات التي تمر منها الطائرات في دول الجوار قد أغلقت، ولذلك تضطر كثير من الرحلات من مختلف أنحاء العالم لتوجيه طائراتها إلى مطار إسطنبول، فهو مطار مركزي بالنسبة للعالم. الميزة الجغرافية ليست فقط هي التي تميز هذا المطار، بل الخدمات العالية والكلفة القليلة لهذه الخدمات التي يقدمها مطار إسطنبول لمختلف شركات النقل الجوي الأجنبية الحكومية والخاصة. ولذلك فإن مطار إسطنبول تحول إلى نقطة مركزية في العالم. نحن نتحدث عن 60 مليون مسافر يمر من مطار إسطنبول، ربما في شهر واحد يمر 10 ملايين مسافر من مطار إسطنبول، نحو 600 طائرة بين الشحن والمسافرين. وهذا أمر مهم جدا، لأن مطار إسطنبول تحول إلى مطار استراتيجي مختلف في العالم، وهذا ما يعطيه أهمية أكبر خصوصا في هذه الفترة.
0: تركيا كعادتها تذهب بعيدا في توقيع الاتفاقيات، الحديث أيضا عن مذكرة تفاهم استراتيجية بين الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ بشأن المشاركة الصناعية، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: نعم، شركة بوينغ وقعت مع الخطوط الجوية التركية اتفاقا في التطوير والتصنيع، هذا أمر مهم جدا. الشركتان بدأت هذا العام بتوقيع محضر ضبط وصل إلى مستوى توقيع اتفاقية تشمل التطوير والتصنيع والمشاركة في التطوير أيضا، هذا أمر مهم جدا يعود بالنفع على تركيا على مستوى نقل التكنولوجيا وكذلك التشغيل وتقليص أرقام البطالة، وكذلك تطوير قطاع الصناعة في تركيا، وهذا أمر مهم جدا كذلك.
0: دكتور
1: هذا الاتفاق سينعكس إيجابيا على المجال البيئي أيضا، خصوصا في وأن تركيا لديها الخبرة والقدرة على
0: تماما. دكتور رحمي، وهنا أريد سؤالك،
1: التطوير في مجال الطائرات وقطاع غيارها.
0: أمريكا تحتل المرتبة الثانية في صادرات تركيا والرابعة في وارداتها، كما أنها ثاني أكبر مصدر للاستثمار في تركيا. وزير التجارة التركي توقع وصول حجم التجارة البينية بين تركيا والولايات المتحدة إلى 43 مليار دولار هذا العام. ما القطاعات التي يمكن أن تقود النمو التجاري بين البلدين؟
1: نعم، نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاقيات مع تركيا، وتركيا لديها شركات ومؤسسات اقتصادية كبيرة على رأسها الخطوط الجوية التركية، ولذلك فإن تركيا والخطوط الجوية التركية ومطار إسطنبول يساهمون في إنجاح مثل هذه الاتفاقيات التي ستنعكس إيجابيا على تركيا وشركائها، ليس فقط في المبادلات التجارية بل كذلك فيما يتعلق بقطاع السياحة والخدمات وغيرها. فالاقتصاد التركي يساهم بشكل كبير في توقيع مثل هذه الاتفاقيات الجديدة، نتحدث عن 60 مليار دولار من العائدات وكذلك الخطوط الجوية التركية تساهم في استقطاب الأموال العملات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية.
0: شكرا جزيلا لك من اسطنبول الخبير الاقتصادي.

الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكرع. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه ارتفاعات كبيرة على أسعار الوقود عالميا مع نقص الإمدادات عالميا والتوترات الجيوسياسية.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: أهلا بكم من جديد. تشتد أزمة الوقود في فرنسا مع ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% خلال عام واحد، بتزامن مع موجة غلاء تضرب أسواق الطاقة الأوروبية وتدفع التضخم الفرنسي إلى 2.4%. تسعى الحكومة الفرنسية لاحتواء الضغوط بحزمة دعم جديدة تستهدف القطاعات الأكثر تضررا.
1: بعد أشهر من الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، تحاول الحكومة الفرنسية امتصاص ضغط الشارع من خلال إجراءات شملت مساعدات بنحو 90 دولارا لأكثر من 5 ملايين سائق من سائقي المسافات الطويلة تستمر حتى نهاية العام، كما رفعت سقف المنحة المقدمة لأرباب العمل من 525 دولارا إلى نحو 900 دولار، إضافة إلى تمديد المساعدات المخصصة لقطاع البناء والزراعة والصيد حتى نهاية العام بكلفة إجمالية جاوزت 390 دولارا.
2: ندرك تماما أن الوضع صعب جدا على مواطنين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، ولهذا قررت الحكومة تقديم دعم أوسع يشمل عددا أكبر من المستفيدين، وهذا أمر مهم جدا. وفي الوقت نفسه سنواصل العمل على الحفاظ على توازن المالية العام.
1: تأتي هذه الإجراءات في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية حجم الضغط المتزايد على الأسر وأصحاب المهن بعد ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع البنزين بأكثر من 19%، كما سجلت أسعار الطاقة بشكل عام ارتفاعا بنحو 17% مقارنة بأغسطس من العام الماضي. ارتفاع أسعار الطاقة أوصل معدل التضخم إلى 2.4% في أغسطس مقارنة بنحو 2% في يوليو، مع توقعات لبنك فرنسا بأن يستقر التضخم نسبيا عند 2.3% خلال العام الجاري.
3: الأمر صعب جدا، وأحيانا لا نستطيع تدبر أمورنا حتى انتهاء الشهر. لدينا عدة شاحنات، وكنا في السابق ندفع 6,000 يورو شهريا لخزان الشاحنة، أما الآن فقد ارتفعت التكلفة إلى ما يقرب 12,000.
4: لم يعد بإمكاننا العمل. اتصل بي شخص وطلب مني إجراء إصلاح فلم أستطع. قلت له لا يمكنني القدوم لأنني لم أجد بنزينا في محطتي وقود. الأمر لا يطاق ولا يمكننا تحمل هذه التكاليف.
1: ومع استمرار ارتفاع كلفة الوقود لا يقتصر الضغط على ميزانيات الأسر، بل يمتد إلى كلفة التشغيل في القطاعات.

0: الأكثر اعتماداً عليه، حيث تتحول كل زيادة في الأسعار إلى أعباء إضافية تضغط على هوامش النشاط.
1: من محطة الوقود هذه تتضح الحلقة التي تربط سعر الطاقة بكلفة السلع والخدمات، فكل ارتفاع هنا ينتقل إلى النقل والمعدات ثم إلى الأسواق والمستهلكين. وبينما تسعى الحكومة إلى كبح التضخم عبر المساعدات، يبقى التحدي في استعادة القدرة الشرائية وتخفيف أعباء المعيشة. نجية بدري، تيرت عربي، باريس.
2: نبقى في باريس. معنا من هناك أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون الدكتور كميل الساري. أهلا بكم دكتور كميل. إذن أسعار الديزل ترتفع بقوة في أوروبا عموما وفي فرنسا بشكل خاص، وكذلك في الولايات المتحدة. ما الذي يحدث في سوق الديزل تحديدا، ولماذا تأثر الديزل أكثر من غيره من المشتقات النفطية؟
3: نعم، أهلا وسهلا ومرحبا. هذا سؤال جيد ويسلط الضوء على الديزل الذي كان سابقا من أبخس الأثمان من ناحية الوقود. كان والناس اشتروا سيارات الديزل بحكم أنها يعني تحتوي على مادة بخسة الثمن. كانت هناك يعني فرض ضريبة على الديزل، وخرجت آلاف السترات الصفراء ونجم عليها عنف شديد ومشاكل اجتماعية كبيرة، واضطرت الدولة أن تضخ 17 مليار يورو لمساعدة كل الفئات. الآن المشكل هو ليس مرتبط بالضرائب، ولكن بالحرب في إيران، يعني كل محطات يعني تكرير النفط التي تعطينا الديزل هي يعني توقفت أغلبها. كان في فرنسا 27 محطة، والآن لم يبقى إلا 13 محطة. لماذا؟ لأن تكرير في فرنسا هو مرتفع التكلفة، وفرنسا تتجه إلى دول الشرق الأوسط بحكم أن هذه الدول عندها النفط موجود محليا والتكرير بأثمان جد مناسبة. ولكن نحن نعرف كلنا أن مضيق هرمز هو شبه مغلوق، وأن إمدادات الديزل والمشتقات النفط، لأن المشكلة ليس فقط في النفط الخام ولكن في المشتقات، هي يعني تأتي بشكل نادر. اتجهت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإلى الهند وكذلك النرويج، ولكن السيد ترامب هدد بأنه سيوقف تصدير الديزل إلى دول أخرى للحفاظ عليه داخل التراب الأمريكي، وهذا يعني السبب هو الضغط على أسعار الديزل.
2: دكتور كميل، تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن بالنسبة للعوامل يرتبط ارتفاع الأسعار بتوترات الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات عبر هرمز، لكن ماذا عن الاضطرابات التي طالت المصافي الروسية وتأثيرها على فرنسا وأوروبا؟
3: نعم، هذه كلها عوامل تتراكم المشاكل والصدمات بالنسبة لاقتصاد فرنسا. فبعد جائحة كورونا التي رفعت مديونية فرنسا، وكذلك الحرب في أوكرانيا، الآن هذه الحرب في إيران، فكلها عوامل تدفع إلى انخفاض في النمو الاقتصادي.
2: نعم.
3: والتضخم وارتفاع يعني كل الصدمات على السلع، على كل المواد، وربما يمكن أن تنجم على كل هذا اضطرابات اجتماعية. نعم. ومظاهرات، وهذا لا نعرف إلى يعني ربما يكون من عشية إلى ضحاها. نعم. الشعب
2: دكتور
3: الفرنسي
2: لا تحدثتم عن الموقف الأمريكي. المصافي الأمريكية تعمل بنحو 94% من طاقتها. هل تستطيع الولايات المتحدة نظريا تعويض النقص العالمي إذا ما أرادت؟
3: الولايات المتحدة هي بالفعل يعني ساهمت في تخفيض الضغط

0: على الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة لا يمكنها تعويض يعني 20% من النفط الذي والمشتقات التي تأتي من مضيق هرمز. ولا ننسى أن هناك ضغوطات من طرف الحوثيين على مضيق أباب المندب، وهذا هذا المضيق يمر عبره عديد من السلع بما فيها النفط، النفط الذي كان يأتي. ما خفض الضغط على الإمدادات إمدادات النفط وهو الأنبوب الذي كان يأتي من المملكة العربية السعودية،
1: نعم،
0: ب5 مليون برميل تقريبا أو أكثر، ونحن نعرف أنه تم استهداف هذا الأنبوب من طرف قوات في العراق، وتم تهديدات من طرف الحوثيين في المضيق في باب المندب. كل هذا يعني يعطينا صورة جد جد سيئة وسلبية بالنسبة لإمدادات الديزل ومواد
1: نعم.
0: أخرى. وهناك
1: دكتور كميل،
0: يعني نعم،
1: لو عدنا إلى فرنسا، الحكومة هناك أعلنت إجراءات لتخفيض غضب الشارع من ارتفاع أسعار الديزل والوقود، هل تعتقدون أن هذه الإجراءات من شأنها تهدئة غليان الشارع، سيما وأننا على بعد أيام فقط من الذكرى السنوية لحركة السترات الصفراء؟
0: نعم، هذا سؤال مهم، وهو الذي يعني يتداول من طرف وسائل الإعلام والمحللين الفرنسيين. هل يعني الإجراءات الحكومية من الممكن أن تخفف من الضغوطات على القدرة الشرائية للمواطنين؟ و100 دولار، ولو أنها نعطي 200 دولار ليس في عدة مرات ولا في مرة واحدة، هذا لا يكفي. المساعدات كذلك للمزارعين، للفلاحين الذين يستعملون يعني شاحنات وآليات الإنتاج، وكذلك للصيادين وللشركات، كل هذا لا يكفي، لا يمكن. لماذا؟ لأن الدولة أنفقت بشكل كبير بعد الحرب في أوكرانيا، ونجم عليه ذلك 5 أو 7 مليار يورو يعني دعم للدولة للوقود، وهذا لم يحل المشكل، لأن المستهلك لا يرى أن هناك دعم لما يشتري الوقود. الآن الدولة تقول نحن عندنا مديونية ترتفع إلى 3500 مليار دولار، لا يمكن لنا أن نساعد كما كان عليه الأمر سابقا.
1: الدكتور كميل الساري من باريس، أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
16: أينما كان.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. اتفاق مكة ينتقل إلى الميدان وأردوغان يحدد قواعد المساندة والدعم. بين جاهزية حماس وعرقلة إسرائيل، من يجبر نتنياهو على تنفيذ اتفاق غزة؟ حسب استطلاعات الرأي، الكنيست بلا أغلبية والمقاعد العربية في قلب الحسابات.

0: تصريحات لافتة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمت حدود اتفاق مكة بوضوح، اتفاق دفاعي لا يستهدف دولة بعينها ولا يعني تدخلا عسكريا تلقائيا عند وقوع أي هجوم، بل تتحدد طبيعة المساندة وحجمها وفق مستوى التهديد وطلب الدولة المعنية. تصريحات تأتي بالتزامن مع اجتماع رؤساء أركان تركيا والسعودية وباكستان في الرياض لبحث التهديدات التي تواجه المملكة، في خطوة تنقل اتفاق مكة من مجرد التزام سياسي إلى مسار عملي للتنسيق العسكري.
1: في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاقية بين تركيا والسعودية وباكستان لا ينبغي تقييمها على أنها حلف أنشئ ضد إيران أو إسرائيل أو أي دولة ثالثة، مؤكدا أنها تعبير عن المسؤولية المشتركة من أجل بناء مستقبل أكثر أمنا وسلاما وازدهارا. وأضاف أردوغان أن تركيا لطالما قالت إن قضايا المنطقة يجب أن تتولاها دولها، مؤكداً الرغبة في تعزيز الأمن وزيادة القدرة على الردع وتقوية الاستقرار الدائم في المنطقة. وذكر الرئيس التركي أن اتفاقية مكة الموقعة في 7 أغسطس الماضي تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع المشروع عن النفس، موضحاً أن طبيعة الرد تحدد بناءً على طلب الدولة المتعرضة للهجوم واحتياجاتها، وأن الآليات السياسية والعسكرية المعنية تحدد كيفية التنفيذ. يأتي هذا في وقت اجتمع فيه رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في تركيا والسعودية وباكستان في الرياض في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة. وأكد أطراف الاتفاق بقوة التزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد عزم الدول الثلاث على الدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددين على عزمهم البدء فوراً في ترجمة الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق مكة إلى تعاون عسكري فعال. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع تناول تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري إضافة إلى تكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي.
0: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو البرلماني التركي السابق رسول توسون. أستاذ رسول، أهلا ومرحبا بك. بداية، ما الذي يمكننا أن نفهمه من قول الرئيس أردوغان أو تصريحات الرئيس أردوغان فيما يتعلق باتفاق مكة، خاصة ما يتعلق بأن هذا الاتفاق ليس موجها ضد دولة بعينها؟ هذه نقطة. والنقطة الأخرى أنه من الضروري أن تتولى دول المنطقة صياغة أمنها المشترك بنفسها.
2: بداية، كل من المسؤولين السعوديين والأتراك وكذلك الباكستانيين يركزون على أن هذا الحلف لا يواجه أحدا من الأطراف الدولية، يعني ليس هناك هدف محدد أو معين. هذا شيء في الحقيقة يعطي مرونة لتحرك هذا الحلف أو الاتفاقية بسهولة، لأن على سبيل المثال

0: ليس هناك هدف محدد. فمعنى هذا أي اعتداء من أي جهة كانت هذه الاتفاقية تفعل ضد أي اعتداء. فلذلك عدم تعيين أو تحديد عدو للحلف يعطي سرعة أو
1: مرونة أكبر.
0: لتحرك أو تفعيل هذه الاتفاقية. لذلك هو أولى وأحسن من الاتفاقيات الحلف الأطلسي وكذلك الحلف الفارشو المنفسق.
1: النقطة الثانية أيضا وهي ضرورة أن تتولى دول المنطقة صياغة أمنها المشترك بنفسها أيضا، ما الذي نفهمه من هذا السياق؟
0: الحلف أو الاتفاقية مكة قبل كل شيء انبثقت من حاجة ماسة إليها. ماذا أقصد؟ فتذكر عندما اقترح الرئيس أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، اقترح لنظام جديد للأمم المتحدة 5 مبادئ. المبدأ الثاني كان يقول الرئيس إذا كانت جمعية الأمم المتحدة أو أي تنظيم عالمي يعني يتعرض للاحتقان ولا يكتفي لمعالجة أي قضية، عند ذلك يجب أن تتحرك المبادرات الإقليمية. وكذلك أشار الرئيس أردوغان أن اتفاقية مكة انبثقت من حاجة ماسة إلى مبادرة إقليمية. فلذلك تجسدت هناك اتفاقية بين 3 دول هامة للغاية. فهذه المبادرة الإقليمية ستملأ الفراغ الحاصل عندما تتراجع الولايات المتحدة في بعض الجبهات، أو كذلك عندما تعجز القوى العالمية، القوة الإقليمية أو المبادرة الإقليمية تدخل في حيز التنفيذ.
1: يعني بطبيعة الحال هذه الدول، دول الإقليم، هي الأقدر على فهم مشاكلها أكثر والتفاهم فيما بينها. وهذا يقودني إلى نقطة أخرى، تركيا تملك لغة تتفاهم من خلالها مع جيرانها في الإقليم، كما تملك لغة أخرى تربطها بالغرب عن طريق حلف شمال الأطلسي. إلى أي مدى يمكن لهذا الربط أن يكون فعالا مستقبلا فيما يتعلق بأمن المنطقة هنا تحديدا؟
0: هذا يدل على أن الأبعاد الأمنية التركية يعني مختلفة. من جهة تركيا عضو في حلف الأطلسي، من جهة تركيا عضو في مؤتمر التعاون الإسلامي، ومن جهة أخرى تركيا عضو في منظمة الدول التركية، ومن جهة أخرى تركيا أيضا حليفة في اتفاقية مكة. هذا تعطي لتركيا قوة في جميع المجالات، وكذلك تعطي تركيا قوة ردع في بعض الحالات. على سبيل المثال، تركيا كعضو في الحلف الأطلسي هذا تستفيد منه اتفاقية مكة أيضا. وكذلك
1: عبر أي آلية يمكن أن تستفيد اتفاقية مكة من عضوية تركيا في حلف الناتو؟
0: يعني إذا كانت هناك دول إقليم، دول عالمية مثل الدول الغربية لها يد كما تعرف في الشرق الأوسط، فعند أي تحرك لقوة غربية في الشرق الأوسط تركيا لها دور هام للغاية في إيقاف تلك التصرفات كعضو
1: في حلف شمال الأطلسي.
0: ضبط
1: الإيقاع، أي خلل يحدث في منطقة الشرق الأوسط.
0: وكذلك يعني باكستان يعني له علاقة قوية مع الصين، السعودية لها علاقة مع الولايات المتحدة، وكذلك اتفاقية مع

0: الهند كذلك. فلذلك يعني الأعضاء تتمتع بارتباطات مختلفة لصالح الاتفاقية مكة.
1: هناك حديث منذ توقيع الاتفاقية كان عن إمكانية توسع هذه الاتفاقية لتشمل دول أخرى، ربما أحدث التصريحات كان تصريح رئيس مجلس الأمة التركية الكبير السيد نعمان كورتولموش بإمكانية أن تكون هناك دول أخرى تنضم لهذه الاتفاقية. آفاق هذا التوسع من ناحية الأسقف الزمنية ومن ناحية الدول المرشحة ربما لكي تكون الأسبق للدخول؟
0: والله في الحقيقة دول المنطقة كلها دول مرشحة، دول المنطقة يعني من العراق من سوريا حتى لبنان والأردن والدول الأخرى وعلى رأسها مصر، وكذلك الدول الإسلامية كلها مرشحة، وفي البداية بطبيعة الحال دول المنطقة. لكن يعني الزمن متى تنضم تلك الدول هذا ما لا نستطيع الإجابة عنها، لأننا كنا نتوقع أن دولة مصر الجمهورية كان من المفروض أن تكون عضو في اتفاقية مكة، لكن كما سمعنا من المسؤولين هناك أسباب تقنية وما إلى ذلك. لكن أنا أرى أن الحاجة الماسة إلى عضوية هذه الاتفاقية من جميع الدول المرشحات هي دولة مصر.
1: هذا يعني أن ما كان يتم الحديث عنه عن إنشاء ناتو بين قوسين إسلامي موسع ليس ضربا من الخيال بل شيئا يمكن أن يتحقق مستقبلا.
0: بطبيعة الحال يا أخي يعني العالم الإسلامي وخاصة دول المنطقة أدركت بعد الحرب القائم بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة وإيران أدركت المنطقة أن حمايتها لا يمكن تحت مظلة الولايات المتحدة، خاصة بعدما قصفت إسرائيل قطر.
1: نعم.
0: وكانت هناك منظومة للدفاع لم تتحرك. عند ذلك أدركت المنطقة والدول كلها أنها بحاجة إلى مبادرة إقليمية تدافع عن نفسها. فبعد ذلك مباشرة كما ستذكرون اتفقت السعودية مع باكستان، ثم بعد ذلك جاءت اتفاقية مكة، وستتوسع إن شاء الله هذه الاتفاقية إلى أن يعني نرى دول المنطقة قوة موحدة رادعة لجميع الاعتداءات وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية.
1: نعم، الاجتماع الذي ضم في الرياض رؤساء أركان كل من تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية قيل عنه إنه ينقل الاتفاق من أروقة السياسة ومن الورق إلى الواقع التنفيذ العملي، إلى أي مدى ترى هذه المقولة صحيحة وما الذي يمكن أن تكون عليها الخطوة التالية؟
0: يعني في 7 آب أغسطس تم توقيع الاتفاقية، لكن الاتفاقية كما يقال تعتبر حبر على الورق، فكي يشعر العالم بهذه الاتفاقية يجب أن نراها على أرض الواقع. فلكي نرى الاتفاقية على أرض الواقع بحاجة إلى أن تتحول إلى مؤسسات تستطيع أن تفعل هذه الاتفاقية. فنعم في الاجتماع الماضي قرروا إنشاء أمانة عامة ورشحوا كذلك الباكستان للأمانة العامة، فهذه الأمانة العامة ستقوم بإنشاء مؤسسة ملموسة، وستضع هذه المؤسسة نظاما داخليا كي تتحرك أو كي تفعل هذه الاتفاقية، وإلا ستبقى حبر على الورقة. فلذلك الاجتماع اللي حصل بين رؤساء الأركان فهذه خطوة إيجابية تدل على أن الاتفاقية اقتربت من أن تكون مؤسسة ملموسة ورادعة أيضا، حيث نرى الصورة التي وضعت في الشاشات

0: لصور رؤساء الأركان بزي التدريب وليس بالزي الرسمي الذي يلبسونه في الخارج. هذا يدل على أن هذه الدول الثلاثة جاهزة كل الجهوزية لجميع المواجهات، لأن هذا الزي زي التدريب، زي يعني محاربة. فلذلك نعم هذا الاجتماع يعني سيركز على التنسيق، التعاون في تجسيد الاتفاقية.
1: يعني يمكن أن يكون هناك مناقشة لاحقة للتفاصيل الفنية التي تتيح لكل من هذه الدول على سبيل المثال استخدام المجال الجوي واستخدام حتى الأسلحة والذخائر في تقديرك؟
0: بطبيعة الحال كما قلت، يعني بعد أن تتم الأمانة العامة سيضعون يعني نظاما وتفاصيل كيف يتصرفون إذا جاءت على سبيل المثال صواريخ، أو كانت هناك اعتداء بالقوات البرية أو البحرية وما إلى ذلك. فلذلك الاتفاقية ما زالت هشة، لكنها تشير إلى أن هذه الاتفاقية قوية تستطيع ردع الاعتداءات كلها. فسننتظر ما سيضعونه من الأنظمة ومن التفاصيل حتى نرغب، حتى نقول عندما يعني يأتي أي اعتداء فالنظام المادة الفلانية تقول يعني ستكون ردة فعل هكذا. والآن هناك نعم بداية لتجسيد هذه الاتفاقية، والاجتماع الأخير هو استعراض للقوة بطبيعة الحال.
1: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو البرلماني التركي السابق رسول تسون، شكرا جزيلا لك.

0: أبدت حركة حماس جاهزيتها لتطبيق خريطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، مؤكدة استكمال التدابير والإجراءات اللوجستية والسياسية المقترنة ببدء التعديلات والخطوات التنفيذية. في مقابل هذا الالتزام المعلن، تلقي الحركة بمسؤولية التعثر الميداني والدبلوماسي على عاتق الحكومة الإسرائيلية عبر توجيه اتهامات صريحة لها بممارسة عرقلة ممنهجة للاتفاق والامتناع عن الإيفاء بمتطلباته.
1: بين إعلان حماس جاهزيتها للتنفيذ وتمسك إسرائيل بشروطها، تقف خريطة الطريق الخاصة بغزة أمام اختبار جديد. الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن الحركة استكملت خطواتها لتنفيذ الاتفاق، مطالبا الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع والبدء بإدخال القوات الدولية. وبحسب حماس، فإن رفض إسرائيل للاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة وعجز مجلس السلام وممثله عن إلزامها بتنفيذه هي العوائق الأساسية لتعطيله بالكامل. وفيما تقول حماس إن الكرة في ملعب إسرائيل والوسطاء، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب عسكري. أما مجلس السلام فيطرح آلية مختلفة، نزع السلاح تحت إدارة فلسطينية لا عبر تسليمه إلى إسرائيل، والتحقق من التنفيذ خطوة بخطوة قبل الانتقال إلى مراحل الانسحاب. وتقوم خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 30 يوليو على تنفيذ مرحلي لبنود خطة غزة، وتنص على انتقال إدارة الشؤون المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مع آلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. كما ترتبط الخطة بنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وانسحاب إسرائيلي تدريجيا من القطاع بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات والحياة المدنية. وبذلك لا تبدو العقدة الحالية مرتبطة ببند واحد فقط، بل بآلية الانتقال نفسها. من يباشر إدارة غزة وكيف يبدأ نزع السلاح، ومتى تباشر إسرائيل الانسحاب، ومن يضمن تنفيذ التزامات

0: كل طرف.
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث السياسي ومدير مؤسسة فيميد للإعلام إبراهيم المدهون. أستاذ إبراهيم أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: بعد أكثر من 1400 شهيد منذ إبرامي حتى الآن، يبرز سؤال: هل هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، قابل للاستمرار، فضلا عن أن يكون قابل للبناء عليه أو تشكيل إطار جديد كما تحدث سيد ميلادونوف؟
2: هناك محاولات إسرائيلية حثيثة لإفشال هذا الاتفاق ولرفض هذا الاتفاق وللانقلاب عليه، وكان هناك حديث إسرائيلي واضح بهذا الشأن. رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث أنه لا يقبل هذا الاتفاق، لا يقبل الخطة، يرفضها. وأيضا هناك فعل إسرائيلي على الأرض مخالف للاتفاق ويرفض الاتفاق ويتجاوزه، ولهذا هناك أكثر من 1400 شهيد، وهناك منع لدخول الحاجات الأساسية للفلسطينيين، وهناك عرقلة، وهناك أيضا تجاوز لما تم الاتفاق فيه مع الوسطاء. لهذا اليوم هناك إرادات، إرادة إسرائيلية تريد إفشال الاتفاق والعودة إلى الإبادة، مع العلم الإبادة لم تنتهي، ولكن الاحتلال الإسرائيلي الآن يمارس الإبادة الصامتة، الإبادة الهادئة، الإبادة المتدرجة، في حين أنه قبل الاتفاق كنا أمام إبادة صارخة وإبادة صادمة. كان يقتل في اليوم 100 و200 و1000 شهيد في قطاع غزة، ويتم هدم أغرق المدن وهي مدينة غزة، تم هدم نصفها أو أكثر من نصفها. ولهذا أنا بعتقد أن هذا الاتفاق ربما خفض من الإبادة ولكنه لم ينهيها، خفض من العدوان ولكنه لم ينهيه. ولكن الآن الفلسطينيين ليس أمامهم خيار، ليس أمامهم خيار إلا التمسك بالاتفاق ومحاولة تحشيد القوى الإقليمية والدولية ومحاولة الحديث مع الوسطاء من أجل وقف العدوان الإسرائيلي والالتزام بهذا الاتفاق.
1: طيب أستاذ إبراهيم، حتى إسرائيل في هذه الحالة هل يمكنها أن تعود إلى سابق عهدها في قطاع غزة بخلاف الإرادة الأمريكية؟ هل يمكنها أن تعمل دون توفر الدعم الأمريكي الذي ربما يعني يمنعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار أن العودة إلى الإبادة بشكلها الموسع مخالفة لإرادته؟
2: يجب ألا تخدعنا حقيقة التصريحات الأمريكية. يجب علينا إدراك ونحن نشاهد أن الإسرائيلي والأمريكي متفقان، متفقان بشكل كبير، ولكن ربما يتبادلون الأدوار ويتبادلون التصريحات، ولهذا لا تقوم إسرائيل بأي خطوة بدون التنسيق والترتيب مع الولايات المتحدة الأمريكية. ربما هناك هامش بسيط، ولكن لا نفهم أن هناك اختلاف وأن هناك إرادة إسرائيلية تضغى على الإرادة الأمريكية، لا أعتقد ذلك. بمعنى أن نتنياهو حينما يتحدث الآن هو يتحدث بعد التنسيق والترتيب مع الأجهزة الأمريكية الصلبة على رأسها CIA وأيضا البنتاغون، وهو يأخذ الضوء الأخضر من البيت الأبيض، ولكن هناك هامش، هذا الهامش يتعداه نتنياهو. واليوم المحدد الأمريكي واضح يتعامل مع غزة والضفة الغربية للأسف على أنها شأن إسرائيلي داخلي، ولذلك لو نلاحظ أن السطوة الأمريكية في لبنان وفي الملف الإيراني أكبر على إسرائيل من الملف الفلسطيني الداخلي، إن كان في عمليات الضم والتوسع في الضفة الغربية أو في عمليات العدوان والإبادة في قطاع غزة. المحدد الثاني للولايات المتحدة الأمريكية، هم يريدون إبادة بلا ضجيج، هم يخشون أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بأي فعل كبير يثير الرأي العام الدولي. هم يقولون لنتنياهو افعل بما تراه مناسبا بشرط ألا تجعل ردود أفعال قوية، إن كان دولية أو إقليمية أو شعبية أو في الرأي العام الأمريكي. ونحن نعرف أن ما يفعله الإسرائيلي اليوم في غزة جعل إسرائيل أكثر عزلة. انظر مثلا إلى الخطابات في الأمم المتحدة، وكان على رأس خطاب الرئيس أردوغان الذي أدان الاحتلال الإسرائيلي والذي تحدث بصورة واضحة عن بشاعة ما يفعله الإسرائيلي. أيضا انظر الانسحابات أمام كلمة نتنياهو، بمعنى أن إسرائيل تصبح أكثر عزلة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تضغط على إسرائيل ولكن تعطيها مساحة وتعطيها محددات، هي لا تريد أن تتطور هذه العزلة إلى درجة تخسر فيها الولايات المتحدة مزيدا من الأوراق في الشرق الأوسط أو على مستوى العالم.
1: والحالة هذه أستاذ

0: إبراهيم، من الذي من المفترض أن يراقب تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاق، وخاصة التزامات الجانب الإسرائيلي؟
1: إسرائيل لا تلتزم بشيء، لم توقف إطلاق النار، لم تنسحب إلى الخط الأصفر وما بعد الخط الأصفر، لم تدخل المساعدات، لم تسمح بدخول البروتوكول الإنساني. كل هذه اتفق عليه في المرحلة الأولى، في حين أن الفصائل الفلسطينية وعلى رأس حماس التزمت، أطلقت سراح الأسرى، أوقفت إطلاق النار، وأيضا التزمت بكل ما يمكن أن التزمت بكل ما وقعته في الاتفاق، وحتى ذهبت إلى المرحلة الثانية ووقعت عليها. ولكن الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة لم يدخل حتى القوات الدولية، لم يسمح لقوات حتى، يعني معنى أن الاحتلال الإسرائيلي حتى بعض القوات اشترط عليها ألا تشارك كتركيا مثلا. ومع ذلك حتى بعدم مشاركة دولة مثل تركيا وهي ضرورة أن تشارك في أي قوات دولية، يقوم الاحتلال الإسرائيلي برفض ذلك. أيضا لم يمكن للجنة الإدارية المتفق عليها أمريكيا والتي تم صياغتها في مجلس السلام الأمريكي والإسرائيلي، ومع ذلك لم يتم إدخال اللجنة الإدارية. الاحتلال الإسرائيلي ما زال للأسف، وهذا يجب أن تنتبه له الأطراف، وخصوصا الأطراف الضامنة والأطراف الوسيطة وعلى رأسها تركيا ومصر وقطر، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يضع هدف التهجير كأولوية في المرحلة القادمة، والخوف والخشية أن تأتي حكومة الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى ويستمر العدوان ويستمر الإبادة ويستمر التهجير دون أن يكون هناك حراك الذي يمكن أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي القوة. اليوم الشعب الفلسطيني بعد هذه الإبادة هو يقول للقوى الإقليمية والدولية وللنظام الإقليمي والدولي، تحركوا وأنقذوا الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان.
0: مجلس السلام ما الذي يمكن أن يعمله وما الذي يوكل إليه من حيث المبدأ في هذا الإطار؟
1: مجلس السلام حتى اللحظة باهت، لأنه أضحى يتحدث وكأنه في دور الوساطة، مع أنه في الدور التنفيذي، وليس مجلس السلام ليس من مهمه التعليق على الأحداث ولا التعليق على الخروقات، هو مهمته تنفيذ هذا الاتفاق، ومجلس السلام لديه مساحة واسعة في تنفيذ الاتفاق. أولا الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي، الإشراف على وقف إطلاق النار، إدخال اللجنة الإدارية، البدء بإغاثة الشعب الفلسطيني وتنفيذ البروتوكول الإنساني، والدخول في المراحل المتقدمة. مع ذلك مجلس السلام اليوم وخصوصا ميلادينوف سيء جدا، تبنى بعض الروايات الإسرائيلية، تحدث بطريقة مائعة، ميع المسؤولية، لم يضع إصبعه على الجرح. الجرح الحقيقي أن إسرائيل ترفض الاتفاق وترفض التنفيذ، ومع ذلك يخلط الحابل بالنابل، وكأن هناك أطراف متعددة هي التي يعني تلام في هذه المسؤولية. وبعتقد أن سلوك ميلادينوف الخاطئ أفشل دور مجلس السلام. أيضا غض الطرف من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تحدثنا فيه في البداية، أيضا أضعف مجلس السلام، فبات مجلس السلام مجلسا بعتقد أنه فاشلا في دوره. واليوم بأرى أن الرئيس ترامب كان يريد لمجلس السلام أن يكون بديلا عن الأمم المتحدة، بديلا عن النظام الدولي، خصوصا في المنطقة العربية، ولكن فشله في غزة سيفشله في أي دور آخر. وأعتقد أن مجلس السلام يتآكل، وإن بقي الحال على ما يعني هو عليه،
0: بناء على ما تفضلت به وأن مجلس السلام لا يقوم بدوره في قضيتين مهمتين وأساسيتين، هما لجنة
1: إدخال اللجنة الإدارية،
0: اللجنة الإدارية، وأيضا قوة الاستقرار. هذا لا يضعه أصلا في دور الوسيط، ويضعه في دور المتفرج ربما.
1: هو الآن كمراقب يتحدث مجلس السلام، لو تلاحظ إن تصريحات ميلادينوف أو بعض مجلس يتحدثون كمراقبين ويتحدثون وكأنهم حكام، ومجلس السلام هو مجلس تنفيذي، ومجلس السلام هو له أدوار وأدوار مهمة في إنجاح الخطة وفي تنفيذ الاتفاق. ولكن عدم جرأة مجلس السلام بتحميل مسؤولية الإخفاق والخروقات للاحتلال الإسرائيلي شجع الاحتلال الإسرائيلي لتجاهل مجلس السلام. لهذا أنا أعتقد أن مجلس السلام فشل في مهماته، أن دوره يتآكل، دوره يتراجع، وهذا يحتم على الوسطاء أن يتدخلوا من أجل إعادة دوره أو تفعيل دورهم بشكل أكبر.
0: الوسطاء أم الجهات التي أعطته هذه السلطة وهذه الصلاحيات؟ لدينا قرار من مجلس الأمن، ولدينا أيضا إرادة أمريكية.
1: أنا بعتقد أن الإرادة الأمريكية

0: هي كمان أضحت جزءا من المشكلة، لأن هي أيضا لم ت... هي كانت الضامن لهذا الاتفاق، لم تفعل شيئا ولم تضمن هذا الاتفاق. مجلس الأمن أيضا هو بإعطائه الصلاحية لمجلس السلام وكأنه تخلى عن دوره. اليوم الوسطاء هم الذين يمكن أن يفعلوا المؤسسات الإقليمية والدولية، بمعنى مؤسسة المؤتمر الإسلامي، مؤسسة جامعة الدول العربية، إعادة القضية إلى مجلس الأمن. كل هذا من الذي يمكن أن يفعله؟ الفلسطينيون غير قادرين، ولهذا يجب أن يقوم الوسطاء الذين توسطوا، والذي أيضا الفصائل الفلسطينية أعطتهم كل ما طلبوا منها، وخصوصا التوقيع على اتفاقية 15. يجب أن يتحركوا الآن لإنقاذ حقيقة الاتفاق وإسناد الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ هذا الاتفاق قبل أن يذهب الاحتلال الإسرائيلي إلى أبعد من ذلك. إلى ماذا سيذهب؟ إلى التهجير وإلى ضم الضفة الغربية.
1: أشكرك شكرا جزيلا إبراهيم المدهون، الباحث السياسي ومدير مؤسسة في ميد للإعلام. أشكرك على حضورك معنا هنا في الاستوديو.

0: تشير أحدث استطلاعات انتخابات الكنيسة إلى استمرار حالة الجمود السياسي مع حصول القائمتين العربيتين على نحو 12 مقعدا في وقت لا ينجح فيه أي من المعسكرين الرئيسيين في الوصول إلى عتبة 61 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة دون ترتيبات وتحالفات إضافية، ما يجعل الصوت العربي حاسما في تشكيل المشهد السياسي في إسرائيل.
1: 12 مقعدا للقائمتين العربيتين في أحدث استطلاعات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، رقم يعيد وضع الصوت العربي في قلب حسابات الكنيسة الإسرائيلي في وقت لا يمنح فيه توزيع المقاعد أي من المعسكرين الرئيسيين القدرة على الوصول منفردا إلى عتبة 61 مقعدا. الاستطلاع يمنح معسكر بنيامين نتنياهو 50 مقعدا مقابل 54 لأحزاب المعارضة، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 12 مقعدا، 7 للقائمة المشتركة و5 للقائمة العربية الموحدة، وتبقى 4 مقاعد أخرى خارج المعسكرين تذهب وفق الاستطلاع إلى قوائم لا تصنف نفسها حتى الآن ضمن أي منهما. حسابيا تبدو معضلة تشكيل الحكومة واضحة، فمعسكر نتنياهو يحتاج إلى 11 مقعدا إضافيا للوصول إلى الأغلبية، فيما تفصل المعارضة 7 مقاعد عن عتبة 61. وهنا تبرز المقاعد العربية 12 كرقم يصعب تجاوزه في الحسابات البرلمانية، وقد تتحول إلى عنصر مؤثر في مسارات تشكيل الحكومة أو منع أحد المعسكرين من تشكيلها. لكن الرقم وحده لا يعني وجود كتلة عربية موحدة سياسيا، فالقائمتان العربيتان تختلفان في مواقفهما وخياراتهما تجاه المشاركة في الائتلافات الحكومية، ومن ثم فإن وزن المقاعد العربية سيبقى مرتبطا أيضا بالمواقف التي ستتخذها كل قائمة بعد الانتخابات. ولا تقدم استطلاعات الرأي صورة واحدة ثابتة لموازين القوى، ففي الوقت الذي يضع فيه أحد استطلاعات الرأي معسكر نتنياهو عند 50 مقعدا والمعارضة عند 54، تظهر استطلاعات أخرى تفاوتا في عدد مقاعد كل معسكر مع بقاء صعوبة الوصول إلى أغلبية مستقلة حاضرة. وبذلك فإن دلالة المقاعد العربية 12 لا تتوقف عند حجم التمثيل داخل الكنيسة، بل تمتد إلى موقعها المحتمل في معادلة سياسية لا يمتلك فيها أي من المعسكرين وفق الاستطلاعات طريقا مستقلا إلى الأغلبية.
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار وليد حباس. أستاذ وليد أهلا ومرحبا بك. ما الذي يمكن فهمه من نتائج استطلاعات الرأي وأيضا من مزاج الناخب الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
2: نعم شكرا لك. يعني بداية دعنا نقول أنه النظر إلى المشهد السياسي الحزبي داخل إسرائيل على هذا النحو، بمعنى أنه إسرائيل هي دولة ديمقراطية وبالتالي

0: بالتالي تعال ننظر إلى يعني الأصوات أين تذهب. يعني هذه قد تكون نظرة مغالطة. لماذا؟ لأنها تضع الصوت العربي الفلسطيني داخل الكنيست باعتبارها بيضة القبان، وبالتالي هناك يعني لعبة انتخابية عادلة، من يستطيع أن يكسب الصوت الفلسطيني أو يضمه إلى ائتلافه قد يفوز. قد لا تكون هذه هي يعني الحقيقة، على الأقل بعد 7 أكتوبر عندما يرفض كل المشهد السياسي والحزبي بكل أطيافه داخل إسرائيل التحالف أو وضع اليد بيد الناخب أو المنتخب الفلسطيني. رأينا ذلك في معسكر نتنياهو، هناك رفض شديد، هذا معسكر يميني ديني قومي متشدد، وأيضا معسكر المعارضة. ولا أدل من ذلك سوى يعني الاستمزاج الذي حصل بين معسكر المعارضة عندما تم إخراج أو شطب سامي أبو شحادة أحد المرشحين الفلسطينيين عن حزب التجمع في الداخل، وقد شطبته لجنة الانتخابات المركزية أول أمس، وقد اشترك في هذا الاستمزاج معظم طيف المعارضة الإسرائيلية. وبالتالي الاعتقاد أنه المقاعد الفلسطينية واللي هي صحيح تقدر 12 عدد قد تكون بيضة الكبان، بمعنى أنها هي التي قد ترجح هذه الكفة أو تلك، هذا قد يكون مغلوط، لأنه أي من الفرقاء داخل إسرائيل سواء معسكر نتنياهو أو معارضيه يرغب أو لديه يعني شرعية سياسية أن يتحالف مع الناخب العربي. ولكن قد يكون هناك أيضا أبعاد أخرى نستطيع أن نشرحها. من وجهة نظر الناخب الفلسطيني هناك أيضا معضلة. دخلت الأحزاب الفلسطينية العربية للكنيست الإسرائيلية منذ وقت مبكر، عندما كان الفلسطيني تحت الحكم العسكري والذي امتد منذ عام 48 حتى عام 66 داخل إسرائيل، ومرت في عدة مراحل. كانت في أحد المراحل هي عبارة عن أفلاك تدور في محيط الحزب الحاكم، ولكن في السبعينات في يوم الأرض تحديدا في 76 حدث هناك تحول، واستطاعت الأحزاب العربية داخل إسرائيل أن تنتقل من موقع تابع إلى موقع هناك حزب فلسطيني يستطيع أن يؤثر في السياسة الإسرائيلية، وربما يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الدولة. هذا كان حلم، وربما حلم يعني يشط في خيالاته، ولكنه مستمر حتى اليوم. ولهذا السبب الأحزاب الفلسطينية داخل إسرائيل والتي خلفتها النكبة ولم يعني يستطع بن غوريون أن يطردها ما تزال موجودة داخل إسرائيل، وفرضت عليها المواطنة الإسرائيلية، وهي ما تزال سارية في هذا الحلم أنها تستطيع أن تؤثر على السياسة.
1: وهنا ربما يعني ينبغي أن نفرق بين الجانب القانوني لهذه الانتخابات والجانب السياسي. ما هو الذي يمكن أن تفعله السياسة بخلاف القانون؟
0: نعم صحيح، إذا وضعنا السياسة إلى يعني على جانب، دعنا نتحدث عن الجانب القانوني. قانونيا تعرف إسرائيل نفسها كدولة ديمقراطية برلمانية، بمعنى من يحصل على الجنسية الإسرائيلية هو مواطن، ولكل المواطنين في داخل إسرائيل حق التصويت داخل الكنيست. ولكن هناك العديد من الكتاب والمؤلفين والباحثين الذين عرفوا إسرائيل على أنها دولة إثنوقراطية وليس ديمقراطية، بمعنى أن الديمقراطية فيها مخصصة فقط للفئة القومية اليهودية. ومن هذا المنطلق إذا نظرنا إلى شريط تاريخ إسرائيل على الأقل خلال العقدين الأخرين، نستطيع أن نرى أنها تنزاح باستمرار نحو اليمين واليمين المتشدد. وفي عام 2018 سنت إسرائيل قانون أنه الدولة هي دولة اليهود فقط، وبالتالي استثنت الناخب العربي. والآن بعد 7 أكتوبر تحديدا كل مكونات أو طيف المجتمع الإسرائيلي ترفض التحالف أو قبول العربي باعتباره متساوي على الأقل قانونيا أمام القانون الإسرائيلي. وما نشهده مؤخرا بحق القائمة المشتركة والقائمة العربية لمنصور عباس والقائمة المشتركة وخصوصا يعني سامي أبو شحادة هو يعني خير دليل. حتى الأحزاب اليسارية مثل حزب العمل وميرتس الذين ائتلفوا في حزب يسمى الديمقراطيين أيضا أيدوا قرار شطب سامي أبو شحادة. وبالتالي نحن قد نستطيع أن نستنتج الآن أن معظم الطيف السياسي داخل إسرائيل يريد أن يغير قواعد اللعبة التي وضعها القانون أمام المواطن العربي داخل إسرائيل ويريد أن يقول له بصريح

0: العبارة، إما أن تقبل بشروط دولة صهيونية قومية وبالتالي تدخل إلى الكنيسة لتلبي حاجاتك المحلية والبلدية مثل مياه كهرباء وضرائب، وإما أن تخرج خارج الكنيسة. أما أن يكون هناك ناخب عربي داخل الكنيسة ويرفع شعارات قومية عربية وعروبية فهذا مرفوض تماما بالنسبة لمعظم أطياف
1: طيب السيناريو المقبل أستاذ وليد، هناك قوائم عربية شطبتها اللجنة المركزية للانتخابات وهي ذاهبة باتجاه المحكمة العليا للطعن على هذا القرار، ربما يقبل الطعن وربما لا، مشاركة هذه الأحزاب أو عدم مشاركتها كيف تؤثر في مسار الانتخابات وكيف تؤثر على توزيع الأصوات؟
0: نعم، أنا أولا لا أعتقد أنه المحكمة العليا سوف تثبت قرار لجنة الانتخابات وبالفعل تشطب الأحزاب العربية. أنا لا أعتقد أن إسرائيل وصلت إلى ذلك المكان، وبالرغم أنها ذاهبة إلى هناك يعني في المستقبل، ولكن لا أعتقد أن هذا السيناريو هو الذي سوف يحصل يوم الخميس القادم موعد انعقاد هذه المحكمة. ولكن مع ذلك هناك خياران يعني أو اثنان من السيناريوهات. السيناريو الأول أن إسرائيل تدخل في جولة عدم القدرة على تشكيل حكومة أو ائتلاف حاكم، لأنه أي من الفرقاء يريد التحالف مع الأحزاب العربية. ونتذكر مع المشاهدين ما حصل ما بين 2020 و2022 عندما دخلت إسرائيل في 4 جولات انتخابية خلال عام ونصف لأنها عجزت عن تشكيل ائتلاف حاكم. السيناريو الثاني هو أن يكون هناك فعلاً قدرة ونية لدى المعارضة الإسرائيلية، وهي بالمناسبة معارضة يمينية، أن تتحالف مع بعض الأحزاب العربية. وربما لهذا السبب ذهب منصور عباس في القائمة العربية الموحدة وضم إليه ضابط شرطة كبير من وحدة لاهافا وهو إسرائيلي صهيوني، وبالتالي حول حزبه من حزب يصنف أنه من الإخوان المسلمين داخل إسرائيل إلى حزب مدني ولكن عربي، وهو مختلط الآن بعد ضم هذا الضابط الإسرائيلي، وربما يكون هذا مدخل له حتى يتحالف مع المعارضة.
1: إذن نحن أمام السيناريو أمام سيناريوهين، أيهما ترجح؟
0: أنا حقيقة أرجح أنه الأحزاب الإسرائيلية تذهب إلى جولات انتخابية متكررة وتعجز إسرائيل عن تشكيل حكومة، ولكن أيضا يبقى هناك خيار طرحه نتنياهو بنفسه وله حظوظ قليلة جدا ولكن يجب أن نطرحه أمام المستمع، وهو أن تذهب إسرائيل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. يعني حتى الآن عرض المشهد السياسي داخل إسرائيل وكأنه هناك فريقين، فريق نتنياهو وفريق المعارضة، وهناك في الوسط الصوت العربي الذي يجب أن يحسم، ولكن خيار أن الفرقاء الإسرائيليين إذا استثنوا الصوت العربي يستطيعوا معا أن يشكلوا وحدة وطنية. وهذا الخيار اللي طرحه نتنياهو على فكرة في حال استثنى الأحزاب المتطرفة جدا مثل سموتريتش وبن غفير، قد يكون نتنياهو قادر على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت شعار أنه نحن ما نزال تحت وطأة الحرب والجبهات المفتوحة غير المكتملة، ويتحالف مع أيزنكوت ولابيد وبنت وليبرمان ويشكل سوية حكومة وحدة وطنية واسعة بدون الأحزاب العربية وبدون المتطرفين. في هذا السياق نستذكر بن غوريون الذي كان يهيمن على المشهد السياسي داخل إسرائيل عندما سئل في جولة انتخابات حصلت في بداية الستينيات، وقال له شركائه من هي الأطراف المقبولة عليك يا بن غوريون حتى نشكل هذا الائتلاف، فقال كل المشهد السياسي بإسرائيل باستثناء العرب والمتطرفين. والآن قد يعني يعود نتنياهو ديجافو إلى هذا المشهد ويشكل هذه الحكومة الوحدة الوطنية ويستثني منها العرب ويستثني منها المتطرفين، أقصد هنا سموتريتش وبن غفير.
1: أشكرك جزيل الشكر من رام الله، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار وليد حباس، شكرا جزيلا لك. شكر موصولكم مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر

0: فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
1: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: وخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربع تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المي او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة في بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالا كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي، بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا إنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 5

0: 36 عاما. لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
1: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة. إذا يوجد يعني أكيد مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا. تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس، وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم. وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالاً أساسياً في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسمياً، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع؟ فلم يبقى منه سوى اسمه.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

طهران تنتظر رد واشنطن على مقترحها، وفدان يؤكد مواصلة الدبلوماسية للوصول إلى حل وتفادي تجدد الحرب. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علان وتتابعون. قتلى وجرحى من الحوثيين مع احتدام المعارك على جبهات تعز ومأرب، والحكومة اليمينية تتهم إيران بدعم

الحوثيين بأسلحة دفاع جو. قادة 5 أحزاب إسرائيلية يتفقون على توحيد صفوفهم لإسقاط بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطى. وأضاف عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن طهران تنتظر أن ينقل إليها أو ينقل إليها الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي لتحديد موقفها بناء عليه. وأشار إلى أن شروط إيران واضحة وأن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفائها، موضحا أن الحل التفاوضي وحده كفيل بإخراج الولايات المتحدة من هذا المأزق وفق تعبيره. حذرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية السفن من استخدام ما وصفتها بمسارات غير قانونية ملوحة بقيود على العبور وعواقب مالية وأمنية على السفن المخالفة. وقالت الهيئة إن استخدام مسارات غير معتمدة قد يعرض السفن ومالكيها وطواقمها لخسائر مالية وبشرية، وقد يؤدي إلى تقييد عبورها مستقبلا عبر المضيق، داعية شركات الشحن إلى ضمان التزام السفن بالقواعد التي وضعتها. وكان ترامب قد رفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار 7 أيام مقابل فتح مضيق هرمز، معتبرا الخطوة انعكاسا لمأزق طهران الكبير جراء الإغلاق. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والالتزام بها لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف مفاوضات جادة.
1: على خطوط التهدئة والتصعيد الشائكة تتحرك طهران وواشنطن. إيران تتقدم بمقترح فيما تتحفظ الولايات المتحدة حتى الآن على الصيغة المطروحة. طهران تقول إنها قدمت عبر قطر خطة لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية والدخول في محادثات أوسع. وزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن الكرة باتت في الملعب الأمريكي.
2: يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
1: هرمز إذن هو الباب الذي تريد طهران الدخول منه إلى التهدئة، لكنه ليس كل الصفقة، فوراء العرض الإيراني تبقى العقدة الأصعب. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن خطة إعادة فتح هرمز. وبحسب المسؤول لا تراجع عن التخصيب ولا إخراج لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وفي المقابل يفتح الرئيس مسعود بزشكيان نافذة أخرى مؤكدا أن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي ومستعدة للتفاهم بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن بلاده ستلتزم بما تتعهد به إذا قبلت واشنطن المقترح الأخير. لكن الولايات المتحدة لا تبدو مقتنعة بالصيغة الإيرانية حتى الآن فيما تدخل الانتخابات الأمريكية بدورها في الحساب. فوول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترح وقف القتال 7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع احتمال استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. ورغم عدم إعلان البيت الأبيض موقفاً رسمياً من المقترح الإيراني، فإن مسؤولاً أمريكياً يؤكد أن المحادثات عبر الوسطاء ما تزال إيجابية وبناءة، مع أن الطريق بات مفتوحاً أمام محاولة الانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها، فإن المسافة إلى اتفاق ما تزال بعيدة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات

0: مؤتمر صحفي في نيويورك عن مقترحات وشروط إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى وجوب تفادي أي تصعيد قد يعيد إشعال الحرب، وأضاف أنه بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تفاصيل المقترح وشروط طهران لاستئناف الملاح.
1: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد ومقاومة تجدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب يشاطروننا الرؤية ذاتها، وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين.

0: إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها. وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلولة دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.
1: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده للإسهام في استقرار الشرق الأوسط وبناء الثقة بين دول الخليج وإيران لإرساء السلام في المنطقة وتسوية الأزمة في مضيق هرمز، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
2: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط أساسي لحل الأزمة في الشرق الأوسط، وتهدف رؤيتنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي إلى إرساء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا مستعدة مع غيرها من الدول المسؤولة لتقديم مساهمة بناءة في سبيل تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: قالت القوات الحكومية اليمنية إن عددا من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح إثر استهداف مواقع وتجمعات وتعزيزات للجماعة على جبهات تعز. وأضافت القوات الحكومية أنها دمرت آليات ومخازن أسلحة وذخائر واستهدفت تجمعات للحوثيين في عدة مناطق بالمحافظة، وأشارت القوات إلى إحباطها محاولات تسلل الحوثيين غرب مدينة تعز بالتزامن مع قصفها بالمسيرات مواقع للجماعة بمنطقة الكسارة في مأرب. هذا وحذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والطيران المدني وشركات الطيران الدولية من تهديد حوثي، وصفه بالخطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن الخطورة لا تقتصر على طبيعة الأسلحة المستخدمة، وإنما تمتد إلى مواقع إطلاقها، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تستخدم هذه الأسلحة من مناطق خاضعة لسيطرتها بما في ذلك محافظة الحديدة باتجاه مسارات جوية دولية. وينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي ليضعنا في صورة لآخر التطورات الميدانية في اليمن. تفضل خليل.
3: نعم، على آخر التطورات هو القصف الجوي فجر اليوم على تجمعات للحوثيين حسب مصدر عسكري في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب. قال بأن هذا القصف الجوي استهدف تعزيزات وتجمعات للحوثيين كانت قادمة من مفرق الجوف إلى هذه الجبهة المهمة غربية محافظة مأرب. كذلك دارت اشتباكات وقصف متبادل في ذات الجبهة وفي جبهة المشجع غرب مأرب كذلك، فيما قصف طيران الجوي في مديرية الجوبة مخازن للسلاح وتجمعات للحوثيين في هذه المديرية خلف خطوط النار في الجبهة الجنوبية. كذلك الطيران المسير التابع للقوات المسلحة استهدف تجمعات للحوثيين وعناصر في جبهة العيرف ولظى وذناه حسب مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة هنا في محافظة مأرب. أما في تعز فقال محور تعز إن الطيران الحربي استهدف رتلا عسكريا للحوثيين في شارع 60، كان هذا الرتل متجها إلى منطقة الكدحة حسب المصدر العسكري في محور تعز. استهدف هذا الرتل الكبير وفيه قيادات عسكرية من بينهم كما يقول المصدر العسكري محمد الحميري أحد قادة الهجوم على منطقة الساحل الغربي ومدينة المخا. كذلك استهدف الطيران الحربي مخازن للسلاح في مديرية ماوية مفرق ماوية وفي منطقة الذكرة شرقي محافظة تعز، وكذلك دارت اشتباكات جنوب محافظة تعز في مديرية حيفان واستهدف الطيران تجمعات للحوثيين هناك، وكذلك تبادل الطرفان قصف مدفعي في ذات الجبهة. كذلك في منطقة الكدحة دارت اشتباكات عنيفة بعد أن وصلت تعزيزات للحوثيين إلى ذات الجبهة، وقال مصدر عسكري إن القوات المسلحة استطاعت

0: أن تصد تسللات للحوثيين وهجوم واسع خلال ليلة أمس، وكذلك فجر اليوم، واستهدف الطيران المسلح كذلك تعزيزات للحوثيين في منطقة الوازعية، كانت متجهة إلى منطقة جرداد غربي محافظة تعز. إذن لازالت خطوط النار أكثر التهابا هي في محافظة تعز واتساعا، والطيران الحربي لا يكاد يتوقف خلال اليومين الماضيين استهداف تعزيزات للحوثيين سواء جنوب المحافظة أو شرقها في شرق المدينة جوار القصر الجمهوري أو غربها باتجاه منطقة جرداد، وكذلك في جبل نمان على حدود محافظة لحج. كذلك تقول قوات العمالقة التابعة للحكومة الشرعية الحكومة اليمنية أنها استهدفت تجمعات للحوثيين في جبهة كهبوب، وكذلك استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت قادمة إلى كهبوب، وكذلك درع الوطن التابعة للحكومة اليمنية قالت إنها استهدفت فرق هندسية للحوثيين كانت تحاول زرع ألغام في تلك المنطقة لمنع تقدم القوات المسلحة. أما إنسانيا لا تزال حركة نزوح متدفقة من تلك المناطق التي تتسع فيها الاشتباكات غرب محافظة تعز، سواء في الوازعية أو في مناطق بني عمر، وكذلك في قريب منطقة الكدحة، حيث حاول الجيش اليمني الوصول إلى مناطق كانت سيطر عليها الحوثيون في تلك المناطق، يحاول الناس الخروج منها، وهنا تتسع حركة النزوح ويصل النازحون إلى عدن، ولكنهم حسب وحدة النازحين لا يمتلكون المأوى ولا الإيواء ولا الغذاء، وتنادي وحدة النازحين على المنظمات الدولية والإنسانية في وضع حل هؤلاء النازحين
1: نعم
0: وإغاثتهم.
1: نعم مراسلنا خليل مليكي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. من جانبها دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السعودية. وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي لاعتداءات الحوثية، وقال إنها انتهاك لسيادة المملكة وتهديد لأمن المدنيين والاستقرار في المنطقة، وأكد وقوف دول المجلس مع السعودية ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها. وننقل إليكم هذه اللقطات من مضيق البوسفور مشاهدين، حيث تشهد مياهه استعراضا بحريا إذ تحيي القوات البحرية التركية الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزا البحري ويوم القوات البحرية بمشاركة 15 سفينة حربية عبرت المضيق في عرض عسكري تكريما لإرث القائد البحري بربروس خير الدين باشا. نعم إذن نتابع هذا استعراض هذه اللقطات المباشرة التي تأتينا من البوسفور، من مضيق البوسفور من إسطنبول، استعراض بحري بالمضيق بذكرى انتصار بريفيزا ويوم البحرية التركية. إذن كما نتابع تشهد المياه في مضيق البوسفور استعراضا بحريا تحيي القوات البحرية من خلاله الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزا البحري، وذلك بمشاركة 15 سفينة حربية عبرت المضيق في عرض عسكري تكريما لإرث القائد البحري بربروس خير الدين باشا. هجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة 5 أحزاب معارضة بعد اتفاقهم على توحيد جهودهم في انتخابات الكنيسة المقررة الشهر المقبل إطاحته. ودعا نتنياهو في تدوينة عبر منصة إكس أن رئيس حزب يشار يشكل بعد الانتخابات حكومة يسارية مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفغيدور ليبرمان ويائير جولان ونفتالي بنت وبدعم من الأحزاب العربية. هذا وتوعد زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض

0: أفجي دور ليبرمان باستبدال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. وقال ليبرمان في منشور على منصة إكس إنه سيستبدل ما وصفها بحكومة المجزرة في إشارة إلى العدوان على غزة، وسيعيد ما سماها دولة إسرائيل إلى الحياة الطبيعية وإلى المسار الصحيح وفق تعبيره. ويأتي ذلك تعليقا على اتفاق أحزاب المعارضة على التنسيق في الاستحقاق الانتخابي المرتقب لإطاحة حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة. قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر اعتبارا من اليوم الأحد حتى 3 أكتوبر بذريعة عيد العرش. من جانبهم اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات وأدوا طقوسا تلمودية في وقت شددت فيه شرطة الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد والقدس القديمة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيقين من مدينة نابلس بعد اقتحامها البلدة القديمة ودهم منازل فيها، وأصيبت فتاة برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قلندية شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت القوات منزلا في قرية المغير وحولته إلى ثكنة عسكرية وأجبرت العائلة على مغادرته. وفي جنين شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في عدد من القرى والبلدات بالمحافظة، هذا وهاجم مستوطنون قرية أبو فلاح شمال الشرق رام الله وأحرقوا عددا من مركبات المواطنين. وينضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف ليضعنا في صورة لآخر التطورات بالضفة. تفضل إبراهيم.
1: نعم مديحة، بالفعل السلطات الإسرائيلية أعلنت عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية بمناسبة عيد العرش اليهودي. هذا الإغلاق بحسب البيانات الرسمية من قبل منسق الممثل الحكومة الإسرائيلية في الإدارة المدنية في الضفة الغربية يمتد من اليوم وحتى السبت المقبل. بالمناسبة يقول الفلسطينيون بأن هذه الإجراءات أصلا يعايشها الفلسطينيون يوميا بفعل الحواجز العسكرية. نحن هنا على أحد أهم الحواجز العسكرية التي تفصل ما بين وسط وشمال الضفة الغربية وجنوبها، حاجز عطارة. منذ ساعات الصباح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مديحة تسمح بدخول الفلسطينيين إلى مناطق السلطة الفلسطينية وإلى مدينة رام الله، وتدقق في هويات الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى منازلهم والتنقل إيابا خارج محافظة رام الله. هذا نموذج لما يحدث اليوم في عشرات الحواجز العسكرية، ساعات انتظار طويلة تفوق في بعض الأحيان 10 ساعات يحاول فيها الفلسطيني العودة إلى منزله بعد يوم طويل وحافل من العمل، أو حتى خلال محاولته التنقل ما بين بلدته أو محافظة فلسطينية وأخرى. عملية تدقيق تفتيش وتدقيق في الهويات ومماطلة يقول الفلسطينيون بأنها غير مبررة. هذا نموذج لما يحدث في عشرات المناطق والحواجز العسكرية. بعض الحواجز أغلق بشكل كامل. هنا نلاحظ تدقيق في هويات الفلسطينيين على المغادرين من محافظة رام الله ذهابا إلى شمال الضفة الغربية أو جنوبها، ويسمح بالدخول بشكل اعتيادي. أحد البوابات المغلقة أيضا هنا، ربما هذا نموذج لما يحدث مديحة في عشرات المواقع الأخرى. ليس بعيدا عن هذا الحاجز العسكري، ربما كانت الأمور ستكون أسهل على الفلسطينيين أن يستخدموا هذا الطريق، لكن هذا الطريق مغلق منذ أشهر طويلة ببوابة حديدية بمتاريس، ويحظر على الفلسطينيين حتى السير على الأقدام من هذه البوابات الحديدية. بات لي الفلسطينيين مديحة حتى نشرات أخبار في الإذاعات المحلية تتحدث عن الحواجز، نشرة أخبار الحواجز، حتى أنهم نفذوا تطبيقات يعني تؤشر على وضع الطريق إلى أين، كيف يكون حال الطريق الذي يستخدمونها. حتى مجموعات التواصل الاجتماعي تستخدم في هذا الإطار. لا أعرف إذا ربما على الكاميرا نظهر أحد هذه التطبيقات. حالة الطريق مديحة بات لها تطبيق هنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نتحدث أيضا عن مجموعات التواصل الاجتماعي تحدث باستمرار، يحاول الفلسطينيون تطويع هذه الأدوات لمعرفة حال الطريق. رحلة عذاب يصفها الفلسطينيون، يعني في حال كان هناك مركبة إسعاف ربما ستحتاج أكثر من نصف ساعة وساعة في حال

0: أتيحت لها الطريق. هذا نموذج لمعاناة يومية، حتى بالرغم من الإعلان الإسرائيلي الرسمي عن هذه الإجراءات المشددة بمناسبة الأعياد اليهودية، أو حتى ربما تأتي بعض هذه الإجراءات بحسب التبرير الإسرائيلي عقب عمليات ينفذها فلسطينيون، لكن هي باتت نهج حياة. التنقل ما بين محافظة وأخرى ربما بات يعني أسهل السفر إلى دولة أخرى منه التنقل بين محافظة وأخرى. إلى جانب ذلك، هجمات المستوطنين مستمرة متواصلة. صباح هذا اليوم كان هناك هجوم واسع نفذه المستوطنون على بلدة أبو فلاح في شرق رام الله، بالقرب من مدينة رام الله وأحد أهم الأحياء في مدينة رام الله. هناك حي يدعى الطيرة، يعني اقتحمه المستوطنون بأعداد كبيرة، رفعوا الأعلام، وهذه مناطق بمحاذاة المنطقة المصنفة ألف وباء بالمناسبة. كذلك الحال حملات الاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في عموم مناطق الضفة الغربية على أشدها. هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية بضرورة فرض مزيد من الإجراءات. هناك دفع بكتيبة تدعى 98 بدأت أنهت استعداداتها بحسب الجيش الإسرائيلي، وبدأت بالفعل تنفذ نشاطاتها بالأراضي الفلسطينية. كل هذا المشهد يأتي على وقع إعلان لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدء فتح تلقي الترشح للقوائم الانتخابية. كما تعلمين هناك مرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد انتخابات في 28 من شهر ديسمبر المقبل أو نوفمبر المقبل، ومع ذلك هذه الحواجز العسكرية تعطل حتى التحرك والتنقل ما بين المحافظات والمدن والبلدات الفلسطينية.
1: أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل، مراسلنا إبراهيم خلف. فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة. وقال مجمع ناصر الطبي إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بقصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. هذا وواصلت الزوارق الحربية إطلاق النيران والقذائف تجاه شواطئ قطاع غزة شمالا وجنوبا. تتواصل التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط بيت جن بريف دمشق الغربي مع قصف مدفعي وتوغلات برية شبه يومية، تبقي المنطقة تحت وطأة توتر ميداني متصاعد وسط مخاوف من سكان المنطقة من تدهور الأوضاع الأمنية. مراسلنا زار بيت جن ورصد الأوضاع هناك في التقرير الآتي.
2: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحركاته العسكرية في محيط بلدة بيت جن غرب دمشق مع تصعيد لافت خلال الأيام الأخيرة، تمثل بقصف مدفعي متكرر استهدف تلة باط الوردي المطلة على البلدة، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة والحربية في أجواء المنطقة وسط مخاوف من انعكاسات هذه التطورات على السكان.
3: قصف شبه يومي على منطقة جورة اللوز وعلى الجبل اللي وراي اللي بالسماء باط الوردي، يومية صاروا تقريبا 25 يوم يوميا بيقصفوا، أيام بالنهار أيام بالليل، 5 ضربات 6 ضربات 7 ضربات، وفي فزع بين الأهالي وعم بيصير نزوح بين الأهالي.
2: لم تكتفي قوات الاحتلال بالقصف المدفعي، بل كثفت من تحركاتها البرية حتى باتت التوغلات بالآليات والجنود متكررة بشكل شبه يومي إلى مناطق الكروم وتلة جورة اللوز المحيطة لبيت جن، ما أبقى المنطقة في حالة توتر دائم وسط مخاوف من عمليات دهم واعتقال.
4: وإسرائيل كل يوم عم تقصف علينا بأجوائنا حوالينا، أولادنا بخافوا، أولادنا نسواننا عم يفزعوا. ليش؟ مرق عليهم من قبل بشار الأسد براميل وغير براميل ومدفعية، ومرق علينا كثير بالأحداث، بقى مثل ما قالوا بعضنا بالأحداث من 73 نحن بالأحداث.
2: ومن خلال إحصائيات بلغت 500 غارة وأكثر من 1200 توغل، تؤكد دمشق التزامها باتفاق عام 1974، وتطالب إسرائيل بالانسحاب إلى خطوط 8 من كانون الأول عام 2024.
5: التصعيد الإسرائيلي الأخير فرض واقعا ميدانيا معقدا بشكل غير مسبوق لتدخل منطقة الجنوب السوري في مستوى أمني حرج يمهد لتصدع التهدئة الهشة ويهدد ركائز الاستقرار بشكل كامل. محمد السباعي، تيرتي عربي، أطراف قرية بيت جن، ريف دمشق الغربي.
1: قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين بهجمات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف ومناطق عدة في مدن أوكرانية. وقال حاكم خاركيف إن شخصين قتلا وأصيب 7 بهجمات روسية استهدفت مناطق في المقاطعة. وفي سومي أعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين بقصف روسي بالقنابل الجوية الموجهة. وفي كييف قتل شخص إثر سقوط مسيرة روسية على مبنى في العاصمة كييف. كما قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون بهجمات روسية استهدفت مناطق في زاباروجيا، في حين قتل شخص وأصيب 2 آخران جراء هجوم روسي على أوديسا. وننتقل مرة أخرى إلى هذه اللقطات من مضيق البوسفور التي تشهد مياه البوسفور كما تتابعون استعراضا بحريا، إذ تحيي القوات البحرية التركية الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزا البحري ويوم القوات البحرية، وذلك بمشاركة 15 سفينة حربية عبرت المضيق في عرض عسكري تكريما لإرث القائد البحري بربروس خير الدين باشا. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تنتظر رد واشنطن على مقترحها، وفدان يؤكد مواصلة الدبلوماسية للوصول إلى حل وتفادي تجدد الحرب. قتلى وجرحى من الحوثيين مع احتدام المعارك على جبهات تعز ومأرب. والحكومة اليمنية تتهم إيران بدعم الحوثيين بأسلحة دفاع جوي. قادة 5 أحزاب إسرائيلية يتفقون على توحيد صفوفهم لإسقاط بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. نلقاكم على رأس الساعة في أمان الله.

تحية طيبة مشاهدين الكرام. شهدت الأسابيع الأخيرة تطورات ميدانية متسارعة في أجزاء من الساحل الغربي في اليمن، فرضت تحديات كبيرة على القوات الحكومية وأسفرت عن فقدان مواقع مهمة في المخا ومحيط باب المندب، وسط تساؤلات حول أسباب هذا التراجع ومدى جاهزية المنظومة العسكرية والأمنية للتعامل مع التحولات السريعة في خطوط المواجهة. لكن هذه التطورات تأتي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة الحكومة اليمنية على استعادة زمام المبادرة وإعادة تنظيم الجبهات والانتقال من احتواء التصعيد إلى تحرك أكثر حسما في مواجهة القوات الحوثية. وفي موازاة الجبهة العسكرية، تواجه الحكومة تحديا أمنيا داخل المدن والمناطق المحررة، من موجات النزوح إلى مخاطر الخلايا النائمة والتسلل والتهريب والجريمة المنظمة، بما يضع الأجهزة الأمنية أمام مسؤولية مزدوجة: حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار ومنع استغلال ظروف الحرب لفتح جبهات أمنية جديدة. أما باب المندب فيتجاوز في أهميته حدود الصراع اليمني في ظل المخاوف من ترسيخ وجود عسكري طويل الأمد في المضيق والجزر والسواحل المحيطة به، بما يجعل استعادة سيطرة الدولة على هذه المنطقة قضية تتصل بسيادة اليمن وأمنه القومي وبأمن الملاحة والتجارة الدولية. فكيف تقرأ الحكومة اليمنية ما جرى في الساحل الغربي؟ وما الذي تغير في خططها العسكرية والأمنية؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة في مسار المواجهة؟ وكيف تستعد وزارة الداخلية لمنع انتقال تداعيات الجبهات إلى قلب المدن؟ وهل يمكن توحيد القرار الأمني والعسكري في ظل تعدد التشكيلات ومراكز النفوذ؟ والأهم، هل أصبحت معركة باب المندب جزءاً أساسياً من معركة استعادة الدولة اليمنية وسيادتها؟ وهل تحمل المرحلة المقبلة تحركاً أكثر حسماً على الأرض؟ لمناقشة هذه الملفات وغيرها، أنا عصام نجاح معكم على موعد مع معالي وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان.

0: معالي الوزير، بداية مرحبا بكم وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء. وزارة الداخلية معالي الوزير أعلنت عن إعداد خطط لتأمين المناطق والمحافظات المحررة خلال الفترة الأخيرة. ما طبيعة هذه الخطط وكيف تجري الأوضاع الأمنية في تلك المناطق؟
1: بالنسبة لوزارة الداخلية تنبهت لهذه الأحداث بناء على توجيهات من مجلس الدفاع الوطني الذي تم لتقييم الحادث الذي حصل في اختراق الأجواء اليمنية، وبنت وزارة الداخلية خططها المستقبلية في المرحلة القادمة استعدادا لأي تطورات في الساحة اليمنية بعد هذا الانتهاك. هذه الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية تتمثل في خطط تخص المحافظات المحررة وخطط تخص المحافظات الغير محررة. هذه الخطط يعني تمثلت في يعني أخذ الاعتبار لكل الاحتمالات الواردة في المشهد الأمني والعسكري، سواء بالتصعيد الأخير أو بأدنى درجات التصعيد. فالخطط التي بنتها وزارة الداخلية كانت على هذا الأساس حتى تتوقع أسوأ الاحتمالات في هذا المشهد، والذي حصل في أن تخسر القوات الشرعية المخا وجزء أجزاء من باب المندب. هذه الخطط بنت في استراتيجيتها حتى أسوأ الاحتمالات في حالة أنه حصول يعني خسارة لبعض الجبهات، وهذه الخسارة لبعض الجبهات ليست جديدة، وإنما المعارك لا زالت مستمرة حتى الآن طيلة 12 سنة، يعني في كر وفر، ننسحب من مناطق نستعيدها مرة أخرى وهكذا. يعني
0: هناك بعض العمليات،
1: الوزارة أعدت الخطط لكافة هذه الاحتمالات.
0: نعم، هناك بعض عمليات الاستهداف لبعض القيادات والأعيان المدنية في بعض المناطق المحررة والمحافظات المحررة باستخدام طائرات مسيرة، باستخدام عبوات مفخخة، اعتمادا على بعض الخلايا النائمة في تلك المناطق. كيف تتعاملون مع هذا التحدي بالذات؟
1: هذه الحوادث فعلا واجهت الحكومة الشرعية وبالذات وزارة الداخلية. تعاملنا مع كثير من هذه الحالات، استطاعت وزارة الداخلية القبض على كثير من هذه الخلايا، استطاعت وزارة الداخلية القبض على كثير من هذه الخلايا قبل تنفيذ أعمالها التخريبية، سواء بزرع المتفجرات أو طيران مسير. قبضنا على كثير من هذه الخلايا، وبعض الحالات نجحت الميليشيات الحوثية حقيقة في بعض هذه الاستهدافات.
0: معالي الوزير، مع تصاعد التوتر حول البحر الأحمر وباب المندب، ما حدود مسؤولية وزارة الداخلية اليمنية في حماية الموانئ والسواحل والمنشآت الحيوية، وكيف يجري التنسيق بينكم وبين خفر السواحل في تحقيق هذا الوضع الأمني في تلك المناطق؟
1: حدود مسؤولية وزارة الداخلية في البحر الأحمر تتمثل في مصلحة خفر السواحل، حيث أن مصلحة خفر السواحل تتبع وزارة الداخلية في هيكلها الداخلي في وزارة الداخلية. حدودها طبعا في حدود 12 ميل بحري في بعض السواحل، حماية الموانئ الرئيسية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. ولكن هذه خفر السواحل الإمكانيات اللي معنا متاحة إمكانيات بسيطة ومحدودة، نستعين كذلك بحماية هذه الموانئ بالأصدقاء والأشقاء في التنسيق الأمني والتبادل المعلومات في حماية هذه الموانئ والمناطق البحرية، حيث حصلت كثير من القبض أو توقيف كثير من السفن في هذه بالبحر الأحمر وخليج عدن، بالتنسيق مع الأصدقاء والأشقاء في القبض على السفن التي تهرب السلاح وتهرب البشر وتهرب النفط الغير مرخص إلى الميليشيات الحوثية. طيب، كثير من العمليات نجحت بسبب هذا التنسيق.
0: إلى أي مدى في هذا السياق تواجهون أو تواجه الأجهزة اليمنية الأمنية نمطا جديدا يمكن وصفه كذلك من التهديدات، يتجاوز المواجهة العسكرية التقليدية إلى حرب استخباراتية ومعلوماتية وهجمات ربما تكون غير منتظرة؟ كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟
1: الحرب التي نخوضها مع الميليشيات الحوثية ليست حرب نظامية، ولكنها حرب عصابات، حيث تعتمد الميليشيات الحوثية في حربها للحكومة الشرعية بمجاميع صغيرة هنا وهناك، بالاستعانة بطيران انتحاري، بالاستعانة ببعض العمليات الغير نظامية. هذه المعلومات حقيقة تندرج أكثر المواجهة فيها أو تتمثل في المعلومات الاستخباراتية. هناك تعاون وتنسيق مع بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية في الدولة، مثل جهاز أمن الدولة، مثل الاستخبارات العسكرية، جهاز مكافحة الإرهاب. نتعاون جميعا في هذه المعلومات، ونستطيع وتغلبنا على كثير من هذه الخلايا. كثير من الجبهات تم يعني إفشالها من قبل الحكومة الشرعية والقوات الشرعية بالتنسيق الأمني لتبادل هذه المعلومات بين هذه الأجهزة الأمنية.
0: نقطة أخرى معالي الوزير، وهي تعدد التشكيلات والقوى الأمنية والعسكرية وتباين مرجعياتها في اليمن. كيف تتعامل الوزارة مع هذا التحدي؟ وهل توجد آلية ملزمة لتوحيد القرار الأمني وسلسلة القيادة الخاصة تحديدا في المناطق التي تدخل فيها السلطات وتسيطر عليها؟
1: هذه النقطة حقيقة أثرت بشكل كبير على سير المعارك والانتصارات في جانب القوات الشرعية، خاصة في القوات المسلحة. لكن بالنسبة لوزارة الداخلية، دمج الوحدات ليس بصعوبة القوات المسلحة نتيجة عدم وجود تشكيلات متعددة بشكل كبير

0: في وزارة الداخلية مثل التشكيلات المتواجدة في القوات المسلحة. تشكلت لجنة رئاسية بمسألة دمج الوحدات العسكرية والأمنية. الأجهزة الأمنية قطعت شوط كبير في هذا الجانب. بقيت بعض التشكيلات العسكرية، تم تأجيل بعض الإجراءات في الدمج. بدأت بعض الإجراءات الأولية، لم تكتمل هذه الإجراءات بسبب الظروف التي نمر بها وبسبب انتهاكات ميليشيات الحوثية لخرق الهدنة في أكثر من فترة سابقة.
1: كذلك هناك تحدي آخر معالي الوزير، وهو ما تحدثت عنه السلطات اليمنية مؤخرا من مخاطر التنظيمات الإرهابية التي ربما تستغل فرصة التصعيد والمواجهات مع جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة. ما حجم هذه التهديدات من تلك التنظيمات وكيف تتعاملون معها في وزارة الداخلية اليمنية؟
0: كشفت التحقيقات التي حققت بها وزارة الداخلية في بعض الخلايا التي تم القبض عليها من خلايا تنظيم القاعدة وداعش وكذلك شباب الصومال، تم القبض على بعض العناصر في بعض الخلايا في بعض المناطق المحررة. من خلال التحقيقات أثبتت التحقيقات أن هؤلاء مربوطين أو مرتبطين بعمل مع الميليشيات الحوثية، وقد قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بتجنيد كثير من هؤلاء العناصر واستخدامهم للقيام بعمليات إرهابية في المناطق المحررة. هذا التحدي تواجهه الحكومة الشرعية. استطاعت الحكومة الشرعية ممثلة بالأجهزة الأمنية ومن ضمنها وزارة الداخلية بالقبض بتحييد هذا التحدي بشكل ليس بالشكل المطلوب، لكن حققت نجاحات كبيرة، وكان آخرها القضاء على الناطق الرسمي لداعش أبو حذيفة الأنصاري في حضرموت بالتعاون مع وحدات من أشقائنا لمكافحة الإرهاب. نفذت الأجهزة الأمنية في اليمن الهجوم على هذا العنصر وتم تحييده تماما.
1: طيب، ما مدى التنسيق بينكم وبين القوات اليمنية من جهة والقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من جهة أخرى من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في اليمن حتى الآن؟
0: هناك تنسيق كبير جدا ما بين القوات اليمنية سواء الأمنية والعسكرية وما بين قوات تحالف الشرعية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. مثل ما ذكرت لك قضية القضاء على أبو حذيفة الأنصاري الناطق والمتحدث الرسمي لتنظيم داعش في اليمن، كذلك تم القبض على كثير من عصابات التهريب سواء بحرية أو برية لتجارة المخدرات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية لتمويل أنشطتها الإرهابية، كذلك القضاء على سفن تحمل أسلحة ومتفجرات، سفن تحمل أسمدة تستخدم للتصنيع العسكري، وكذلك استطعنا من خلال المنافذ البرية والبحرية كذلك في بعض الموانئ كشف كثير من المعدات والتقنيات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية في تصنيع الطائرات المسيرة. وهذه المعدات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج ما بين المدني والعسكري، ولكن نتيجة اليقظة الأجهزة الأمنية في هذه المنافذ استطاعت أن تكتشف كثير من هذه الشحنات التي تستخدمها الحوثية ميليشيا الحوثية في تعزيز قدراتها في الطيران المسير والوقود الصواريخ.
1: قلتم معالي الوزير إن خفر السواحل اليمني يحتاج في هذه المرحلة إلى دعم عاجل ونوعي، ممن تطلبون هذا الدعم وما طبيعته؟
0: مثل ما ذكرت لك خفر السواحل هناك أفراد وضباط متدربين مؤهلين، والذي ينقص من الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية فيما يخص خفر السواحل الإمكانيات المادية، الزوارق السريعة المجهزة بأحدث الأجهزة، كذلك الزوارق ذاتية الحركة أو الغير مأهولة والتي تستطيع أن تراقب خطوط الملاحة وتستطيع أن تعطيك إنذار مبكر لأي هجمات إرهابية أو أي قرصنة للسفن في بحر الأحمر وخليج عدن. خفر السواحل يفتقر لهذه الإمكانيات حقيقة النوعية.

0: والمتميزة. نطلب هذه الإمكانيات. الأشقاء في المملكة العربية السعودية لم يقصروا في هذا الجانب. كذلك نطلب من جميع الأصدقاء والأشقاء في الإقليم وفي العالم دعم خفر السواحل في اليمن، لأن مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن ليس أصبح لم يصبح شأنا يمنيا خالصا، بل أصبح شأنا إقليميا ودوليا، تأمينه وحمايته لا يهم اليمنيين فقط، وإنما يهم العالم والإقليم بشكل أكبر.
1: في هذا السياق معالي الوزير،
0: عن الإقليم والأصدقاء مساعدة اليمن في دعم خفر السواحل، الدعم النوعي الذي يعود مردود هذا الدعم على الأمن الجميع ولا يعود فقط على أمن اليمن.
1: في هذا السياق تحديدا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن تحالف مكة سيغير قواعد اللعبة بشكل كبير، أكد كذلك استعداد أنقرة لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية العسكرية. كيف تقرؤون هذه التصريحات وكيف تتوقعون انعكاساتها على الوضع الأمني في اليمن؟
0: هذه التصريحات حقيقة تعطينا ارتياح كبير بأن الإقليم والعالم أصبح يدرك حقيقة أهمية تأمين باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. الرسالة التي ذكرتها سابقا أن أمن البحر الأحمر والباب المندب وخليج عدن لم يعد هما يمنيا وإنما هما إقليميا. فهذه تصريحات وزير الخارجية التركي جاءت في هذا السياق بأن الأمن لا يخص فقط اليمن وإنما يخص المنطقة، الإقليم، المملكة العربية السعودية، مجلس التعاون، الاتحاد الأوروبي، كل دول العالم هي تستفيد من تأمين هذه المنطقة. فتصريحات وزير الخارجية التركي تصب في هذا الجانب، أن يعني نعتبرها نحن أول رسالة إيجابية لتفاعل هذه الدول باتفاق مكة، بإحساسهم بأنه هذا الأمر سارعوا فيه الأوائل في هذا الجانب، سارعوا في هذا الجانب، ونتمنى أو نتطلع إلى أن تلحق بهم الدول الأخرى في تعزيز قدرات خفر السواحل أو التدخل في دعم الحكومة اليمنية في بسط سيطرتها لتحقيق الأمن في هذه المنطقة.
1: كذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال أيضا إن هناك مقترحات تركية لإنهاء القتال المتعلق باليمن نقلت إلى جميع الأطراف المعنية. ما المعلومات والتفاصيل المتاحة لديكم حول هذا المقترح وكيف تنظرون لموقف أنقرة بشكل عام من الأزمة اليمنية؟
0: حقيقة هذه التصريحات سمعنا بها لكن لا نعلم تفاصيلها بالضبط. نحن نشجع على هذه المقترحات. أنا أقيم هذا التصريح من جانب أمني، أن الميليشيات الحوثية ضعيفة ووصلت إلى مرحلة لا تستطيع الصمود أمام ما حققته من في الساحل الغربي وباب المندب. من خبرتنا ومن معاركنا مع ميليشيات الحوثي في 12 سنة، ميليشيات الحوثية لا تستطيع الصمود في معركة طويلة الأمد، فستخسر المعركة إذا امتدت المعركة. لذلك هذه الأصوات نحن نتوقع أنها هي مبادرة نفس المبادرة التي أو نفس الكلام اللي سمعناه في الأسبوع الماضي من لقاء مع وفد ميليشيات الحوثية في السفارة الأمريكية في مسقط. كذلك الأصوات التي ترسلها ميليشيات الحوثية لأشقائنا في مصر، جمهورية مصر العربية، كل هذه الأشياء كذلك تقييما الشخصي لها كوزارة الداخلية الذي نقيمه باستمرار، أن الميليشيات الحوثية لا تستطيع الصمود أمام معركة طويلة مع الحكومة الشرعية، وأن هذه الميليشيات فقط تستغل المواقف السريعة وتحقق بعض التقدمات ولا تستطيع أن تواصل فيها، وهي تتحين الفرص وترى أن تسامح الحكومة الشرعية وقبول الحكومة الشرعية بتقديم التنازلات من أجل السلام، تظن أن هذه الخطوة هي جانب ضعف من الحكومة الشرعية، لذلك هي تتمادى كل مرة، تتمادى في تجاوزات واختراقات في بالنسبة للهدنة والموجودة السابقة الغير معلنة،

0: وهي فقط تحقق نجاحات ولا تستطيع الصمود بشكل أكبر. لكن ما حصل في الساحل الغربي من تهديد للبحر الأحمر ومضيق باب المندب كشف القناع الحقيقي لميليشيات الحوثية. العالم كله أصبح متجه الأنظار إليها، حتى المواطن اليمني لم يلمس من الميليشيات الحوثية أي شيء إيجابي لصالح المواطن. لذلك هو حريص أن لا تستمر المعركة، حريص أن يتدخل الجميع لإيقاف هذه المعركة، لأنه في هذه المرحلة الحوثي ليس له أي حاضنة شعبية. يعني تخيل أن الميليشيات الحوثية حتى الآن 12 سنة لم تبني أي مدرسة في مناطق التي تحصي طرطان، لم تشق أي طريق، لم تصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها حتى الآن لمدة 12 سنة. فبالتالي هي لا تستطيع الصمود أكثر، فهي ترسل رسائل يعني للولايات المتحدة في مسقط، لأشقائنا في جمهورية مصر العربية. ولكن بالنسبة لموقف يعني أشقائنا وأصدقائنا في جمهورية تركيا، هو نابع من حقيقة من تعزيز الأمن والوقوف على لدعم الحكومة الشرعية في هذا الجانب وتأمينها. ونحن نقدر هذا الموقف التركي لوقوفه في وقوفه دائما في صف الحكومة الشرعية وفي صف اليمنيين من خلال المساعدات التي تقدمها الإنسانية لليمنيين الحكومة التركية. فالموقف التركي موقف يشكر عليه في بالنسبة لليمنيين، ويدركون التدخلات الإنسانية في اليمن، وما هذا إلا لحقن الدماء اليمنيين. ولكن نحن ندرك أن حتى هذه المبادرة التي قدمتها الحكومة التركية عبر وزير الخارجية لن يلقى أذان صاغية، لأن الحوثي يصر دائما على المكابرة، ويظن أن هذه المبادرات يفسرها على جانب أنها ضعف من الحكومة الشرعية وضعف من المجتمع الإقليمي، ويظن أن نفسه أنه سيفرض شروطه على العالم. طيب، فهذا الادعاء بالنسبة للحوثي سيودي به إلى المهالك.
1: طيب، نقطة أخرى وأخيرة ربما معالي الوزير، وهي متعلقة بالوضع الإنساني ومرتبطة كذلك بعملكم بشكل مباشر في وزارة الداخلية اليمنية، وهي ما تحدثت عنه تقارير أممية من أعداد كبيرة من النازحين المدنيين من المناطق التي تشهد مواجهات مع جماعة الحوثي، منها تعز على سبيل المثال. هل لديكم إحصاء محدد ودقيق حول أعداد النازحين، وكيف يتم تأمين طرق النزوح وصولا إلى مناطق النزوح بتوفير الملاذات والمأوى الآمن لهؤلاء النازحين؟
0: بعد الأحداث التي حصلت في الساحل الغربي والمخا ونزوح المواطنين، من ضمن الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية مسبقا، قامت بترتيب هذه الإجراءات الأمنية التي يعني تتخللها الفحص والتدقيق وتجهيز أماكن الإيواء، خوفا من ما تقوم به ميليشيات الحوثية دائما في مثل هذه الأحداث، بأن تسرب كثير من خلاياها النائمة من ضمن النازحين، على اعتبار أنهم نازحين ولكنهم في الأساس هم خلايا يقوموا بإثارة البلبلة والقلاقل في المناطق التي يتم إيواء النازحين إليها. طبعا هذه ملاحظة مهمة جدا، أن لو تلاحظ ويلاحظ الجميع في كل المعارك التي يخوضها الحوثي وتقوم بها الحكومة الشرعية لصد هذا الهجوم أو تحرير بعض المناطق، لم نجد أي محافظة أو منطقة وقع فيها اشتباك أو وقع فيها قتال مع الحوثي أن ينزح المواطن إلى أماكن سيطرة الميليشيات الحوثية. لم يسبق لنا أن سمعنا أن الناس نزحت من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي، لأن الناس يعرفوا جميعا، كل المواطنين اليمنيين الذين في مناطق سيطرة الحوثي أو مناطق سيطرة الشرعية، أن الحوثي لا يعطي أي اعتبار لقطرة دم أي مواطن يمني. فهم يعرفوا أنه مجرد دخول الحوثي سيهدر الدماء، ستؤخذ حقوقهم، ستنهب ممتلكاتهم، لن تكون لهم أي كلمة أو أي يعني مشاركة مجتمعية، لن يحصلوا على أي خدمات، لن يحصلوا على أي مرتبات. لذلك تجد النزوح دائما من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثية إلى مناطق سيطرة الحوثي. يعني المعركة هذه إذا كان الناس يعلموا أن الحوثي صاحب مشروع دولة أو صاحب حقوق أو فعلا يقوم بهذه الأعمال من أجل ما يسميه عدوان، لماذا يفر الناس من مناطق سيطرته؟
1: نعم. في نهاية هذه المقابلة نعم تفضل مع الوزير.
0: الشعب اليمني حقيقة يدرك حقيقة الحوثي.
1: نعم. في ختام هذه المقابلة نشكركم شكرا جزيلا معالي وزير الداخلية اليمني سيادة اللواء الركن إبراهيم حيدان، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

موجز الأخبار من تلات عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد الرد النهائي الأمريكي عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي أن شروط إيران واضحة وأن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفائها، موضحا أن الحل التفاوضي وحده كفيل بإخراج الولايات المتحدة من هذا المأزق وفق تعبيره. حذرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية السفن من استخدام ما وصفتها بمسارات غير قانونية ملوحة بقيود على العبور وعواقب مالية وأمنية على السفن المخالفة. وقالت الهيئة إن استخدام مسارات غير معتمدة قد يعرض السفن ومالكيها وطواقمها لخسائر مالية وبشرية، وقد يؤدي إلى تقييد عبورها مستقبلا عبر المضيق، داعية شركة الشحن إلى ضمان التزام السفن بالقواعد التي وضعتها. قالت القوات الحكومية اليمنية إن عدداً من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح إثر استهداف مواقع وتجمعات وتعزيزات للجماعة على جبهات تعز. وأضافت القوات الحكومية أنها دمرت آليات ومخازن أسلحة وذخائر واستهدفت تجمعات للحوثيين في عدة مناطق بالمحافظة، وأشارت القوات إلى إحباطها محاولة تسلل للجماعة غرب مدينة تعز بالتزامن مع قصفها بالمسيرات مواقع لهم في منطقة الكسارة بمأرب. هذا وحذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي

0: الدولي وطائرة المدنية وشركات الطيران الدولية من تهديد حوثي وصفه بالخطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. وأوضح الإيراني أن جماعة الحوثي تستخدم هذه الأسلحة من مناطق خاضعة لسيطرتها بما في ذلك محافظة الحديدة باتجاه مسارات جوية دولية. قررت السلطات السعودية اعتماد التدريس عن بعد مدة أسبوع في مدارس العاصمة الرياض وفق وسائل أرسلتها إدارة المدارس إلى أولياء الأمور. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المدارس أبلغت الأهالي بإغلاق أبوابها طوال الأسبوع وبأن التعليم سيكون عن بعد دون ذكر الأسباب. يأتي القرار في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، وتتعرض السعودية لهجمات من الحوثيين في اليمن. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة 5 أحزاب معارضة بعد اتفاقهم على توحيد جهودهم في انتخابات الكنيسة المقررة الشهر المقبل لإطاحته. وادعى نتنياهو في تدوينة عبر منصة إكس أن رئيس حزب يشار سيشكل بعد الانتخابات حكومة يسارية مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفي غودور ليبرمان ويائير جولان ونفتالي بنت بدعم من الأحزاب العربية. أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر اعتبارا من اليوم الأحد حتى 3 أكتوبر بذريعة عيد العرش. من جانبهم اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات وأدوا طقوسا تلمودية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة. وقال مجمع ناصر الطبي إن فلسطينيين استشهد وأصيب آخرون بقصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين في سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين بهجمات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف ومناطق عدة في مدن أوكرانية. وقال حاكم خاركيف إن 2 قتلا وأصيب 7 بهجمات روسية استهدفت مناطق في المقاطعة. وفي سومي قتل 2 وأصيب 28 بقصف روسي بالقنابل الجوية الموجهة. وفي كييف قتل 1 إثر سقوط مسيرة روسية على مبنى، كما قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون بهجمات روسية استهدفت مناطق في زاباروجيا، في حين قتل 1 وأصيب 2 آخران جراء هجوم روسي على أوديسا. ختام الموجز، في أمان الله.
1: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولا نوقف. بين توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين

0: الاستيطان واتخاذ بعض الإجراءات بحق شركات وأفراد مرتبطين بالمستوطنات، إلا أن إسرائيل ماضية بمخططها وأراضي الضفة تتأكل. فهل بات الفصل بين شمال الضفة وجنوبها أمراً واقعاً؟ وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل دولة فلسطينية قابلة للحياة؟ وهل ينتقل التنديد الدولي إلى تبني إجراءات رادعة؟ هذه الأسئلة وسواها أناقشها بعد قليل مع ضيفي.
1: بشكل متدرج وبأساليب مختلفة تقدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحاصر وجودهم بأكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية. فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتوزع نحو 780 ألف مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي على 192 مستوطنة، إلى جانب 400 بؤرة استيطانية منها 231 بؤرة رعوية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إسرائيل باتت تسيطر فعليا على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية. تمر قرارات مصادرة الأراضي بذرائع وأدوات متنوعة، لكنها بحسب الأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا. فمنذ عام 2022، أي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم، تجاوزت مساحة الأراضي المصادرة 109,000 دنم، 69,000 دنم عبر 10 قرارات مرتبطة بتعديل حدود المحميات الطبيعية والسيطرة عليها، ونحو 29,000 دنم ضمن 22 إجراء لإعلانها ما يسمى أراضي دولة، و 5,800 دنم من خلال 239 أمراً أو وثيقة وضع يد، إضافة إلى أكثر من 5,500 دنم بموجب 17 أمر استملاك. في الأسبوع الأخير من أغسطس كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 3 أوامر جديدة لمصادرة الأراضي. ففي بلدة أبو ديس شرق القدس قرر الاحتلال الاستيلاء على 370 دنماً بأوامر عسكرية. الأمر ذاته تكرر في بيتونيا غرب رام الله، مع الإعلان عن مصادرة نحو 37 دنماً من أراضي المدينة. أما في مدينة البيرة فأضيف نحو 15 دنماً جديداً إلى الأراضي المستهدفة بالمصادرة، كمسار أمني عازل يهدد بعزل 380 دنماً. واللافت أن نحو 89% من إجمالي المساحات المستهدفة تركزت فقط خلال عامي 2023 و2024. أما في عام 2026 وحتى نهاية أغسطس فقد بلغت المساحات المستهدفة نحو 6,400 دنم، متجاوزة كامل حصيلة عام 2025 التي بلغت نحو 5,570 دنما.
0: وأرحب ضيفي معي في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور فايز دويري. مساء الخير دكتور وأهلا بك. ومن الدوحة أستاذ السياسات العامة دكتور فراس القواسمة. أرحب بضيفي. دكتور فراس أبدأ معك، يعني بتنا اليوم نتحدث عن استيطان استولى قرابة 20% من مساحات الضفة. كيف تمكنت الحكومة الحالية من القيام بكل ذلك في 4 سنوات من عمرها؟
2: شكرا جزيلا لكم على الاستضافة. طبعا في البداية المشروع الاستيطاني لم يبدأ من 3 سنوات، المشروع الاستيطاني كمشروع صهيوني بدأ من عام 1948 وفي الضفة الغربية عام 1967، لكن الملاحظ أنه خلال ال3 سنوات السابقة وتحديدا بعد مجيء الحكومة الحالية تبنت هذه الحكومة عدد من السياسات، لعل أبرزها أنها انتقلت من منطق إدارة الصراع التي كانت تحاول فيها أن تستغل وتستثمر الوقت في بناء أكبر عدد ممكن من المستوطنات مع بقاء النافذة السياسية مفتوحة ولو قليلا، إلى منطق حسم الصراع، بمعنى أنه حسم الموضوع إسرائيليا، أنه لا دولة فلسطينية، لا أفق سياسي، أن وخاصة أن التيار الصهيوني الديني هو الذي بات يحكم تحديدا ملف الاستيطان، وبالتالي يعني فكرة حسم الصراع تجسدت على الأرض بأكثر من جانب. أولا على المستوى الجغرافي، الاحتلال الآن بنى أكثر من 150 مستعمرة وبؤرة استيطانية جديدة، يحاول أن يعزز التواصل الجغرافي ما بين المستوطنات والبؤر بشكل كامل، وبنفس الوقت أيضا عزل الفلسطينيين في كنتونات ديموغرافيا.

0: أيضا يحاول الاحتلال باستمرار تهجير، وقام فعلا بذلك بتهجير عدد كبير من الفلسطينيين. هناك حسب الروايات الفلسطينية والتقارير الفلسطينية ما يقارب 60 ألف فلسطيني تم تهجيرهم، وليس فقط 35 كما تشير بعض التقارير الدولية، وتحديدا من مخيمات الشمال، وكذلك في التجمعات السكانية الواقعة شرقي القدس وجنوبي الضفة الغربية. هذه الانتهاكات وهذه الممارسات في مجملها تعطي رسالة واضحة بأن العقل الإسرائيلي الآن وأن الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الرسمية لا ترى في وجود لا ترى حق للفلسطيني في تواجده على
1: طيب.
0: أرضه، ومن الواضح أنها تسعى إلى بناء بيئة طاردة له كما تعمل أيضا في قطاع غزة. الأمر
1: طيب
0: ذاته
1: لواء فايز الدويري، حسم إسرائيل لهذا الصراع وتدرجها في مسألة الاستيطان من المنطقة جيم وصولا إلى المنطقة ألف وباء، هل تم بشكل عشوائي أم بخطط محكمة معدلها مسبقا؟
2: لا، هو هناك منهجية واستراتيجية واضحة جدا للعيان. المراقب حتى إذا دخلنا على الجوجل وحاولنا نطلع على الجغرافيا نجد أن حتى البلدات والقرى والمدن كلها محاطة بمستوطنات. يندر أن تجدي بلدة لا يوجد في التلال حولها مستوطنات. بعدين الأرقام مرعبة، يعني الآن طبعا مر الاستيطان، وسآتي على ذكر الأعداد. مر الاستيطان بمستويات معينة، ولكن انفلت كما يقال من العقال بعد فك الارتباط. لماذا؟ لأنه القسم الرئيسي من الأراضي في الضفة الغربية بعد الأرض المملوكة يطلق عليها الأرض الميري أو أرض الدولة. عندما تم فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية بناء على مؤتمر الرباط، الآن إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي وضع اليد على هذه الأرض واعتبرها أرض دولة، وبالتالي انطلق في بناء المستوطنات فيها. وبالتالي الآن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية 592 ما بين مستوطنة وما بين بؤرة. يوجد 192 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية. كذلك اعتمدت مقاربة، ما هي الأراضي التي تسيطر عليها أو توظفها؟ ذكرت أول شيء اللي هو ما يطلق عليها الأرض الميري أو أملاك الدولة. الأراضي ما يطلق عليها أراضي الوقف الإسلامي، الأراضي الخاصة والتي لا يملك أصحابها ما يطلق عليه الجواشين التي تثبت الملكية لأنها الملكية. أرض دولة وتم استثمارها أو تم البناء بها، والأراضي القريبة من المستوطنات والمعسكرات، والأراضي التي تقدم الخدمة من طرق وما شابه ذلك. وبالتالي المساحة الإجمالية للأراضي التي يضع الكيان اليد عليها هي 42% من مساحة الضفة الغربية اللي هي 5700 كيلومتر.
1: وبالتالي هذه النسبة لواء، هذه النسبة خلال الأربع سنوات أم
2: لا؟ أنا بتحدث من عام 67، لكن في عام 67 حتى عام 89 لم يكن هناك انطلاقة بالحجم اللي احنا او بالعدد اللي احنا بنشاهده.
1: طيب.
2: حاليا هذا الانطلاق بدأ في عام 89 وما تلاها. وبالتالي الآن سؤالك، هل هو بناء عشوائي أو مخطط؟ لا، هو مخطط له. الهدف الرئيسي الأول هو فصل شمال الضفة عن
1: طيب.
2: جنوبها.
1: دعني أخذ هذا السؤال
2: واحدة.
1: اللي تفضل.
2: هم يستخدموا مصطلح يهودا والسامرة.
1: صحيح.
2: فبالتالي هم يريدوا تقسيم الضفة الغربية إلى تثبيت مصطلح يهودا والسامرة.
1: طيب دكتور فراس، بالتالي هل بات فصل الضفة شمال الضفة عن جنوبها أمر واقع لا رجع عنه؟
0: في الحقيقة هو أمر واقع الآن، فكرة لا رجع عنه

0: إنه هذه فكرة مرتبطة أصلا في المشروع الاستيطاني. الأمر السؤال ذاته يسأل أيضا على قطاع غزة، يسأل على المناطق التي احتلت في عام 1948، عام 1967. لا شك إنه يعني الاستيطان الآن بات أمرا واقعا في الضفة الغربية، وهذا بدأ كما قلنا من عام 1967. لكن هنا أود الإشارة إلى نقطة مهمة وردت قبل قليل في النقاش، أن المساحة الحقيقية التي يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية هي 61% وليس فقط 42%. 61% هي التي تمثل مناطق جيم. من هذه ال 61% التي من الضفة الغربية، 42 هي محسوبة على الاستيطان بشكل أساسي، لكن المساحة هي أكبر من ذلك 62%، وهذا حسب طبعا اتفاقية أوسلو وتصنيف المناطق ألف وباء وجيم. أيضا أود الإشارة هنا إلى والحديث عن مشروع E1. مشروع E1 الذي يعني هو مشروع كان يتحدث عنه منذ التسعينات، يعني يتم كل فترة الحديث عنه، وأقر تقريبا قبل عام من قبل الحكومة الحالية. هذا المشروع يحقق عدد من الأهداف، لعل أخطرها أنه يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها من خلال ربط تكتلات استيطانية مع بعضها البعض، معلي أديميم، جيفعات زئيف، وغوش عطسيون، وهي بالمناسبة محاذية للقدس. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني أنه أيضا يغير من البنية الديمغرافية لمدينة القدس، وبالتالي يعمل على تهويدها. فعلى سبيل المثال، هذه المستعمرات أو الكتل الاستيطانية التي ذكرتها قبل قليل ساهمت في إخراج أكثر من 150 ألف أو 160 ألف فلسطيني من مدينة القدس أو من حدود بلدية القدس. وأيضا هذه المستعمرات أدخلت ضمنيا ما يقارب نفس العدد 160 ألف مستوطن، وبالتالي ساهمت في تغيير البنية الديمغرافية في القدس. الأمر الثالث أيضا أن خطورة هذه المشروع تحديدا E1 أنه كما ذكرت سابقا أنه يربط الإسرائيلي الموجود في دولة الاحتلال مع المستوطن أيضا الموجود في الضفة الغربية، وبالتالي يصبح المستوطن اللي موجود في الضفة الغربية هو من الناحية العملية وكأنه يعيش في قلب دولة الاحتلال. هنا أود فقط الإشارة إلى مؤشر رقمي مهم، 85% من عدد المستوطنين المستعمرين الذين يعيشون في الضفة الغربية هم يعيشون خلف الجدار الفاصل. بمعنى آخر، هو من الناحية العملية لا يحتك بالفلسطينيين، وهو يشعر أنه مواطن في وكأنه يعيش في تل أبيب أو يعيش في أي منطقة أخرى.
1: طيب دكتور، سريعا تحدثت عن مشروع الإيوان، وأنا يعني أخصص له جزء من هذا النقاش، سأعود إلى لواء فايز دويري. ولكن سريعا، إذا كان هذا المخطط ممنهج ومخطط له مسبقا، لماذا تسرع الحكومة الحالية بمشاريع الاستيطان قبل الانتخابات؟ هل يمكن للانتخابات أن تغير شيء؟ دكتور فراس،
0: أولا من الضروري الحديث أن هناك نعم أن هناك اتفاق إسرائيلي بجميع أطيافه، وهذه من النقاط المهمة، وأحيانا تكون هناك حول المغالطات حولها. لا يوجد حقيقة أي تباين ما بين جميع أطياف الطيف الإسرائيلي حول موضوع الاستيطان، سواء كنا نتحدث عن تيار الصهيونية الدينية الذي يمثل سموتريتش ومن غفير بشكل أساسي، أو سواء كنا نتحدث أيضا عن اليمين العلماني الذي يمثل نتنياهو، أو حتى إذا كنا نتحدث عن التيار الصهيوني الليبرالي وهو تقريبا غير موجود أو قليل في المجتمع الإسرائيلي. هناك اتفاق جمعي على موضوع الاستيطان، وجميعهم يرون أن الاستيطان في الضفة الغربية هو شكل جوهري. وبالتالي الأمر الآخر أيضا أو قبل يعني الأمر الآخر أنه المجتمع الإسرائيلي وليست فقط الأحزاب الإسرائيلية، أن المجتمع الإسرائيلي هو جزء من مطالبه الأساسية هو الاستمرار في الاستعمار والاستيطان في الضفة الغربية. وبناء على ذلك تصبح قضية وورقة الاستيطان هي من أهم الأوراق التي تعمل عليها جميع الأحزاب لإرضاء المواطن الإسرائيلي الذي يريد أن يذهب ويعني ويختار ممثلي في الانتخابات. وبالتالي نعم تزداد الوتيرة قبيل الانتخابات حتى يثبت للمجتمع الإسرائيلي بأن هذا الملف حاضر في عقل جميع الأحزاب الإسرائيلية.
1: لواء فايز الدويري، مشروع الإيوان، وهنا أريد أتحدث قليلا عما يرافق مشاريع الاستيطان هذه على الجانب الإسرائيلي.

0: من تحديات ربما الأمن، السيطرة، حماية هذه المساحات الشاسعة التي تستوطنها. لنبدأ بمشروع إيوان، هل يمكن القول أنه تنفيذه من قبل إسرائيل يعني حققت الهدف الأول لمشروع الاستيطان بالكامل؟
1: يعني الآن لننظر إلى الشخصيات التي تتصدر المشهد. وذكر سموتريش بن كفير، لا، الأمر صار أخطر، أصبح الآن هذا التمدد إلى داخل المؤسسة العسكرية. قائد المنطقة العسكرية الوسطى أفي بلوت هو ابن مستوطنات وأحد تلاميذ سموتريش، وبالتالي انتقل هذا الفكر إلى المؤسسة العسكرية، وأصبح الآن المشكلة أسهل للجانب الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته. يضاف إلى ذلك فيما يتعلق بالحماية وشابه ذلك، كم عدد الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية؟ 942 حاجز تقطع أوصال الضفة الغربية، هذا في الظروف الاعتيادية. وفي الظروف الطارئة يزداد الأمر سوءا. إذا أخذنا أي حدث يحدث في منطقة جنين، في منطقة طول كرم، في منطقة الخليل إلى غير ذلك، تنشأ حواجز إضافية، والتنقل ما بين قرية وأخرى إذا كانت يتنقل في الظروف العادية في ظل الحواجز خلال 120 دقيقة قد ترقى إلى 8 إلى 12 ساعة في الظروف الاستثنائية. حجم القوات الموضوع في الضفة الغربية خاصة بعد ما جرى في مخيم جنين، مخيم عين شمس، وفي هذه المخيمات أصبح الرقم كبير جدا، وتم إنشاء فرقة جديدة للعمل على الحدود الأردنية وفي منطقة الأغوار.
0: طيب من أين يأتي الجيش الإسرائيلي بكل هذا الاحتياط؟ يعني هو يخوض حرب على عدة جبهات، هل يعتمد على المستوطنين، على المستوطن الجندي؟
1: لا، الآن الجيش الإسرائيلي، عدد الجيش الإسرائيلي النظامي 145,000. عدد الجيش الإسرائيلي للجيش الاحتلال الإسرائيلي بما فيه الاحتياط 645,000. هناك نظام خدمة، هذا النظام كان محدد بثلاثين يوم، بعد 7 أكتوبر تم تعديل هذا النظام أكثر من مرة، رغم ما الانعكاسات على الاقتصاد في الكيان، لكن تم زيادة هذه الفترات. فبالتالي هو لديه مخزون بشري كبير جدا. عندما نتحدث عن 645,000 ما بين نظامي واحتياط مع قدرات نقل وحركة عسكرية في كافة مستوياتها، نتحدث عن القدرة على التعامل. يضاف إلى ذلك الآن ما هي أداة السيطرة بالإضافة إلى القوات لجيش الاحتلال؟ الطائرات المسيرة تعمل على مدار 24 ساعة، سواء في سماء الضفة الغربية أو في سماء غزة، وبالتالي إمكانية السيطرة والمتابعة يعني كبيرة جدا. وحتى السؤال المطروح، كيف يستطيع المقاوم أن ينفذ عملية دون أن يكتشف،
0: خاصة مع تقطيع الأوصال بالشكل الذي يتم؟ طيب دكتور فراس القواسمة، مشروع إيوان تحديدا استدعى تنديد فرنسي أوروبي، يعني أوروبي فرنسي ألماني إيطالي بريطاني، رغم ذلك وهددوا شركات المقاولات التي تشارك بالاستيطان بفرض عقوبات، رغم ذلك هذه الشركات زادت بواقع 61 شركة بحسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإسرائيل ماضية لا تقيم وزنا. لماذا تعجز أوروبا عن ردع إسرائيل؟
2: في الحقيقة أوروبا والمجتمع الدولي لا يعجز عن ردع إسرائيل، الأدق أن نقول بأنه لا يوجد إرادة سياسية حقيقية تريد أن تردع إسرائيل. وهذا الأمر أعتقد أنه مرتبط بفكرة حتى إنشاء الأمم المتحدة التي جاءت يعني بعد موازين قوى معينة بعد الحرب العالمية الثانية، وجعلت 5 الدول في أعضاء المجلس الأمن هم الذين يتحكمون في العالم ويمتلكون الفيتو. هناك الكثير من القرارات التي أيدتها الجمعية العامة في الأمم المتحدة، الكثير، عشرات القرارات ضد الاستيطان في الضفة الغربية تحديدا، وحتى أيضا الجولان بالمناسبة. لكن هذه القرارات لم تنفذ ولن أعتقد تنفذ. لماذا؟ لأنه بكل بساطة الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الفيتو لمنع أي قرار ضد المستوطنات في الضفة الغربية، مع أنه يعني حتى مؤخرا يعني الموقف الأمريكي الرسمي يبدو أنه محايدا على الأقل، أو أنه غير داعم لدولة الاحتلال وللمستوطنين. لكن من الناحية العملية، الولايات المتحدة الأمريكية توفر الغطاء الحقيقي لاستمرار العملية.
0: دكتور فراس، عذرا للمقاطعة، بقي لدي يعني قريب 3 دقائق وأريد أن أختم مع لواء فايز دويري، لكن باختصار شديد، هل يمكن الاستنتاج من كلام حضرتك أنه المجتمع الدولي بات مقتنع بسقوط اتفاق أوسلو؟ هل يبحث عن بدائل أم أصلا القضية الفلسطينية ودولة للشعب الفلسطيني باتت خارج حساباته؟ باختصار شديد لو سمحت.
2: نعم، أعتقد أن المجتمع الدولي يعمل ضمن مبدأ إطالة أمل الصراع، وبمعنى آخر دعونا ننخرط في عملية سياسية، نتحدث سياسيا، لكن لا نصل إلى حل بشكل نهائي، لأن وجود حل هذا لا ينسجم مع مصالح الدول التي الدول الكبرى وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء وكذلك دول في أوروبا، لأنه هذا لا يحقق مصالحها الاستراتيجية. جزء من المصلحة مصلحة هذه الدول أن تعمل ضمن مصالح إسرائيل، وأيضا جزء من مصلحتها أن تبقي هذه المنطقة مقسمة.
0: واضح. لواء فايز الدويري، لابد أن نتحدث قليلا عن دول المنطقة، يعني أختم أيضا باختصار معك في هذا الموضوع. مسؤولية دول المنطقة باستثمار عاملين، أولا عزلة إسرائيل، وهذا رأينا صورة غير مشرفة لنتنياهو في خطابه بنيويورك، ومن جهة ثانية التحول في الموقف الأوروبي. هل هي فرصة أمام دول المنطقة لاستثمارها؟
1: يعني أولا فقط جملة واحدة في البداية، يعني لا نعطي إيوان أكبر من حجمه. إيوان جزء من كل. ربط القدس بمعالي أدوميم، المخطط أعمق، يمتد إلى الخان الأحمر نزولا إلى جنوب أريحا وصولا إلى نهر الأردن. هذه المرحلة الثانية، وهذه مستقبلا رح نسمع بإيتو إيتو. إذن إيوان هو
0: واضح جزء من كل,
1: نعم. وليس هو الأساس. الآن عملية الاستثمار، ذكر الضيف الكريم كلمة الإرادة، هل الإرادة موجودة؟ أنا أجيب لا. هل القضية الفلسطينية هي تأخذ أولوية رقم 1 في أجندة 22 دولة عربية؟ أقول لا. إذن في حال عدم وجود الإرادة وأن القضية ليست هي الأولوية رقم 1، بالتالي
0: يصبح التحرك بعيد.
1: أشكرك. النتائج التي تحصد شبه معدومة.
0: أشكرك جزيلا الخبير العسكري والاستراتيجي لواء فايز دويري، كما أشكر ضيفنا من الدوحة أستاذ السياسات العامة الدكتور فراس القواسمة، وأشكركم مشاهدينا في ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: صحيح أن أروقة الأمم المتحدة أذنت لنتنياهو باعتلاء منبرها، لكنها لم تستطع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا أن شرعية الخطاب لا تمنح صاحبها غفران الجريمة. أهلا بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. مشاهد لافتة من خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة تشعل المنصات. استخدام جزء من حديث نبوي في أغنية يثير جدلا في مصر. تعمل بالصوت فقط، ميتا تطلق نظارات ذكية بلا كاميرا. يتحدث في عالم آخر غير الذي تعرفونه، عالم موازن. إسرائيل فيه دولة ديمقراطية مسالمة، لا تقتل، لا تنهب، لا لا لا، ولا تعتدي كل يوم والثاني على دول المنطقة واحدة تلو الأخرى. يتحدث متجاهلا مليارات من البشر يتابعون ما يصفونه في تعليقاتهم بالأكاذيب، وهم يشاهدون المقاطع المنتشرة له والمترجمة لمعظم اللغات. عرفتموه طبعا، وهل يوجد غيره؟ نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اختار مطار خارج حدود منهاتن، حيث عمدة نيويورك زهران ممداني الذي ينتظره هناك لتطبيق العدالة واعتقاله ليواجه جرائمه، بينما الرجل في حقيقة الأمر كما تشاهدون يستقبل الفلسطينيين ويزرع معهم شجرة زيتون في مقر إقامته الرسمي. وفي الوقت نفسه نيويورك تهزها أصوات آلاف المتظاهرين المتجهين نحو مقر الأمم المتحدة مؤيدين لفلسطين وهاتفين مطالبين بالقبض على نتنياهو الذي تجاوز اعتقال ممداني له، وتجاوز أيضا المتظاهرين حتى اعتلى المنصة الأممية. لكن رواد المنصات رصدوا وترجموا مقاطع شتى له، حتى ذهب بعضهم إلى أن رسائل نتنياهو الضمنية بشأن عملية البيجر التي استهدفت عناصر حزب الله اللبناني هي تهديد مبطن لوفود دول العالم، إما تكونوا معي أو ضدي.
1: You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah. Well, I can tell you this, Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets, all aimed at our civilians? They're gone. Hezbollah's leaders, dead. Their spirit, broken. Dozens of countries. Khamenei, Def, Sinwar, Haniya, Nasrallah, and thousands of other terrorists who sought to destroy us. They're all gone too.
0: طبعا خلال إلقائه الكلمة نهض كثير من وفود العالم وخرجوا من القاعة مسجلين موقفهم من الاحتلال. فإن كان أذن لنتنياهو اعتلاء منبر الأمم المتحدة فلن تستطيع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا على أن شرعية الخطاب لا تمنح أبدا صاحبها غفران الجريمة.

0: Order in the hall, please.
1: Repeat, repeat.
0: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
2: ومن تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية وما يؤكد سيناريو التهديد الإسرائيلي لهم هو هذا الفيديو. مسؤول إسرائيلي يطوف بين صفوف الجمعية الأممية محصيا من حضر كلمة نتنياهو ومن غادر احتجاجا، متخيلين المشهد. لا خذوا ما هو أقوى من كل ما سبق، وزير خارجية الاحتلال يذهب لوزير خارجية الإيراني واستفزه متجاهلا كل الأعراف الدبلوماسية.
3: It's appropriate to give you the Starlink if you heard the Prime Minister. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will.
2: والآن مشاهدينا إلى آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع. نبدأ التعليقات من عندما كتبته هنا، أعتقد أنها أزيتا، تقول: نتنياهو يهدد الأمم المتحدة والعالم بأسره، استيقظوا يا ناس ويا قادة، عليكم عزله وسجنه أو وسجنه، فهو سيقضي عليكم جميعا. هذا الحساب يقول: كان بإمكان الإسرائيليين معرفة الحضور والغياب من تسجيلات الكاميرات لو أرادوا ذلك، إنهم يحاولون ترهيب وترويع الدول فقط. روبرتو يقول: خطاب نتنياهو رائع، إنه فقط يزيد من كراهية وعزلة نفسه وإسرائيل أكثر مما هما عليه بالفعل. أخيرا هذا الحساب يقول: نتنياهو يصرح علانية بأنه سيقصف مبنى الأمم المتحدة إذا لم ينل الصهاينة مرادهم. عندما تتقاطع بعض النصوص الدينية مع الموسيقى والغناء ربما يغضب الشارع ويفتح سجالا حول حدود الاقتباس وهيبة الكلمة المأثورة. هذا بالضبط هو ما حدث في مصر خلال الساعات الماضية. بدأت القصة مشاهدينا مع تداول مقطع من أغنية جديدة لويجز، مغني الراب المصري المعروف، يتضمن عبارة: لكل امرئ ما نوى، وهي جزء طبعا من حديث نبوي شريف يحفظه المسلمون صغارا وكبارا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. لن نعرض طبعا الأغنية ولا حتى الجزء المقتبس من الحديث التزاما بخصوصيتها، لكننا سنعرض بالتأكيد الجدل الذي أثارته أغنية ويجز الجديدة. وهذا هو هشام ربيع أمين دار الإفتاء المصرية، يعلق على الأغنية عبر حسابه في فيسبوك، يقول هنا: كلام النبوة ليس للغناء، رسالة إلى ويكس. تبعت إقحام جملة من حديث نبوي شريف ضمن كلمات أغنية له، والحقيقة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككلام البشر، بل هو وحي يوحى، ومقام النبوة يقتضي منا أقصى درجات الأدب والتعظيم والتبجيل، ووضع هذه الكلمات الطاهرة في سياق غنائي ترفيهي يسلبها هيبتها ويفرغها من جلالها الروحي، ويعد تجاوزا لا ينبغي المساس بها تحت أي مبرر فني. الداعية الشيخ خالد زكي، وهو من علماء الأزهر الشريف، نشر هو الآخر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام منتقدا ويجز، قائلا: إن النصوص النبوية لها مكانتها في الوجدان، ولا يصح أبدا توظيفها أو خلطها في سياق غنائي أو استعراضي.
4: انت عارف يا ويجز الجملة دي اتقالت فين؟ ده حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ده الحديث رقم واحد في الإسلام وأصل عظيم من أصول الدين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم يا ويجز ليه قدسية وهيبة واحترام، وما ينفعش أبدا توظيفه أو غناؤه بموسيقى وألحان وراب، لأن ده بيقلل من هيبة السنة النبوية في قلوب الناس بدون قصد. يعني تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا، وهو من تقوى القلوب، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: لم تنتهي القصة إلى هذا الحد، لأن رد مغني الراب ويجز على منشور الداعية خالد زكي جاء سريعا، ويقول فيه هنا ويجز: حبيبي يا شيخ خالد، الفيديو وصلني، عايزك وعايز الناس تعذر جهلي بأمرين، أولهما يعني أن الجملة من حديث شريف، والثاني الحكم الشرعي لاستخدام جملة اتقالت على لسان سيدنا محمد. لو ترد عليا بالنص الشرعي والحكم الشرعي عشان أفهم أكتر أكون شاكر لحضرتك. حالا هيتم تصحيح الوضع وتغيير الكلمات اللي ما يصحش تتحط في سياق الأغنية، وربنا يهدينا ويهديك ويرزقنا ويرزقك التوبة زي ما قال. بقي لنا أن نشير إلى حديث أو إلى هذا السجال الذي فتح بالفعل نافذة علمية حول مسألة الاقتباس في الشعر والغناء، إذ يرى بعض الفقهاء جواز اقتباس الشعراء من القرآن الكريم والأحاديث في القصائد الفصحى الرصينة لتعزيز المعاني والحكمة، إلا أن هناك شروطا صارمة تقضي بضرورة صون هذه النصوص من الابتذال ومنع إقحامها في مساحات الغناء المبتذل أو الأنماط الموسيقية السريعة التي تفقد النصوص هيبتها وقدسيتها. الآن بالتأكيد سنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل حول ويجز. نبدأ من عندما كتبه هنا أو ما كتبته سميرة. سميرة تختصر وتقول: ويجز رد بمنتهى الأدب والذوق. عمر يقول: شيخ محترم رد على مطرب والمطرب طلع محترم ورد باحترام وما قالش إنما نحن مصلحون، وده ينم على فطرته السوية. حساب بنت الكنانة يقول: الغلط بيكون على اللي بيكتبوا لهم والرقابة اللي بيمر عليها الكلام ده، معقولة ما فيش حد فيهم عارف الدين خالص؟ هكذا تسأل بوب. ده طول عمر الشعراء بيقتبسوا من القرآن الكريم، وكنا بناخدها في البلاغة إن ده مظهر جمالي حيث تأثر الشاعر بالقرآن. وحديثا حمزة نمرة بيقول: أفتوني في رؤياي لموا الأمان إزاي؟ هكذا. أخيرا هيكل شرف ويبدو أنه سوداني من لهجته يقول هنا: ياريت فعلا يراجع كلماته كويس قبل ما يغني، لأنه الكلام ده ما فيه ملاحة جدل يعني. هل تخيلت يوما ما شخصا بجانبك في الشارع أو في المقهى وقد يكون يصورك أو يسجل حديثك الخاص دون أن تدري؟ مخاوف واجهها كثيرون من انتشار النظارات الذكية المزودة بكاميرات مدمجة، والتي فتحت الباب أمام مخاوف غير مسبوقة بشأن انتهاك الخصوصية الرقمية، غير أن شركة ميتا قررت خوض مسار جديد بكشفها عن جيل جديد من نظاراتها الذكية يعمل بالصوت فقط من دون أي كاميرا للتصوير. وخلال مؤتمر كونكت 2026 كشفت الشركة عن نظارات ريبان ميتا أوديو التي تتيح الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات والتفاعل صوتيا مع مساعد الذكاء الصناعي. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال مارك زوكربيرغ رئيس الشركة عند الإعلان عنها.
2: Designed state-of-the-art privacy and security into all these systems from the beginning. We built the Muse Secure VM to keep your information on your own secure virtual machine. And soon, we are also going to release the Muse Confidential VM so that even Meta won't be able to see that information. We have built several leading privacy features for glasses from the beginning as well, including the light that turns on any time that you take a photo or a video, and it disables capturing images and videos if the light gets tampered with.

0: And now we are taking the next step, and we are building private processing for glasses. So this will soon allow you to use certain AI features inside a secure server where nobody, including Meta, can have access to your data.
1: النظارة أصلاً مصممة للعمل بالأوامر الصوتية وإجراء المكالمات والتفاعل مع مساعد ميوز، ما يعني اعتمادها على ميكروفونات قادرة على التقاط صوت المستخدم والأوامر الصوتية أو الأصوات عفواً المحيطة به. لكن وجود ميكروفونات في جهاز يرتديه الشخص طوال اليوم يثير تساؤلات بشأن المحادثات التي قد يلتقطها الجهاز عند استخدام الأوامر والميزات الصوتية. وهذا ما يعيد إلى الأذهان الجدل الذي رافق الإصدارات السابقة المزودة بكاميرات، إذ أتاحت للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو للمارة في الأماكن العامة دون الحصول بالضرورة على إذنهم. وبالرغم من تزويد النظارات بضوء صغير لتنبيه المحيطين عند تشغيل الكاميرا، ظهرت محاولات للتحايل عليه عبر تغطيته أو العبث به، ما دفع ميتا إلى تطوير أنظمة تعطل الكاميرا عند اكتشاف هذا الضوء، ضوء التسجيل يعني، أو التلاعب به. ومع اختفاء الكاميرا تبقى مخاوف أخرى مرتبطة بالخصوصية الصوتية والبيانات، خاصة بشأن طريقة تخزين التسجيلات الصوتية واستخدامها في تطوير وتدريب تقنيات الذكاء الصناعي، ما يعيد أيضا إلى الواجهة الجدل بشأن حدود الخصوصية مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء هذه كالنظارات التي نتحدث عنها. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل طبعا بالتأكيد حول هذا الموضوع عن نظارة ميتا، ونبدأ من عند ما كتبه كرم. الخصوصية لم تعد جدارا يحمي الإنسان، بل أصبحت مجرد إعدادات في تطبيق يمكن تعطيلها أو تجاوزها أو اختراقها. أمال خطوة ميتا بإطلاق نظارة دون كاميرات ليست مجرد تحديث تقني، بل اعتراف ضمني بفضول الأجهزة الذكية الذي أربك الشارع وانتهك حرمة الآخرين دون إذنهم. أخيرا عند محمود الذي يقول: السؤال هو أي معيار اجتماعي سيفرض نفسه؟ هل يصبح ارتداء نظارة ذكية أمرا عاديا مثل سماعة الأذن، أم تبقى علامة أو أم تبقى علامة على اختراق محتمل للخصوصية؟ على أحد جسور مدينة نيويورك عرض نشطاء متضامنون مع فلسطين صورا للأسير مروان البرغوثي في تحرك طالبوا خلاله بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

أسس متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات في أولى أيام الجمهورية التركية عام 1926، يعد من أهم المتاحف في تركيا من حيث تنوع آثاره، ويقع داخل بناء أرسلي بادستان التاريخي، ويستقبل الزوار منذ عام 2012. يضم المتحف العديد من الآثار الثقافية في قسم مخصص للآثار، كما يسلط الضوء على الحياة الاجتماعية للمنطقة من خلال قسم الإثنوغرافيا، والذي يعرض أيضاً آثاراً مهمة جداً تعود للعصر الإسلامي التركي. ويعد القرآن الكريم المخطوط على رأس أهم الآثار في المتحف. يتضح من سجل الكتابة أن هذا الأثر يرجع تاريخه إلى الرابع من ذي الحجة من عام 587، أي إلى عام 1191، ويعد أقدم نسخة من القرآن الكريم في الدولة الإسلامية التركية الأناضول. بيعت نسخة القرآن الكريم هذه لصالح متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات عام 2010، وتم ترميمها في مختبر مكتبة المخطوطات الإقليمية الموجودة في مدينة قونيا. ومنذ عام 2011 يعرض المصحف في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات، حيث يفد الزوار من كل مكان لرؤيته. أما نجوم المتحف الأخرى فهي قطع خزف توكات التي اشتهرت خلال العصر العثماني. كانت توكات مركزاً

كذا إنتاج الخزف في الأناضول من القرن الخامس عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر، واكتسبت سمعة تستحقها بجدارة لجودة منتجاتها الخزفية وجمالها الآسر. تعد الجرار والأباريق والقدور والأطباق وأباريق الشاي المصنوعة في ورشات توكات الصغيرة خلال تلك المدة من روائع تاريخ الفن التركي اليوم. يحتوي المتحف أيضاً على آثار تشير إلى تقاليد المنطقة خلال العهد العثماني، وأبرزها مطارق الأبواب المتميزة بأشكالها المختلفة. كانت هذه المطارق تصنع بمهارة كبيرة من خلال استخدام الحديد أو خليط الزنك والنحاس، وكانت تستخدم في الحفاظ على خصوصية العائلات. كانت هذه المطارق التاريخية تستخدم في مداخل البيوت وتعبر عن الوضع الاجتماعي لأصحاب البيوت من خلال الرموز التي عليها. أول لوحة في المتحف يرجع تاريخها إلى عام 1926، وهي تمثل في حد ذاتها إرثاً ثقافياً قيماً. اللوحة هي بريشة بسيم قراغلة، أحد أوائل الموظفين في المتحف في قسمها العلوي علم الدولة العثمانية، وفي السفلي توجد عبارات توكات موزاسي، أي متحف توكات، مكتوبة باللغة العثمانية. يتوسط هذه اللوحة الأثرية تاريخ عام 926، فيما يوجد في يسار أسفل اللوحة توقيع الرسام. هذه اللوحة القيمة هي من الآثار الأولى في المتحف، وهي معروضة بين الآثار الثقافية في قسم الإثنوغرافيا اليوم. توكات هي مدينة احتضنت حضارات عظيمة عبر التاريخ، وتمتلك تراثاً ثقافياً يعود تاريخه لمئات السنين. أما أهم قطع هذا التراث الفريد فتنتظر ضيوفها ليروا سحرها التاريخي في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: إيران تقول إنها مستعدة لمواجهة وتتمسك بشروطها للمفاوضات وتلوح بشن هجمات على دول المنطقة والسفن العابرة في هرمز. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة تارت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. قتلى وجرحى من الحوثيين مع احتدام المعارك على جبهات تعز ومأرب، والحكومة اليمنية تتهم إيران بدعم الحوثيين بأسلحة دفاع جو. قادة 5 أحزاب إسرائيلية يتفقون على توحيد صفوفهم لإسقاط بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. قتلى وجرحى بهجمات روسية على كييف ومدن أوكرانية، ولافروف يقول إن روسيا ستحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا مهما كانت الظروف. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي أن طهران تنتظر أن ينقل إليها الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي لتحديد موقفها بناء عليه، وأشار إلى أن شروط إيران واضحة وأن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفائها، موضحا أن الحل التفاوضي وحده كفيل بإخراج الولايات المتحدة من هذا المأزق وفق تعبيرهم.

0: قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا إن الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا بسبب وضعها الإقليمي السيء. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران مستعدة للمواجهة وستلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة، كما حذر جميع دول الجوار ودول المنطقة بأن عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يجلب الأمن. هذا وحذرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية السفن من استخدام ما وصفتها بمسارات غير قانونية ملوحة بقيود على العبور وعواقب مالية وأمنية على السفن المخالفة. وقالت الهيئة إن استخدام مسارات غير معتمدة قد يعرض السفن ومالكيها وطواقمها لخسائر مالية وبشرية، وقد يؤدي إلى تقييد عبورها مستقبلا عبر المضيق، داعية شركات الشحن إلى ضمان التزام السفن بالقواعد التي وضعتها. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وأشار بيسنت في تدوينة على منصة إكس إلى وقف تركيا وعمان رحلات شركة الطيران الإيرانية الخاصة، إضافة إلى منع الإمارات جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب، حيث انخفضت قيمة الريال إلى مستويات قياسية متدنية. كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عن مقترحات وشروط إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى وجوب تفادي أي تصعيد قد يعيد إشعال الحرب. وأضاف أنه بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تفاصيل المقترح وشروط طهران لاستئناف الملاحة.
1: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد ومقاومة تجدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب يشاطروننا الرؤية ذاتها، وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين. الوضع في إيران معقد بلا شك في ظل العقوبات والتهديدات بالهجمات والضربات العسكرية، إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها، وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلول دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.
0: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده للإسهام في استقرار الشرق الأوسط وبناء الثقة بين دول الخليج وإيران لإحياء السلام في المنطقة وتسوية الأزمة في مضيق هرمز، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
2: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط أساسي لحل الأزمة في الشرق الأوسط، وتهدف رؤيتنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي إلى إرساء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا مستعدة مع غيرها من الدول المسؤولة لتقديم مساهمة بناءة في سبيل تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
0: ينضم إلينا من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، مرحبا بك. ترامب رفض المقترح الإيراني علنا، ما الذي تنتظره طهران إذن من واشنطن عبر الوسطاء؟
3: مساء الخير أستاذة مديحة. يعني رفض المقترح لا يعني إغلاق باب التفاوض، بمعنى أنه رفض ترامب للمقترح الإيراني مع تأكيد رغبته في اتفاق يشير إلى استمرار الخلاف حول شروط التسوية وليس بالضرورة انتهاء المسار الدبلوماسي.
0: نعم.
3: وزير الخارجية من إيران الأستاذ مديحة يحاول إبقاء المبادرة مفتوحة بانتظار تأكيد الرد الرسمي عبر الوسطاء، ما يمنح طهران مساحة للمناورة وكسب الوقت ويجنبها ربما اتخاذ قرارات تصعيدية لغاية هذه اللحظة.
0: نعم.
3: المقترح الإيراني يعني يتضمن رفع الحصار وتخفيف القيود والإفراج عن الأرصدة المجمدة مقابل إعادة فتح هرمز واستئناف المفاوضات النووية. واشنطن تريد تنازلات نووية إيرانية قبل تقديم أي مكاسب اقتصادية، بمعنى أنه واشنطن تقول

0: دون تقديم تنازلات فورية. الأمر الثاني هو قلب المعادلة، إيران تريد رفع الحصار والعقوبات أولا مقابل فتح هرمز لاحقا، وهذا ما ترفضه واشنطن جملة وتفصيلا، بمعنى أن هرمز ورقة مساومة تحاول طهران تحويل حرية الملاحة إلى مقابل سياسي واقتصادي.
1: نعم. بالنظر إلى هذه المعطيات التي ذكرتها دكتور نبيل، إيران تقول إنها مستعدة لفتح هرمز خلال 7 أيام، في المقابل ترامب يقول إنه رفض العرض الإيراني. إذا كان الطرفان يريدان إنهاء الحرب حقا، ما العقدة الحقيقية التي تمنع الاتفاق اليوم برأيك؟
0: العقدة الحقيقية هي اعتقاد الجانب الإيراني أن ورقة هرمز هي ورقة استراتيجية ينبغي أن يكون هنالك مقابل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن إيران لديها القدرة أستاذ مديحة على إعاقة حركة الملاحة من خلال استخدام القدرات غير المتماثلة ممثلة بالصواريخ الساحلية، الزوارق الانتحارية، زرع الألغام وغيرها، لكن يعني اليوم الجانب الأمريكي يتحدث عن مرور ما بين 14 إلى 15 مليون برميل يوميا من النفط، وبالتالي إذا كان هنالك مساومة تريد إيران مقايضة واشنطن عليها ليس بملف ورقة هرمز، بل بالانتقال إلى القضايا المهمة والمحورية خصوصا الملف النووي. وحديث الجانب الإيراني عن استعداده لخفض نسبة التخصيب دون 60% بالمناسبة يعني أستاذ مديحة هو طرح سابق تم طرحه من جانب إيران، وهو بالمناسبة أيضا هو مخالف للاتفاق النووي اللي بنص على أنه نسبة التخصيب ينبغي ألا تتجاوز عتبة 63%. هنالك تجاوزات إيرانية كبيرة في الملف النووي، وبالتالي العقدة الأهم هو إعلان إيراني صريح أولا بسعيه لعدم عسكرة برنامج النووي، ضمانات بذلك عودة فرق التفتيش الدولية وقبول إيران بتجريدها من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، بالإضافة إلى كميات اليورانيوم الأخرى، لأن الإيرانيين يمتلكوا أكثر من 10 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 67%، بالإضافة إلى 839 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%، وبالتالي هذه الكميات ينبغي تسليمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ناحية. من ناحية أخرى أيضا إغلاق المنشآت النووية الثلاث كما تعهد الرئيس الأمريكي في أوقات سابقة، ناتانز وفوردو وأصفهان، والتعامل مع المنشآت الأخرى التي قامت إيران بإنشائها بشكل سري، طرقان 2 والرينبو ورأس الباس ومنشآت أخرى موجودة في القوى في قاعدة بارشين العسكرية، وأجهزة الطرد المركزية المتطورة من نوع IR6 وIR9، واللي بيمتلكه الإيرانيين 23,000 جهاز طرد مركزي، وهذا طبعا مخالف للاتفاق اللي تم إبرامه في يونيو من عام 2015 تم الانتقال إلى البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي، وهو ما ترفض إيران جملة والتفصيل.
1: أختم معك بهذا السؤال لو سمحت دكتور نبيل، واشنطن وطهران ربما تتمسكان بأوراقهما قبل التفاوض، برأيك من يجب أن يبدأ بالتنازل أولا، رفع الحصار أم فتح المضيق؟
0: أولا من المهم أولا فتح المضيق، ثم بعد ذلك
1: يعني يجب أن تتنازل طهران أولا.
0: صحيح صحيح، لأن هي في الموقف الأضعف. إحنا اليوم نتحدث على واشنطن تم نقل إيران من الحصار البحري والمالي والجوي إلى العزلة الجوية والتجارية، وهنالك يعني معلومات حتى الجانب الإيراني بدأ يتحدث عنها أن واشنطن سوف تنتقل إلى الحصار البري وفرض عقوبات على الدول التي توفر حتى ملاذات ومنافذ جغرافية للجانب الإيراني، بحيث تصبح كلفة استمرار المواجهة أعلى من كلفة التسوية في الحسابات الإيرانية، وبالتالي استكمال الحصار الاقتصادي هذا راح يؤدي إلى مزيد من الضغوط والعقوبات وتقليص قدرة إيران على الوصول إلى الأسواق الدولية. الموقف الإيراني موقف لا يحسد عليه، لأنه حتى الاستراتيجيات الأمريكية سواء بالخنق الاقتصادي، واليوم كان في هناك تلويح وبالأمس عن استراتيجية الضغط العسكري المتدرج من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أو إسرائيل أو الاثنتين معا بتوجيه ضربات إلى ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني واستهداف عدد من الأهداف المهمة والحيوية والحساسة التي لم يتم استهدافها في أوقات سابقة. الجانب الأمريكي ما زال الأستاذ مديحة يمارس استراتيجية الانتظار والاستنزاف، بمعنى ترك الضغوط
1: وصلت
0: الفكرة تتراكم على إيران بحيث تصبح كلفة الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات.
1: أشكرك جزيلا الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل عتوم، كنت معنا من عمان. قالت القوات الحكومية اليمنية إن عددا من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح إثر استهداف مواقع وتجمعات وتعزيزات للجماعة على جبهة تعز.

0: أضافت القوات الحكومية أنها دمرت آليات ومخازن أسلحة وذخائر واستهدفت تجمعات للحوثيين في عدة مناطق بالمحافظة. وأشارت القوات إلى إحباطها محاولات تسلل للحوثيين غرب مدينة تعز بالتزامن مع قصفها بالمسيرات مواقع للجماعة بمنطقة الكسارة في مأرب. هذا وحذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والطيران المدني وشركات الطيران الدولية من تهديد حوثي، وصفه بالخطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن الخطورة لا تقتصر على طبيعة الأسلحة المستخدمة وإنما تمتد إلى مواقع إطلاقها، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تستخدم هذه الأسلحة من مناطق خاضعة لسيطرتها بما في ذلك محافظة الحديدة باتجاه مسارات جوية دولية. قررت السلطات السعودية اعتماد التدريس عن بعد لمدة أسبوع في مدارس العاصمة الرياض وفق رسائل أرسلتها إدارة المدارس إلى أولياء الأمور. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المدارس أبلغت الأهالي بإغلاق أبوابها طوال الأسبوع وبأن التعليم سيكون عن بعد من دون ذكر الأسباب، ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج وتعرض السعودية لهجمات من الحوثيين في اليمن. ومعنا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل مسني. دكتور عادل مرحبا بك. بعد أيام من المعارك، ما تقييمكم دكتور عادل؟ هل نجحت القوات الحكومية لحد الساعة في كسر زخم التقدم الحوثي أم أننا أمام إعادة تموضع قبل جولة أشد؟
1: بلا شك أنه التطورات الأخيرة يعني واضحه بانه الحكومه الشرعيه اليوم هي من تبادر، هي من تفعل الفعل اليوم في محافظه تعز. محافظه تعز هي التي يعني اليوم تتصدر المشهد فيما يتعلق ايضا بكسر الحشود الحوثيه وامتصاص ايضا هذه الضربات والهجومات الحوثيه والتي ارادت ان تستفيد من حاله الانكسار التي حصلت في الساحل لأيضا تعزز وجودها في هذه المحافظة. وهذه المرحلة انتهت تماما، مرت أكثر من أسبوعين دون أن يستطيع الحوثي التقدم شبرا واحدا خارج الوازعية. بالعكس، الآن الشرعية اليمنية هي التي تبادر الآن بالهجوم وتسترد مواقع حاكمة مطلة أيضا على باب المندب، وهذا تحول كبير في المشهد من ناحية كسرت السردية الحوثية الذي لا يقهر، وبدأت أيضا تسحب زخم هذا الانتصار وتحقق الآن الصدمة فيما يتعلق بهذا التحول الكبير في هذه المحافظة الاستراتيجية التي تطل على باب المندب.
0: في هذه النقطة أبدأ من جديد، حيث إن أنهيت كلامك دكتور عادل. وزير الإعلام اليمني حذر من تهديد حوثي وصفه بالخطير للملاحة الجوية الدولية، بالإضافة المعارك تتركز الآن حول المرتفعات المطلة على باب المندب كما ذكرت. هل أصبح المضيق هو مركز الثقل الحقيقي في هذه الحرب؟ ثم ما خيارات الحكومة اليمنية أمام هذا الثقل؟
1: يعني اليوم طبعا بلا شك أنه المضيق باب المندب هو يعني يشغل اهتمام واسع داخل اليمن وايضا في وخارج لارتباطه ايضا بمصالح الاقليم والمجتمع الدولي. ولهذا تركز الشرعيه اليمنيه اليوم فيما يتعلق بالسيطره على هذه الجبال الحاكمه المطله على باب المندب ومنع الحوثي من الوصول اليها، ومن ثم ايضا التجهيز لعمليه بريه واسعه لا تستهدف فقط استرداد باب المندب والساحل، وانما كما ذكر رئيس مجلس الرئاسه هو اسقاط الحوثيين والوصول الى صنعاء، وبالتالي وهذا وفق ترتيب اقليمي ودولي. لهذا انا اتصور بانه العمليه الشامله هي مرتبطه بالمباحثات الموجوده اليوم بواشنطن، ومن ثم ايضا تحالف مكه الذي ايضا يترقب نتائج هذا الاتفاق في الولايات المتحده الامريكيه. اذا ما فشل هذا الاتفاق فنحن امام عمليه واسعه قد تدخل فيها المملكه العربيه السعوديه بتحالفاتها الاقليميه وربما الدوليه.

0: ثم الشرعية اليوم تتجهز من خلال هذا الوضعية اليوم سواء في تعز أو في غيرها من الجبهات، يعني لهذه التطورات ترقبا للتطورات القادمة. تصور بأنه يعني حالة التوتر اليوم موجودة في إيران وفي أيضا لدى الحوثيين جراء هذا التحول الكبير ورفض ترامب أيضا لمقترح إيران، وبالتالي التصعيد الكبير فيما يتعلق أيضا بمنع إيران من يعني استخدام ورقات المطارات، وهو محاولة أيضا لكورنة إيران، بمعنى ستكون إيران هي كوريا الشمالية الثانية، سيما إذا ذهبت أمريكا إلى غلق الممرات البحرية. ونحن أمام تطور خطير جدا، أتصور بأنه أيضا سينتج عنه كثير من التوترات فيما يتعلق باب المندب ومن ثم أيضا المضيق هرمز. وما يجري اليوم
1: آتي على باب المندب بالتحديد ومضيق هرمز كذلك بالتحديد. قبل ذلك الحديث عن استخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية، إن صحت هذه التقارير دكتور عادل، كيف نقيم الدور الإيراني في مسار هذه الحرب؟
0: يعني الأسلحة كلها في اليمن هي إيرانية، ابتداء من المسيرات والصواريخ وكذلك المشرفين والخبراء الإيرانيين الموجودين وفي اليمن. أيضا الذهاب إلى المندب هي يعني أولوية إيرانية، وإيران أرادت بعد أن اكتشفت أهمية حرب المضايق فيما يتعلق أيضا بممارسة الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد الدولي، ذهبت إلى باب المندب وأرجعت كل المحافظات الأخرى التي كان يركز عليها الحوثيين في الحروب السابقة. وبالتالي نحن أمام تطور كبير يعني في اليمن، مرتبط أيضا بأولويات إيران في هذه الحرب الإقليمية والدولية الواسعة، وهي تهدد باستمرار باستخدام المضايق، إقلاق المضايق سواء هرمز وباب المندب إذا ما يعني رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الاستجابة لشروطها. وأنا أتصور بأنه هذا التداعيات الكبيرة يعني جملة من المؤشرات التي تشير أيضا لمواجهة الحوثيين في اليمن هي في هذا الخبر المتعلق أيضا بإرجاء أو بتعطيل المدارس أو الدراسة عن بعد في المملكة العربية السعودية، وهذا يؤشر إلى أن هناك عمل كبير سيحصل في اليمن، سواء فتح عملية برية واسعة أو تدخل إقليمي بقيادة المملكة العربية السعودية. أيضا مجلس الأمن وقراراته أيضا القوية تجاه تحميل الحوثيين وإدانتهم بشكل مباشر هو مظلة أيضا لإعطاء الشرعية لهذا التدخل الإقليمي، وكذلك اجتماع تحالف مكة في السعودية أول أمس كان أيضا يؤكد يعني يشير إلى هذا التحول القادم في المشهد اليمني. أتصور بأنه نحن أمام يعني متغيرات في الشأن اليمني قد تقلب المعادلة رأسا على عقب.
1: إذا كان باب المندب ورقة الحوثيين وإذا كان هرمز ورقة الإيرانيين، إلى أي حد باتت الممرات جزءا من معادلة ضغط إقليمية واحدة دكتور عادل؟ ما المخرج من هذه الضغوط؟
0: يعني هذا المسار الذي تتبعه إيران في قرصنة هذه المضيق يعني المضائق ومن ثم أيضا السيطرة على المثلث المائي من هرمز إلى باب المندب وقناة السويس هو ورقتها اليوم فيما يتعلق أيضا يعني مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم. لكن هو أيضا في نفس الوقت عبء كبير على إيران وعلى الحوثيين، لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ودول الإقليم تحشد المجتمع الدولي كله، لأنه حتى الصين نفسها يعني ليست راضية على هذه على هذا التوتر. الصين أكبر المتضررين من أيضا حرب المضايق التي تعطل مساراتها في الإيصال بضاعتها ومنتجاتها إلى أوروبا والشرق الأوسط والعالم. وبالتالي اليوم إيران أصبحت وجه لوجه مع المجتمع الدولي ككل، وهذا أيضا يخدم الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد إيران. وأنا أتصور بأن أي عمل عدائي فيما يتعلق أيضا باستهداف مضيق باب المندب هو سيقلب المجتمع الدولي أكثر، قد يعجل أيضا بالتدخل الإقليمي والدولي لمواجهة الحوثي وإيران.
1: لكن لحد الساعة لا يوجد تدخل، الحكومة اليمنية طلبت أو تطلب دعما دوليا، لكن واشنطن مثلا لم تتعهد بتدخل عسكري مباشر لحد الساعة. هل تستطيع القوات الحكومية برأيك دكتور عادل تغيير ميزان القوة من دون انخراط خارجي أكبر؟ ما المتوقع؟
0: نعم، الحكومة الشرعية هي اليوم تحقق إنجازات كبيرة، وهي اليوم التي يعني قلنا تقود المعارك، وهي التي تبادر بالهجوم سواء في غرب تعز أو غيره. مسار الحوثي انتهى عند جبال تعز، لم يستطع أن يتقدم هناك، يعني زخم الانتصارات تكسر في هذه المحافظة الصلبة، وهي اليوم
1: لكن ما فرصة استمرارية ذلك بدون تدخل دولي؟
0: نعم، اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية المسار في اليمن لا يريد أيضا، سواء المملكة العربية السعودية أو الشرعية اليمنية لا تريد إرباك هذه التفاهمات الدولية الحاصلة فيما يتعلق بإيجاد يعني حل للأزمة في هرمز. وأتصور بأنه فشل هذا الاتفاق هو سيقود إلى تحول كبير في الإقليم وفي اليمن.
1: نعم، برأيك هل ما تزال هناك مجال لتسوية سياسية؟ ما فرصة ذلك؟
0: اليوم الوضع خطير، وأعتقد أنه تجاوزنا مسألة التفاهمات والهدن والسلام، سيما مع هذا التصعيد الكبير الذي قاده الحوثيين لتهديد المصالح الدولية والإقليمية، ومن ثم أيضا استهداف المملكة العربية السعودية بشكل متواصل، وتهديد أيضا تركيا وباكستان من خلال أيضا التصريحات التي يطلقها الحوثيين، وهي إشارة مبطنة إلى استخدام حركة الشباب لاستهداف المصالح التركية في الصومال. وبالتالي أنا أتصور بأن هذه التهديدات لن تلقى ترحيبا لدى دول الإقليم ولا المجتمع الدولي، وبالتالي أنا أتصور بأنه القادم هو تحرك دولي وإقليمي واسع مواجهة هذه القرصنة وأيضا سيطرة الميليشيا على هذا الممر المهم.
1: أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل مسني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسطنبول. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت مصادر فلسطينية أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة.

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسأليل سموتريش إلى شن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، وطالب سموتريش الجيش بتطبيق نموذج غزة في الضفة الغربية وتفكيك ما سماها البنى التحتية العسكرية واستهداف المسلحين والأنفاق، وأوضح أنه عامل على إخلاء 3 مخيمات شمال الضفة مهددا بمنع مرور السيارات في شوارع الضفة إذا استخدمت في عمليات الدحس.

0: ينضم إلينا الآن من البلدة القديمة مراسلنا فهمي شتيوي ليضعنا في صورة لآخر التطورات بالضفة. تفضل فهمي.
1: مديحة، نحن نتواجد في البلدة القديمة في مدينة القدس، نحن بالمقربة من باب القطانين، أحد أبرز الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى، كما ترون في عدسة كاميرا تراتيه عربي بصورة مباشرة. هنالك أداء لصلوات يهودية يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون بمناسبة عيد العرش اليهودي بيومه الثاني، والذي يمتد إلى 2 أكتوبر. خلال هذه الأيام ستستمر هذه الصلوات والاقتحامات لباحات المسجد الأقصى بدفعات يعني بشكل متكرر منذ الساعة 6:30 صباحا وحتى 11 بالتوقيت المحلي. في الفترة الصباحية كان هنالك اقتحام لأكثر من 1100 مستوطن من باب المغاربة وصولا إلى باحات المسجد الأقصى، ويخرجون من باب السلسلة مؤدين الصلوات وبحشد من الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية لاقتحام باحات المسجد الأقصى بأكبر صورة. لكن الوضع أيضا في البلدة القديمة يعني يزداد توترا بسبب الإجراءات العسكرية المتمثلة بنشر السواتر المعدنية.

0: تضييق الخناق على الفلسطينيين، المحال التجارية تغلق كما نرى في عدسة الكاميرا أيضا، والتي يتم فيها منع التجار الفلسطينيين من فتح محالهم خلال فترة الأعياد اليهودية، وهذا يكبدهم خسائر اقتصادية كبيرة بسبب هذه التعليمات الإسرائيلية، ويمنح المستوطنون الحرية التامة في الوصول إلى البلدة القديمة وأداء الرقصات أو ما يعرف برقصات عيد العرش الذي يستعملون فيه الأصناف الأربعة من أسعف النخيل وأيضا حمضيات، يقدمونها قرابين في هذا العيد، وهنالك سعي من الجماعات الاستيطانية لزيادة الاقتحامات التي تتعدى 42 ألف اقتحام منذ مطلع العام الجاري وحتى يومنا هذا، ويحاولون تخصيص الأعياد اليهودية من أجل زيادة عدد الاقتحامات. كنا قد شهدنا ذلك في الأسبوع الفائت في رأس السنة العبرية التي كان هنالك اقتحام خلالها لأكثر من 5000 مستوطن. كما نرى المحال هنا مغلق في باب القطانين الذي شهد صباح هذا اليوم أيضا مديحة رقصات للمستوطنين بمئات منهم في هذا المكان. قد ازدحم هذا الممر أو هذا السوق، سوق القطانين، بالمستوطنين الذين أدوا الرقصات التلمودية واليهودية في هذا العيد، وخلال الأيام السبعة لهذا العيد سيتم فيه ذات الرقصات في هذا المكان. المحال التجارية كما ذكرنا مغلقة في وجه الزبائن الفلسطينيين، هنالك تضييق للخناق للوصول المصلين الفلسطينيين، يتم تدقيق في الهويات ومنع بشكل اعتباطي بعض الفلسطينيين من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى، بينما يتم إتاحة المجال أمام المستوطنين في الوصول إلى باب القطانين لأداء هذه الصلوات التلمودية في مناسبة هذا العيد، والذي يستمر للثاني من أكتوبر كما ذكرنا. وهذه الفترة يتوجس منها الفلسطينيون بشكل كبير، كون المدينة المقدسة تتحول إلى ثكنة عسكرية بسبب الإجراءات الأمنية التي يتم إنزالها في المدينة بتقييم وبأوامر من المؤسسة الأمنية التي تضيق الخناق على الفلسطينيين كما يتهمون، وتقوم ب فتح الحرية وحرية الحركة أمام المستوطنين بالوصول إلى البلدة القديمة وتأمين وصولهم بشكل كبير. هنالك حالة من التوتر كما يقول الفلسطينيون بسبب هذه الإجراءات، وهنالك حشد من قبل الجماعات الاستيطانية من أجل أن يتم اقتحام باحات المسجد الأقصى بشكل كبير. الآن يؤدي هؤلاء المستوطنين هذه الصلوات التلمودية بصورة مباشرة كما نراها بعدسة كاميرا تراتي عربي، ويحملون أسعف النخيل والحمضيات المخصصة في عيد العرش، ويؤدون الصلوات التلمودية. كما يمنع الفلسطينيون من دخول هذا الباب كما نرى بصورة مباشرة، وذلك لتأمين هذه الصلوات عند باب القطانين، أحد أبرز الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى. السلطات الإسرائيلية تتعامل مع دخول المستوطنين إلى المكان وتسميه يعني تقول بأن هذا المكان هو جبل الهيكل كما يعرف لدى المستوطنين، ويحاولون تعزيز هذه الرواية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد عدد كبير من الاقتحامات في المسجد الأقصى. بدأت برأس السنة العبرية مرورا بيوم الغفران وصولا إلى عيد العرش الحالي، لذلك ترى الجهات الفلسطينية أن الأعياد تستغل من قبل جماعات الهيكل لرفع أعداد الداخلين إلى الأقصى وتوسيع نطاق الطقوس الدينية داخله في محاولة بحسب هذه الجهات لتحويل ممارسات كانت محدودة في السابق إلى واقع متكرر، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. مديحة،
1: أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل فهمي شتيوي، شكرا لك. فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية يشمل غلق المعابر اعتبارا من اليوم.

0: وحتى 3 أكتوبر بذريعة عيد العرش. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية والحواجز في محيط محافظتي رام الله وطول كرم والعديد من المناطق بالضفة الغربية، حيث أغلقت بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية مداخل بلدات ترمسعية وعبود والنبي صالح وعطارة والطيبة برام الله، إضافة إلى نصب حاجز أسفل جسر جبارة جنوب طول كرم، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة. وقال مجمع ناصر الطبي إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بقصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة 5 أحزاب معارضة بعد اتفاقهم على توحيد جهودهم في انتخابات الكنيسة المقررة الشهر المقبل لإطاحته. ادعى نتنياهو في تدوينة عبر منصة إكس أن رئيس حزب يشار سيشكل بعد الانتخابات حكومة يسارية مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان ويائير جولان ونفتالي بنت وبدعم من الأحزاب العربية. هذا وتوعد زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان باستبدال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. وقال ليبرمان في منشور على منصة إكس إنه سيستبدل ما وصفها بحكومة المجزرة في إشارة إلى العدوان على غزة، وسيعيد ما سماها دولة إسرائيل إلى الحياة الطبيعية وإلى المسار الصحيح وفق تعبيره. يأتي ذلك تعليقا على اتفاق أحزاب المعارضة على التنسيق في الاستحقاق الانتخابي المرتقب لإطاحة حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة. ينضم إلينا من القدس الباحث في الشؤون الإسرائيلية شادي الشرفة. أستاذ شادي مرحبا بك. خصوم نتنياهو إذن يوحدون الصفوف لإسقاطه، هل نحن أمام تهديد سياسي جدي لمستقبل نتنياهو أم هو تحالف ظرفي فقط؟
1: نعم، تحية لك أستاذة مديحة وتحية للمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أنه هذا التحالف يشكل تهديد حقيقي لنتنياهو، لأن استطلاعات الرأي تشير أن نتنياهو في كل استطلاعات الرأي تقريبا لا يستطيع أن يشكل حكومة مع الائتلاف الحالي الذي يتحالف معه بتشكيل هذه الحكومة، وبالتالي هناك مأزق لدى نتنياهو. لكن أيضا هذا الائتلاف الجديد وهو ما يسمى بائتلاف التغيير الذي اتفق بالأمس على وثيقة مبادئ أيضا لا يستطيع حسب استطلاعات الرأي تشكيل حكومة لوحده، مما يعني هو بحاجة إلى 61 مقعدا من أجل تشكيل الحكومة، وبالتالي لا خيار أمامه سوى أن يدخل في تحالفات أخرى مع أحزاب مختلفة، منها مثلا أحزاب عربية أو منها مثلا أحزاب حريدية. ولكن الإشكالية أن هذا الائتلاف رغم أنه ائتلاف التغيير يبدو أنه متماسكا، لكن في حقيقة الأمر هناك خلافات جادة بينه، في هناك قضايا تشكل قواسم مشتركة مهمة. أهم هذه القواسم المشتركة هو تشكيل لجنة تحقيق بإخفاقات 7 أكتوبر. قضية ثانية، متفاهمين على ضرورة إسقاط نتنياهو، بمعنى ما يعني هذا الائتلاف وظيفته الأساسية استبدال نتنياهو في رئاسة الوزراء، إضافة إلى قضايا لها علاقة بالتجنيد. هناك توافق حول قضايا لها علاقة بالتجنيد وفرض التجنيد الإلزامي على الحالدين. لكن أين الخلاف المركزي الذي يمنع لهذا الائتلاف أن يتحول قوة حقيقية؟ هو من سوف يترأس هذا الائتلاف. أفيغدور ليبرمان مصمم أنه سيريد أن يكون رئيسا للحكومة. يشار يقدم نفسه، آيزنكوت بحزب يشار يقدم نفسه باعتبار أنه هو الوحيد المؤهل لأن يكون رئيسا للحكومة، إضافة إلى بنت ولبيد أيضا يريدون أن يكون رؤساء للحكومة. وبالتالي الخلاف حول من يترأس بتقديري هو الذي يشكل يعني حلقة تضعف هذا الائتلاف إلى حد بعيد جدا. إضافة إلى ذلك الهجوم الذي يتعرض له هذا

0: لائتلاف من نتنياهو. يعني بعد أن صدرت الصورة للاجتماع في بيت لابيد وهم جالسون
1: نعم
0: في الصالون، قام نتنياهو بإضافة صور لشخصيات عربية في هذه الصورة،
1: طيب، ماذا
0: وقال
1: نتوقع
0: للمجتمع
1: أستاذ شادي مع اشتداد الضغط عليه داخليا نتنياهو؟ هل يمكن أن يصبح التصعيد العسكري وسيلة لنتنياهو كما تعودنا دائما لاستعادة زمام المبادرة قبل الانتخابات؟
0: يعني واضح أصلاً التصعيد العسكري بدأ، نحن نرى تصعيداً عسكرياً في لبنان ونرى تصعيداً عسكرياً في الضفة الغربية، يعني اليوم الذي يجري في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها هجوم من المستوطنين وبحماية الجيش في تقريباً أغلب القرى الفلسطينية، الاعتداءات على فلسطين، حرق منازل، حرق بيوت، حرق سيارات، بالتزامن مع تصريح واضح لوزير المالية سموتريتش الذي يقول يجب
1: صحيح،
0: الخروج إلى حرب في ما يسماها يهودا والسامر، ولا يعترف اساسا بوجود الضفه الغربيه او السلطه الفلسطينيه او الدوله الفلسطينيه، وبالتالي هذا الهجوم الذي يجب الضفه الغربيه هو دليل ان هناك نيه اسرائيليه في التصعيد بالضفه الغربيه، وهذا التصعيد لحد بعيد يخدم نتنياهو في الانتخابات. لماذا يخدم نتنياهو؟ لان المجتمع الاسرائيلي مجتمع عنصري متطرف ويميني الى ابعد الحدود، والصراع الان يعني ما نراه ما بين الائتلاف التغيير والائتلاف نتنياهو هو صراع على من يقود اليمين، وليس صراعا ما بين يمينا ويسارا، لا يوجد صراع ما بين يمين ويسار، ولا يوجد صراع ما بين ايديولوجيات متباينه الى حد بعيد، الصراع الان في اسرائيل
1: باختصار
0: على
1: لو سمحت
0: من
1: الوقت
0: يقود
1: يداهمني أستاذ
0: اليمين.
1: شادي، ما الذي يمكن أن يعزز فرصة نجاح المعارضة في إزاحة نتنياهو، وما الذي يمكن أن يفشل ذلك؟
0: يعني لا يوجد قضية واحدة تستطيع أن نستطيع بها أن نقول هنا ينجح المعارضة وهنا يخفق، ولكن لأن المجتمع الإسرائيلي أساسا منقسم، مما يعني الفئة القليلة المتترددة بالتصويت بناء على استطلاعات الرأي تشكل 13% فقط، وهي حاسمة، لكن حتى الآن 13% هي الوحيدة التي لم تقرر لمن تصوت بعد، ولكن بالنهاية تصويتها سوف يصب أحزاب يمينية على يمين الخارطة على ائتلاف نتنياهو أو غيره، لكن المجتمع الإسرائيلي أساسا منقسم انقساما عموديا وأفقيا، وبالتالي المسائل محسومة بين الطبقات الشعبية التي تؤيد نتنياهو أو التي ترفض نتنياهو، وبالتالي ممكن حدث كبير، إنجاز عسكري كبير لنتنياهو في اللحظات الأخيرة أن يغير
1: نعم،
0: المزاج العام، ولكن ليس بالضرورة. أنا أعتقد أن المسار الذي يبدو حتى الآن أن أي من الطرفين لن يستطيع تشكيل حكومة، وهذا مريح لنتنياهو لأن هذا يعني تمديد حكم نتنياهو حتى التوصل إلى انتخابات ثانية أو التوصل إلى صيغة لحكومة وحدة وطنية كما يريدها نتنياهو.
1: الباحث في الشؤون الإسرائيلية شادي الشرفة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القدس. قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين بهجمات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف ومناطق عدة في مدن أوكرانية. وقال حاكم مخيا خاركيف إن 2 قتل وأصيب 7 بهجمات روسية استهدفت مناطق في المقاطعة وفي سومي. أعلنت السلطات مقتل 2 وإصابة 28 آخرين بقصف روسي بالقنابل الجوية الموجهة. وفي كييف قتل 1 إثر سقوط مسيرة روسية على مبنى في العاصمة كييف، كما قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون بهجمات روسية استهدفت مناطق في زاباروجيا، في حين قتل 1 وأصيب 2 آخران جراء هجوم روسي على أوديسا. ينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمرو ليضعنا في صورة التطورات الأخيرة، تفضل ثائر.
2: مديحة، وفقا للجيش الأوكراني الذي أشار في بيانه أن 17 موقعا تعرضت لضربات روسية مباشرة جراء هجوم روسي واسع النطاق بالطائرات المسيرة تمثل ب 170 طائرة روسية انتحارية من أنواع مختلفة هاجمت الأراضي الأوكرانية خلال طيلة ساعات الليل، وهذه الأضرار رصدت في المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية وكذلك المناطق الوسطى. ولكن بالتوازي مع هذا البيان، العاصمة الأوكرانية كييف منذ ساعات الصباح شهدت سلسلة من الضربات الروسية وتجدد عمل الدفاعات الجوية الأوكرانية في مناطق متفرقة جراء دخول طائرات روسية معادية رصدت في أجواء العاصمة الأوكرانية كييف. وتحدث الجانب الأوكراني عن أضرار لحقت في حي سولومنسكي وفي حي شيفشينسكي جراء هذه الهجمات في حي سولونسك في حي سالومنسكي يتحدث الجانب الأوكراني عن أضرار لحقت في إحدى المستودعات اللوجستية مما أدى إلى اندلاع حريق ونجحت طواقم الدفاع المدني بالتعامل مع آثار هذا الهجوم. في الجانب الآخر وتحديدا في حي شيفشينسكي كان هناك استهداف لإحدى المباني غير السكنية على حد وصف عمدة المدينة فيتالي كليشكو، وأشار عمدة المدينة أيضا إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء هذه الهجمات. ولكن الهجوم الأبرز والهجوم الأخطر الذي تتعرض له العاصمة كييف هو متعلق باستهداف القوات الروسية مراكز البيانات والاتصالات والشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، مما أدى إلى توقف عدد من القنوات الحكومية الأوكرانية عن عمليات البث وسقوط بعض المواقع الإلكترونية وعدم قدرة المواطنين الوصول إلى هذه المواقع. وهذا تحديدا ما أشار إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قبل قليل في بيان أصدره، مشيرا إلى أن القوات الروسية تكثف من هجماتها على هذه المنشآت اللوجستية والمنشآت المهمة بالنسبة للجانب الأوكراني. بالتوازي مع ذلك، السلطات العسكرية في ضواحي كييف تحدثت عن سلسلة من الضربات الروسية استهدفت 4 مناطق مختلفة في الاتجاه الشمالي وفي الاتجاه الجنوبي وفي الاتجاه الشرقي أيضا، وتحدثت تحديدا في منطقة بروفوري عن أضرار كبيرة لحقت في إحدى المستودعات اللوجستية الكبرى في هذه المنطقة. نعم. بالإضافة إلى استهداف لإحدى المباني الإدارية، وتحدثت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين وأضرار كبيرة لحقت في مرافق البنية التحتية المدنية جراء الضربات الروسية المتواصلة. مدينة.
1: نعم، أشكرك جزيلا ثائر عمرو على كل هذه التفاصيل. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بالسعي لعرقلة الحل السلمي وتقويض فرص مفاوضات بلاده مع أوكرانيا، وتعهد لافروف بأن تحقق القوات الروسية أهدافها في أوكرانيا وتزيل ما سماها التهديدات المحدقة بأمن روسيا مهما كانت الظروف.
3: قتلى ومصابون في هجمات روسية على أنحاء متفرقة من أوكرانيا مع تصاعد الحرب الجوية بين البلدين. السلطات الأوكرانية قالت إن الهجمات استهدفت مباني سكنية ومستودعا في العاصمة كييف، إضافة إلى عدد من المناطق في مقاطعتي زاباروجيا وأوديسا. وفي الداخل الروسي استهدفت مسيرات أوكرانية بعيدة المدى مصافي نفط ومنشآت تجارية. وقال مسؤولون محليون إن هجوما بمسيرة أوكرانية على منطقة كراسنودار الجنوبية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. سياسياً، دفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن حرب بلاده في أوكرانيا، وواجه انتقادات لاذعة للغرب بما في ذلك ألمانيا، وشدد على رفضه حصولها أو اليابان على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. كما تعهد لافروف بأن تحقق القوات الروسية أهدافها في أوكرانيا وتزيل ما سماها التهديدات المحدقة بأمن روسيا مهما كانت الظروف.
4: أوروبا تبذل قصارى جهدها لعرقلة الحل السلمي وتقويض فرص المفاوضات التي يبدي كثيرون اهتماما بها بمن فيهم إدارة ترامب. سنحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وستزال التهديدات المحدقة بأمن روسيا، وستعود الحياة السلمية إلى طبيعتها، وسيحدث هذا مهما كانت الظروف.
3: ورغم شن روسيا غارات جوية مكثفة خلال الأشهر الأخيرة، فقد بقيت خطوط المواجهة على حالها إلى حد كبير منذ العام الماضي، بينما يواصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوة حلفائه إلى الرد بقوة لمنع اتساع نطاق الحرب. سناء المهداوي، تيرة عربي.
1: تستقطب هضبة بوكوت في ولاية ريزا السياح الباحثين عن جمال الطبيعة وسحر الأناضول، إذ تقع الهضبة على ارتفاع يناهز 2200 متر على سطح البحر في مشهد ساحر يجعلها تعانق السماء.
5: في قلب الشمال التركي تحديداً في مدينة ريزا، وعلى ارتفاع يناهز 2200 متر فوق سطح البحر تقع هضبة بوكوت المحاطة بغابات الصنوبر، والتي تضم نحو 50 منزلاً خشبياً يعود أقدمها إلى 250 عاماً. تبتسم الطبيعة بأبهى

0: ألوانها الخضراء وسحر جمالها.
1: زرت تركيا عام 2023 وهذه زيارتي الثانية. هذا المكان رائع للغاية. حين نتمشى هنا وسط هذه الطبيعة الهادئة نشعر براحة كبيرة.
2: أتفق معه تماما، المكان هنا مريح وممتع.
3: من وديان البحر الأسود الخضراء يبدأ الزائر رحلة تتغير تفاصيلها مع كل ارتفاع، وصولا إلى المرتفعات حيث تنتظره تجربة مختلفة بين الطبيعة والجبال.
0: لكن سحر بوكوت لا يقتصر على مناظرها الطبيعية فحسب، إذ يتعداه إلى طاولاتها التقليدية، تحديدا في طبق المهلم الشهير بمزيج الجبن المتمطط والزبدة الطبيعية ودقيق الذرة ورائحته الزاكية. فهو ليس مجرد وجبة إفطار فحسب، بل هو تجربة تذوق مميزة.
4: الطبيعة هنا ساحرة، أدعو الجميع لزيارتها، إنها رائعة حقاً.
0: وعندما تصدح أنغام آلة الطلم الجلدية التقليدية تكتمل حكاية المكان. أنغام تراثية متوارثة تعكس روح سكان الجبال في منطقة شمال الأناضول. وهنا من أعلى نقطة بهضبة بوكوت يستمتع الزوار بمنظر البيوت الخشبية من فوق الغيوم والسحب. إيمان العربي، تريتا عربي، ريزا، تركيا.
5: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: إيران تقول إنها مستعدة للمواجهة وتتمسك بشروطها للمفاوضات وتلوح بشن هجمات على دول المنطقة والسفن العابرة في هرمز. قتلى وجرحى من الحوثيين مع احتدام المعارك على جبهات تعز ومأرب، والحكومة اليمنية تتهم إيران بدعم الحوثيين بأسلحة دفاع جوي. قادة 5 أحزاب إسرائيلية يتفقون على توحيد صفوفهم لإسقاط بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. قتلى وجرحى بهجمات روسية على كييف ومدن أوكرانية، ولافروف يقول إن روسيا ستحقق أهدافها العسكرية بأوكرانيا مهما كانت الظروف. شكرا لكم، في أمان الله.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم يا
2: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
3: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.

0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026، منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
1: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيم الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994، والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: المخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربعة تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة، في بما فيها H1 وH2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة بها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي، بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا إنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن

0: في امور لا يمكن انت ايش تقدر ايش تتلاشاها.
1: اما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاما، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
2: من ممكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكن مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا. تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
1: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس، وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم. وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟

إيران تقول إنها مستعدة للمواجهة وتتمسك بشروطها للمفاوضات، وتلوح بشن هجمات على دول المنطقة والسفن العابرة في هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قتلى وجرحى من الحوثيين مع احتدام المعارك على جبهات تعز ومأرب، والحكومة اليمنية تتهم إيران بدعم الحوثيين بأسلحة دفاع جوي. قادة 5 أحزاب إسرائيلية يتفقون على توحيد صفوفهم لإسقاط بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة.

أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. وأضاف عرقجي أن طهران تنتظر أن ينقل إليها الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي لتحديد موقفها بناء عليه. وأشار إلى أن شروط إيران واضحة، وأن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفائها، موضحا أن الحل التفاوضي وحده كفيل بإخراج الولايات المتحدة من هذا المأزق وفق تعبيره. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا بسبب وضعها الإقليمي السيء. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران مستعدة للمواجهة وستلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة، كما حذر جميع دول الجوار ودول المنطقة بأن عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يجلب الأمن.

0: هذا وحذرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية السفن من استخدام ما وصفتها بمسارات غير قانونية ملوحة بقيود على العبور وعواقب مالية وأمنية على السفن المخالفة. وقالت الهيئة إن استخدام مسارات غير معتمدة قد يعرض السفن ومالكيها وطواقمها لخسائر مالية وبشرية، وقد يؤدي إلى تقييد عبورها مستقبلا عبر المضيق، داعية شركات الشحن إلى ضمان التزام السفن بالقواعد التي وضعتها. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وأشار بيسنت في تدوينة على منصة إكس إلى وقف تركيا وعمان رحلات شركة الطيران الإيرانية الخاصة مهان إير، إضافة إلى منع الإمارات جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب، حيث انخفضت قيمة الريال إلى مستويات قياسية متدنية. كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عن مقترحات وشروط إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى وجوب تفادي أي تصعيد قد يعيد إشعال الحرب، وأضاف أنه بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي تفاصيل المقترح وشروط طهران لاستئناف الملاحة.
1: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد أو مقاومة تشدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب يشاطروننا الرؤية ذاتها، وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين. الوضع في إيران معقد بلا شك في ظل العقوبات والتهديدات بالهجمات والضربات العسكرية، إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها، وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلول دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.
0: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده للإسهام في استقرار الشرق الأوسط وبناء الثقة بين دول الخليج وإيران لإرساء السلام في المنطقة وتسوية الأزمة في مضيق هرمز، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
2: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط أساسي لحل الأزمة في الشرق الأوسط، وتهدف رؤيتنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي إلى إرساء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا مستعدة مع غيرها من الدول المسؤولة لتقديم مساهمة بناءة في سبيل تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
0: قالت القوات الحكومية اليمنية إن عددا من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح إثر استهداف مواقع وتجمعات وتعزيزات للجماعة على جبهات تعز. وأضافت القوات الحكومية أنها دمرت آليات ومخازن أسلحة وذخائر، واستهدفت تجمعات للحوثيين في عدة مناطق بالمنطقة.

في مأرب. هذا وحذر وزير الإعلام اليمني معمر الإيرياني المجتمع الدولي والطيران المدني وشركات الطيران الدولية من تهديد حوثي، وصفه بالخطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. وأوضح الإيرياني في تصريح صحفي أن الخطورة لا تقتصر على طبيعة الأسلحة المستخدمة، وإنما تمتد إلى مواقع إطلاقها، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تستخدم هذه الأسلحة من مناطق خاضعة لسيطرتها، بما في ذلك محافظة الحديدة باتجاه مسارات جوية دولية. قررت السلطات السعودية اعتماد التدريس عن بعد لمدة أسبوع في مدارس العاصمة الرياض، وفق رسائل أرسلتها إدارة المدارس إلى أولياء الأمور. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المدارس أبلغت الأهالي بإغلاق أبوابها طوال الأسبوع، وبأن التعليم سيكون

0: اتفق قادة 5 أحزاب معارضة إسرائيلية على تنسيق جهودهم قبل انتخابات الشهر المقبل في محاولة لإزاحة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل.
1: 5 قادة وهدف واحد هو إنهاء حكم بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل. في منزل يائير لبيد بتل أبيب يضع أبرز قادة ما يعرف بمعسكر التغيير خلافاتهم جانباً قبل شهر من انتخابات الكنيست. الاجتماع جمع لبيد وغازي أيزنكوت ونفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان ويائير كولان. 5 أحزاب تمتد من اليمين إلى الوسط واليسار يتعهد قادتها بوقف الهجمات المتبادلة والعمل معا لزيادة أصوات معسكرهم وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. اتفقوا إذن على إسقاط نتنياهو، لكن الاتفاق على من يريدون إبعاده يبدو أسهل من الاتفاق على من يحكم بعده، فالمعسكر غير موحد أيديولوجيا ولم يحسم حتى الآن مرشحا واحدا لرئاسة الحكومة. معركة الحكومة تحسمها الأرقام، 61 مقعداً مطلوبة للأغلبية، فيما تظهر استطلاعات حديثة تقارباً شديداً بين معسكر نتنياهو وخصومه، مع بقاء الأحزاب العربية رقماً قد يصبح حاسماً في تشكيل الائتلاف المقبل. وهنا تبدأ معركة أخرى، فلجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات، لكن القرار لم يصبح نهائياً بعد وينتظر مراجعة المحكمة العليا. أما نتنياهو فيحاول استثمار هذه النقطة في حملته، متهماً خصومه بالسعي في تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وينشر صورة معدلة أضاف فيها منصور عباس وأحمد الطيبي إلى صورة قادة المعارضة. أما خصومه فيسعون إلى تحويل انتخابات 27 أكتوبر إلى اختبار لسنوات قيادته بعد الحرب والأزمات الداخلية والانتقادات المتصاعدة لحكومته. لكن صناديق الاقتراع تضع الجميع أمام معادلة أكثر تعقيداً من مجرد نتنياهو أو خصومه، فالمعارضة اتفقت على من تريد إخراجه من الحكم، وما تزال تبحث عن الصيغة التي تمكنها من الحكم بدونه. وهنا تحديداً ستبدأ معركة 61 مقعداً. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
0: اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سوموتريتش إلى شن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، وطلب سوموتريتش الجيش بتطبيق نموذج غزة في الضفة الغربية وتفكيك ما سماه البنية التحتية العسكرية واستهداف المسلحين والأنفاق. وأوضح سوموتريتش أنه عمل على إخلاء 3 مخيمات شمال الضفة مهددا بمنع مرور السيارات في شوارع الضفة إذا استخدمت في عمليات الدعس. فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية يشمل غلق المعابر اعتبارا من اليوم وحتى 3 أكتوبر بذريعة عيد العرش. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية والحواجز في محيط محافظتي رام الله وطول كرم والعديد من المناطق بالضفة الغربية، حيث أغلقت بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية مداخل بلدات ترمس عية وعبود والنبي صالح وعطارة وطيبة برام الله، إضافة إلى نصب حاجز أسفل جسر جبارة جنوب طول كرم، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيقين من مدينة نابلس بعد اقتحامها البلدة القديمة ودهم منازل فيها، وأصيبت فتاة برصاص قوات الاحتلال عند حاجز

0: اسقلنديا شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت القوات منزلا في قرية المغير وحولته إلى ثكنة عسكرية وأجبرت العائلة على مغادرته. وفي جنين شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في عدد من القرى والبلدات بالمحافظة، هذا وهاجم مستوطنون قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله وأحرقوا عددا من مركبات المواطنين. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة. وقال مجمع ناصر الطبي إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بقصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وفي سوريا تتواصل التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط بيت جن بريف دمشق الغربي مع قصف مدفعي وتوغلات برية شبه يومية، تبقي المنطقة تحت وطأة توتر ميداني متصاعد وسط مخاوف من سكان المنطقة من تدهور الأوضاع الأمنية. مراسلنا زار بيت جن ورصد الأوضاع هناك في التقرير التالي.
1: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحركاته العسكرية في محيط بلدة بيت جن غرب دمشق مع تصعيد لافت خلال الأيام الأخيرة، تمثل بقصف مدفعي متكرر استهدف تلة باط الوردي المطلة على البلدة، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة والحربية في أجواء المنطقة وسط مخاوف من انعكاسات هذه التطورات على السكان.
2: قصف شبه يومية على منطقة جورة اللوز وعلى الجبل اللي وراي اللي بالسماء باط الوردي، يومية صاروا تقريبا 25 يوم يوميا بيقصفوا، أيام بالنهار أيام بالليل، 5 ضربات 6 ضربات 7 ضربات، وفي فزع بين الأهالي وعم بيصير نزوح بين الأهالي.
1: لم تكتفي قوات الاحتلال بالقصف المدفعي بل كثفت من تحركاتها البرية حتى باتت التوغلات بالآليات والجنود متكررة بشكل شبه يومي إلى مناطق الكروم وتلة جورة اللوز المحيطة لبيت جن، ما أبقى المنطقة في حالة توتر دائم وسط مخاوف من عمليات دهم واعتقال.
3: وإسرائيل كل يوم عم تقصف علينا بأجوائنا حوالينا، أولادنا عم بخافوا، أولادنا نسواننا عم يفزعوا. ليش؟ مرق عليهم من قبل بشار الأسد براميل وغير براميل ومدفعية، ومرق علينا كثير بالأحداث، بقى مثل ما قال وبعضنا بالأحداث من 73 نحن بالأحداث.
1: ومن خلال إحصائيات بلغت 500 غارة وأكثر من 1200 توغل، تؤكد دمشق التزامها باتفاق عام 1974، وتطالب إسرائيل بالانسحاب إلى خطوط الثامن من كانون الأول عام 2024.
4: التصعيد الإسرائيلي الأخير فرض واقعا ميدانيا معقدا بشكل غير مسبوق لتدخل منطقة الجنوب السوري في مستوى أمني حرج، يمهد لتصدع التهدئة الهشة ويهدد ركائز الاستقرار بشكل كامل. محمد السباعي، تيرتي عربي، أطراف قرية بيت جن ريف دمشق الغربي.
0: قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين بهجمات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف ومناطق عدة في مدن أوكرانية. وقال حاكم خاركيف إن شخصين قتل وأصيب 7 بهجمات روسية استهدفت مناطق في المقاطعة. وفي سومي أعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين بقصف روسي بالقنابل الجوية الموجهة. وفي كييف قتل شخص إثر سقوط مسيرة روسية على مبنى في العاصمة كييف، كما قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون بهجمات روسية استهدفت مناطق في زاباروجيا، في حين قتل شخص وأصيب 2 آخران جراء هجوم روسي على أوديسا. سياسيا، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بالسعي

0: عرقلة الحل السلمي وتقويض فرص مفاوضات بلاده مع أوكرانيا. وتعهد لافروف بأن تحقق القوات الروسية أهدافها في أوكرانيا وتزيل ما سماها التهديدات المحدقة بأمن روسيا مهما كانت الظروف.
1: قتلى ومصابون في هجمات روسية على أنحاء متفرقة من أوكرانيا مع تصاعد الحرب الجوية بين البلدين. السلطات الأوكرانية قالت إن الهجمات استهدفت مباني سكنية ومستودعا في العاصمة كييف، إضافة إلى عدد من المناطق في مقاطعتي زاباروجيا وأوديسا. وفي الداخل الروسي استهدفت مسيرات أوكرانية بعيدة المدى مصافي نفط ومنشآت تجارية. وقال مسؤولون محليون إن هجوما بمسيرة أوكرانية على منطقة كراسنودار الجنوبية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. سياسياً دفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن حرب بلاده في أوكرانيا، وواجه انتقادات لاذعة للغرب بما في ذلك ألمانيا، وشدد على رفضه حصولها أو اليابان على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. كما تعهد لافروف بأن تحقق القوات الروسية أهدافها في أوكرانيا وتزيل ما سماها التهديدات المحدقة بأمن روسيا مهما كانت الظروف.
2: أوروبا تبذل قصارى جهدها لعرقلة الحل السلمي وتقويض فرص المفاوضات التي يبدي كثيرون اهتماما بها بمن فيهم إدارة ترامب. سنحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وستزال التهديدات المحدقة بأمن روسيا، وستعود الحياة السلمية إلى طبيعتها، وسيحدث هذا مهما كانت الظروف.
1: ورغم شن روسيا غارات جوية مكثفة خلال الأشهر الأخيرة، فقد بقيت خطوط المواجهة على حالها إلى حد كبير منذ العام الماضي، بينما يواصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوة حلفائه إلى الرد بقوة لمنع اتساع نطاق الحرب. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: هاجمت طائرة مسيرة قالت مصادر محلية إنها لقوات الدعم السريع مستودعا للوقود في منطقة أم عليلة قرب مدينة أبو حراز بولاية الجزيرة وسط السودان. وقال شهود عيان إن الهجوم وقع في الساعات الأولى من فجر الأحد وتسبب بانفجارات وتصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب من موقع المستودع. ولم تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عن الهجوم. قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة السودانية والمجموعات المساندة لها تخوض عمليات عسكرية لتأمين المناطق الغربية في محلية سوردي بعد يوم من إعلانها السيطرة على رئاسة المحلية. وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في المنطقة بالتزامن مع تحركات للقوات المسلحة والقوى المشتركة والمجموعات المساندة نحو المحاور الغربية. سيطرت قوات جبهة تحرير تيغري على 3 بلدات في إقليم عفر، بينما دخلت المعارك شمالية إثيوبيا يومها 6. وتوزعت مناطق الاشتباكات العنيفة والمواجهات الميدانية في 3 أقاليم رئيسية هم تيغري وأمهرة وعفر. وامتدت المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تيغري على جبهة تراوحت بين 80 و90 كيلومترا قرب الحدود مع جيبوتي وإريتريا. شهد مضيق اسطنبول استعراضا بحريا نفذته القوات البحرية التركية بمناسبة الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزا البحري ويوم القوات البحرية. وشاركت في الاستعراض 13 سفينة وغواصتان تابعتان للبحرية التركية. وقدم جنود طاقم الفرقاطة التحية العسكرية أمام الضريح القائد البحري بربروس خير الدين باشا في ساحل بشكتاش وسط متابعة وحضور جماهيري واسع من المواطنين. اختتمت في مركز اسطنبول للمعارض فعاليات موسياد إكسبو للعام الجاري والمنتدى الدولي للأعمال في نسخته 29. وفي كلمته بحفل الختام أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده مستمر في تحقيق قفزات

0: النوعية.
1: بعد أيام حافلة باللقاءات الثنائية والصفقات التجارية، يسدل الستار على معرض موسياد إكسبو 2026 والمنتدى الدولي للأعمال، متوجاً بمراسم توقيع اتفاقيات تعاون دولي تجدد شراكات تركيا الاقتصادية مع مختلف القارات. في قلب هذه الفعالية، جدد الرئيس رجب طيب أردوغان التأكيد على أن تركيا ماضية في تحقيق رؤيتها الاقتصادية الشاملة.
2: تركيا تحتل اليوم المرتبة 16 عالميا والسادسة في أوروبا. رغم كل الصدمات الاقتصادية العالمية، واصلنا تطبيق سياستنا الاقتصادية القائمة على الانتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير، ونجحنا في رفع قيمة صادراتنا الوطنية إلى أكثر من 273 مليارا، وقفز عدد الشركات المصدرة إلى 168 ألف شركة. وسنواصل مسيرتنا بثبات نحو تحقيق النمو المستدام والمتوازن.
1: بفضل موقعها الجغرافي المميز، تواصل تركيا تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً لا غنى عنه في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وهو ما ترجمه معرض موسياد هذا العام الذي جمع المستثمرين والمصنعين من شتى بقاع العالم تحت سقف واحد.
3: في الجانب التعاون الثنائي بين رجال الأعمال والشركات الطرفين، هناك اللي الآن وقعت اتفاقيات بحضورنا عديدة بين الشركات التركية والشركات العربية، وحضرنا بعض هذه الاتفاقيات، وهذا دليل أن العمل المشترك التجاري أصبح يأتي ثمارة بين الطرفين.
1: بلغة الأرقام، تحول موسياد إكسبو إلى منصة لصناعة التحالفات وعقد لقاءات الأعمال الثنائية المباشرة ومواكبة تحديات الطفرة التكنولوجية التي تواجه الاقتصاد العالمي وتؤثر على مستقبل سوق العمل والإنتاج في ظل القفزات الهائلة التي حققها قطاع الذكاء الاصطناعي.
4: من قلب عاصمتها الاقتصادية، تثبت تركيا مجدداً قدرتها في جمع العالم على فرص استثمارية واعدة وصناعة اتفاقيات دولية لبناء شبكة أعمال أكثر قوة ومتانة تعزز مرونة سلاسل التوريد شرقاً وغرباً، جنوباً وشمالاً، وترسخ موقع تركيا مركز ثقل تجاري نابضاً بالحيوية والاستدامة. ياسين النهاري، تيرتي عربي، إسطنبول.
0: أعلنت شرطة جلوستريشير البريطانية حالة حادث كبير في قرية ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية الأمريكية وإجلاء عدد من السكان. وقالت شرطة جلوستريشير إنها ألقت القبض على عدة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات، وذلك بعد تشديد الإجراءات الأمنية في قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية. ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أكثر من 400 رحلة جوية بسبب العاصفة نوريستر التي اجتاحت الساحل الشرقي للبلاد، وأدت العاصفة أيضا إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف منزل ومنشأة تجارية في 4 ولايات، وشهدت نيوجيرسي فيضانات وعمليات إجلاء طوعية، وأعلنت نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ، وفعلت كونيتكت مركز عمليات الطوارئ، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن أمواج مد وتيارات سحب ورياح عاتية وأمطار غزيرة حتى الاثنين. لقي 56 شخصا مصرعهم جراء أمطار غزيرة وعواصف في ولاية أوتار براديش الهندية خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقالت السلطات الهندية إن أكثر من 1000 منزل تضرر بعد أن تحرك منخفض جوي فوق خليج البنغال نحو اليابسة، ما أدى إلى تكثيف هطول الأمطار في أنحاء المنطقة، في حين أعلنت السلطات النيبالية مقتل 4 أشخاص بعد انهيار منزلهم في منطقة باغلونغ وسط البلاد. وحذرت سلطات البلدين من فيضانات مفاجئة وارتفاع خطير في منسوب الأنهار في ظل استمرار هطول الأمطار والعواصف. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تقول إنها مستعدة للمواجهة وتتمسك

0: بشروطها للمفاوضات وتلوح بشن هجمات على دول المنطقة والسفن العابرة في هرمز. قتلى وجرحى من الحوثيين مع احتدام المعارك على جبهات تعز ومأرب، والحكومة اليمنية تتهم إيران بدعم الحوثيين بأسلحة دفاع جوي. قادة 5 أحزاب إسرائيلية يتفقون على توحيد صفوفهم لإسقاط بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود. قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج ملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. المنتخب الفرنسي يتفوق على نظيره التركي بهدف دون مقابل في أولى لقاءات الفريقين بدوري الأمم الأوروبية. أداء النجم التركي أردا جولار أمام المنتخب الفرنسي يثير موجة كبيرة من الإشادات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفرنسا تبدأ عهد زيدان بانتصار صعب على تركيا، ومبابي يحسمها في كوجايلي، لكن الأداء فتح أسئلة أكبر من النتيجة. هل بدأت ملامح فرنسا زيدان فعلا؟ وهل تغيرت تركيا مع مونتيلا بما يكفي لمقارعة الكبار؟

فاز منتخب فرنسا على منتخب تركيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية. حمل هدف الديوك توقيع النجم كيليان بابي، وبذلك احتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بجدول ترتيب المجموعة الأولى. وسقط منتخب إيطاليا أمام ضيفه البلجيكي بثنائية نظيفة على الملعب الأولمبي في العاصمة روما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وفشل المنتخب الإيطالي في الظهور بالمستوى المنتظر منه، خاصة مع الظهور الأول للمدير الفني الجديد روبرتو مانشيني. سقط المنتخب المصري في فخ التعادل السلبي مع نظيره منتخب أنغولا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية. وفشل منتخب الفراعنة في اختراق دفاعات المنتخب الأنغولي المنظم والذي يشرف عليه المدرب السنغالي أليو سيسي. هذا وقد اتخذ محمد صلاح قرارا بمغادرة معسكر المنتخب المصري وعدم السفر مع بعثة الفريق لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية. وتضاربت التقارير بشأن مغادرة اللاعب المخضرم للمعسكر، خاصة أنها جاءت بعد استبداله خلال أحداث الشوط الثاني من مواجهة أنغولا، وهو ما أثار غضب اللاعب. دعا رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى تجنب التسرع في الحديث عن تجريد مانشستر سيتي من ألقابه عقب تقارير صحفية أفادت بإدانة النادي في 114 مخالفة من أصل 115 تتعلق بقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت هذه التصريحات بعدما أفادت تقارير بأن اللجنة المستقلة أدانت مانشستر سيتي ولكنها لم تحسم العقوبات بعد، ومن المتوقع يستأنف النادي هذا القرار. افتتح فنربهتشا مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار على ضيفه فيرتوس بولونيا الإيطالي ب 78 نقطة مقابل 68. ورغم تقدم الفريق الإيطالي بفارق 5 نقاط في الربع الثالث، إلا أن فنربهتشا استعاد زمام المبادرة ليحسم اللقاء بفارق 10 نقاط ويبدأ مشواره الأوروبي بانتصار. استهل فالنسيا مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار مثير خارج أرضه على بشكتاش التركي بنتيجة 94-96. بشكتاش الذي يخوض أول مباراة له في اليوروليج منذ موسم 2013-2012 تأخر بفارق 10 نقاط مع نهاية الربع الثالث، لكنه عاد بقوة وتقدم مرتين بفارق 5 نقاط في الربع الأخير، لكن خبرة فالنسيا حسمت المواجهة. حقق الإسباني رافائيل جودار فوزا مقنعا على الكازاخي ألكسندر بوبليك وهزمه بمجموعتين دون رد وبواقع الأشواط 6-2 و6-3 ضمن منافسات كأس ليفر المقامة في لندن. جودار فرض أفضليته منذ البداية وحسم المباراة في 1:25 ليمنح لفريق أوروبا التقدم على فريق العالم بمباراتين مقابل 1 في اليوم الافتتاحي.

0: رغم خسارة المنتخب التركي أمام نظيره الفرنسي بهدف دون مقابل، إلا أن نجم المنتخب التركي أردا جولر نال إشادة كبيرة بعد المستوى الكبير الذي قدمه في المباراة. البداية مع حساب زائد 90 الذي نشر أرقام أردا جولر في اللقاء، وكتب: أردا جولر أمام فرنسا خلال 90 دقيقة صنع فرصتين محققتين وقدم 3 تمريرات مفتاحية وأكمل 8 من 9 كرات طويلة إلى جانب مراوغتين ناجحتين، ولم يقتصر تأثيره على الجانب الهجومي إذ سجل 9 استرجاعات للكرة، فاز ب10 صراعات ثنائية وقام ب3 اعتراضات للصناعة، تقدم بالكرة وعمل دفاعي كبير. جولر قدم مباراة متكاملة لكن دون أن تترجم الفرص التي صنعها إلى أهداف. ونقل حساب يوسف تصريحات زين الدين زيدان المدير الفني للمنتخب الفرنسي الذي أبدأ إعجابه بأردا جولر، وقال: زيدان يتحدث عن أردا جولر، أردا جولر لاعب كبير جدا ويتمتع بشخصية قوية، أنا سعيد من أجله ومن أجل ريال مدريد. أما حساب فيفا اي ار والذي يبدو مختصا بتغطية أخبار النجم التركي فكال المديح للموهبة التركية وكتب: تخيل أنك تكون الأعلى تقييم بدون أي مساهمة تهديفية وأن تلعب ضد مايكل أوليسي ومبابي وديمبلي وريان شرقي، تلعب ضد فرنسا المدججة بنجومها والرابع في كأس العالم الماضية في مباراة قمة وتكون الأفضل داخل الملعب. أردا جولر أفضل لاعب وسط في العالم حاليا. وهنا المغرد حاتم بدا متأثرا بما يقدمه أردا جولر وكتب: مو مبالغة لكن يمين الله أن أردا جولر يستاهل تشوفه يلعب أساسي بالبريمير ليج في التوب 5 على عكس العاهات أمثال فيرتس وغيره. مو معقول أن هذا اللاعب بيقعد طول الوقت بالدوري الإسباني مهمش ولا يتم تقديره ويكون تحت بيلينغهام. ونختم مع حساب باسم أردا وكتب فيه: لو كانت فرانس فوتبول تقاس بالمتعة لكان أردا جولر فائزا بها مرتين. إذن تغلب المنتخب الفرنسي على مستضيفه المنتخب التركي بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
1: من ملعب كوجايلي في تركيا، المنتخب الفرنسي يحقق بداية ناجحة تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان، بعدما تغلب الضيوف على المنتخب التركي بهدف دون رد في افتتاح مشوارهما بدور الأمم الأوروبية. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق كيليان مبابي الذي استغل تمريرة حاسمة من مايكل أوليسي ووضع الكرة في شباك أصحاب الأرض قبل أن يغادر الملعب بسبب إصابة في الركبة. ورغم قصر مدة التحضير للمباراة بدأ زيدان راضيا عن أداء لاعبيه وعن الطريقة التي حافظ بها المنتخب الفرنسي على توازنه حتى صافرة النهاية.
2: نحن سعداء جدا بهذا الفوز وراضون عن النتيجة على الأقل بالنسبة إلى مباراة أولى نخوضها بعد 3 حصص تدريبية أو 4 فقط. كان أداؤنا جيدا جدا وحافظنا على توازن الفريق طوال المباراة. طلبت من اللاعبين الاستمتاع واللعب معا وبذل الجهد كفريق واحد، وهذا ما فعلناه. فزنا اليوم على أرضية ملعب صعبة وهذا يبشر بالخير. لا يزال أمامنا الكثير لنعمل عليه.
1: ورغم تأخرها بهدف قدمت تركيا أداء منظما وحاولت العودة إلى المباراة، إلا أن مهمة أصحاب الأرض ازدادت صعوبة بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الحارس أوجان شاكر إثر تدخله بيده خارج منطقة الجزاء. وبالرغم من الخسارة رأى المدرب مونتيلا أن المنتخب التركي قدم مباراة قوية أمام أحد أبرز منتخبات القارة وأن فريقه كان يستحق الفوز.
3: أعتقد أننا بغض النظر عن قوة الخصم قدمنا مباراة رائعة. كان بإمكاننا في رأيي أن نكون أكثر دقة في استغلال الفرص تماما كما فعل المنتخب الفرنسي. أشعر بخيبة أمل كبيرة من أجل اللاعبين، لقد قدموا مباراة رائعة ولم يستحقوا الخسارة على الإطلاق. لذا وبغض النظر عن النتيجة، كل ما يمكننا قوله لهؤلاء الشباب هو شكرا لكم، عليهم الاستمرار بهذه الروح، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة القادمة.
1: وبهذا الانتصار يضع زيدان أول بصماته على المنتخب الفرنسي ويحصد أول 3 نقاط له في المجموعة، فيما سيكون على مونتيلا

0: تيريتي عربي.
1: وللمزيد أرحب بضيفي من باريس الصحفي والمحلل الرياضي محمد مندور. مساء الخير كابتن محمد. إذا فرنسا حققت الانتصار في هذه المباراة، تركيا خسرت نتيجة، لكن أداء على أرض الملعب قدمت أداء كبير، بدليل أن تقاسمت مع المنتخب الفرنسي عدد التسديدات 12 تسديدة لكل منتخب. ما الذي كان ينقص تركيا لتحقيق الانتصار أو حتى التعادل محمد؟
2: مساء الخير استاذ احمد، اهلا بيك واهلا بكل المشاهدين الكرام. ما كان ينقص المنتخب التركي هو ما كان ينقصه في ارض الملعب. هناك عده غيابات مهمه جدا على صعيد وسط الملعب. هكان تشالهانوجلو لم يكن موجود، يلديز لاعب مهم جدا في خطه مونتيلا الهجوميه، لاعب من اهم الاجنحه اللي في العالم حاليا، يلديز لاعب اليوفي، لاعب مهم جدا، اعتقد ان هو غيابه مؤثر على المنتخب التركي. ايضا هناك عده غيابات اخرى، مرات مولدور، يعني اكثر من حاله غياب المنتخب التركي، لاعب منقوص من عده لاعبين بالامس. ولكن ليست المشكله في المباراه الامس، مباراه الامس قد يتم تداركها في المباراه القادمه، ولكن هناك نوع من انواع سوء التوفيق او سوء الطالع او عدم التسجيل يلازم المنتخب التركي. حتى استاذ احمد من ايام كاس العالم، في كاس العالم ايضا المنتخب التركي قدم مباريات جيده جدا، قدم مباريات ممتازه ووصل للمرمى كثيرا وخرج من الدور الاول في مفاجاه اعتبرها الجميع مفاجاه.
1: نعم.
2: ولكن الاتحاد التركي حافظ على وجود مونتيلا، حافظ على استمراريه هذا المنتخب اللي يتمتع بعناصر مهمه جدا على مستوى السن صغير، ليس منتخب من اصحاب، يمكن اصحاب الخبرات شالهانوجلو ومريح ديميريل هم فقط من اصحاب
1: نعم.
2: السن الكبير. ولكن كما تفضلت وكما تفضل التقرير في البدايه وقال اردا جولر واحد من اهم اللاعبين في العالم حاليا، وهو من اللاعبين اللي بعتبرهم من وجهه نظري مظلومين في ريال مدريد لحساب لاعبين اخرين. أعتقد أن المنتخب التركي بيستفيد من أردا جولر عكس ما يحدث في ريال مدريد. المنتخب التركي
1: نعم محمد،
2: منتخب
1: محمد سنبقى مع أردا
2: حالي.
1: جولر، برأيك هل من الأفضل لمونتيلا أن يبني خططه الهجومية وخطط اللعب على وجود موهبة أردا جولر، والجميع تابع وأشاد بمستوى أردا جولر الذي حصل على أعلى تقييم رغم الخسارة؟
2: نعم نعم، لما يكون عندك لاعب زي أردا جولر في أوج تألقه في سن صغير، النهارده أردا جولر أستاذ أحمد 33 مباراة مع المنتخب التركي وسبع أهداف في هذه السن الصغير، أعتقد أنه اكتسب حتى خبرات رغم أنه لم يتم حتى الـ 22 سنة، ولكن عنده خبرات كبيرة، عنده أداء جيد، عنده ثقة في نفسه. كما تفضلت وقلت أيضا هو لا يكتفي بالعمل الهجومي، صناعة اللعب أو التسديد. بالأمس أهدر كرة تصدى لها حارس مايك مانيو، كانت ممكن تكون هدف مهم جدا للمنتخب التركي. هو لا يكتفي بذلك، لا يكتفي بالتسجيل أو بالصناعة أو بالتمرير لزملائه، بل أيضا هو يفتك الكرات، هو يؤدي واجب دفاعي جيد جدا في المنتخب التركي. لذلك لابد أن يكون هو محور اللعب في هذا المنتخب، هو النجم الأول.
1: نعم.
2: بالإضافة لعودة يلديز سيكون هناك مساند له على في الجزء الهجومي، ولكن أردا جولر هو النجم الأول لهذا المنتخب.
1: نعم محمد، تركيا استمرت في مسلسل إهدار الفرص في كأس العالم، صنع المنتخب التركي 61 فرصة حقيقية على المرمى في ثلاث مباريات، في هذه المباراة 12 تسديدة على المرمى، والجميع يؤكد أن هناك نقص شديد في المهاجم رقم 9 مع المنتخب التركي، لكن ألا يوجد حلول بديلة من أجل التخلص من هذه العقدة؟ هناك منتخبات كبيرة تلعب بدون مهاجم 9 صريح.
2: نعم نعم، هناك حلول، الحلول هنا بتبقى عند المدرب استاذ احمد. الحلول هنا لابد المدرب هو اللي بيتدخل وبيصنع هذه الحلول. اذا كان عندك مشكله عدم وجود، لان المنتخبات غير الانديه، هي مشكله المنتخبات ان انت لا تستطيع شراء لاعب لا يلعب معك. الانديه تستطيع شراء مهاجم رقم 9 من اي دوري، ولكن المنتخبات ملزمه بما تمتلكه من لاعبين سواء في دوريها او في دوريات اخرى. لذلك لابد أن يجد هو الحلول، لابد أن يكون هناك حلول أخرى من منتصف الملعب، لاعبين قادرين على أن هم يكونوا يساهموا في التسجيل، التسديد من الخارج. في وجود شانوغلو ووجود أردا
1: نعم.
2: جولر هيكون عندهم فرص كبيرة للتسديد من الخارج، الجميع يسدد من الخارج. هيكون أيضا الأجنحة عليها دور في هذا الأمر، وأعتقد المنتخب التركي عنده أجنحة جيدة. مرات مولدور لعيب مهم جدا، يلديز لعيب مهم جدا.

0: جدا بوجودهم هيكون
1: نعم
0: المنتخب التركي قوي بشكل أكبر، وأعتقد أنه مونتيلا سيجد حلول في المستقبل.
1: ربما محمد طرحت موضوع عدم قدرة المنتخبات على شراء اللاعبين، لكن بعض المنتخبات تقوم بالتجنيس، لكن المشكلة الأكبر أين تجد المهاجم القناص وهي العملة النادرة؟ ابقى معي محمد لنتعرف على هذه الأرقام والإحصاءات من تاريخ لقاءات المنتخبين الفرنسي والتركي.

0: إذن عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والمحلل الرياضي محمد مندور من باريس. محمد، ماذا عن المنتخب الفرنسي؟ ماينان في هذا اللقاء تدخل في أكثر من مناسبة وحرم المنتخب التركي من التسجيل، وبالتالي هذا يدل على هشاشة دفاعية. هل هذه الصورة التي يعني يريدها الاتحاد الفرنسي والجمهور الفرنسي من المنتخب الفرنسي تحت قيادة زيدان؟ ما الذي تغير عن ديشامب؟
1: لا يوجد وقت أستاذ أحمد للتغيير بهذا الشكل السريع. زي ما زيدان قال، هم 4 حصص تدريبية فقط قام بها المنتخب الفرنسي. لا يستطيع أي مدرب مهما كان قوته ومهما كان تاريخه أن يغير في منتخب يلعب بسيستم ونظام مستمر من أكثر من 12 سنة، يستطيع أن يغير هذا النظام في 4 حصص تدريبية فقط. أعتقد أن زين الدين زيدان الكل يعرف كفاءته، والكل يعرف طريقة لعبه، وهي بوادر طريقة اللعب ظهرت فيها زي المباراة، وإن كانت غير مكتملة واعتقد انها ستكتمل بمرور الوقت، وبعد ان يفهم اللاعبين فلسفة زين الدين زيدان. فلسفة زين الدين زيدان معروفة كما راينا بالامس بعض البوادر له: ضغط من الامام، محاولة افتكاك الكرة بشكل سريع، لعب على الاطراف، محاولة التسجيل من انصاف الفرص. هي دي كانت طريقة زين الدين زيدان في فترة لعبه مع ريال مدريد. استغلال طول قامة رونالدو، استغلال قوة كريم بنزيمة في العرضيات، وإن كان هذا سيفتقد بعض الشيء في المنتخب الفرنسي لأنه لا يمتلك عناصر تستطيع لعب الكرات العرضية كما كان يحدث مع ريال مدريد. ولكن هنا ستظهر مهارة زيدان في تغيير سيستم اللعب، ولكن ليس بالشكل الكبير. زيدان مستمر في طريقة لعب 4-3-3، واضح أنه هو يريد أن يجعل مبابي متحرر أكثر ناحية اليسار كجناح، يأتي من الخلف، يدخل بعيدا عن الضغط الجامد من اللاعبين، وبعيدا عن كل الزحام في منطقة جزاء الخصوم. فبالتالي مبابي اعتقد ان هو سيكون اكثر تحررا، وان كان ممكن يكون بعد 3 سنين أو 4 سنين لعب في كمهاجم سيكون محتاج بعض الوقت مع المنتخب الفرنسي حتى يلعب كجناح مرة أخرى.
0: نعم محمد، هنا نقطة. زيدان ظهر كلاعب كصانع ألعاب مميز قادر على تقديم الإضافة الدفاعية والهجومية أيضا. أين هو صانع الألعاب في المنتخب الفرنسي رغم الكم الهائل من اللاعبين الفرنسيين المنتشرين في كل الدول العالمية؟
1: هو حاليا عنده صانع العاب، عنده صانع العاب مهم جدا، هو ريان شيركي. ريان شيركي من اهم اللعيبه في وسط الملعب في المنتخب الفرنسي، يستطيع صناعه اللعب، يستطيع تقديم كره قدم جيده جدا، هو عنده لمسه فنيه، عنده مهاره جيده جدا. ولكن زيدان لن يجعل هذا الشكل هو الشكل المفضل بالنسبة له. زيدان يلعب بطريقة حرة أكثر، لا يستطيع اللعب بصنع ألعاب مستمر في جميع المباريات، ولكن

0: من يقوم بصناعة اللعبة هو خط المنتصف بالكامل. خط المنتصف بالكامل بيمتلك خط وسط قوي، وإن كان هناك بعض التراجع بعض الشيء في منتصف ملعب المنتخب الفرنسي، وهو حاليا من أفقر الأماكن اللي بيتمتع بيها المنتخب الفرنسي. كان في خط الدفاع عنده لاعبين كتير، في خط الهجوم عنده أكثر، ولكن في خط المنتصف عنده مشكلة. ولكن أنا أرى أن ريان شركي إذا أعطى له زيدان الحرية بشكل كامل، لأن ديدي ديشامب لم يكن يعطيه الحرية، ورأينا أن هناك مشاكل حدثت بين شركي وديشام في كأس العالم، عدم إعطائه الفرص، لعبه فترات بسيطة جدا. أعتقد أن زيدان إذا اعتمد على شركي كصانع ألعاب، أظن أنه سيقدم الحلول لخط الهجوم بشكل جيد. وأيضا هناك في الجناح أوليسي يستطيع أيضا
1: نعم
0: صناعة اللعب إذا دخل في منتصف الملعب، أعتقد أنه يستطيع لعب هذا الدور أيضا.
1: نعم، محمد مبابي سجل هدف ثم خرج مصابا، بعد ذلك انقلبت المباراة رغم طرد الحارس أورجان شاكر حارس المنتخب التركي، لكن المنتخب التركي امتلك زمام الأمور وهاجم المنتخب الفرنسي بأكثر من كرة. برأيك هل بدأ مشروع زيدان بأخطر فكرة ممكنة، وهي الاعتماد على قدرات مبابي؟
0: أظن نعم، أظن في الوقت الضيق في تجمع بسيط، فزين الدين زيدان لن يستطيع طرح جميع أفكاره بشكل كامل في هذه المباراة في فترة 4 أو 5 أيام. فبالتالي هو بيعتمد على لاعبين متألقين، على لاعبين يستطيعوا ان هم يقدموا له الاضافه الجيده. وبالتالي هو اعتمد على مبابي، هيعتمد على ديمبلي، هيعتمد على اوليسيه في الفتره القادمه. مبابي سيخرج من المعسكر، وزيدان سيكون امام اختبار مهم، اللعب من غير مبابي. الكل يعلم ان مبابي هو افضل لاعبي المنتخب الفرنسي ومن احسن لاعبي العالم. هنا تظهر أستاذ أحمد قوة المدير الفني. هل يستطيع أن هو يتعامل مع غياب أهم لاعبيه بشكل جيد؟ هل يستطيع أن هو يخلق في هذا المكان لاعب آخر؟ هل يستطيع أن هو يعطي لاعب أدوار مبابي ويؤدي بشكل أفضل؟ أما أن الجماعية ستفرض نفسها، الجماعية هنا شيء مهم جدا في كرة القدم. نحن رأينا في بعض الأندية حين تفشل في التعاقد مع لاعبين، والكل يتصور أن الأزمة ستحدث في هذا النادي أو هذلك المنتخب، ولكن نفاجأ أن اللعب الجماعي هو الذي يفرض نفسه، والمجموعة ستكون هي البطل. أعتقد أن زيدان أمام هذا الاختبار في الفترة القادمة، إن نجح فيه كما أنا أتوقع أنه سينجح، سيكون زيدان كما عهدنا دائما مدرب كبير.
1: نعم محمد، المنتخب التركي واصل تقديم عروض مميزة لكن لم يستطع أن يحقق الانتصار. هل يمكن اعتبار المنتخب التركي منتخب فقط مزعج لفرق المستويات الأولى، أم أنه فريق قادر على تحقيق الانتصارات مستقبلا وسريعا؟
0: بص أحمد، المنتخب التركي ابتعد بشكل كبير جدا عن منصات، عن التتويجات، وعن ان هو يصعد حتى في كأس العالم وفي اليورو، وغاب بشكل كامل في عدة تظاهرات كروية. وبالتالي هو يحتاج بعض الوقت للعودة. مونتيلا يبني منتخب قوي، مونتيلا عائد مع هذا المنتخب. أعتقد المنتخب التركي قادم بقوة، هو ترقى في دوري الأمم الأوروبية من المستوى الأقل للمستوى الأعلى، ويقدم أداء جيد بالأمس ورغم الغيابات الكثيرة. أعتقد المنتخب التركي قادم، ولكن يحتاج إلى بعض الوقت، ويحتاج إلى اكتشاف مهاجم يستطيع ترجمة الفرص التي تتاح له لأهداف. وقتها سنقول أننا أمام منتخب أوروبي كبير.
1: نعم، من باريس المحلل والصحفي الرياضي محمد مندور، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
1: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.
4: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
5: إلى قلب الحدث.
6: إلى قلب الحدث.
7: نبحث عن الحقيقة
8: من مصدرها،
9: وننقلها كما هي
10: بلا تردد.
11: وننقلها كما هي بلا تردد.
12: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
13: بل نعيشه في الميدان.
14: نقترب من التفاصيل
15: ونكشف الحقيقة،
16: ونأخذ المشاهد معنا
17: إلى قلب الحدث.
18: نقف مع الإنسان
19: أينما كان.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: إيران تقول إنها مستعدة للمواجهة وتتمسك بشروطها للمفاوضات وتلوح بشن هجمات على دول المنطقة والسفن العابرة في هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيريتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. قتلى وجرحى من الحوثيين مع احتدام المعارك على جبهات تعز ومأرب، والحكومة اليمنية تتهم إيران بدعم الحوثيين بأسلحة دفاع جوي. قادة 5 أحزاب إسرائيلية يتفقون على توحيد صفوفهم لإسقاط بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة.

أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترح

0: مقترحها لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. وأضاف عرقجي أن طهران تنتظر أن ينقل إليها الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي لتحديد موقفها بناء عليه، وأشار إلى أن شروط إيران واضحة وأن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفائها، موضحا أن الحل التفاوضي وحده كفيل بإخراج الولايات المتحدة من هذا المأزق وفق تعبيره. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا إن الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا بسبب وضعها الإقليمي السيء. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران مستعدة للمواجهة وستلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة، كما حذر جميع دول الجوار ودول المنطقة بأن عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يجلب الأمن. هذا وحذرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية السفن من استخدام ما وصفتها بمسارات غير قانونية ملوحة بقيود على العبور وعواقب مالية وأمنية على السفن المخالفة. وقالت الهيئة إن استخدام مسارات غير معتمدة قد يعرض السفن ومالكيها وطواقمها لخسائر مالية وبشرية، وقد يؤدي إلى تقييد عبورها مستقبلا عبر المضيق، داعيا شركات الشحن إلى ضمان التزام السفن بالقواعد التي وضعتها. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وأشار بيسنت في تدوينة على منصة إكس إلى وقف تركيا وعمان رحلات شركة الطيران الإيرانية الخاصة مهان إير، إضافة إلى منع الإمارات جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب، حيث انخفضت قيمة الريال إلى مستويات قياسية متدنية. كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عن مقترحات وشروط إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى وجوب تفادي أي تصعيد قد يعيد إشعال الحرب. وأضاف أنه باحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي تفاصيل المقترح وشروط طهران لاستئناف الملاحة.
1: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد ومقاومة تجدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب يشاطروننا الرؤية ذاتها، وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين. الوضع في إيران معقد بلا شك في ظل العقوبات والتهديدات بالهجمات والضربات العسكرية، إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها، وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلول دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.
0: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده للإسهام في استقرار الشرق الأوسط وبناء الثقة بين دول الخليج وإيران لإرساء السلام في المنطقة وتسوية الأزمة في مضيق هرمز، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
2: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط أساسي لحل الأزمة في الشرق الأوسط، وتهدف رؤيتنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي إلى إرساء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا مستعدة مع غيرها من الدول المسؤولة لتقديم مساهمة بناءة في سبيل تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
0: قالت القوات الحكومية اليمنية أن عددا من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح إثر استهداف مواقع وتجمعات وتعزيزات للجماعة على جبهات تعز. وأضافت القوات الحكومية أنها دمرت آليات ومخازن أسلحة وذخائر واستهدفت تجمعات للحوثيين في عدة مناطق بالمحافظة. وأشارت القوات إلى إحباطها محاولات تسلل للحوثيين غرب مدينة تعز بالتزامن مع قصفها بالمسيرات مواقع للجماعة بمنطقة الكسارة في مأرب. هذا وحذر وزير الأعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والطيران المدني وشركات الطيران الدولية من تهديد حوثي وصفه بالخطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن الخطورة لا تقتصر على طبيعة الأسلحة المستخدمة وإنما تمتد إلى مواقع إطلاقها، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تستخدم هذه الأسلحة من مناطق خاضعة لسيطرتها بما في ذلك محافظة الحديدة باتجاه مسارات جوية دولية. قررت السعودية اعتماد التدريس عن بعد لمدة أسبوع في مدارس العاصمة الرياض وفق رسائل أرسلتها إدارة المدارس إلى أولياء الأمور. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المدارس أبلغت الأهالي بإغلاق أبوابها طوال الأسبوع وبأن التعليم سيكون عن بعد من دون ذكر الأسباب. ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج وتعرض السعودية لهجمات من الحوثيين في اليمن. اتفق قادة 5 أحزاب معارضة إسرائيلية على تنسيق جهودهم قبل انتخابات الشهر المقبل في محاولة لإزاحة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل.

0: من اليمين إلى الوسط واليسار، يتعهد قادتها بوقف الهجمات المتبادلة والعمل معا لزيادة أصوات معسكرهم وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. اتفقوا إذن على إسقاط نتنياهو، لكن الاتفاق على من يريدون إبعاده يبدو أسهل من الاتفاق على من يحكم بعده. فالمعسكر غير موحد أيديولوجيا، ولم يحسم حتى الآن مرشحا واحدا لرئاسة الحكومة. معركة الحكومة تحسمها الأرقام، 61 مقعدا مطلوبة للأغلبية، فيما تظهر استطلاعات حديثة تقاربا شديدا بين معسكر نتنياهو وخصومه، مع بقاء الأحزاب العربية رقما قد يصبح حاسما في تشكيل الائتلاف المقبل. وهنا تبدأ معركة أخرى، فلجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات، لكن القرار لم يصبح نهائيا بعد، وينتظر مراجعة المحكمة العليا. أما نتنياهو فيحاول استثمار هذه النقطة في حملته، متهما خصومه بالسعي في تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وينشر صورة معدلة أضاف فيها منصور عباس وأحمد الطيبي إلى صورة قادة المعارضة. أما خصومه فيسعون إلى تحويل انتخابات 27 أكتوبر إلى اختبار لسنوات قيادته بعد الحرب والأزمات الداخلية والانتقادات المتصاعدة لحكومته. لكن صناديق الاقتراع تضع الجميع أمام معادلة أكثر تعقيداً من مجرد نتنياهو أو خصومه. فالمعارضة اتفقت على من تريد إخراجه من الحكم، وما تزال تبحث عن الصيغة التي تمكنها من الحكم بدونه. وهنا تحديداً ستبدأ معركة 61 مقعداً. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسائل سومتريتش إلى شن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، وطلب سومتريتش الجيش بتطبيق نموذج غزة في الضفة الغربية وتفكيك ما سماه البنى التحتية العسكرية واستهداف المسلحين والأنفاق. وأوضح سومتريتش أنه عمل على إخلاء 3 مخيمات شمال الضفة، مهددا بمنع مرور السيارات في شوارع الضفة إذا استخدمت في عمليات الدعس. فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية يشمل غلق المعابر اعتبارا من اليوم وحتى 3 أكتوبر بذريعة عيد العرش. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية والحواجز في محيط محافظتي رام الله وطول كرم والعديد من المناطق بالضفة الغربية، حيث أغلقت بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية مداخل بلدات ترمس عية وعبود والنبي صالح وعطارة وطيبة برام الله، إضافة إلى نصب حاجز أسفل جسر جبارة جنوب طول كرم، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيقين من مدينة نابلس بعد اقتحامها البلدة القديمة ودهم منازل فيها، وأصيبت فتاة برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت القوات منزلا في قرية المغير وحولته إلى ثكنة عسكرية وأجبرت العائلة على مغادرته. وفي جنين شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في عدد من القرى والبلدات بالمحافظة، هذا وهاجم مستوطنون قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله وأحرقوا عددا من مركبات المواطنين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله مراسل تيرتي عربي إبراهيم خلف. إبراهيم مرحبا بك معنا، يعني نستطلع معك الأوضاع الآن في الضفة الغربية في ظل

0: هذه الإغلاقات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية؟
1: نعم لميس، بالفعل أعلن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية عن سلسلة إجراءات بمناسبة عيد العرش اليهودي تتضمن الإغلاق الشامل للضفة الغربية والمعابر ما بين الضفة الغربية وداخل إسرائيل منذ اليوم وحتى الأحد أو السبت المقبل. لكن هذه الإجراءات في الحقيقة لميس يعاني منها الفلسطينيون ويلمسونها يوميا قبل حتى هذا الإعلان الإسرائيلي. ساعات طويلة من الانتظار على الحواجز العسكرية، تحديدا محافظة رام الله في الأسبوعين الثلاثة الماضية تشهد إجراءات أمنية مشددة، انتظار يصل إلى 10 ساعات في بعض الحواجز العسكرية وإغلاق شبه محكم. يتم السماح أحيانا بدخول الفلسطينيين من بلداتهم وقراهم إلى قلب المدن الفلسطينية، لكن عند محاولة الخروج يتم تعطيل ذلك بإجراءات أمنية مشددة وحتى في بعض الأحيان إغلاق للبوابات الحديدية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تتحدث عن أكثر من 1000 بوابة حديدية وحاجز تقطع أوصال الضفة الغربية، وهذه حركة معاناة يومية، حصار مشدد وتقطيع للتواصل ما بين البلدات ومراكز المدن أو حتى ما بين المحافظات الفلسطينية. يستخدم الفلسطينيون وسائل متعددة لمعرفة حال الطريق، من بينها تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي، حتى تم إنتاج بعض التطبيقات عبر الهواتف المحمولة، نشرات أخبار في الإذاعات المحلية باتت تحت عنوان أخبار وحالات الطرق. ينتظر الفلسطينيون ساعات طويلة دون أفق لمعرفة هل سيتم فعلا فتح هذه الطرق أم لا. ويقول الفلسطينيون وتصريحات من السيادة السياسية في السلطة الفلسطينية من فصائل الفلسطينية بأن الهدف تفريغ المناطق المصنفة جيم من سكانها، خاصة أننا نتحدث عن بلدات فلسطينية خارج مراكز المدن، دفع هؤلاء الفلسطينيين من الموظفين الذين يعملون في مراكز المدن للرحيل طوعا، ولكنه عمليا تحت ضغط هذه الحواجز التي تسبب الإرهاق اليومي والانتظار لساعات طويلة. إلى جانب ذلك الاقتحامات العسكرية مستمرة متواصلة، اليوم تم اقتحام مدينة نابلس والبلدة القديمة في وضح النهار في ذروة محاولة الفلسطينيين الاستمرار بالحياة. أيضا هجمات المستوطنين مكثفة، اليوم تم اقتحام أكثر من منطقة، على سبيل المثال حي الطيري، أطراف حي الطيري أحد أبرز الأحياء في مدينة رام الله اقتحمها المستوطنون بشكل كبير. كذلك الحال نفذ المستوطنون هجوم في منطقة شرق رام الله في بلدة يبرود، عرب الكعابنة وصادروا أموال واعتدوا على الفلسطينيين، هذا بالإضافة إلى حملات الاعتقالات الواسعة التي ما زال الجيش الإسرائيلي يشنها في عموم الضفة الغربية. على كل حال حالة من الترقب والانتظار تتقاطع ربما مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، هناك خشية بمزيد من الإجراءات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، إحكام يعني إغلاق شبه محكم لمدن الضفة الغربية، التنقل غاية في الصعوبة وربما بات هم يومي إلى جانب هجمات المستوطنين.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من رام الله. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة. وقال مجمع ناصر طبي فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بقصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مناطق عدة جنوبية لبنان، ونفذ عمليات نسف منازل وقصفا مدفعيا وإطلاق نار في إطار الانتهاكات المتواصلة لاتفاق صيغة الإطار الموقع في يونيو الماضي. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن القوات الإسرائيلية نسفت عددا من المنازل في بلدة المنصوري بقضاء صور في محافظة الجنوب، فيما تعرض وادي زبقين في القضاء ذاته لقصف مدفعي بالتزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة. وشملت الهجمات بلدات ومناطق في أقضية صور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل، من بينها النبطية الفوقة وكفر تبنيت وميفدون وكفر رمان ومزرعة الشمرية والقصير وبيت وياحون وصربين وحداثة. يحيي حزب الله اليوم الذكرى السنوية الثانية لاغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله. وقد سلكت إسرائيل مسارا متدرجا أربك شبكة الاتصال

0: الاتصالات الداخلية للحزب ومهد لاغتيال قادته العسكريين. وخلال 10 أيام تمكنت من تصفية معظم مسؤولي الصف الأول وصولا إلى نصر الله نفسه. التفاصيل في التقرير التالي.
1: بين عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله مسار عسكري واستخباراتي. 10 أيام عمدت فيها إسرائيل إلى هز أركان حزب الله بعنف عبر اختراق شبكات الاتصال وشن موجة واسعة من الغارات الجوية وقتل قادته العسكريين والميدانيين بشكل سريع ومتتابع. بدأت إسرائيل المسار بضرب الجهاز العصبي للحزب، ففي 17 سبتمبر انفجرت بشكل متزامن آلاف من أجهزة البيجر التي يستخدمها عناصر الحزب. في اليوم التالي وبينما كان الحزب يستفيق من صدمة البيجر، انفجرت مئات أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة في ضربة جديدة لشبكة اتصالات كانت معدة للاستخدام في حالات الطوارئ. بهاتين العمليتين تضررت منظومة الاتصالات الأساسية والبديلة لدى الحزب، ما أثر في قدرته على التواصل الداخلي ودفعه إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الاجتماعات المباشرة التي قد تزيد في المقابل من مخاطر استهداف القادة عند تجمعهم في مكان واحد. في 19 سبتمبر وصف حسن نصر الله الضربة بأنها كبيرة وغير مسبوقة، وأعلن تشكيل لجان فنية وتقنية وأمنية داخلية لإجراء تحقيق شامل. وقبل إلقاء كلمته كانت إسرائيل قد بدأت توسيع نطاق عملياته العسكرية عبر شن غارات مكثفة. بعد يوم واحد من خطاب نصر الله استهدفت إسرائيل اجتماعا لقادة قوة الرضوان الوحدة الخاصة التي أعدها الحزب للعمليات الهجومية، فقتلت إبراهيم عقيل قائد قوات النخبة. واصلت إسرائيل موجة غاراتها في 21 و22 وصولا إلى 23 سبتمبر، اليوم الأكثر دموية، بعد إطلاق تل أبيب عملية جوية واسعة نفذت فيها أكثر من 200 غارة لضرب نحو 1600 هدف. غيرت العملية التي سمتها إسرائيل سهام الشمال قواعد الاشتباك التي حكمت المواجهة طوال الأشهر التي سبقتها. في اليوم نفسه وصلت إسرائيل إلى اجتماع يضم قائد جبهة الجنوب في الحزب علي كركي. رغم نجاته أظهرت محاولة الاغتيال أن الاختراق لم يكن مرتبطا بأجهزة الاتصال فحسب. في 24 سبتمبر وبعد استهداف قادة الرضوان انتقلت الحملة الإسرائيلية إلى عماد الردع لدى حزب الله، فاغتالت الغارات إبراهيم قبيسي أحد كبار المسؤولين عن منظومة الصواريخ والقذائف. في اليوم التالي أعلنت إسرائيل ضرب البنية الاستخبارية لحزب الله باستهداف نحو 70 موقعا لمديرية الاستخبارات في الحزب، ثم في اليوم الذي يليه اغتالت قائد الوحدة الجوية محمد سرور. 9 أيام خسر فيها حزب الله مسؤولين عن قوات النخبة والصواريخ والطائرات المسيرة في وقت كانت شبكة اتصالاته الداخلية تعاني الشلل. وفي مساء 27 سبتمبر هزت أصوات انفجارات عنيفة الضاحية الجنوبية لبيروت ليعلن الحزب فقدان الاتصال بأمينه العام، ثم مقتله بعد ساعات من عدم اليقين وتضارب الأنباء.
2: أرفع الأوسمة الإلهية.
1: وقتل معه قادة كان يفترض أن يسهم في ملء الفراغ. استهدفت العمليات الإسرائيلية خلال 10 أيام مختلف طبقات الحزب، بدءا من شبكة الاتصالات ثم قوات النخبة ثم منظومتي الصواريخ والمسيرات وصولا إلى ذراعه الاستخباراتية، قبل أن تنتهي باغتيال رأس الهرم. عملية متسلسلة نفذت على وقع اختراق واسع ومتعدد المصادر للحزب، أدت إلى إرباك الاتصال وكشف دوائر القيادة ودفعهم إلى اللقاءات المباشرة ثم اغتيالهم. أواب أيوب، ترت عربي.
0: تتواصل التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط بيت جن بريف دمشق الغربي مع قصف مدفعي وتوغلات برية شبه يومية. تبقى المنطقة تحت وطأة توتر ميداني متصاعد وسط مخاوف من سكان المنطقة من تدهور الأوضاع الأمنية. مراسلنا زار بيت جن و

0: رصد الأوضاع هناك في التقرير التالي.
1: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحركاته العسكرية في محيط بلدة بيت جن غرب دمشق، مع تصعيد لافت خلال الأيام الأخيرة تمثل بقصف مدفعي متكرر استهدف تلة باط الوردي المطلة على البلدة، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة والحربية في أجواء المنطقة، وسط مخاوف من انعكاسات هذه التطورات على السكان.
2: قصف شبه يومي على منطقة جورة اللوز وعلى الجبل اللي وراي اللي بالسماء باط الوردي، يومية صار لهم تقريبا 25 يوم يومين بيقصفوا، أيام بالنهار أيام بالليل، 5 ضربات 6 ضربات 7 ضربات، وفي فزع بين الأهالي وعم بيصير نزوح بين الأهالي.
1: لم تكتفي قوات الاحتلال بالقصف المدفعي، بل كثفت من تحركاتها البرية حتى باتت التوغلات بالآليات والجنود متكررة بشكل شبه يومي إلى مناطق الكروم وتلة جورة اللوز المحيطة لبيت جن، ما أبقى المنطقة في حالة توتر دائم وسط مخاوف من عمليات دهم واعتقال.
3: وإسرائيل كل يوم كل يوم عم تقصف علينا بأجواءنا حوالينا، أولادنا عم بخافوا، أولادنا نسواننا عم يفزعوا. ليش؟ مرق عليهم من قبل بشار الأسد براميل وغير براميل ومدفعية، ومرق علينا كثير كثير بالأحداث، بقى مثل ما قال وبعضنا بالأحداث من 73 نحن بالأحداث.
1: ومن خلال إحصائيات بلغت 500 غارة وأكثر من 1200 توغل، تؤكد دمشق التزامها باتفاق عام 1974، وتطالب إسرائيل بالانسحاب إلى خطوط الثامن من كانون الأول عام 2024.
4: التصعيد الإسرائيلي الأخير فرض واقعا ميدانيا معقدا بشكل غير مسبوق لتدخل منطقة الجنوب السوري في مستوى أمني حرج، يمهد لتصدع التهدئة الهشة ويهدد ركائز الاستقرار بشكل كامل. محمد السباعي، تريتي عربي، أطراف قرية بيت جن، ريف دمشق الغربي.
0: قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين بهجمات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف ومناطق عدة في مدن أوكرانية. وقال حاكم خاركيف إن شخصين قتل وأصيب 7 بهجمات روسية استهدفت مناطق في المقاطعة. وفي سومي أعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين بقصف روسي بالقنابل الجوية الموجهة. وفي كييف قتل شخص إثر سقوط مسيرة روسية على مبنى في العاصمة كييف، كما قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون بهجمات روسية استهدفت مناطق في زاباروجيا، في حين قتل شخص وأصيب 2 آخران جراء هجوم روسي على أوديسا. قالت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة السودانية والمجموعات المساندة لها تخوض عمليات عسكرية لتأمين المناطق الغربية في محلية سوردي بعد يوم من إعلانها السيطرة على رئاسة المحلية. وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في المنطقة بالتزامن مع تحركات للقوات المسلحة والقوى المشتركة والمجموعات المساندة نحو المحاور الغربية. شهد مضيق اسطنبول استعراضا بحريا نفذته القوات البحرية التركية بمناسبة الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزا البحري ويوم القوات البحرية. وشاركت في الاستعراض 13 سفينة وغواصتان تابعتان للبحرية التركية. وقدم جنود طاقم الفرقاطة التحية العسكرية أمام ضريح القائد البحري خير الدين بربروس باشا في ساحل بشكتاش وسط متابعة وحضور جماهيري واسع من المواطنين. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تقول إنها مستعدة للمواجهة وتتمسك بشروطها للمفاوضات وتلوح بشن هجمات على دول المنطقة والسفن العابرة في هرمز. قتلى وجرحى من الحوثيين مع احتدام المعارك على جبهات تعز ومأرب، والحكومة اليمنية تتهم إيران بدعم الحوثيين بأسلحة دفاع جوي. قادة 5 أحزاب إسرائيلية يتفقون على توحيد صفوفهم لإسقاط بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الخطوط الجوية التركية توقع اتفاقية مع شركة بوينغ لشراء 150 طائرة. أزمة الوقود في أوروبا تتصاعد وفرنسا تتخذ إجراءات لامتصاص الغضب الشعبي.

0: بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقعت شركة الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ صفقة لشراء 150 طائرة ضمن جهود الشركة لتعزيز أسطولها وتطوير الأداء انسجاما مع توسع الأسواق وتخفيض الكلف التشغيلية.
1: في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها في سوق النقل الجوي العالمي، أبرمت الخطوط الجوية التركية في نيويورك صفقة كبرى مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء ما يصل ل 150 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، لتكون بذلك أضخم طلبية لطائرات ذات ممر واحد تبرمها الناقلة التركية مع العملاق الأمريكي حتى الآن. الصفقة التي جرى توقيعها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية مراد شكر، إلى جانب نائبة الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ستيفاني بوب. وتأتي هذه الخطوة تتويجا لمسار مفاوضات مكثف تواصل منذ عام 2025، وتتويجا لشراكة ممتدة تعززت سابقا بطلبية شملت 75 طائرات من طراز دريم لاينر، وتتضمن بنود الاتفاقية تثبيت شراء 100 طائرة من طراز 737-8 مع خيار شراء 50 طائرة إضافية من عائلة ماكس، مع إتاحة المجال للتحول نحو الطراز الأكبر 737-10. ومن المنتظر أن تبدأ عمليات تسليم هذه الطائرات في المدى الطويل بين عامي 2033 و2037، دعما لخطط التوسع الممتدة وتحديث خطوط الطيران القصيرة والمتوسطة المدى. وإلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ومدى الطيران، تمنح الطائرات الجديدة ميزة تشغيلية واقتصادية بالغة الأهمية تتمثل في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بنسبة 20%، وهو ما يدعم الكفاءة التشغيلية للأسطول في ظل تقلبات أسواق الطاقة والتوجهات البيئية العالمية. ومع هذه الصفقة يواصل الأسطول المشترك للخطوط الجوية التركية وذراعها الاقتصادي إيجيت ترسيخ حضوره الدولي، حيث يتجاوز ما يملكه الجانبان حاليا 200 طائرة من مختلف طرازات بوينغ المخصصة للركاب والشحن، لتشكل هذه الخطوة رافدا جديدا يواكب حركة النمو المتسارعة لقطاع الطيران التركي ومساعيه لمضاعفة حصته في حركة السفر والتجارة الدولية. حسان محمد، تريت عربي.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من اسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكار. أهلا بك دكتور رحمي معنا. الخطوط الجوية التركية الآن هي الأولى أوروبيا لإحدى عشرة مرة طبعا، وكذلك الخامسة عالميا وفق تصنيف سكاي تراكس. كيف تنظرون إلى هذه الاتفاقية الجديدة التي وقعت، وما الإضافة التي تمنحها 150 طائرة من طراز 737 ماكس لقطاع النقل الجوي التركي؟
2: الخطوط الجوية التركية تمتلك أسطولا جويا ممتازا جدا غالبيته من بوينغ، وقد تم توقيع هذه الاتفاقية الأخيرة 737 ماكس، وتعتبر أكبر صفقة للطائرات. وهذه الصفقة مهمة جدا، وإن الحاجة لهذه الطائرات واضحة، لأن طائرات بوينغ هذه الجديدة لديها قدرات عالية، ويمكن أن تقدم خدمة أكبر من المطار الدولي في إسطنبول، وستكون هذه الطائرات ذات نفع أفضل على مستوى البيئة خصوصا، وأن هذه الطائرات تستطيع أن تقدم أفضل على المستوى المتوسط والبعيد وحتى على مستوى الشحن. هي طائرات منخفضة الاستهلاك وعلى مستوى البيئة أضرارها أقل من الطائرة الأخرى.
0: دكتور رحمي، الاتفاقية جرت بحضور الرئيس نفسه، لماذا تولي تركيا هذه الأهمية الكبيرة لقطاع الطيران بشكل عام وللخطوط الجوية التركية الناقل الرسمي بشكل خاص؟
2: نعم، الخطوط التركية شركة كبرى في تركيا وتعمل في مجال نقل المسافرين ونقل البضائع، وهي من الشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وهي تستفيد من الموقع الاستراتيجي المركزي لمدينة اسطنبول ولتركيا بشكل عام في خريطة العالم. ولذلك فإن مطار اسطنبول تحول إلى مطار مركزي على مستوى العالم بين أفريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا، فهي نقطة التقاء مركزية لكل طائرات العالم. فلذلك فإن تركيا بلد مركزي في مجال النقل الجوي، وذلك بفضل الأسطول الضخم والمتطور لشركات النقل الجوي وعلى رأسها الخطوط الجوية التركية. نعم، اسطنبول مدينة تقع بين قارتين أوروبا وآسيا، ويمكن لأي طائرة تنطلق من مطار اسطنبول أن تصل إلى أي نقطة في العالم بشكل سلس وسهل، وخصوصا فيما يتعلق بعدد طائرات الخطوط الجوية التركية التي تتجاوز 560 طائرة تحمل ملايين المسافرين سنويا.
0: نعم،
2: وكذلك طائرات الشحن التي يبلغ عددها بالمئات.

0: أيضا كذلك
1: دكتور
0: سمعة
1: رحمي، نعم،
0: شركة
1: كيف
0: خطوط الجوية التركية جيدة جدا،
1: كيف
0: خصوصا
1: تنظرون
0: أنها فازت في
1: دكتور
0: مسابقة
1: رحمي
0: سكاي تراكس عدة مرات.
1: كيف تنظرون إلى التوازن الذي يحقق التوسعة الأخيرة لمطار إسطنبول، افتتاح المدرج الرابع، بالإضافة إلى صفقات الطائرات الضخمة التي وقعتها شركة الخطوط الجوية التركية؟
0: نعم، عندما نرى التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، نرى الأهمية المتصاعدة لمطار إسطنبول، خصوصا بعد التوسعات الأخيرة. كثير من الخطوط أو المسارات التي تمر منها الطائرات في دول الجوار قد أغلقت، ولذلك تضطر كثير من الرحلات من مختلف أنحاء العالم لتوجيه طائراتها إلى مطار إسطنبول، فهو مطار مركزي بالنسبة للعالم. الميزة الجغرافية ليست فقط هي التي تميز هذا المطار، بل الخدمات العالية والكلفة القليلة لهذه الخدمات التي يقدمها مطار إسطنبول لمختلف شركات النقل الجوي الأجنبية الحكومية والخاصة. ولذلك فإن مطار إسطنبول تحول إلى نقطة مركزية في العالم. نحن نتحدث عن 60 مليون مسافر يمر من مطار إسطنبول، ربما في شهر واحد يمر 10 ملايين مسافر من مطار إسطنبول، نحو 600 طائرة بين الشحن والمسافرين، وهذا أمر مهم جدا لأن مطار إسطنبول تحول إلى مطار استراتيجي مختلف في دول العالم، وهذا ما يعطيه أهمية أكبر خصوصا في هذه الفترة.
1: تركيا كعادتها تذهب بعيدا في توقيع الاتفاقيات، الحديث أيضا عن مذكرة تفاهم استراتيجية بين الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ بشأن المشاركة الصناعية، ما الذي يعنيه ذلك؟
0: نعم، شركة بوينغ وقعت مع الخطوط الجوية التركية اتفاقا في التطوير والتصنيع، هذا أمر مهم جدا. الشركتان بدأت هذا العام بتوقيع محضر ضبط وصل إلى مستوى توقيع اتفاقية تشمل التطوير والتصنيع والمشاركة في التطوير أيضا، هذا أمر مهم جدا يعود بالنفع على تركيا على مستوى نقل التكنولوجيا وكذلك التشغيل وتقليص أرقام البطالة، وكذلك تطوير قطاع الصناعة في تركيا، وهذا أمر مهم جدا كذلك.
1: دكتور رحمي،
0: هذا الاتفاق سينعكس إيجابيا على المجال البيئي أيضا، خصوصا في وأن تركيا لديها الخبرة والقدرة على
1: تماما. دكتور رحمي، وهنا أريد سؤالك،
0: التطوير في مجال الطائرات وقطاع غيارها.
1: أمريكا تحتل المرتبة الثانية في صادرات تركيا والرابعة في وارداتها، كما أنها ثاني أكبر مصدر للاستثمار في تركيا. وزير التجارة التركي توقع وصول حجم التجارة البينية بين تركيا والولايات المتحدة إلى 43 مليار دولار هذا العام. ما القطاعات التي يمكن أن تقود النمو التجاري بين البلدين؟
0: نعم، نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاقيات مع تركيا، وتركيا لديها شركات ومؤسسات اقتصادية كبيرة على رأسها الخطوط الجوية التركية، ولذلك فإن تركيا والخطوط الجوية التركية ومطار إسطنبول يساهمون في إنجاح مثل هذه الاتفاقيات التي ستنعكس إيجابيا على تركيا وشركائها، ليس فقط في المبادلات التجارية بل كذلك فيما يتعلق بقطاع

0: السياحة والخدمة وغيرها، فالاقتصاد التركي يساهم بشكل كبير في توقيع مثل هذه الاتفاقيات الجديدة. نتحدث عن 60 مليار دولار من العائدات، وكذلك الخطوط الجوية التركية تساهم في استقطاب الأموال العملات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكرا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه ارتفاعات كبيرة على أسعار الوقود عالميا مع نقص الإمدادات عالميا والتوترات الجيوسياسية.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: هذه مهمتنا،
14: نضعك في قلب الأحداث،
13: نتجاوز الحواجز
14: ونغوص في التفاصيل
13: لنصل إلى الحقيقة
14: ونكشف الحلقة المفقودة.
13: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
14: لتقترب من الواقع
13: وترى الصورة كاملة
14: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
13: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
14: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
13: TRT عربي،
14: مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم من جديد. تشتد أزمة الوقود في فرنسا مع ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% خلال عام واحد، بتزامن مع موجة غلاء تضرب أسواق الطاقة الأوروبية وتدفع التضخم الفرنسي إلى 2.4%. تسعى الحكومة الفرنسية لاحتواء الضغوط بحزمة دعم جديدة تستهدف القطاعات الأكثر تضرراً.
1: بعد أشهر من الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، تحاول الحكومة الفرنسية امتصاص ضغط الشارع من خلال إجراءات شملت مساعدات بنحو 90 دولاراً لأكثر من 5 ملايين سائق من سائقي المسافات الطويلة، تستمر حتى نهاية العام. كما رفعت سقف المنحة المقدمة لأرباب العمل من 525 دولاراً إلى نحو 900 دولار، إضافة إلى تمديد المساعدات المخصصة لقطاع البناء والزراعة والصيد حتى نهاية العام بكلفة إجمالية جاوزت 390 دولارا.
2: ندرك تماما أن الوضع صعب جدا على مواطنين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، ولهذا قررت الحكومة تقديم دعم أوسع يشمل عددا أكبر من المستفيدين، وهذا أمر مهم جدا. وفي الوقت نفسه سنواصل العمل على الحفاظ على توازن المالية العام.
1: تأتي هذه الإجراءات في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية حجم الضغط المتزايد على الأسر وأصحاب المهن بعد ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع البنزين بأكثر من 19%، كما سجلت أسعار الطاقة بشكل عام ارتفاعا بنحو 17% مقارنة بأغسطس من العام الماضي. ارتفاع أسعار الطاقة أوصل معدل التضخم إلى 2.4% في أغسطس مقارنة بنحو 2% في يوليو، مع توقعات لبنك فرنسا بأن

0: استقر التضخم نسبيا عند 2.3% خلال العام الجاري.
1: الأمر صعب جدا، وأحيانا لا نستطيع تدبر أمورنا حتى انتهاء الشهر. لدينا عدة شاحنات، وكنا في السابق ندفع 6000 يورو شهريا لخزان الشاحنة، أما الآن فقد ارتفعت التكلفة إلى ما يقرب 12000.
2: لم يعد بإمكاننا العمل. اتصل بي شخص وطلب مني إجراء إصلاح فلم أستطع. قلت له لا يمكنني القدوم لأنني لم أجد بنزينا في محطتي وقود. الأمر لا يطاق ولا يمكننا تحمل هذه التكاليف.
0: ومع استمرار ارتفاع كلفة الوقود لا يقتصر الضغط على ميزانيات الأسر، بل يمتد إلى كلفة التشغيل في القطاعات الأكثر اعتماداً عليها، حيث تتحول كل زيادة في الأسعار إلى أعباء إضافية تضغط على هوامش النشاط.
3: من محطة الوقود هذه تتضح الحلقة التي تربط سعر الطاقة بكلفة السلع والخدمات، فكل ارتفاع هنا ينتقل إلى النقل والمعدات ثم إلى الأسواق والمستهلكين. وبينما تسعى الحكومة إلى كبح التضخم عبر المساعدات، يبقى التحدي في استعادة القدرة الشرائية وتخفيف أعباء المعيشة. نجية بدري، تيرت عربي، باريس.
4: نبقى في باريس. معنا من هناك أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون الدكتور كميل الساري. أهلا بكم دكتور كميل. إذن أسعار الديزل ترتفع بقوة في أوروبا عموما وفي فرنسا بشكل خاص، وكذلك في الولايات المتحدة. ما الذي يحدث في سوق الديزل تحديدا، ولماذا تأثر الديزل أكثر من غيره من المشتقات النفطية؟
5: نعم، أهلا وسهلا ومرحبا. هذا سؤال جيد ويسلط الضوء على الديزل الذي كان سابقا من أبخس الأثمان من ناحية الوقود. كان والناس اشتروا سيارات الديزل بحكم أنها يعني تحتوي على مادة بخسة الثمن. كانت هناك يعني فرض ضريبة على الديزل، وخرجت آلاف السترات الصفراء ونجم عليها عنف شديد ومشاكل اجتماعية كبيرة، واضطرت الدولة أن تضخ 17 مليار يورو لمساعدة كل الفئات. الآن المشكل هو ليس مرتبط بالضرائب، ولكن بالحرب في إيران، يعني كل محطات يعني تكرير النفط التي تعطينا الديزل هي يعني توقفت أغلبها. كان في فرنسا 27 محطة والآن لم يبقى إلا 13 محطة. لماذا؟ لأن تكرير في فرنسا هو مرتفع التكلفة، وفرنسا تتجه إلى دول الشرق الأوسط بحكم أن هذه الدول عندها النفط موجود محليا والتكرير بأثمان جد مناسبة. ولكن نحن نعرف كلنا أن مضيق هرمز هو شبه مغلوق، وأن إمدادات الديزل والمشتقات النفط، لأن المشكلة ليس فقط في النفط الخام ولكن في المشتقات، هي يعني تأتي بشكل نادر. اتجهت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإلى الهند وكذلك النرويج، ولكن السيد ترامب هدد بأنه سيوقف تصدير الديزل إلى دول أخرى للحفاظ عليه داخل التراب الأمريكي، وهذا يعني السبب هو نعم الضغط على أسعار الديزل.
4: دكتور كميل، تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن بالنسبة للعوامل ترتبط، طبعا يرتبط ارتفاع الأسعار بتوترات الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات عبر هرمز، لكن ماذا عن الاضطرابات التي طالت المصافي الروسية وتأثيرها على فرنسا وأوروبا؟
5: نعم، هذه كلها عوامل تتراكم المشاكل والصدمات بالنسبة لاقتصاد فرنسا. فبعد جائحة كورونا التي رفعت مديونية فرنسا، وكذلك الحرب في أوكرانيا، الآن هذه الحرب في إيران، فكلها عوامل تدفع إلى انخفاض في النمو الاقتصادي.
4: نعم.
5: والتضخم وارتفاع يعني كل

0: الصدمات على السلع، على كل المواد، وربما يمكن أن تنجم على كل هذا اضطرابات
1: نعم
0: اجتماعية ومظاهرات، وهذا لا نعرف إلى يعني ربما يكون من عشية إلى
1: نعم
0: ضحاها. الشعب
1: دكتور كميل،
0: الفرنسي لا
1: تحدثتم عن الموقف الأمريكي، المصافي الأمريكية تعمل بنحو 94% من طاقتها، هل تستطيع الولايات المتحدة نظريا تعويض النقص العالمي إذا ما أرادت؟
0: الولايات المتحدة هي بالفعل يعني ساهمت في تخفيض الضغط على الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة لا يمكنها تعويض يعني 20% من النفط الذي والمشتقات التي تأتي من مضيق هرمز. ولا ننسى أن هناك ضغوطات من طرف الحوثيين على مضيق أباب المندب، وهذا المضيق يمر عبره عديد من السلع بما فيها النفط، النفط الذي كان يأتي. ما خفض الضغط على الإمدادات، إمدادات النفط، وهو الأنبوب الذي كان يأتي من المملكة العربية السعودية
1: نعم
0: ب5 مليون برميل تقريبا أو أكثر، ونحن نعرف أنه تم استهداف هذا الأنبوب من طرف قوات في العراق، وتم تهديدات من طرف الحوثيين في المضيق في باب المندب. كل هذا يعني يعطينا صورة جد جد سيئة وسلبية بالنسبة لإمدادات الديزل ومواد
1: نعم
0: أخرى. وهناك
1: دكتور كميل،
0: يعني نعم،
1: لو عدنا إلى فرنسا، الحكومة هناك أعلنت إجراءات لتخفيض غضب الشارع من ارتفاع أسعار الديزل والوقود، هل تعتقدون أن هذه الإجراءات من شأنها تهدئة غليان الشارع، سيما وأننا على بعد أيام فقط من الذكرى السنوية لحركة السترات الصفراء؟
0: نعم، هذا سؤال مهم، وهو الذي يعني يتداول من طرف وسائل الإعلام والمحللين الفرنسيين. هل يعني الإجراءات الحكومية من الممكن أن تخفف من الضغوطات على القدرة الشرائية للمواطنين؟ و100 دولار، ولو أنها نعطي 200 دولار ليس في عدة مرات ولا في مرة واحدة، هذا لا يكفي. المساعدات كذلك للمزارعين، للفلاحين الذين يستعملون يعني شاحنات وآليات الإنتاج، وكذلك للصيادين وللشركات، كل هذا لا يكفي، لا يمكن. لماذا؟ لأن الدولة أنفقت بشكل كبير بعد الحرب في أوكرانيا، ونجم عليه ذلك 5 أو 7 مليار يورو يعني دعم للدولة للوقود، وهذا لم يحل المشكل، لأن المستهلك لا يرى أن هناك دعم لما يشتري الوقود. الآن الدولة تقول نحن عندنا
1: نعم.
0: مديونية ترتفع إلى 3500 مليار دولار، لا يمكن لنا أن نساعد كما كان عليه الأمر سابقا.
1: الدكتور كميل الساري من باريس، أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان، في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الأمل.

إيران تقول إنها مستعدة للمواجهة وتتمسك بشروطها للمفاوضات وتلوح بشن هجمات على دول المنطقة والسفن العابرة في هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا قتلى وجرحى من الحوثيين مع احتدام المعارك على جبهات تعز ومأرب، والحكومة اليمنية تتهم إيران بدعم الحوثيين بأسلحة دفاع جوي. قادة 5 أحزاب إسرائيلية يتفقون على توحيد صفوفهم لإسقاط بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة.

0: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي أن طهران تنتظر أن ينقل إليها الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي لتحديد موقفها بناء عليه، وأشار إلى أن شروط إيران واضحة وأن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفائها، موضحا أن الحل التفاوضي وحده كفيل بإخراج الولايات المتحدة من هذا المأزق وفق تعبيره. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا إن الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا بسبب وضعها الإقليمي السيء. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران مستعدة للمواجهة وستلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة، كما حذر جميع دول الجوار ودول المنطقة بأن عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يجلب الأمن. هذا وحذرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية السفن من استخدام ما وصفتها بمسارات غير قانونية ملوحة بقيود على العبور وعواقب مالية وأمنية على السفن المخالفة. وقالت الهيئة إن استخدام مسارات غير معتمدة قد يعرض السفن ومالكيها وطواقمها لخسائر مالية وبشرية، وقد يؤدي إلى تقييد عبورها مستقبلا عبر المضيق، داعية شركات الشحن إلى ضمان التزام السفن بالقواعد التي وضعتها. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحظ على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وأشار بيسنت في تدوينة على منصة إكس إلى وقف تركيا وعمان رحلات شركة الطيران الإيرانية الخاصة مهان إير، إضافة إلى منع الإمارات جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب، حيث انخفضت قيمة الريال إلى مستويات قياسية متدنية. كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عن مقترحات وشروط إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى وجوب تفادي أي تصعيد قد يعيد إشعال الحرب. وأضاف أنه بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تفاصيل المقترح وشروط طهران لاستئناف الملاحة.
1: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد أو مقاومة تجدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب يشاطروننا الرؤية ذاتها، وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين. الوضع في إيران معقد بلا شك في ظل العقوبات والتهديدات بالهجمات والضربات العسكرية، إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها، وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلول دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.
0: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده للإسهام في استقرار الشرق الأوسط وبناء الثقة بين دول الخليج وإيران لإرساء السلام في المنطقة وتسوية الأزمة في مضيق هرمز، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
2: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط أساسي لحل الأزمة في الشرق الأوسط، وتهدف رؤيتنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي إلى إرساء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا مستعدة مع غيرها من الدول المسؤولة لتقديم مساهمة بناءة في سبيل تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
0: قالت القوات الحكومية اليمنية أن عددا من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح إثر استهداف مواقع وتجمعات وتعزيزات للجماعة على جبهات تعز. وأضافت القوات الحكومية أنها دمرت آليات ومخازن أسلحة وذخائر واستهدفت تجمعات للحوثيين في عدة مناطق بالمحافظة. وأشارت القوات إلى إحباطها محاولات تسلل للحوثيين غرب مدينة تعز بالتزامن مع قصفها بالمسيرات مواقع للجماعة بمنطقة الكسارة في مأرب. هذا وحذر وزير الأعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والطيران المدني وشركات الطيران الدولية من تهديد حوثي، وصفه بالخطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن الخطورة لا تقتصر على طبيعة الأسلحة المستخدمة وإنما تمتد إلى مواقع إطلاقها، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تستخدم هذه الأسلحة من مناطق خاضعة لسيطرتها بما في ذلك محافظة الحديدة باتجاه مسارات جوية دولية. قررت السلطات السعودية اعتماد التدريس عن بعد لمدة أسبوع في مدارس العاصمة الرياض وفق رسائل أرسلتها إدارة المدارس إلى أولياء الأمور. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المدارس أبلغت الأهالي بإغلاق أبوابها طوال الأسبوع وبأن التعليم سيكون عن بعد من دون ذكر الأسباب. ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج وتعرض السعودية لهجمات من الحوثيين في اليمن. اتفق قادة 5 أحزاب معارضة إسرائيلية على تنسيق جهودهم قبل انتخابات الشهر المقبل في محاولة لإزاحة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل.
3: 5 قادة وهدف واحد هو إنهاء حكم بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل. في منزل يائير لبيد بتل أبيب يضع أبرز قادة ما يعرف بمعسكر التغيير خلافاتهم جانباً قبل شهر من انتخابات الكنيست. الاجتماع

جمع لبيد وغازي أيزنكوت ونفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان ويائير كولان، خمسة أحزاب تمتد من اليمين إلى الوسط واليسار، يتعهد قادتها بوقف الهجمات المتبادلة والعمل معاً.

0: لرئاسة الحكومة. معركة الحكومة تحسمها الأرقام، 61 مقعداً مطلوبة للأغلبية، فيما تظهر استطلاعات حديثة تقارباً شديداً بين معسكري نتنياهو وخصومه، مع بقاء الأحزاب العربية رقماً قد يصبح حاسماً في تشكيل الائتلاف المقبل. وهنا تبدأ معركة أخرى، فلجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات، لكن القرار لم يصبح نهائياً بعد، وينتظر مراجعة المحكمة العليا. أما نتنياهو فيحاول استثمار هذه النقطة في حملته، متهماً خصومه بالسعي في تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وينشر صورة معدلة أضاف فيها منصور عباس وأحمد الطيبي إلى صورة قادة المعارضة. أما خصومه فيسعون إلى تحويل انتخابات 27 من أكتوبر إلى اختبار لسنوات قيادته بعد الحرب والأزمات الداخلية والانتقادات المتصاعدة لحكومته، لكن صناديق الاقتراع تضع الجميع أمام معادلة أكثر تعقيداً من مجرد نتنياهو أو خصومه، فالمعارضة اتفقت على من تريد إخراجه من الحكم، وما تزال تبحث عن الصيغة التي تمكنها من الحكم بدونه. وهنا تحديداً ستبدأ معركة 61 مقعداً. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، وأجروا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسائل سومتريتش إلى شن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، وطلب سومتريتش الجيش بتطبيق نموذج غزة في الضفة الغربية وتفكيك ما سماها البنية التحتية العسكرية واستهداف المسلحين والأنفاق. وأوضح سومتريتش أنه عمل على إخلاء 3 مخيمات شمال الضفة، مهددا بمنع مرور السيارات في شوارع الضفة إذا استخدمت في عمليات الدهس. فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية يشمل غلق المعابر اعتبارا من اليوم وحتى 3 من أكتوبر بذريعة عيد العرش، وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية والحواجز في محيط محافظتي رام الله وطول كرم والعديد من المناطق بالضفة الغربية، حيث أغلقت البوابات الحديدية والحواجز العسكرية مداخل بلدات ترمس عيا وعبود والنبي صالح وعطارة وطيبة برام الله، إضافة إلى نصب حاجز أسفل جسر جبارة جنوب طول كرم، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيقين من مدينة نابلس بعد اقتحامها البلدة القديمة ودهم منازل فيها، وأصيبت فتاة برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت القوات منزلا من قرية في قرية المغير وحولته إلى ثكنة عسكرية وأجبرت العائلة على مغادرته. وفي جنين شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في عدد من القرى والبلدات بالمحافظة، هذا وهجم مستوطنون قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله وأحرقوا عددا من مركبات المواطنين. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في القطاع. وقال مجمع ناصر الطبي أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بقصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
2: الله أكبر.
1: شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مناطق عدة جنوبية لبنان، ونفذ عمليات نسف منازل وقصفا مدفعيا وإطلاق نار في إطار الانتهاكات

0: المتواصلة لاتفاق صيغة الإطار الموقع في يونيو الماضي. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية نسفت عددا من المنازل في بلدة المنصور بقضاء صور في محافظة الجنوب، فيما تعرض وادي زبقين في القضاء ذاته لقصف مدفعي بالتزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة. وشملت الهجمات بلدات ومناطق في أقضية صور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل، من بينها النبطية الفوقى وكفر تبنيت وميفدون وكفر رمان ومزرعة الشمرية والقصير وبيت يحون وصرين وحدثة. يحيي حزب الله اليوم الذكرى السنوية الثانية لاغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله. وقد سلكت إسرائيل مسارا متدرجا أربك شبكة الاتصالات الداخلية للحزب ومهد لاغتيال قادته العسكريين. وخلال 10 أيام تمكنت من تصفية معظم مسؤولي الصف الأول وصولا إلى نصر الله نفسه. التفاصيل في التقرير التالي.
1: بين عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله مسار عسكري واستخباراتي. 10 أيام عمدت فيها إسرائيل إلى هز أركان حزب الله بعنف عبر اختراق شبكات الاتصال وشن موجة واسعة من الغارات الجوية وقتل قادته العسكريين والميدانيين بشكل سريع ومتتابع. بدأت إسرائيل المسار بضرب الجهاز العصبي للحزب، ففي 17 سبتمبر انفجرت بشكل متزامن آلاف من أجهزة البيجر التي يستخدمها عناصر الحزب. في اليوم التالي وبينما كان الحزب يستفيق من صدمة البيجر، انفجرت مئات أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة في ضربة جديدة لشبكة اتصالات كانت معدة للاستخدام في حالات الطوارئ. بهاتين العمليتين تضررت منظومة الاتصالات الأساسية والبديلة لدى الحزب، ما أثر في قدرته على التواصل الداخلي ودفعه إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الاجتماعات المباشرة التي قد تزيد في المقابل من مخاطر استهداف القادة عند تجمعهم في مكان واحد. في 19 سبتمبر وصف حسن نصر الله الضربة بأنها كبيرة وغير مسبوقة، وأعلن تشكيل لجان فنية وتقنية وأمنية داخلية لإجراء تحقيق شامل. وقبل إلقاء كلمته كانت إسرائيل قد بدأت توسيع نطاق عملياته العسكرية عبر شن غارات مكثفة. بعد يوم واحد من خطاب نصر الله استهدفت إسرائيل اجتماعا لقادة قوة الرضوان الوحدة الخاصة التي أعدها الحزب للعمليات الهجومية، فقتلت إبراهيم عقيل قائد قوات النخبة. واصلت إسرائيل موجة غاراتها في 21 و22 وصولا إلى 23 سبتمبر، اليوم الأكثر دموية، بعد إطلاق تل أبيب عملية جوية واسعة نفذت فيها أكثر من 200 غارة لضرب نحو 1600 هدف. غيرت العملية التي سمتها إسرائيل سهام الشمال قواعد الاشتباك التي حكمت المواجهة طوال الأشهر التي سبقتها. في اليوم نفسه وصلت إسرائيل إلى اجتماع يضم قائد جبهة الجنوب في الحزب علي كركي. رغم نجاته أظهرت محاولة الاغتيال أن الاختراق لم يكن مرتبطا بأجهزة الاتصال فحسب. في 24 سبتمبر وبعد استهداف قادة الرضوان انتقلت الحملة الإسرائيلية إلى عماد الردع لدى حزب الله، فاغتالت الغارات إبراهيم قبيسي أحد كبار المسؤولين عن منظومة الصواريخ والقذائف. في اليوم التالي أعلنت إسرائيل ضرب البنية الاستخبارية لحزب الله باستهداف نحو 70 موقعا لمديرية الاستخبارات في الحزب. ثم في اليوم الذي يليه اغتالت قائد الوحدة الجوية محمد سرور. 9 أيام خسر فيها حزب الله مسؤولين عن قوات النخبة والصواريخ والطائرات المسيرة في وقت كانت شبكة اتصالاته الداخلية تعاني الشلل. وفي مساء 27 سبتمبر هزت أصوات انفجارات عنيفة الضاحية الجنوبية لبيروت ليعلن الحزب فقدان الاتصال بأمينه العام، ثم مقتله بعد ساعات من عدم اليقين وتضارب الأنباء.
2: أرفع الأوسم الإلهية.
1: وقتل معه قادة كان يفترض أن يسهم في ملء الفراغ.

0: استهدفت العمليات الإسرائيلية خلال 10 أيام مختلف طبقات الحزب، بدءا من شبكة الاتصالات ثم قوات النخبة ثم منظومتي الصواريخ والمسيرات وصولا إلى ذراعه الاستخباراتية، قبل أن تنتهي باغتيال رأس الهرم. عملية متسلسلة نفذت على وقع اختراق واسع ومتعدد المصادر للحزب، أدت إلى إرباك الاتصال وكشف دوائر القيادة ودفعهم إلى اللقاءات المباشرة ثم اغتيالهم. أواب أيوب، ترت عربي.
1: وفي سوريا تتواصل التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط بيت جن بريف دمشق الغربي مع قصف مدفعي وتوغلات برية شبه يومية، تبقي المنطقة تحت وطأة توتر ميداني متصاعد وسط مخاوف من سكان المنطقة من تدهور الأوضاع الأمنية. مراسلنا زار بيت جن ورصد الأوضاع هناك في التقرير التالي.
2: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحركاته العسكرية في محيط بلدة بيت جن غرب دمشق مع تصعيد لافت خلال الأيام الأخيرة، تمثل بقصف مدفعي متكرر استهدف تلة باط الوردي المطلة على البلدة، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة والحربية في أجواء المنطقة وسط مخاوف من انعكاسات هذه التطورات على السكان.
3: قصف شبه يومي على منطقة جورة اللوز وعلى الجبل اللي وراي اللي بالسماء باط الوردي، يومية صاروا تقريبا 25 يوم يوميا بيقصفوا، أيام بالنهار أيام بالليل، 5 ضربات 6 ضربات 7 ضربات، وفي فزع بين الأهالي وعم بيصير نزوح بين الأهالي.
2: لم تكتفي قوات الاحتلال بالقصف المدفعي، بل كثفت من تحركاتها البرية حتى باتت التوغلات بالآليات والجنود متكررة بشكل شبه يومي إلى مناطق الكروم وتلة جورة اللوز المحيطة لبيت جن، ما أبقى المنطقة في حالة توتر دائم وسط مخاوف من عمليات دهم واعتقال.
4: وإسرائيل كل يوم كل يوم عم تقصف علينا بأجواءنا حوالينا، أولادنا عم بخافوا، أولادنا نسواننا عم يفزعوا. ليش؟ مرق عليهم من قبل بشار الأسد براميل وغير براميل ومدفعية، ومرق علينا كثير كثير بالأحداث، بقى مثل ما قال وبعضنا بالأحداث من 73 نحن بالأحداث.
2: ومن خلال إحصائيات بلغت 500 غارة وأكثر من 1200 توغل، تؤكد دمشق التزامها باتفاق عام 1974، وتطالب إسرائيل بالانسحاب إلى خطوط 8 من كانون الأول عام 2024.
5: التصعيد الإسرائيلي الأخير فرض واقعا ميدانيا معقدا بشكل غير مسبوق لتدخل منطقة الجنوب السوري في مستوى أمني حرج، يمهد لتصدع التهدئة الهشة ويهدد ركائز الاستقرار بشكل كامل. محمد السباعي، ترتي عربي، أطراف قرية بيت جن، ريف دمشق الغربي.
1: قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين بهجمات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف ومناطق عدة في مدن أوكرانية. وقال حاكم خاركيف إن شخصين قتلا وأصيب 7 بهجمات روسية استهدفت مناطق في المقاطعة. وفي سومي أعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين بقصف روسي بالقنابل الجوية الموجهة. وفي كييف قتل شخص إثر سقوط مسيرة روسية على مبنى في العاصمة كييف، كما قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون بهجمات روسية استهدفت مناطق في زاباروجيا، في حين قتل شخص وأصيب 2 آخران جراء هجوم روسي على أوديسا. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بالسعي لعرقلة الحل السلمي وتقويض فرص مفاوضات بلاده مع أوكرانيا. وتعهد لافروف بأن تحقق القوات الروسية أهدافها في أوكرانيا وتزيل ما سماها التهديدات المحدقة بأمن روسيا مهما كانت الظروف.
6: قتلى ومصابون في هجمات روسية على أنحاء متفرقة من أوكرانيا مع تصاعد الحرب الجوية بين البلدين. السلطات الأوكرانية

0: الروسية، قالت إن الهجمات استهدفت مبانٍ سكنية ومستودعًا في العاصمة كييف، إضافة إلى عدد من المناطق في مقاطعتي زاباروجيا وأوديسا. وفي الداخل الروسي، استهدفت مسيرات أوكرانية بعيدة المدى مصافي نفط ومنشآت تجارية. وقال مسؤولون محليون إن هجوماً بمسيرة أوكرانية على منطقة كراسنودار الجنوبية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. سياسياً، دفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن حرب بلاده في أوكرانيا، وواجه انتقادات لاذعة للغرب بما في ذلك ألمانيا، وشدد على رفضه حصولها أو اليابان على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. كما تعهد لافروف بأن تحقق القوات الروسية أهدافها في أوكرانيا وتزيل ما سماها التهديدات المحدقة بأمن روسيا مهما كانت الظروف.
1: أوروبا تبذل قصارى جهدها لعرقلة الحل السلمي وتقويض فرص المفاوضات التي يبدي كثيرون اهتماماً بها بمن فيهم إدارة ترامب. سنحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وستزال التهديدات المحدقة بأمن روسيا، وستعود الحياة السلمية إلى طبيعتها، وسيحدث هذا مهما كانت الظروف.
0: ورغم شن روسيا غارات جوية مكثفة خلال الأشهر الأخيرة، فقد بقيت خطوط المواجهة على حالها إلى حد كبير منذ العام الماضي، بينما يواصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوة حلفائه إلى الرد بقوة لمنع اتساع نطاق الحرب. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: هاجمت طائرة مسيرة، قالت مصادر محلية إنها لقوات الدعم السريع مستودعا للوقود في منطقة أم عليلة قرب مدينة أبو حراز بولاية الجزيرة وسط السودان. وقال شهود عيان إن الهجوم وقع في الساعات الأولى من فجر الأحد وتسبب بانفجارات وتصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب من موقع المستودع، ولم تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عن الهجوم. قالت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة السودانية والمجموعات المساندة لها تخوض عمليات عسكرية لتأمين المناطق الغربية في محلية سوردي بعد يوم من إعلانها السيطرة على رئاسة المحلية. وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في المنطقة بالتزامن مع تحركات للقوات المسلحة والقوى المشتركة والمجموعات المساندة نحو المحاور الغربية. سيطرت قوات جبهة تحرير تيغراي على 3 بلدات في إقليم عفر، بينما دخلت المعارك شمالية إثيوبيا يومها 6، وتوزعت مناطق الاشتباكات العنيفة والمواجهات الميدانية في 3 أقاليم رئيسية هي تيغراي وأمهرة وعفر. وامتدت المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تيغراي على جبهة راوحت بين 80 و90 كيلومترا قرب الحدود مع جيبوتي وأريتريا. شهد مضيق اسطنبول استعراضا بحريا نفذته القوات البحرية التركية بمناسبة الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزا البحري ويوم القوات البحرية. وشاركت في الاستعراض 13 سفينة وغواصتان تابعتان للبحرية التركية. وقدم جنود طاقم الفرقاطة التحية العسكرية أمام ضريح القائد البحري خير الدين بربروس باشا في ساحل بشكتاش وسط متابعة وحضور جماهيري واسع من المواطنين. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تقول إنها مستعدة للمواجهة وتتمسك بشروطها للمفاوضات، وتلوح بشن هجمات على دول المنطقة والسفن العابرة في هرمز. قتلى وجرحى من الحوثيين مع احتدام المعارك على جبهات تعز ومأرب، والحكومة اليمنية تتهم إيران بدعم الحوثيين بأسلحة دفاع جوي. قادة 5 أحزاب إسرائيل

0: الإسرائيلية يتفقون على توحيد صفوفهم لإسقاط بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية. بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.

0: صحيح أن أروقة الأمم المتحدة أذنت لنتنياهو باعتلاء منبرها، لكنها لم تستطع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا أن شرعية الخطاب لا تمنح صاحبها غفران الجريمة. أهلا بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. مشاهد لافتة من خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة تشعل المنصات. استخدام جزء من حديث نبوي في أغنية يثير جدلا في مصر. تعمل بالصوت فقط، ميتا تطلق نظارات ذكية بلا كاميرا. يتحدث في عالم آخر غير الذي تعرفونه، عالم موازن. إسرائيل فيه دولة ديمقراطية مسالمة، لا تقتل، لا تنهب، لا لا لا، ولا تعتدي كل يوم والثاني على دول المنطقة واحدة تلو الأخرى. يتحدث متجاهلا مليارات من البشر يتابعون ما يصفونه في تعليقاتهم بالأكاذيب، وهم يشاهدون المقاطع المنتشرة له والمترجمة لمعظم اللغات. عرفتموه طبعا، وهل يوجد غيره؟ نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اختار مطار خارج حدود منهاتن، حيث عمدة نيويورك زهران ممداني الذي ينتظره هناك لتطبيق العدالة واعتقاله ليواجه جرائمه، بينما الرجل في حقيقة الأمر كما تشاهدون يستقبل الفلسطينيين ويزرع معهم شجرة زيتون في مقر إقامته الرسمي. وفي الوقت نفسه نيويورك تهزها أصوات آلاف المتظاهرين المتجهين نحو مقر الأمم المتحدة مؤيدين لفلسطين وهاتفين مطالبين بالقبض على نتنياهو الذي تجاوز اعتقال ممداني له، وتجاوز أيضا المتظاهرين حتى اعتلى المنصة الأممية. لكن رواد المنصات رصدوا وترجموا مقاطع شتى له، حتى ذهب بعضهم إلى أن رسائل نتنياهو الضمنية بشأن عملية البيجر التي استهدفت عناصر حزب الله اللبناني هي تهديد مبطن لوفود دول العالم، إما تكون معي أو ضدي.
1: You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah. Well, I can tell you this, Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets, all aimed

0: at our civilians, they're gone. Hezbollah's leaders, dead. Their spirit, broken. Dozens of countries. Khamenei, Def, Sinwar, Hania, Nasrallah, and thousands of other terrorists who sought to destroy us. They're all gone too.
1: طبعا خلال إلقائه الكلمة نهض كثير من وفود العالم وخرجوا من القاعة مسجلين موقفهم من الاحتلال. فإن كان أذن لنتنياهو اعتلاء منبر الأمم المتحدة فلن تستطيع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا على أن شرعية الخطاب لا تمنح أبدا صاحبها غفران الجريمة.
2: Order in the hall, please.
3: Repeat.
2: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
1: ومن تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية وما يؤكد سيناريو التهديد الإسرائيلي لهم هو هذا الفيديو. مسؤول إسرائيلي يطوف بين صفوف الجمعية الأممية محصيا من حضر كلمة نتنياهو ومن غادر احتجاجا متخيلين المشهد لا خذوا ما هو أقوى من كل ما سبق. وزير خارجية الاحتلال يذهب لوزير خارجية الإيراني ويستفزه متجاهلا كل الأعراف الدبلوماسية.
4: It's appropriate to give you the Starlink. If you heard the Prime Minister, it can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come.
1: والآن مشاهدين إلى آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع. نبدأ التعليقات من عند ما كتبته هنا، أعتقد أنها أزيتا، تقول: نتنياهو يهدد الأمم المتحدة والعالم بأسره، استيقظوا يا ناس ويا قادة، عليكم عزله وسجنه أو سجنه، فهو سيقضي عليكم جميعا. هذا الحساب يقول كان بإمكان الإسرائيليين معرفة الحضور والغياب من تسجيلات الكاميرات لو أرادوا ذلك، إنهم يحاولون ترهيب وترويع الدول فقط. روبرتو يقول خطاب نتنياهو رائع، إنه فقط يزيد من كراهية وعزلة نفسه وإسرائيل أكثر مما هما عليه بالفعل. أخيرا هذا الحساب يقول نتنياهو يصرح علانية بأنه سيقصف مبنى الأمم المتحدة إذا لم ينل الصهاينة مرادهم. عندما تتقاطع بعض النصوص الدينية مع الموسيقى والغناء ربما يغضب الشارع ويفتح سجالا حول حدود الاقتباس وهيبة الكلمة المأثورة. هذا بالضبط هو ما حدث في مصر خلال الساعات الماضية. بدأت القصة مشاهدينا مع تداول مقطع من أغنية جديدة لويجز مغني الراب المصري المعروف، يتضمن عبارة لكل امرئ ما نوى، وهي جزء طبعا من حديث نبوي شريف يحفظه المسلمون صغارا وكبارا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. لن نعرض طبعا الأغنية ولا حتى الجزء المقتبس من الحديث التزاما بخصوصيتها، لكننا سنعرض بالتأكيد الجدل الذي أثارته أغنية ويجز الجديدة، وهذا هو

0: هشام ربيع أمين دار الإفتاء المصرية يعلق على الأغنية عبر حسابه في فيسبوك، يقول هنا: كلام النبوة ليس للغناء، رسالة إلى ويكس. تبعت إقحام جملة من حديث نبوي شريف ضمن كلمات أغنية له، والحقيقة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككلام البشر، بل هو وحي يوحى، ومقام النبوة يقتضي منا أقصى درجات الأدب والتعظيم والتبجيل، ووضع هذه الكلمات الطاهرة في سياق غنائي ترفيهي يسلبها هيبتها ويفرغها من جلالها الروحي، ويعد تجاوزا لا ينبغي المساس بها تحت أي مبرر فني. الداعية الشيخ خالد زكي، وهو من علماء الأزهر الشريف، نشر هو الآخر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام منتقدا ويجز، قائلا: إن النصوص النبوية لها مكانتها في الوجدان، ولا يصح أبدا توظيفها أو خلطها في سياق غنائي أو استعراضي.
1: انت عارف يا ويجز الجملة دي اتقالت فين؟ ده حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ده الحديث رقم واحد في الإسلام، وأصل عظيم من أصول الدين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ويجز ليه قدسية وهيبة واحترام، وما ينفعش أبدا توظيفه أو غناءه بموسيقى وألحان وراب، لأن ده بيقلل من هيبة السنة النبوية في قلوب الناس بدون قصد. يعني تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا، وهو من تقوى القلوب، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

0: حبيبي يا شيخ خالد، الفيديو وصلني، عايزك وعايز الناس تعذر جهلي بأمرين، أولهما يعني أن الجملة من حديث شريف، والثاني الحكم الشرعي لاستخدام جملة اتقالت على لسان سيدنا محمد. لو ترد علي بالنص الشرعي والحكم الشرعي عشان أفهم أكتر أكون شاكر لحضرتك. حالا هيتم تصحيح الوضع وتغيير الكلمات اللي ما يصحش تتحط في سياق الأغنية، وربنا يهدينا ويهديك ويرزقنا ويرزقك التوبة زي ما قال. بقي لنا أن نشير إلى حديث أو إلى هذا السجال الذي فتح بالفعل نافذة علمية حول مسألة الاقتباس في الشعر والغناء، إذ يرى بعض الفقهاء جواز اقتباس الشعراء من القرآن الكريم والأحاديث في القصائد الفصحى الرصينة لتعزيز المعاني والحكمة، إلا أن هناك شروطا صارمة تقضي بضرورة صون هذه النصوص من الابتذال ومنع إقحامها في مساحات الغناء المبتذل أو الأنماط الموسيقية السريعة التي تفقد النصوص هيبتها وقدسيتها. الآن بالتأكيد سنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل حول ويجز. نبدأ من عندما كتبه هنا أو ما كتبته سميرة. سميرة تختصر وتقول: ويجز رد بمنتهى الأدب والذوق. عمر يقول: شيخ محترم رد على مطرب والمطرب طلع محترم ورد باحترام وما قالش إنما نحن مصلحون، وده ينم على فطرته السوية. حساب بنت الكنانة يقول: الغلط بيكون على اللي بيكتبوا لهم والرقابة اللي بيمر عليها الكلام ده، معقولة ما فيش حد فيهم عارف الدين خالص؟ هكذا تسأل بوب. ده طول عمر الشعراء بيقتبسوا من القرآن الكريم، وكنا بناخدها في البلاغة إن ده مظهر جمالي حيث تأثر الشاعر بالقرآن. وحديثا حمزة نمرة بيقول: أفتوني في رؤياي لم الأمان إزاي؟ هكذا. أخيرا هيكل شرف ويبدو أنه سوداني من لهجته يقول هنا: ياريت فعلا يراجع كلماته كويس قبل ما يغني، لأنه الكلام ده ما فيه ملاحة جدل يعني. هل تخيلت يوما ما شخصا بجانبك في الشارع أو في المقهى وقد يكون يصورك أو يسجل حديثك الخاص دون أن تدري؟ مخاوف واجهها كثيرون من انتشار النظرات الذكية المزودة بكاميرات مدمجة، والتي فتحت الباب أمام مخاوف غير مسبوقة بشأن انتهاك الخصوصية الرقمية، غير أن شركة ميتا قررت خوض مسار جديد بكشفها عن جيل جديد من نظاراتها الذكية يعمل بالصوت فقط من دون أي كاميرا للتصوير. وخلال مؤتمر كونكيت 2026 كشفت الشركة عن نظارات ريبان ميتا أوديو التي تتيح الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات والتفاعل صوتيا مع مساعد الذكاء الصناعي. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال مارك زوكربيرغ رئيس الشركة عند الإعلان عنها.
1: Designed state-of-the-art privacy and security into all these systems from the beginning. We built the Muse Secure VM to keep your information on your own secure virtual machine. And soon, we are also going to release the Muse Confidential VM so that even Meta won't be able to see that information. We've built several leading privacy features for glasses from the beginning as well, including the light that turns on any time that you take a photo or a video, and it disables capturing images and videos if the light gets tampered with. And now we are taking the next step, and we are building private processing for glasses. So this will soon allow you to use certain AI features inside a secure server where nobody, including Meta, can have access to your data.
0: النظارة أصلاً مصممة للعمل بالأوامر الصوتية وإجراء المكالمات والتفاعل مع مساعد ميوز، ما يعني اعتمادها على ميكروفونات قادرة على التقاط صوت المستخدم والأوامر الصوتية أو الأصوات عفواً المحيطة به. لكن وجود ميكروفون

تليفونات في جهاز يرتديه الشخص طوال اليوم يثير تساؤلات بشأن المحادثات التي قد يلتقطها الجهاز عند استخدام الأوامر والميزات الصوتية. وهذا ما يعيد إلى الأذهان الجدل الذي رافق الإصدارات السابقة المزودة بكاميرات، إذ أتاحت للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو للمارة في الأماكن العامة دون الحصول بالضرورة على إذنهم. وبالرغم من تزويد النظارات بضوء صغير لتنبيه المحيطين عند تشغيل الكاميرا، ظهرت محاولات للتحايل عليه عبر تغطيته أو العبث به، ما دفع ميتا إلى تطوير أنظمة تعطل الكاميرا عند اكتشاف هذا الضوء، ضوء التسجيل يعني، أو التلاعب به. ومع اختفاء الكاميرا تبقى مخاوف أخرى مرتبطة بالخصوصية الصوتية والبيانات، خاصة بشأن طريقة تخزين التسجيلات الصوتية واستخدامها في تطوير وتدريب تقنيات الذكاء الصناعي، ما يعيد أيضا إلى الواجهة الجدل بشأن حدود الخصوصية مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء هذه كالنظارات التي نتحدث عنها. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل طبعا بالتأكيد حول هذا الموضوع عن نظارة ميتا، ونبدأ من عند ما كتبه كرم. الخصوصية لم تعد جدارا يحمي الإنسان، بل أصبحت مجرد إعدادات في تطبيق يمكن تعطيلها أو تجاوزها أو اختراقها. أمال خطوة ميتا بإطلاق نظارة دون كاميرات ليست مجرد تحديث تقني، بل اعتراف ضمني بفضول الأجهزة الذكية الذي أربك الشارع وانتهك حرمة الآخرين دون إذنهم. أخيرا عند محمود الذي يقول: السؤال هو أي معيار اجتماعي سيفرض نفسه؟ هل يصبح ارتداء نظارة ذكية أمرا عاديا مثل سماعة الأذن، أم تبقى علامة على اختراق محتمل للخصوصية؟ على أحد جسور مدينة نيويورك عرض نشطاء متضامنون مع فلسطين صورا للأسير مروان البرغوثي في تحرك طالبوا خلاله بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.

علم الفلسطيني خلف مراسل قناة إسرائيلية خلال تغطية قرب مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مرددا هتافات تطالب بالحرية لفلسطين. كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

معبد تاريخي يحتضن الإرث العريق لشمال غرب الأناضول وينقله إلى وقتنا الحاضر. وضع حجر أساس متحف بورصة للآثار في ثانوية بورصة للبنين عام 1904، وبقي ينظم فعالياته ضمن حرم هذه المدرسة حتى عام 1930، حيث نقل إلى المدرسة الخضراء وأصبح ضمن مبنى مستقل. وفي عام 72 انتقل المتحف إلى مبنى عصري جديد ضمن الحديقة الثقافية ليعود ويخضع لتجديدات في عام 2013 ويأخذ الشكل الذي هو عليه. تضم صالة العرض الأولى في المتحف آثاراً من العصر الميوسيني والمملكة الفريجية، أما الصالة الثانية فتعرض آثاراً تعود لفترة اليونان القديمة وروما الشرقية. كما يضم المتحف قاعات مخصصة للآثار الحجرية وبقايا عربة الخيل التي اكتشفت في مدافن أوتشبانار. ومن الكنوز المميزة في متحف بورصة للآثار شواهد القبور التي تعود لفترات مختلفة. أولى هذه الشواهد تعود إلى عصر الأخمينيين، أي إلى القرن السادس قبل الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في قرية السلطانية بالقرب من مدينة قرجبه ملفت للغاية بما يحمله من تصاوير ونقوش هندسية بهية. كما توجد عليه كتابة تاريخية تكشف بوضوح سبب نصبه، حيث تقول الكتابة:

إن شاهد القبر هذا قد صنعه أرستقراطي أخميني اسمه أرياباما لتخليد ذكرى شخص اسمه أداط. ومن شواهد القبور البديعة في المتحف شاهد قبر فخم آخر من العصر الروماني يعود تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي. اكتشف هذا الأثر القيم في قرية قرصو بالقرب من قرجابي، وهو يحمل مشهدين تصويريين ملفتين للغاية ومنحوتين بحرفية عالية. المشهد التصويري الذي في الأعلى يصور طقوس وليمة جنازة، وهي أحد التقاليد الرومانية الشائعة. أما المشهد التصويري السفلي فهو تصوير يرمز لرحلة حياة النبلاء والموت. على الجانب الآخر من شاهد القبر تظهر منحوتة بارزة تمثل إراقة الشراب. هذه التفاصيل هي أدلة حاسمة على أن شاهد القبر يعود لروماني أرستقراطي نبيل في تلك الفترة التاريخية، وينم ذلك عن مدى التقدم الذي بلغه فن النحت في العصر الروماني من خلال هذه الآثار الحجرية القيمة. يضم متحف بورصة أيضاً أمثلة أخرى على شواهد قبور تعود إلى عصور وثقافات مختلفة. من هذه الآثار شاهد قبر من الحقبة الفارسية في القرن الرابع قبل الميلاد. يحمل الوجه الأمامي لشاهد القبر الذي يعتقد أنه يعود إلى الفترة اليونانية الفارسية مشهدين تصويريين مختلفين. يصور المشهد الأول رتلاً بشرياً أشبه بجزء من قافلة، أما الثاني فيصور ثلة من الطبقة النبيلة تمتطي صهوات الخيول وهي في حالة تأهب للهجوم. شاهد القبر هذا الذي يسبق الحقبة الرومانية بعصور يحمل قيمة تاريخية كبيرة جداً، فهو دليل ملموس على التفاعل بين الثقافات. كانت بورصة وعلى مر العصور المختلفة مهداً لحضارات عريقة نشأت على هذه الأرض، ومتحف بورصة الأثري بآثاره التاريخية التي يتجاوز عددها الآلاف نجح في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي الثري ونقله إلى الأجيال القادمة.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

إيران تقول إنها مستعدة للمواجهة وتتمسك بشروطها للمفاوضات وتلوح بشن هجمات على دول المنطقة والسفن العابرة في هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. قتلى وجرحى من الحوثيين مع احتدام المعارك على جبهات تعز ومأرب، والحكومة اليمنية تتهم إيران بدعم الحوثيين بأسلحة دفاع جوي. قادة 5 أحزاب إسرائيلية يتفقون على توحيد صفوفهم لإسقاط بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. قتلى وجرحى بهجمات روسية على كييف ومدن أوكرانية، ولافروف يقول إن روسيا ستحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا مهما كانت الظروف.

0: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطى. وأضاف عرقجي أن طهران تنتظر أن ينقل إليها الوسطى الموقف الأمريكي النهائي لتحديد موقفها بناء عليه. وأشار إلى أن شروط إيران واضحة، وأن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفائها، موضحا أن الحل التفاوضي وحده كفيل بإخراج الولايات المتحدة من هذا المأزق وفق تعبيره. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا إن الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا بسبب وضعها الإقليمي السيء. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران مستعدة للمواجهة وستلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة، كما حذر جميع دول الجوار ودول المنطقة بأن عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يجلب الأمن. هذا وحذرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية السفن من استخدام ما وصفتها بمسارات غير قانونية، ملوحة بقيود على العبور وعواقب مالية وأمنية على السفن المخالفة. وقالت الهيئة إن استخدام مسارات غير معتمدة قد يعرض السفن ومالكيها وطواقمها لخسائر مالية وبشرية، وقد يؤدي إلى تقييد عبورها مستقبلا عبر المضيق، داعية شركات الشحن إلى ضمان التزام السفن بالقواعد التي وضعتها. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وأشار بيسنت إلى وقف تركيا وعمان رحلات شركة الطيران الإيرانية الخاصة مهان إير، إضافة إلى منع الإمارات جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب، حيث انخفضت قيمة الريال إلى مستويات قياسية متدنية. كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عن مقترحات وشروط إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى ضرورة تفادي أي تصعيد قد يعيد إشعال الحرب. وأضاف أنه بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي تفاصيل المقترح وشروط طهران لاستئناف الملاحة.
1: غايتنا الأساسية ما أكده فخامة الرئيس في اتصاله الهاتفي مع ترامب، وهو مواصلة العمل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد ومقاومة تجدد الحرب بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن شركاءنا وحلفاءنا في الخليج الذين يعدون المتضررين من الدرجة الأولى، سواء من التداعيات الاقتصادية أو ظروف الحرب، يشاطروننا الرؤية ذاتها. وقد أوضحنا هذا الأمر بصراحة تامة لأصدقائنا الإيرانيين. الوضع في إيران معقد بلا شك في ظل العقوبات والتهديدات بالهجمات والضربات العسكرية، إلى جانب مواقف تتخذها طهران بذاتها. وقد خضنا مشاورات معمقة حول سبل إدارة هذا الملف بحكمة والوصول إلى السلام في أقرب وقت والحلولة دون اتساع رقعة الحرب إقليميا.
0: نرحب الآن بضيفنا من طهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين روي فران. مرحبا بك معنا دكتور حسين. يعني دكتور حسين، لماذا يبقى الآن عرقجي بانتظار رد الوسطاء طالما يعني خرج ترامب ورفض بشكل رسمي المقترح الإيراني؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. واضح أن الرئيس ترامب له سياسة معلنة وسياسة خفية، والمطالبة بأن يبقى عرقجي هناك ولم يأتي من الطرف الإيراني بل من الطرف الأمريكي وإيران وكذلك عبر الوسطاء. والسيد عرقجي بقي لاستكمال يعني موضوع التفاوض ولإثبات أن إيران لديها حسن نية لحل الأزمة عبر التفاوض. من هنا

0: موضوع أن إيران طولبت بأن تقدم عرضا قدمت العرض، طولبت بأن يبقى السيد عرقشي مدة أكثر هو أيضا قبل ذلك، وهذا يعكس حسن نية إيران. ولكن إذا لم تكن أمريكا يعني مستعدة للاتفاق فإنه سيعود سريعا إلى طهران. شروط إيران لن تتغير، هذه شروط متفق عليها في مجلس الأمن القومي، ولا يستطيع السيد عرقشي أن يتراجع عنها.
1: طيب ما الذي قد يتغير من رد الوسطاء؟ يعني ما المتغير الذي ينتظره عرقشي في نيويورك الآن؟
0: يعني واضح أن إيران تقول أن الشروط الثلاثة التي تطرحها إيران لفتح المضيق هي ذاتها، ولكن إذا أمريكا دخلت في حوار ضمن إطار رابح رابح يمكن أن تكون هناك حلحلة في التوقيتات التي اعترض عليها ترامب، ولكن يجب أن تكون متقابلة، يعني أن يكون تنازل متبادل من قبل الطرفين في موضوع التوقيتات إلى آخره. أن نتصور أن إيران يمكن أن تغير أصل الموضوع أو الشروط، لا أتصور ذلك، ولكن تنفيذيا وتوقيتيا هناك إمكانية لإيجاد حلحلة في هذا الموضوع.
1: عبر من؟ عبر الوسطاء؟ يعني ما تحدث عنه عرقجي بأنه ينتظر أن يكون الرد عبر الوسطاء، ولا سيما القطري الذي حمل رسائل مؤخرا ما بين واشنطن وطهران، وكذلك يعني هو فعل هذه الوساطة مؤخرا. لماذا ينتظر تحديدا من الوسيط القطري الرد؟ هل هناك يعني حديث عن وجود متغيرات في هذا الدور القطري؟ هل يمكن للقطريين مثلا أن يؤثروا على ترامب؟
0: يعني الوسيط بالنهاية هو ليس فقط ينقل رسائل من هذا الطرف إلى ذاك الطرف، يعني هو أيضا له مصلحة مباشرة في موضوع فتح مضيق هرمز والعودة إلى الظروف الطبيعية في هذا المضيق. من هنا هل قطر هي تحدد الموقف الأمريكي؟ طبيعي لا، ولكن هل يمكن أن تؤثر على الموقف الأمريكي؟ طبيعي نعم، باعتبار أنها هي حليف لأمريكا، وهي قامت بوساطة بالطلب أمريكي، وهي مستمرة في هذا الموضوع ضمن إطار الطلب الأمريكي. من هنا أن نتصور أن قطر تقوم فقط بنقل الرسائل، هذا غير صحيح، ولكن هي ذات مصلحة مباشرة.

0: ولكن أمريكا لم تستطع لا أن تحقق أهداف الحرب ولا استطاعت أن تحسم عسكريا. لو كانت أمريكا حسمت عسكريا لما ذهبت إلى الحصار. لماذا ذهبت إلى الحصار؟ لأن الخيار العسكري فشل في تحقيق أهدافه. من هنا طرح هذا التهديد العسكري الأمريكي هو لا يعني أن أمريكا تستطيع أن تحسم من خلال الخيار العسكري، خاصة أن البنتاغون هو أيضا ممن يرفض هذا الخيار وطالب ترامب بأن يقوم بعمل دبلوماسي لإنهاء الحرب بعيدا عن الخيار العسكري.
1: لكن ترامب أيضا الآن مقتنع بهذا الخيار الاقتصادي، ويقول بأنه الأنجع في الضغط على إيران لتحقيق تنازل معين. والآن نرى أن هناك فعلا الاقتصاد الإيراني يعاني من هذه العقوبات وهذا الضغط الاقتصادي على إيران. إلى متى يمكن أن تصمد إيران؟
0: أولا أمريكا فرضت العقوبات القصوى عام 2018، ترامب ذاته قال أن هذه العقوبات ستركع أمريكا خلال أقل من شهرين. الآن نحن بعد 8 سنين وهذا التصور الترامبي لم يتحقق. من هنا لو كانت العقوبات أدت غرضها لما ذهب ترامب أساساً إلى الخيار العسكري. وذهاب إلى الخيار العسكري معناه الاعتراف بفشل خيار الحصار والضغوط الاقتصادية. هذا التصور أمريكا أن هذا الخيار سيجعل إيران تستسلم، إيران لن تستسلم. إيران تعايشت مع الحصار واكتسبت تجربة عمرها 47 عاما بسبب الضغوط والعقوبات الاقتصادية الأمريكية المتتالية. والحكومة نعم هناك ضغط على المجتمع في إيران، هناك تضخم، هناك غلاء، هناك أزمة، ولكن الحكومة أيضا تحاول أن تخفف عن المواطن من خلال دفع الدعم لها لرفع القدرة الشرائية للمواطن. الآن الحكومة تدفع مبالغ يعني تصل شهريا إلى أكثر من مليار و200 دولار لكل المواطنين الإيرانيين، 90 مليون أنه يعني
1: نعم
0: دعمهم من أجل الصمود أمام هذه الضغوطات الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين روي فيران الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من طهران. قالت القوات الحكومية اليمنية أن عددا من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح إثر استهداف مواقع وتجمعات وتعزيزات للجماعة على جبهات تعز. وأضافت القوات الحكومية أنها دمرت آليات ومخازن أسلحة وذخائر واستهدفت تجمعات للحوثيين في عدة مناطق بالمحافظة. وأشارت القوات إلى إحباطها محاولات تسلل للحوثيين غرب مدينة تعز بالتزامن مع قصفها بالمسيرات مواقع للجماعة بمنطقة الكسارة في مأرب. هذا وحذر وزير الأعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والطيران المدني وشركات الطيران الدولية من تهديد حوثي وصفه بالخطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. وأوضح الإرياني أن الخطورة لا تقتصر على طبيعة الأسلحة المستخدمة وإنما تمتد إلى مواقع إطلاقها، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تستخدم هذه الأسلحة من مناطق خاضعة لسيطرتها بما في ذلك محافظة الحديدة باتجاه مسارات جوية دولية. ينضم الآن إلينا من الدوحة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر الدكتور بكيل الزنداني. مرحبا بك معنا دكتور. يعني الآن ما بعد إعلان رشاد العليمي التعبئة العامة والحشد ضد الحوثيين، ما الذي يتوقع الآن؟ هل نحن أمام فقط يعني المعركة في الميدان هي من ستحسم الصراع؟ أم أن هناك ربما في الأفق يكون حلحلة سياسية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لاستضافتي معكم. الحقيقة أن هذا الإعلان التعبوي

0: وجاء أصلا يعني بعد أسبوعين من يعني اجتماع مجلس الدفاع الأعلى وتدشين بداية عملية الردع الشامل، أي بمعنى أن هنالك عملية عسكرية واسعة لا تقتصر على جبهة بعينها وإنما على مستوى كل الجبهات في اليمن. وأيضا أتى هذا الإعلان عشية ذكرى مهمة بالنسبة للشعب اليمني، وهي ذكرى ثورة 26 سبتمبر في العام 1962، وهي ذكرى يخلدها جميع اليمنيين ويحتفلون بها احتفالات كبيرة، وهذا ما لا يروق للجماعة في صنعاء. الأمر الآخر أن هذا الإعلان أتى متزامن مع إدانة إقليمية ودولية على مستوى مجلس الأمن وعلى مستوى الأوروبيين والمنطقة العربية ودول منطقة الشرق الأوسط للسلوكيات التي مارسها الحوثي ويمارسها، سواء في يعني توجه نحو يعني جبهة الساحل أو مهاجمة المملكة العربية السعودية. لكن إذا قلنا ماذا بعد هذا الإعلان، فسنقول أن هنالك نقاط واضحة ومحددة، أن المعركة هذه يعني تحولت من التعبئة إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، بمعنى أن هنالك عمل ميداني مكتمل لكل المسارات الاقتصادي والعسكري
1: يعني
0: والسياسي.
1: هي حرب عسكرية شاملة بهذا المعنى وبهذا المصطلح، وبالتالي برأيك ما الأهداف التي يسعى إليها الآن الجيش اليمني والقوات الشرعية؟
0: يعني واضح الإعلان من الإعلان رئيس المجلس القيادة، ويقول أن هنالك مؤسسات نهبت ويجب يعني تحرير هذه المؤسسات الدولة وعودة هذه المؤسسات إلى الشرعية اليمنية وتحرير اليمن من الارتباطات الخارجية التي ليست طرفا فيها، وما تم يعني من إجراءاته هو زج اليمن فقط في صراع إقليمي ليس مستفيدا منه وليس طرفا فيه،
1: يعني
0: وكل هذه السلوكيات الموجودة.
1: هل تتوقع أن يكون هذا التحرك هو للوصول إلى صنعاء نفسها والقضاء تماما مثلا على الحوثيين؟
0: لا شك أن هنالك يعني توجه واضح منذ اليوم الأول، ليس فقط للإعلان ولكن منذ اليوم الأول لإعلان المقاومة أو الذهاب نحو يعني إرجاع الحوثي إلى جدة الصواب، أن صنعاء هي العاصمة الأصل وأن صنعاء يجب أن تتحرر من هذا العبث الموجود فيها، وأن الفرقاء يقعدون على طاولة حوار ويتحاور الحوثي كمكون سياسي وتكون السيادة للدولة والسلطة العليا للدولة المركزية الضامنة للجميع. لكن هذه الممارسات هي يعني تمرد على الشرعية، تمرد على سيادة الوطن، وبالتالي الإعلان الرئيسي لها أنه يجب أن تعود مؤسسات الدولة والسيادة، ويجب أن يخضع الجميع لقانون واحد، يجب أن تنزع الأسلحة الثقيلة والاستراتيجية من أي جماعة أيا كانت وتعود للدولة، يجب أن يكون التجيش والتجنيد خاص بالدولة، يجب أن تكون الدولة هي الضامن والمركز لكل هذه القوى اليمنية الموجودة. وأعتقد أن كانت رسالته واضحة على المسار العسكري وعلى المسار الاقتصادي وعلى المسار القبلي ويعني وترتيب الجبهة الداخلية، كل هذه القضايا كانت واضحة في خطاب رئيس المجلس. وأتصور أنه الهدف النهائي بطبيعة الحال أنها استعادة العاصمة، واستعادة العاصمة ستكون هنالك يعني ممكن أن تكون حوارات عفو عام كما أعلن، ممكن أن تكون هنالك مساحة للجميع أن يتعايشون بشكل يعني متآخي متساوي وفق قانون الدولة، ولا سلطة لطرف على آخر، ولا تكون الطاعة بالقوة والإرغام العسكري، وإنما بالقوانين التي تسري على الجميع بالتساوي.
1: لكن في المقابل اليوم الحوثيون يتوعدون بالمزيد من الحرب والمزيد من المقاومة والتقدم سواء في مأرب أو حتى في السيطرة على باب المندب بشكل رئيسي. من وراء كل هذه التحركات هذا هو الهدف الذي يتضح الآن. هل تعتقد بأنهم قد يستمعون لأي دعوة للحوار أو العودة لطاولة الحوار في ظل هذه كل هذه التوتر، أم أنهم سيبقون للسيطرة على باب المندب ثم بعدها يفتحون باب الحوار إذا ما كان هناك حوار؟
0: أنا أتصور أنه هذه واحدة من المراهنات التي يراهن عليها الحوثي بأن هنالك فيما بعد دعوة نحو حوار يكون هم ثبتوا أنفسهم في الواقع في يعني على الأرض وسيطروا على معظم المناطق في الجزء الشمالي من اليمن، وبالتالي سيكون لهم يعني يد طولة في هذه المفاوضات. لكن أعتقد أن التوسع هذا قد يكون هي الورقة التي قد تقسم ظهر البعير يعني أو الشعار التي تقسم ظهر البعير، وبالتالي هذا التوسع أحيانا لا تستطيع أن تتحمل كلفته، لا تستطيع أن تصمد إلى هذا الحد، لا تستطيع أن تصمد إذا انهزم محور إيران أمام أمريكا أو ذهبوا نحو مصالحة واتفاق وسلام، وبالتالي أنت أيضا خسران في هذه الحالة. لن يرحمك ولن يتعامل معك الآخر في اليمن أبدا إذا أنت استمريت على هذا النهج، لن يقبل بك. أنت تعلم ومتدرك أن حاضنتك الشعبية هي قائمة على القوة المفرطة التي تستخدم وفي ظل ظروف صعبة يعيشها الناس في اليمن وفي كل أرجاء اليمن.
1: طب على ماذا برأيك يعول الحوثيون اليوم في ظل هذا يعني الإقليم الذي اتضح بأنه دول إقليمية هي بطبيعة الحال ضد الموقف الحوثي، وفي ذات الوقت هناك أيضا موقف دولي ضد الحوثيون، على ماذا يعولون اليوم؟ على ماذا يستندون؟
0: هو في المقام الأول عول على أن هنالك تصالح بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية واجتماع في السفارة الأمريكية في مسقط، وأن هنالك يعني ضمانات من الحوثي أنه لن يؤذي الملاحة الإسرائيلية والأمريكية وبقية دول العالم، فقط هي السعودية المستهدفة، وبالتالي هذا واحد من الأشياء التي أعطته نوع من الإطمئنان إلى حد كبير. الأمر الآخر يعتقد أن جبهة إيران أو هرمز أنها ستصمد كثيرا، وبالتالي ستكون ضمن يعني اتفاقية إقليمية كبيرة، كما طالبت إيران بأن أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية سيشمل هذه الأذرع الموجودة سواء في لبنان أو في العراق أو في اليمن، وبالتالي يعتقدون أن تثبيت هذه الحالة أيضا يضمن لهم استمرار نفوذ ومراكز قوة في الأراضي التي يسيطرون عليها أو المحافظة التي يسيطرون عليها، ويعولون أيضا على أن هنالك انقسام في المجتمع الدولي والإقليمي من حيث مواجهة سلوك الحوثي في اليمن وأنه أمر لا يعني كثير من الدول، لكن اليوم نجد أن المجتمع الإقليمي والدولي أصبح ولأول مرة يدين مجلس الأمن صراحة ويعتبر الجماعة هذه بأنها ميليشيا وأنها مدانة وسلوكها مدان، وأن الدول أيضا الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ستساهم والعربية أيضا وحلف مكة وتركيا وباكستان في الدفاع عن المملكة العربية السعودية وسيادتها، وبالتالي قد تكون هذه المراهنات أعتقد خاسرة، ويجب أن يراهن الحوثي على الوطن ويراهن على اليمنيين أنفسهم ويراهن على أنه يجب أن يعيش كيمني ويبعد اليمن عن هذه المحاور الإقليمية التي ليست جزءا منها عبر التاريخ وأنها دخيلة عليه، ويجب أن يكون رهانه على اليمن والتعايش السلمي كما تعايش اليمنيين 1400 سنة دون هذه النزعات العنصرية، الدعوات يعني الحق الإلهي في الحكم و يعني الخروج عن القانون الذي يحقق العدالة للجميع، وبالتالي هذه كلها مراهنات خاسرة أتصور.
1: شكرا جزيلا لك دكتور بكيل الزنداني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر، كنت معنا من الدوحة. اتفق قادة خمسة أحزاب معارضة إسرائيلية على تنسيق جهودهم قبل انتخابات الشهر المقبل في محاولة لإزاحة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل.
2: خمسة قادة وهدف واحد هو إنهاء حكم بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل. في منزل يائير لبيد بتل أبيب يضع أبرز قادة ما يعرف بمعسكر التغيير خلافاتهم جانباً قبل شهر من انتخابات الكنيست. الاجتماع جمع لبيد وغازي أيزنكوت ونفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان ويائير كولان، خمسة أحزاب تمتد من اليمين إلى الوسط واليسار يتعهد قادتها بوقف الهجمات المتبادلة والعمل معاً لزيادة أصوات معسكرهم

0: وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. اتفقوا إذن على إسقاط نتنياهو، لكن الاتفاق على من يريدون إبعاده يبدو أسهل من الاتفاق على من يحكم بعده. فالمعسكر غير موحد أيديولوجياً، ولم يحسم حتى الآن مرشحاً واحداً لرئاسة الحكومة. معركة الحكومة تحسمها الأرقام، 61 مقعداً مطلوبة للأغلبية، فيما تظهر استطلاعات حديثة تقارباً شديداً بين معسكر نتنياهو وخصومه، مع بقاء الأحزاب العربية رقماً قد يصبح حاسماً في تشكيل الائتلاف المقبل. وهنا تبدأ معركة أخرى، فلجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات، لكن القرار لم يصبح نهائياً بعد، وينتظر مراجعة المحكمة العليا. أما نتنياهو فيحاول استثمار هذه النقطة في حملته، متهماً خصومه بالسعي في تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وينشر صورة معدلة أضاف فيها منصور عباس وأحمد الطيبي إلى صورة قادة المعارضة. أما خصومه فيسعون إلى تحويل انتخابات 27 من أكتوبر إلى اختبار لسنوات قيادته بعد الحرب والأزمات الداخلية والانتقادات المتصاعدة لحكومته. لكن صناديق الاقتراع تضع الجميع أمام معادلة أكثر تعقيداً من مجرد نتنياهو أو خصومه. فالمعارضة اتفقت على من تريد إخراجه من الحكم، وما تزال تبحث عن الصيغة التي تمكنها من الحكم بدونه. وهنا تحديداً ستبدأ معركة 61 مقعداً. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسائل سوموتريتش إلى شن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، وطالب سوموتريتش الجيش بتطبيق نموذج غزة في الضفة الغربية وتفكيك ما سماه البنى التحتية العسكرية واستهداف المسلحين والأنفاق. وأوضح سوموتريتش أنه عمل على إخلاء 3 مخيمات شمال الضفة، مهددا بمنع مرور السيارات في شوارع الضفة إذا استخدمت في عمليات الدعس. فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية يشمل إغلاق المعابر اعتبارا من اليوم وحتى 3 أكتوبر بذريعة عيد العرش. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية والحواجز في محيط محافظتي رام الله وطول كرم والعديد من المناطق بالضفة الغربية، حيث أغلقت بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية مداخل بلدات ترمس عيا وعبود والنبي صالح وعطارة وطيبة برام الله، إضافة إلى نصب حاجز أسفل جسر جبارة جنوب طول كرم، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيقين من مدينة نابلس بعد اقتحامها البلدة القديمة ودهم منازل فيها، وأصيبت فتاة برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت القوات منزلا في قرية المغير وحولته إلى ثكنة عسكرية وأجبرت العائلة على مغادرته. وفي جنين شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في عدد من القرى والبلدات بالمحافظة، هذا وهاجم مستوطنون قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله وأحرقوا عددا من مركبات المواطنين. شرع مستوطنون إسرائيليون في تجريف أراض زراعية وشق طرق في بلدة نعلين غرب رام الله تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. ويقول أصحاب الأراضي إن الجرافات اقتلعت مئات أشجار الزيتون من دون أن يتلقوا إخطارا مسبقا أو قرارا بمصادرة أراضيهم. مراسلنا إبراهيم خلف رافق أحد أصحاب الأراضي إلى الموقع ورصد أعمال التجريف.

0: مع كل خطوة يخطوها عبد الحكيم الخواجة نحو أرضه تتسارع دقات قلبه، فهدير جرافات المستوطنين يتردد في الفضاء نذير شؤم. يمضي مسرعاً نحو تلك الأرض التي يحفظها عن ظهر قلب، لعله يسترق منها نظرة أخيرة قبل أن تنتزع من بين يديه إلى الأبد. يجد جرافات المستوطنين تنهش كالغربان أرضه وتقتلع أشجار الزيتون من جذورها.
1: العيون تدمع والكلب ينزف، وإن شاء الله سيطردون من هذه المنطقة عاجلاً أم آجلاً. هاي الأرض روحي وعيوني وكل ما أملك في هذه الدنيا، إذا فقدت هذه المنطقة فقدت روحي ولا أساوي شيئاً من بعد هذه الأرض.
0: بحسب أهالي نعلين، 7000 شجرة زيتون باتت مهددة، وتجاوز المستوطنون كل إجراءات مصادرة الأراضي المعهودة ونفذوا مخططهم. هنا سلة نعلين الغذائية وأخصب أراضي البلدة يبتلعها الاستيطان. أما موقع المستوطنة الجديدة فجاء ليقطع تواصلها مع البلدات المجاورة بعد مسلسل طويل أغرق فيه الاحتلال المنطقة بعشرات المستوطنات وحاصرها بجدار الفصل العنصري.
2: هاي الأرض اللي صار لها 5000 سنة و6000 سنة المواطنين اللي زارعينها متجذرين فيها، زيتون قاعد بكلع، يعني زيتون امياتنا وختياراتنا قاعدة بتبكي، اللي عاشت فيها اللي بتقول لك ضلها، أنا بكيت كل موسم فيه، والمنتزه تبعي وهو المنفس الوحيد طبعا اللي ظل نعلين. ما تبقى من نعلين إشي بسيط صار حلكيت حصار. إحنا من تل الغرب برضو اللي هي كبية بدهم يسكروها علينا، والمحسوم منطقة المحسوم هنا، فنعلين صفت في كنتونة.
0: ومع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية يرى الفلسطينيون أن الاستيطان والسيطرة على أراضيهم تمثلان مادة دعائية تفاقم من تعقيد المشهد.
3: في محيط من المستوطنات يغرق الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. لا يكتفي المشروع الاستيطاني بالتمدد، بل يبني مستوطنات جديدة تفتت الجغرافيا وتقطع التواصل بين بلداتها ومناطقها. مريم خلف تلتي عربي من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في القطاع. وقال مجمع ناصر الطبي أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بقصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مناطق عدة جنوبية لبنان، ونفذ عمليات نسف منازل وقصفا مدفعيا وإطلاق نار في إطار الانتهاكات المتواصلة لاتفاق صيغة الإطار الموقع في يونيو الماضي. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية نسفت عددا من المنازل في بلدة المنصوري بقضاء صور في الجنوب، فيما تعرض وادي زبقين في القضاء ذاته لقصف مدفعي بالتزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة. وشملت الهجمات بلدات ومناطق في أقضية صور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل، من بينها النبطية الفوقى وكفر تبنيت وميفدون وكفر رمان ومزرعة الشومرية والقصير وبيت يحون وصرين وحداثة. يحيي حزب الله اليوم الذكرى السنوية الثانية لاغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله. وقد سلكت إسرائيل مسارا متدرجا أربك شبكة الاتصالات الداخلية للحزب وبهد لاغتيال قادته العسكريين، وخلال 10 أيام تمكنت من تصفية معظم مسؤولي الصف الأول وصولا إلى نصر الله نفسه. التفاصيل في التقرير التالي.
5: بين عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله مسار عسكري واستخباراتي. 10 أيام عمدت فيها إسرائيل إلى هز أركان حزب الله بعنف عبر اختراق شبكات الاتصال وشن موجة واسعة من الغارات الجوية وقتل قادته العسكريين والميدانيين بشكل سريع ومتتابع. بدأت إسرائيل المسار بضرب الجهاز العصبي للحزب، ففي 17 سبتمبر انفجرت بشكل متزامن

0: من آلاف من أجهزة البيجر التي يستخدمها عناصر الحزب. في اليوم التالي وبينما كان الحزب يستفيق من صدمة البيجر، انفجرت مئات أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة في ضربة جديدة لشبكة اتصالات كانت معدة للاستخدام في حالات الطوارئ. بهاتين العمليتين تضررت منظومة الاتصالات الأساسية والبديلة لدى الحزب، ما أثر في قدرته على التواصل الداخلي ودفعه إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الاجتماعات المباشرة التي قد تزيد في المقابل من مخاطر استهداف القادة عند تجمعهم في مكان واحد. في 19 من سبتمبر وصف حسن نصر الله الضربة بأنها كبيرة وغير مسبوقة، وأعلن تشكيل لجان فنية وتقنية وأمنية داخلية لإجراء تحقيق شامل. وقبل إلقاء كلمته كانت إسرائيل قد بدأت توسيع نطاق عملياته العسكرية عبر شن غارات مكثفة. بعد يوم واحد من خطاب نصر الله، استهدفت إسرائيل اجتماعا لقادة قوة الرضوان، الوحدة الخاصة التي أعدها الحزب للعمليات الهجومية، فقتلت إبراهيم عقيل قائد قوات النخبة. واصلت إسرائيل موجة غاراتها في 21 و22 وصولا إلى 23 من سبتمبر، اليوم الأكثر دموية، بعد إطلاق تل أبيب عملية جوية واسعة نفذت فيها أكثر من 200 غارة لضرب نحو 1600 هدف. غيرت العملية التي سمتها إسرائيل سهام الشمال قواعد الاشتباك التي حكمت المواجهة طوال الأشهر التي سبقتها. في اليوم نفسه وصلت إسرائيل إلى اجتماع يضم قائد جبهة الجنوب في الحزب علي كركي. رغم نجاته أظهرت محاولة الاغتيال أن الاختراق لم يكن مرتبطا بأجهزة الاتصال فحسب. في 24 من سبتمبر وبعد استهداف قادة الرضوان، انتقلت الحملة الإسرائيلية إلى عماد الردع لدى حزب الله، فاغتالت الغارات إبراهيم قبيسي أحد كبار المسؤولين عن منظومة الصواريخ والقذائف. في اليوم التالي أعلنت إسرائيل ضرب البنية الاستخبارية لحزب الله باستهداف نحو 70 موقعا لمديرية الاستخبارات في الحزب، ثم في اليوم الذي يليه اغتالت قائد الوحدة الجوية محمد سرور. 9 أيام خسر فيها حزب الله مسؤولين عن قوات النخبة والصواريخ والطائرات المسيرة، في وقت كانت شبكة اتصالاته الداخلية تعاني الشلل. وفي مساء 27 من سبتمبر هزت أصوات انفجارات عنيفة الضاحية الجنوبية لبيروت، ليعلن الحزب فقدان الاتصال بأمينه العام ثم مقتله بعد ساعات من عدم اليقين وتضارب الأنباء.
1: أرفع الأوسمة الإلهية،
0: وقتل معه قادة كان يفترض أن يسهم في ملء الفراغ. استهدفت العمليات الإسرائيلية خلال 10 أيام مختلف طبقات الحزب، بدءا من شبكة الاتصالات ثم قوات النخبة ثم منظومتي الصواريخ والمسيرات وصولا إلى ذراعه الاستخباراتية، قبل أن تنتهي باغتيال رأس الهرم. عملية متسلسلة نفذت على وقع اختراق واسع ومتعدد المصادر للحزب، أدت إلى إرباك الاتصال وكشف دوائر القيادة ودفعهم إلى اللقاءات المباشرة ثم اغتيالهم. أواب أيوب، ترتي عربي.
2: وفي سوريا تتواصل التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط بيت جن بريف دمشق الغربي، مع قصف مدفعي وتوغلات برية شبه يومية تبقي المنطقة تحت وطأة توتر ميداني متصاعد وسط مخاوف من سكان المنطقة من تدهور الأوضاع الأمنية. مراسلنا زار بيت جن ورصد الأوضاع هناك في التقرير التالي.
3: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحركاته العسكرية في محيط بلدة بيت جن غرب دمشق، مع تصعيد لافت خلال الأيام الأخيرة تمثل بقصف مدفعي متكرر استهدف تلة باط الوردي المطلة على البلدة، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة والحربية في أجواء المنطقة، وسط مخاوف من انعكاسات هذه التطورات على السكان.
4: قصف شبه يومي على منطقة جورة اللوز وعلى الجبل اللي وراي اللي بالسماء باط الوردة، يومية صاروا تقريبا 25 يوم يومين بيقصفوا، أيام بالنهار أيام بالليل.

0: 5 ضربات 6 ضربات 7 ضربات، وفي فزع بين الأهالي وعم بيصير نزوح بين الأهالي.
1: لم تكتفي قوات الاحتلال بالقصف المدفعي، بل كثفت من تحركاتها البرية، حتى باتت التوغلات بالآليات والجنود متكررة بشكل شبه يومي إلى مناطق الكروم وتلة جورة اللوز المحيطة لبيت جن، ما أبقى المنطقة في حالة توتر دائم وسط مخاوف من عمليات دهم واعتقال.
2: وإسرائيل كل يوم كل يوم عم تقصف علينا بأجوائنا حوالينا، أولادنا عم بخافوا، أولادنا نسواننا عم بيفزعوا. ليش؟ مرق عليهم من قبل بشار الأسد براميل وغير براميل ومدفعية، ومرق علينا كثير كثير بالأحداث. بقى مثل ما قالوا بعضنا بالأحداث، من 73 نحن بالأحداث.
1: ومن خلال إحصائيات بلغت 500 غارة وأكثر من 1200 توغل، تؤكد دمشق التزامها باتفاق عام 1974، وتطالب إسرائيل بالانسحاب إلى خطوط الثامن من كانون الأول عام 2024.
3: التصعيد الإسرائيلي الأخير فرض واقعا ميدانيا معقدا بشكل غير مسبوق لتدخل منطقة الجنوب السوري في مستوى أمني حرج، يمهد لتصدع التهدئة الهشة ويهدد ركائز الاستقرار بشكل كامل. محمد السباعي، تيرتي عربي، أطراف قرية بيت جن، ريف دمشق الغربي.
4: قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين بهجمات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف ومناطق عدة في مدن أوكرانية. وقال حاكم خاركيف إن شخصين قتلا وأصيب 7 بهجمات روسية استهدفت مناطق في المقاطعة. وفي سومي أعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين بقصف روسي بالقنابل الجوية الموجهة. وفي كييف قتل شخص إثر سقوط مسيرة روسية على مبنى في العاصمة كييف، كما قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون بهجمات روسية استهدفت مناطق في زاباروجيا، في حين قتل شخص وأصيب 2 آخران جراء هجوم روسي على أوديسا. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بالسعي لعرقلة الحل السلمي وتقويض فرص مفاوضات بلاده مع أوكرانيا. وتعهد لافروف بأن تحقق القوات الروسية أهدافها في أوكرانيا وتزيل ما سماها التهديدات المحدقة بأمن روسيا مهما كانت الظروف.
5: قتلى ومصابون في هجمات روسية على أنحاء متفرقة من أوكرانيا مع تصاعد الحرب الجوية بين البلدين. السلطات الأوكرانية قالت إن الهجمات استهدفت مبانٍ سكنية ومستودعًا في العاصمة كييف، إضافة إلى عدد من المناطق في مقاطعتي زاباروجيا وأوديسا. وفي الداخل الروسي استهدفت مسيرات أوكرانية بعيدة المدى مصافي نفط ومنشآت تجارية. وقال مسؤولون محليون إن هجومًا بمسيرة أوكرانية على منطقة كراسنودار الجنوبية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. سياسياً دفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن حرب بلاده في أوكرانيا، وواجه انتقادات لاذعة للغرب بما في ذلك ألمانيا، وشدد على رفضه حصولها أو اليابان على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. كما تعهد لافروف بأن تحقق القوات الروسية أهدافها في أوكرانيا وتزيل ما سماها التهديدات المحدقة بأمن روسيا مهما كانت الظروف.
6: أوروبا تبذل قصارى جهدها لعرقلة الحل السلمي وتقويض فرص المفاوضات التي يبدي كثيرون اهتماما بها بمن فيهم إدارة ترامب. سنحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وستزال التهديدات المحدقة بأمن روسيا، وستعود الحياة السلمية إلى طبيعتها، وسيحدث هذا مهما كانت الظروف.
5: ورغم شن روسيا غارات جوية مكثفة خلال الأشهر الأخيرة، فقد بقيت خطوط المواجهة على حالها إلى حد كبير منذ العام الماضي، بينما يواصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوة حلفائه إلى الرد بقوة لمنع اتساع نطاق الحرب. سناء المهداوي، تيرت عربي.

0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تقول إنها مستعدة للمواجهة وتتمسك بشروطها للمفاوضات، وتلوح بشن هجمات على دول المنطقة والسفن العابرة في هرمز. قتلى وجرحى من الحوثيين مع احتدام المعارك على جبهات تعز ومأرب، والحكومة اليمنية تتهم إيران بدعم الحوثيين بأسلحة دفاع جوي. قادة 5 أحزاب إسرائيلية يتفقون على توحيد صفوفهم لإسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. قتلى وجرحى بهجمات روسية على كييف ومدن أوكرانية، ولافروف يقول إن روسيا ستحقق أهدافها العسكرية بأوكرانيا مهما كانت الظروف. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

0: نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

متحف قدم للعالم كله تاريخ مدينة هاتاي، مهد الثقافة والفن الفريد الممتد لآلاف السنين. بقي المتحف في أول مبنى تأسس فيه لسنوات عديدة، ثم انتقل في عام 2014 إلى مبناه الحديث الحالي. متحف هاتاي للآثار يعد الأول من نوعه في العالم من حيث ضخامة مجموعة الفسيفساء فيه، والتي تضم التماثيل والأعمدة والزخارف واللحود وأحجار الميل الأثرية. ومن أهم القطع الأثرية في متحف الآثار في هاتاي لوحة الفسيفساء المسمى بعين الحسد. وهذا الأثر الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي مهم جداً لكونه يسلط الضوء على معتقدات تلك الحقبة. تضم لوحة الفسيفساء أشكال الإنسان والذئب والغراب وعين الحسد، وهي حرز استخدم في العصر الروماني لدفع العين والحسد والطاقة السيئة. أما كلمة كايسي الموجودة على الأثر فتعني لك أيضاً، أي ليحصل لك ما تتمناه لي، وتثبت هي الأخرى الاعتقاد السائد في تلك الفترة. الأثر التاريخي الآخر اللافت للانتباه في المتحف هو لوحة فسيفساء الهيكل العظمي. هذه اللوحة التي أحدثت ضجة كبيرة وقت اكتشافها يعود تاريخها من عام

276 إلى 337 بعد الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في أحد منازل أنطاكيا القديمة يظهر هيكلاً عظمياً لإنسان يستلقي على الأرض ويستمتع بوقته حاملاً زجاجة في يده. ومن الآثار الأخرى المميزة في المتحف لوحة الفسيفساء المسماة ديونيسوس وأردياني. والتي تتكون من ثلاث لوحات مختلفة موضوعة جنباً إلى جنب. في منتصف لوحة الفسيفساء هذه نلاحظ صورة لديونيسيوس إله النبيذ اليوناني بحسب اعتقادهم، وبجانبه أريادني التي يعتقد أنها زوجته. على يمين الأثر ويساره تصاوير لآلهة الأرياف وحوريات باخوس التي يعتقد أنهن كنا يعشنا مع ديونيسوس. يوجد في المتحف آثار أخرى مثيرة، من بينها فسيفساء أوقيانوس وتيثيس. يتكون هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي من تصاوير رائعة جداً لإله البحر أوقيانوس وزوجته تيثيس. ويلفت انتباهنا أيضاً حوريات البحر والكائنات البحرية الأخرى المحيطة بشخصيات اللوحة. كانت هاتان الشخصيتان الأسطوريتان رمزاً للخصوبة والوفرة في الثقافات اليونانية والرومانية القديمة. يعتقد أن هذه اللوحة المكتشفة في منطقة حربية في هاتاي فرشت على الأرض لجلب البركة.

كانت هاتاي واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن. وهذا الميراث الزاخر الفريد من الحضارات المتعاقبة ينبض بالحياة مجدداً في متحف الآثار في هاتاي.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه.
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، ونتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطى. وأضاف عرقجي أن طهران تنتظر أن ينقل إليها عبر الوسطى الموقف الأمريكي النهائي لتحديد موقفها بناء عليه، وأشار إلى أن شروط إيران واضحة وأن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفائها، موضحا أن الحل التفاوضي وحده كفيل بإخراج الولايات المتحدة من هذا المأزق وفق تعبيره. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا بسبب وضعها الإقليمي السيء. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران مستعدة للمواجهة وستلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة، كما حذر جميع دول الجوار ودول المنطقة بأن عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يجلب الأمن. انضم الآن إلينا من واشنطن مراسل تيريتي عربي رؤوف جربي. رؤوف، مرحبا بك معنا. إذا رؤوف، ترامب يرفض المقترح الإيراني ويرفق ذلك بالقول بأن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة هو الأكبر عسكريا في التاريخ، بالإضافة إلى أن النفط الذي نقل عبر هرمز كان بمستويات قياسية. هل هذا تبرير للرفض برأيك؟
1: صحيح لميس، موقف واشنطن واضح جدا بأن هذا الحصار البحري وأيضا العقوبات المفروضة على إيران تؤتي بثمارها ولا تزال تؤتي بثمارها في كل يوم يتواصل فيه هذا الحصار، مما يجعل إيران في موقف صعب وضعيف جدا يحتم عليها في الأخير وفق النظرة الأمريكية القدوم إلى طاولة المفاوضات والاستسلام لشروطه الأمريكية. ما يعزز هذا الموقف ما يقوله وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي خرج اليوم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز وتطرق فيها إلى ثلاثة مسائل رئيسية أو عناوين رئيسية يمكن الإشارة إليها في حديثه، والمتعلقة أولا بأن الجانب الإيراني الآن تحت وطأة العقوبات بشكل لم يسبق للولايات المتحدة وأن طبقته على بلد، وبأن هذه العقوبات ستستمر وكل يوم وكل أسبوع في الظهور وفي التشديد الخناق، وبأنه بعث فرقا إلى كافة أنحاء العالم من وزارة الخزانة الأمريكية للتشديد على هذه النقطة، وأشار إلى ثلاثة دول في المنطقة تتعاون، وقال بأنه تم تطبيق فيها بعض العقوبات على بعض الأصول المالية الإيرانية وبعض البنوك المتعاونة مع الجانب الإيراني في تركيا وعمان والإمارات. شكر هذه الدول وقال بأن التضييق الخناق المالي على إيران مستمر أكثر تشددا في المرحلة المقبلة. أشار إلى مسألة أخرى مهمة جدا وهي المتعلقة بمضيق هرمز وكميات النفط التي خرجت من هناك منذ تطبيق هذا الحصار، يشير إلى مليار برميل نجحت الولايات المتحدة في ضمان عبورها عبر مضيق هرمز مقابل 0 برميل لإيران، وهو ما يشير إلى حجم التفاوت الكبير في تشديد الحصار البحري المفروض على إيران وتهاوي قيمة عملتها أمام هذا الخنق الاقتصادي. طبعا أشار إلى نقطة أخرى وربطت أيضا في الآونة الأخيرة بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن ولقائه بترامب، والقول بأن الصين خفضت بشكل كبير مساعداتها وأيضا تعاملاتها المالية مع إيران بالشكل الذي سيجعل الآن إيران بمدخول صفري، ما يعني بأنها ستضطر

0: آجلا أم عاجلا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات منزوعة الأوراق، وهذا هو الأمر الأهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة، بأن مضيق هرمز بات تحت سيطرة أمريكية، لا تستفيد إيران منه من شيء، ولا يحق لها أيضا التحدث في المفاوضات بأي تأثيرات يمكن أن تكون لها على مضيق هرمز. في كل الأحوال هذه هي النظرة الأمريكية الآن، حتى وإن تم تعزيز الحديث في الآونة الأخيرة بشأن العمل العسكري، لكن هذا يبدو بعيدا جدا على الأقل في الآونة الحالية. يقال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن تمر فترة الانتخابات بهدوء وأن لا تكون فيها تلك الاضطرابات، على هذا الأساس يماطل الجانب الأمريكي في بعض إشارات إيجابية، حتى وإن كان هناك ذلك اللقاء الشهير المفاجئ في نيويورك الذي جمع جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مبعوثي الرئيس ترامب مع الإيرانيين، وأيضا التأكيدات الأمريكية المتواصلة على أن باب المفاوضات لا يزال مفتوحا وبأن الدبلوماسية لا تزال تنشط. هناك إشارات إلى دور الوساطة القطرية والباكستانية في هذا الشأن، لكن في كل الأحوال يمكن فهم هذا الموقف الأمريكي على أنه محاولة لربح الوقت إلى غاية مرور الانتخابات النصفية شهر نوفمبر القادم، وبالتالي الحديث هناك بعدها عما يمكن أن تفعله هذه الإدارة مع الجانب الإيراني، سواء بالعودة إلى تصعيد عسكري كبير أو ترك الوقت يفعل فعلته أمام الاقتصاد الإيراني المنهار والمتهالك. يقول أو تقول وزارة الخزانة الأمريكية بأن قيمة العملة الإيرانية في تهاوي كبير جدا الآن، ولن يكون لها من مخرج إلا العودة إلى طاولة المفاوضات وأيضا الاستسلام التام للشروط الأمريكية. لميس،
1: شكرا جزيلا لك رؤوف جربي مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من واشنطن. قالت القوات الحكومية اليمنية أن عددا من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح إثر استهداف مواقع وتجمعات وتعزيزات للجماعة على جبهات تعز. وأضافت القوات الحكومية أنها دمرت آليات ومخازن أسلحة وذخائر واستهدفت تجمعات للحوثيين في عدة مناطق بالمحافظة. وأشارت القوات إلى إحباطها محاولات تسلل للحوثيين غرب مدينة تعز بالتزامن مع قصفها بالمسيرات مواقع للجماعة بمنطقة الكسارة في مأرب. هذا وحذر وزير الأعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والطيران المدني وشركات الطيران الدولية من تهديد حوثي، وصفه بالخطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. وأوضح الإرياني أن الخطورة لا تقتصر على طبيعة الأسلحة المستخدمة وإنما تمتد إلى مواقع إطلاقها، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تستخدم هذه الأسلحة من مناطق خاضعة لسيطرتها، بما في ذلك محافظة الحديدة باتجاه مسارات جوية دولية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسل تيرتي عربي خليل المليكي. خليل، مرحبا بك معنا، آخر التطورات نبدأ بها الميدانية لديك.
2: نعم لميس، القوات اليمنية اليوم وسعت ضرباتها ضد جماعة الحوثي، قصفت اليوم في منطقة الحوبان معسكر الاستقبال وكذلك معسكر الإذاعة وكذلك تجمعات للحوثيين في مفرق ماوية ومفرق الذكرة على الطريق الرابط بين محافظة إب وتعز. هذه الضربات قالت القوات الحكومية أنها قصفت مخازن للأسلحة وكذلك تجمعات لعناصر حوثية كانت تريد الجماعة الذهاب بهم نحو جبهات القتال في حيفان وكذلك في الوازعية والكدحة. تم قصف هذه التجمعات ظهر اليوم، وكذلك كرر الطيران الحربي التابع للقوات للحكومة اليمنية قصفه لمواقع أخرى في منطقة جليلة على الحدود بين مديرية السياني من محافظة إب وأطراف مديرية وأطراف محافظة تعز من مديرية التعزية. هذا القصف وقع في سلسلة جبال منطقة تسمى جليلة، وقصف تجمعات كذلك للحوثيين جوار هذا الجبل. وكذلك قالت القوات الحكومية أنها قصفت مخازن ومنصات للصواريخ.

0: يحتجون الوصول بتعزيزات إلى تلك الجبهة المهمة، إلا أن قوات الجيش قالت أنها قصفت تلك التعزيزات. إذن مسارات ربما اليوم القصف الجوي هو السائد وهو الذي يتحكم بمسار المعركة. ربما أن الجيش اليمني وسع صندوق القتل الذي كان قد أعلن عنه في وقت سابق، ويريد تحييد القوات الحوثية التي تحاول أن تعزز جبهات غرب تعز وشرقها، وكذلك تحاول الانطلاق نحو منطقة حيفان وطور الباحة، إلا أن هذه التعزيزات تعرضت للقصف أكثر من مرة منذ أمس وكذلك اليوم. هنا في محافظة مأرب قصف مدفعي وكذلك بالراجمات الصواريخ على الكسارة وعلى المشجح غربي محافظة مأرب، وكذلك قصف مدفعي على منطقة العيرف جنوب محافظة مأرب. إذن اليوم توسع القصف سواء بالمدفعية أو الطيران المسير أو كذلك الطيران الحربي الذي مشط كثير من الجبهات واستهدف قوات للحوثيين حسب مصادر عسكرية في الجيش اليمني. نعم،
1: شكرا جزيلا لك خليل المليكي مراسل تيرتي عربي من مأرب. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. انضم الآن إلينا من جبل الزيتون في القدس مراسل تيرتي عربي فهمي شتاوي. فهمي مرحبا بك معنا. إذن فهمي، اليوم أعياد يهودية وإغلاقات في القدس وأيضا في الضفة الغربية بشكل عام، كيف هي الصورة في القدس مع هذه الأعياد؟
2: لميس، تتحول مدينة القدس خلال فترة النهار إلى ثكنة عسكرية بسبب الإجراءات الإسرائيلية المكثفة التي تفرضها على المدينة بنشر السواتر المعدنية ونشر عناصر من الشرطة الإسرائيلية بشكل مكثف بزعم أنها تقوم بتأمين وصول المقتحمين المستوطنين وتحافظ على الأمن، بينما في المشهد الآخر أو في المقلب الآخر لدى الفلسطينيين هنالك اتهام للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنها تنغص عليهم حياتهم وبأنها تعرقل وصولهم إلى المسجد الأقصى، إلى البلدة القديمة، إلى البيوت في البلدة القديمة بسبب هذه الإجراءات الأمنية المكثفة. قد اقتحم باحات المسجد الأقصى عند الساعات الصباح الأولى قرابة 1000 مستوطن، ولتستمر هذه الاقتحامات عند الفترة المسائية، ويصل عدد المقتحمين في ثاني أيام عيد العرش اليهودي إلى 1500 مستوطن قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة المسيطر عليه إسرائيليا قصرا منذ عام 1967، مرورا في باحات المسجد الأقصى وتأدية الصلوات التلمودية والرقصات الاستفزازية والصلوات العلنية وصولا إلى باب السلسلة. كذلك كان هنالك رقصات عند باب القطانين، عند سوق القطانين، من قبل مئات من المستوطنين الذين حملوا أسعف النخيل والحمضيات المعروفة كرمز لهذا العيد، بالإضافة إلى العرش الذي يبنى في البيوت لدى الإسرائيليين. قد تراقصوا عند هذا الباب وأدى ذلك إلى حالة ازدحام من المستوطنين، في حين كان هنالك مطلب من الفلسطينيين بأن يتم تأمين وصولهم إلى المسجد الأقصى، إلا أن ذلك لم يحدث. كان هنالك عرقلة لوصول الفلسطينيين، قد شاهدنا بأم أعيننا أيضا عندما تواجدنا هناك محاولة متكررة من الفلسطينيين إلى دخول باحات المسجد الأقصى، إلا أنها كانت تقابل بالرفض من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح التي كانت تؤمن دخول واقتحام المستوطنين من الباب المغاربة عبر دفعات مختلفة نحو باحات المسجد الأقصى، وبالإضافة إلى تأمين الاقتحامات في البلدة القديمة. بالإضافة إلى ذلك كان هنالك أمر لإغلاق المحال التجارية، وهذا يكبد أصحاب المحال الفلسطينية في البلدة القديمة خسائر اقتصادية، أي أن الأعياد اليهودية باتت بمثابة خسائر اقتصادية كبيرة لأصحاب المحال.

0: التجارية، هم يتكبدون هذه الخسائر طوال الأعوام الفائتة، وأيضا يعني يتكبدونها بصورة أكبر في إثر وجود هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تأمر أيضا أصحاب المحال التجارية بإغلاق محالهم بشكل كامل وعدم فتحها أمام الزبائن الفلسطينيين أو الوافدين إلى المدينة من داخل الخط الأخضر. يذكر بأن الحواجز العسكرية الفاصلة ما بين الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس تغلق بشكل كامل أيضا بسبب هذا العيد، أي أن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية مكثفة خلال هذا العيد الذي ينتهي عند 2 أكتوبر. نحن نتحدث عن إجراءات مكثفة ومعززة في هذه الفترة التي تعرف بأعياد اليهود، وقرابة 42 ألف مستوطن اقتحم باحات المسجد الأقصى منذ مطلع العام الجاري وحتى يومنا هذا، ويتم استغلال الأعياد اليهودية لتعزيز هذا المشهد.
1: شكرا جزيلا لك فهمي شتاوي مراسل تيرتي عربي من جبل الزيتون في القدس. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سومتريتش إلى شن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، وطلب سومتريتش الجيش بتطبيق نموذج غزة في الضفة الغربية وتفكيك ما سماه البنى التحتية العسكرية واستهداف المسلحين والأنفاق. وأوضح سومتريتش أنه عامل على إخلاء 3 مخيمات شمال الضفة مهددا بمنع مرور السيارات في شوارع الضفة إذا استخدمت في عمليات الدعس. وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية يشمل إغلاق المعابر اعتبارا من اليوم وحتى 3 أكتوبر بذريعة عيد العرش. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية والحواجز في محيط محافظتي رام الله وطول كرم والعديد من المناطق بالضفة الغربية، حيث أغلقت بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية مداخل بلدات ترمس عيا وعبود والنبي صالح وعطارة وطيبة برام الله، إضافة إلى نصب حاجز أسفل جسر جبارة جنوب طول كرم، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين. انضم الآن إلينا من رام الله مراسل تيرتي عربي إبراهيم خلف. إبراهيم مرحبا بك معنا. يعني إبراهيم، إغلاق شامل للضفة الغربية بسبب الأعياد اليهودية، كيف هي الصورة أيضا في الضفة بشكل عام؟
2: نعم، في الحقيقة لميس، الإغلاق أصلا مفروض على أرض الواقع قبل الإعلان الإسرائيلي وربط هذه الإجراءات الأمنية بالأعياد اليهودية. يعاني الفلسطينيون تقريبا بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة من سلسلة من الإجراءات الأمنية، من بينها الحواجز 1000 بوابة وحاجز عسكري تقطع التواصل ما بين المحافظات والمدن الفلسطينية. لكن في الأسابيع القليلة الماضية تشهد بعض المحافظات تركيزا في هذه الإجراءات الأمنية، ساعات انتظار طويل تصل إلى 10 ساعات في بعض الأحيان على الحواجز المحيطة في مدينة رام الله على وجه التحديد. هذا بالإضافة إلى يعني إجراءات مماثلة في محافظات أخرى. حاجز عطارة إلى الغرب من مدينة رام الله شهد اليوم تكدس لمئات المركبات الفلسطينية، يغلق بين حين وآخر. حاجز عين سينيا إلى الغرب من مدينة رام الله، هذه حواجز في الحقيقة حيوية تربط ما بين وسط وشمال الضفة الغربية وجنوبها، يسلكها في اليوم مئات المواطنين الفلسطينيين، تقطعت بهم السبل بفعل هذه الإجراءات. بعض الحواجز تغلق ل10 ساعات وأكثر من هذه المدة، ما يضطر الفلسطينيين للانتظار حتى إما أن يسلكوا طرقا بديلة أو ينتظروا حتى يتمكنوا من اختراق هذه الحواجز بعد عملية تدقيق وتفتيش واسعة. إلى جانب هذه الإجراءات الأمنية المشددة التي سوقت إسرائيل بأنها بفعل قرار الإغلاق بفعل الأعياد اليهودية، نتحدث عن الاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في عموم الضفة الغربية، وتأتي من خلال عمليات عسكرية يشنها على قلب المدن الفلسطينية كما حدث ظهيرة هذا اليوم في محافظة نابلس، حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي البلدة القديمة ونفذ اعتقالات. نتحدث أيضا عن هجمات المستوطنين، عنوان آخر يتصدر المشهد هذا اليوم في محيط مدينة رام الله، حي يدعى الطيري من أبرز الأحياء في مدينة رام الله، اقتحمه المستوطنون بأعداد كبيرة، رفعوا الأعلام الإسرائيلية في منطقة شرق رام الله بلدة عين يبرود وإحدى التجمعات البدوية. هاجم المستوطنون الفلسطينيون وقاموا بالاعتداء عليهم، وكان هناك لوقوع عدد من الإصابات. يستعد الفلسطينيون لميس لموسم قطف الزيتون، هناك خشية أن يكون هذا الموسم دموي في ظل يعني ما يتم تسريبه في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه سيحظر على الفلسطينيين الوصول إلى محاصيل الزيتون خاصة في المناطق المصنفة جيم التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وغالبية السلة الغذائية وكروم الزيتون في هذه المناطق. متوقع في الحقيقة في ظل هذه تصاعد هذه الهجمات من المستوطنين أن يكون موسم دموي وأن يحاول المستوطنون الاستيلاء حتى على المحاصيل. بدأت بعض البلدات الفلسطينية رصد محاولات المستوطنين لسرقة هذه المحاصيل الزراعية وقطف وجني محصول الزيتون وحرمان المزارعين الفلسطينيين من ثماره.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من رام الله. قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين بهجمات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف ومناطق عدة في مدن أوكرانية. وقال حاكم خاركيف إن 2 قتلا وأصيب 7 بهجمات روسية استهدفت مناطق في المقاطعة. وفي سومي أعلنت السلطات مقتل 2 وإصابة 28 آخرين بقصف روسي بالقنابل الجوية والموجهة. وفي كييف قتل 1 إثر سقوط مسيرة روسية على مبنى في العاصمة كييف، كما قتل 4 وأصيب 6 آخرون بهجمات روسية استهدفت مناطق في زاباروجيا، في حين قتل 1 وأصيب 2 جراء هجوم روسي على أوديسا. نرحب الآن بمراسلينا من كييف ثائر عمرو وأيضا من موسكو كاتيا طعمة. أبدأ معك ثائر في كييف. ثائر، يعني ضربات متبادلة مستمرة ما بين كييف وموسكو، كيف هي الصورة في كييف اليوم وآخر التطورات الميدانية؟
3: نعم لميس، بالفعل العاصمة الأوكرانية كييف من جديد تتعرض لهجمات روسية بالطائرات المسيرة. قبل قليل كانت هنالك جولة أخرى من الهجمات الروسية تحديدا بالطائرات المسيرة، تم إعلان حالة الإنذار الجوي إلى المستوى الأصفر، وهذا ما أصبح متعارف عليه هنا في العاصمة الأوكرانية كييف بتهديد متعلق بالطائرات المسيرة. كنا قد سمعنا بوضوح اشتباك الدفاعات الجوية الأوكرانية مع هذه الطائرات ومحاولات التصدي لهذا الهجوم في مناطق متفرقة. قبل قليل عمدة المدينة فيتالي كليتشكو تحدث عن رصد أضرار جراء هذا الهجوم الذي ما زال مستمرا حتى تاريخ هذه اللحظة، وهذه الأضرار رصدت في حي دارنينسكي في القطاع الشرقي في العاصمة الأوكرانية كييف. يتحدث الجانب الأوكراني عن استهداف إحدى الطائرات المسيرة مبنى سكني مكون من 9 طوابق، وقال أن الطائرة استهدفت هذا المبنى على مستوى الطابق الرابع والطابق الخامس. وحتى تاريخ هذه اللحظة من الواضح أن هنالك 1 تعرض لإصابة وصفت بالطفيفة وفقا لما يقول الجانب الأوكراني، إلى جانب أضرار لحقت في منشأة تعليمية في ذات الحي، ولم تسجل هناك أي إصابات تذكر. ولكن الهجمات استمرت ورصدت في مواقع مختلفة. نتحدث عن حي هلاسيسكي، قبل قليل أشارت السلطات إلى استهداف إحدى المواقع الإدارية في هذا الحي تحديدا. وما نفهم من هذه التصريحات الصادرة عن السلطات الأوكرانية وخاصة في ظل الهجمات الأخيرة التي تعرض لها العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تركز روسيا في هجماتها على الشركات ومزودي الخدمات والاتصالات في العاصمة الأوكرانية كييف بشكل أساسي. إضافة إلى ذلك رصد هنالك أيضا سقوط لحطام إحدى الطائرات المسيرة، ويبدو أن هذا جاء بسبب اعتراض الدفاعات الجوية الأوكرانية لإحدى المسيرات. هذا الأضرار سجلت في حي سالومنسكي وفقا لما تحدث به عمدة المدينة، وسجلت أضرار على مستوى بعض المركبات التي على ما يبدو سقط عليها حطام هذه الطائرة واشتعلت فيها النيران. ولكن هذه الهجمات هي تأتي امتدادا لسلسلة من الهجمات التي تعرضت لها الأراضي الأوكرانية وحتى العاصمة الأوكرانية كييف منذ ساعات الصباح الأولى. خلال هذا اليوم عمدة المدينة تحدث عن مقتل 1 وإصابة 4 جراء سلسلة من الضربات في مواقع مختلفة. الضربات طالت إحدى المستودعات اللوجستية في المدينة وألحقت أضرارا في مناطق متفرقة في المدينة، بالإضافة إلى سلسلة من الضربات في ضواحي كييف وفي المناطق الشرقية وفي المناطق الجنوبية أيضا لميس.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو مراسل تيرتي عربي من كييف. ننتقل إلى كاتيا طعمة في موسكو. كاتيا، أمام هذا التصعيد الميداني ما بين موسكو وكييف، لافروف يتهم الغرب من نيويورك بأن الدول الأوروبية هي من تدعم أوكرانيا بالأسلحة، وهي أيضا تعرقل المفاوضات الآن ما بين موسكو وكييف، وهي السبب في هذه العرقلة.
4: بالفعل لميس، يوم أمس كان هناك لقاء لوزير الخارجية الروسي لافروف مع نظيره الألماني. طبعا بحسب التصريحات التي أدلى بها لافروف، لا يوجد فيها أي تقدم من ناحية العلاقات الشائكة التي يمكن وصفها مع الجانب الأوروبي. طبعا كما تعلمين كان هناك تصعيد أخير بين ألمانيا وبين روسيا بالتحديد بما يخص مسيرة كانت قد اتهم فيها الجانب الألماني روسيا بسقوطها في مطار في ألمانيا، وبالتالي كان هناك إغلاق متبادل للقنصليات بين روسيا وألمانيا، وبالتالي هذا اللقاء لم يجدي أي تقدم في العلاقات بين الطرفين من خلال تصريحات لافروف الذي أكد على أن الجانب الألماني كان يتوقع من الجانب الروسي إجراء أي تنازلات، ولكن موسكو كما قالت أولا أنها لن تقوم بالهجوم ردا على اتهامات الاتحاد الأوروبي، لن تقوم بالهجوم على أوروبا، فيما إذا هي بدأت أوروبا أولا بالهجوم وروسيا ستقوم بالرد طبعا على هذه الهجمات في حال حصلت أولا. وثانيا طبعا كما تعلمين لميس أنها تتهم دائما الجانب الأوروبي بأنه يقوم بتغذية هذه الحرب مع أوكرانيا من خلال إرسال الأسلحة، وطبعا من خلال عرقلة أي عملية محادثات قد يتوصل بها بين الجانبين الروسي أو الأوكراني. خلال محادثات سابقة كانت قد اتهمت روسيا بريطانيا بأنها أوقفت التقدم الذي توصل بين الجانبين بين الوفد الروسي والأوكراني في محادثات إسطنبول، وحتى هذه اللحظة تعتبر أن أوروبا لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي، هي بالعكس تريد أن تقف، أن تتوصل إلى هدنة مؤقتة من أجل إرسال المزيد من الأسلحة للجانب الأوكراني من أجل إشعال هذه الحرب أكثر. وطبعا من خلال الهجمات التي تقوم بتنفيذها القوات الروسية والتي تعلن عنها وزارة الدفاع بشكل يومي، نرى أنها تقوم باستهداف مستودعات كما تقول موسكو تحتوي على أسلحة تأتي إلى كييف من قبل دول الاتحاد الأوروبي ومن الغرب. هي اليوم ركزت بشكل كبير على مراكز معالجة البيانات في ضواحي كييف، كانت قد أعلن الدفاع عن أنها استهدفت في كييف مركز ودافون ومركز كييف ستار ومركز أوميغا لمعالجة البيانات، والتي تقوم بخدمة أو تقديم على بيانات استخباراتية للقوات الأوكرانية. اليوم أعلنت أيضا عن استهداف في أوديسا لأربع مستودعات للأسلحة ونقاط تمركز القوات الأوكرانية أيضا في هذه المنطقة، في منطقة كيليا في ميناء كيليا مركز لتمركز القوات الأوكرانية. بالإضافة لذلك اليوم كان هناك إعلان أيضا عن سيطرة جديدة على منطقة في ضواحي خاركيف، سيطرت على بلدة كروبيني كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية طبعا في بيانها هذا اليوم.
1: شكرا جزيلا لك كاتيا طعمة مراسلة تيريتي عربي، كنت معنا من موسكو. وبهذا نختم جولة مراسلينا مشاهدينا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في كل يوم أحداث تتسارع وصراع.

0: ساعات تتفاقم، حروب تتواصل، وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
1: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
2: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
1: العالم اليوم.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. انا احمد سعيد احدثكم من اسطنبول. ننتقل معا في رحلة مع مراسلينا حول العالم، نروي لكم عدد من القصص الاجتماعية والتاريخية والثقافية، فاهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من قضاء هيت غرب العراق لنروي لكم حكاية هندسية عمرها قرون. نواعير هيت التي أقيمت على نهر الفرات شيدها العراقيون الأوائل بإمكانات بسيطة وبابتكار لافت لتكون وسيلة لري الأراضي الزراعية، تقف اليوم شاهدة على علاقة الإنسان بالنهر. تفاصيل أكثر مع الزميل رائد المعموري.
1: حين يلتقي الخشب بالماء يولد لحن لا يشبه سواه، إنه صوت أنين التاريخ وهمس الأجيال التي ما زالت ترى في هذه البقعة نبضا للحياة. من هنا حيث مدينة هيت غربي العراق نروي حكاية نواعير هيت. تلك الدواليب الخشبية لم تكن ترفع الماء فحسب، بل كانت تسرد حكايات من أعماق الزمن وتروي قصة مدينة عشقت نهر الفرات حتى صارت جزءا منه.
2: هذا الكائن الذي له الدور البارز في حياة أبناء المدينة ومزارعهم كان له الأثر الكبير في الارتباط باسم المدينة، حيث أن أغلب الناس يطلقون على مدينة هيت أنها مدينة النواعير. ليس في المدينة من عمره تجاوز 40 عام إذا لم تكن له ذكرى تربطه في النار، سواء بصوته في حنينه أو أنينه، وفي نفس الوقت صوت الناعور في نهايات الليل عندما كانت المدينة صغيرة كنا نسمع أصوات الناعور في بيوتنا.
1: فمنذ القدم وجراء انخفاض مجرى النهر في مناطق أعالي الفرات والحاجة الملحة لابتكار وسيلة لرفع المياه وإرواء البساتين، بنى الأكاديون نواعير هيت بتصميم يعكس إبداع الهندسة لدى العراقيين آنذاك. هندسة فريدة تجلت في الناعور، وهو دولاب مصنوع من خشب غير منتظم الأشكال مثبت على قاعدة حجرية تسمح له بالدوران بفعل قوة جريان النهر، ويحتوي في أطرافه على أوعية فخارية ترفع المياه إلى قنوات في الأعلى لتروي عطش الأرض وتحول محنة انحسار المياه.

0: في النهر إلى منحة وهبت الأرض الحياة.
1: يصنع الناعور من خشب التوث اللي وحيد هو اللي يقاوم بالمي. عدد الأخشاب الموجودة بالناعور 30 خشبة. من إلها مقر كان هو المركز، هذا اسمه العابر، احنا نسميه الشفت إلى على الطريق الحديثة. إضافة إلى هاي نوضع له مصدات يكون يخلي يسرع الناعور، يصنعوه من جريد النخل نسميها شريجة، والمسمار اللي نثبت به نسميه حف، وبعدين هذه الأواني اللي تنقل بها المي الجرار نسميه احنا قوق.
0: في شهر ديسمبر من عام 2021 أدرجت منظمة اليونسكو نواعير هيت على لائحة التراث العالمي، خطوة لم تشفع لهذا الإرث الحضاري من الرزوح لسنوات أخرى تحت طائل الإهمال، وسط مطالبات ملحة وجهود فردية من العاملين هنا لمنع توقف دوران هذه النواعير كما جرى مع بعضها.
2: تتجذر نواعير هيت في وجدان سكان هذه المدينة، فكما يدور الخشب في الماء يتدفق الحنين في قلوبهم إلى زمن كانت فيه هذه النواعير عصباً للحياة.
0: سنوات عجاف عاشتها المدينة أفرزت دمارا كبيرا وإهمالا متعمدا جاء على البشر والحجر. واليوم وبعد استتباب الأمن في محافظة الأنبار توجهت الأنظار صوب مدينة هيت، حيث غدت نواعيرها مقصدا للوافدين العراقيين والأجانب الباحثين عن الهدوء والطبيعة الخلابة.
3: طبعاً أنا أول مرة أجي لهذا المكان، هو الإعلام له دور كلش كبير، يعني من خلال إنه العالم قامت تجي بهذا المكان وتصور، فبقية العوائل صار عندهم فضول حتى يشوفون هذا المكان، فمكان كلش حلو صراحة للعوائل.
0: تعتزم الإدارة المحلية للمدينة إنشاء مرافق خدمية في محيط موقع النواعير بما يتواءم مع الحجم المتزايد للسياح المقبلين إليها.
2: من بين أصوات هدير مياه نهر الفرات ودوران خشب النواعر تولد في مدينة هيت فرصة سياحية واعدة تضع المدينة على خريطة التراث والسفر في العراق. رائد المعموري، ترت عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
4: ومن العراق إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث تقف أبواب تاريخية شامخة تختصر بين حجارتها فصولاً من تاريخ المدينة وذاكرتها، أبواب تخترق الأسوار العتيقة التي تحيط بأحيائها القديمة، ظلت على مر القرون شاهدة على تحولات المكان وتنوع ملامحه العمرانية والاجتماعية.
5: على ضفاف نهر أبي رقراق الدفاق تتلاطم أمواج الأطلسي بذاكرة موغلة في القدم. هنا تتكئ المدينة العتيقة للرباط بطراز عمراني إسلامي بديع، يحرسها سور مهيب كأنما يحمي أمجاد دول عبرت من هنا. ويحكي قصص سلاطين وفرسان خلفوا شواهد تليدة يطوقها بنيان حصين. بنيان تخترقه أبواب سامقة تحفظ أسرار الدفاع وتنتصب معالم معمارية تؤرخ لعراقة المدينة وتحدث عن جزء من ماضيها الحضاري. شيدت أغلب هذه الأبواب خلال العصر الموحدي شاهدة على قوة الإمبراطورية وصلابة بنيانها العسكري التحصيني وتفوقها العمراني. إمبراطورية امتدت في أوجها على مساحات شاسعة من الغرب الإفريقي إلى الأندلس.
6: نجد أن الأبواب الموحدية تميزت بوجود القوس المدبب عند الموحدين، وهو ما يميز جميع الأبواب الموحدية، بالإضافة إلى وجود الزخارف سواء تعلق

0: الأمر بما يسمى بالزخرفة التوريقية، هنا إشارة إلى أوراق العنب، بالإضافة إلى وجود سعفات نخل.
1: من ناصية شارع النصر تتراءى هامة باب الرواح شامخة، درة العمارة الموحدية، بني في عهد السلطان يعقوب المنصور، ينأى به موقعه القريب من القصر الملكي عن صخب المدينة رغم أصوات السيارات الهادرة. خلف أبواب الرباط الشاخصة تقبع مدينة عريقة بأسواق عامرة تضج بالحياة وتكتظ بجموع البائعين والمشترين، كأنما هي معرض يومي مشرع أمام المقيم والعابر. على الطرف الآخر من السور يطالع كباب الحد، قلب الحاضرة النابض وموطن تجمع باعتها وتجارها. منفك منفذا يربط حداثة المدينة العصرية بالأحياء الشعبية وسوقها العامرة المعروفة محليا بسويقة، بفيض البخور والعطور والأطعمة والنفحات الشهية والهيئات الملكية. لا تهدأ الحركة هنا ولا تستكين إلا في ساعات متأخرة. تضج حوانيت ودكاكين متراصة تتفاضل في الحجم والسعة، تصطف على قارعة الحواري لتشكل مشاهد ثرة من الألوان والروائح.
0: أنه ما يميز المدن المغربية ومن ضمنها الرباط أو رباط الفتح أنها ليست مدن متاحف، بل هي مدن تنبض بالحياة. هناك المساجد، هناك الزوايا، هناك الدور، هناك الفنادق التجارية، هناك المحلات، لأنه ما يميز هذه المدن هو أنه الحياة استمرت فيها، وبالتالي ما نشاهده اليوم هو امتداد لكل هذا التاريخ.
1: على الجبهة الغربية لأسوار يعقوب المنصور يطل باب لعلو، أخذ اسمه من ارتفاعه على هضبة تشرف على ساحل الأطلسي، صمم على شكل نصف دائرة بقوس مزدوج محفور في الجدار الحصين. هذا الباب شاهد على براعة عسكرية جعلت في أبراجه فتحات للمدافع ومرام للسهام لصد الغزاة من البحر. وعلى قمة صخرية تعلو مصب نهر أبي رقراق الخصيب ينتصب باب لودايا، تحفة العمارة العسكرية المنيعة، درعا يحمي القلعة لقرون ويفتح مصراعيه ليروي عن أزمنة غابرة كانت الجيوش ترقب منه النهر والعدوة خلفه، سلا جارة الرباط. وفي أقصى الجنوب يفتح السور الموحدي ثغرة استراتيجية فريدة هي باب زعير، استمد اسمه من قبائل زعير البدوية المتاخمة، عبره كانت تفد إلى الحاضرة. صروحا حارسة للقاطنين ومنافذ مشرعة للعابرين، هكذا إذن تحفظ أبواب رباط الأنوار عراقتها رموزا حية لهوية حضارية وتاريخية متجذرة، أمست تراثا إنسانيا عالميا. غزلان أمجود، تيريتي عربي، الرباط.
2: نرتحل سوية هذه المرة إلى ساحل البحر الأحمر، حيث تقف مدينة سواكن شاهدة على قرون من التاريخ والحضارات. مدينة جمعت بين التجارة والعلم والملاحة، واحتضنت آثاراً تركها البطالسة واليونانيون والمصريون والعثمانيون. مدينة تختزل فصولاً من تاريخ السودان إلى يومنا هذا.

سواكن جزيرة كل الحضارات، هنا مرت عصور البطالسة واليونانيين والمصريين والعثمانيين.

0: فشكلت تاريخا تليدا وإرثا غنيا.
1: مسكنيك وسط البحور يا سواكي، كنت جنة مليانة حور يا سواكي.
0: سواكن، المدينة التي تسوقك معالمها إلى تاريخ حضاري ضارب في القدم، فهي من الجزر القلائل التي تحدثت عنها المرويات مشيدة بتاريخها التجاري والسياحي على مر العصور. فجزيرة سواكن كانت تعرف باسم المدينة البيضاء، ويقول بعض المؤرخين إن عمرها يعود ل840 عاما قبل الميلاد.
2: الأتراك كان لهم دور كبير جدا، لأنه الأتراك يمكن الدور الأرضي استناهم سنة 500، بعد ذاك شجعوا الناس إنه يبنوا الأدوار الثانية، بقت مدينة جميلة جدا وكلها مدينة بيضاء، ومرة من المرات كان اسمها المدينة البيضاء. تحت السكن كله كان عبارة عن تجارة، وفوق كان السكن، وأيضا هناك سكنات لجنود الأتراك في جزيرة السواكن. فهذه المدينة يعني أخذت أحط جميل جدا، وهي كانت بوابة إفريقيا، بوابة الدول العربية لإفريقيا. والأتراك ليهم الأسبغية في بناء مسجد في جزيرة السواكن. والآن يعني في عهد قريب جدا في الأيام الفاتت، هم تاني شيدوا المسجد ده وبعض المنشآت.
0: هذه البقعة من الأرض كانت مشكاة للعلم، انبلج منها نوره الذي أضاء ربوع السودان، ففيها شيدت أول مدرسة، إشعاع حضاري جعلها الرائدة دون مثيلاتها في العصر الحديث. فكان أهلها أول من عرف البنوك في السودان بعد تأسيس أولها البنك الأهلي المصري عام 1855. وتحوي المدينة ثاني أقدم مسجد في السودان، هو المسجد الحنفي الذي أسسه الأتراك عام 1844، وما زال صحنه شاهداً على حلق العلم على المذاهب الأربعة الإسلامية.
3: وسواكن تعتبر أكبر سوق عالم أفريقيا، العالم كله كان بالسوق هنا. عندنا الأقباط، عندنا الهنود، عندنا اليونان، عندنا الإسبان، عند كل الأجناس الشامية تتوقعها برا كانت هنا بحكم التجارة. مثلا عندنا من أكبر التجار واحد اسمه الشناوي، عنده قصر هنا على الشارع بتكون من 365 غرفة، المبنى بتاعه بتكون من 3 طابق. الطابق الأرضي عبارة عن مخازن بالنسبة للبضائع تجي من الخارج وتجي من الداخل. الثاني عبارة عن مضيفة بالنسبة للتجار اللي بيجوا من الخارج وبيجوا من الداخل، لأنه كان بيسافر بالشهور والسنين. أما الجزء الفوق يقال أنه إيه، هو وعياله ساكنين فيه. يمكن لاحظنا برا الجزيرة ونحن داخلين على يدنا الشمال بين المسجد البرة والموقع بتاع مصاد الأسماك في بوابة حجرية جميلة، ديك تعتبر وكالة الشناوي لعرض البضائع وتصفير البضائع. في الوكالة ذات يقال أنه عنده قريب 1000 جمل، 1000 جمل تعبر داخل السودان في المواقع التجارية الكبرى.
0: هنا مبنى المحافظة الذي يعد مقر لكل الحكومات التي مرت على تاريخ السودان، وشيده الأتراك في العام 1517 قبل أن يتم ترميمه بشكله الحالي من قبل الحكومة التركية في العام 2022. وفي الوقت الذي لم تعرف فيه المنطقة المباني متعددة الطوابق، كانت سواكن سباقة في تشييد القصور المرتفعة مثل قصر الشناوي بك الذي يتكون من 360 غرفة. وعلى صعيد التجارة البحرية، تفردت سواكن بمينائها الذي يعد الأقدم في إفريقيا، والذي كان المنفذ الوحيد لقوافل الحج من القارة السمراء، ناهيك عن كونه بوابة تجارية مهمة للدول الأفريقية. انضمت جزيرة سواكن إلى أراضي الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول، لتأخذ مكانتها في تلك الأثناء كأكبر المواقع التجارية على المستوى العالمي والإفريقي. بوابة كيتشينر التي شيدت عام 1855 ظلت شامخة أمام عوادي الزمن، شاهدة على أصالة هذه المدينة، بيد أن الزمن جار على قصورها فغدت أثرا بعد عين، لتتدارك

0: تركيا بعضا منها، فتطلق حملة لترميمها لتخلد مرحلة تاريخية من عمر جزيرة سواكن العتيقة. أشواق سيف الدين، تيراتي عربي، من جزيرة سواكن شرقي السودان.
1: من سواحل البحر الأحمر إلى أزقة الدرب الأحمر في قلب القاهرة القديمة، نروي لكم قصة مصبغة العم سلامة التي تواجه الزمن. هناك لا مكان للآلات الحديثة، تركب الألوان بطريقة يدوية وتصبغ بطريقة توارثتها الأجيال. تفاصيل أكثر مع الزميل هاشم مناع.
2: بين دروب القاهرة وفي أحد أزقتها التاريخية بمنطقة الدرب الأحمر، ورشة صغيرة تحافظ على أسرار أكثر من 100 عام من الصباغة والألوان. مصبغة العم سلامة في هذا المبنى الذي يعود لعام 1901 واصل الأبناء مسيرة الصباغة اليدوية.
3: اتولدت هنا وطلعت على الشغل هنا واشتغلت زي والدي، كنت بنام فوق، فكلنا لنا احنا السكن موجود فوق وكلنا كنا موجودين، كان اللي يشد حلو فينا ينزل على الشغل على طول. كانت هي دي حياتنا من صغرنا حتى لغاية ما كبرنا، لغاية دلوقتي ما نقدرش نستغنى عنها. أبويا بقى والدي الحاج سلامة حببنا في الشغل كله، حببنا في الصنعة، لقينا نفسنا شايفين نفسنا في قلب منها شغلنا فنية، بنعمل ألوان وبنصبغ هدوم وبنصبغ قماش وبنصبغ كل شيء.
2: من بين عشرات المصابغ اليدوية في العاصمة المصرية القاهرة لم يبقى سوى بضع مصابغ، وفي محيط مصبغة العم سلامة لم يتبقى سواها تقريبا، فالمنافسة مع المصانع الحديثة لم تكن في صالحهم، وقليل من استطاع البقاء.
3: شغلانتنا أولا ما تموتش، هي تمرض لكن تموت استحالة، علشان اليدوي مطلوب. هي شغلانة فقيرة يعني، ما هيش اللي هي يعني، هي معلش، هو الحمد لله على كل اللي جيبه ربنا، هو يعني ايه قرشها ضعيف شوية بس الحمد لله سترنا. كانوا 62 مصبغة حوالين مننا شغالين، ما بقاش فاضل الا مصبغة الحاج سلامة، فهو يعني من حبه في الصنعة معمرها لغاية دلوقتي. فهو يعني طبعا المكان دوت ربنا ما يجيب حاجة، المكان ده لو اتقفل يعتبر الصنعة دي انقرضت، المكان الوحيد لو انقفل يعتبر الصنعة دي انقرضت.
2: على هذه الأيدي الخبيرة المخضبة بمختلف الألوان تشكل الخيوط على اختلاف خامتها، من صفحة بيضاء إلى لوحة تزدان بالألوان. الخبرة وحدها هي مرجعهم في تشكيل الألوان وتركيبها، يعتمد محمد على إحساسه فقط للوصول إلى درجة اللون وبدون آلات حديثة.
4: دي بقى لما بتيجي تشتغلها أنت البلدي، ده شغال ودي شغال وعصبك شغال وإحساسك، في إحساس بقولك اللون ده هو ولا لا، إحساسك من جوه وانت شغال، انت بتبص للعينة بس في إحساس بقولك لا اللون مش هو، لا اللون ده قرب، لا اللون ده تمام، إحساسك بيكلمك وانت شغال.
2: جرب الرجل العمل في المصانع ولم يلبث أن عاد لعشقه الصباغة اليدوية، عشق أكدته سنوات عمره 50 في المهنة.
4: أنا اشتغلت في فرنجي، عجدت وعن ما كليت نفسي عامل زي واحد مؤدي، دوس على الزرار ده جايش اشتغل البخار، دوس على الزرار ده لا فيها فن، والعيار بيجي من المعمل، حط العيار ده كذا يبقى كذا، ووقفل الجيت ما لقيتش نفسي، على واني لما ايه قبل ما تطلع الجيت ده اقعد 4 ساعات شغل اريح من دي 300 مره بس مش لاقي فيها نفسي.
2: الصبغه ليست مجرد الوان هنا، فكل تركيبه لون تحمل معها خبره سنوات طويله، وبعد أن تأخذ الخيوط زخرفها تنتقل إلى مرحلة جديدة. تنسدل أشعة الشمس على الخيوط، تجفف هكذا معلقة في الهواء حتى يستقر لونها النهائي، خيوط من حرير.

0: حرير وقطن وصوف تجتمع جنبا إلى جنب في لوحة حية من الألوان تجتذب زبائن قدامى اعتادوا صبغ ألوانهم هنا، وآخرين جددا ربما يبحثون عن لون متفرد قد لا تصنعه لهم المصانع الحديثة.
1: في لون مثلا زي الأحمر ياخد صبغة واحدة، في لون زي الكافيه ياخد 4-5 صبغات، في لون زي لون البيج الفاتح ياخد 3-4 صبغات، كل الصبغة مش زي بعضها، وكل الألوان مش كل لون بياخد لون. هنا بقى اللي يعني معلش شغلة فنيات، يعني ممكن اللي أنا أعمله ممكن محدش عارف يعمله.
0: رحل مؤسس هذه المصبغة العم سلامة وترك مكانه فيها فارغا، لكنه غرس الحرفة في أبنائه وأحفاده ليحافظ على مهنة أحبها وظل شغوفا بها طوال سنوات عمره التي تجاوزت 90، وكأن يديه ما زالتا هنا تغمسان اللون وتحددان درجته. يحاول الأبناء التكيف مع الزمن والبحث عن حلول للبقاء والتطوير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
2: يعني لو هنا وقفت هنحاول برضو ان زي احنا زي هنبقى في مكاننا زي ما احنا، ودي شغالة كل حاجة، بس هنطور برضو، هنجيب مكان وهنشغل بإذن الله، مفيش حاجة هتبقى صعبة في ايدينا.
0: بين الأحواض المتآكلة من مواد الصباغة والأفران البدائية ووقودها من الأخشاب القديمة وجدران هذه المصبغة المنحوت عليها حكايات من الصبر على الحرفة والشغف بالصبغة والألوان، ما تزال تدور قصة تستحق أن تروى عن مهنة تكافح الزمن وتأبى الاندثار. أتقن المصريون القدماء فن الصباغة وتركيب الألوان، تشهد بمهارتهم جدران المعابد التي ما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية منذ آلاف السنين، ورغم التطور والحداثة تكافح هذه المصبغة اليدوية للحفاظ على طريقة الصباغة القديمة، فهي مهنتهم الموروثة من الأجداد حتى وإن تجاوز الزمن حرفتهم العتيقة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا إيمان عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعنا في حلقة اليوم. إسبانيا تحسم القمة أمام إنجلترا بثلاثة أهداف لهدفين. قرار حارس منتخب إيرلندا جافين بازونو رفض المشاركة أمام إسرائيل يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل. انتصار مثير لبطل العالم المنتخب الإسباني على حساب مضيفه الإنجليزي في ويمبلي. كيف نجح الماتادور في حسم المواجهة القوية أمام إنجلترا بثلاثة أهداف لهدفين؟

خطف المنتخب الإسباني فوزاً ثميناً خارج أرضه على حساب المنتخب الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة دوري الأمم الأوروبية. وسجل كل من لامين يامال وأليكس باينا وميكيل أويارزابال أهداف المنتخب الإسباني، فيما دون أنتوني جوردون وهاري كين هدفي المنتخب الإنجليزي. واصل المنتخب التركي استعداداته لمواجهة إيطاليا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية بقيادة مدربه فينشينزو مونتيلا. وكان المنتخب التركي قد خسر في الجولة الأولى أمام نظيره الفرنسي بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب الإيطالي أمام نظيره البلجيكي بهدفين دون مقابل. أعلن حارس مرمى منتخب إيرلندا غافين بازونو انسحابه من مباراتي بلاده المقبلتين أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، مؤكدا أن قراره يستند إلى مبادئه الشخصية ورفضه ما وصفه بالفظائع المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مع التشديد على أن موقفه لا يستهدف الشعب الإسرائيلي أو الجالية اليهودية. أعلن ريال مدريد إصابة مهاجمي الفرنسي كيليان مبابي بتمدد مفرط في المحفظة الخلفية للركبة اليسرى دون تحديد مدة غيابه رسميا، مؤكدا أن عودته ستتوقف على تطور حالته. وكان مبابي قد أصيب في مواجهة منتخب بلاده للمنتخب التركي بدوري الأمم الأوروبية أثناء تسجيله هدف المباراة الوحيد لصالح فرنسا. أكد رئيس مانشستر سيتي خالدون المبارك أن النادي لا يزال واثقاً من إثبات براءته في قضية المخالفات المالية، مشدداً على أن الإجراءات القانونية لم تنتهي بعد. وجاءت تصريحات المبارك بعد تقارير إعلامية أفادت بإدانة النادي بخرق غالبية القواعد المالية التي اتهم بها، فيما لم تحسم العقوبات المترتبة على ذلك حتى الآن. عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي فينورد الهولندي بسبب السلوكيات العنصرية لجماهيره خلال مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بفرض قيود على حصته من تذاكر المباريات خارج أرضه بنسبة 25% مع إيقاف التنفيذ. تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج 27 بعد فوزه على سلطنة عمان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وسجل ثلاثية المنتخب السعودي كل من فراس البريكان هدفين وحسن كادش هدف ليرفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط. توج البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس بلقب جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 محققا فوزه الثالث هذا الموسم ومقلصا الفارق مع متصدر البطولة كيمي أنتونيلي إلى 66 نقطة. وحل ماكس فيرستابن سائق ريد بول ثانيا وزميله في الفريق الفرنسي إسحاق حجار ثالثا، بينما أنهى شارل لوكلير سائق فريق فيراري السباق رابعا. مدد جولدن ستيت ووريورز عقد نجمه ستيفن كيري 2 إضافيين بقيمة 116 مليون دولار ليواصل مسيرته مع الفريق حتى موسمه 20 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. أثار حارس مرمى منتخب إيرلندا غافين بازونو العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفضه خوض مباراة منتخب بلاده أمام منتخب إسرائيل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. البداية من حساب الجزيرة الرياضة على إكس والذي نقل الخبر كاتبا: حارس المنتخب الإيرلندي غافين بازونو يعلن رفضه المشاركة في مباريات بلاده القادمة ضد إسرائيل، موضحا أن قراره ينبع من مبادئه الشخصية.

0: شخصية رافضة لقتل الأبرياء والفظائع المرتكبة في المنطقة، ومؤكدا أنها فرصة للوقوف من أجل قضية إنسانية أكبر. حساب الدوري الإنجليزي نقل تصريحات الحارس الإيرلندي الذي قال: أنا رجل أتمتع بإيمان قوي وأبذل قصارى جهدي لأكون شخصا يتحلى بالأخلاق والمبادئ، لذلك أشعر أنه سيكون من الخطأ أن أشارك في المباراة القادمة أمام الكيان الصهيوني. قراري مبني بشكل كامل على قناعتي الشخصية بأن قتل الأبرياء أمر خاطئ. حساب سبورت ستيشن كتب أيضا: بازونو حارس منتخب إيرلندا يرفض المشاركة ضد الكيان الصهيوني، هناك لاعبون آخرون يدرسون فكرة الانضمام إليه. المغرد إبراهيم شكر بازونو بتغريدة كتب فيها: منذ بداية فترة التوقف الدولي وأنا غير متحمس لكرة القدم، لكن موقف هذا الحارس استوقفني كثيرا في ظل اتفاقيات وتطبيع بعض العرب معهم، كان موقف هذا الحارس أكثر شرفا من الكثير. شكرا بازونو، شكرا لأنك إنسان. الصحفية الإسبانية المغربية ليلى حامد أثنت على شجاعة الحارس بازونو فكتبت تغريدة قالت فيها: آمل أن يدرك لاعبو كرة القدم حول العالم الشجاعة التي أظهرها جافين بازونو برفضه اللعب ضد إسرائيل. نحن نقدر دائما رسائل التضامن ورفع العلم الفلسطيني، لكن هذا الموقف يتجاوز ذلك إذ يحول التضامن إلى فعل ملموس رغم العواقب. مواجهة بحجم إسبانيا وإنجلترا انتهت بتفوق المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء حمل الكثير من التحديات للمنتخبين وكشف عن شخصية كل طرف في التعامل مع فترات الضغط، وسط تأكيد المدربين على أهمية التفاصيل والقدرة على استعادة التوازن خلال المباريات الكبرى.
1: مواجهة كبيرة بين إسبانيا وإنجلترا انتهت بفوز المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أكدت مجددا قيمة التفاصيل الصغيرة عندما يلتقي منتخبان يملكان طموحات كبيرة. ورغم غياب التفاصيل الخاصة بالمباراة فإن تصريحات المدربين كشفت الكثير عن طبيعة المواجهة والاختبارات التي واجهها كل منتخب خلال اللقاء. المدرب الإسباني شدد على ثقته بقدرة فريقه على التعامل مع أصعب السيناريوهات، مشيرا إلى أن إهدار فرص محققة كان يمكن أن يحسم المباراة بشكل أكبر، لكنه أكد أن فريقه كان قادرا على إظهار رد الفعل ذاته حتى في حال تأخره بفارق أكبر.
2: أعتقد أن العودة للمباراة بدأت حين أتيحت لنا ثلاث فرص محققة لم تترجم إلى أهداف، فلو سجلت تلك الفرص لكانت النتيجة حاسمة، ومع ذلك فقد رأيت الفريق قادرا على تجاوز أي عقبات حتى لو كانت النتيجة تشير إلى تأخرنا بثلاثة أهداف لواحد، فأنا واثق تماما بأن الفريق كان سيبدي رد الفعل ذاته الذي أظهره عندما تأخرنا بهدفين.
1: في المقابل رأى مدرب إنجلترا أن فريقه واجه البداية الأسوأ الممكنة أمام منتخب يعتمد بصورة كبيرة على الاستحواذ والسيطرة، مؤكدا أن التأخر المبكر أثر قليلا في ثقة اللاعبين.
3: أعتقد أننا حظينا بأسوأ بداية ممكنة أمام فريق مثل إسبانيا الذي يعشق السيطرة على مجريات اللعب والاعتماد على الثقة والاستحواذ على الكرة، فالتأخر بهدف مبكر يعد بطبيعة الحال أسوأ انطلاقة ممكنة. أرى أننا ارتكبنا خطأين فادحين آخرين أثناء بناء اللعب مما سمح للمنافس بخلق فرصتين خطيرتين، لكننا نجونا منهما، ثم بدأت وتيرة أدائنا تتحسن وتصاعدت في المباراة.
1: وبين ثقة إسبانية بقدرة الفريق على تجاوز الصعوبات ومحاولة إنجليزية لاستعادة التوازن، حسم المنتخب الإسباني المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليخرج بانتصار يؤكد أهمية الشخصية والقدرة على التعامل مع لحظات الضغط في المباريات الكبرى.
0: وللحديث أكثر عن مواجهة منتخبي إنجلترا وإسبانيا معنا من التشيك صانع المحتوى الرياضي محمود خوام. أهلا بك محمود. إذن يعني

0: العب انجلترا للاسف الشديد. يعني انا لغايه هاي اللحظه بحاول افكر توخيل شو قدم للمنتخب الانجليزي، وقت عم يشوف ديلافونتي مدرب منتخب اسبانيا اللي اجى على وضع سيء جدا كان للمنتخب الاسباني بعد تجربه انريكي، اجى ديلافونتي قدر يصلح كل الاوضاع، قدر يعمل جيل تاريخي للمنتخب الاسباني، بينما انجلترا اجى توخيل مرتاح بعد تجربه ساوثجيت اللي وصل لادوار متقدمه في اليورو سابقا او في كاس العالم سابقا، ورغم هيك توخيل واقف عاجز كان اليوم امبارح عفوا بالامس أمام ديلافونتي، ما عم بيقدر يفرض شخصيته على ملعبه، وبوجود كل نجومه منتخب انجلترا لم يكن يعاني من أي غيابات، وللأسف طلع المنتخب الإنجليزي خسران بكافة الإحصائيات، خسران بالنتيجة، خسران بالشخصية، وبالأخير بيطلع توخيل بيقول لك إنه سبب الخسارة هو أخطاء فردية.
1: طيب يعني محمود، إلى أي مدى يعكس هنا قلب النتيجة في ملعب ويمبلي شخصية إسبانيا وقدرتها على استعادة السيطرة رغم تأخرها في النتيجة؟
0: إسبانيا فريق كرة قدم حقيقي، إسبانيا فريق مؤمن بقدراته، ديلافونتي قدر يصنع شخصية للفريق، شخصية ممتازة. يعني ديلافونتي هلا إذا قرر يعتزل كرة القدم، إذا قرر يعتزل التدريب، فهو حقق المجد مع الإسبان، لأنه قدر يفرض شخصية، قدر يفرض طريقة بناء للفريق، قدر يفرض حتى اللاعبين الموجودين في المنتخب. يعني بالأمس كنت أنا بتابع يامال، يامال نفسه مع برشلونة مختلف جدا عن يامال مع منتخب إسبانيا. كمثال مع برشلونة بتلاقيه فرديا ممكن أكثر، بيضغط أكثر، بس مع المنتخب الإسباني بتلاقيه جماعي أكثر، وهذا الشيء بيدل إنه قديش ديلافونتي عنده تأثير كبير على المنتخب الإسباني كشخصية، وبنفس الوقت حتى لاعبين الدكة وقت عم بينزلوا عم بيفرضوا شخصيتهم، يعني هن النازلين لحتى يحاربوا اللاعبين الأساسيين. يعني بلحظة من اللحظات وقت نزلوا اللاعبين البدلاء أنا حسيت إنه المنتخب الإسباني عنده بدلاء أفضل من الأساسيين. هاي هي الشخصية اللي قدر يصنعها ديلافونتي، هذا هو المنتخب المنظم، المنتخب المتوازن، المنتخب اللي عارفان شو بده.
1: تحدثت عن لامين يامال محمود، يعني برأيك هل أصبح لامين يامال أحد أهم مفاتيح القوى الهجومية الضاربة لدى المنتخب الإسباني ولا يمكن الاستغناء عنه أيضا؟
0: يعني يامال أنا بالنسبة لي معجزة كروية. يامال يعني يامال وصل لمرحلة أنا حتى عاجز عن طريقة وصف يامال بهذا العمر بهذا السن، وبنفس الوقت بيطلع بعد المباراة بيقول إنه هو ما بيهمه أي شيء، بحال كان في انتقادات، بحال كان في حكي على حياته خارج الملعب، ورغم هيك هو مركز على كرة القدم. فأنا بالنسبة لي يامال وصل لمرحلة إنه هو عبارة عن معجزة موجودة في كرة القدم بهذا العمر بهذه الشخصية بهذا التأثير في المنتخب الإسباني أو حتى في نادي برشلونة. قدم بالأمس مباراة كاملة أمام المنتخب الإنجليزي، وللحظة من اللحظات يعني وصلت لمرحلة إنه لماذا لا نفكر فعلا بيامال كلاعب بلندور.
1: نعم، هنا أريد أن أسألك بالضبط، يعني على ذكر البالوندور، هل يعزز هذا الأداء الاستثنائي ليمين يامال يعني حظوظه بالفوز بالكرة الذهبية؟ ونرى خصوصا في الفترة الأخيرة يعني هناك لاعبون يظهرون على الشاشات ويقولون بأن أنا الأحق بالبالوندور كمبابي، هاري كين، وأيضا لامين يامال.
0: لا هو كرأي شخصي أنا بالنسبة لي يمكن كيليان مبابي يعني لازم ما يحكي بموضوع البالوندور وقت يشوف أداء يامال وتأثير يامال في منتخب برشلونة أو حتى في نادي في نادي برشلونة أو حتى في المنتخب الإسباني أو حتى هاري كين في بايرن ميونخ أو في المنتخب الإنجليزي. امبارح كان هو صراع في خفي ما بين هاري كين ويامال على موضوع البالوندور، للأسف الشديد حظ هاري كين كان سيء بإضاعة ركلة الجزاء، وبنفس الوقت يامال قدم مباراة متكاملة جدا، وبنفس الوقت حتى بيلينغهام اللي أخذ جائزة أفضل لاعب إنجليزي كان عم يعمل مباراة كبيرة جدا بالأمس. فيامال يعني هو مرشح كبير للبالوندور، بس أنا ما زلت بشوف إنه المرشح الأول أو المرشح الأوفر حظا هو هاري كين.
1: نعم محمود، ذكرت دكة إسبانيا بأنه اللاعبين الموجودين على الدكة ربما بعضهم أفضل من الذين موجودين على أرضية الملعب، برأيك كيف ساهمت تغييرات ديلافونتي في قلب المباراة خصوصا مع تأثير أليكس باينا وميغيل أويارزابال؟
0: أويارزابال يعني هو بشكل عام لاعب ممتاز، ويعني يعني هي الفكرة أنه يكون عندك فيران توريس وبعدين أويارزابال، طريقة تنوع بالملعب وطريقة تحركهم بدون كرة وطريقة فهمهم على باقي أعضاء الفريق، وبنفس الوقت وقت نزل باينا اللي هو عم يقدم بداية موسم ممتازة حتى في نادي أتلتيكو مدريد وتأثيره وصلنا إلى المنتخب الإسباني وكيف يقدر يتحول إلى لاعب رقم 10، يتحول إلى جناح، يسقط إلى الوسط، وبنفس الوقت بتطلع على لعيبة المنتخب بشكل عام كيف قدرانين يخلقوا هذا التوازن بوجود لاعب مثل رودري اللي عم يوزع اللعب اللي عم ينظم اللعب. أنا بس حابب أوجه نقطة بس صغيرة على رودري. توخيل بالأمس وقت كان عم يتابع رودري ما كان عنده شعور إنه المنتخب الإنجليزي بحاجة لاعب بنظم اللعب مثل ما موجود رودري في المنتخب الإسباني.

0: انا دائما عندي هذا الفضول. والمشكله الابشع انه المنتخب الانجليزي عندهم هيك اسم، وتوخر رافض يستدعي هذا الاسم اللي هو ادم وارتون. ادم وارتون يعتبر من افضل اللاعبين بتنظيم اللعب في الدوري الانجليزي، وتوخل عم يتابع رودري وعم يتفرج على رودري. وكيف
1: اعلم انك من مشجعي منتخب انجلترا، سناتي للحديث عن منتخب انجلترا بعد قليل، ولكن دعني اسالك يعني بعد يعني سلسله طويله من الانتصارات التي حققها اسبانيا، هل ما زالت هناك جوانب يعني تنقص المنتخب الاسباني لكي يجعل ديلافانتي منتخب متكامل ايضا؟
0: يعني اتوقع الاسبان حاليا ما في شيء ناقصهم ابدا. يعني احنا اعتقد صار 40 مباراه بدون هزيمه المنتخب الاسباني. اخر المباريات فايزين على فرنسا، فايزين على الارجنتين، فايزين على انجلترا، فايزين على البرتغال، فايزين على افضل المنتخبات في العالم، وبشخصيه كبيره، باداء كبير، دفاعيا ممتاز، حراسي ممتاز، وسط ممتاز، عندهم كافه البروفايلات المتنوعه كلاعبين وسط. بطلع على لاعبين الهجوم، موجود يامال، موجود يعني بتحتار حتى مين راس الحرب اللي بده يكون موجود، الكل عم يقاتل على مركز. فانا بالنسبه لي حاليا الاسبان موجودين كرقم واحد، وحتى مرشحين بالسنوات القادمه بسبب الجيل اللي عندهم ليكونوا هن دائما الابطال في كل بطوله ممكن يشاركوا فيها.
1: نعم محمود، ابقى معنا قبل الانتقال للحديث عن المنتخب الانجليزي لنتعرف على ابرز الارقام والاحصاءات من مواجهه اسبانيا وانجلترا الاخيره.

0: عودة لك ضيفي محمود، يعني برأيك بالحديث عن منتخب إنجلترا، لماذا فقدت إنجلترا السيطرة على مجريات اللقاء بعد تقدمها يعني بهدفين مقابل هدف؟
1: بسبب عدم وجود الشخصية للأسف الشديد، بسبب عدم إيمان اللاعبين بنفسهم، وأكيد هذا الشيء ممكن يجي بتأثير المدرب. يعني وقت يكون المدرب توخيل ما بيفيد اللاعبين بأنه يقدموا الشخصية المثلى للمنتخب الإنجليزي، ما بيساعدهم أنه يحسسهم بقيمتهم أنه نحن المنتخب الإنجليزي، مثل ما عمل سابقا ضد الأرجنتين وقت سجل هدف وقرر يتراجع إلى المناطق الخلفية عوضا عن تسجيل هدف ثاني ضد الأرجنتين. عمل نفس الشيء ضد المنتخب الإسباني، خلاص الفريق كان متقدم، الفريق ما عرف يسيطر على لحظات المباراة. ما في بالمنتخب الإنجليزي عندهم لاعب ممكن يمسك الكرة، يحاول يستحوذ على الكرة، يحاول يداور الكرة، يحاول يمتص ضغط لاعبي الإسبان. ما في، يعني بلينغهام ولا سكايلي ولا أندرسون هن بالأخير لاعبين للأسف شديد بدنيين أكثر ما يكونوا أنه لاعبين عبارة عن تنظيم لعب. فللأسف المنتخب الإنجليزي كان فاقد الأدوات اللي ممكن تساعده على الحفاظ على تقدمه، وهي مشكلة موجودة في الإنجليزي يعني من بداية استلام توخيل التدريب لغاية هاي اليوم.
0: طيب محمود، هاري كين يعني أضاع ضربة جزاء، هل يمكن القول بأن إضاعة هاري كين لضربة الجزاء كانت نقطة تحول في المباراة وبالتالي الخسارة؟
1: ديلافونتي بعد المباراة قال صحيح انه هاري كين ضيع ضربة جزاء، صحيح كان ممكن تكون نتيجة 3-1 لصالح الانجليز، بس تخيل قديش الاسبان نوعا ما كانوا متأكدين انه هن ممكن يقلبوا النتيجة لانه كانوا افضل في المباراة بشكل عام. فقال حتى لو كانوا الانجليز متقدمين 3-1 فنحن كنا مؤمنين بالعودة بالنتيجة. فانا بالنسبة لي نعم كانت اكيد ضربة الجزاء مؤثرة نوعا ما بمجريات المباراة، بس طريقة لعب الانجليز يعني حتى لو تسجل ضربة الجزاء اتوقع طريقة لعب الانجليز يعني حتخليهم يستقبلوا الهدف الثاني، يستقبلوا الهدف الثالث، والتجارب السابقة يعني بتوضح هذا الشيء انه قديش الانجليز انهاروا امام الضغط وتسجل عليهم اكثر من هدف.
0: يعني الإنجليز ربما يواجهون لعنة مواجهة المنتخبات الكبيرة، يعني برأيك هل كشفت مواجهة إسبانيا استمرار مشكلة إنجلترا في الحفاظ على السيطرة خلال المواجهات الكبرى برأيك؟
1: أكيد أكيد. وقت يطلع كمثال المدرب توخيل، أنا عندي كثير انتقادات على توخيل، حكي سلبي كثير موجه على توخيل، لأنه للأسف أنا كنت متأمل أنه توخيل ممكن يعمل شيء للمنتخب الإنجليزي.

0: الانجليزي بعد تجربه ساوث جيت اللي قدر يصنع شيء للمنتخب الانجليزي، قدر ينقل منتخب انجلترا من فريق بيطلع بدور ال 16 ودور المجموعات او الربع الى فريق بوصل نهائي الى فريق بوصل نصف نهائي. فكان يعني انه توخيل يعمل هاي النكشه الصغيره انه يكون الفريق بطل، بس للاسف ما قدر يعمل هاي النكشه الصغيره. وبنفس الوقت الفريق يعني ضد المنتخبات الكبيره عم بيوضح انه قديش هي الشخصيه سيئه، بس انا ما زلت بشوف انه هذا انعكاس للمدرب. كمثال مباراه الارجنتين، يعني المنتخب كان فيه يضل مسيطر على المباراه، يضل يتقدم، يضل يحاول قدر الامكان يستغل الضغط للعيبه الارجنتين، ما صار نفس الشيء. ضد اسبانيا نفس الشيء تماما، تكرار للحاله تماما. فانا بالنسبه لي يمكن المشكله تكتيكيه، مشكله توجيهات المدرب اكثر من فكره انه هذا المنتخب كشخصيه كلاعبين يكون عندهم هي السبب، الفكره السلبيه بالخساره المنتخب دائما او تعثره دائما.
1: طيب خط الدفاع في منتخب انجلترا برايك هل اثرت الاخطاء الدفاعيه في قلب النتيجه لصالح اسبانيا؟
0: اكيد اكيد، يعني خط الدفاع الانجليزي، والمشكله كمان يعني ليست الخيارات الافضل للمنتخب الانجليزي. يعني وقت تلاقي انه ارنولد قاعد على دكه البدلاء، وكوانسا اللي هو اصلا عنده كثير اخطاء وحتى كانت اخطائه موجوده في كاس العالم لاعب اساسي، فهون يعني ممكن نقول للمدرب انه انت ليش ما عم تلعب ارنولد، ليش ما بتعطي الفرصه لارنولد؟ وتشوف ماجواير عم يقدم اداء ممتاز جدا في نادي مانشستر يونايتد، تاركوفيسكي عم يقدم اداء ممتاز جدا في نادي ايفرتون، ليش ما بتعطي الفرص لباقي اللاعبين الانجليز؟ ليش ما زلت معاند على خياراتك؟ بس للاسف الشديد يعني هي نظره المدرب، هو هيك شايف الامور الافضل. فالانجليز عم يتحملوا نتيجه استمرار توخيل كمدرب للمنتخب الانجليزي.
1: طيب ألا يمكن يعني أن تكون هذه المباراة بأنها كشفت يعني الخلل الفني أو الفجوة الفنية في المنتخب، وبالتالي تدارك هذه الفجوة في المباريات المقبلة بالنسبة لتوخيل؟
0: هو المشكلة توخيل يعني خلال تجاربه السابقة كمدرب كرة قدم، من بداياته كمدرب كرة قدم وقت كان موجود في الدوري الألماني، هو مدرب عنيد. يعني هو مدرب جيد، هو بشكل عام هو كمدرب جيد، بس لو يتخلى عن نوعا ما عن عناده بكره القدم، عن اختياراته، عن حربه المفتوحه دائما مع الاعلام او حربه المفتوحه مع الصحفيين او حربه المفتوحه مع الاختيارات اللي ممكن يختارها باي نادي سابقا او حتى حاليا مع المنتخب الانجليزي، فاكيد ممكن يعالج كثير مشاكل موجوده في المنتخب. يعني حتى جابس وايت بالامس اللي كان موجود في المنتخب الانجليزي اللي هو من افضل صناع اللعب موجودين في الدوري لم يكن مستدعى الى المنتخب واستدعاه بعد اصابه بالمر. فأنا بالنسبة لي هو مشكلة ماشي على عناده، المشكلة هو ماشي على أنه خلص أنا أخذت هذا الخيار، فأنا بدي أثبت للعالم جميعاً أنه أنا الحرب المفتوحة اللي عاملها معكم بالنهاية أنا بدي أنتصر فيها. وللأسف يعني أغلب تجاربه السابقة وقت يكون كتير معارض على خياراته بتلاقي بالنهاية هو اللي هزم.
1: إذن نقول بأنه على توخيل يجب الإعادة أو التفكير في الخيارات التكتيكية، وبالتالي تجاوز هذه الأخطاء التي شاهدناها في مباراة إسبانيا.
0: لا جدال بذلك، لا جدال بذلك، لازم يفكر بنفسه، لأنه أتوقع حتى رصيده في بين المشجعين الإنجليز بلش النهائي، لأنه مبارح كان في كتير انتقادات بين الإعلام الإنجليزي، بين الصحفيين الإنجليز، بين متابعين المباراة، أنه ماذا قدم توخيل لنا؟ ماذا قدم توخيل لشخصية أنجلترا؟ المنتخب مع ساوثجيت كان يصل إلى نصف النهائي، كان يصل إلى النهائي، ماذا قدم توخيل زيادة عن ساوثجيت؟ وللأسف ما في جواب لهذا الشيء.
1: هل برأيك إذن توخيل سيستمر مع منتخب إنجلترا على المدى القريب، أم ترى أن الأمور ستذهب إلى فسخ العقد مع توخيل؟
0: هو في شخصية أنا بالنسبة لي يعني ممكن تكون مفاجأة للاتحاد الإنجليزي بحال كانت استمرت النتائج السلبية المرتبطة في المنتخب، وهي المفاجأة مرتبطة في بيب غوارديولا. يعني حسب الأخبار كان عم تحكي أنه بيب غوارديولا أخبر المقربين أنه هو عنده رغبة بتدريب المنتخب الإنجليزي، فتوخيل بيعرف تماما أنه اليوم في منافس اللي هو بيب غوارديولا اللي هو من أفضل مدربي العالم، فأي شخص أي نادي أي منتخب بيتمنى مثلا غوارديولا يكون المدرب تبعهم. فبكل بساطة توخيل إذا استمر على هالنتائج السلبية مباراة مبارتين ثلاثة ممكن فعلا نشوف إقالة توخيل بعد زيادة ضغط الإعلام الإنجليزي، لأنه هن بالأساس ضاغطين عليه ضاغطين عليه، لأنه هن غير متقبلين لتوخيل. فهي بالنهاية هي لعبة بين توخيل والإعلام. إذا قرر يعدل شوي من قراراته، قرر يرجع شوي من شخصية المنتخب، قرر يلعب بالخيارات الأفضل، وممكن يطلعوا اللاعبين خسرانين ويقولوا هدول هن اللاعبين اللي أنتم طلبتوهم وبالأخير خسروا، فممكن هون توخيل يبرر نفسه. بس بحال ظل مستمر على عناده فهو ما زال المتهم الأول. فلنشوف شو ممكن يقرر توخيل إذا بده يستغني عن عناده أو ممكن يسمح لبيب غوارديولا بالقدوم إلى المنتخب الإنجليزي.
1: نعم، كنت معنا من مدينة بورنو التشيكية صانع المحتوى الرياضي محمود خوام، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام. شهدت الأسابيع الأخيرة تطورات ميدانية متسارعة في أجزاء من الساحل الغربي في اليمن، فرضت تحديات كبيرة على القوات الحكومية وأسفرت عن فقدان مواقع

مهمة في المخا ومحيط باب المندب وسط تساؤلات حول أسباب هذا التراجع ومدى جاهزية المنظومة العسكرية والأمنية للتعامل مع التحولات السريعة في خطوط المواجهة. لكن هذه التطورات تأتي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة الحكومة اليمنية على استعادة زمام المبادرة وإعادة تنظيم الجبهات والانتقال من احتواء التصعيد إلى تحرك أكثر حسماً في مواجهة القوات الحوثية. وفي موازاة الجبهة العسكرية تواجه الحكومة تحدياً أمنياً داخل المدن والمناطق المحررة من موجات النزوح إلى مخاطر الخلايا النائمة والتسلل والتهريب والجريمة المنظمة، بما يضع الأجهزة الأمنية أمام مسؤولية مزدوجة: حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار ومنع استغلال ظروف الحرب لفتح جبهات أمنية جديدة. أما باب المندب فيتجاوز في أهميته حدود الصراع اليمني في ظل المخاوف من ترسيخ وجود عسكري طويل الأمد في المضيق والجزر والسواحل المحيطة به، بما يجعل استعادة سيطرة الدولة على هذه المنطقة قضية تتصل بسيادة اليمن وأمنه القومي وبأمن الملاحة والتجارة الدولية. فكيف تقرأ الحكومة اليمنية ما جرى في الساحل الغربي؟ وما الذي تغير في خططها العسكرية والأمنية؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة في مسار المواجهة؟ وكيف تستعد وزارة الداخلية لمنع انتقال تداعيات الجبهات إلى قلب المدن؟ وهل يمكن توحيد القرار الأمني والعسكري في ظل تعدد التشكيلات ومراكز النفوذ؟ والأهم، هل أصبحت معركة باب المندب جزءاً أساسياً من معركة استعادة الدولة اليمنية وسيادتها؟ وهل تحمل المرحلة المقبلة تحركاً أكثر حسماً على الأرض؟ لمناقشة هذه الملفات وغيرها، أنا عصام نجاح معكم على موعد مع معالي وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان.

0: معالي الوزير، بداية مرحبا بكم وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء. وزارة الداخلية معالي الوزير أعلنت عن إعداد خطط لتأمين المناطق والمحافظات المحررة خلال الفترة الأخيرة. ما طبيعة هذه الخطط وكيف تجري الأوضاع الأمنية في تلك المناطق؟
1: بالنسبة لوزارة الداخلية تنبهت لهذه الأحداث بناء على توجيهات من مجلس الدفاع الوطني الذي تم لتقييم الحادث الذي حصل في اختراق الأجواء اليمنية، وبنت وزارة الداخلية خططها المستقبلية في المرحلة القادمة استعدادا لأي تطورات في الساحة اليمنية بعد هذا الانتهاك. هذه الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية تتمثل في خطط تخص المحافظات المحررة وخطط تخص المحافظات الغير محررة. هذه الخطط يعني تمثلت في يعني أخذ الاعتبار لكل الاحتمالات الواردة في المشهد الأمني والعسكري، سواء بالتصعيد الأخير أو بأدنى درجات التصعيد. فالخطط التي بنتها وزارة الداخلية كانت على هذا الأساس حتى تتوقع أسوأ الاحتمالات في هذا المشهد، والذي حصل في أن تخسر القوات الشرعية المخا وجزء أجزاء من باب المندب. هذه الخطط بنت في استراتيجيتها حتى أسوأ الاحتمالات في حالة أنه حصول يعني خسارة لبعض الجبهات، وهذه الخسارة لبعض الجبهات ليست جديدة، وإنما المعارك لا زالت مستمرة حتى الآن طيلة 12 سنة، يعني في كر وفر، ننسحب من مناطق نستعيدها مرة أخرى وهكذا. يعني
0: هناك بعض العمليات،
1: الوزارة أعدت الخطط لكافة هذه الاحتمالات.
0: نعم، هناك بعض عمليات الاستهداف ل

0: بعض القيادات والأعيان المدنية في بعض المناطق المحررة والمحافظات المحررة باستخدام طائرات مسيرة، باستخدام عبوات مفخخة، اعتمادا على بعض الخلايا النائمة في تلك المناطق. كيف تتعاملون مع هذا التحدي بالذات؟
1: هذه الحوادث فعلا واجهت الحكومة الشرعية وبالذات وزارة الداخلية. تعاملنا مع كثير من هذه الحالات، استطاعت وزارة الداخلية القبض على كثير من هذه الخلايا، استطاعت وزارة الداخلية القبض على كثير من هذه الخلايا قبل تنفيذ أعمالها التخريبية، سواء بزرع المتفجرات أو طيران مسير. قبضنا على كثير من هذه الخلايا، وبعض الحالات نجحت الميليشيات الحوثية حقيقة في بعض هذه الاستهدافات.
0: معالي الوزير، مع تصاعد التوتر حول البحر الأحمر وباب المندب، ما حدود مسؤولية وزارة الداخلية اليمنية في حماية الموانئ والسواحل والمنشآت الحيوية، وكيف يجري التنسيق بينكم وبين خفر السواحل في تحقيق هذا الوضع الأمني في تلك المناطق؟
1: حدود مسؤولية وزارة الداخلية في البحر الأحمر تتمثل في مصلحة خفر السواحل، حيث أن مصلحة خفر السواحل تتبع وزارة الداخلية في هيكلها الداخلي في وزارة الداخلية. حدودها طبعا في حدود الـ 12 ميل بحري في بعض السواحل، حماية الموانئ الرئيسية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. ولكن هذه خفر السواحل الإمكانيات اللي معنا متاحة إمكانيات بسيطة ومحدودة. نستعين كذلك بحماية هذه الموانئ بالأصدقاء والأشقاء في التنسيق الأمني والتبادل المعلومات في حماية هذه الموانئ والمناطق البحرية، حيث حصلت كثير من القبض أو توقيف كثير من السفن في هذه بالبحر الأحمر وخليج عدن، بالتنسيق مع الأصدقاء والأشقاء في القبض على السفن التي تهرب السلاح وتهرب البشر وتهرب النفط الغير مرخص إلى الميليشيات الحوثية. طيب، كثير من العمليات نجحت بسبب هذا التنسيق.
0: إلى أي مدى في هذا السياق تواجهون أو تواجه الأجهزة اليمنية الأمنية نمطا جديدا يمكن وصفه كذلك من التهديدات، يتجاوز المواجهة العسكرية التقليدية إلى حرب استخباراتية ومعلوماتية وهجمات ربما تكون غير منتظرة؟ كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟
1: الحرب التي نخوضها مع الميليشيات الحوثية ليست حرب نظامية، ولكنها حرب عصابات، حيث تعتمد الميليشيات الحوثية في حربها للحكومة الشرعية بمجاميع صغيرة هنا وهناك، بالاستعانة بطيران انتحاري، بالاستعانة ببعض العمليات الغير نظامية. هذه المعلومات حقيقة تندرج أكثر المواجهة فيها أو تتمثل في المعلومات الاستخباراتية. هناك تعاون وتنسيق ما بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية في الدولة، مثل جهاز أمن الدولة، مثل الاستخبارات العسكرية، جهاز مكافحة الإرهاب. نتعاون جميعا في هذه المعلومات ونستطيع وتغلبنا على كثير من هذه الخلايا. كثير من الجبهات تم يعني إفشالها من قبل الحكومة الشرعية والقوات الشرعية بالتنسيق الأمني لتبادل هذه المعلومات بين هذه الأجهزة الأمنية.
0: نقطة أخرى معالي الوزير، وهي تعدد التشكيلات والقوى الأمنية والعسكرية وتباين مرجعياتها في اليمن، كيف تتعامل الوزارة مع هذا التحدي؟ وهل توجد آلية ملزمة لتوحيد القرار الأمني وسلسلة القيادة الخاصة تحديدا في المناطق التي تدخل فيها السلطات وتسيطر عليها؟
1: هذه النقطة حقيقة أثرت بشكل كبير على سير المعارك والانتصارات في جانب القوات الشرعية، خاصة في القوات المسلحة. لكن بالنسبة لوزارة الداخلية، دمج الوحدات ليس بصعوبة القوات المسلحة نتيجة عدم وجود تشكيلات متعددة بشكل كبير في وزارة الداخلية مثل التشكيلات المتواجدة في القوات المسلحة. تشكلت لجنة رئاسية بمسألة دمج الوحدات العسكرية والأمنية. الأجهزة الأمنية قطعت شوط كبير في هذا الجانب. بقيت بعض التشكيلات العسكرية تم تأجيل بعض الإجراءات في الدمج، بدأت بعض الإجراءات الأولية، لم تكتمل هذه الإجراءات بسبب الظروف التي نمر بها وبسبب انتهاكات ميليشيات الحوثية لخرق الهدنة في أكثر من فترة سابقة.
0: كذلك هناك تحدي آخر معالي الوزير، وهو ما تحدثت عنه السلطات اليمنية مؤخرا من مخاطر التنظيمات الإرهابية التي ربما تستغل فرصة التصعيد والمواجهات مع جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة. ما حجم هذه التهديدات من تلك التنظيمات وكيف تتعاملون معها في وزارة الداخلية اليمنية؟
1: كشفت التحقيقات التي حققت بها وزارة الداخلية في بعض الخلايا التي تم القبض عليها من خلايا تنظيم القاعدة وداعش وكذلك شباب الصومال، تم القبض على بعض العناصر في بعض الخلايا في بعض المناطق المحررة. من خلال التحقيقات أثبتت التحقيقات أن هؤلاء مربوطين أو مرتبطين بعمل مع الميليشيات الحوثية، وقد قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بتجنيد كثير من هؤلاء العناصر واستخدامهم للقيام بعمليات إرهابية في المناطق المحررة. هذا التحدي تواجهه الحكومة الشرعية، استطاعت الحكومة الشرعية ممثلة بالأجهزة الأمنية ومن ضمنها وزارة الداخلية بالقبض بتحييد هذا التحدي بشكل ليس بالشكل المطلوب، لكن حققت نجاحات كبيرة، وكان آخرها القضاء على الناطق الرسمي لداعش أبو حذيفة الأنصاري في حضرموت بالتعاون مع وحدات من أشقائنا لمكافحة الإرهاب. نفذت الأجهزة الأمنية في اليمن الهجوم على هذا العنصر وتم تحييده تماما.
0: طيب، ما مدى التنسيق بينكم وبين القوات اليمنية من جهة والقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من جهة أخرى من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في اليمن حتى الآن؟
1: هناك تنسيق كبير جدا ما بين القوات اليمنية سواء الأمنية والعسكرية وما بين قوات تحالف الشرعية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. مثل ما ذكرت لك قضية القضاء على أبو حذيفة الأنصاري الناطق والمتحدث الرسمي لتنظيم داعش في اليمن، كذلك تم القبض على كثير من عصابات التهريب سواء بحرية أو برية لتجارة المخدرات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية لتمويل أنشطتها الإرهابية، كذلك القضاء على سفن تحمل أسلحة ومتفجرات، سفن تحمل أسمدة تستخدم للتصنيع العسكري، وكذلك استطعنا من خلال المنافذ البرية والبحرية كذلك في بعض الموانئ كشف كثير من المعدات والتقنيات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية في تصنيع الطائرات المسيرة، وهذه المعدات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج ما بين المدني والعسكري، ولكن نتيجة اليقظة الأجهزة الأمنية في هذه المنافذ استطاعت أن تكتشف كثير من هذه الشحنات التي تستخدمها الميليشيا الحوثية في تعزيز قدراتها في الطيران المسير والوقود الصواريخ.
0: قلتم معالي الوزير إن خفر السواحل اليمني يحتاج في هذه المرحلة إلى دعم عاجل ونوعي، ممن تطلبون هذا الدعم وما طبيعته؟
1: مثل ما ذكرت لك خفر السواحل هناك أفراد وضباط متدربين مؤهلين، والذي ينقص من الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية فيما يخص خفر السواحل الإمكانيات المادية، الزوارق السريعة المجهزة بأحدث الأجهزة، كذلك الزوارق ذاتية الحركة أو الغير مأهولة والتي تستطيع أن تراقب خطوط الملاحة وتستطيع أن تعطيك إنذار مبكر لأي هجمات إرهابية أو أي قرصنة للسفن في بحر الأحمر وخليج عدن. خفر السواحل يفتقر لهذه الإمكانيات حقيقة النوعية والمتميزة. نطلب هذه الإمكانيات، الأشقاء في المملكة العربية السعودية لم يقصروا في هذا الجانب، كذلك نطلب من جميع الأصدقاء والأشقاء في الإقليم وفي العالم دعم خفر السواحل في اليمن، لأن مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن ليس أصبح

0: لا لا لا لن لم يصبح شأنا يمنيا خالصا، بل أصبح شأنا إقليميا ودوليا، تأمينه وحمايته لا يهم اليمنيين فقط، وإنما يهم العالم والإقليم بشكل أكبر.
1: في هذا السياق معالي
0: فبالتالي
1: الوزير،
0: الإقليم والأصدقاء مساعدة اليمن في دعم خفر السواحل، الدعم النوعي الذي يعود مردود هذا الدعم على الأمن الجميع، ولا يعود فقط على أمن اليمن.
1: في هذا السياق تحديدا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن تحالف مكة سيغير قواعد اللعبة بشكل كبير، أكد كذلك استعداد أنقرة لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية العسكرية. كيف تقرؤون هذه التصريحات وكيف تتوقعون انعكاساتها على الوضع الأمني في اليمن؟
0: هذه التصريحات حقيقة تعطينا ارتياح كبير بأن الإقليم والعالم أصبح يدرك حقيقة أهمية تأمين باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. الرسالة اللي ذكرتها سابقا أن أمن البحر الأحمر والباب المندب وخليج عدن لم يعد هما يمنيا وإنما هما إقليميا. فهذه تصريحات وزير الخارجية التركي جاءت في هذا السياق بأن الأمن لا يخص فقط اليمن، وإنما يخص المنطقة، الإقليم، المملكة العربية السعودية، مجلس التعاون، الاتحاد الأوروبي، كل دول العالم هي تستفيد من تأمين هذه المنطقة. فتصريحات وزير الخارجية التركي تصب في هذا الجانب، أن يعني نعتبرها نحن أول رسالة إيجابية لتفاعل هذه الدول باتفاق مكة، بإحساسهم بأنه هذا الأمر سارعوا فيه الأوائل في هذا الجانب، سارعوا في هذا الجانب، ونتمنى أو نتطلع إلى أن تلحق بهم الدول الأخرى في تعزيز قدرات خفر السواحل، أو التدخل في دعم الحكومة اليمنية في بسط سيطرتها لتحقيق الأمن في هذه المنطقة.
1: كذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال أيضا إن هناك مقترحات تركية لإنهاء القتال المتعلق باليمن نقلت إلى جميع الأطراف المعنية. ما المعلومات والتفاصيل المتاحة لديكم حول هذا المقترح، وكيف تنظرون لموقف أنقرة بشكل عام من الأزمة اليمنية؟
0: حقيقة هذه التصريحات سمعنا بها لكن لا نعلم تفاصيلها بالضبط. نحن نشجع على هذه المقترحات. أنا أقيم هذا التصريح من جانب أمني، أن الميليشيات الحوثية ضعيفة ووصلت إلى مرحلة لا تستطيع الصمود أمام ما حققته من في الساحل الغربي وباب المندب. من خبرتنا ومن معاركنا مع ميليشيات الحوثي في 12 سنة، الميليشيات الحوثية لا تستطيع الصمود في معركة طويلة الأمد، فستخسر المعركة إذا امتدت المعركة. لذلك هذه الأصوات نحن نتوقع أنها هي مبادرة، نفس المبادرة التي أو نفس الكلام اللي سمعناه في الأسبوع الماضي من لقاء مع وفد ميليشيات الحوثية في السفارة الأمريكية في مسقط. كذلك الأصوات التي ترسلها ميليشيات الحوثية لأشقائنا في مصر، جمهورية مصر العربية، كل هذه الأشياء كذلك تقييمنا الشخصي لها كوزارة الداخلية الذي نقيمه باستمرار، أن الميليشيات الحوثية لا تستطيع الصمود أمام معركة طويلة مع الحكومة الشرعية، وأن هذه الميليشيات فقط تستغل المواقف السريعة وتحقق بعض التقدمات ولا تستطيع أن تواصل فيها، وهي تتحين الفرص وترى أن تسامح الحكومة الشرعية وقبول الحكومة الشرعية بتقديم التنازلات من أجل السلام، تظن أن هذه الخطوة هي جانب ضعف من الحكومة الشرعية، لذلك هي تتمادى، كل مرة تتمادى في تجاوزات واختراقات في بالنسبة للهدنة والموجودة السابقة الغير معلنة، وهي فقط تحقق نجاحات ولا تستطيع الصمود بشكل أكبر. لكن ما حصل في الساحل الغربي من تهديد للبحر الأحمر ومضيق باب المندب كشف القناع الحقيقي لميليشيات الحوثية. العالم كله أصبح متجه الأنظار إليها، حتى المواطن اليمني لم يلمس من الميليشيات الحوثية أي شيء إيجابي.

0: لصالح المواطن. لذلك هو حريص أن لا تستمر المعركة، حريص أن يتدخل الجميع لإيقاف هذه المعركة، لأنه في هذه المرحلة الحوثي ليس له أي حاضنة شعبية. يعني تخيل أن الميليشيات الحوثية حتى الآن 12 سنة لم تبني أي مدرسة في مناطق التي تحصي طرطان، لم تشق أي طريق، لم تصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها حتى الآن لمدة 12 سنة. فبالتالي هي لا تستطيع الصمود أكثر، فهي ترسل رسائل يعني للولايات المتحدة في مسقط، لأشقائنا في في في جمهورية مصر العربية. ولكن بالنسبة لموقف يعني أشقائنا وأصدقائنا في جمهورية تركيا، هو نابع من حقيقة من تعزيز الأمن والوقوف على لدعم الحكومة الشرعية في هذا الجانب وتأمينها. ونحن نقدر هذا الموقف التركي لوقوفه في وقوفه دائما في صف الحكومة الشرعية وفي صف اليمنيين من خلال المساعدات التي تقدمها الإنسانية لليمنيين الحكومة التركية. فالموقف التركي موقف يشكر عليه في بالنسبة لليمنيين، ويدركون تدخلات الإنسانية في اليمن، وما هذا إلا لحقن الدماء اليمنيين. ولكن نحن ندرك أن حتى هذه المبادرة التي قدمتها الحكومة التركية عبر وزير الخارجية لن يلقى أذان صاغية، لأن الحوثي يصر دائما على المكابرة، ويظن أن هذه المبادرات يفسرها على جانب أنها ضعف من الحكومة الشرعية وضعف من المجتمع الإقليمي، ويظن أن نفسه أنه سيفرض شروطه على العالم. طيب فهذا الادعاء بالنسبة للحوثي سيودي به إلى المهالك.
1: طيب نقطة أخرى وأخيرة ربما معالي الوزير، وهي متعلقة بالوضع الإنساني ومرتبطة كذلك بعملكم بشكل مباشر في وزارة الداخلية اليمنية، وهي ما تحدثت عنه تقارير أممية من أعداد كبيرة من النازحين المدنيين من المناطق التي تشهد مواجهات مع جماعة الحوثي، منها تعز على سبيل المثال. هل لديكم إحصاء محدد ودقيق حول أعداد النازحين، وكيف يتم تأمين طرق النزوح وصولا إلى مناطق النزوح بتوفير الملاذات والمأوى الآمن لهؤلاء النازحين؟
0: بعد الأحداث التي حصلت في الساحل الغربي والمخا ونزوح المواطنين، من ضمن الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية مسبقا، قامت بترتيب هذه الإجراءات الأمنية التي يعني تتخللها الفحص والتدقيق وتجهيز أماكن الإيواء، خوفا من ما تقوم به الميليشيات الحوثية دائما في مثل هذه الأحداث، بأن تسرب كثير من خلاياها النائمة من ضمن النازحين، على اعتبار أنهم نازحين ولكنهم في الأساس هم خلايا يقوموا بإثارة البلبلة والقلاقل في المناطق التي يتم إيواء النازحين إليها. طبعا هذه ملاحظة مهمة جدا، أن لو تلاحظ ويلاحظ الجميع في كل المعارك التي يخوضها الحوثي وتقوم بها الحكومة الشرعية لصد هذا الهجوم أو تحرير بعض المناطق، لم نجد أي محافظة أو منطقة وقع فيها اشتباك أو وقع فيها قتال مع الحوثي أن ينزح المواطن إلى أماكن سيطرة الميليشيات الحوثية. لم يسبق لنا أن سمعنا أن الناس نزحت من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي، لأن الناس يعرفوا جميعا، كل المواطنين اليمنيين الذين في مناطق سيطرة الحوثي أو مناطق سيطرة الشرعية، أن الحوثي لا يعطي أي اعتبار لقطرة دم أي مواطن يمني. فهم يعرفوا أنه مجرد دخول الحوثي سيهدر الدماء، ستؤخذ حقوقهم، ستنهب ممتلكاتهم، لن تكون لهم أي كلمة أو أي يعني مشاركة مجتمعية، لن يحصلوا على أي خدمات، لن يحصلوا على أي مرتبات. لذلك تجد النزوح دائما من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى مناطق سيطرة الحوثي. يعني المعركة هذه إذا كان الناس يعلموا أن الحوثي صاحب مشروع دولة أو صاحب حقوق أو فعلا يقوم بهذه الأعمال من أجل ما يسميه عدوان، لماذا يفر الناس من مناطق سيطرته؟
1: نعم. في نهاية هذه المقابلة
0: الشعب
1: تفضل مع الوزير.
0: الشعب اليمني حقيقة يدرك حقيقة الحوثي.
1: نعم. في ختام هذه المقابلة نشكركم شكرا جزيلا معالي وزير الداخلية.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيريتي عربي

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم رائد مصر. نقف اليوم عند تداعيات رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقترح إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمواقف الإيرانية والدولية منه، ومستقبل المفاوضات بين الجانبين في ظل التحذيرات الإيرانية للسفن العابرة للمضيق، وكذلك حديث الناطق باسم الجيش الإيراني عن إمكانية وقوع هجمات جديدة واستعداد طهران لها. فهل دخلت الحرب بين الجانبين منعطفا جديدا بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني؟ وهل ستنجح الوساطات في ثني الطرفين عن موقفهما؟ ما مصير مضيق هرمز في ظل الانسداد السياسي الراهن؟ وما جدية التحذيرات الإيرانية؟

0: من استئناف الهجمات عليها قريبا. هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: أرحب باسمي وباسمكم بضيفي هنا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز الدويري والكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيادة اللواء، يدور الحديث أمريكيا عن احتمال استئناف الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي، الحالة التي عليها مسارح العمليات، إذا صحت التسمية، مسارح العمليات السابقة عسكريا، هل هي قابلة للانتظار والاستمرار على هذا الوضع حتى الانتخابات أو ما بعد الانتخابات؟
2: يا سيدي، يعني أولا اللاعب الرئيسي اللي هو في الجانب الأمريكي الرئيس ترامب، والرئيس ترامب متقلب، حتى في أثناء الخطاب يناقض نفسه، يقدم الشيء ويقدم ضده، ليس في الملف الإيراني، في كل الملفات، فهو مزاجي متقلب نرجسي. لا يمكن بناء رؤية استراتيجية على تصريحات الرئيس ترامب، لأنه إذا اعتمدنا تصريحه في هذا اليوم بأنه أنا أرفض المقاربة الإيرانية، ستذهب التحليلات لتأويلات ولفتح. غدا صباحا سيخرج بتصريح مناقض. إذن العالم يتبع إنسان متقلب المزاج، غير ثابت على رأي واحد. في الجانب الإيراني، الجانب الإيراني يقول احنا توصلنا الى مذكرة تفاهم من 14 بند، بنودها واضحة، فيها بنود توضيحية وفيها بنود، لكن بالمجمل مراجعة عامة لمذكرة التفاهم كانت تصب في صالح الجانب الإيراني، لبت معظم المطالب الإيرانية من وقف الحرب على كافة الجبهات مضمنة بالجبهة اللبنانية، رفع الحصار، فك الأموال إلى غير ذلك، مقابل أمرين تقريبا، الأمر الأول فتح مضيق هرمز، والأمر الثاني معالجة من خلال مفاوضات اللاحقة الملف النووي والمخزونات من اليورانيوم المخصب. فبالتالي الآن إيران تقريبا تطرح نقطتين رئيسيات، النقطة الأولى وقف الحرب مع رفع الحصار، لأنه يأتي ضمنيا وقف الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأموال
0: المجمدة.
2: المجمدة.

0: هذه أصبحت النقاط الرئيسية أو المطالب الرئيسية، وإذا نظرنا إليها هي مطالب تقع ضمن مذكرة التفاهم. الآن التصريحات الصاخبة من الجانبين، لنضعها جانبا، قائد الحرس الثوري، قائد الجيش، رئيس الأركان، سنفعل ونفعل. أنا هنا لا أقلل من القدرة العسكرية المتبقية لدى إيران. إيران لديها قوة ظاهرة وقوة غير ملموسة بمعنى آخر،
1: قوة عسكرية.
0: أتحدث، شوف، عندما نتحدث عن الحرب، الحرب هي ليست فقط معارك
1: تتشابك فيها الكثير من العوامل، ولكن
0: الحرب إدارة صراع.
1: نعم.
0: وبالنهاية الآن كقوة عسكرية لا يزال لديها مخزونات، لأنه لا يوجد إثباتات أن مخزونات تراجع.
1: طيب، إذا رجعنا سيادة اللواء إلى تصريح ترامب ومشينا مع هذا السيناريو، هناك فترة تقترب من شهرين الآن للوصول إلى ما بعد الانتخابات، هل الحالة الميدانية في نقاط التماس إذا صحت التسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قابلة للاستمرار بهذا الشكل؟ وهل يمكن لإيران أن تجلس في وضعيتها المنتظر؟
0: يا سيدي، إيران ما هي أوراق القوة التي في لديها حاليا؟ يعني ليس لدى إيران طرف الوقت ولا طرف القوة أن تندلع الحرب، لأنه هي المتلقي للضربات. هي الآن ردود الإيرانية أين هي؟ على الدول العربية التي لا تملك حول ولا قوة، تتلقى ضربات من إيران بغض النظر عن أسماء الدول. فإيران يعني ليس من صالحها اندلاع الحرب ولو لمدة 3 أيام أو 5 أيام أو 11 يوم. فإيران هاجسها الرئيسي فك الحصار البحري، لأنه الحصار البحري،
1: هناك حصار بحري، هناك أيضا عقوبات مشددة فرضت من وزارة الخزانة الأمريكية على نشاطات تجارية واقتصادية كثيرة في إيران. أيضا
0: العقوبات إيران تتعايش معها من 47 سنة، ولا أقول أنها وجدت الحلول الناجعة للتعامل معها، لأنه التومان الإيراني معروف شو حصل فيه.
1: نعم.
0: لكن الحصار البحري الأخير أصبح خانقا، لأن إيران كانت تتجاوز العقوبات من خلال مسالك معينة في تصدير النفط. الآن أصبح الوضع صعب جدا، خانق جدا، وبالتالي لهذا السبب استخدم كلمة التعفن الاقتصادي على اعتبار خنق إيران. إيران لن تكون مبادرة لشرارة حرب جديدة. ترامب قد يحدث ذلك، ولكن حسابات العسكريين لا تنصح. وزير الدفاع الأمريكي ليس من جذور المؤسسة العسكرية، وبالتالي هو لا يفقه شيء في فن الحرب. أقال 11 جنرال من صفوة الجنرالات الأمريكيين، لأنهم يختلفوا معه.
1: نعم. أعود إليك أو أنتقل إليك أستاذ محمود، من الجانب الأمريكي المقترح الإيراني كيف قرئ في البيت الأبيض ليصطدم بحاجز الرفض، وما الأسباب التي أدت إلى عدم قبوله؟
2: مساء الخير لكم والدكتور فايز وأيضا السادة المشاهدين المحترمين. يعني أتصور بأن الرئيس ترامب قرأ هذا الاقتراح الإيراني على أنه مناورة إيرانية جديدة من أجل محاولة مواجهة الضغط الاقتصادي الذي يواجه إيران. يعتقد الرئيس ترامب بأنه إيران الآن تحت الضغط الاقتصادي، وبالتالي تحاول أن تبحث عن مخرج، لأنه العقوبات التي تتعرض لها عقوبات شاملة، لم يسبق لإيران أن تعرضت لهذه العقوبات. وبالتالي هو يتصور، أو حتى الإيرانيين ربما أرادوا إيهام الرئيس ترامب بأنهم فعلا تحت وضع اقتصادي صعب لا يمكن تحوله، وبالتالي الرئيس ترامب قرأ هذا الاقتراح على أنه مناورة تعكس ضعف إيراني وليس قدرة إيرانية. والرئيس ترامب عندما يرى إيران أو يعتقد بأنها في موقف ضعف، هذا يزيد من صلابة موقفه بقدر أكبر مما يعطيه مرونة للتعامل مع إيران. لكن أنا أتصور بأن هناك مجموعة من الأسباب الواقعية التي تفسر الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني. السبب الأول أنه إيران في المقترح الذي قدمته إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فيه التعامل مع أهم نقاط القوة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل.

مع إيران، الحصار البحري والعقوبات. وبالتالي إذا ما فقدت الولايات المتحدة الأمريكية هذه أوراق القوة وقدمتها لإيران من دون أن تحصل في المقابل من إيران، ليس فقط عودة إلى طاولة المفاوضات، الإيراني يريد أن يعود إلى طاولة

0: المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع حتى الآن أن تفرض تصوراتها على الإيرانيين في اتفاق يتناول مسألة أساسية وجوهرية هي البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي الرئيس ترامب لا يريد أن يقدم للإيرانيين بعض الأوراق التي تساعدهم في تخفيف الضغط الاقتصادي عليهم، وهو يدرك مسبقا بأن إيران إذا ما استشعرت بتراجع هذا الضغط الاقتصادي سيزيد موقفها صلابة على طاولة المفاوضات وليس صرامة. من الأسباب الأخرى التي أتصور بأنه يبدو هناك اعتقاد لدى الرئيس الأمريكي بأنه لا يوجد هناك انسجام داخل الموقف الإيراني، يعني ما يقوله الوفد المفوض الإيراني سواء في نيويورك يختلف عما يقوله ويفعله التيار الأكثر تأثيرا داخل إيران على خيارات الحرب، وهو الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي الرئيس ترامب حتى أنه يعني أتصور بأنه يقلل إلى حد كبير من قيمة الرسائل السياسية التي تعطيها له إيران، ويعتبر بأنه عمليا الطرف الأكثر تأثيرا في صناعة القرار يميل إلى الصلابة بقدر أكبر مما يميل إليه الوفد المفوض. لكن نحن هنا في مرحلة أعتقد بأنها تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بالنسبة لإيران. حاليا لا أتصور أنه في الأفق يمكن أن يكون هناك اختراق في المسار السياسي أو حتى العودة إلى الحرب، لأنه من الواضح أن الطرفين يريدان في هذه المرحلة تهدئة الموقف حتى الانتخابات الأمريكية. حتى الرئيس ترامب ليس لديه مصلحة في تصعيد الموقف بشكل أكبر. الإيرانيين أيضا يراهنون على الانتخابات الأمريكية بقدر أكبر مما يراهنون على إبرام اتفاق مع إدارة الرئيس ترامب. كل ما يريدونه هو دفع الرئيس ترامب إلى تحمل التكلفة السياسية لهذه الحرب في صناديق الاقتراع. لكن إذا استطاعت إيران أن تصمد وتتعامل مع هذا الضغط الاقتصادي الشديد عليها خلال الفترة المتبقية للانتخابات الأمريكية، نتحدث تقريبا عن 4 أسابيع أو 5 أسابيع على ما أعتقد، عندها سيكون الرئيس ترامب في وضع ليس جيدا على الإطلاق. لذلك الرئيس ترامب لا يريد بتقديري أن يعود إلى الحرب مرة أخرى، لكنه أيضا لا يريد أن تستمر هذه الحالة في الحرب.
1: قد يكون سيناريو العودة إلى الحرب سيناريو مفروض حتى على الجانب الأمريكي من قبيل أو تحت عنوان كسر الجمود الدبلوماسي، لأن الحالة الحالية لا تحقق شيئا للولايات المتحدة.
0: لذلك أنا قلت لك بأنه الرئيس ترامب في موقف صعب، لأنه عمليا الآن من الواضح أنه في خطاب الرئيس ترامب السياسي أو بعد الرسائل الإيجابية التي يعطيها للرأي العام بشأن العملية التفاوضية مع إيران، مصممة من أجل إعطاء بعض الدفع المعنوية للأسواق المالية من أجل تهدئة الأسواق أو الاقتصادات العالمية من أجل تهدئة المخاوف من أسعار النفط. لكن هل هذا يكفي وحده من أجل الحفاظ على هذا المستوى؟ لأنه على فكرة رأت حتى الآن رغم أن إيران استطاعت أن تهيمن بحكم الأمر الواقع على مضيق هرمز، لكن التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب لم تصل بعد إلى المستوى الذي تأمله إيران، يعني أسعار النفط لم تنفجر بالطريقة التي كانت تراهن عليها إيران. وبالتالي هذا الوضع يساعد الرئيس ترامب. ربما يلجأ الإيرانيون، أنا أعتقد وهذه يعني ما جرى في اليمن ربما يعطي بعض المؤشرات المهمة، بأن إيران لن تكتفي فقط بمنع أي مبادرات للعودة إلى الحرب، بل ربما تلجأ إلى تصعيد الموقف في هذه المنطقة لرفع التكلفة الاقتصادية على الرئيس ترامب. الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، دفع الحوثيين إلى السيطرة أو محاولة السيطرة على مضيق باب المندب، رغم أنه عمليا ما يعني الحرب لم تعود. وبالتالي الإيرانيين لا يزال لديهم بعض الأوراق، لكن أتصور بأنه كلا الطرفين اليوم في وضع مرتفع المخاطر بالنسبة إليهما، يحاولان إدارة الموقف بالموازنة بين المخاطر المؤكدة والفرص المحتملة.
1: فيما إذا عدنا إلى مشهد المواجهة العسكرية سيادة اللواء، الآن بعد قليل بعد الانتخابات قبلها، كيف يمكن أن يكون شكل هذه المواجهة؟ هل سنشهد تكرارا للمشهد الذي شهدناه منذ 28 من فبراير الماضي، أم أن سيناريوهات جديدة قد تحدث؟
2: يعني ستكون تكرار لنفس الصور ونفس المشاهد ونفس الأهداف. إذا أردنا أن ننظر من مقاربة أخرى، إذا أردنا أن نتحدث عن صفحة مختلفة، هذه تتطلب استخدام القوات البرية، واستخدام القوات البرية أمر جنوني إذا أقدمت عليه أمريكا وهو مرفوض قطعيا من قبل القادة العسكريين، فهي ستدخل في فيتنام ثانية، في أفغانستان ثانية، ولن تحقق الانتصار. وفي الوضع الحالي في الضربات الحالية لن تحقق الأهداف.

0: أختلف مع كثير من المحللين. لماذا؟ لأنه صانع القرار في الإدارة الحالية على الأقل لا يفقه الثقافة الإيرانية. هذه مشكلة. عندما نتحدث عن الحصار البحري والوضع الاقتصادي والتعفن الاقتصادي كما يقول الرئيس ترامب، هذا بمنظوره هو بمجتمعات غربية بأنظمة حكم غربية قد تسقط نتيجة حدث صغير.
1: نعم.
0: لكن هنا يتعامل مع نظام مختلف كليا. هذا النظام تعايش مع العقوبات 47 عام ومستعد أن يتعايش سنوات وسنوات. لماذا؟ لأن طبيعة النظام مختلفة، القبضة الأمنية مختلفة، الثقافة العامة مختلفة، تأثير المرجعية الدينية مختلف، وبالتالي ما يمكن إسقاطه على المجتمعات الغربية لا يمكن إسقاطه على إيران. والمراهنة على الانهيار الاقتصادي الشامل، إيران تقريبا في بعض التقارير بيقول لك إحنا ننتج 90% من احتياجات الشعب داخل إيران. إيران 1,630,000 كيلو متر مربع، لديها إمكاناتها وشعبها قد يعيش على حافة الكفاف لأسباب أمنية، لأسباب مرجعية دينية، سميها ما شئت. إذن الآن عندما نتحدث عن 4 أسابيع وخمسة أسابيع في الثقافة الإيرانية، طب ما هو الشخص الإيراني بيقعد 30 سنة يصنع في السجادة، هذه لا في مقياس الزمن بالنسبة لهم ليست. لهذا السبب أقول لك إنه المقاربة العسكرية سواء كانت بتكرار الضربات نفسها، نفس السيناريو السابقة، أو بسيناريو مختلف، لا يمكن لأمريكا أن تلحق ضربة عسكرية قاسمة بإيران لجملة عوامل تحول دون ذلك، ولا يمكن لإيران أن تحقق هزيمة تعبوية أو عملياتية للقوات الأمريكية المتواجدة، لأن هذا التواجد معظم تواجد بحري. القواعد الأمريكية في المنطقة استهدفت وقسم تم إخلاؤه.
1: هذه نقطة أخرى أريد أن أتوسع فيها معك سيادة اللواء، إلى جانب مضيق هرمز والدول العربية التي استهدفتها مرارا وتكرارا إيران منذ بداية الحرب، هل هناك أماكن أخرى يمكن أن تضغط من خلالها عسكريا على الأمريكيين؟
0: للأسف أنه إيران تستهدف كما يقال الهدف اللين ولا تستهدف الهدف الصعب. من الذي بدأ الضربة الأولى في 28 شباط؟ إسرائيل.
1: نعم.
0: صاحبة الضربة الأولى إسرائيل. من الذي ضرب المجمع أو المربع الذي كان موجود فيه المرشد السابق؟ إسرائيل. من الذي أقنع ترامب بخوض الحرب وأنها حرب قصيرة خاطفة سيتم القضاء على الصف الأول والثاني وسيتحرك الشارع وسنسلح
1: الأكراد
0: ونسقط الحكم؟ إسرائيل. الآن لاحظ بعد كل هذه الفترة حوالي 211 يوم من الطلقة الأولى لغاية الآن و102 يوم من توقيع اتفاقية التفاهم، لم ينطق صاروخ على إسرائيل. يعني إذا استثنينا 39 يوم الأول التي كان يحدث بها وألحق دمار بإسرائيل وعرضت فيديوهات حتى خاصة من بعض المواقع الصينية نشرت فيديوهات معبرة، لكن منذ وقف إطلاق النار الأول هل سقط سؤال واحد على دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ لا. كل ما يحدث حدث يتم قصف الكويت، الإمارات، البحرين، الأردن، ثم دخلت الحوثي على مسرح أو على اللعبة
1: باستهداف السعودية،
0: بكثافة السعودية، ودخلت الميليشيات الأذرع الإيرانية في العراق للمشاركة في هذه العملية. إذن دعني أقول لك أنه الآن المتضرر الرئيسي.
1: طيب، يعني عسكريا وصلت طهران إلى أقصى اتساع لمواجهتها العسكرية في المنطقة، ووصلت الولايات المتحدة الأمريكية ربما إلى أقصى أيضا اتساع لمواجهتها العسكرية لإيران. هل هناك مخرج عسكري لأي من الطرفين؟
0: لا. لا يوجد مخرج عسكري لأي من الطرفين. يعني سيكون هناك غباء لدى القادة العسكريين، هو في النهاية العسكري يجب أن يصاع للقرار السياسي، وهذه كارثة. علما يعني هناك ديغول كليمانسو لهم آراء مختلفة، أنه يعني لا الحرب لا يجوز أن تترك للسياسي، لأنه العسكري هو أهل مكة أدرى بشعابها. العسكريين الأمريكيين يرفضوا أصلا للعودة للقتال إذا كان هم أصحاب القرار. لماذا؟ لجملة من الأسباب. يعني حاملة الطائرات عندما تغيب أشهر وأشهر وأشهر،
1: نعم،
0: فبالتالي هؤلاء البحارة 5500 بحار بدهم يعودوا لأبنائهم، بدهم يعني صار حتى صارت على مستوى مشاكل الصيانة في حاملات الطائرات. نعم، على نعم. مستوى دورات المياه في حمامات حاملة الطائرات خلقت مشكلة.
1: ولكن يعني سيادة اللواء، هذا سمعناه أيضا في الجيش الإسرائيلي أثناء العدوان على غزة، إلا أن القرار السياسي كان طاغيا واستمرت العملية.
0: هذه المشكلة أنا حكيت لك أنه وزير الدفاع الأمريكي إنسان مدني بالمطلق،
1: لا ينتمي للمؤسسة العسكرية، وبالتالي لا يعرف.
0: لاحظ وزراء الدفاع رامسفيلد على سبيل المثال كان وزير دفاع مشهور في التاريخ، نعم، الأمريكي، لكن رامسفيلد حارب في فيتنام. بوش
1: خلفيته العسكرية
0: كان قائد، كان طيار، واشترك في حرب في فيتنام، بينما هذا إجا من مجال، بديش أحكي إنه يعني ساعة نقولنا من مجال إعلامي، معناته أنا بدي أجرح لا قدر الله، ما له علاقة في البعد العسكري. العسكريين أدرى بشؤونهم، لهذا سببهم يعني في الكولسات الداخلية هو لا يرغب، وتظهر التصريحات بالمخزونات وعدم وجود الذخائر الكافية، لكنهم لا يرغبوا الخوض. والمعركة البرية أنا أستبعدها بالمطلق.
1: نعم، أعود إليك أستاذ محمود، في هذه المرحلة هل من دور للوسطاء وخاصة منصة إسلام أباد؟
2: يعني الدول الوسيطة طبعا كان لها دور على ما أعتقد في جمع الأمريكيين والإيرانيين خلال الاجتماع الأخير في نيويورك، لكن المشكلة دائما أو عادة ما نقول بأنه المعضلة الأساسية في المسار التفاوضي ليست في كفاءة الدول الوسيطة. يعني هذه الدول الوسيطة منذ بداية هذه الحرب تقوم بعمل كبير جدا كقناة تواصل بين الإيرانيين والأمريكيين. المشكلة في طبيعة المفاوضات نفسها وفي ظروف الحرب والمواقف الطرفين التي تمنع تحقيق اختراق جدي في هذه الحرب على المستوى السياسي، وأيضا تمكين الدول الوسيطة من لعب دور أكبر. لكن متى تظهر الحاجة بشكل أكبر إلى الدول الوسيطة؟ عندما ترتفع المخاطر بالنسبة للطرفين. لا إيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية لديهما مصلحة في العودة مرة أخرى إلى الحرب، لأنه الدكتور فايز تحدث عن نقطة مهمة جدا، وهي أن الطرفين كل طرف غير قادر على إخضاع وكسر الطرف الآخر
1: عسكريا،
2: لأنه يعني عمليا لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة سياسية،
1: يعني الإنجازات العسكرية أصلا تترجم على طاولة المفاوضات.
2: وبالتالي العملية التفاوضية لا مفر منها في الحقيقة. يعني كلما تأخرت هذه العملية كلما ارتفعت تكاليف الحرب.
1: طيب،
2: على الطرفين.
1: في دقيقة واحدة أستاذ محمود، خلال هذه الفترة مضيق هرمز يتفق جميع العالم على بقائه مفتوحا وحرا للملاحة، بما فيهم عمان المشاطئة إلا إيران. ما هو مصير مضيق هرمز باختصار شديد خلال هذه الفترة؟
2: لا أعتقد بأنه الإيرانيين يمكن أن يضحوا بورقة مضيق هرمز قبل الوصول إلى اتفاق مع الأمريكيين. لذلك كلما استمر هذا المسار التفاوضي والانسداد في هذا المسار، هذا يعني بأنه عمليا مضيق هرمز سيبقى جزء أو أداة أساسية من أدوات الحرب. ونحن لم نعد نتحدث فقط عن مضيق هرمز، يعني أصبح حتى مضيق باب المندب جزء من أدوات الحرب التي تستخدمها إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد دول المنطقة.
1: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، وأشكر ضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز دويري. شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا في هذه الحلقة. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: الملعب.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب

الأفضل وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. هذه الأرض كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: صحيح أن أروقة الأمم المتحدة أذنت لنتنياهو باعتلاء منبرها، لكنها لم تستطع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيداً أن شرعية الخطاب لا تمنح صاحبها غفران الجريمة. أهلا بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. مشاهد لافتة من خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة تشعل المنصات. استخدام جزء من حديث نبوي في أغنية يثير جدلاً في مصر. تعمل بالصوت فقط، ميتا تطلق نظارات ذكية بلا كاميرا. يتحدث في عالم آخر غير الذي تعرفونه، عالم موازن. إسرائيل فيه دولة ديمقراطية مسالمة، لا تقتل، لا تنهب، لا لا لا، ولا تعتدي كل يوم والثاني على دول المنطقة واحدة تلو الأخرى. يتحدث متجاهلا مليارات من البشر يتابعون ما يصفونه في تعليقاتهم بالأكاذيب، وهم يشاهدون المقاطع المنتشرة له والمترجمة لمعظم اللغات. عرفتموه طبعا، وهل يوجد غيره؟ نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اختار مطار خارج حدود منهاتن حيث عمدة نيويورك زهران ممداني الذي ينتظره هناك لتطبيق العدالة واعتقاله ليواجه جرائمه، بينما الرجل في حقيقة الأمر كما تشاهدون يستقبل الفلسطينيين ويزرع معهم شجرة زيتون في مقر إقامته الرسمي. وفي الوقت نفسه نيويورك تهزها أصوات آلاف المتظاهرين المتجهين نحو مقر الأمم المتحدة مؤيدين لفلسطين وهاتفين مطالبين بالقبض على نتنياهو الذي تجاوز اعتقال ممداني له، وتجاوز أيضا المتظاهرين حتى اعتلى المنصة الأممية، لكن رواد المنصات رصدوا وترجموا مقاطع شتى له، حتى ذهب بعضهم إلى أن رسائل نتنياهو الضمنية بشأن عملية البيجر التي استهدفت عناصر حزب الله اللبناني هي تهديد مبطن لوفود دول العالم، إما تكونوا معي أو ضدي.
1: You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah. Well, I can tell you this, Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets? They're gone. Hezbollah's leaders, dead. Their spirit, broken. Dozens of countries. Khamenei, Def, Sinwar, Haniyeh, Nasrallah, and thousands of other terrorists who sought to destroy us. They're all gone too.
0: طبعا خلال إلقائه الكلمة نهض كثير من وفود العالم وخرجوا من القاعة مسجلين موقفهم من الاحتلال. فإن كان أذن لنتنياهو اعتلاء منبر الأمم المتحدة فلن تستطيع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا على أن شرعية الخطاب لا تمنح أبدا صاحبها غفران الجريمة.
2: Order in the hall, please. Repeat. Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
0: ومن تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية وما يؤكد سيناريو التهديد الإسرائيلي لهم هو هذا الفيديو. مسؤول إسرائيلي يطوف بين صفوف الجمعية الأممية محصيا من حضر كلمة نتنياهو ومن غادر احتجاجا، متخيلين المشهد. لا خذوا ما هو أقوى من كل ما سبق، وزير خارجية الاحتلال يذهب لوزير خارجية الإيراني واستفزه متجاهلا كل الأعراف الدبلوماسية.
3: It's appropriate to give you the Starlink if you heard the Prime Minister. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will.
0: والآن مشاهدينا إلى آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذا.

0: الموضوع. نبدأ التعليقات من عندما كتبته هنا، أعتقد أنها أزيتا، تقول: نتنياهو يهدد الأمم المتحدة والعالم بأسره، استيقظوا يا ناس ويا قادة، عليكم عزله وسجنه أو سجنه، فهو سيقضي عليكم جميعا. هذا الحساب يقول: كان بإمكان الإسرائيليين معرفة الحضور والغياب من تسجيلات الكاميرات لو أرادوا ذلك، إنهم يحاولون ترهيب وترويع الدول فقط. روبرتو يقول: خطاب نتنياهو رائع، إنه فقط يزيد من كراهية وعزلة نفسه وإسرائيل أكثر مما هما عليه بالفعل. أخيرا هذا الحساب يقول: نتنياهو يصرح علانية بأنه سيقصف مبنى الأمم المتحدة إذا لم ينل الصهاينة مرادهم. عندما تتقاطع بعض النصوص الدينية مع الموسيقى والغناء، ربما يغضب الشارع ويفتح سجالا حول حدود الاقتباس وهيبة الكلمة المأثورة. هذا بالضبط هو ما حدث في مصر خلال الساعات الماضية. بدأت القصة مشاهدينا مع تداول مقطع من أغنية جديدة لويجز، مغني الراب المصري المعروف، يتضمن عبارة: لكل امرئ ما نوى، وهي جزء طبعا من حديث نبوي شريف يحفظه المسلمون صغارا وكبارا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. لن نعرض طبعا الأغنية ولا حتى الجزء المقتبس من الحديث التزاما بخصوصيتها، لكننا سنعرض بالتأكيد الجدل الذي أثارته أغنية ويجز الجديدة. وهذا هو هشام ربيع، أمين دار الإفتاء المصرية، يعلق على الأغنية عبر حسابه في فيسبوك. يقول هنا: كلام النبوة ليس للغناء، رسالة إلى ويجز. تبعت إقحام جملة من حديث نبوي شريف ضمن كلمات أغنية له، والحقيقة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككلام البشر، بل هو وحي يوحى، ومقام النبوة يقتضي منا أقصى درجات الأدب والتعظيم والتبجيل، ووضع هذه الكلمات الطاهرة في سياق غنائي ترفيهي يسلبها هيبتها ويفرغها من جلالها الروحي، ويعد تجاوزا لا ينبغي المساس بها تحت أي مبرر فني. الداعية الشيخ خالد زكي، وهو من علماء الأزهر الشريف، نشر هو الآخر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام منتقدا ويجز، قائلا: إن النصوص النبوية لها مكانتها في الوجدان، ولا يصح أبدا توظيفها أو خلطها في سياق غنائي أو استعراضي.
1: انت عارف يا ويجز الجملة دي اتقالت فين؟ ده حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ده الحديث رقم واحد في الإسلام وأصل عظيم من أصول الدين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ويجز ليه قدسية وهيبة واحترام، وما ينفعش أبدا توظيفه أو غناءه بموسيقى وألحان وراب، لأن ده بيقلل من هيبة السنة النبوية في قلوب الناس بدون قصد. يعني تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا، وهو من تقوى القلوب، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: لم تنتهي القصة إلى هذا الحد، لأن رد مغني الراب ويجز على منشور الداعية خالد زكي جاء سريعا، ويقول فيه هنا ويجز: حبيبي يا شيخ خالد، الفيديو وصلني، عايزك وعايز الناس تعذر جهلي بأمرين، أولهما يعني أن الجملة من حديث شريف، والثاني الحكم الشرعي لاستخدام جملة اتقالت على لسان سيدنا محمد. لو ترد علي بالنص الشرعي والحكم الشرعي عشان أفهم أكتر أكون شاكر لحضرتك. حالا هيتم تصحيح الوضع وتغيير الكلمات اللي ما يصحش تتحط في سياق الأغنية، وربنا يهدينا ويهديك ويرزقنا ويرزقك التوبة زي ما قال. بقي لنا أن نشير إلى حديث أو إلى هذا السجال الذي فتح بالفعل نافذة علمية حول مسألة الاقتباس في الشعر والغناء، إذ يرى بعض الفقهاء جواز اقتباس الشعراء من القرآن الكريم والأحاديث في القصائد الفصحى الرصينة لتعزيز المعاني والحكمة، إلا أن هناك شروطا صارمة تقضي بضرورة صون هذه النصوص من الابتذال ومنع إقحامها في مساحات الغناء المبتذل أو الأنماط

0: الموسيقية السريعة التي تفقد النصوص هيبتها وقدسيتها. الآن بالتأكيد سنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل حول ويجز. نبدأ من عندما كتبه هنا أو ما كتبته سميرة. سميرة تختصر وتقول: ويجز رد بمنتهى الأدب والذوق. عمر يقول: شيخ محترم رد على مطرب والمطرب طلع محترم ورد باحترام وما قالش إنما نحن مصلحون، وده ينم على فطرته السوية. حساب بنت الكنانة يقول: الغلط بيكون على اللي بيكتبوا لهم والرقابة اللي بيمر عليها الكلام ده، معقولة ما فيش حد فيهم عارف الدين خالص؟ هكذا تسأل بوب. ده طول عمر الشعراء بيقتبسوا من القرآن الكريم، وكنا بناخدها في البلاغة إن ده مظهر جمالي حيث تأثر الشاعر بالقرآن. وحديثا حمزة نمرة بيقول: أفتوني في رؤياي لموا الأمان إزاي؟ هكذا. أخيرا هيكل شرف ويبدو أنه سوداني من لهجته يقول هنا: يا ريت فعلا يراجع كلماته كويس قبل ما يغني، لأنه الكلام ده ما فيه ملاحة جدل يعني. هل تخيلت يوما ما شخصا بجانبك في الشارع أو في المقهى وقد يكون يصورك أو يسجل حديثك الخاص دون أن تدري؟ مخاوف واجهها كثيرون من انتشار النظارات الذكية المزودة بكاميرات مدمجة، والتي فتحت الباب أمام مخاوف غير مسبوقة بشأن انتهاك الخصوصية الرقمية، غير أن شركة ميتا قررت خوض مسار جديد بكشفها عن جيل جديد من نظاراتها الذكية يعمل بالصوت فقط من دون أي كاميرا للتصوير. وخلال مؤتمر كونكيت 2026 كشفت الشركة عن نظارات ريبان ميتا أوديو التي تتيح الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات والتفاعل صوتيا مع مساعد الذكاء الصناعي. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال مارك زوكربيرغ رئيس الشركة عند الإعلان عنها.
1: Designed state-of-the-art privacy and security into all these systems from the beginning. We built the Muse Secure VM to keep your information on your own secure virtual machine. And soon, we are also going to release the Muse Confidential VM so that even Meta won't be able to see that information. We've built several leading privacy features for glasses from the beginning as well, including the light that turns on any time that you take a photo or a video, and it disables capturing images and videos if the light gets tampered with. And now we are taking the next step, and we are building private processing for glasses. So this will soon allow you to use certain AI features inside a secure server where nobody, including Meta, can have access to your data.
0: النظارة أصلاً مصممة للعمل بالأوامر الصوتية وإجراء المكالمات والتفاعل مع مساعد ميوز، ما يعني اعتمادها على ميكروفونات قادرة على التقاط صوت المستخدم والأوامر الصوتية أو الأصوات عفواً المحيطة به. لكن وجود ميكروفونات في جهاز يرتديه الشخص طوال اليوم يثير تساؤلات بشأن المحادثات التي قد يلتقطها الجهاز عند استخدام الأوامر والميزات الصوتية. وهذا ما يعيد إلى الأذهان الجدل الذي رافق الإصدارات السابقة المزودة بكاميرات، إذ أتاحت للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو للمرة في الأماكن العامة دون الحصول بالضرورة على إذنهم. وبالرغم من تزويد النظارات بضوء صغير لتنبيه المحيطين عند تشغيل الكاميرا، ظهرت محاولات للتحايل عليه عبر تغطياته أو العبث به، ما دفع ميتا إلى تطوير أنظمة تعطل الكاميرا عند اكتشاف هذا الضوء، ضوء التسجيل يعني، أو التلاعب به. ومع اختفاء الكاميرا تبقى مخاوف أخرى مرتبطة بالخصوصية الصوتية والبيانات، خاصة بشأن طريقة تخزين التسجيلات الصوتية واستخدامها في تطوير وتدريب تقنيات

الذكاء الصناعي ما يعيد أيضا إلى الواجهة الجدل بشأن حدود الخصوصية مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء هذه كالنظارات التي نتحدث عنها. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل طبعا بالتأكيد حول هذا الموضوع عن نظارة ميتا، ونبدأ من عند ما كتبه كرم. الخصوصية لم تعد جدارا يحمي الإنسان، بل أصبحت مجرد إعدادات في تطبيق يمكن تعطيلها أو تجاوزها أو اختراقها. أمال خطوة ميتا بإطلاق نظارة دون كاميرات ليست مجرد تحديث تقني، بل اعتراف ضمني بفضول الأجهزة الذكية الذي أربك الشارع وانتهك حرمة الآخرين دون إذنهم. أخيرا عند محمود الذي يقول: السؤال هو أي معيار اجتماعي سيفرض نفسه؟ هل يصبح ارتداء نظارة ذكية أمرا عاديا مثل سماعة الأذن، أم تبقى علامة أو أم تبقى علامة على اختراق محتمل للخصوصية؟ على أحد جسور مدينة نيويورك عرض نشطاء متضامنون مع فلسطين صورا للأسير مروان البرغوثي في تحرك طالبوا خلاله بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.

0: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: العالم يتغير, والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير. من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط, ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات, من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أسس متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات في أولى أيام الجمهورية التركية عام 1926، يعد من أهم المتاحف في تركيا من حيث تنوع آثاره، ويقع داخل بناء أرسلي بادستان التاريخي، ويستقبل الزوار منذ عام 2012. يضم المتحف العديد من الآثار الثقافية في قسم مخصص للآثار، كما يسلط الضوء على الحياة الاجتماعية للمنطقة من خلال قسم الإثنوغرافيا، والذي يعرض أيضاً آثاراً مهمة جداً تعود للعصر الإسلامي التركي. ويعد القرآن الكريم المخطوط على رأس أهم الآثار في المتحف. يتضح من سجل الكتابة أن هذا الأثر يرجع تاريخه إلى الرابع من ذي الحجة من عام 587، أي إلى عام 1191، ويعد أقدم نسخة من القرآن الكريم في الدولة الإسلامية التركية الأناضول. بيعت نسخة القرآن الكريم هذه لصالح متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات عام 2010، وتم ترميمها في مختبر مكتبة المخطوطات الإقليمية الموجودة في مدينة قونيا.

ومنذ عام 2011 يعرض المصحف في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات، حيث يفد الزوار من كل مكان لرؤيته. أما نجوم المتحف الأخرى فهي قطع خزف توكات التي اشتهرت خلال العصر العثماني. كانت توكات مركز إنتاج الخزف في الأناضول من القرن الخامس عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر، واكتسبت سمعة تستحقها بجدارة لجودة منتجاتها الخزفية وجمالها الآسر. تعد الجرار والأباريق والقدور والأطباق وأباريق الشاي المصنوعة في ورشات توكات الصغيرة خلال تلك المدة من روائع تاريخ الفن التركي اليوم. يحتوي المتحف أيضاً على آثار تشير إلى تقاليد المنطقة خلال العهد العثماني، وأبرزها مطارق الأبواب المتميزة بأشكالها المختلفة. كانت هذه المطارق تصنع بمهارة كبيرة من خلال استخدام الحديد أو خليط الزنك والنحاس، وكانت تستخدم في الحفاظ على خصوصية العائلات. كانت هذه المطارق التاريخية تستخدم في مداخل البيوت وتعبر عن الوضع الاجتماعي لأصحاب البيوت من خلال الرموز التي عليها. أول لوحة في المتحف يرجع تاريخها إلى عام 1926، وهي تمثل في حد ذاتها إرثاً ثقافياً قيماً. اللوحة هي بريشة بسيم قراغولا، أحد أوائل الموظفين في المتحف في قسمها العلوي علم الدولة العثمانية، وفي السفلي توجد عبارات توكات موزاسي، أي متحف توكات، مكتوبة باللغة العثمانية. يتوسط هذه اللوحة الآثرية تاريخ عام 926، فيما يوجد في يسار أسفل اللوحة توقيع الرسام. هذه اللوحة القيمة هي من الآثار الأولى في المتحف، وهي معروضة بين الآثار الثقافية في قسم الإثنوغرافيا اليوم. توكات هي مدينة احتضنت حضارات عظيمة عبر التاريخ، وتمتلك تراثاً ثقافياً يعود تاريخه لمئات السنين. أما أهم قطع هذا التراث الفريد فتنتظر ضيوفها ليروا سحرها التاريخي في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات.

0: الحرص الصيني والإصرار الصيني على أن يتجاوز القرن المذل الذي عاشته الإمبراطورية الصينية في قرنها الأخير،
1: تحديدا في منطقة الشرق الأوسط. كيف تدير الصين هذه القوة الاقتصادية الكبيرة مصالحها دون وجود سوى قاعدة واحدة في جيبوتي، قاعدة عسكرية واحدة؟
0: السر في ذلك أنا أعتقد أنه المعادلة الصينية مبنية على رابح رابح، بمعنى نحن شركاء مع الدول الأخرى وليس بمنطق الهيمنة بين قوسين الاستعمارية.
1: حوالي 50% من وارداتها من الخام مرت عبر هرمز في عام 2025، هذا بحسب CSIS مركز الدراسات الاستراتيجية الدولي.
0: بالتالي الطاقة التي تأتي من الشرق الأوسط تعتبر عصب حيوي للصين. الصين متضررة من هذه الحرب، هذا لا يعني بأن الصين يمكن أن تستسلم لتموضع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج وتحديدا في إيران. وكثير من المصادر الأمريكية تحدثت بأن الضربات الدقيقة لإيران للقواعد الأمريكية في المنطقة كانت نتيجة تعاون معلوماتي واستخباراتي صيني إيراني. أسمى فن الحرب هو إخضاع خصمك بدون قتال.

0: السلام عليكم، أنا عبد اللطيف التميمي وهذا نطاق من تيريتي عربي. سنتحدث اليوم عن الصين، كيف تدير الصين شبكة مصالحها حول العالم، وكيف تتعامل مع الأزمات الحالية، وما هو موقفها من الحرب في الشرق الأوسط، وما هي معالم المنافسة التي تخوضها مع الولايات المتحدة. سيكون معي الخبير الاستراتيجي الأستاذ أحمد الحيلة. أتمنى لكم متابعة مفيدة. أستاذ أحمد، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير.
0: أستاذي، الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي أكبر مصدر للسلع في العالم.

0: واسعة، تاريخ طويل يعني. وكذلك الأمر، الإنفاق العسكري الصيني بلغ نحو 336 مليار دولار، وهو الثاني بعد الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: طبعا هذه هي المعطيات كلها يعني تأتي وسط الأزمات التي يعيشها العالم، وساحات مختلفة الصين هي فاعل أساسي فيها. ولكن قبل ذلك نريد أن نفهم أكثر عن الصين. كيف ترى الصين نفسها؟
1: الصين ترى نفسها بأنها حضارة عريقة تأتي من عمق التاريخ، هي جغرافيا ضخمة جدا، عدد سكان كبير جدا، إمكانيات هائلة، نتحدث عن إمكانيات زراعية، والآن نتحدث عن الصناعة وعن التكنولوجيا وعن الفضاء. الصين يعني من المفارقات التاريخية أن بعض المؤرخين يقولون بأن الاقتصاد الصيني في العام 1820 كان يشكل ثلث اقتصاد العالم، بمعنى أريد القول بأن الصين تاريخيا هي عبارة عن دولة وازنة وحضارة وازنة ولها ثقل دولي. إذا اقتربنا إلى الوضع الراهن نرى بأن الصين إن صح التعبير قفزت قفزة لافتة، وهذا القفز كان نتيجة التحول من سياسة الحزب الشيوعي بقيادة ماو تسي تونغ. هذا التحول حصل في العام 1978 بعد وفاته تم التحول في السياسات الاقتصادية للصين، بمعنى اللي هو بدل أن تكون اقتصادا مغلقا، بدل أن تكون اقتصادا تقوم الدولة بتخطيطه بشكل كامل والتحكم فيه، ذهبت الصين باتجاه سياسة مختلفة، هي سياسة ما يسمى بالتخطيط الحكومي مع الانفتاح على السوق والعالم. هذا بدأ بشكل تدريجي في الصين، بمعنى أن الحزب الشيوعي خلط ما بين النظرية الاشتراكية وما بين النظرية الرأسمالية. وشياو بينغ هو أحد الشخصيات الصينية اللي هي في كان هو رئيس اللجنة العسكرية في هذا التاريخ في العام 1978، كان له كلمة شهيرة يقول: نحن لا نختلف إن كانت القطة لونها أبيض أم لونها أسود، نحن نهتم بكم فأر يمكن أن تصطاد. وهذا يدل على أن العقل الصيني بدأ ينظر إلى النتائج وكيفية يمكن الحصول على نتائج لصالح الصين، هذه الدولة الكبيرة الإمبراطورية. هذا التقدم في اللي هو في السياسات الصينية على مستوى الداخل، نلاحظ أستاذ عبد اللطيف أنه هذا الانفتاح المتدرج وفر بنى تحتية كبيرة جدا داخل الصين، وفر عمالة رخيصة داخل الصين للشركات الكبرى، هذا كان محل جذب لأكبر الشركات في العالم لأن تأتي إلى الصين. وهذا فيما يبدو أنه غزو اقتصادي واستثماري داخل الصين، لكن الصين بشكل أو بآخر استطاعت أن تستفيد من هذا الاستثمار، ليس فقط في البعد الاقتصادي وإنما في البعد أيضا امتلاك المعرفة والتدريب والتكنولوجيا حتى تبني على ذلك. يعني احنا بنلاحظ مثلا من الشركات الأمريكية جنرال موتورز كانت لديها استثمارات في الصين، بوينغ الأمريكية كان لها استثمارات في الصين، أبل، مايكروسوفت. أنت تتحدث عن عمالقة في الاقتصاد،
0: كبرى الشركات.
1: كبرى الشركات الأمريكية جاءت في الألمان، شركة سيمنز، مرسيدس، فلوكس فاجن، كوريا الجنوبية شركة سامسونج كانت أيضا، اليابان كانت تستثمر، الكل كان يستثمر. الصين عندما وفرت هذه البيئة الرخيصة في العمالة، البنى التحتية الضخمة داخل الصين لهذه الشركات، هي استفادت اقتصاديا، لكن من جانب آخر بدأت تأخذ الأرضية المعرفية من هذه الشركات إلى العقول الصينية والأيدي الصينية، وبدأت تبني عليها بالتدريج.
0: ولكن سؤال أستاذ أحمد، أنت قلت أنه بأواخر القرن التاسع عشر
1: نعم
0: 1820
1: وعشرين
0: أو في بداياته كانت الصين تمثل ثلث
1: اقتصاد العالم،
0: تمام، وبعد ذلك أصبح هناك يعني هبوط
1: صحيح
0: بما يتعلق بالاقتصاد الصيني، والآن الصين تعود. هل هذا الشيء يعني مرتبط برؤية صينية لاستعادة المكانة؟
1: هذا صحيح، لأنه كان القرض قرض قرن مذل بالنسبة للإمبراطورية.

0: الصينية إذا كان أرخنا ذلك في القرن العشرين، لأنه في القرن العشرين كانت الصين محل أطماع لدى العديد من الدول، والعديد من الدول أخذت امتيازات في الأراضي الصينية، بل أنها كانت نافذة في الصين على حساب السيادة الصينية. ويعني نذكر في ذلك ما يسمى بحرب الأفيون على سبيل المثال الأولى والثانية. حرب الأفيون الأولى والثانية قامت فيها بريطانيا، الإمبراطورية البريطانية ضد الصين، بمعنى أن كان الميزان التجاري في القرن العشرين لصالح الصين بالتجارة مع بريطانيا، لكن بريطانيا كان ذلك لا يعجبها، فكانت تزرع الأفيون في الهند فتصدر وتبيع إلى الشعب الصيني، ومن خلال الموارد التي تأتي من بيع الأفيون يشترون الشاي من الصين. هذا ليس فقط أخذ بموضوع تبادل تجاري، وإنما أنت تقول أنه أنت تبيع كميات هائلة من الأفيون للشعب الصيني، هذا أدى إلى إضعاف القدرة الإنتاجية، لأن هذا يؤثر على المجتمع، يؤثر على الشعب الصيني. لذلك قامت حرب ما بين الصين وما بين بريطانيا فيما يسمى بالحرب الأفيون الأولى ثم الثانية. وكان نتيجة ذلك أن بريطانيا بحكم قوتها البحرية أن تأخذ امتيازات داخل الصين بسبب هزيمة الصين، وأن تكون نافذة في الموانئ الصينية.
1: لماذا كانت تنظر بطمع إلى الصين؟ يعني ما هي الميزة؟ هل هي ميزة جغرافية؟
0: الميزة في الجغرافيا السياسية، الميزة الثانية أنه الصين أراضي زراعية هائلة وقدرة إنتاجية هائلة في الزراعة، وبالتالي هي كانت تحتاج إلى هذه الموارد، وكان لا يعجبها أن يكون الميزان التجاري لصالح الصين، وهي تريد أن تكون هي صاحبة اليد العليا والمتحكمة، ناهيك عن أطماع يابانية كانت أيضا موجودة في الصين. وكان هناك الحرب اليابانية الصينية الأولى ثم الحرب اليابانية الصينية الثانية. اليابان عندما قامت أو اشتبكت مع الصين في العام 1894 استطاعت أن تتغلب اليابان على الصين بسبب قوة اللي هو القوة العسكرية لليابان، لأن أيضا الصين كان لديها مشاكل داخلية، يعني كان هناك العديد من الثورات، يعني في العام 1950 كان هناك عدد كبير جدا من الاضطرابات داخل الصين، هذا كان يؤثر على هذه الإمبراطورية. هذا الضعف كان يسمح لليابان، يسمح لبريطانيا، لألمانيا لأن تتدخل في الصين، فكانت الصين في هذا القرن قرن كان صعب جدا عليها، وبالتالي هي حاولت أن تنهض من هذه الكبوة، وبدأت في سياسات مختلفة. يعني عندما حصلت اللي هو انهيار الإمبراطورية في العام 1919، الإمبراطورية الصينية انهارت نتيجة الثورات الداخلية، واستطاع أن يحسم المعركة الداخلية هو الحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي استلم الحكم وبدأ بسياسات جديدة، لكنه كان بحكم النظرية الاشتراكية هو كان داخليا إدارة مركزية، تخطيط مركزي، كان لا يعطي السوق الفسحة.

0: وفاة ماو تسي تونغ وانتقال كما قلت بالعام 1978، لا بدأت الصين ما يسمى بنظرية الإصلاح والانفتاح على العالم، الإصلاح الداخلي
1: والانفتاح على
0: والانفتاح على
1: العالم.
0: العالم. ولذلك أنا استشهدت بكلمة شاو بينغ اللي هو كان أحد الشخصيات المهمة في مسألة اللي هو الإصلاح والانفتاح، اللي هو تحدث عن القطة البيضاء والسوداء، هو لا يهم اللون، هو يهم النتيجة، كم تصاد من الفئران. وبالتالي هذه النظرية وهذا التفكير

0: لأنه هو يريد أن يستعيد هذه الشركات الأمريكية الكبيرة التي تستثمر في الصين بسبب هو انخفاض التكلفة لأن تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه مسألة معقدة. وهذه الشركات تشعر بأنها أيضا إذا انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية فهي تتضرر لأن التكلفة مرتفعة جدا. من بين الأشياء اللافتة حقيقة في الموضوع النهوض الصيني، انه اذا جئنا لموضوع البحث العلمي، لان اليوم في القرن الاخير نرى بان البحث العلمي هو احد اهم يعني منصات التقدم في كل المجالات وبما فيها العائدات الاقتصاديه. الصين في عام 2024 تقريبا تنفق على البحث العلمي حقيقة أرقام كبيرة متعلقة بالناتج القومي. ما تنفق الصين تقريبا 2.7% من الناتج القومي، هذا يعادل بالدولار 500 مليار دولار على البحث العلمي. الولايات المتحدة الأمريكية تنفق على البحث العلمي تقريبا قرابة التريليون دولار، وهو يعادل 3.4 من الناتج الإجمالي المحلي.
1: يعني ضعف ما تنفقه الصين على
0: ضعف ما تنفقه الصين. لكن اللافت والمفارقة في هذه المسألة أن الصين صحيح أنها تنفق 500 مليار دولار، هذا القيمة الإسمية، أو لكن لو جئنا أن نحولها إلى قوة شرائية، الخمسمائة مليار دولار التي تنفقها الصين على البحث العلمي والتطوير تعادل أعلى من 1000 مليار التي تنفقها الولايات المتحدة الأمريكية من حيث القوة الشرائية. بمعنى أن المواطن الصيني الذي يأخذ راتب 2000 دولار يستطيع بقدرة شرائية أن يعيش أفضل من مواطن أمريكي يأخذ 4000 دولار. وهنا يصبح القيمة الشرائية لموازنة البحث العلمي في الصين هي أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية القدرة، وبالتالي هذا أمر لافت جدا. في عام 2024 عدد الطلبات التي تم التقدم بها إلى الصين تحت عنوان براءة الاختراع بلغت 1,800,000 براءة اختراع. هذا يدل على أن الصين ترعى مستوى التقدم التكنولوجي الهائل والمنافس للولايات المتحدة الأمريكية. وفي إشارة في هذا الموضوع أن الآن التقديرات تقول بأنه الصين في مجال الذكاء الاصطناعي الفارق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 2.7%، يعني أنها قريبة جدا من الوصول إلى مستوى النماذج التي تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الفارق بسيط. هذا الحجم من التنافس ما بين الدولتين يوضح كيف أن سياسة الصين منذ العام 1978 كيف أنها كانت سياسة اقتصادية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي كانت ناجحة، إن كان بإيجاد البيئة لجلب الاستثمارات الضخمة والشركات الضخمة على مستوى البنى التحتية، والصين الآن باتت تملك أكبر شبكة قطارات الأسرع في العالم ناهيك عن الأنفاق، عن الطرق، الموانئ، المطارات، البحث العلمي كما ذكرنا في التفاصيل. هذا كله جعل من الصين أنها دولة منافسة حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية وتقفز قفزا. وأنا أعتقد هذا نتيجة الحرص الصيني والإصرار الصيني على أن يتجاوز العقد أو القرن المذل الذي عاشته الإمبراطورية الصينية في قرنها الأخير، لأن هي عاشت كما قلت عاشت تحت سطوة الإمبراطورية البريطانية واليابان وألمانيا، وكانت تعاني من هذه التدخلات الخارجية ودفعت ثمنا باهظا من خلال انتكاساتها، لكنها عادت لتعود من جديد. وإن كان الفارق طبعا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المنهج في السياسة الخارجية مختلف عن الصين، يعني الصين لها منهجية والولايات المتحدة الأمريكية لها منهجية مختلفة.
1: هذا سنتعرف عليه في المساحات القادمة. ولكن أستاذ أحمد، يعني الصين اتخذت مسارا تصاعديا طبعا خلال العقود الماضية، ولكن عام 2001 انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية وبدأت مسارا تصاعديا إلى أن أصبحت المنافس الأكبر للولايات المتحدة، المنافس الاستراتيجي، وهذا طبعا ما تقوله الولايات المتحدة. طبعا

0: طبعا الصين لديها شراكات اقتصادية كبيرة ومصالح مترامية الأطراف، تحديدا في منطقة الشرق الأوسط. كيف تدير الصين هذه القوة الاقتصادية الكبيرة مصالحها دون وجود سوى قاعدة واحدة في جيبوتي، قاعدة عسكرية واحدة؟ كيف تدير هذه المصالح دون وجود أمن لها؟
1: هو حقيقة السؤال فعلا بيطرح مفارقة غريبة. أن الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية كبيرة جدا، ناتج القومي لها أو المحلي يعني تقريبا 30.7 تريليون، الناتج المحلي القومي للصين 19.5 تريليون، مع الإشارة بأنه دائما الصين تتفوق من حيث القدرة الشرائية، بمعنى أن هذا الرقم رقم ضخم بالنسبة للصين. الولايات المتحدة الأمريكية تحمي مصالحها من خلال الشركات التجارية الكبرى، لكن هذه الشركات التجارية الكبرى التي تنتشر في العالم الأمريكية وفي الإنتاج الداخل الأمريكي، لكن الشبكة الأمريكية الموجودة في العالم محمية بقوة عسكرية هائلة وبنفوذ سياسي هائل للولايات المتحدة الأمريكية. وأحد الشواهد على ذلك ليس فقط بأن الولايات المتحدة الأمريكية نافذة في مجلس الأمن، هي لها مقعد دائم والصين لها مقعد دائم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لها 128 قاعدة عسكرية في العالم. نتكلم عن قواعد راسخة وثابتة موجودة في الجغرافيا في العالم. هذا ناهيك عن اللي هو الانتشار
0: التحالفات الدفاعية
1: التحالفات
0: ولا
1: الدفاعية أو
0: الشراكات؟
1: الوجود والشراكات المؤقتة وإلى آخره. لكن كما تفضلت، الصين لا يوجد لديها فقط قاعدة واحدة في العالم، هي في جيبوتي. الولايات المتحدة الأمريكية لها 19 قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، الصين لديها 0 قاعدة في الشرق الأوسط. مع ذلك الصين تستطيع أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم. السر في ذلك أنا أعتقد أنه المعادلة الصينية مبنية على رابح رابح، بمعنى نحن شركاء مع الدول الأخرى وليس بمنطق الهيمنة بين قوسين الاستعمارية أو على قاعدة مص خيرات اللي هو الأمم الأخرى. أنا أريد أن أستثمر، أنت تربح وأنا أربح. الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من المسائل تعطي نفسها امتيازات وأفضلية على الدول الأخرى. صحيح أن الذي الشراكات مع الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا تأخذ شكل اللي هو الاستثمار القهري، إلا أن كثير من الدول تخشى الولايات المتحدة الأمريكية عسكرا فتضطر للاستثمار معها،
0: ولا يمكن الفكاك منها.
1: ولا يمكن الفكاك منها، وبالتالي تفتح لها أبوابها للاستثمارات. لكن أنا أعتقد لو تركت هذه الدول ستجد أريحية في الاستثمار مثلا مع الصين، على اعتبار أن الصين ليست دولة متسلطة وليست دولة استعمارية وليست دولة مهيمنة ولا تتدخل في الشؤون الداخلية أو الشؤون السياسية للدول الأخرى. لكن هذا هو الفرق في المنهج. لذلك الصين تجد لدى الدول الأخرى رغبة بالشراكة معها. ولاحظ أن الصين عندما طرحت ما يسمى اللي هو المشروع أو مبادرة الحزام والطريق هذه الاقتصادية،
0: هذه سنتحدث عنها بتفصيل، لكن أريد أن أفهم أكثر كيف ترى الصين الشرق الأوسط، وما هي خريطة المصالح الصينية في الشرق الأوسط؟
1: أحد أهم اهتمامات الصين في الشرق الأوسط هي الطاقة، لأنها تحتاج الطاقة بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط، وتحتاج أيضا إلى أسواق. الأمر الثالث، تحتاج الشرق الأوسط في جغرافيا السياسية. الشرق الأوسط متحكم في الممرات الدولية، مضيق هرمز شرق أوسطي، باب المندب شرق أوسطي، قناة السويس شرق أوسطي، البحر الأحمر شرق أوسطي، البحر الأبيض المتوسط بشرقي شرق أوسطي، وبالتالي ومنطقة والخليج. إذا هي تحتاج هذه المنطقة كما قلت. إذا أخذنا مثلا الطاقة على سبيل المثال، إيران تستورد من الولايات عفوا الصين تستورد من إيران تقريبا 31 مليار دولار طاقة، وهي تأخذ هذه الطاقة النفط من إيران بأسعار تفضيلية رخيصة بحكم الحصار المضروب على اللي هو على إيران، وأيضا تشتري طاقة ومشتقات أخرى من مجلس التعاون الخليجي الدول الست العربية، تشتري منها ما يقارب 140 مليار دولار. إذا الصين تحتاج إلى الطاقة بشكل كبير
0: وتشتري
1: جدا.
0: من العراق.

0: أيضا
1: وتهجر أيضا من العراق. لكن إذا لاحظنا هذه الأرقام فهي أرقام بالنسبة للصين مهمة، يعني الطاقة التي تستوردها من إيران تعادل 12% من حاجة الصين للطاقة سنويا. فأنت تتكلم عن 12% وهي تستورد مقربة 30 مليار، فإذا كانت تستورد من دول الخليج 140 مليار، فأنت تتكلم عن كم ضعف؟ تتكلم عن قرابة 5 أضعاف. بالتالي الطاقة التي تأتي من الشرق الأوسط تعتبر عصب حيوي للصين. إذا كانت هناك تجارة للصين هي تحتاج إلى الأسواق. إيران هي سوق للبضائع الصينية، دول الخليج أيضا ومنطقة الشرق الأوسط سوق للبضائع الصينية، بل أن أوروبا أصبحت سوق للبضائع الصينية. يعني اليوم أهم سيارة تباع في كهربائية تباع في أوروبا هي السيارة الصينية. الممرات المائية التجارية هي اليوم ترى التداعيات، موضوع مضيق هرمز والحرب على إيران وإغلاقه باب المندب وإغلاقه، على اعتبار إذا أخذنا بأن قناة السويس يمر منها 15% من التجارة البحرية العالمية، باب المندب يمر من خلاله قرابة 20 ل 25 من التجارة العالمية، فأنت تتكلم عن أرقام كبيرة جدا. والصين تعتبر هي من حيث القدرة الاقتصادية أو التجارية هي تأتي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الشرق الأوسط بالنسبة إلى الصين يعتبر منطقة جدا حيوية، ولا تستطيع أن تدير ظهرها هذه المنطقة، لأنها كما قلت الطاقة من الشرق الأوسط، الأسواق في الشرق الأوسط، والممرات والجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.
0: ولكن بالرغم من ذلك كله، الآن في ظل الحرب في الشرق الأوسط والتقييد الذي وقع على مضيق هرمز، والآن بعض التضييق على باب المندب، والأزمات كلها في المنطقة هاي، أريد أن أعرف كيف تتعامل الصين بهذا الخصوص، خصوصا أنه 50% حوالي 50% من وارداتها من الخام مرت عبر هرمز في عام 2025، هذا بحسب CSIS مركز الدراسات الاستراتيجية الدولي. يعني الصين هي مهتمة في الشرق الأوسط، ولكن في نفس الوقت ربما تتضرر أيضا من الحرب الحالية، أليس كذلك؟
1: أكيد الصين متضررة من هذه الحرب. اليوم في هناك صعوبة في استيرادها للنفط الإيراني. طيب إذا كان النفط الذي يمر من خلال مضيق هرمز تقريبا خلال فترة 7 أشهر الماضية التقديرات تقول بأنه انخفض إلى مستوى 46%. طيب إذا كانت الصين مستورد أساسي للطاقة من إيران ومن دول الخليج وبأرقام كبيرة جدا، وكما تفضلت هي 50% من الطاقة وقد يزيد عن ذلك تستوردها الصين من منطقة الشرق الأوسط من منطقة الخليج، إذا إغلاق مضيق هرمز الاضطراب الذي يجري يؤثر على الصين. حتى القدرة الشرائية لهذه الدول باستيراد البضائع الصينية وغير الصينية أيضا ستتأثر، لأن عائدات النفطية بدأت تتراجع للدول الغنية دول الخليج العربي، وبالتالي الصين الاضطراب الجاري لا يخدمها. لكن عند الصين في البعد الاستراتيجي وحالة التنافس الشديد ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، هذا لا يعني بأن الصين يمكن أن تستسلم لتموضع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج وتحديدا في إيران. لأنه لماذا اليوم الصين، وهذا مفارقة، حجم التجارة ما بين الصين ودول الخليج تقريبا يصل إلى 326 مليار دولار. حجم التجارة الكامل بما فيها النفطية بين الصين وإيران 41 مليار. لكن الصين تقف مع إيران بشكل غير مباشر.
0: كيف تقف؟ يعني ما هي معالم هذا الوقوف؟ كيف
1: معالم هذا
0: المرصد؟
1: الوقوف سياسي. هي منعت قرار مجلس الأمن لفتح مضيق هرمز. منعته ووضعت شروط. في بيان اللي هو الـ20 الكبار، الدول الـ20 اللي هو كان في الولايات المتحدة الأمريكية بالشهر الماضي، كان هناك بيان يطالب بفتح مضيق هرمز. الصين رفضت التوقيع على هذا البيان وقالت يجب أن يكون مقرورا بحل سياسي للأزمة في الخليج، لأنها لا تريد أن تعطي ضوء أخضر وامتياز للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة في مضيق هرمز وفي إيران على حساب الصين،
0: ولكن ذلك أيضا على حساب خسارات اقتصادية لها.
1: لكن لا لكن له هناك أبعاد استراتيجية، يعني هو الصين لا تريد أن تضحي في البعد الاستراتيجي لمكاسب تكتيكية. الصين يمكن أن تضحي بمكاسب تكتيكية لكن مقابل أن تحافظ على البعد الاستراتيجي، والبعد الاستراتيجي يكمن في التنافس ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. الرئيس ترامب عندما ذهب إلى فنزويلا ماذا فعل؟ استحوذ على النفط الفنزويلي. طيب الصين كانت تستورد من فنزويلا ما يعادل 4.5 من احتياجاتها للطاقة عالميا، الآن خسرتها. فماذا لو أن الولايات المتحدة الأمريكية حازت على النفط الإيراني من خلال هزيمة إيران وانكسار إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن ستحرم الصين من 12% من احتياجاتها للطاقة، والصين قد تؤثر بضغطها العسكري وضغطها الأمني وضغطها السياسي على منظومة دول الخليج والعراق بأن يعني ممكن أن تضع قيود على استيراد مثلا الصين للطاقة، وبالتالي أنت تخنق استراتيجيا تخنق الاقتصاد الصيني من خلال حرمانه من مصادر الطاقة. ولذلك لاحظ أنه أثناء هذه الحرب كان هناك توافقات ما بين الصين وروسيا، بمعنى أن الصين بدأت منذ الآن تبحث عن بدائل للطاقة خشية تطور المشهد في الشرق الأوسط وتطور المشهد في منطقة الخليج، وبالتالي تحرم من الطاقة. ولذلك هي تحاول الآن باتفاقيات مع روسيا بأن هناك في خط نفطي روسي إلى الصين، وتريد أن توسع بخط آخر. صحيح أن هذا سيأخذ وقت لكن هذا ذات بعد استراتيجي.
0: طبعا كانت قد جهزت احتياطيات عائمة أيضا الصين يعني. نعم. بالفترة الأخيرة.
1: نعم هذا صحيح، وهي من الدول الرائدة الآن في الطاقة النظيفة والطاقة البديلة اللي هي متعلقة بالرياح وبالشمس، لأن الصين تدرك في البعد الاستراتيجي بأنها لا تريد أن تكون أسيرة لمصادر الطاقة التقليدية، لأن مصادر الطاقة التقليدية ليست بيدها، هي فقيرة إلى النفط وبالتالي دائما تستورد من الخارج كما كوريا الجنوبية كما اليابان. وبالتالي الصين الآن هي لديها حجم من الخسارات لكنها لا تريد أن تضع منطقة الشرق الأوسط بكليتها ولا سيما إيران أن تضعها بيد الولايات المتحدة الأمريكية. اتفاقية الشراكة على سبيل المثال، في هناك اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة ما بين الصين وإيران. هذه اتفاقية الشراكة في 2021 كان التقديرات تقول بأن الصين كان يمكن أن تستثمر في الوضع الطبيعي قرابة 400 مليار دولار في مع إيران. أنت تتكلم أن الصين لديها رؤية بعيدة المدى، لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تأتي فتدمر مشاريع الاستراتيجية بعيدة المدى. ولذلك أنا أقول هي قد تتحمل أعباء تكتيكية نتيجة الحرب الجارية لكنها لا تريد أن تستسلم لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية التي تستهدف الصين واقتصاد الصين.
0: ولكن هناك سؤال، يعني في أي سياق تأتي الدعوات الصينية الأخيرة لوقف التصعيد، لخفض التصعيد، لفتح مضيق هرمز؟ وفي أي سياق يأتي الطلب السعودي من الصين لاستخدام نفوذها تجاه إيران لفتح مضيق هرمز، وبخصوص الحوثيين بخصوص الحوثيين، هل تأتي هذه في سياق أن الصين تمثل لها دول الخليج شريك اقتصادي أكبر مقارنة بإيران؟
1: الدول الخليج هي الشريك الأكبر مقارنة بإيران، هذا واضح بالأرقام كما ذكرنا. الصين تحافظ على علاقات مهمة جدا مع دول الخليج وتحافظ أيضا على علاقات مهمة مع إيران ولا تريد أن تخسر الطرفين. لذلك مصلحة الصين أن تقف هذه الحرب، لكن أن تقف بمعايير ليست معايير أمريكية، إنما بمعايير تحافظ على وجودها واستثماراتها وتحافظ على إيران كدولة صديقة وتحافظ أيضا على مقدرات ودول الخليج كدول صديقة للصين. من هنا يأتي الدور الصيني، لأن الصين مقبولة، الصين بحكم أنها ليست طرفا في الحرب وليس لها سوابق بأنها جاءت فاحتلت أراض في الشرق الأوسط وقامت بحرب في الشرق الأوسط. الذي يقوم بذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الطرف أحد أطراف الإشكال.

0: لدى دول الخليج، يجعل منها طرفا مقبولا لكل المتخاصمين والأفرقاء المتشاكسين في المنطقة. وبالتالي الصين، يعني بعض المعلومات كانت تتحدث بأن الصين كان لها يعني نشاط في اجتماع صلالة الذي لم ينعقد. كان هناك اجتماع سيكون ما بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، لكنه ألغي في اللحظات الأخيرة. والمعلومات تقول بأن الصين كان لها تدخل في محاولة للتقريب ما بين وجهتي النظر بشأن مضيق هرمز، لكن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وضغط الولايات المتحدة الأمريكية أفشل هذا الأمر. أفشله لأنها تريد أن تضع اشتراطات فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بالحرب على إيران، ولا تريد للصين أن تكون هي الطرف النشط والذي يمكن أن يستثمر العلاقات مع المتخاصمين في المنطقة، لأن هذا بالنسبة لها يعني هذا نوع من المزاحمة السياسية، ولذلك هي لا تحتاج للتدخل الصيني وتحاول أن تحول دون التدخل الصيني.
1: فقط بالعودة إلى الطلب السعودي من الصين لاستخدام نفوذها تجاه إيران لوقف هجمات الحوثي، أريد أن أفهم ما هي حدود العلاقة ما بين الصين وإيران؟ نحن نعرف أنها شراكة استراتيجية واسعة أو شاملة، ولكن ما هي الحدود؟ إلى أي مدى يمكن أن تقف الصين مع إيران؟
0: الصين إذا أردنا أن نقول كيف يمكن أن تقف مع الصين أو كيف يمكن أن تدعم إيران، في هناك لا يوجد هناك معلومات رسمية أو يعني دقيقة يمكن الاتكاء عليها لحد اللحظة، لكن من الواضح بأنه الصين تدعم إيران من خلال المعلومات والاستخبارات وصول الأقمار الصناعية. وكثير من المصادر الأمريكية تحدثت بأن الضربات الدقيقة لإيران للقواعد الأمريكية في المنطقة كانت نتيجة تعاون معلوماتي واستخباراتي صيني إيراني. وهذه أعتقد أنه وسئل الرئيس ترامب عن ذلك، لكنه حاول أن يتهرب لأنه لا يريد أن يصطدم مع الصين.
1: أجاب قال نحن نتجسس عليهم وهم يتجسسون
0: ويتجسسون
1: علينا.
0: علينا، فهو هرب من ذلك لأن هذا استحقاق سيؤدي إلى صدام ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية ليس بوارد أن تنتقل للصدام الآن مع الصين. وبالتالي هذا شكل من أشكال الدعم الذي تحظاه إيران. الدعم الآخر قد يكون متعلق بتكنولوجيا الأسلحة، بمعنى أن الصين توصل لإيران تكنولوجيا تستخدمها في التصنيع العسكري. وقدرة إيران، إذا لاحظ قدرة إيران في الأيام الأخيرة، أنها لا زالت تستطيع أن تسقط بعض الطائرات التجسس الأمريكية، واليوم أسقطت طائرة التجسس الإسرائيلية، يعني بأن هناك لا زال قدرات دفاع جوي ورادارات فاعلة لدى إيران، مع أن الحرب الأربعين يوم تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم يبقيا أي منظومة دفاع إلا استهدفوها. هذا يدل على أن هناك في نشاط إيراني إعادة ترميم وبناء وربما دعم من الصين بتقنيات معينة الآن تستخدمها إيران وتعيد ترميم قدرتها، الذي يسقط هذه الطائرات، وهذا أمر لافت، وهذا أصبح متواتر الآن، قدرة إيران على إسقاط طائرات تجسس بدون طيار. هذا قد يكون أيضا من ضمن الدعم الصيني. هناك دعم متعلق في البعد الاقتصادي،
1: وهو عبر شراء النفط.
0: عبر شراء النفط الذي إن صح التعبير يدخل بطريقة فيها إن صح يمكن اعتبرها تهريب، أو ممكن اعتبرها يعني دون قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على ضبطه. الصين هي تستقبل ذلك، لأنه اليوم العقوبات الأمريكية تعاقب كل شركة وكل دولة تتعامل مع إيران في الجانب الاقتصادي، لكنها لا تستطيع أن تعاقب الصين. وبالتالي إذا استطاعت الصين أو استطاعت إيران أن تخرج كميات من النفط فهي تذهب إلى الصين، وبالتالي هذا يساعد إيران على الصمود. ناهيك على أن هناك في تفعيل الآن لخط السكة الحديد ما بين إيران والصين، وهذا التفعيل يلاحظ بأنه عدد الرحلات اللي هي التجارية تتكثف في بعد خاصة في الشهر الأخير من تصاعد الحصار الأمريكي.

0: هذا الكثافة في التجارة التي تجري ما بين إيران والصين يدل على أن الصين لا زالت حريصة على هذا الخط التجاري. وهنا يعني يشار في هذا السياق بأنه التجارات البينية ما بين إيران والدول المجاورة ارتفع أثناء الحصار، لأنها تريد إيران أن تستفيد أو تعوض إغلاق مضيق هرمز عليها، أن تعوضه من خلال الخطوط البرية ومن خلال بحر قزوين مع روسيا.
1: هذه إحدى النقاط المهمة التي تستفيد منها الصين فعلا، يعني على المستوى الاقتصادي. هناك تقرير لـ CSIS، المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، يتحدث فيه عن النقص الكبير الذي تعانيه الولايات المتحدة على مستوى مخزون الذخائر والقذائف الدقيقة. وطبعا هي تكلفتها باهظة في الإنتاج، وتحتاج أيضا حسب التقرير إلى 3 إلى 4 سنوات لتحضير كمية يتم استخدامها. وطبعا الإدارة الأمريكية في وقت صدور هذا التقرير وفي وقت يعني تسربت هذه المعلومات يعني أبدت انزعاجا شديدا. لكن سؤالي هنا هو، هناك استنزاف واضح للولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحرب التي شنتها في الشرق الأوسط على إيران. كيف يمكن أن تستثمر الصين هذا الأمر؟
0: هذا بيذكرني اللي هو الصيني سانسو الذي مؤلف فن الحرب، ولحد اليوم من الواضح بأن الصين تأخذ بمنهجه في إدارة الحروب، لأنه هو يقول أنه أسمى فن الحرب هو إخضاع خصمك بدون قتال. هذا عبارة عن قاعدة سانسو أكد عليها في كتابه فن الحرب، ومن الواضح بأن الصين تأخذ بهذا النهج، بمعنى أنت تستخدم عامل الزمن باستنزاف خصمك، تستنزفه اقتصاديا، دبلوماسيا، أمنيا، عسكريا. لذلك الذي يجري الآن من حرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هذا تستفيد منه الصين في هذه النقطة، بمعنى صمود إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية يعني مزيد من الاستنزاف للقدرات الأمريكية، وهذا يخدم الصين في البعد العسكري. فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تستطيع أن تحمي قواعدها المنتشرة في الشرق الأوسط بسبب استنزاف اللي هو منظومات الدفاع الصاروخي وتراجع كميات اللي هو الصواريخ الذكية الاعتراضية، إذا كيف يمكن أن تحارب الصين لو أرادت ذلك؟ أعتقد في صعوبة أن تتخذ الإدارة الأمريكية الآن قرارا بشأن حرب على الصين، لو افترضنا أن هذا الأمر يعني كفرضية، أو حصل هناك اختلاف متقدم حول تايوان. وبالتالي ضعف هذا الذي الآن يعترض أو اللي يعتري اللي هو القوات الأمريكية هو بالنسبة للصين يعتبر مكسب، وهذا يجعل من القدرات الصينية العسكرية الصاعدة تتمتع بعافية أكثر مما تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الاستنزاف. ولاحظ أنه يعني ربطا الصين مع روسيا على اعتبار أنهم دولتين صديقتين، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية تستنزف روسيا في أوكرانيا، لكن أيضا روسيا من خلال علاقتها مع الصين والتنسيق الصين الروسي هذا تستفيد منه إيران، ويستفيد منه الطرفان في استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية في إيران. يعني كما أنك تريد أن تستنزف روسيا في أوكرانيا، أو تستنزف الصين في تايوان، أو في البحر الصيني الجنوبي، أو اقتصاديا هناك مساحات من الاستنزاف المتبادل. وبالتالي نعم، عندما نقول مثلا اللي هو صواريخ الباتريوت، التقديرات كانت تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 2500 صاروخ ذكي، نزل العدد إلى قرابة 1000، وهذا كان بالمناسبة من أحد الأسباب التي جعلت رئيس هيئة الأركان المشتركة تانكين يتحفظ على الحرب الموسعة على إيران اللي هو بعد حرب الـ40 يوم، وجعلت أيضا من الجنرال براد كوبر اللي هو رئيس القيادة المركزية سنت كوم أن يتحفظ على الحرب الموسعة على إيران بعد حرب الـ40 يوم، لأنه يقول أنه ليس لدينا مخزون من هذه الصواريخ الاعتراضية، ودونها تصبح الصواريخ الإيرانية تصل إلى النقاط التي تريدها والأهداف التي تريدها بكل سهولة، وهذا سيكون مكلف على الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يضطرها لجذب مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، وهي من المفترض أنها لا تريد حرب، أو على الأقل الرئيس ترامب جاء إلى البيت الأبيض بتعهد للشعب الأمريكي بأنه لا يريد أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية لحروب خارجية، وهذا يحصل بالعكس. ولذلك أنا أقول أن الصين نعم هي طرف صحيح من جانب متضرر في موضوع إغلاق هرمز ومن خلال تراجع القدرة الشرائية لهذه الدول بسبب الحرب، لكنها في البعد الاستراتيجي لا هي تستثمر، ومن جزء من الاستثمار هو اللي هو تراجع المخزون الذخائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة انت لاحظ انه البنتاغون استاذ عبد اللطيف تعاقد مع شركات أمريكية لإنتاج الصواريخ الذكية والاعتراضية بقيمة 23 مليار دولار. واشنطن بوست من قبل عدة أيام قالت بأنه حجم الخسائر، حجم التكلفة العسكرية على الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على إيران بلغ لحد الآن 41 مليار دولار، منها 24 مليار دولار متعلق بالذخائر والصواريخ. هذا ما يؤكد بأن أزمة الصواريخ الذكية هي أزمة حقيقية وتواترت من المصادر الأمريكية، وهذا يدل أنه استمرار السياسة الأمريكية بهذا النهج وبهذه الطريقة قد يخدم الصين في موضوع اللي هو الصواريخ.
1: تمام، ولكن لدي سؤال، إلى أي مدى يمكن أن تبقى ناجحة استراتيجية الصين ومنهجيتها في التعامل مع مصالحها في الشرق الأوسط دون وجود مظلة أمنية؟ يعني الآن هي تعول على موازين القوى والموازنة ما بين مصالحها، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه فعالة؟ ما هي النقطة التي ربما تشعر الصين بأنه حان الوقت؟
0: أنا أعتقد أن الصين ليست معنية بأن تكون طرفا في حرب، لأنه الحرب مكلفة، الحرب تعطل الاقتصاد، والصين يعني الآن في ذروة صعودها ولا تريد أن تحصل لها انتكاسة، لأن الحرب ستأكل الموارد، ستعطل القدرة الإنتاجية، ستحول الإنتاج إلى إنتاج عسكري، وبالتالي القطاعات الأخرى ستتراجع، التكنولوجية والصناعية وإلى آخره، وبالتالي هي ليست معنية بدخول حرب.
1: هي ليست معنية، ولكن ماذا إن جرى إقحامها؟
0: لكن أنا أعتقد أن الصين قياسا بتاريخها الصين لم تدخل حروب إقليمية، يعني الصين لم تدخل حروب في أفريقيا، ولا ذهبت إلى أمريكا اللاتينية، ولا جاءت إلى الشرق الأوسط، ولا ذهبت إلى أوروبا لحروب، لكنها حاربت الصين من تاريخيا حتى في عهد الإمبراطورية الصينية، عندما حاربت في محيط الجغرافي للصين، نشأت كانت طرفا في الحرب الكورية، حصل بينها وبين الهند اشتباكات حدودية، حصل اشتباكات بينها وبين الاتحاد السوفيتي لأسباب حدودية، بمعنى أن عين الصين على أن تؤمن الجغرافيا الصينية والمجال الحيوي للجغرافيا الصينية، ولا تريد أن تكون دولة استعمارية بالعقل الغربي، وبالتالي الصين غير معنية بخوض حروب بعيد عن جغرافيا الصين. الصين ترى نفسها امبراطورية، الصين ترى نفسها دولة ضخمة من حيث الجغرافيا، من حيث السكان، من حيث الإمكانيات الاقتصادية، وهي الآن تتقدم تكنولوجيا بشكل استثنائي ومنافس للولايات المتحدة الأمريكية، ومن المرتقب أنها تسبق الولايات المتحدة الأمريكية في المدى المنظور، وبالتالي لماذا تستنزف نفسها أو تعطل هذا النمو الهائل الذي تحظى به؟ إذا هي تبتعد. قد يكون السبب في خوضها أو أن تكون طرفا في حرب هو تهديد الصين، بمعنى تهديد الجغرافيا الصينية أو السيادة الصينية، أو تهديد اللي هو الأمن القومي للصين، إن كان في بحر الصين الجنوبي، إن كان في سلاسل الإمداد، إن كان في مصادر الطاقة، بمعنى أنه أن يكون هناك اختناق للاقتصاد الصيني، اختناق للجغرافيا الصينية في محيطها. هذا قد يؤدي أو يدفع الصين لأن تحارب بمنطق الدفاع عن مصالحها وليس بمنطق الذهاب للعدوان أو الاستعمار في مناطق أخرى.
1: هذا ينقلنا إلى ساحة تايوان، يعني الصين تتعامل مع المصالح بعيدة المدى بمنهجية توازن المصالح، وليس لديها خطوط حمراء يعني واضحة، بقدر ما أنها براغماتية في التعامل، توازن علاقاتها مع جميع الأطراف بحيث أن تكون مستفيدة. ولكن عندما يأتي الأمر إلى تايوان مختلف جدا بالنسبة للصين.
0: نعم.
1: وهي تصرح بأنه خط أحمر

0: الأحمر ويمس الأمن القومي الصيني وتستدعي السرديات الوطنية. لماذا تايوان مختلفة بالنسبة للصين؟
1: تايوان مختلفة لأن تاريخيا هي جزء من الصين. تايوان هي جزء من البر الصيني، هي هكذا ترى الصين وترى بأنه هذا من منذ عهد الإمبراطورية وإلى اللحظة، وهي لا ترى أو لا تنظر إلى تايوان بأنها يعني منطقة منفصلة وأنها انقسمت عن الصين، ترفض ذلك، هي ترى بأن هذا هو جزء تاريخي من الصين. واللافت في الموضوع أنه حزب الكومنتانغ اللي هو اللي عمليا الحاكم في تايوان أو اللي هو كان الحزب اللي كان عمليا يحكم الصين، يعني هذا برضو جزء من التاريخ اللي بيوضح لماذا تايوان ينظر إليه على أنه جزء من الصين. حزب الكومنتانغ حكم الصين، الصين البر الصيني مع تايوان من عام 1928 إلى عام 1949 عندما حصل الاشتباك بينه وبين الحزب الشيوعي. بالتالي هو كان يحكم الصين، حكومة الصين كانت تايوان والبر الصيني. لما حصل الاشتباك ما بين الكومنتانغ هو الحزب الشيوعي بقيادة ماو سي تونغ، هنا انتصر الحزب الشيوعي على حزب الكومنتانغ. الحزب الكومنتانغ اللي هو كان عمليا يدير الدولة، يدير مؤسسات الدولة، عندما هزم وتم يعني هزيمته اضطر أن يذهب إلى الصين، عفوا إلى تايوان، بمعنى أن حكومة الصين اللي كان يرأسها انتقلت إلى تايوان. وبالمناسبة بقي حزب الكومنتانغ والحكومة الصينية التي تموضعت في تايوان تطالب من خلال من منذ عام 1949 إلى عام 1971 تطالب باستعادة الصين. يعني هو العقل الموجود في تايوان يقول بأنه هذا نحن عمليا جغرافيا واحدة وشعب واحد، لكننا انقسمنا في الإدارة السياسية. هناك في إدارة سياسية هي حكومة الصين كانت في تايوان وتطالب بإزالة الحزب الشيوعي واستعادة الصين، والحزب الشيوعي يرى بأنه هو الذي يمثل الصين ويريد أن يستعيد تايوان. ولكن كلا الطرفين يرى بأنه هذه القطعتين أو هذه البر الصيني مع تايوان هي عبارة عن دولة الصين، ولذلك الصين لا تنظر للمسألة بأنه هذا حصل انقسام أو أنه هذه شيء يعني نوع من الاحتلال، هي ترى أنه هذا الوضع الطبيعي. لذلك يبدو أن حرص الصين لحد اللحظة بأن هي تايوان جزء من
0: ولكن
1: من
0: هل الصين. فقط نابع من يعني شعور بضرورة السيادة على هذه الأرض ونابع من منطلق وطني؟ ما هي الأهمية التي تمثلها جزيرة تايوان؟ يعني
1: أول شيء إذا إحنا أضفنا إلى البعد اللي هو القومي والتاريخي بأن تايوان هي جزء من الصين وجزء من البر الصيني، هذا قضية حيوية، هذه تاريخية ولا زالت حاضرة في لدى الصين أو لدى اللي هو حكومة بكين. الأمر الآخر متعلق بأنه ابتعاد تايوان عن الصين جعل من الولايات المتحدة الأمريكية طرفا متدخلا منذ عام 1950. لاحظ بعد سنة من انتقال الحكومة الصينية برئاسة اللي هو حزب الكومنتانغ إلى تايوان بال 49، في عام 1950 مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت الأسطول السابع إلى تايوان، يعني بأن هذا الافتراق أدى لدخول طرف ثالث هو منافس وخصم للصين، هي الولايات المتحدة الأمريكية. من الآن الذي يدعم تايوان بالأسلحة والأخرى؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية. من الذي يحول دون الوحدة ما بين الطرفين؟ هو في عامل خارجي، هو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا سبب مهم وشكل تحدي للصين. هناك عامل ثالث متعلق بأنه اليوم تايوان تمثل نموذج فارق في الوضع الاقتصادي. تخيل أنه تايوان هذه الجزيرة عدد سكانها كم؟ 23 مليون. الناتج الإجمالي المحلي لديها 900 مليار دولار، يمثل 2.4 من الاقتصاد العالمي كله. يعني هذا الثقل النسبي لتايوان في الاقتصاد العالمي ضخم جداً، وهي من أهم مصادر اللي هي الأشباه الموصلات والرقائق اللي هي تستخدم اليوم في الحوسبة وفي البيانات وفي السيارات الحديثة وفي الفضاء وفي الصواريخ وفي الطائرات هي تايوان. والولايات المتحدة الأمريكية تعتمد من ضمن مصادرها فيما يتعلق بأشباه الموصلات والرقائق على تايوان.
0: عندي سؤال هنا، يعني هو السؤال الأخير في هذه الحلقة. الصين تقول بأنه استعادة تايوان للأراضي الصينية هي ضرورة، تفضل عدم استخدام القوة، ولكن تقول أنها ستضطر إلى استخدام القوة في حال حدث سيناريو معين يقتضي ذلك. أخيرا، هل يمكن أن تكون ساحة تايوان هي الخط الأحمر الذي يمكن أن يعني يتم أو الذي يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب أو اشتباك عسكري معين ما بين الولايات المتحدة والصين؟
1: أنا أؤيد هذه الفكرة، لأن الصين ترى بأن السيادة الصينية تنسحب على تايوان وبأنها جزء من الأراضي التاريخية للصين بشقيها البر وتايوان، وبالتالي لحد اللحظة هي تتعامل مع تايوان على أنها جزء من الصين. وبالمناسبة الصين نجحت أستاذ عبد اللطيف لحد اللحظة نجحت. أول شيء هي أخذت المقعد الدائم للصين في العام 1971 في الأمم المتحدة، تحول المقعد من حكومة الصين التي كانت في تايوان إلى حكومة الصين الشعبية اللي هي في بكين. هذه واحدة. الثانية أنه اليوم تايوان ليست عضوا في الأمم المتحدة، وتعترف فيها 12 دولة في العالم، يعني هي عبارة عن جزر بسيطة ودول ليس لها وزن. لاحظ الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا، دول وازنة في الاقتصاد وفي السياسة الدولية تتعامل اقتصاديا مع تايوان، لكنها
0: لا تعترف بها كدولة.
1: وهذا نتيجة أن الصين تتعامل مع موضوع تايوان على أنه كما تفضلت خط أحمر، بمعنى المحاولة ترسيخ انقسام تايوان أو انشقاق تايوان أو انفصال تايوان بالنسبة للصين هو خط أحمر، وقد يؤدي إلى اشتباك ما بين الصين وبين الدول الأخرى. لذلك نلاحظ لماذا الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه هي التي تقريبا توفر حماية، دعم عسكري، شريك اقتصادي كبير لتايوان، إلا أنها لا تقدم على هذه الخطوة، لأنها تدرك حقيقة بأن الصين جادة في ذلك، لأن الصين ترى بأن تايوان هي عبارة عن نموذج لما يمكن أن يكون يعني ردة فعل أو يبنى عليه ردة فعل صينية حادة. نعم. لأنه يمس وحدة الأراضي الصينية ويمس السيادة الصينية. ولذلك أنا أقول بأن هذه القضية توضح بأن الصين خطها الأحمر هو حماية الجغرافيا الصينية وحماية أمنها القومي، اللي هو يشكل لديها يعني حصانة أو مظلة لتحافظ على مقدراتها الحيوية داخل الصين. نعم. وأعتقد أن الدول تفهم ذلك.
0: أستاذ أحمد، وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أستاذ عبد اللطيف.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
2: ونفهم.

0: نفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
0: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
0: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.

ترامب يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، وأنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. 4 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل شمال غزة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. وأضاف ترامب بحسب مصادر أمريكية أنه يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار، وأن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن أكبر كمية من النفط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ بدء الحرب. وأضاف أن قطر ووسطاء إقليميون آخرون يحاولون إحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه لفت إلى أن الخلافات بين الجانبين لا تزال كبيرة بشأن القضايا الرئيسية. هذا وتتمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عرضها الأخير، فيما تختلف واشنطن وطهران على شروط فتح المضيق ومطالب أمريكية بتنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال:

0: ألا إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
1: أفاد مراسل تيرة عربي أن القوات الحكومية اليمنية استهدفت بغارات جوية المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في تعز، وهي منشأة تستخدم في أعمال التموين والتغذية العسكرية للجماعة، ويديرها القيادي الحوثي المدعو المتوكل. وبحسب حصيلة أولية، أسفرت الغارة عن مقتل 7 من عناصر الجماعة وإصابة 36 آخرين، كما استهدفت غارات جوية مجددا معسكر الاستقبال في منطقة الحبان شمال شرقي تعز، وسط معلومات من مصادر طبية ومحلية عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ومصابا جراء الغارات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان تنفيذها خلال 72 ساعة نحو 756 عملية استهداف لمواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثي. وقالت القوات إن العمليات شملت استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والقناصة والمدفعية الميدانية والراجمات. وتحدث البيان عن تحييد 2316 من عناصر جماعة الحوثي وسقوطهم بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين في محافظة تعز، قال إنهم متخصصون في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، مؤكدا أن العمليات تستهدف أهدافا عسكرية، ونفت ما وصفته بمحاولات تشويه الحقائق. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. ففي مدينة غزة استشهد شاب وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب منطقة الصناعة، فيما استشهد فلسطيني آخر برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع. وفي جنوب القطاع أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد الفتى طارق المصري متأثرا بإصابته جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه وسط مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بانتشال رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل لعائلة أبو نعمة في منطقة الدرج شمالية مدينة غزة. تأتي عملية الانتشال في إطار جهود فرق الدفاع المدني لاستعادة جثامين ورفات الشهداء والمفقودين العالقين تحت أنقاض المنازل والمباني التي دمرت خلال الحرب على قطاع غزة. وتواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في عمليات البحث والانتشال في ظل النقص الحاد في المعدات الثقيلة والآليات والإمكانات اللازمة للتعامل مع حجم الدمار، الأمر الذي يطيل عمليات الوصول إلى الضحايا المدفونين تحت الركام. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى

0: شن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. وطالب سموتريش الجيش بتطبيق نموذج غزة في الضفة الغربية وتفكيك ما سماه البنى التحتية العسكرية واستهداف المسلحين والأنفاق. وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه عمل على إخلاء 3 مخيمات شمال الضفة مهددا بمنع مرور السيارات في شوارع الضفة إذا استخدمت في عمليات الدعس. فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية يشمل إغلاق المعابر اعتبارا من اليوم وحتى 3 أكتوبر بذريعة عيد العرش. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية والحواجز في محيط محافظتي رام الله وطول كرم والعديد من المناطق بالضفة الغربية، حيث أغلقت بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية مداخل بلدات ترم سعيا وعبود والنبي صالح وعطارة والطيبة برام الله، إضافة إلى نصب حاجز أسفل جسر جبارة جنوب طول كرم، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين. شرع مستوطنون إسرائيليون في تجريف أراض زراعية وشق طرق في بلدة نعلين غرب رام الله تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. ويقول أصحاب الأراضي إن الجرافات اقتلعت مئات أشجار الزيتون من دون أن يتلقوا إخطارا مسبقا أو قرارا بمصادرة أراضيهم. مراسلنا إبراهيم خلف رافق أحد أصحاب الأراضي إلى الموقع ورصد أعمال التجريف.
1: مع كل خطوة يخطوها عبد الحكيم الخواجة نحو أرضه تتسارع دقات قلبه، فهدير جرافات المستوطنين يتردد في الفضاء نذير شؤم. يمضي مسرعا نحو تلك الأرض التي يحفظها عن ظهر قلب، لعله يسترق منها نظرة أخيرة قبل أن تنتزع من بين يديه إلى الأبد. يجد جرافات المستوطنين تنهش كالغربان أرضه وتقتلع أشجار الزيتون من جذورها.
2: العيون تدمع والكلب ينزف، وإن شاء الله سيطردون من هذه المنطقة عاجلا أم آجلا. هاي الأرض روحي وعيوني وكل ما أملك في هذه الدنيا، إذا فقدت هذه المنطقة فقدت روحي ولا أساوي شيئا من بعد هذه الأرض.
1: بحسب أهالي نعلين 7000 شجرة زيتون باتت مهددة، وتجاوز المستوطنون كل إجراءات مصادرة الأراضي المعهودة ونفذوا مخططهم. هنا سلة نعلين الغذائية وأخصب أراضي البلدة يبتلعها الاستيطان. أما موقع المستوطنة الجديدة فجاء ليقطع تواصلها مع البلدات المجاورة بعد مسلسل طويل أغرق فيه الاحتلال المنطقة بعشرات المستوطنات وحاصرها بجدار الفصل العنصري.
3: هاي الأرض اللي صار لها 5000 سنة و6000 سنة المواطنين اللي زارعينها متجذرين فيها زيتون قاعد بكلع، يعني زيتون أمياتنا وختياراتنا قاعدة بتبكي، اللي عاشت فيها اللي بتقول لك ظلها. أنا بكيت كل الموسم فيه، والمنتزه تبعي وهو المنفس الوحيد طبعا اللي ظل نعلين. ما تبقى من نعلين إشي بسيط صار حلكيت حصار. إحنا من تل الغرب برضو اللي هي كبية بدهم يسكروها علينا، والمحسوم منطقة المحسوم هنا، فنعلين صفت في كنتونة.
1: ومع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية يرى الفلسطينيون أن الاستيطان والسيطرة على أراضيهم تمثلان مادة دعائية تفاقم من تعقيد المشهد.
4: في محيط من المستوطنات يغرق الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. لا يكتفي المشروع الاستيطاني بالتمدد، بل يبني مستوطنات جديدة تفتت الجغرافيا وتقطع التواصل بين بلداتها ومناطقها. مريم خلف، تلتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. اتفق قادة 5 أحزاب معارضة إسرائيلية على تنسيق جهودهم قبل انتخابات الشهر المقبل في محاولة لإزاحة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل.

0: يتعهد قادتها بوقف الهجمات المتبادلة والعمل معاً لزيادة أصوات معسكرهم وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. اتفقوا إذن على إسقاط نتنياهو، لكن الاتفاق على من يريدون إبعاده يبدو أسهل من الاتفاق على من يحكم بعده، فالمعسكر غير موحد أيديولوجياً ولم يحسم حتى الآن مرشحاً واحداً لرئاسة الحكومة. معركة الحكومة تحسمها الأرقام، 61 مقعداً مطلوبة للأغلبية، فيما تظهر استطلاعات حديثة تقارباً شديداً بين معسكر نتنياهو وخصومه، مع بقاء الأحزاب العربية رقماً قد يصبح حاسماً في تشكيل الائتلاف المقبل. وهنا تبدأ معركة أخرى، فلجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات، لكن القرار لم يصبح نهائياً بعد، وينتظر مراجعة المحكمة العليا. أما نتنياهو فيحاول استثمار هذه النقطة في حملته، متهماً خصومه بالسعي في تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وينشر صورة معدلة أضاف فيها منصور عباس وأحمد الطيبي إلى صورة قادة المعارضة. أما خصومه فيسعون إلى تحويل انتخابات 27 من أكتوبر إلى اختبار لسنوات قيادته بعد الحرب والأزمات الداخلية والانتقادات المتصاعدة لحكومته، لكن صناديق الاقتراع تضع الجميع أمام معادلة أكثر تعقيداً من مجرد نتنياهو أو خصومه، فالمعارضة اتفقت على من تريد إخراجه من الحكم، وما تزال تبحث عن الصيغة التي تمكنها من الحكم بدونه. وهنا تحديداً ستبدأ معركة 61 مقعداً. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هاون باتجاه بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف سهل بلدة مرجعيون في المنطقة ذاتها. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية نسفت عددا من المنازل في بلدة المنصور بقضاء صور في محافظة الجنوب، فيما تعرض وادي زبقين في القضاء ذاته لقصف مدفعي بالتزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة. وشملت الهجمات بلدات ومناطق في أقضية صور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل. يحيي حزب الله اليوم الذكرى السنوية الثانية لاغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله. قد سلكت إسرائيل مسارا متدرجا أربك شبكة الاتصالات الداخلية للحزب ومهد لاغتيال قادته العسكريين، وخلال 10 أيام تمكنت من تصفية معظم مسؤولي الصف الأول وصولا إلى نصر الله نفسه. تفاصيل في التقرير التالي.
2: بين عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله مسار عسكري واستخباراتي. 10 أيام عمدت فيها إسرائيل إلى هز أركان حزب الله بعنف عبر اختراق شبكات الاتصال وشن موجة واسعة من الغارات الجوية وقتل قادته العسكريين والميدانيين بشكل سريع ومتتابع. بدأت إسرائيل المسار بضرب الجهاز العصبي للحزب، ففي 17 من سبتمبر انفجرت بشكل متزامن آلاف من أجهزة البيجر التي يستخدمها عناصر الحزب. في اليوم التالي وبينما كان الحزب يستفيق من صدمة البيجر، انفجرت مئات أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة في ضربة جديدة لشبكة اتصالات كانت معدة للاستخدام في حالات الطوارئ. بهاتين العمليتين تضررت منظومة الاتصالات الأساسية والبديلة لدى الحزب، ما أثر في قدرته على التواصل الداخلي ودفعه إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الاجتماعات المباشرة التي قد تزيد في المقابل من مخاطر استهداف القادة عند تجمعهم في مكان واحد. في 19 من سبتمبر وصف حسن نصر الله الضربة بأنها كبيرة وغير مسبوقة، وأعلن تشكيل لجان فنية وتقنية وأمنية داخلية لإجراء تحقيق شامل. وقبل إلقاء كلمته كانت إسرائيل قد بدأت توسيع نطاق عملياته العسكرية عبر شن غارات مكثفة. بعد يوم واحد من خطاب نصر الله استهدفت إسرائيل اجتماعا لقادة قوة الرضوان الوحدة الخاصة التي أعدها الحزب للعمليات الهجومية، فقتلت إبراهيم عقيل قائد قوات

0: النخبة. واصلت إسرائيل موجة غاراتها في 21 و22 وصولا إلى 23 من سبتمبر، اليوم الأكثر دموية، بعد إطلاق تل أبيب عملية جوية واسعة نفذت فيها أكثر من 200 غارة لضرب نحو 1600 هدف. غيرت العملية التي سمتها إسرائيل سهام الشمال قواعد الاشتباك التي حكمت المواجهة طوال الأشهر التي سبقتها. في اليوم نفسه وصلت إسرائيل إلى اجتماع يضم قائد جبهة الجنوب في الحزب علي كركي. رغم نجاته أظهرت محاولة الاغتيال أن الاختراق لم يكن مرتبطا بأجهزة الاتصال فحسب. في 24 من سبتمبر وبعد استهداف قادة الرضوان، انتقلت الحملة الإسرائيلية إلى عماد الردع لدى حزب الله، فاغتالت الغارات إبراهيم قبيسي أحد كبار المسؤولين عن منظومة الصواريخ والقذائف. في اليوم التالي أعلنت إسرائيل ضرب البنية الاستخبارية لحزب الله باستهداف نحو 70 موقعا لمديرية الاستخبارات في الحزب. ثم في اليوم الذي يليه اغتالت قائد الوحدة الجوية محمد سرور. 9 أيام خسر فيها حزب الله مسؤولين عن قوات النخبة والصواريخ والطائرات المسيرة، في وقت كانت شبكة اتصالاته الداخلية تعاني الشلل. وفي مساء 27 من سبتمبر هزت أصوات انفجارات عنيفة الضاحية الجنوبية لبيروت، ليعلن الحزب فقدان الاتصال بأمينه العام ثم مقتله بعد ساعات من عدم اليقين وتضارب الأنباء.
1: أرفع الأوسمة الإلهية،
0: وقتل معه قادة كان يفترض أن يسهم في ملء الفراغ. استهدفت العمليات الإسرائيلية خلال 10 أيام مختلف طبقات الحزب، بدءا من شبكة الاتصالات ثم قوات النخبة ثم منظومتي الصواريخ والمسيرات وصولا إلى ذراعه الاستخباراتية، قبل أن تنتهي باغتيال رأس الهرم. عملية متسلسلة نفذت على وقع اختراق واسع ومتعدد المصادر للحزب، أدت إلى إرباك الاتصال وكشف دوائر القيادة ودفعهم إلى اللقاءات المباشرة ثم اغتيالهم. أواب أيوب، ترت عربي.
2: قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 30 بهجمات وقصف روسي استهدف العاصمة كييف ومناطق عدة في مدن أوكرانيا. وقال حاكم خاركييف إن 2 قتلا وأصيب 7 بهجمات روسية استهدفت مناطق في المقاطعة. وفي سومي أعلنت السلطات مقتل 2 وإصابة 28 بقصف روسي بالقنابل الجوية الموجهة. وفي كييف قتل 1 إثر سقوط مسيرة روسية على مبنى في العاصمة كييف، كما قتل 4 أشخاص وأصيب 6 بهجمات روسية استهدفت مناطق في زابوريجيا، في حين قتل 1 وأصيب 2 جراء هجوم روسي على أوديسا. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بالسعي لعرقلة الحل السلمي وتقويض فرص مفاوضات بلاده مع أوكرانيا. وتعهد لافروف بأن تحقق القوات الروسية أهدافها في أوكرانيا وتزيل ما سماها التهديدات المحدقة بأمن روسيا مهما كانت الظروف.
3: قتلى ومصابون في هجمات روسية على أنحاء متفرقة من أوكرانيا مع تصاعد الحرب الجوية بين البلدين. السلطات الأوكرانية قالت إن الهجمات استهدفت مبانية سكنية ومستودعا في العاصمة كييف، إضافة إلى عدد من المناطق في مقاطعتي زاباروجيا وأوديسا. وفي الداخل الروسي استهدفت مسيرات أوكرانية بعيدة المدى مصافي نفط ومنشآت تجارية. وقال مسؤولون محليون إن هجوما بمسيرة أوكرانية على منطقة كراسنودار الجنوبية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. سياسياً دفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن حرب بلاده في أوكرانيا، وواجه انتقادات لاذعة للغرب بما في ذلك ألمانيا، وشدد على رفضه حصولها أو اليابان على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. كما تعهد لافروف بأن تحقق القوات الروسية أهدافها في أوكرانيا وتزيل ما سماها التهديدات المحدقة بأمن روسيا مهما كانت الظروف.
4: أوروبا تبذل قصارى جهدها لعرقلة الحل السلمي وتقويض فرص المفاوضات التي يبدي كثيرون اهتماما بها، بمن فيهم إدارة ترامب. سنحقق أهداف

0: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وستزال التهديدات المحدقة بأمن روسيا، وستعود الحياة السلمية إلى طبيعتها، وسيحدث هذا مهما كانت الظروف.
1: ورغم شن روسيا غارات جوية مكثفة خلال الأشهر الأخيرة، فقد بقيت خطوط المواجهة على حالها إلى حد كبير منذ العام الماضي، بينما يواصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوة حلفائه إلى الرد بقوة لمنع اتساع نطاق الحرب. سناء المهداوي، تيرة عربي.
2: قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة السودانية والمجموعات المساندة لها تخوض عمليات عسكرية لتأمين المناطق الغربية في محلية سودري بعد يوم من إعلانها السيطرة على رئاسة المحلية. وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في المنطقة بالتزامن مع تحركات للقوات المسلحة والقوة المشتركة والمجموعات المساندة نحو المحاور الغربية. يواجه العائدون إلى الخرطوم تحديات كبيرة تتمثل بتأمين السكن والخدمات الأساسية جراء الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية، فيما يواصل كثير من السودانيين العودة إلى العاصمة أملا في استعادة الحياة الطبيعية، ما يزيد الحاجة إلى إعادة تأهيل المنازل وتوفير الخدمات الضرورية.
3: بعد رحلة لجوء طويلة عاد عثمان إلى بيته في الخرطوم بحثا عن بداية جديدة، لكن البيت الذي عاد إليه لم يعد كما تركه، دمار ونهب للممتلكات وانعدام لخدمات أساسية، فالبداية أمامها رحلة أخرى قد لا يملك إمكاناتها المادية الكافية.
4: الخدمات منتهية، كهرباء ما في، موية ما في، كل الحياة اتفقدت. الحمد لله ربنا يعود الناس كلها، وده حال الناس كلها يعني. ما في حاجة في البيت صالحة للسكن أو فده موضوع بتاع صيانة طويل جدا.
3: 5 ملايين سوداني عادوا إلى 9 ولايات بحسب المنظمة الدولية للهجرة، عادوا يبحثون عن الاستقرار، لكن شح الخدمات قد يمثل فاتورة ثقيلة على أسر تحاول استعادة حياتها من جديد.
5: مويتنا مالحة، ولحد الآن نحن شغالين يعني، فترنا يعني الناس ما عندها قروش، الناس ما شغالة عشان تقدر إنه المحطة دي، قالوا البير دي لازم تتغوص، محتاجة لقروش، وقروش ما عندهم النازل.
3: حرب السنوات الثلاث في الخرطوم وحدها دمرت 4000 مسكن ونحو 7000 منشأة تجارية وخدمية، بعضها يحتاج إلى إعادة بناء من جديد وهي غير صالحة للسكن بحسب مختصين.
6: في مباني كثيرة بنقول لهم والله يا أخي الضرر محدود، ممكن تستخدم المبنى عادي، لكن المنطقة دي بتحتاج معالجات. في مباني اللي هي تعرضت للحرائق أو تعرضت لإصابات مباشرة نتيجة دانات، نتيجة انفجارات، ده لازم يتعامل عليه اختبارات فنية.
3: الخرطوم بدأت تستعيد سكانها تدريجيا، لكن استعادة الحياة الطبيعية تحتاج إلى وقت أطول بسبب ما لحق بمبانيها ومؤسساتها من دمار.
7: اصطدم كثير من العائدين إلى الخرطوم بواقع مغاير لما كانوا يتوقعون، فبين كلفة الإيجار وإصلاح المساكن وتوفير الخدمات الأساسية يجد العائدون أنفسهم أمام فاتورة باهظة الثمن عليهم دفعها من أجل البدء بحياة أوقفتها الحرب. طارق التجانة، تيرتي عربي، الخرطوم.
2: سيطرت قوات جبهة تحرير تيغراي على 3 بلدات في إقليم عفر، بينما دخلت المعارك شمالية إثيوبيا يومها 6، وتوزعت مناطق الاشتباكات العنيفة والمواجهات الميدانية في 3 أقاليم رئيسية هي تيغراي وأمهرة وعفر. وامتدت المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تيغراي على جبهة راوحت بين 80 و90 كيلومترا قرب الحدود مع جيبوتي وإريتريا. شهد مضيق اسطنبول استعراضا بحريا نفذته القوات البحرية التركية بمناسبة الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزا البحري ويوم القوات البحرية. وشاركت في الاستعراض 13 سفينة وغواصتان تابعتان للبحرية التركية. وقدم جنود طاقم الفرقاطة التحية العسكرية أمام ضريح القائد البحري خير الدين بربروس باشا في ساحل بشكتاش وسط متابعة وحضور جماهيري واسع من المواطنين. وقبل أن أودعكم، هذا تذكير بالعناوين. ترامب يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، وأنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. 4 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل شمال غزة. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم. الخطوط الجوية التركية توقع اتفاقية مع شركة بوينغ لشراء 150 طائرة. أزمة الوقود في أوروبا تتصاعد، وفرنسا تتخذ إجراءات لامتصاص الغضب الشعبي.

0: بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقعت شركة الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ صفقة لشراء 150 طائرة ضمن جهود الشركة لتعزيز أسطولها وتطوير الأداء انسجاما مع توسع الأسواق وتخفيض الكلف التشغيلية.
1: في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها في سوق النقل الجوي العالمي، أبرمت الخطوط الجوية التركية في نيويورك صفقة كبرى مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء ما يصل ل 150 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، لتكون بذلك أضخم طلبية لطائرات ذات ممر واحد تبرمها الناقلة التركية مع العملاق الأمريكي حتى الآن. الصفقة التي جرى توقيعها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية مراد شكر

0: إلى جانب نائبة الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ستيفاني بوب. وتأتي هذه الخطوة تتويجا لمسار مفاوضات مكثف تواصل منذ عام 2025، وتتويجا لشراكة ممتدة تعززت سابقا بطلبية شملت 75 طائرة من طراز دريم لاينر. وتتضمن بنود الاتفاقية تثبيت شراء 100 طائرة من طراز 737-8 مع خيار شراء 50 طائرة إضافية من عائلة ماكس، مع إتاحة المجال للتحول نحو الطراز الأكبر 737-10. ومن المنتظر أن تبدأ عمليات تسليم هذه الطائرات في المدى الطويل بين عامي 2033 و2037، دعما لخطط التوسع الممتدة وتحديث خطوط الطيران القصيرة والمتوسطة المدى. وإلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ومدى الطيران، تمنح الطائرات الجديدة ميزة تشغيلية واقتصادية بالغة الأهمية تتمثل في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بنسبة 20%، وهو ما يدعم الكفاءة التشغيلية للأسطول في ظل تقلبات أسواق الطاقة والتوجهات البيئية العالمية. ومع هذه الصفقة يواصل الأسطول المشترك للخطوط الجوية التركية وذراعها الاقتصادي إيجيت ترسيخ حضوره الدولي، حيث يتجاوز ما يملكه الجانبان حالياً 200 طائرة من مختلف طرازات بوينغ المخصصة للركاب والشحن، لتشكل هذه الخطوة رافداً جديداً يواكب حركة النمو المتسارعة لقطاع الطيران التركي ومساعيه لمضاعفة حصته في حركة السفر والتجارة الدولية. حسان محمد، تريت عربي.
1: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكارا. أهلا بك دكتور رحمي معنا. الخطوط الجوية التركية الآن هي الأولى أوروبيا لأحد عشرة مرة طبعا، وكذلك الخامسة عالميا وفق تصنيف سكاي تراكس. كيف تنظرون إلى هذه الاتفاقية الجديدة التي وقعت، وما الإضافة التي تمنحها 150 طائرة من طراز 737 ماكس لقطاع النقل الجوي التركي؟
2: الخطوط الجوية التركية تمتلك أسطولا جويا ممتازا جدا، غالبيته من بوينغ، وقد تم توقيع هذه الاتفاقية الأخيرة 737 ماكس، وتعتبر أكبر صفقة للطائرات. وهذه الصفقة مهمة جدا، وإن الحاجة لهذه الطائرات واضحة، لأن طائرات بوينغ هذه الجديدة لديها قدرات عالية، ويمكن أن تقدم خدمة أكبر من المطار الدولي في إسطنبول. وستكون هذه الطائرات ذات جودة أو ذات نفع أفضل على مستوى البيئة خصوصا، وأن هذه الطائرات تستطيع أن تقدم أفضل على المستوى المتوسط والبعيد، وحتى على مستوى الشحن هي طائرات منخفضة الاستهلاك، وعلى مستوى البيئة أضرارها أقل من الطائرة الأخرى.
1: دكتور رحمي، دكتور رحمي، نعم، الاتفاقية جرت بحضور الرئيس نفسه، لماذا تولي تركيا هذه الأهمية الكبيرة لقطاع الطيران بشكل عام وللخطوط الجوية التركية الناقل الرسمي بشكل خاص؟
2: نعم، الخطوط التركية شركة كبرى في تركيا، وتعمل في مجال نقل المسافرين ونقل البضائع، وهي من الشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وهي تستفيد من الموقع الاستراتيجي المركزي لمدينة إسطنبول ولتركيا بشكل عام في خريطة العالم، ولذلك فإن مطار

0: اسطنبول تحول إلى مطار مركزي على مستوى العالم بين أفريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا، فهي نقطة التقاء مركزية لكل طائرات العالم. فلذلك فإن تركيا بلد مركزي في مجال النقل الجوي، وذلك بفضل الأسطول الضخم والمتطور لشركات النقل الجوي وعلى رأسها الخطوط الجوية التركية. نعم، إسطنبول مدينة تقع بين قارتين أوروبا وآسيا، ويمكن لأي طائرة تنطلق من مطار إسطنبول أن تصل إلى أي نقطة في العالم بشكل سلس وسهل، وخصوصا فيما يتعلق بعدد طائرات الخطوط الجوية التركية التي تتجاوز 560 طائرة تحمل ملايين المسافرين سنويا.
1: نعم،
0: وكذلك طائرات الشحن التي يبلغ عددها بالمئات أيضا، كذلك
1: دكتور رحمي. نعم،
0: شركة الخطوط الجوية التركية جيدة جدا،
1: كيف تنظرون دكتور رحمي
0: سكاي تراكس عدة مرات،
1: كيف تنظرون إلى التوازن الذي يحققه التوسعة الأخيرة لمطار إسطنبول، افتتاح المدرج الرابع، بالإضافة إلى صفقات الطائرات الضخمة التي وقعتها شركة الخطوط الجوية التركية؟
0: نعم، عندما نرى التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، نرى الأهمية المتصاعدة لمطار إسطنبول خصوصا بعد التوسعة الأخيرة. كثير من الخطوط أو المسارات التي تمر منها الطائرات في دول الجوار قد أغلقت، ولذلك تضطر كثير من الرحلات من مختلف أنحاء العالم لتوجيه طائراتها إلى مطار إسطنبول، فهو مطار مركزي بالنسبة للعالم. الميزة الجغرافية ليست فقط هي التي تميز هذا المطار، بل الخدمات العالية والكلفة القليلة لهذه الخدمات التي يقدمها مطار إسطنبول لمختلف شركات النقل الجوي الأجنبية الحكومية والخاصة. ولذلك فإن مطار إسطنبول تحول إلى نقطة مركزية في العالم. نحن نتحدث عن 60 مليون مسافر يمر من مطار إسطنبول، ربما في شهر واحد يمر 10 ملايين مسافر من مطار إسطنبول، نحو 600 طائرة بين الشحن والمسافرين، وهذا أمر مهم جدا لأن مطار إسطنبول تحول إلى مطار استراتيجي مختلف في دول العالم.
1: نعم،
0: وهذا ما يعطيه أهمية أكبر خصوصا في هذه الفترة.
1: تركيا كعادتها تذهب بعيدا في توقيع الاتفاقيات، الحديث أيضا عن مذكرة تفاهم استراتيجية بين الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ بشأن المشاركة الصناعية، ما الذي يعنيه ذلك؟
0: نعم، شركة بوينغ وقعت مع الخطوط الجوية التركية اتفاقا في التطوير والتصنيع، هذا أمر مهم جدا. الشركتان بدأت هذا العام بتوقيع محضر ضبط وصل إلى مستوى توقيع اتفاقية تشمل التطوير والتصنيع والمشاركة في التطوير أيضا، هذا أمر مهم جدا يعود بالنفع على تركيا على مستوى نقل التكنولوجيا وكذلك التشغيل وتقليص أرقام البطالة، وكذلك تطوير قطاع الصناعة في تركيا، وهذا أمر مهم جدا كذلك.
1: دكتور رحمي،
0: هذا الاتفاق سينعكس إيجابيا

0: على المجال البيئي أيضا، خصوصا في وأن تركيا لديها الخبرة والقدرة على
1: تماما دكتور رحمي. وهنا أريد سؤالك،
0: التطوير في مجال الطائرات وقطع غيارها.
1: أمريكا تحتل المرتبة الثانية في صادرات تركيا والرابعة في وارداتها، كما أنها ثاني أكبر مصدر للاستثمار في تركيا. وزير التجارة التركي توقع وصول حجم التجارة البينية بين تركيا والولايات المتحدة إلى 43 مليار دولار هذا العام. ما القطاعات التي يمكن أن تقود النمو التجاري بين البلدين؟
0: نعم، نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاقيات مع تركيا، وتركيا لديها شركات ومؤسسات اقتصادية كبيرة على رأسها الخطوط الجوية التركية، ولذلك فإن تركيا والخطوط الجوية التركية ومطار إسطنبول يساهمون في إنجاح مثل هذه الاتفاقيات التي ستنعكس إيجابيا على تركيا وشركائها، ليس فقط في المبادلات التجارية بل كذلك فيما يتعلق بقطاع السياحة والخدمات وغيرها. فالاقتصاد التركي يساهم بشكل كبير في توقيع مثل هذه الاتفاقيات الجديدة، نتحدث عن 60 مليار دولار من العائدات. وكذلك الخطوط الجوية التركية تساهم في استقطاب الأموال العملات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية.
1: شكرا جزيلا لك. من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكرا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه ارتفاعات كبيرة على أسعار الوقود عالميا مع نقص الإمدادات عالميا والتوترات الجيوسياسية.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. تشتد أزمة الوقود في فرنسا مع ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% خلال عام واحد، بتزامن مع موجة غلاء تضرب أسواق الطاقة الأوروبية وتدفع التضخم الفرنسي إلى 2.4%. تسعى الحكومة الفرنسية لاحتواء الضغوط بحزمة دعم جديدة تستهدف القطاعات الأكثر تضرراً.
1: بعد أشهر من الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، تحاول الحكومة الفرنسية امتصاص ضغط الشارع من خلال إجراءات شملت مساعدات بنحو 90 دولاراً لأكثر من 5 ملايين سائق من سائقي المسافات الطويلة، تستمر حتى نهاية العام. كما رفعت سقف المنحة المقدمة لأرباب العمل من 525 دولاراً إلى نحو 900 دولار، إضافة إلى تمديد المساعدات المخصصة لقطاع البناء والزراعة والصيد حتى نهاية العام بكلفة إجمالية جاوزت 390 دولارا.
2: ندرك تماما أن الوضع صعب جدا على مواطنين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، ولهذا قررت الحكومة تقديم دعم أوسع يشمل عددا أكبر من المستفيدين، وهذا أمر مهم جدا. وفي الوقت نفسه سنواصل العمل على الحفاظ على توازن المالية العام.
1: تأتي هذه الإجراءات في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية حجم الضغط المتزايد على الأسر وأصحاب المهن بعد ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع البنزين بأكثر من 19%، كما سجلت أسعار الطاقة بشكل عام ارتفاعا بنحو 17% مقارنة بأغسطس من العام الماضي. ارتفاع أسعار الطاقة أوصل معدل التضخم إلى 2.4% في أغسطس مقارنة بنحو 2% في يوليو، مع توقعات لبنك فرنسا بأن يستقر التضخم نسبيا عند 2.3% خلال العام الجاري.
3: الأمر صعب جدا، وأحيانا لا نستطيع تدبر أمورنا حتى انتهاء الشهر. لدينا عدة شاحنات، وكنا في السابق ندفع 6,000 يورو شهريا لخزان الشاحنة، أما الآن فقد ارتفعت التكلفة إلى ما يقرب 12,000.
4: لم يعد بإمكاننا العمل. اتصل بي شخص وطلب مني إجراء إصلاح فلم أستطع. قلت له لا يمكنني القدوم لأنني لم أجد بنزينا في محطتي وقود. الأمر لا يطاق ولا يمكننا تحمل هذه التكاليف.
1: ومع استمرار ارتفاع كلفة الوقود لا يقتصر الضغط على ميزانيات الأسر، بل يمتد إلى كلفة التشغيل في القطاعات الأكثر اعتماداً عليها، حيث تتحول كل زيادة في الأسعار إلى أعباء إضافية تضغط على هوامش النشاط.
5: من محطة الوقود هذه تتضح الحلقة التي تربط سعر الطاقة بكلفة السلع والخدمات، فكل ارتفاع هنا ينتقل إلى النقل والمعدات ثم إلى الأسواق والمستهلكين. وبينما تسعى الحكومة إلى كبح التضخم عبر المساعدات، يبقى التحدي في استعادة القدرة الشرائية وتخفيف أعباء المعيشة. نجية بدر، تيرت عربي، باريس.
0: نبقى في باريس. معنا من هناك أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون الدكتور كميل الساري. أهلا بكم دكتور كميل. إذن أسعار الديزل ترتفع بقوة في أوروبا عموما وفي فرنسا بشكل خاص، وكذلك في الولايات المتحدة. ما الذي يحدث في سوق الديزل تحديدا، ولماذا تأثر الديزل أكثر من غيره من المشتقات النفطية؟
6: نعم، أهلا وسهلا ومرحبا. هذا سؤال جيد ويسلط الضوء على الديزل الذي كان سابقا من أبخس الأثمان من ناحية الوقود. كان والناس اشتروا سيارات الديزل بحكم أنها يعني تحتوي على مادة بخسة الثمن. كانت هناك يعني فرض ضريبة على الديزل، وخرجت آلاف السترات الصفراء ونجم عليها عنف شديد ومشاكل اجتماعية كبيرة، واضطرت الدولة أن تضخ 17 مليار يورو لمساعدة كل الفئات. الآن المشكل هو ليس مرتبط بالضرائب، ولكن بالحرب في إيران، يعني كل محطات يعني تكرير النفط التي تعطينا الديزل هي يعني توقفت أغلبها. كان في فرنسا 27 محطة والآن لم يبقى إلا 13 محطة. لماذا؟ لأن تكرير في فرنسا هو مرتفع التكلفة، وفرنسا تتجه إلى دول الشرق الأوسط بحكم أن هذه الدول عندها النفط موجود محليا والتكرير بأثمان جد مناسبة. ولكن نحن نعرف كلنا أن مضيق هرمز هو شبه مغلوق، وأن إمدادات الديزل والمشتقات النفط، لأن المشكل ليس فقط في النفط الخام ولكن في المشتقات، هي يعني تأتي بشكل نادر. اتجهت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإلى الهند وكذلك النرويج، ولكن السيد ترامب هدد بأنه سيوقف تصدير الديزل إلى دول أخرى للحفاظ عليه داخل التراب الأمريكي، وهذا يعني السبب هو الضغط على أسعار الديزل.
0: دكتور كميل، تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن بالنسبة للعوامل ترتبط، طبعا يرتبط ارتفاع الأسعار بتوترات الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات عبر هرمز، لكن ماذا عن الاضطرابات التي طالت المصاف الروسية وتأثيرها على فرنسا وأوروبا؟
6: نعم، هذه كلها عوامل تتراكم

0: المشاكل والصدمات بالنسبة لاقتصاد فرنسا، فبعد جائحة كورونا التي رفعت مديونية فرنسا، وكذلك الحرب في أوكرانيا، الآن هذه الحرب في إيران، فكلها عوامل تدفع إلى انخفاض في النمو الاقتصادي والتضخم وارتفاع يعني كل الصدمات على السلع على كل المواد، وربما يمكن أن تنجم على كل هذا اضطرابات اجتماعية ومظاهرات، وهذا لا نعرف إلى يعني ربما يكون من عشية إلى ضحاها. الشعب
1: دكتور
0: الفرنسي
1: كميل،
0: لا
1: تحدثتم عن الموقف الأمريكي، المصافي الأمريكية تعمل بنحو 94% من طاقتها، هل تستطيع الولايات المتحدة نظريا تعويض النقص العالمي إذا ما أرادت؟
0: الولايات المتحدة هي بالفعل يعني ساهمت في تخفيض الضغط على الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة لا يمكنها تعويض يعني 20% من النفط الذي والمشتقات التي تأتي من مضيق هرمز، ولا ننسى أن هناك ضغوطات من طرف الحوثيين على مضيق أباب المندب، وهذا المضيق يمر عبره عديد من السلع بما فيها النفط، النفط الذي كان يأتي، ما خفض الضغط على الإمدادات إمدادات النفط وهو الأنبوب الذي كان يأتي من المملكة العربية السعودية،
1: نعم،
0: بخمس مليون برميل تقريبا أو أكثر، ونحن نعرف أنه تم استهداف هذا الأنبوب من طرف قوات في العراق، وتم تهديدات من طرف الحوثيين في المضيق في باب المندب. كل هذا يعني يعطينا صورة جد جد سيئة وسلبية بالنسبة لإمدادات الديزل ومواد
1: نعم.
0: أخرى، وهناك
1: دكتور كميل
0: يعني نعم،
1: لو عدنا إلى فرنسا، الحكومة هناك أعلنت إجراءات لتخفيض غضب الشارع من ارتفاع أسعار الديزل والوقود، هل تعتقدون أن هذه الإجراءات من شأنها تهدئة غليان الشارع، سيما وأننا على بعد أيام فقط من الذكرى السنوية لحركة السترات الصفراء؟
0: نعم، هذا سؤال مهم، وهو الذي يعني يتداول من طرف وسائل الإعلام والمحللين الفرنسيين، هل يعني الإجراءات الحكومية من الممكن أن تخفف من الضغوطات على القدرة الشرائية للمواطنين، ومئة دولار، ولو أنها نعطي 200 دولار ليس في عدة مرات ولا في مرة واحدة، هذا لا يكفي. المساعدات كذلك للمزارعين للفلاحين الذين يستعملون يعني شاحنات وآليات الإنتاج، وكذلك للصيادين وللشركات، كل هذا لا يكفي، لا يمكن. لماذا؟ لأن الدولة أنفقت بشكل كبير بعد الحرب في أوكرانيا، ونجم عليه ذلك 5 أو 7 مليار يورو يعني دعم للدولة للوقود، وهذا لم يحل المشكل، لأن المستهلك لا يرى أن هناك دعم لما يشتري الوقود. الآن الدولة تقول نحن عندنا مديونية ترتفع إلى 3500 مليار دولار، لا يمكن لنا أن نساعد كما كان عليه الأمر سابقا.
1: الدكتور كميل الساري من باريس، أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. سموتريتش يدعو إلى شن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، وجيش الاحتلال يغلق المعابر مع الضفة لأسبوع. مع دخول الحرب في إثيوبيا يومها السادس، قوات جبهة تحرير تيغراي تسيطر على 3 بلدات في إقليم عفر المجاور. القوات البحرية التركية تنفذ استعراضاً بمناسبة الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزا البحري ويوم القوات البحرية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يرتفع منسوب التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، فتحكم سلطات الاحتلال قبضتها الميدانية بإغلاق عسكري شامل حتى 3 أكتوبر بذريعة الأعياد اليهودية، لتشل بذلك تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، في حين يهدد وزير المالية الإسرائيلي الضفة الغربية بحرب على غرار حرب غزة، وتعهد بتفكيك السلطة الفلسطينية.
1: تحت ذريعة الأعياد اليهودية، تحكم سلطات الاحتلال قبضتها بإغلاق عسكري شامل على الضفة الغربية حتى 3 أكتوبر، إجراء يعزل المدن والبلدات عن بعضها ويشل تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين ويفاقم معاناتهم الإنسانية والاقتصادية. هذا الحصار الميداني ليس سوى واجهة لمخطط سياسي أوسع، إذ جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسأليل سموتريتش دعواته لشن حرب شاملة على مدن الضفة والمضي قدما في تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة. خطاب تحركه وتغذيه حمى انتخابات الكنيست، حيث يسعى اليمين الإسرائيلي المتطرف لتوظيف التصعيد الأمني والتوسع الاستيطاني كأوراق رابحة لحشد أصوات القواعد الاستيطانية. أمام هذه التهديدات، تحذر الأوساط الفلسطينية والدولية من أن تحويل الخطاب الانتخابي التحريضي إلى واقع على الأرض ينذر بتفجير الأوضاع برمتها وسط إغلاقات متكررة واقتحامات مستمرة تجعل من حياة ملايين الفلسطينيين رهينة لأجندات اليمين المتطرف. إغلاق شامل وتلويح بحرب واسعة، هكذا تبدو ملامح المشهد في الضفة الغربية مع تصاعد التهديدات ومحاولة استنساخ سيناريو غزة بحجج واهية.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور حسن عبيد. دكتور حسن، مرحبا بك.
2: مرحبا بك.
0: بداية، في أي سياق يمكن أن نضع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسليل سموتريتش بشن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية؟ هل هي تأتي في سياق السباق الانتخابي في إسرائيل مع قرب إجراء انتخابات الكنيست بعد نحو شهر من الآن، أو أنها تعكس توجه عام وذهنية يعلو فيها صوت اليمين المتطرف على المشهد الإسرائيلي؟
2: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. أنا باعتقادي أن الأمرين معا. الأمر الأول هي سياسة ممتدة، نحن لا ننسى أنه هو صاحب خطة الحسم التي أصدرها عام 2017، وهو بداية المشروع في عملية قضم الضفة الغربية وضم الضفة الغربية من بداية عام 2021، وخاصة أن هذه الحكومة، حكومة اليمين المتطرف، منذ بداية 21 وهم يسعون إلى حسم الصراع مع القضية الفلسطينية، وتكثفت الأمور بعد 7 أكتوبر، ولذلك هو هذا مشروع ممتد، يمتد أيضا من بداية هذه الحكومة ويمتد منذ بداية المشروع الصهيوني، ولكن أيضا له علاقة وبعد بالانتخابات من خلال تضخيم الأمور أكثر وأكثر. بمعنى، إذا لاحظنا من خلال تصريحاته هو عبر عن أمرين، أنه هو مستمر في عملية حسم العديد من القضايا مثل السيطرة والهيمنة والقضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، ولكن ما يمنعه ذلك مؤسسات الدولة الإسرائيلية نفسها، وبالتالي هو هاجم الجيش عندما اعتبر الجيش وحذر من تصعيد خطير في الضفة الغربية، وبالتالي اعتبر أن الجيش وظيفته أن ينفذ لا أن يحذر. وكذلك عندما احتج وانتقد المستشارة القضائية في دولة الاحتلال التي أوقفت مناقصة المشروع الأول من E1 في القدس، واعتبر أن ذلك تدخل في الانتخابات، وبالتالي هو فيما يتعلق في الانتخابات ألقى اللوم على مؤسسات الدولة، وكأنه يريد أن يقول أنا مستمر في مشروعي في حسم الصراع وفي تهجير الفلسطينيين وفي قضم الضفة الغربية وضمها، ولكن ما يمنعني ذلك بعض مؤسسات الدولة.
0: رغم ذلك دكتور حسن، ورغم أن بعض المؤسسات في إسرائيل لا تتماهى مع ما يطلبه اليمين المتطرف متمثلا في سموتريتش بن كفير وغيرهم، لكن هل من إجراءات عملية على الأرض يمارسها الاحتلال الإسرائيلي يمكن رصدها تسير في نفس الاتجاه؟
2: طبعا وليس فقط يمكن رصدها، هي كل يوم وفي كل ثانية نحن نتحدث عن استعمار واستيطان ثلاثي الأبعاد. أولا على سطح الجغرافيا الفلسطينية هناك حواجز مستوطنات، كل يوم في حواجز مستوطنات، وأنا أريد أن أقول لك هناك ما يقارب حسب الأمم المتحدة ما يقارب 4300 فلسطيني تم تهجيرهم هجرة داخلية بسبب سلوك المستوطنين، يعني بمعنى تحرشات المستوطنين ومضايقاتهم أدت إلى تهجير ما يقارب 4300 فلسطيني. هناك أيضا استيطان تحت الأرض من خلال السيطرة على المياه الجوفية، هناك الأنفاق في داخل في تحت الأرض في القدس بحجة التنقيب على الآثار، هناك مستوطنات داخل الأرض، وكذلك هنا الاستيطان فوق الأرض من خلال أنظمة المراقبة والتحكم والسيطرة. أيضا نحن نرى كل يوم هناك ممارسات، كل يوم هناك تشريع لبؤر استيطانية. نحن نتحدث أن أخطر ما يحدق بالفلسطينيين هي البؤر الاستيطانية. الآن يأتي 5-6 مستوطنين الآن ويسيطرون على الأرض، وبالتالي يطردون السكان الأصليين. ما يقوم به الاحتلال الآن هو ربط كل المكونات الاستيطانية بما فيها البؤر، حتى لو كان 5 مستوطنين بالدولة المركزية الاحتلالية، وتفكيك الوجود الفلسطيني. ونحن نتحدث اليوم على هناك إغلاق شامل في الضفة الغربية على وكأنهم يريدون أن يفرحون على حساب الفلسطينيين وبتحقيق مأساة الفلسطينيين. هناك حصار، هناك إغلاق للطرق، هناك أثر على حياتهم بشكل مختلف. نحن نتحدث مثلا على أن الفلسطينيين تم تفتيت الحيز الاجتماعي الخاص بهم. المواطن الفلسطيني يستطيع الذهاب إلى عمله، الطالب الفلسطيني يستطيع الذهاب إلى جامعته. هناك انهاك للاقتصاد الفلسطيني، هناك ازدياد نسبة الفقر، ازدياد نسبة البطالة، وبالتالي هذه الممارسات تنال كل يوم بعد يوم من الوجود الفلسطيني في داخل الضفة.
0: هذا فيما يتعلق بالإجراءات العملية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من أجل تثبيت أمر واقع جغرافي وديموغرافي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ربما في سياق المخطط لضم الضفة وإعلانها ضمن الدولة اليهودية. لكن فيما يخص تهديد بتفكيك السلطة الفلسطينية، هذا التهديد ليس جديدا ولم يرد على لسان سموتريتش وحده، وإنما في السابق أكثر من مسؤول إسرائيلي هدد بذلك في بعض المناسبات. ما موقف المؤسسة العسكرية والأمنية في إسرائيل من فكرة تفكيك السلطة الفلسطينية وما يمكن أن يترتب عليه؟
2: أنا بتقديري أنه تفكيك السلطة الفلسطينية بالنسبة للمؤسسة العسكرية هو يعتبر أنه خطوة مستعجلة، يعني يجب التأخير أو التروي، وخاصة نحن نتحدث أنه هناك تم تقليم أظافر السلطة الوطنية الفلسطينية، بمعنى آخر أصبحت هي إدارية تدير بعض المصالح الطبية والتعليمية، ورغم ذلك لا يريدون السلطة الفلسطينية تستمر بهذا النهج. ما يريده سموتريتش هو يعتبر أن الخطة وصلت ذروتها، والآن أتى مرحلة التغيير الإداري. التغيير الإداري لا يتم إلا من خلال إنهاء السلطة الوطنية الفلسطينية. المؤسسة الأمنية والعسكرية تعتبر أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نوع من الفوضى، لا يستطيع، لأنه من سوف يقوم بعملية إدارة الضفة الغربية هو الجيش، وبالتالي هو يعتبر أن الجيش لا يريد أن يكون في تماس مباشر مع المواطنين الفلسطينيين، لأن ذلك له تبعات قانونية وتبعات إدارية، وبالتالي سوف يفرض عليهم إنهاكا، وبالتالي هو يعتبر أن وجود السلطة الوطنية الفلسطينية مهم في هذه الفترة. ولذلك نلاحظ هذه التباينات ما بين الجيش وما بين سموتريتش الذي يريد حسما مطلقا وبالتالي الذهاب إلى التغيير الإداري. وأيضا يعتبر جزء من منظومته في السيطرة على الضفة الغربية ليس فقط الاستيطان وليس فقط التغيير الإداري من خلال انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، كذلك الهيمنة الأمنية على الحيز الفضائي أو الحيز الوجود الفلسطيني.
0: هذا الخطاب التحريضي من وزير المالية الإسرائيلي وغيره ربما من المسؤولين الإسرائيليين كيف يسهم في ارتفاع وتيرة جرائم المستوطنين بحق التجمعات الفلسطينية، سواء كان في بعض مدن الضفة العربية في المناطق البدوية أو ما إلى غير ذلك؟
2: بالعكس، هو يعتبر الآن هو مسؤول هذه العصابات. سموتريتش وبن غفير، سموتريتش بالذات هو من أعطى هذا الزخم لهذه العصابات. لا نبالغ إذا قلنا أن من يدير الآن الضفة الغربية أو يدير الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية هم المستوطنون رقم واحد، ومن ثم يأتي الجيش الإسرائيلي. المستوطنون هم يحددون كيف ينتشرون وبأي طريقة وبأي الآليات، يحصلون على دعم سياسي ومالي بالمناسبة، بمعنى أنه إذا كان هناك 5 مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية في مكان ما، مباشرة سموتريتش يوفر لهم غطاء ماليا ويوفر لهم طريق ويوفر لهم كرفانات، وكذلك يأتي الجيش فيما بعد يخدم على هؤلاء المستوطنين بحمايتهم وتوفير الحماية الأمنية، ويقطع الطريق على أي نوع من الدفاع عن النفس من قبل الفلسطينيين، ورأينا ذلك في أكثر من مكان. ولذلك بتقديري أن ما يقوم به سموتريتش هو ليس فقط غطاء وليس فقط دعم، هو استكمال لهذا الدور الطليعي لما يسمى لشبيبة التلال الإسرائيلية أو مجموعات المستوطنين في الهيمنة. نستطيع أن نقول الآن من يحكم الضفة أو من يحكم المجتمع الإسرائيلي هم المستوطنين، ومن يحدد سياساتهم هو المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي.
0: هل هذا مرتبط فقط دكتور حسن بوجود حكومة يمينية متطرفة وزراء فيها من اليمين المتطرف ومن المستوطنين، وقد يتغير الحال إذا ما أتت نتائج الانتخابات القادمة بحكومة أخرى مغيرة؟
2: أنا بتقديري أصبح هناك فرض أمر واقع بشكل كبير. من يرى الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية ماذا حدث بها، هناك وقائع يصعب من أصبح من الصعوبة تغييرها بشكل كبير. حتى الحكومات الإسرائيلية التي سوف تأتي أنا بتقديري لن تغير بشكل كبير الوجود الاستيطاني، ربما تخففه لتظهر أمام المجتمع الدولي بأنها تريد أن تخاطب المجتمع الدولي. وبالمناسبة هذا هو سمت الاستيطان منذ أوسلو، كان لم يتوقف الاستيطان منذ أوسلو ولا سنتيمتر، ولكن كان يدير يعني كانت الحكومات تدير مشهد الاستيطاني. بمعنى آخر عندما يصبح هناك في صخب دولي وخطابات دولية يتم التخفيض وتيرة الاستيطان، عندما يصبح هناك في يعني مساحة واسعة يتقدمون في ذلك. ما حدث الآن هناك مجموعة من المركبات جعلت الاستيطان ينفلت من عقاله. أولا حكومة يمينية متطرفة لا تعطي أي اعتبار للاعتبارات الدولية، ونرى كيف هناك سحب للاعتمادات السفارات لبعض الدول الأوروبية التي أدانت الاستيطان. هي بالمناسبة ماذا فعلت الدول الأوروبية؟ فقط دمغت المنتجات الاستيطانية، لم تفعل أكثر من ذلك، ونلاحظ كيف تجرؤ على بعض الدول الأوروبية. النقطة الثانية هي توائمت مع يمين متطرف لديه نظرة أيديولوجية للصراع، وبالتالي هو يتحدث عن حسم للصراع، يتحدث عن رؤية دينية. رأينا الآن ماذا يحدث في المسجد الأقصى، 1500 مستوطن اليوم اقتحموا المسجد الأقصى من خلال شعارات تلمودية لا تراعي المشاعر المسلمين بالمرة، وكذلك ترافقت مع حماية أمريكية. بمعنى آخر هناك هوى أمريكي يتطابق مع الهوى الإسرائيلي في عملية الهيمنة والسيطرة. نحن نتحدث عن سفير للولايات المتحدة الأمريكية في دولة الاحتلال، يسمونه الإسرائيليين بأنه سفير المستوطنين، بمعنى آخر هو يؤيد ويشرع. وبالعكس حتى خطة الضم التي أقرها ترامب في ولايته الأولى هي تتطابق مع رؤية هذا اليمين. وبالتالي هناك ثلاث طبقات، الطبقة الأولى حكومة يمينية متطرفة لا ترى أي اعتبار للاعتبارات الدولية، رقم اثنين

0: يعني عندما نتحدث أن الأب لا يستطيع، يعني أنا أقول لك أن بعض الأصدقاء في بعض القرى المدرسة تبعد 50 متر فقط عن بيته، لا يستطيع أن يرسل أبنائه خشية المستوطنين واعتداءاتهم. نحن نتحدث أنه لا يستطيع أن يذهب إلى عمله، المسافة التي تستغرق 10 دقائق أصبحت تستغرق ساعة وساعتين وثلاثة ساعات. كذلك نتحدث عن دخول المستوطنين في منازل الفلسطينيين، وبالتالي هو الفلسطيني يصمد قدر الإمكان لكي لا يعطي فرصة للمستوطن أن يكون مكانه، وبالتالي هذا ما يريده المستوطنين. بالنسبة للسلطة الوطنية طبعا خياراتها واسعة، أول خيار لها أن تذهب باصطفاف وطني فلسطيني، هناك حد أدنى من العمل الوطني، بمعنى أن تذهب إلى اصطفافات وطنية فلسطينية، أن تجمع الفلسطينيين على برنامج وطني واضح وبرنامج نضالي واضح. كذلك أيضا أن تبذل جهدها الدبلوماسي العالي في محاولة مقاطعة إسرائيل، وكذلك في رفع أكبر قدر ممكن من القضايا عليها في محكمة الجنايات. وبالتالي نعم لديها ما تفعله، ولدى وبالنسبة للفلسطينيين كمجتمع فلسطيني هو يفعل أقصى ما يقوم به من خلال الصمود أمام أكبر ترسانة في منطقة الشرق الأوسط.
1: نعم دكتور، شكرا جزيلا. الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني دكتور حسن عبيد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يتواصل التصعيد في شرق القارة الإفريقية مع دخول الحرب في إثيوبيا يومها السادس، حيث سيطرت قوات جبهة تحرير تيغراي على ثلاث بلدات في أقليم عفر المجاور، فيما اتهمت أديس أبابا بعض دول الجوار بإذكاء نار الحرب في البلاد.
1: شمال إثيوبيا في قلب دائرة الحرب، وميدان القتال لم يعد محصورا في تيغراي، بل يمتد إلى إقليمي عفر وأمهرة في أخطر تصعيد بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي منذ اتفاق بريتوريا الذي أوقف حرب عامي 2020 و2022. في عفر سيطرت قوات تيغراي على ثلاث بلدات مع دخول المواجهات يومها السادس، بينما تستمر المعارك على جبهات أخرى في أمهرة ومناطق من تيغراي. وقبل ذلك سيطرت قوات تيغراي على ثلاثة مطارات في الإقليم وسط تبادل الاتهامات بشأن الطرف الذي بدأ التصعيد. الجولة الجديدة تأتي بعد إعلان سبع جماعات مسلحة، بينها جبهة تحرير تيغراي، تشكيل تحالف جديد مناهض لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في تحول لافت في خريطة التحالفات. اتقف اليوم في جبهة واحدة قوى قاتلت سابقا على طرفي الحرب الإثيوبية. وبينما تصف قيادات في جبهة تيغراي المواجهة بأنها باتت حربا شاملة، يقول الجيش الإثيوبي إنه يتعامل مع التصعيد بضبط النفس، لكن انتشار المعارك على أكثر من جبهة يضع اتفاق بريتوريا أمام أخطر اختبار منذ توقيعه في عام 2022. المعركة لا تتوقف عند الداخل الإثيوبي، فرئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا اتهم مصر والسودان وقوى أخرى بدعم جماعات سياسية ومسلحة مناوئة، وهي اتهامات إثيوبية لم تقدم معها أديس أبابا حتى الآن أدلة تثبتها. وتتحدث تقارير دولية عن أن استمرار القتال في تيغراي وعفر وأمهرة واتساع دائرة القوى المشاركة فيه قد لا يعنيان فقط انهيار ما تبقى من اتفاق بريتوريا، قد يفتحان الباب أمام أزمة أوسع في القرن الإفريقي، خصوصا إذا تحولت الاتهامات المتبادلة بشأن الدعم الخارجي إلى انخراط إقليمي مباشر.
0: وينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمد عبد الواحد. سيادة اللواء مرحبا بك. بداية، ما الأهداف المباشرة لقوات جبهة تحرير تيغراي لشن هذا الهجوم واسع النطاق والسيطرة على عدة بلدات في إقليم عفر؟
2: أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينا الكرام. قوات التيغراي بدأت تشن هجوم، أولا بتشعر بعزلة شديدة، بتشعر أن اتفاق بريتوريا انتهى تقريبا وأن الوقت ليس في صالحها، أن تحرك قوات من الجيش الفيدرالي في اتجاه الشمال كان ربما لمحاصرة التيغراي، عدم التزام الحكومة الفيدرالية بتنفيذ العديد من البنود الخاصة بالتيغراي ودمجها في الحكومة المركزية، كل هذا يعني

0: يعني أدى إلى توتر داخل التجراي نفسه، حتى أن هناك انقسامات حدثت في الداخل، وبالتالي قام بعمليات عسكرية من خلال هذا التحالف. خلال الفترة السابقة أو ال5 أيام استطاع أنه يسيطر على بعض المناطق ال3 مطارات في التجراي، استطاع أن يوسع العمليات العسكرية لتشمل جنوب التجراي في منطقة الأمهرة خاصة مع جبهة فانو والمنطقة الأخرى مع العفر. وأنا أتخيل أن جبهة العفر هي أخطر الجبهات، لا سيما أنها بتعتبر عقدة الاتصال، يعني عقدة الاتصال ما بين التجراي وما بين العفر، عقدة الاتصال ما بين أديس أبابا نفسها وما بين جيبوتي حيث يقع الطريق الشمالي، وهي السوبيا بتعتمد على 90% من تجارتها على هذه الطرق. هو طبعا ليس هو الطريق الوحيد، يعني هناك الطريق الشمالي وهناك أيضا طريق سكة حديد والطريق الجنوبي، فال3 طرق دول اثيوبيا بتعتمد على 90% من منتجاتها وتجارتها وكل احتياجاتها من خلال هذا الطريق، وجبهة أخرى مع جبهة فانو. الخطورة في هذه العمليات أن هذه الجبهات اعتادت على حرب الشوارع، اعتادت على عملية الإغارات السريعة، الحركة السريعة، القيادة الغير مركزية، وبالتالي لها مميزات كثيرة جدا غير موجودة في جيش نظامي. لكن نقطة الضعف الوحيدة اللي عندها إن هذه الجماعات هي كانت جماعات مختلفة في السابق وتوحدت حاليا، يبقى إذن توحدوا لتحقيق أهداف مشتركة، ولكن الولاءات مختلفة، الأهداف لكل طرف مختلف عن الطرف الآخر، كمان البعد الجغرافي والصراعات السابقة، وبالتالي دي بتعتبر نقطة ضعف.
1: نعم.
0: لكن إذا تم الاتحاد وأصبح هناك غرفة عمليات واحدة مشتركة، هناك قيادة وسيطرة مشتركة، هناك خطط واضحة لهذه العمليات، كمان إذا انضم ليهم بقوة الأورومو، يعني الأورومو دخلت في هذا التحالف، والأورومو بتمثل 35% من سكان إثيوبيا، وليس لديهم خبرات كثيرة في الحروب لكن بيشكلوا الغالبية العظمى من السكان. كمان الموقع والمساحة هي أكبر إقليم في إثيوبيا وبيحيط أديس أبابا، وبالتالي لو انتقلت المعارك إلى الأورومو يبقى هنا حزم أديس أبابا
1: العاصمة.
0: وشكل خطورة. كمان هناك تخوف من زيادة النزاعات والنعرات القبلية والقوميات المختلفة، ودي ممكن تؤجج الصراع وتؤدي إلى حرب أهلية. الأورومو 35% من السكان، الأمهرة 27% من السكان، التجراي 6%، وهناك العفر، وهناك الأوجادين وهو الإقليم الصومالي،
1: نعم.
0: وهناك أيضا قبائل من أو بعض المسلحين من بني شنغول، وكمان بتعتمد على حجم الدعم الخارجي أو إذا كانت هناك مساندات
1: أنا
0: خارجية.
1: سآتي
0: وفي
1: إلى هذه
0: المقابل
1: النقطة
0: عشان
1: سيادة اللواء،
0: نكون
1: ولكن
0: موضوعيين، القوات
1: اتفضل سيادة اللواء.
0: في المقابل القوات الحكومية الأخرى هي الأقوى، هي دولة، دولة بالكامل ولديها قدرات دولة ولديها إمكانات دولة، وقدرات دولة دي هنا مهمة جدا، لديها الإعلام ولديها الجيش النظامي ولديها التعاون الخارجي مع دول، يعني حصولها على سلاح هذا بيأتي في إطار شرعيتها للحفاظ على شرعيتها، لكن حصول جماعات متمردة على سلاح من الخارج بينظر إليه على إنه
1: أمر غير
0: خيانة
1: شرعي
0: أو
1: وغير قانوني.
0: استقواء بالخارج. دي
1: طيب
0: نقطة مهمة
1: هناك نقطة سيادة
0: بالضبط
1: اللواء
0: كده، النقطة المهمة لل
1: يعني ما حضرتك أتيت
0: اتفضل.
1: بالحديث إلى القوات النظامية أو قوات الجيش الفيدرالي في إثيوبيا، ولكن كان لافتا في البلدات التي سقطت في أيدي قوات جبهة تحرير تيجراي في الساعات الأخيرة أو الأيام الأخيرة أن هناك انسحاب لتلك القوات الفيدرالية وقوات إقليم عفر كذلك من تلك المناطق التي تمت السيطرة عليها. ما أسباب تلك الانسحابات؟ وهل لدى قوات الجيش الفيدرالية القدرة على إعادة الاستعداد مرة أخرى والقيام بهجوم مضاد؟
0: بالفعل دي ملاحظة جيدة للغاية. أولاً العمليات الـ أو الـ الـ هذا التحالف من الواضح أنه كان منسق العملية، وبالتالي العمليات بتاعته جاءت عمليات سريعة للغاية، إنجازات سريعة ومستمرة، تنسيق ما بين فانو وما بين التجراي للاستيلاء على المطارات بقوة. إذا هنا استخدم استراتيجية الصدمة، الترويع والصمت، الصدمة والمفاجأة.

0: قوات الشرطة أو القوات المركزية الموجودة هناك، وبالتالي لم تستطيع المقاومة لأنها بتتبع المركز في أديس أبابا، وبالتالي كان هناك نوع من عنصر المفاجأة. كمان في عامل مهم وهو الدافع نفسه، الموتيفز، الدوافع لدى الأطراف، إن أطراف عانت كثيرا جدا و تريد أن تحقق ذاتها أو تحقق استقلالها. على سبيل المثال التجراي اللي بيحكم إثيوبيا من 91 وكان في أعلى المناصب في الدولة ولديه السلطة والجاه والمال، كل هذا تم تهميشه. كمان في حرب 2022 اتعرضت لاستنزاف شديد، خاصة سواء استنزاف بشري أو استنزاف في المعدات، وبالتالي حتى مهمها أو عملها العسكري ليس بقوة 2022، وبالتالي تراجعت إلى حد كبير. لكن عنصر المفاجأة والاستمرارية وكمان ممارسة العمل في الجبال الوعرة في هذه المنطقة ونصب الكمائن. كمان يجب ألا ننسى أن التجراي لديه خبرة عالية جدا، يعني هم حكموا من 91 حتى ميليس زناوي، وبالتالي لديهم خبرات سواء في الأعمال الاستخباراتية أو في الأعمال العسكرية أو حتى في حروب الشوارع نتيجة ممارستهم في الحرب السابقة.
1: طيب، ما مدى قدرة القوات الفيدرالية سيادة اللواء على استعادة زمام المبادرة والقيام بهجوم مضاد؟
0: أتخيل من الصعوبة بمكان، يعني القوات أو التحالف بيعمل دلوقتي على تحقيق عدد من الأهداف. أولا هو يريد تثبيت تواجده وتثبيت تواجده في الأماكن التي سيطر عليها بكل الطرق. كمان التجراي نقل المعارك إلى الجوانب، بمعنى نقلها إلى الأمهرة ونقلها إلى العفر، وده بتديله بتديله يعني حماية لإقليم التجراي من الجهتين، سواء من جانب الأمهرة أو من جانب العفر، وبالتالي بتقلل الضربات على إقليم التجراي. النقطة الثالثة، هناك هدف للوصول إلى قلب العفر وإلى العاصمة للسيطرة على نقطة المواصلات اللي هي من جيبوتي إلى أدي صبابة، ودي هتفرق كثيرا جدا. كمان هي بتشتت القوات الإثيوبية في أكثر من جبهة، قوات إثيوبية مشتتة تماما في جبهات متعددة في إثيوبيا، في حماية منشآت، حماية السدود، مهام أخرى على الحدود، خاصة أن هناك الحرب ما زالت مستمرة في السودان، توتر من جهة إريتريا، كل هذه التشتت أو كل هذا التشتت في صالح التحالف.
1: هل يمكن اعتبار سيادة اللواء هذه العمليات العسكرية التي تقوم بها جبهة تحرير تجراي، وبالمناسبة هي ليست وحدها وإنما هناك تحالفات أيضا ظهرت في الأيام الماضية ضمت جبهة تحرير تجراي مع جماعات مسلحة أخرى مثل ميليشيات الفانو في أمهرة وضباط جيش تحرير أورومو، هل يمكن فهم كل هذه التحركات على أن الهدف منها هو إطاحة حكومة أبي أحمد أو مجرد السيطرة على بعض الأقاليم وبعض المناطق؟
0: الهدف لديهم هو إسقاط النظام في إثيوبيا. النظام في إثيوبيا الحقيقة منذ 90 أو 91 وحتى الآن كان غير قادر على تحقيق وحدة وطنية حقيقية، كان غير قادر على تحقيق عدالة اجتماعية، اهتم بالمركز ولبعض النخب بعيدا عن الهامش، لم يصون اتفاق بريتوريا وكان غير حريص على اتفاق بريتوريا، ولذلك النظام في أديس أبابا كان دائم الصراع سواء مع جبهة الفانو أو مع التجراي في حروب التجراي أو حتى مع الأورومو، وبالتالي لديه مشاكل كثيرة وضعف في البنية البنيوية الداخلية، كل هذا مشاكل، تراكمات مشاكل كثيرة، وليس كما يدعي أن هناك جبهات في الخارج تدعم وتساند، وبالتالي هناك مشاكل داخلية داخل النظام في أديس أبابا وكلها تراكمات، وبالتالي هم هدفهم الرئيسي إسقاط النظام. أنا أتخيل أن إسقاط النظام من الصعب على الأقل في المدى القصير إلا إذا حدث أمور أخرى، بمعنى أن الدعم الخارجي لهذه الجبهات زاد، أن النزعة القبلية أو النزعة القومية لدى هذه القوميات زاد هو الآخر، وتم تسليح الشارع كده هندخل في حرب أهلية كمان بيبقى ليها مظاهر. إذا كان الولاء للقبيلة أو للقومية أكثر من الولاء للدولة فيحدث انشقاقات داخل الجيش الفيدرالي، ودي تبقى كارثة، دخلنا في حرب أهلية. الكثير من هذه الفصائل الحقيقة لديها نزعة انفصالية قديمة، وبالتالي هي بتراقب الإقليم ومنطقة القرن الأفريقي عموما، هي كلها منطقة شديدة الهشاشة وشهدت انفصالات زي جنوب السودان عن السودان، إريتريا عن إثيوبيا، وما زالت هناك نزعات انفصالية زي سومالي لاند على سبيل المثال، بونتلاند، جوبالاند،
1: وهنا سيادة اللواء يأتي السؤال عن تداعيات عودة الحرب إلى إثيوبيا على استقرار وأمن القرن الإفريقي وجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
0: لو حصلت حرب أهلية أو الصراع امتد لفترة طويلة، أنا أتخيل أنها هيبقى عواقبها وخيمة في الإقليم بالكامل، لأن الإقليم متصل. أولا هناك نزعات انفصالية لدى البعض، هناك جماعات إرهابية تتربص زي شباب المجاهدين في الصومال واللي بينقل عملياته أحيانا إلى الخارج، هناك تنافس دولي وإقليمي على منطقة القرن الإفريقي، وهناك قواعد عسكرية لخمس دول في جيبوتي، أطماع على المواني والممرات المائية، حرب في الجهة المقابلة في اليمن، كل هذه الأسباب، وكمان أنظمة هشة، أنظمة حكم في هذه المنطقة بتتسم بالهشاشة وبتحدث فراغات أمنية. هذه الفراغات الأمنية ربما تظهر جماعات جريمة منظمة، تظهر تفرز جماعات إرهابية شديدة الخطورة، زيادة في عدد النازحين، هجرة غير شرعية، وغيره من المشاكل الأمنية اللي تسببها هذه النزاعات.
1: من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمد عبد الواحد، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، نفذت القوات البحرية التركية استعراضا بحريا في مضيق اسطنبول بمناسبة الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزا البحري ويوم القوات البحرية. وشاركت في الاستعراض 13 سفينة وغوصتان تابعتان للبحرية التركية.
1: بينما وصلت القوات البحرية التركية إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية بفضل الزخم الذي اكتسبته على مر السنين في أنشطة بناء المنصات، تواصل أحواض بناء السفن التركية بناء العديد من المنصات البحرية، حيث أعلن قائد القوات البحرية أرجومنت تاتلوأولو أن 39 سفينة عسكرية بما في ذلك حاملة الطائرات الوطنية والغواصات والفرقاطات بنيت في أحواض بناء السفن التركية. فخلال العام الماضي نشرت البحرية التركية تقريرا شاملا بعنوان الأنشطة التي نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية، استعرضت فيه أبرز المنصات والمعدات التي أدخلت إلى الخدمة خلال عامي 2023 و2024. ففي عام 2023 دخلت الخدمة سفينة الإنزال الهجومية تيجيجي أناضولو وسفينة تيجيجي آرف أكمكجي، أما في عام 2024 فقد أدخلت إلى المخزون 24 منصة بحرية وعشر منصات جوية، من بينها أول فرقاطة تركية وطنية تيجيجي إسطنبول وسفينة الإمداد والدعم القتالي تيجيجي داريا، إضافة إلى سفن النقل السريع للأفراد وغيرها. ويشير التقرير بحسب خبراء إلى أن هذا الزخم في تطوير وإدخال المنصات المحلية والوطنية إلى الخدمة سيستمر خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز المخزون البحري والجوي للبحرية التركية بمزيد من الأنظمة المطورة محلياً.
0: وينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، مرحبا بك. بداية، لماذا تتخذ القوات البحرية التركية من يوم معركة بريفيزا الموافق 28 سبتمبر من كل عام عيدا رسميا؟

0: لها وما رمزيته الوطنية والعسكرية في تركيا؟
1: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ عصام والسادة المشاهدين. هذا الحدث هو لم يكن فقط مجرد معركة بحرية انتصر فيها العثمانيون، ولكن كانت بداية لتحول يصبح البحر المتوسط، يعني سمي بعد ذلك بحيرة عثمانية، لأنها كان حقيقة انتصار حاسم وكبير على مستوى التكتيك وعلى مستوى القوة البحرية وعلى مستوى يعني الدولة العثمانية كانت معروفة بأنها قوة برية قوية، ولأول مرة انتصر هذا الانتصار الكبير على المستوى البحري. كان هناك حديث عن 300 سفينة مقابل للقوات الأخرى،
0: القوات الأوروبية
1: مقابل حوالي
0: 122
1: بالضبط سفينة، واستطاعت القوات العثمانية أن تدمر 13 سفينة تدميرا كاملا، وأن تستولي على 36 سفينة وتأسر 3000 عسكري أوروبي، وبالتالي باتت متسيدة لأكثر من 30 عاما بعد هذه المعركة. أحدثت تحولا على مستوى التكتيك، كانت السفن الأوروبية تعتمد على الأشرعة، وعندما هدأت الرياح لم تستطع أن تتحرك، كانت القوارب العثمانية والسفن العثمانية تعتمد على التجديف وغيرها، واستطاعت أن تناور، وبالتالي أثبتت نفسها على القوة العسكرية. ولذلك اليوم حتى يومنا هذا القوات البحرية التركية تعتبر هذه الذاكرة هي امتداد تاريخي لما هي عليه اليوم، وتحتفي بهذه الذكرى في كل عام.
0: هذا يأخذنا إلى التاريخ دكتور. كيف تحولت العمارة الحربية البحرية العثمانية في عهد السلطان سليم الأول ومن بعده السلطان سليمان القانوني إلى قوة ضاربة نجحت في حماية الشواطئ والملاحة في البحر المتوسط؟
1: بالضبط، عندما نذكر أنه أصبح بحيرة عثمانية ليس يعني بتفاصيل كل الموانئ والنقاط على الساحل السيطرة عليها، ولكن أصبحت هيبة القوة البحرية الأوروبية في هذه المرحلة يعني هيبة كبيرة جدا، وباتت تمثل العثمانية وباتت تمثل حالة ردع. ولذلك اليوم المسؤولين الأتراك عندما يستعيدوا هذه الذاكرة العثمانية ويربطوا التاريخ بالحاضر، هم يقصدون بذلك استعادة الهيبة في منطقة البحر المتوسط، بل أكثر من ذلك هم الآن يتعاملون مع ثلاث بحار: البحر الأسود وبحر إيجا والبحر المتوسط. في هذه البحار اليوم البحرية التركية مع القدرات العسكرية التركية تبني على هذا الإرث التاريخي الذي تطور بمرور الوقت وأصبح قوة كبيرة. هم يعيدون ذكر هذه الأحداث والاحتفاء بها من أجل الوصول إلى عملية الردع والنفوذ البحري مرة أخرى.
0: أيضا من التاريخ، كيف وثق المؤرخون الغربيون وفي المقابل الشرقيون شخصية القائد خير الدين بربروس، وبين وصفه بأمير البحر العظيم وبين محاولة تشويهه في بعض الأدبيات الغربية؟
1: يعني هو بربروس لأنه كان القائد الذي أثخن في القوات الأوروبية وأحدث، وكان يعني مسؤول عن انتصارات كبرى، هو وقاد عسكريين آخرين مثل سنان باشا وغيرهم تعرضوا لعمليات كبيرة من التشويه ومن الهجوم من الأوروبيين، ولكن في الذاكرة الأخرى على الجانب الآخر المؤرخين الأتراك أشادوا ببربروس باشا، واليوم هناك سفينة تركية باسمه وبأسماء القادة العثمانيين الذين يعني سجلوا انتصارات كبيرة على الجانب الأوروبي. ولكن في التاريخ عموما الذي يبقى هو تاريخ الانتصارات، واليوم التاريخ يخلد هذه الأسماء مرة أخرى. كما ذكرت هناك صناعات عسكرية تركية جديدة بأسماء هؤلاء القادة موجودة حاليا وتقوم بعمليات ومناورات تتحرك من البحر الأسود إلى الفسفور ثم إلى البحر الأبيض المتوسط، حتى سفن تنقيب عن الغاز أيضا سميت بأسماء هذه القادة تخليدا لذكراهم، وأيضا هذا مرتبط بالروح المعنوية والربط التاريخي ما بين المراحل.
0: هذا يأخذنا إلى الحديث عن المستقبل.
1: نعم.
0: وأهم الدروس المستفادة من معركة بيرفيزا، وكيف استفادت تركيا الجمهورية التركية حديثا من هذا الإرث التاريخي؟
1: نعم، هذه نقطة مهمة. الدرس الأول هو موضوع الاهتمام بالقوة البحرية. حقيقة نعلم أنه حتى على مستوى التنظير على المستوى الدولي في العالم هناك ألفريد ماهان، أحد كبار منظري الاستراتيجيين في العالم، هو منظر بحري في البحرية الأمريكية، كان يقول الدولة التي تكون صاحبة أكبر قوة بحرية في العالم هي التي تسيطر على العالم، وهي نظرية من النظريات المعتبرة. ولذلك اليوم في منطقة على الأقل شرق المتوسط تركيا ولديها استراتيجيات مثل الوطن الأزرق وغيرها لحماية مصالحها، وبالتالي إذا لم يكن لديك قدرات على المستوى البحري ستكون عرضة لأن تكون الدول الأخرى يعني تقوم بالسيطرة على مصالحك أو تقوم بمحاولة تجاوزك واستبعادك. وعلمنا أن تركيا في العام 2018 وما بعده جرت محاولات كثيرة لاستبعاد تركيا، صارت منتدى الشرق المتوسط واستبعاد تركيا قبرص وما يجري حولها، وبالتالي اليوم تركيا لديها مصالح كبيرة سواء على مستوى الطاقة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الأمن البحري والسياسة في هذه المنطقة. وفي البحر الأسود هناك حرب أوكرانية روسية والأمن معتبر، في إيجا الجزر اليونانية التي نعلم بعد الحرب العالمية الأولى وما حصل من معاهدات سان ريمو وغيرها ولوزان، حصل هناك بعض الخلل في التوازنات. وبالتالي اليوم تركيا من خلال القوة البحرية واستعادة هذا الزخم في هذا المجال هي تستعيد نفوذ ومكانة كبيرة وتحافظ على مصالحها.
0: الملاحظ خلال السنوات الأخيرة تحديدا دكتور محمود أن تركيا في محاولة إعادة قوتها البحرية بدأت تعتمد على إنتاجها المحلي. هناك حاملات طائرات، هناك سفن كتي جي جي أنادولو، هناك أيضا زوارق الحربية، كلها إنتاج تركي محلي. إلى أي مدى تطورت صناعة الدفاعات أو الصناعة الدفاعية في تركيا تحديدا؟ يعني لا أتحدث هنا عن المسيرات ذائعة الصيت وكل هذا الكلام، لكن أتحدث عن القوة البحرية. مدى تطور تركيا في هذا السياق محليا؟
1: نعم، اليوم حتى نربط كذلك ما يجري في العالم، اليوم مضيق هرمز وغيره والقدرات، نتحدث عن السفن وكاسحات الألغام، دول كبرى مثل الولايات المتحدة لديها عجز في هذا الجانب. تركيا أدركت مبكرا وتحديدا منذ العام 1974 عندما دخلت القوات التركية لإسناد القبارص الأتراك وحصل هناك حظر على السلاح على تركيا. من هنا بدأ التفكير في عملية جعل الصناعات محلية، الصناعات الدفاعية، وبدأت خطوات ملموسة في تركيا. وفي عهد حزب العدالة والتنمية أيضا أعطي اهتمام أكبر من قبل الرئيس أردوغان لهذه الفكرة، ووجدنا الناس ربما تتابع موضوع المسيرات كونها أصبحت سلاحا نوعيا، ولكن على المستوى البحري والقدرات البحرية لا، من الواضح أن تركيا لديها قدرات على مستوى الغواصات، ليس فقط أيضا إنتاج محلي لكفاية القوات التركية المسلحة التركية، بل هناك بيع للسفن لباكستان ولدول أخرى. هناك تركيا تنتج حاليا لدول أخرى أكثر من 26 سفينة حربية، طرادات وفرقاطات ومسيرات، ونتحدث عن حاملة طائرات سيتم تسليمها في العام 2027 وأخرى على مستوى أكبر في العام 2030، وهذه خطط استراتيجية في مجال التصنيع الدفاعي على المستوى البحري. وكما قلت هي تنسجم مع فكرة يعني القوة البحرية والنفوذ في منطقة الشرق المتوسط بدرجة أساسية وفي البحار الثلاثة التي تحيط بتركيا بشكل عام.
0: ثمرت القوة العسكرية تقتطف سياسيا. ما الذي يترتب على تطور وتقدم القوة البحرية التركية عسكريا على المستوى السياسي، خصوصا في ملفات شائكة حضرتك أشرت إليها كملف الشرق المتوسط وملفات الطاقة والموارد وما إلى ذلك؟
1: نعم، بالتأكيد هو أصلا بناء القوة، كل الدول تذهب إلى عملية بناء القوة الذاتية من أجل توظيفها في المفاوضات وفي تحقيق المصالح السياسية. ونعلم أن تركيا تحديدا لديها توترات مع اليونان حول الجزر، هناك ملف قبرص ملف أساسي، واليوم نتحدث عن وجود يعني ربما تحدثنا في نشرات سابقة عن اتفاقية فرنسية قبرصية مع قبرص الرومية لتواجد عسكري فرنسي في الجزيرة. وبالتالي اليوم تركيا عندما يكون لديها قوة عسكرية هي أيضا ترسل رسالة ردع. اليوم الرئيس أردوغان عندما يتحدث عن بربروس باشا هو لا يستحضر حدث تاريخي، وعندما البحرية التركية اليوم تحتفل بهذه الغواصات والسفن في مضيق البسفور هي ليس مجرد احتفالية عادية، هي ترسل رسالة ردع للدول الأخرى التي تحاول أن تتعدى على المصالح التركية أو تحاول أن تكون في المجال الحيوي لتركيا أو تستبعد تركيا من هذه المنطقة. وبالتالي هي رسائل سياسية لكل الأطراف أن تركيا ستصون مصالحها في مجال الطاقة في شرق المتوسط، القبارص الأتراك وحقوقهم، موضوع الجزر في المنطقة لا تعني بالضرورة أن تركيا تنازلت عن حقوقها البحرية ونفوذها البحري. في البحر الأسود أيضا تركيا ترسل رسالة استقرار أنها معنية بتأمين هذا الممر، يعني البحر الأسود كممر مائي للحبوب والغذاء وغير ذلك من الموارد. وبالتالي هي كلها توظف سياسيا في العملية والمعادلة، معادلة التوازنات الإقليمية والدولية.
0: إلى جانب رسائل الردع هناك رسائل صداقة، وتحالف مع الدول كما أشرت حضرتك إلى أن تركيا في إنتاجها من الصناعات الدفاعية وحتى في القوى البحرية بدأت تصدر مثل هذه المعدات العسكرية إلى

0: دول كباكستان وهي شريك لتركيا مع
1: بالطبع.
0: السعودية في تحالف مكة، إلى أي مدى هناك أيضا من هذه الرسائل يمكن أن يصل إلى أطراف أخرى أن هناك نوع من التعاون العسكري ممكن أن يقوم بين تركيا وأطراف أخرى تريد السلام للمنطقة والاستقرار؟
1: نعم، يعني تركيا كما وصف الرئيس أردوغان هي تقدم نفسها، وفي حديثه في الأمم المتحدة قال أن تركيا هي جزيرة استقرار وهي تسعى إلى الأمان في سوريا وسيادة الدولة في سوريا والعراق وفي قبرص وفي لبنان وفي غزة، وذهبت إلى اتفاق مكة لترتيبات إقليمية. وبالتالي اليوم إذا ما نظرنا إلى هذه الاستراتيجية في تحقيق الاستقرار هي مرتبطة بالاقتصاد، والاقتصاد جزء أساسي اليوم في الاقتصاد التركي هو الصناعات الدفاعية، وهي تشكل دخلا كبيرا. واليوم عندما تقوم تركيا بعلاقات جيدة مع أوكرانيا وروسيا السعودية باكستان مصر ليبيا دول إفريقية متعددة، هي اليوم تحاول أن تصدر هذه الصناعات الدفاعية وتستفيد منها في الناتج القومي لتركيا، وهي تحاول أن تستفيد من هذا الجانب على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الاستقرار في المنطقة من حيث تثبيت معادلات التوازن بين الدول، وأن تساهم أيضا تكون بديل عن الدول الأوروبية التي كانت تحتكر هذه الصناعات. اليوم تركيا تقدم هذه المنتجات الدفاعية بكفاءة عالية وربما تكون بأسعار أكثر مناسبة لهذه الدول، وأيضا تساهم في تنويع الأمن.
0: نعم.
1: هذه نقطة مهمة جدا تحديدا لدول الخليج كانت تعتمد فقط على مزودين أمنيين غربيين، اليوم عندما تكون تركيا حاضرة وباكستان حاضرة هي تساهم في استراتيجيات التنوع الأمني لهذه الدول، وتساهم في تحقيق نوع من الراحة الأمنية لهذه الدول، خاصة عندما نرى أنه تقلب في السياسات، الرئيس ترامب يقوم بتهديد ثم يتراجع ثم يذهب إلى اتفاق وكذا، والدول الأوروبية في حالة عدم استقرار، وبالتالي تركيا اليوم تساهم في الاستقرار من هذا الجانب.
0: شكرا جزيلا دكتور، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية. بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال،

0: تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
1: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، ال 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما توصل ما وصلنا للمرحلة هذه.
2: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
3: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
2: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
4: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هذا.
2: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
4: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
2: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
5: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية.

0: فلسطينية، نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: ترامب يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، وأنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. 4 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل شمال غزة. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. وأضاف ترامب بحسب مصادر أمريكية أنه يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار، وأن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأشار إلى أن أكبر كمية من النفط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ بدء الحرب، وأضاف أن قطر ووسطاء إقليميين آخرين يحاولون إحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه لفت إلى أن الخلافات بين الجانبين لا تزال كبيرة بشأن القضايا الرئيسية. هذا وتتمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عرضها الأخير، فيما تختلف واشنطن وطهران على شروط فتح المضيق ومطالب أمريكية بتنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على

0: وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
1: في اليمن، أفاد مراسل تريتي عربي بأن القوات الحكومية اليمنية استهدفت بغارات جوية المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في تعز، وهي منشأة تستخدم في أعمال التموين والتغذية العسكرية للجماعة، ويديرها القيادي الحوثي المدعو المتوكل. وبحسب حصيلة أولية، أسفرت الغارة عن مقتل 7 من عناصر الجماعة وإصابة 36 آخرين، كما استهدفت غارات جوية مجددا معسكر الاستقبال في منطقة الحوبان شمال شرقي تعز، وسط معلومات من مصادر طبية ومحلية عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ومصابا جراء الغارات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان تنفيذها خلال 72 ساعة نحو 756 عملية استهداف لمواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثي. وقالت القوات إن العمليات شملت استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والقناصة والمدفعية الميدانية والراجمات. وتحدث البيان عن تحييد 2316 من عناصر جماعة الحوثي وسقوطهم بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين في محافظة تعز، قال إنهم متخصصون في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، مؤكدا أن العمليات تستهدف أهدافا عسكرية، ونفت ما وصفته بمحاولات تشويه الحقائق. في قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في القطاع. ففي مدينة غزة استشهد شاب وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب منطقة الصناعة، فيما استشهد فلسطيني آخر برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بيت لهيا شمال غربي القطاع. وفي جنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد الفتى طارق المصري متأثرا بإصابته جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه وسط مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بانتشال رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل لعائلة أبو نعمة في منطقة الدرج شمالية مدينة غزة. وتأتي عملية الانتشال في إطار جهود فرق الدفاع المدني لاستعادة جثامين ورفات الشهداء والمفقودين والعالقين تحت أنقاض المنازل والمباني التي دمرت خلال الحرب على قطاع غزة. وتواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في عمليات البحث والانتشال في ظل النقص الحاد في المعدات الثقيلة والآليات والإمكانات اللازمة للتعامل مع حجم الدمار، الأمر الذي يطيل عمليات الوصول إلى الضحايا المدفونين تحت الركام. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى شن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. وطلب سموتريتش الجيش بتطبيق نموذج غزة في الضفة الغربية وتفكيك ما سماه البنى التحتية العسكرية واستهداف المسلحين والأنفاق. وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه عمل على إخلاء 3 مخيمات شمال الضفة، مهددا بمنع مرور السيارات في شوارع الضفة إذا استخدمت في عمليات الدعس. هذا ويرتفع منسوب التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، حيث تحكم سلطات الاحتلال قبضتها الميدانية بإغلاق عسكري شامل حتى 3 أكتوبر بذريعة الأعياد اليهودية، لتشل بذلك تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، في حين يهدد وزير المالية الإسرائيلي الضفة الغربية بحرب على غرار حرب غزة وتفكير

0: تفكيك السلطة الفلسطينية.
1: ذريعة الأعياد اليهودية، تحكم سلطات الاحتلال قبضتها بإغلاق عسكري شامل على الضفة الغربية حتى 3 أكتوبر، إجراء يعزل المدن والبلدات عن بعضها ويشل تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين ويفاقم معاناتهم الإنسانية والاقتصادية. هذا الحصار الميداني ليس سوى واجهة لمخطط سياسي أوسع، إذ جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش دعواته لشن حرب شاملة على مدن الضفة والمضي قدما في تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة. خطاب تحركه وتغذيه حمى انتخابات الكنيست، حيث يسعى اليمين الإسرائيلي المتطرف لتوظيف التصعيد الأمني والتوسع الاستيطاني كأوراق رابحة لحشد أصوات القواعد الاستيطانية. أمام هذه التهديدات، تحذر الأوساط الفلسطينية والدولية من أن تحويل الخطاب الانتخابي التحريضي إلى واقع على الأرض ينذر بتفجير الأوضاع برمتها وسط إغلاقات متكررة واقتحامات مستمرة تجعل من حياة ملايين الفلسطينيين رهينة لأجندات اليمين المتطرف. إغلاق شامل وتلويح بحرب واسعة، هكذا تبدو ملامح المشهد في الضفة الغربية مع تصاعد التهديدات ومحاولة استنساخ سيناريو غزة بحجج واهية.
0: شرع مستوطنون إسرائيليون في تجريف أراض زراعية وشق طرق في بلدة نعلين غرب رام الله تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، ويقول أصحاب الأراضي إن الجرافات اقتلعت مئات أشجار الزيتون من دون أن يتلقوا إخطارا مسبقا أو قرارا بمصادرة أراضيهم. مراسلنا إبراهيم خلف رافق أحد أصحاب الأراضي إلى الموقع ورصد أعمال تجريف.
2: مع كل خطوة يخطوها عبد الحكيم الخواجة نحو أرضه تتسارع دقات قلبه، فهدير جرافات المستوطنين يتردد في الفضاء نذير شؤم. يمضي مسرعا نحو تلك الأرض التي يحفظها عن ظهر قلب، لعله يسترق منها نظرة أخيرة قبل أن تنتزع من بين يديه إلى الأبد. يجد جرافات المستوطنين تنهش كالغربان أرضه وتقتلع أشجار الزيتون من جذورها.
3: العيون تدمع والقلب ينزف، وإن شاء الله سيطردون من هذه المنطقة عاجلا أم آجلا. هاي الأرض روحي وعيوني وكل ما أملك في هذه الدنيا، إذا فقدت هذه المنطقة فقدت روحي ولا أساوي شيئا من بعد هذه الأرض.
2: بحسب أهالي نعلين، 7000 شجرة زيتون باتت مهددة، وتجاوز المستوطنون كل إجراءات مصادرة الأراضي المعهودة ونفذوا مخططهم. هنا سلة نعلين الغذائية وأخصب أراضي البلدة يبتلعها الاستيطان. أما موقع المستوطنة الجديدة فجاء ليقطع تواصلها مع البلدات المجاورة بعد مسلسل طويل أغرق فيه الاحتلال المنطقة بعشرات المستوطنات وحاصرها بجدار الفصل العنصري.
4: هاي الأرض اللي صار لها 5000 سنة و6000 سنة المواطنين اللي زارعينها متجذرين فيها زيتون قاعد بكلع، يعني زيتون أمياتنا وختياراتنا قاعدة بتبكي، اللي عاشت فيها اللي بتقول لك ضلها، أنا بكيت كل موسم فيه والمنتزه تبعي وهو المنفس الوحيد طبعا اللي ظل نعلين. ما تبقى من نعلين إشي بسيط صار حلكيت حصار. إحنا من تل الغرب برضو اللي هي كبية بدهم يسكروها علينا، والمحسوم منطقة المحسوم هنا، فنعلين صفت في كنتونة.
2: ومع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية يرى الفلسطينيون أن الاستيطان والسيطرة على أراضيهم تمثلان مادة دعائية تفاقم من تعقيد المشهد.
5: في محيط من المستوطنات يغرق الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، لا يكتفي المشروع الاستيطاني بالتمدد بل يبني مستوطنات جديدة تفتت الجغرافيا وتقطع التواصل بين بلداتها ومناطقها. مريم خلف، ترتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تلقت قرارا بقانون صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة وزيادة مدة الترشح للانتخابات التشريعية لهذا العام من 12 يوما إلى 18، لتصبح الفترة القانونية للترشح من 26 من سبتمبر الجاري وحتى 13 من أكتوبر المقبل. وأوضحت اللجنة أنها ستعمل في ضوء التعديل الجديد على إعادة موائمة جدول المدد القانونية للعملية الانتخابية بما يتوافق مع

أحكام القانون المعدل وبما يضمن استكمال جميع المراحل والإجراءات المترتبة على تمديد فترة الترشح. وأكدت اللجنة أن تعديل المدد القانونية لن يؤثر في موعد الاقتراع العام المحدد وأنها ماضية في تنفيذ

0: في مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. اتفق قادة 5 أحزاب معارضة إسرائيلية على تنسيق جهودهم قبل انتخابات الشهر المقبل في محاولة لإزاحة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل.
1: 5 قادة وهدف واحد هو إنهاء حكم بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل. في منزل يائير لبيد بتل أبيب يضع أبرز قادة ما يعرف بمعسكر التغيير خلافاتهم جانباً قبل شهر من انتخابات الكنيست. الاجتماع جمع لبيد وغازي أيزنكوت ونفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان ويائير كولان. 5 أحزاب تمتد من اليمين إلى الوسط واليسار يتعهد قادتها بوقف الهجمات المتبادلة والعمل معاً لزيادة أصوات معسكرهم وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. اتفقوا إذن على إسقاط نتنياهو، لكن الاتفاق على من يريدون إبعاده يبدو أسهل من الاتفاق على من يحكم بعده، فالمعسكر غير موحد أيديولوجياً ولم يحسم حتى الآن مرشحاً واحداً لرئاسة الحكومة. معركة الحكومة تحسمها الأرقام، 61 مقعداً مطلوبة للأغلبية، فيما تظهر استطلاعات حديثة تقارباً شديداً بين معسكر نتنياهو وخصومه، مع بقاء الأحزاب العربية رقماً قد يصبح حاسماً في تشكيل الائتلاف المقبل. وهنا تبدأ معركة أخرى، فلجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات، لكن القرار لم يصبح نهائياً بعد وينتظر مراجعة المحكمة العليا. أما نتنياهو فيحاول استثمار هذه النقطة في حملته، متهماً خصومه بالسعي في تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وينشر صورة معدلة أضاف فيها منصور عباس وأحمد الطيبي إلى صورة قادة المعارضة. أما خصومه فيسعون إلى تحويل انتخابات 27 أكتوبر إلى اختبار لسنوات قيادته بعد الحرب والأزمات الداخلية والانتقادات المتصاعدة لحكومته. لكن صناديق الاقتراع تضع الجميع أمام معادلة أكثر تعقيداً من مجرد نتنياهو أو خصومه، فالمعارضة اتفقت على من تريد إخراجه من الحكم، وما تزال تبحث عن الصيغة التي تمكنها من الحكم بدونه. وهنا تحديداً ستبدأ معركة 61 مقعداً. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
0: أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هون باتجاه بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف سهل بلدة مرج عيون في المنطقة ذاتها. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية نسفت عدداً من المنازل في بلدة المنصوري بقضاء صور في محافظة الجنوب، فيما تعرض وادي زبقين في القضاء ذاته لقصف مدفعي بالتزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة. وشملت الهجمات بلدات ومناطق في أقضية صور والنبطية ومرج عيون وبنت جبيل. في السودان قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة السودانية والمجموعات المساندة لها تخوض عمليات عسكرية لتأمين المناطق الغربية في محلية سدري بعد يوم من إعلانها السيطرة على رئاسة المحلية. وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في المنطقة بالتزامن مع تحركات للقوات المسلحة والقوة المشتركة والمجموعات المساندة نحو المحاور الغربية. يواجه العائدون إلى الخرطوم تحديات كبيرة تتمثل بتأمين السكن والخدمات الأساسية جراء الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية، فيما يواصل كثير من السودانيين العودة إلى العاصمة أملا في استعادة الحياة الطبيعية، ما يزيد الحاجة إلى إعادة تأهيل المنازل وتوفير الخدمات الضرورية.

0: بعد رحلة لجوء طويلة عاد عثمان إلى بيته في الخرطوم بحثا عن بداية جديدة، لكن البيت الذي عاد إليه لم يعد كما تركه، دمار ونهب للممتلكات وانعدام لخدمات أساسية، فالبداية أمامها رحلة أخرى قد لا يملك إمكاناتها المادية الكافية.
1: الخدمات منتهية، كهرباء ما في، موية ما في، كل الحاجات اتفقدت. الحمد لله ربنا يعوض الناس كلها، وده حال الناس كلها يعني. ما في حاجة في البيت صالحة للسكن أو فده موضوع بتاع صيانة طويل جدا.
0: 5 ملايين سوداني عادوا إلى 9 ولايات بحسب المنظمة الدولية للهجرة، عادوا يبحثون عن الاستقرار، لكن شح الخدمات قد يمثل فاتورة ثقيلة على أسر تحاول استعادة حياتها من جديد.
2: موتنا مالحة، ولحد الآن نحن شغالين يعني، فترنا يعني الناس ما عندها قروش، الناس ما شغالة عشان تقدر إنه المحطة دي، قالوا البير دي لازم تتغوص، محتاجة لقروش، وقروش ما عندهم الناس.
0: حرب السنوات الثلاث في الخرطوم وحدها دمرت 4000 مسكن ونحو 7000 منشأة تجارية وخدمية، بعضها يحتاج إلى إعادة بناء من جديد، وهي غير صالحة للسكن بحسب مختصين.
3: في مباني كثيرة بنقول لهم والله يا أخي ضرر محدود، ممكن تستخدم المبنى عادي، لكن المنطقة دي بتحتاج معالجات. في مباني اللي هي تعرضت للحرائق أو تعرضت لإصابات مباشرة نتيجة دانات، نتيجة انفجارات، ده لازم يتعمل عليه اختبارات فنية.
0: الخرطوم بدأت تستعيد سكانها تدريجيا، لكن استعادة الحياة الطبيعية تحتاج إلى وقت أطول بسبب ما لحق بمبانيها ومؤسساتها من دمار. اصطدم كثير من العائدين إلى الخرطوم بواقع مغاير لما كانوا يتوقعون، فبين كلفة الإيجار وإصلاح المساكن وتوفير الخدمات الأساسية، يجد العائدون أنفسهم أمام فاتورة باهظة الثمن عليهم دفعها من أجل البدء بحياة أوقفتها الحرب. طارق التجارة تيرتي عربي، الخرطوم.
4: سيطرت قوات جبهة تحرير تيغراي على 3 بلدات في إقليم عفر، بينما دخلت المعارك شمالية إثيوبيا يومها 6، وتوزعت مناطق الاشتباكات العنيفة والمواجهات الميدانية في 3 أقاليم رئيسية هي تيغراي وأمهرة وعفر، وامتدت المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تيغراي على جبهة راوحت بين 80 و90 كيلومترا قرب الحدود مع جيبوتي وإريتريا. قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في مدينتين أمس الأحد، واستهدفت أحياء عدة في العاصمة كييف. وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن 9 أشخاص أصيبوا في العاصمة بينهم طفلة، مشيرا إلى أن 6 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفى. وقالت أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أوكرانيا لوكالة إنترفاكس أوكرانيا، قالت إن القوات الروسية قصفت مقرها الرئيسي في إطار هجمات متواصلة تستهدف مراكز البيانات والبنية التحتية للاتصالات في البلاد، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات. للشهر الرابع على التوالي تتصاعد أزمة المحامين في المغرب بعد أن قرروا التصعيد عبر إضراب شامل عن العمل يمتد لبداية العام التشريعي الجديد في 7 أكتوبر القادم، رفضا للقانون الجديد المنظم للمهنة.
5: من أروقة تعطلت فيها لغة المرافعات إلى ردهات تملأها شكاوي المواطنين، هكذا تبدو صورة المحاكم المغربية. أزمة طال أمدها ودخلت شهرها الرابع بعدما اختارت هيئات المحامين التصعيد والتوقف الشامل عن تقديم خدمات المساعدة القضائية والدفاع الإلزامي احتجاجا على قانون ينظم المهنة يرون في بنوده مساسا خطيرا باستقلاليتها.
6: القانون الجديد هو انحراف على المسار اللي خدته المهنة المحاماة منذ الاستقلال أو قبل الاستقلال. مهنة المحاماة هي رسالة، وجاء هذا القانون لتقويض هذه الرسالة وللحد من هذه الرسالة. إن لم نكن شركاء في تحقيق العدل فنحن لسنا معنيين بهذا القانون.
5: أطول معركة احتجاجية من نوعها في تاريخ العدالة بالمملكة يخوضها المحامون في مواجهة وزارة العدل والبرلمان، يدفع آلاف المواطنين كلفتها بتعليق ملفاتهم وتعطيل الحسم في قضاياهم في انتظار حل العقدة التشريعية.
7: هذا الإضراب الطويل ديال المحاميين، يعني كنبغيو نقضيو الأشغال، يعني الأشغال ديالنا، وتنبغيو اللي تكلف لنا بالملفات ديالنا وما تلقاوش، يعني وتنحاول ما أمكن يعني نشوفوا الناس أو الدولة تلقى لنا الحل مع هاد المحاميين.
5: ومع وصول القانون المهني مثار الجدل حيز التنفيذ والرقابة الدستورية، قرر المحامون مواصلة إضرابهم الشامل إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، موعد افتتاح السنة التشريعية، فيما اعتبروها مهلة سياسية وفرصة أخيرة للمؤسسة الجديدة لفتح باب الحوار ومراجعة البنود الخلافية. فيما يتمسك إذن أصحاب البذلة البيضاء بمطالبهم، يجد آلاف المتقاضين أنفسهم رهينة فراغ دفاعي يترقبون حلاً يرأب الصدع ويعيد عجلة العدالة إلى سكتها. غزلان أمجود، تيريتي عربي، الرباط.
4: تتجاوز أزمة السكن في إسبانيا ارتفاع الأسعار والإيجارات لتصل إلى مستأجرين قدامى يواجهون خطر فقدان مساكن عاشوا فيها لعقود. قضية المسنة ماري كارمن تحولت خلال الأيام الماضية إلى رمز لهذه الأزمة، وعادت قضية الإخلاءات وعلاقة الشركات العقارية بالمستأجرين إلى واجهة الصراع في الشارع الإسباني.
8: شو إسبانيا أزمة سكن متصاعدة مع ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات وتزايد صعوبة الحفاظ على المسكن، فقد ارتفعت أسعار المساكن بأكثر من 12% خلال عام، فيما ارتفعت إجراءات التنفيذ على المساكن المعتادة بنحو 28% خلال الربع الثاني من هذا العام. ورغم إجراءات حماية المستأجرين لا تزال الإخلاءات حاضرة بقوة في الشارع الإسباني.
9: السكن تحول إلى تجارة، أصبح عملا آخر من أعمال الرأسمالية، والآن عندما لا تحقق الشركات أرباحا يبحثون عن أي فرصة أخرى لتحقيق الأرباح، ولذلك استثمروا أموالا كثيرة في هذا القطاع. وهناك أيضا قطاع السياحة وراءه باعتباره أحد المحاور الكبرى للاقتصاد العالمي.
8: وفي قلب الأزمة يواجه مستأجرون قدامى خطر فقدان مساكن عاشوا فيها لعقود بعد انتقال ملكيتها إلى شركات عقارية. ومن أبرز الحالات ماري كارمن البالغة 87 عاما التي أخرجت من منزل عاشت فيه 7 عقود بعدما رفعت الشركة المالكة الإيجار إلى نحو 5 أضعاف ما كانت تدفعه، ورغم محاولات الوساطة انتهى الأمر بإجلائها ونقلها إلى المستشفى.
10: إنه نموذج الاقتصاد الريعي الذي يتعامل مع السكن باعتباره سلعة استهلاكية وليس حاجة أساسية مثل الماء أو الهواء، إنه شيء نحتاج إليه لكي نعيش.
11: نحن ضد المضاربة العقارية وضد السياسات التي لا تحمي المواطنين.
8: تحولت قضية ماري كارمن إلى رمز للاحتجاج على أزمة السكن ودور الشركات الاستثمارية في سوق العقارات. وفي مدريد خرج أكثر من 300,000 متظاهر وفق أرقام المنظمين، فيما امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى. وبحسب المجلس العام للسلطة القضائية شهدت إسبانيا خلال الربع الأول من العام متوسط 44 إخلاء يوميا، وسجل العام الماضي 24,540 عملية إخلاء، كان 75% منها بسبب عدم القدرة على دفع الإيجار.
12: ما بين مستأجرين يتمسكون بحقهم في سكن آمن وأسعار محتملة، ومالكين واستثماريين يرون في العقار أصولا تجارية تبحث عن القيمة الربحية الأعلى يتشكل المشهد. أزمة متكررة يتصاعد فيها التوتر الشعبي وتضع حق السكن ورأس المال في مواجهة معقدة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

0: رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، وأنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. 4 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل شمال غزة. إلى اللقاء بإذن الله.
2: هذه مهمتنا،
3: نضعك في قلب الأحلام،
2: نتجاوز الحواجز
3: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
3: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
3: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
3: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
3: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: TRT عربي،
3: مع الإنسان أينما كان.
4: خلف كل رقم قصة،
5: وخلف كل قرار تأثير.
4: أسواق تتحرك،
5: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
4: من الأسواق إلى الطاقة،
5: ومن المال إلى التكنولوجيا،
4: ومن القرار الاقتصادي
5: إلى تفاصيل حياتنا.
4: نقرأ ما يحدث،
5: ونفهم لماذا يحدث،
4: ونكشف إلى أين يتجه،
5: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
4: إنه واقعنا
5: ومستقبلنا.
4: في الاقتصاد على شاشة تريتي عربي.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم رائد المصري. نقف اليوم عند تداعيات رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقترح إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمواقف الإيرانية والدولية منه ومستقبل المفاوضات بين الجانبين في ظل التحذيرات الإيرانية للسفن العابرة للمضيق، وكذلك حديث الناطق باسم الجيش الإيراني عن إمكانية وقوع هجمات جديدة واستعداد طهران لها. فهل دخلت الحرب بين الجانبين منعطفا جديدا بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني؟ وهل ستنجح الوساطات في ثني الطرفين عن موقفهما؟ ما مصير مضيق هرمز في ظل الانسداد السياسي الراهن؟ وما جدية التحذيرات الإيرانية من استئناف الهجمات عليها قريبا؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني

0: الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
1: أرحب باسمي وباسمكم بضيفي هنا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز الدويري والكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيادة اللواء، يدور الحديث أمريكيا عن احتمال استئناف الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي، الحالة التي عليها مسارح العمليات إذا صحت التسمية، مسارح العمليات السابقة عسكريا، هل هي قابلة للانتظار والاستمرار على هذا الوضع حتى الانتخابات أو ما بعد الانتخابات؟
2: يا سيدي، يعني أولا اللاعب الرئيسي اللي هو في الجانب الأمريكي الرئيس ترامب، والرئيس ترامب متقلب، حتى في أثناء الخطاب يناقض نفسه، يقدم الشيء ويقدم ضده، ليس في الملف الإيراني، في كل الملفات، فهو مزاجي متقلب نرجسي، لا يمكن بناء رؤية استراتيجية على تصريحات الرئيس ترامب، لأنه إذا اعتمدنا تصريحه في هذا اليوم بأنه أنا أرفض المقاربة الإيرانية ستذهب التحليلات لتأويلات ولفتح، غدا صباحا سيخرج بتصريح مناقض. إذن العالم يتبع إنسان متقلب المزاج، غير ثابت على رأي واحد. في الجانب الإيراني، الجانب الإيراني يقول احنا توصلنا الى مذكرة تفاهم من 14 بند، بنودها واضحة، فيها بنود توضيحية وفيها بنود، لكن بالمجمل مراجعة عامة لمذكرة التفاهم كانت تصب في صالح الجانب الإيراني، لبت معظم المطالب الإيرانية من وقف الحرب على كافة الجبهات مضمنة بالجبهة اللبنانية، رفع الحصار، فك الأموال إلى غير ذلك، مقابل أمرين تقريبا، الأمر الأول فتح مضيق هرمز، والأمر الثاني معالجة من خلال مفاوضات لاحقة الملف النووي والمخزونات من اليورانيوم المخصب. فبالتالي الآن إيران تقريبا تطرح نقطتين رئيسيات، النقطة الأولى وقف الحرب مع رفع الحصار، لأنه يأتي ضمنيا وقف الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة. هذه أصبحت النقاط الرئيسية أو المطالب الرئيسية، وإذا نظرنا إلها هي مطالب تقع ضمن مذكرة التفاهم. الآن التصريحات الصاخبة من الجانبين، لنضعها جانبا، قائد الحرس الثوري، قائد الجيش، رئيس الأركان، سنفعل ونفعل. أنا هنا لا أقلل من القدرة العسكرية المتبقية لدى إيران، إيران لديها قوة ظاهرة وقوة غير ملموسة، بمعنى آخر
1: وعسكرية
2: أتحدث. شوف، عندما نتحدث عن الحرب، الحرب هي ليست فقط معارك،
1: تتشابك فيها الكثير من العوامل، ولكن
2: الحرب إدارة صراع. وبالنهاية الآن كقوة عسكرية لا يزال لديها مخزونات، لأنه لا يوجد إثباتات أن مخزونات تراجع.
1: طيب، إذا رجعنا سيادة اللواء إلى تصريح ترامب ومشينا مع هذا السيناريو.

0: هناك فترة تقترب من شهرين الآن للوصول إلى ما بعد الانتخابات، هل الحالة الميدانية في نقاط التماس إذا صحت التسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قابلة للاستمرار بهذا الشكل، وهل يمكن لإيران أن تجلس في وضعيتها المنتظر؟
1: يا سيدي، إيران ما هي أوراق القوة التي في لديها حاليا؟ يعني ليس لدى إيران طرف الوقت ولا طرف القوة أن تندلع الحرب، لأنه هي المتلقي للضربات. هي الآن ردود الإيرانية أين هي؟ على الدول العربية التي لا تملك حول ولا قوة، تتلقى ضربات من إيران بغض النظر عن أسماء الدول. فإيران يعني ليس من صالحها أنت اندلاع الحرب ولو لمدة 3 أيام أو 5 أيام أو 11 يوم. فإيران هاجسها الرئيسي فك الحصار، فك الحصار البحري، لأنه الحصار البحري
0: هناك حصار بحري، هناك أيضا عقوبات مشددة فرضت من وزارة الخزانة الأمريكية على نشاطات تجارية واقتصادية كثيرة في إيران أيضا.
1: العقوبات إيران تتعايش معها من 47 سنة، ولا أقول أنها وجدت الحلول الناجعة للتعامل معها، لأنه التومان الإيراني معروف شو حصل فيه.
0: نعم.
1: لكن الحصار البحري الأخير أصبح خانقا، لأن إيران كانت تتجاوز العقوبات من خلال مسالك معينة في تصدير النفط. الآن أصبح الوضع صعب جدا، خانق جدا، وبالتالي لهذا السبب استخدم كلمة التعفن الاقتصادي على اعتبار خنق إيران. إيران لن تكون مبادرة لشرارة حرب جديدة. ترامب قد يحدث ذلك، ولكن حسابات العسكريين لا تنصح. وزير الدفاع الأمريكي ليس من جذور المؤسسة العسكرية، وبالتالي هو لا يفقه شيء في فن الحرب. أقال 11 جنرال من صفوة الجنرالات الأمريكيين لأنهم يختلفوا معه.
0: نعم نعم، أعود إليك أو أنتقل إليك أستاذ محمود. من الجانب الأمريكي، المقترح الإيراني كيف قرئ في البيت الأبيض ليصطدم بحاجز الرفض، وما الأسباب التي أدت إلى عدم قبوله؟
2: مساء الخير لكم الدكتور فايز وأيضا السادة المشاهدين المحترمين. يعني أتصور بأن الرئيس ترامب قرأ هذا الاقتراح الإيراني على أنه مناورة إيرانية جديدة من أجل محاولة مواجهة الضغط الاقتصادي الذي يواجه إيران. يعتقد الرئيس ترامب بأنه إيران الآن تحت الضغط الاقتصادي، وبالتالي تحاول أن تبحث عن مخرج، لأنه العقوبات التي تتعرض لها عقوبات شاملة، لم يسبق لإيران أن تعرضت لهذه العقوبات. وبالتالي هو يتصور، أو حتى الإيرانيين ربما أرادوا إيهام الرئيس ترامب بأنهم فعلا تحت وضع اقتصادي صعب لا يمكن تحوله، وبالتالي الرئيس ترامب قرأ هذا الاقتراح على أنه مناورة تعكس ضعف إيراني وليس قدرة إيرانية. والرئيس ترامب عندما يرى إيران أو يعتقد بأنها في موقف ضعف، هذا يزيد من صلابة موقفه بقدر أكبر مما يعطيه مرونة للتعامل مع إيران. لكن أنا أتصور بأن هناك مجموعة من الأسباب الواقعية التي تفسر الرفض الأمريكي المقترح الإيراني. السبب الأول أنه إيران في المقترح الذي قدمته إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فيه التعامل مع أهم نقاط القوة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع إيران، الحصار البحري والعقوبات. وبالتالي إذا ما فقدت الولايات المتحدة الأمريكية هذه أوراق القوة وقدمتها لإيران من دون أن تحصل في المقابل من إيران، ليس فقط عودة إلى طاولة المفاوضات، الإيراني يريد أن يعود إلى طاولة المفاوضات لكي يناور. أمريكا لا تريد فقط أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات،
0: يعني
2: تريد أن تعود إلى إبرام اتفاق.
0: هذا ما تحدث عنه مسؤولون أمريكيون أيضا، بأنه إذا تمت الموافقة على الشروط الإيرانية ما الذي يبقى
2: صحيح
0: من عوامل الضغط لكي يوضع على طاولة المفاوضات لاحقا؟
2: لأنه مشكلة الأمريكي مع إيران ليس في التفاوض، يعني عمليا بعد مذكرة التفاهم كان هناك مفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين. المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع حتى الآن أن تفرض تصوراتها على الإيرانيين في اتفاق يتناول مسألة أساسية وجوهرية هي البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي الرئيس ترامب لا يريد أن يقدم للإيرانيين بعض الأوراق التي تساعدهم في تخفيف الضغط الاقتصادي عليهم، وهو يدرك مسبقا بأن إيران إذا ما استشعرت بتراجع هذا الضغط الاقتصادي سيزيد موقفها صلابة.

0: على طاولة المفاوضات وليس صراما. من الأسباب الأخرى التي أتصور بأنه يبدو هناك اعتقاد لدى الرئيس الأمريكي بأنه لا يوجد هناك انسجام داخل الموقف الإيراني، يعني ما يقوله الوفد المفوض الإيراني سواء في نيويورك يختلف عما يقوله ويفعله التيار الأكثر تأثيرا داخل إيران على خيارات الحرب وهو الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي الرئيس ترامب حتى أنه يعني أتصور بأنه يقلل إلى حد كبير من قيمة الرسائل السياسية التي تعطيها له إيران، ويعتبر بأنه عمليا الطرف الأكثر تأثيرا في صناعة القرار يميل إلى الصلابة بقدر أكبر مما يميل إليه الوفد المفوض. لكن نحن هنا في مرحلة أعتقد بأنها تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بالنسبة لإيران. حاليا لا أتصور أنه في الأفق يمكن أن يكون هناك اختراق في المسار السياسي أو حتى العودة إلى الحرب، لأنه من الواضح أن الطرفين يريدان في هذه المرحلة تهدئة الموقف حتى الانتخابات الأمريكية. حتى الرئيس ترامب ليس لديه مصلحة في تصعيد الموقف بشكل أكبر. الإيرانيين أيضا يراهنون على الانتخابات الأمريكية بقدر أكبر مما يراهنون على إبرام اتفاق مع إدارة الرئيس ترامب. كل ما يريدونه هو دفع الرئيس ترامب إلى تحمل التكلفة السياسية لهذه الحرب في صناديق الاقتراع. لكن إذا استطاعت إيران أن تصمد وتتعامل مع هذا الضغط الاقتصادي الشديد عليها خلال الفترة المتبقية للانتخابات الأمريكية، نتحدث تقريبا عن 4 أسابيع أو 5 أسابيع على ما أعتقد، عندها سيكون الرئيس ترامب في وضع ليس جيدا على الإطلاق. لذلك الرئيس ترامب لا يريد بتقديري أن يعود إلى الحرب مرة أخرى، لكنه أيضا لا يريد أن تستمر هذه الحالة في الحرب.
1: قد يكون سيناريو العودة إلى الحرب سيناريو مفروض حتى على الجانب الأمريكي من قبيل أو تحت عنوان كسر الجمود الدبلوماسي، لأن الحالة الحالية لا تحقق شيئا للولايات المتحدة.
0: لذلك أنا قلت لك بأنه الرئيس ترامب في موقف صعب، لأنه عمليا الآن من الواضح أنه في خطاب الرئيس ترامب السياسي أو بعد الرسائل الإيجابية التي يعطيها للرأي العام بشأن العملية التفاوضية مع إيران، مصممة من أجل إعطاء بعض الدفع المعنوية للأسواق المالية من أجل تهدئة أو الأسواق أو الاقتصادات العالمية من أجل تهدئة المخاوف من أسعار النفط. لكن هل هذا يكفي وحده من أجل الحفاظ على هذا المستوى؟ لأنه على فكرة رأت حتى الآن رغم أن إيران استطاعت أن تهيمن بحكم الأمر الواقع على مضيق هرمز، لكن التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب لم تصل بعد إلى المستوى الذي تأمله إيران، يعني أسعار النفط لم تنفجر بالطريقة التي كانت تراهن عليها إيران. وبالتالي هذا الوضع يساعد الرئيس ترامب. ربما يلجأ الإيرانيون، أنا أعتقد وهذه يعني ما جرى في اليمن ربما يعطي بعض المؤشرات المهمة، بأن إيران لن تكتفي فقط بمنع أي مبادرات للعودة إلى الحرب، بل ربما تلجأ إلى تصعيد الموقف في هذه المنطقة لرفع التكلفة الاقتصادية على الرئيس ترامب. الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، دفع الحوثيين إلى السيطرة أو محاولة السيطرة على مضيق باب المندب، رغم أنه عمليا ما يعني الحرب لم تعود. وبالتالي الإيرانيين لا يزال لديهم بعض الأوراق، لكن أتصور بأنه كلا الطرفين اليوم في وضع مرتفع المخاطر بالنسبة إليهما، يحاولان إدارة الموقف بالموازنة بين المخاطر المؤكدة والفرص المحتملة.
1: فيما إذا عدنا إلى مشهد المواجهة العسكرية سيادة اللواء، الآن بعد قليل بعد الانتخابات قبلها، كيف يمكن أن يكون شكل هذه المواجهة؟ هل سنشهد تكرارا للمشهد الذي شهدناه منذ 28 من فبراير الماضي، أم أن سيناريوهات جديدة قد تحدث؟
2: يعني ستكون تكرار لنفس الصور ونفس المشاهد ونفس الأهداف. إذا أردنا أن ننظر من مقاربة أخرى، إذا أردنا أن نتحدث عن صفحة مختلفة، هذه تتطلب استخدام القوات البرية، واستخدام القوات البرية أمر جنوني إذا أقدمت عليه أمريكا وهو مرفوض قطعيا من قبل القادة العسكريين، فهي ستدخل في فيتنام ثانية، في أفغانستان ثانية، ولن تحقق الانتصار. وفي الوضع الحالي في الضربات الحالية لن تحقق الأهداف. قد أختلف مع كثير من المحللين. لماذا؟ لأنه صانع القرار في الإدارة الحالية على الأقل لا يفقه الثقافة الإيرانية. هذه مشكلة. عندما نتحدث عن الحصار البحري والوضع الاقتصادي والتعفن الاقتصادي كما يقول الرئيس ترامب، هذا بمنظوره هو بمجتمعات غربية بأنظمة حكم غربية قد تسقط نتيجة حدث صغير.
1: نعم.
2: لكن هنا يتعامل مع نظام مختلف كليا. هذا النظام تعايش مع العقوبات 47 عام ومستعد أن يتعايش سنوات وسنوات. لماذا؟ لأن طبيعة النظام مختلفة، القبضة الأمنية مختلفة، الثقافة العامة مختلفة، تأثير المرجعية الدينية مختلف، وبالتالي ما يمكن إسقاطه على المجتمعات الغربية لا يمكن إسقاطه على إيران. والمراهنة على الانهيار الاقتصادي الشامل، إيران تقريبا في بعض التقارير بيقول لك إحنا ننتج 90% من احتياجات الشعب داخل إيران. إيران 1,630,000 كيلو متر مربع، لديها إمكاناتها وشعبها قد يعيش على حافة الكفاف لأسباب أمنية، لأسباب مرجعية دينية، سميها ما شئت. إذن الآن عندما نتحدث عن 4 أسابيع أو 5 أسابيع في الثقافة الإيرانية، طب ما هو الشخص الإيراني بيقعد 30 سنة يصنع في السجادة، هذه لا في مقياس الزمن بالنسبة لهم ليست. لهذا السبب أقول لك أنه المقاربة العسكرية سواء كانت بتكرار الضربات نفسها، نفس السيناريو لهذه السابقة، أو بسيناريو مختلف، لا يمكن لأمريكا أن تلحق ضربة عسكرية قاسمة بإيران لجملة عوامل تحول دون ذلك، ولا يمكن لإيران أن تحقق هزيمة تعبوية أو عملياتية للقوات الأمريكية المتواجدة، لأن هذا التواجد معظم تواجد بحري. القواعد الأمريكية في المنطقة استهدفت وقسم تم إخلاؤه.
1: هذه نقطة أخرى أريد أن أتوسع فيها معك سيادة اللواء، إلى جانب مضيق هرمز والدول العربية التي استهدفتها مرارا وتكرارا إيران منذ بداية الحرب، هل هناك أماكن أخرى يمكن أن تضغط من خلالها عسكريا على الأمريكيين؟
2: للأسف أنه إيران تستهدف كما يقال الهدف اللين ولا تستهدف الهدف الصعب. من الذي بدأ الضربة الأولى في 28 شباط؟ إسرائيل.
1: نعم.
2: صاحبة الضربة الأولى إسرائيل. من الذي ضرب المجمع أو المربع الذي كان موجود فيه المرشد السابق؟ إسرائيل. من الذي أقنع ترامب بخوض الحرب وأنها حرب قصيرة خاطفة سيتم القضاء على الصف الأول والثاني وسيتحرك الشارع وسنسلح
1: الأكراد
2: ونسقط الحكم؟ إسرائيل. الآن لاحظ بعد كل هذه الفترة حوالي 211 يوم من الطلقة الأولى لغاية الآن و102 يوم من توقيع اتفاقية التفاهم، لم يطلق صاروخ على إسرائيل. يعني إذا استثنينا 39 يوم الأول التي كان يحدث بها وألحق دمار بإسرائيل وعرضت فيديوهات حتى خاصة من بعض المواقع الصينية نشرت فيديوهات معبرة، لكن منذ وقف إطلاق النار الأول هل سقط سؤال واحد على دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ لا. كل ما يحدث حدث يتم قصف الكويت، الإمارات، البحرين، الأردن، ثم دخلت الحوثي على مسرح أو على اللعبة
1: باستهداف السعودية،
2: بكثافة السعودية، ودخلت الميليشيات الأذرع الإيرانية في العراق للمشاركة في هذه العملية. إذن دعني أقول لك أنه الآن المتضرر الرئيسي.
1: طيب، يعني عسكريا وصلت طهران إلى أقصى اتساع لمواجهتها العسكرية في المنطقة، ووصلت الولايات المتحدة الأمريكية ربما إلى أقصى أيضا اتساع لمواجهتها العسكرية لإيران. هل هناك مخرج عسكري لأي من الطرفين؟
2: لا يوجد مخرج عسكري لأي من الطرفين. يعني سيكون هناك غباء لدى القادة العسكريين، هو في النهاية العسكري يجب أن يصاع للقرار السياسي وهذه كارثة. علما يعني هناك ديغول، كليمانسو، لهم آراء مختلفة أنه يعني لا الحرب لا يجوز أن تترك للسياسي، لأنه العسكري هو أهل مكة فأدرى بشعابها. العسكريين الأمريكيين يرفضوا أصلا العودة للقتال إذا كان هم أصحاب القرار. لماذا؟ لجملة من الأسباب. يعني حاملة الطائرات عندما تغيب أشهر وأشهر وأشهر، فبالتالي هؤلاء البحارة 5500 بحار بدهم يعودوا لأبنائهم، بدهم يعني صار حتى صارت على مستوى مشاكل الصيانة في حاملات الطائرات. نعم. على مستوى دورات المياه في حمامات حاملة الطائرات خلقت مشكلة.
1: ولكن يعني سيادة اللواء، هذا سمعناه أيضا في الجيش الإسرائيلي أثناء العدوان على غزة، إلا أن القرار السياسي كان طاغيا واستمرت العملية.
2: هذه المشكلة، أنا حكيت لك أنه وزير الدفاع الأمريكي إنسان مدني بالمطلق،
1: لا ينتمي للمؤسسة العسكرية، وبالتالي لا يعرف.
2: لاحظ وزراء الدفاع رامسفيلد على سبيل المثال كان وزير دفاع مشهور في التاريخ. نعم. الأمريكي. لكن رامسفيلد حارب في فيتنام. بوش
1: العسكرية
2: كان قائد، كان طيار واشترك في حرب في فيتنام، بينما هذا إجا من مجال، بديش أحكي إنه يعني نقولنا من مجال إعلامي، معناته أنا بدي أجرح لا قدر الله، ما له علاقة في البعد العسكري. العسكريين أدرى بشؤونهم، لهذا السبب هم يعني في الكولسات الداخلية هو لا يرغب. وتظهر التصريحات بالمخزونات وعدم وجود الذخائر الكافية، لكن هم لا يرغبوا الخوض. والمعركة البرية أنا أستبعدها بالمطلق.
1: نعم. أعود إليك أستاذ محمود، في هذه المرحلة هل من دور للوسطاء وخاصة منصة إسلام أباد؟
0: يعني الدول الوسيطة طبعا كان لها دور على ما أعتقد في جمع الأمريكيين والإيرانيين خلال الاجتماع الأخير في نيويورك، لكن المشكلة دائما أو عادة ما نقول بأنه المعضلة الأساسية في المسار التفاوضي ليست في كفاءة الدول الوسيطة. يعني هذه الدول الوسيطة منذ بداية هذه الحرب تقوم بعمل كبير جدا كقناة تواصل بين الإيرانيين والأمريكيين. المشكلة في طبيعة المفاوضات نفسها وفي ظروف الحرب والمواقف الطرفين التي تمنع تحقيق اختراق جدي في هذه الحرب على المستوى السياسي، وأيضا تمكين الدول الوسيطة من لعب دور أكبر. لكن متى تظهر الحاجة بشكل أكبر إلى الدول الوسيطة؟ عندما ترتفع المخاطر بالنسبة للطرفين. لا إيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية لديهما مصلحة في العودة مرة أخرى إلى الحرب، لأنه الدكتور فايز تحدث عن نقطة مهمة جدا، وهي أن الطرفين كل طرف غير قادر على إخضاع وكسر الطرف الآخر
1: عسكريا،
0: لأنه يعني عمليا لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة سياسية.
1: يعني الإنجازات العسكرية أصلا تترجم على طاولة المفاوضات،
0: وبالتالي العملية التفاوضية لا مفر منها الحقيقة. يعني كلما تأخرت هذه العملية كلما ارتفعت تكاليف الحرب. طيب، على الطرفين.
1: في دقيقة واحدة أستاذ محمود، خلال هذه الفترة مضيق هرمز يتفق جميع العالم على بقائه مفتوحا وحرا للملاحة، بما فيهم عمان المشاطئة إلا إيران. ما هو مصير مضيق هرمز باختصار شديد خلال هذه الفترة؟
0: لا أعتقد بأنه الإيرانيين يمكن أن يضحوا بورقة مضيق هرمز قبل الوصول إلى اتفاق مع الأمريكيين. لذلك كلما استمر هذا المسار التفاوضي والانسداد في هذا المسار، هذا يعني بأنه عمليا مضيق هرمز سيبقى جزء أو أداة أساسية من أدوات الحرب. ونحن لم نعد نتحدث فقط عن مضيق هرمز، يعني أصبح حتى مضيق باب المندب جزء من أدوات الحرب التي تستخدمها إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وضد دول المنطقة.
1: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، وأشكر ضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز دويري. شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا في هذه الحلقة. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

ترامب يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، وأنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. 4 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل شمال غزة.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. وأضاف ترامب بحسب مصادر أمريكية أنه يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار، وأن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن أكبر كمية من النفط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ بدء الحرب. وأضاف أن قطر ووسطاء إقليميين آخرين يحاولون إحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه لفت إلى أن الخلافات بين الجانبين لا تزال كبيرة بشأن القضايا الرئيسية. هذا وتتمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عرضها الأخير، فيما تختلف واشنطن وطهران على شروط فتح المضيق ومطالب أمريكية بتنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
1: الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: في اليمن، أفاد مراسل تريتي عربي بأن القوات الحكومية اليمنية استهدفت بغارات جوية المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في تعز، وهي منشأة تستخدم في أعمال التموين والتغذية العسكرية للجماعة، ويديرها القيادي الحوثي المدعو المتوكل. وبحسب حصيلة أولية، أسفرت الغارة عن مقتل 7 من عناصر الجماعة وإصابة 36 آخرين، كما استهدفت غارات جوية مجددا معسكر الاستقبال في منطقة الحوبان شمال شرقي تعز، وسط معلومات عن مصادر طبية ومحلية عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ومصابا جراء الغارات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان تنفيذها خلال 72 ساعة نحو 756 عملية استهداف لمواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثي. وقالت القوات إن العمليات شملت استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والقناصة والمدفعية الميدانية والراجمات. وتحدث البيان عن تحييد 2316 من عناصر جماعة الحوثي وسقوطهم بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين في محافظة تعز، قال إنهم متخصصون في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، مؤكدا أن العمليات تستهدف أهدافا عسكرية، ونفت ما وصفته بمحاولات تشويه الحقائق. في قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في القطاع. ففي مدينة غزة استشهد شاب وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب منطقة الصناعة، فيما استشهد فلسطيني آخر برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع. وفي جنوب القطاع أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد الفتى طارق المصري متأثرا بإصابته جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه وسط مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بانتشال رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل لعائلة أبو نعمة في منطقة الدرج شمالي مدينة غزة. وتأتي عملية الانتشال في إطار جهود فرق الدفاع المدني لاستعادة جثامين ورفات الشهداء والمفقودين العالقين تحت أنقاض المنازل والمباني التي دمرت خلال الحرب على قطاع غزة. وتواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في عمليات البحث والانتشال في ظل النقص الحاد في المعدات الثقيلة والآليات والإمكانات اللازمة للتعامل مع حجم الدمار، الأمر الذي يطيل عمليات الوصول إلى الضحايا المدفونين تحت الركام. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى شن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. وطلب سموتريتش الجيش بتطبيق نموذج غزة في الضفة الغربية وتفكيك ما سماه البنى التحتية العسكرية واستهداف المسلحين والأنفاق. وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه عمل على إخلاء 3 مخيمات شمال الضفة مهددا بمنع مرور السيارات في شوارع الضفة إذا استخدمت في عمليات الدعس. يرتفع منسوب التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، حيث تحكم سلطات الاحتلال قبضتها الميدانية بإغلاق عسكري شامل حتى 3 أكتوبر بذريعة الأعياد اليهودية، لتشل بذلك تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، في حين يهدد وزير المالية الإسرائيلي الضفة الغربية بحرب على غرار حرب غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية.
2: ذريعة الأعياد اليهودية تحكم سلطات الاحتلال قبضتها بإغلاق عسكري شامل على الضفة الغربية حتى 3 أكتوبر، إجراء يعزل المدن والبلدات عن بعضها ويشل تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين ويفاقم معاناتهم الإنسانية والاقتصادية. هذا الحصار الميداني ليس سوى واجهة لمخطط سياسي أوسع، إذ جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش دعواته لشن حرب شاملة على مدن الضفة والمضي قدما في تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض السيطرة الكاملة

0: على الأراضي المحتلة. خطاب تحركه وتغذيه حمى انتخابات الكنيست، حيث يسعى اليمين الإسرائيلي المتطرف لتوظيف التصعيد الأمني والتوسع الاستيطاني كأوراق رابحة لحشد أصوات القواعد الاستيطانية. أمام هذه التهديدات، تحذر الأوساط الفلسطينية والدولية من أن تحويل الخطاب الانتخابي التحريضي إلى واقع على الأرض ينذر بتفجير الأوضاع برمتها وسط إغلاقات متكررة واقتحامات مستمرة تجعل من حياة ملايين الفلسطينيين رهينة لأجندات اليمين المتطرف. إغلاق شامل وتلويح بحرب واسعة، هكذا تبدو ملامح المشهد في الضفة الغربية مع تصاعد التهديدات ومحاولة استنساخ سيناريو غزة بحجج واهية.
1: شرع مستوطنون إسرائيليون في تجريف أراض زراعية وشق طرق في بلدة نعلين غرب رام الله تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، ويقول أصحاب الأراضي إن الجرافات اقتلعت مئات أشجار الزيتون من دون أن يتلقوا إخطارا مسبقا أو قرارا بمصادرة أراضيهم. مراسلنا إبراهيم خلف رافق أحد أصحاب الأراضي إلى الموقع ورصد أعمال التجريف.
2: مع كل خطوة يخطوها عبد الحكيم الخواجة نحو أرضه تتسارع دقات قلبه، فهدير جرافات المستوطنين يتردد في الفضاء نذير شؤم. يمضي مسرعا نحو تلك الأرض التي يحفظها عن ظهر قلب، لعله يسترق منها نظرة أخيرة قبل أن تنتزع من بين يديه إلى الأبد. يجد جرافات المستوطنين تنهش كالغربان أرضه وتقتلع أشجار الزيتون من جذورها.
3: العيون تدمع والقلب ينزف، وإن شاء الله سيطردون من هذه المنطقة عاجلا أم آجلا. هاي الأرض روحي وعيوني وكل ما أملك في هذه الدنيا، إذا فقدت هذه المنطقة فقدت روحي ولا أساوي شيئا من بعد هذه الأرض.
2: بحسب أهالي نعلين، 7000 شجرة زيتون باتت مهددة، وتجاوز المستوطنون كل إجراءات مصادرة الأراضي المعهودة ونفذوا مخططهم. هنا سلة نعلين الغذائية وأخصب أراضي البلدة يبتلعها الاستيطان. أما موقع المستوطنة الجديدة فجاء ليقطع تواصلها مع البلدات المجاورة بعد مسلسل طويل أغرق فيه الاحتلال المنطقة بعشرات المستوطنات وحاصرها بجدار الفصل العنصري.
4: هاي الأرض اللي صار لها 5000 سنة و 6000 سنة المواطنين اللي زارعينها متجذرين فيها زيتون قاعد بكلع، يعني زيتون امياتنا وختياراتنا قاعدة بتبكي، اللي عاشت فيها اللي بتقول لك ضح ظلها. أنا بكيت كل الموسم فيه، هو المنتزه تبعي وهو المنفس الوحيد طبعا اللي ظل نعلين. ما تبقى من نعلين إشي بسيط صار حلكيت حصار. احنا من تل الغرب برضو اللي هي كبية بدهم يسكروها علينا، والمحسوم منطقة المحسوم هنا، فنعلين صفت في كنتونة.
2: ومع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية يرى الفلسطينيون أن الاستيطان والسيطرة على أراضيهم تمثلان مادة دعائية تفاقم من تعقيد المشهد.
5: في محيط من المستوطنات يغرق الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، لا يكتفي المشروع الاستيطاني بالتمدد بل يبني مستوطنات جديدة تفتت الجغرافيا وتقطع التواصل بين بلداتها ومناطقها. مريم خلف، ترتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تلقت قرارا بقانون صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة وزيادة مدة الترشح للانتخابات التشريعية لهذا العام من 12 يوما إلى 18، لتصبح الفترة القانونية للترشح من 26 من سبتمبر الجاري وحتى 13 من أكتوبر المقبل. وأوضحت اللجنة أنها ستعمل في ضوء التعديل الجديد على إعادة موائمة جدول المدد القانونية للعملية الانتخابية بما يتوافق مع أحكام القانون المعدل، وبما يضمن استكمال جميع المراحل والإجراءات المترتبة على تمديد فترة الترشح. وأكدت اللجنة أن تعديل المدد القانونية لن يؤثر في موعد الاقتراع العام المحدد، وأنها ماضية في تنفيذ الانتخابات وفق الموعد المحدد في المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات يوم 28 من نوفمبر المقبل. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

0: ست قادة وهدف واحد هو إنهاء حكم بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل. في منزل يائير لبيد بتل أبيب يضع أبرز قادة ما يعرف بمعسكر التغيير خلافاتهم جانباً قبل شهر من انتخابات الكنيست. الاجتماع جمع لبيد وغازي أيزنكوت ونفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان ويائير كولان، خمسة أحزاب تمتد من اليمين إلى الوسط واليسار يتعهد قادتها بوقف الهجمات المتبادلة والعمل معاً لزيادة أصوات معسكرهم وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. اتفقوا إذن على إسقاط نتنياهو، لكن الاتفاق على من يريدون إبعاده يبدو أسهل من الاتفاق على من يحكم بعده، فالمعسكر غير موحد أيديولوجياً ولم يحسم حتى الآن مرشحاً واحداً لرئاسة الحكومة. معركة الحكومة تحسمها الأرقام، 61 مقعداً مطلوبة للأغلبية، فيما تظهر استطلاعات حديثة تقارباً شديداً بين معسكر نتنياهو وخصومه، مع بقاء الأحزاب العربية رقماً قد يصبح حاسماً في تشكيل الائتلاف المقبل. وهنا تبدأ معركة أخرى، فلجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات، لكن القرار لم يصبح نهائياً بعد وينتظر مراجعة المحكمة العليا. أما نتنياهو فيحاول استثمار هذه النقطة في حملته، متهماً خصومه بالسعي في تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وينشر صورة معدلة أضاف فيها منصور عباس وأحمد الطيبي إلى صورة قادة المعارضة. أما خصومه فيسعون إلى تحويل انتخابات 27 من أكتوبر إلى اختبار لسنوات قيادته بعد الحرب والأزمات الداخلية والانتقادات المتصاعدة لحكومته، لكن صناديق الاقتراع تضع الجميع أمام معادلة أكثر تعقيداً من مجرد نتنياهو أو خصومه، فالمعارضة اتفقت على من تريد إخراجه من الحكم، وما تزال تبحث عن الصيغة التي تمكنها من الحكم بدونه. وهنا تحديداً ستبدأ معركة 61 مقعداً. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
1: أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هاون باتجاه بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف سهل بلدة مرج عيون في المنطقة ذاتها. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية نسفت عددا من المنازل في بلدة المنصور بقضاء صور في محافظة الجنوب، فيما تعرض وادي زبقين في القضاء ذاته لقصف مدفعي بالتزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة. وشملت الهجمات بلدات ومناطق في أقضية صور والنبطية ومرج عيون وبنت جبل. أحيا حزب الله أمس الذكرى السنوية الثانية لاغتيال يمينه العام السابق حسن نصر الله، وقد سلكت إسرائيل مسارا متدرجا أربك شبكة الاتصالات الداخلية للحزب ومهد لاغتيال قادته العسكريين. وخلال 10 أيام تمكنت من تصفية معظم مسؤولي الصف الأول وصولا إلى نصر الله نفسه. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بين عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله مسار عسكري واستخباراتي 10 أيام عمدت فيها إسرائيل إلى هز أركان حزب الله بعنف عبر اختراق شبكات الاتصال وشن موجة واسعة من الغارات الجوية وقتل قادته العسكريين والميدانيين بشكل سريع ومتتابع. بدأت إسرائيل المسار بضرب الجهاز العصبي للحزب، ففي 17 سبتمبر انفجرت بشكل متزامن آلاف من أجهزة البيجر التي يستخدمها عناصر الحزب. في اليوم التالي وبينما كان الحزب يستفيق من صدمة البيجر، انفجرت مئات أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة في ضربة جديدة لشبكة اتصالات كانت معدة للاستخدام في حالات الطوارئ. بهاتين العمليتين تضررت منظومة الاتصالات الأساسية والبديلة لدى الحزب، ما أثر في قدرته على التواصل الداخلي ودفعه إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الاجتماعات المباشرة التي قد تزيد في المقابل من مخاطر استهداف القادة عند تجمعهم في مكان واحد. في 19 من سبتمبر وصف حسن نصر الله الضربة

0: بأنها كبيرة وغير مسبوقة، وأعلن تشكيل لجان فنية وتقنية وأمنية داخلية لإجراء تحقيق شامل. وقبل إلقاء كلمته كانت إسرائيل قد بدأت توسيع نطاق عملياته العسكرية عبر شن غارات مكثفة. بعد يوم واحد من خطاب نصر الله، استهدفت إسرائيل اجتماعا لقادة قوة الرضوان، الوحدة الخاصة التي أعدها الحزب للعمليات الهجومية، فقتلت إبراهيم عقيل قائد قوات النخبة. واصلت إسرائيل موجة غاراتها في 21 و22 وصولا إلى 23 سبتمبر، اليوم الأكثر دموية، بعد إطلاق تل أبيب عملية جوية واسعة نفذت فيها أكثر من 200 غارة لضرب نحو 1600 هدف. غيرت العملية التي سمتها إسرائيل سهام الشمال قواعد الاشتباك التي حكمت المواجهة طوال الأشهر التي سبقتها. في اليوم نفسه وصلت إسرائيل إلى اجتماع يضم قائد جبهة الجنوب في الحزب علي كركي. رغم نجاته أظهرت محاولة الاغتيال أن الاختراق لم يكن مرتبطا بأجهزة الاتصال فحسب. في 24 سبتمبر وبعد استهداف قادة الرضوان، انتقلت الحملة الإسرائيلية إلى عماد الردع لدى حزب الله، فاغتالت الغارات إبراهيم قبيسي أحد كبار المسؤولين عن منظومة الصواريخ والقذائف. في اليوم التالي أعلنت إسرائيل ضرب البنية الاستخبارية لحزب الله باستهداف نحو 70 موقعاً لمديرية الاستخبارات في الحزب، ثم في اليوم الذي يليه اغتالت قائد الوحدة الجوية محمد سرور. 9 أيام خسر فيها حزب الله مسؤولين عن قوات النخبة والصواريخ والطائرات المسيرة، في وقت كانت شبكة اتصالاته الداخلية تعاني الشلل. وفي مساء 27 سبتمبر هزت أصوات انفجارات عنيفة الضاحية الجنوبية لبيروت، ليعلن الحزب فقدان الاتصال بأمينه العام، ثم مقتله بعد ساعات من عدم اليقين وتضارب الأنباء.
1: أرفع الأوسمة الإلهية.
0: وقتل معه قادة كان يفترض أن يسهم في ملء الفراغ. استهدفت العمليات الإسرائيلية خلال 10 أيام مختلف طبقات الحزب، بدءا من شبكة الاتصالات ثم قوات النخبة ثم منظومتي الصواريخ والمسيرات وصولا إلى ذراعه الاستخباراتية، قبل أن تنتهي باغتيال رأس الهرم. عملية متسلسلة نفذت على وقع اختراق واسع ومتعدد المصادر للحزب، أدت إلى إرباك الاتصال وكشف دوائر القيادة ودفعهم إلى اللقاءات المباشرة ثم اغتيالهم. أواب أيوب، ترت عربي.
2: في السودان، قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة السودانية والمجموعات المساندة لها تخوض عمليات عسكرية لتأمين المناطق الغربية في محلية سودري بعد يوم من إعلانها السيطرة على رئاسة المحلية. وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في المنطقة، بالتزامن مع تحركات للقوات المسلحة والقوة المشتركة والمجموعات المساندة نحو المحاور الغربية. يواجه العائدون إلى الخرطوم تحديات كبيرة تتمثل بتأمين السكن والخدمات الأساسية جراء الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية، فيما يواصل كثير من السودانيين العودة إلى العاصمة أملاً في استعادة الحياة الطبيعية، ما يزيد الحاجة إلى إعادة تأهيل المنازل وتوفير الخدمات الضرورية.
3: بعد رحلة لجوء طويلة عاد عثمان إلى بيته في الخرطوم بحثاً عن بداية جديدة، لكن البيت الذي عاد إليه لم يعد كما تركه، دمار ونهب للممتلكات وانعدام لخدمات أساسية، فالبداية أمامها رحلة أخرى قد لا يملك إمكاناتها المادية الكافية.
4: الخدمات منتهية، كهرباء ما في، موية ما في، كل الحياة اتفقدت. الحمد لله ربنا يعود الناس كلها، وده حال الناس كلها يعني. ما في حاجة في البيت صالحة للسكن أو فده موضوع بتاع صيانة طويل جدا.
3: 5 ملايين سوداني عادوا إلى 9 ولايات بحسب المنظمة الدولية للهجرة، عادوا يبحثون عن الاستقرار، لكن

0: لكن شح الخدمات قد يمثل فاتورة ثقيلة على أسر تحاول استعادة حياتها من جديد.
1: موتنا مالحة ولحد الآن نحن شغالين، يعني فترنا يعني الناس ما عندها قروش، الناس ما شغالة عشان تقدر إنه المحطة دي قالوا البير دي لازم تتغوص، تتغوص محتاجة لقروش وقروش ما عندهم النازل.
0: حرب السنوات الثلاث في الخرطوم وحدها دمرت 4000 مسكن ونحو 7000 منشأة تجارية وخدمية، بعضها يحتاج إلى إعادة بناء من جديد وهي غير صالحة للسكن بحسب مختصين.
2: في مباني كثيرة بنقول لهم والله يا أخي الضرر محدود وممكن تستخدم المبنى عادي، لكن المنطقة دي بتحتاج معالجات. في مباني اللي هي تعرضت للحرائق او تعرضت لاصابات مباشره نتيجه دانات نتيجه انفجارات، ده لازم يتعمل عليه اختبارات فنيه.
0: الخرطوم بدات تستعيد سكانها تدريجيا، لكن استعاده الحياه الطبيعيه تحتاج الى وقت اطول بسبب ما لحق بمبانيها ومؤسساتها من دمار. اصطدم كثير من العائدين إلى الخرطوم بواقع مغاير لما كانوا يتوقعون، فبين كلفة الإيجار وإصلاح المساكن وتوفير الخدمات الأساسية يجد العائدون أنفسهم أمام فاتورة باهظة الثمن عليهم دفعها من أجل البدء بحياة أوقفتها الحرب. طارق التجانة تيرتي عربي، الخرطوم.
3: سيطرت قوات جبهة تحرير تيغراي على 3 بلدات في إقليم عفر، بينما دخلت المعارك شمالية إثيوبيا يومها 6، وتوزعت مناطق الاشتباكات العنيفة والمواجهات الميدانية في 3 أقاليم رئيسية هي تيغراي وأمهرة وعفر. وامتدت المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تيغراي على جبهة راوحت بين 80 و90 كيلو متراً قرب الحدود مع جيبوتي وإريتريا. قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في مدينتين أمس الأحد، واستهدفت أحياء عدة في العاصمة كييف. وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن 9 أشخاص أصيبوا في العاصمة بينهم طفلة، مشيرا إلى أن 6 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفى. وقالت أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أوكرانيا لوكالة إنترفاكس أوكرانيا إن القوات الروسية قصفت مقرها الرئيسي في إطار هجمات متواصلة تستهدف مراكز البيانات والبنية التحتية للاتصالات في البلاد، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات. ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أكثر من 400 رحلة جوية بسبب العاصفة نوريستر التي اجتاحت الساحل الشرقي للبلاد، وأدت العاصفة إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100,000 منزل ومنشأة تجارية في 4 ولايات، وشهدت نيوجيرسي فيضانات وعمليات إجلاء طوعية، وأعلنت نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ، وفعلت كونيكيكيت مركز عمليات الطوارئ، وحذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من أمواج مد ورياح عاتية وأمطار غزيرة حتى الاثنين. لقي 56 شخصا مصرعهم جراء أمطار غزيرة وعواصف في ولاية أوتار براديش الهندية خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقالت السلطات الهندية إن أكثر من 1,000 منزل تضرر بعد أن تحرك منخفض جوي فوق خليج البنغال نحو اليابسة، ما أدى إلى تكثيف هطل الأمطار في أنحاء المنطقة، في حين أعلنت السلطات النيبالية مقتل 4 أشخاص بعد انهيار منزلهم في منطقة باغلونغ وسط البلاد. وحذرت سلطات البلدين من فيضانات مفاجئة وارتفاع خطير في مستوى الأنهار في ظل استمرار هطل الأمطار والعواصف. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز.

وأنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. 4 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل شمال غزة. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا إيمان عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعنا في حلقة اليوم. إسبانيا تحسم القمة أمام إنجلترا بثلاثة أهداف لهدفين. قرار حارس منتخب إيرلندا جافين بازونو رفض المشاركة أمام إسرائيل يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل. انتصار مثير لبطل العالم المنتخب الإسباني على حساب مضيفه الإنجليزي في ويمبلي. كيف نجح الماتادور في حسم المواجهة القوية أمام إنجلترا بثلاثة أهداف لهدفين؟

خطف المنتخب الإسباني فوزا ثمينا خارج أرضه على حساب المنتخب الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة دوري الأمم الأوروبية. وسجل كل من لامين يامال وأليكس باينا وميكيل أويارزابال أهداف المنتخب الإسباني، فيما دون أنتوني جوردون وهاري كين هدفي المنتخب الإنجليزي. واصل المنتخب التركي استعداداته لمواجهة إيطاليا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية بقيادة مدربه فينشينزو مونتيلا. وكان المنتخب التركي قد خسر في الجولة الأولى أمام نظيره الفرنسي بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب الإيطالي أمام نظيره البلجيكي بهدفين دون مقابل. أعلن حارس مرمى منتخب إيرلندا غافين بازونو انسحابه من مباراتي بلاده المقبلتين أمام إسرائيل في دور الأمم الأوروبية، مؤكدا أن قراره يستند إلى مبادئه الشخصية ورفضه ما وصفه بالفظائع المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مع التشديد على أن موقفه لا يستهدف الشعب الإسرائيلي أو الجالية اليهودية.

0: أعلن ريال مدريد إصابة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي بتمدد مفرط في المحفظة الخلفية للركبة اليسرى دون تحديد مدة غيابه رسميا، مؤكدا أن عودته ستتوقف على تطور حالته. وكان مبابي قد أصيب في مواجهة منتخب بلاده للمنتخب التركي بدوري الأمم الأوروبية أثناء تسجيله هدف المباراة الوحيد لصالح فرنسا. أكد رئيس مانشستر سيتي خالدون المبارك أن النادي لا يزال واثقا من إثبات براءته في قضية المخالفات المالية، مشددا على أن الإجراءات القانونية لم تنتهي بعد. وجاءت تصريحات المبارك بعد تقارير إعلامية أفادت بإدانة النادي بخرق غالبية القواعد المالية التي اتهم بها، فيما لم تحسم العقوبات المترتبة على ذلك حتى الآن. عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي فينورد الهولندي بسبب السلوكيات العنصرية لجماهيره خلال مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بفرض قيود على حصته من تذاكر المباريات خارج أرضه بنسبة 25% مع إيقاف التنفيذ. تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج 27 بعد فوزه على سلطنة عمان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وسجل ثلاثية المنتخب السعودي كل من فراس البريكان هدفين وحسن كادش هدف ليرفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط. توج البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس بلقب جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 محققا فوزه الثالث هذا الموسم ومقلصا الفارق مع متصدر البطولة كيمي أنتونيلي إلى 66 نقطة. وحل ماكس فيرستابن سائق ريد بول ثانيا وزميله في الفريق الفرنسي إسحاق حجار ثالثا، بينما أنهى شارل لوكلير سائق فريق فيراري السباق رابعا. مدد جولدن ستيت ووريورز عقد نجمه ستيفن كيري 2 إضافيين بقيمة 116 مليون دولار ليواصل مسيرته مع الفريق حتى موسمه 20 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. أثار حارس مرمى منتخب إيرلندا جافين بازونو العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفضه خوض مباراة منتخب بلاده أمام منتخب إسرائيل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. البداية من حساب الجزيرة الرياضة على إكس والذي نقل الخبر كاتبا: حارس المنتخب الإيرلندي جافين بازونو يعلن رفضه المشاركة في مباريات بلاده القادمة ضد إسرائيل، موضحا أن قراره ينبع من مبادئه الشخصية الرافضة لقتل الأبرياء والفظائع المرتكبة في المنطقة، ومؤكدا أنها فرصة للوقوف من أجل قضية إنسانية أكبر. حساب الدوري الإنجليزي نقل تصريحات الحارس الإيرلندي الذي قال: أنا رجل أتمتع بإيمان قوي وأبذل قصارى جهدي لأكون شخصا يتحلى بالأخلاق والمبادئ، لذلك أشعر أنه سيكون من الخطأ أن أشارك في المباراة القادمة أمام الكيان الصهيوني. قراري مبني بشكل كامل على قناعتي الشخصية بأن قتل الأبرياء أمر خاطئ. حساب سبورت ستيشن كتب أيضا: بازونو حارس منتخب إيرلندا يرفض المشاركة ضد الكيان الصهيوني، هناك لاعبون آخرون يدرسون فكرة الانضمام إليه. المغرد إبراهيم شكر بازونو بتغريدة كتب فيها: منذ بداية فترة التوقف الدولي وأنا غير متحمس لكرة القدم، لكن موقف هذا الحارس استوقفني كثيرا في ظل اتفاقيات وتطبيع بعض العرب معهم، كان موقف هذا الحارس أكثر شرفا من الكثير. شكرا بازونو، شكرا لأنك إنسان. الصحفية الإسبانية المغربية ليلى حامد أثنت على شجاعة الحارس بازونو فكتبت تغريدة قالت فيها: آمل أن يدرك لاعبو كرة القدم حول العالم الشجاعة التي أظهرها جافين بازونو برفضه اللعب ضد إسرائيل. نحن نقدر دائما رسائل التضامن ورفع العلم الفلسطيني، لكن هذا الموقف يتجاوز ذلك إذ يحول التضامن إلى فعل ملموس رغم العواقب. مواجهة بحجم إسبانيا وإنجلترا انتهت بتفوق المنتخب الإسباني 3 أهداف مقابل 2 في لقاء حمل الكثير من التحديات للمنتخبين وكشف عن شخصية كل طرف في التعامل مع فترات الضغط وسط تأكيد المدربين على أهمية التفاصيل والقدرة على استعادة التوازن خلال المباريات الكبرى.
1: مواجهة كبيرة بين إسبانيا وإنجلترا انتهت بفوز المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أكدت مجدداً قيمة التفاصيل الصغيرة عندما يلتقي منتخبان يملكان طموحات كبيرة. ورغم غياب التفاصيل الخاصة بالمباراة فإن تصريحات المدربين كشفت الكثير عن طبيعة المواجهة والاختبارات التي واجهها كل منتخب خلال اللقاء. المدرب الإسباني شدد على ثقته بقدرة فريقه على التعامل مع أصعب السيناريوهات، مشيراً إلى أن إهدار فرص محققة كان يمكن أن يحسم المباراة بشكل أكبر، لكنه أكد أن فريقه كان قادراً على إظهار رد الفعل ذاته حتى في حال تأخره بفارق أكبر.
2: أعتقد أن العودة للمباراة بدأت حين أتيحت لنا ثلاث فرص محققة لم تترجم إلى أهداف، فلو سجلت تلك الفرص لكانت النتيجة حاسمة، ومع ذلك فقد رأيت الفريق قادرا على تجاوز أي عقبات حتى لو كانت النتيجة تشير إلى تأخرنا بثلاثة أهداف لواحد، فأنا واثق تماما بأن الفريق كان سيبدي رد الفعل ذاته الذي أظهره عندما تأخرنا بهدفين.
1: في المقابل رأى مدرب إنجلترا أن فريقه واجه البداية الأسوأ الممكنة أمام منتخب يعتمد بصورة كبيرة على الاستحواذ والسيطرة، مؤكدا أن التأخر المبكر أثر قليلا في ثقة اللاعبين.
3: أعتقد أننا حظينا بأسوأ بداية ممكنة أمام فريق مثل إسبانيا الذي يعشق السيطرة على مجريات اللعب والاعتماد على الثقة والاستحواذ على الكرة، فالتأخر بهدف مبكر يعد بطبيعة الحال أسوأ انطلاقة ممكنة. أرى أننا ارتكبنا خطأين فادحين آخرين أثناء بناء اللعب مما سمح للمنافس بخلق فرصتين خطيرتين، لكننا نجونا منهما، ثم بدأت وتيرة أدائنا تتحسن وتصاعدت في المباراة.
1: وبين ثقة إسبانية بقدرة الفريق على تجاوز الصعوبات ومحاولة إنجليزية لاستعادة التوازن، حسم المنتخب الإسباني المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليخرج بانتصار يؤكد أهمية الشخصية والقدرة على التعامل مع لحظات الضغط في المباريات الكبرى.
0: وللحديث أكثر عن مواجهة منتخبي إنجلترا وإسبانيا معنا من التشيك صانع المحتوى الرياضي محمود خوام. أهلا بك محمود. إذن يعني برأيك هل يؤكد هذا الفوز لمنتخب إسبانيا على إنجلترا يعني قدرة إسبانيا على التعامل مع هذه المواجهات الكبرى في مباريات أو بطولات استثنائية؟
4: أول شيء مساء الخير وتحية لك وللجمهور المستمع. أكيد كانت مباراة مخيبة جدا للإنجليز وأكيد مباراة ممتازة كانت جدا من طرف الإسبان، يعني للصراحة مخيبة من طرف الإنجليز إنه هذا المنتخب لغاية هاي اللحظة ما قدر يلاقي الشخصية المناسبة. يعني أنت عم تحكي على منتخب عنده القيمة الأعلى التسويقية في العالم وقدران الإسباني يفرضوا شخصيتهم في ملعب إنجلترا للأسف الشديد. يعني أنا لغاية هاي اللحظة بحاول أفكر توخيل شو قدم للمنتخب الإنجليزي، وقت عم يشوف ديلافونتي مدرب منتخب إسبانيا اللي إجا على وضع سيء جدا كان للمنتخب الإسباني بعد تجربة إنريكي، إجا ديلافونتي قدر يصلح كل الأوضاع، قدر يعمل جيل تاريخي للمنتخب الإسباني، بينما إنجلترا إجا توخيل مرتاح بعد تجربة ساوزغيت اللي وصل لأدوار متقدمة في اليورو سابقا أو في كأس العالم سابقا، ورغم هيك توخيل واقف عاجز كان اليوم امبارح عفوا بالأمس أمام ديلافونتي ما بيقدر يفرض شخصيته على ملعبه وبوجود كل نجومه. منتخب إنجلترا لم يكن يعاني من أي غيابات، وللأسف طلع المنتخب الإنجليزي خسران بكافة الإحصائيات، خسران بالنتيجة، خسران بالشخصية، وبالأخير بيطلع توخيل بيقول لك أنه سبب الخسارة هو أخطاء فردية.
0: طيب يعني محمود إلى أي مدى يعكس هنا قلب النتيجة في ملعب ويمبلي شخصية إسبانيا وقدرتها على استعادة السيطرة رغم تأخرها في النتيجة؟
4: إسبانيا فريق كرة قدم حقيقي، إسبانيا فريق مؤمن بقدراته، ديلافونتي قدر يصنع شخصية للفريق، شخصية ممتازة. يعني ديلافونتي هلا إذا قرر يعتزل كرة القدم، إذا قرر يعتزل التدريب فهو حقق المجد مع الإسبان، لأنه قدر يفرض شخصية، قدر يفرض طريقة بناء للفريق، قدر يفرض حتى اللاعبين الموجودين في المنتخب يعني بالامس كنت انا عم بتابع يامال، يامال نفسه مع برشلونة مختلف جدا عن يامال مع منتخب اسبانيا، كمثال مع برشلونة بتلاقيه فرديا ممكن أكثر.

0: اكثر، بيضغط اكثر بس مع مع المنتخب الاسباني بتلاقيه جماعي اكثر، وهذا الشيء بيدل انه قديش دلافونتي عنده تاثير كبير على المنتخب الاسباني كشخصيه، وبنفس الوقت حتى لاعبي الدكه وقت عم بينزلوا عم بيفرضوا شخصيتهم، يعني هن النازلين لحتى يحاربوا اللاعبين الاساسيين، يعني بلحظه من اللحظات وقت نزلوا اللاعبين البدلاء انا حسيت انه المنتخب الاسباني عنده بدلاء افضل من الاساسيين. هاي هي الشخصيه اللي قدر يصنعها ديلافونتي، هذا هو المنتخب المنظم، المنتخب المتوازن، المنتخب اللي عارفان شو بده.
1: تحدثت عن لامين يامال محمود، يعني برايك هل اصبح لامين يامال احد اهم مفاتيح القوى الهجوميه الضاربه لدى المنتخب الاسباني ولا يمكن الاستغناء عنه ايضا؟
0: يعني يامال انا بالنسبه لي معجزه كرويه يا عمال، يعني يامال وصل لمرحله انا حتى عاجز عن طريقه وصف يامال بهذا العمر بهذا السن، وبنفس الوقت بيطلع بعد المباراه بيقول انه هو ما بيهمه اي شيء، بحال كان في انتقادات بحال كان في حكي على حياته خارج الملعب، ورغم هيك هو مركز على كره القدم. فانا بالنسبه لي يامال وصل لمرحله انه هو عباره عن معجزه موجوده في كره القدم بهذا العمر بهي الشخصيه بهذا التاثير في المنتخب الاسباني او حتى في نادي برشلونه. قدم بالامس مباراه كامله امام المنتخب الانجليزي، وللحظه من اللحظات يعني وصلت لمرحله انه لماذا لا نفكر فعلا بيامال كلاعب بالوندور.
1: نعم، هنا أريد أن أسألك بالضبط، يعني على ذكر البالوندور، هل يعزز هذا الأداء الاستثنائي ليمين يامال يعني حظوظه بالفوز بالكرة الذهبية؟ ونرى خصوصا في الفترة الأخيرة يعني هناك لاعبون يظهرون على الشاشات ويقولون بأن أنا الأحق بالبالوندور كمبابي، هاري كين، وأيضا لامين يامال.
0: لا هو كرأي شخصي أنا بالنسبة لي يمكن كيليان مبابي يعني لازم ما يحكي بموضوع البالوندور وقت يشوف أداء يامال وتأثير يامال في منتخب برشلونة أو حتى في نادي في نادي برشلونة أو حتى في المنتخب الإسباني أو حتى هاري كين في بايرن ميونخ أو في المنتخب الإنجليزي. امبارح كان هو صراع في خفي ما بين هاري كين ويامال على موضوع البالوندور، للأسف الشديد حظ هاري كين كان سيء بإضاعة ركلة الجزاء، وبنفس الوقت يامال قدم مباراة متكاملة جدا، وبنفس الوقت حتى بيلينغهام اللي أخذ جائزة أفضل لاعب إنجليزي كان عم يعمل مباراة كبيرة جدا بالأمس. فيامال يعني هو مرشح كبير للبالوندور، بس أنا ما زلت بشوف أنه المرشح الأول أو المرشح الأوفر حظا هو هاري كين.
1: نعم محمود، ذكرت دكة إسبانيا بأنه اللاعبين الموجودين على الدكة ربما بعضهم أفضل من الذين موجودين على أرضية الملعب، برأيك كيف ساهمت تغييرات ديلافونتي في قلب المباراة خصوصا مع تأثير أليكس باينا وميغيل أويارزابال؟
0: أويارزابال يعني هو بشكل عام لاعب ممتاز، ويعني يعني هي الفكرة أنه يكون عندك فيران توريس وبعدين أويارزابال وطريقة تنوعهم بالملعب وطريقة تحركهم بدون كرة وطريقة فهمهم على باقي أعضاء الفريق، وبنفس الوقت وقت نزل باينا اللي هو عم بيقدم بداية موسم ممتازة حتى في نادي أتلتيكو مدريد وتأثيره وصلنا إلى المنتخب الإسباني وكيف يقدر يتحول إلى لاعب رقم 10، يتحول إلى جناح، يسقط إلى الوسط، وبنفس الوقت بتطلع على لعيبة المنتخب بشكل عام كيف قدرانين يخلقوا هذا التوازن بوجود لاعب مثل رودري اللي عم بيوزع اللعب اللي عم بينظم اللعب. أنا بس حابب أوجه نقطة بس صغيرة على رودري، توخيل بالأمس وقت كان عم يتابع رودري ما كان عنده شعور أنه المنتخب الإنجليزي بحاجة لاعب بنظم اللعب مثل ما موجود رودري في المنتخب الإسباني. أنا دائما عندي هذا الفضول، والمشكلة الأبشع أنه المنتخب الإنجليزي عندهم هيك اسم وتوخيل رافض يستدعي هذا الاسم اللي هو آدم وارتون. آدم وارتون يعتبر من أفضل اللاعبين بتنظيم اللعب في الدوري الإنجليزي، وتوخيل عم يتابع رودري وعم يتفرج على رودري.
1: أعلم أنك من مشجعي منتخب إنجلترا، سنأتي للحديث عن منتخب إنجلترا بعد قليل، ولكن دعني أسألك يعني بعد يعني سلسلة طويلة من الانتصارات التي حققها إسبانيا، هل ما زالت هناك جوانب يعني تنقص المنتخب الإسباني لكي يجعل ديلافونتي منتخب متكامل أيضا؟
0: يعني أتوقع الإسبان حاليا ما في شيء ناقصهم أبدا، يعني إحنا أعتقد صار 40 مباراة بدون هزيمة المنتخب الإسباني، آخر المباريات فايزين على فرنسا، فايزين على الأرجنتين، فايزين على إنجلترا، فايزين على البرتغال، فايزين على أفضل المنتخبات في العالم، وبشخصية كبيرة بأداء كبير دفاعيا ممتاز، حراسة ممتاز، وسط ممتاز، عندهم كافة البروفايلات المتنوعة كلاعبي وسط، بطلع على لاعبين الهجوم موجود يامال موجود، يعني بتحتار حتى مين الرأس الحربي اللي بده يكون موجود، الكل عم يقاتل على مركز. فأنا بالنسبة لي حاليا الاسبان موجودين كرقم واحد وحتى مرشحين بالسنوات القادمه بسبب الجيل اللي عندهم ليكونوا هن دائما الابطال في كل بطوله ممكن يشاركوا فيها.
1: نعم محمود، ابقى معنا قبل الانتقال للحديث عن المنتخب الانجليزي لنتعرف على ابرز الارقام والاحصاءات من مواجهه اسبانيا وانجلترا الاخيره.

0: عودة لك ضيفي محمود، يعني برأيك بالحديث عن منتخب إنجلترا، لماذا فقدت إنجلترا السيطرة على مجريات اللقاء بعد تقدمها يعني بهدفين مقابل هدف؟
1: بسبب عدم وجود الشخصية للأسف الشديد، بسبب عدم إيمان اللاعبين بنفسهم، وأكيد هذا الشيء ممكن يجي بتأثير المدرب. يعني وقت يكون المدرب توخيل ما بيفيد اللاعبين بأنه يقدموا الشخصية المثلى للمنتخب الإنجليزي، ما بيساعدهم أنه يحسسهم بقيمتهم أنه نحن المنتخب الإنجليزي، مثل ما عمل سابقا ضد الأرجنتين وقت سجل هدف وقرر يتراجع إلى المناطق الخلفية عوضا عن تسجيل هدف ثاني ضد الأرجنتين. عمل نفس الشيء ضد المنتخب الإسباني، خلاص الفريق كان متقدم، الفريق ما عرف يسيطر على لحظات المباراة. ما في بالمنتخب الإنجليزي عندهم لاعب ممكن يمسك الكرة، يحاول يستحوذ على الكرة، يحاول يداور الكرة، يحاول يمتص ضغط لاعبي الإسبان. ما في، يعني بلينغهام ولا سكايلي ولا أندرسون هن بالأخير لاعبين للأسف شديد بدنيين أكثر ما يكونوا أنه لاعبين عبارة عن تنظيم لعب. فللأسف المنتخب الإنجليزي كان فاقد الأدوات اللي ممكن تساعده على الحفاظ على تقدمه، وهي مشكلة موجودة في الإنجليزي يعني من بداية استلام توخيل التدريب لغاية هاي اليوم.
0: طيب محمود، هاري كين يعني أضاع ضرب الجزاء، هل يمكن القول بأن إضاعة هاري كين لضربة الجزاء كانت نقطة تحول في المباراة وبالتالي الخسارة؟
1: ديلافونتي بعد المباراة قال صحيح انه هاري كين ضيع ضربة جزاء، صحيح كان ممكن تكون نتيجة 3-1 لصالح الانجليز، بس تخيل قديش الاسبان نوعا ما كانوا متأكدين انه هن ممكن يقلبوا النتيجة لانه كانوا افضل في المباراة بشكل عام. فقال حتى لو كانوا الانجليز متقدمين 3-1 فنحن كنا مؤمنين بالعودة بالنتيجة. فانا بالنسبة لي نعم كانت اكيد ضربة الجزاء مؤثرة نوعا ما بمجريات المباراة، بس طريقة لعب الانجليز يعني حتى لو تسجل ضربة الجزاء اتوقع طريقه لعب الانجليز يعني حتخليهم يصاب له الهدف الثاني، يصاب له الهدف الثالث، والتجارب السابقه يعني بتوضح هذا الشيء انه قديش الانجليز انهاروا امام الضغط وتسجل عليهم اكثر من هدف.
0: يعني الانجليز ربما يواجهون لعنه مواجهه المنتخبات الكبيره، يعني برايك هل كشفت مواجهه اسبانيا استمرار مشكله انجلترا في الحفاظ على السيطره خلال المواجهات الكبرى برايك؟
1: اكيد اكيد. وقت يطلع كمثال المدرب توخيل، انا عندي كثير انتقادات على توخيل، حكي سلبي كثير موجه على توخيل، لانه للاسف انا كنت متامل انه توخيل ممكن يعمل شيء للمنتخب الانجليزي بعد تجربه ساوثجيت اللي قدر يصنع شيء للمنتخب الانجليزي، قدر ينقل منتخب انجلترا من فريق بيطلع بدور ال 16 او دور المجموعات او الربع الى فريق بوصل نهائي الى فريق بوصل نصف نهائي. فكان يعني انه توخيل يعمل هاي النكشه الصغيره انه يكون الفريق بطل، بس للاسف ما قدر يعمل هاي النكشه الصغيره. وبنفس الوقت الفريق يعني ضد المنتخبات الكبيرة عم بيوضح انه قديش هي الشخصية سيئة، بس انا ما زلت بشوف انه هذا انعكاس للمدرب. كمثال مباراة الارجنتين، يعني المنتخب كان فيه يضل مسيطر على المباراة، يضل يتقدم، يضل يحاول قدر الامكان يستغل الضغط لاعيبة الارجنتين، ما صار نفس الشيء. ضد اسبانيا نفس الشيء تماما، تكرار للحالة تماما. فانا بالنسبة لي يمكن المشكلة تكتيكية، مشكلة توجيهات المدرب اكثر من فكرة انه هذا المنتخب كشخصية كلاعبين يكون عندهم هي سبب الفكره السلبيه بالخساره المنتخب. طيب دائما او تعثره دائما.
0: طيب خط الدفاع في منتخب انجلترا برايك هل اثرت الاخطاء الدفاعيه في قلب النتيجه لصالح اسبانيا؟
1: اكيد اكيد، يعني خط الدفاع الانجليزي، والمشكله كمان يعني ليست الخيارات الافضل للمنتخب الانجليزي. يعني وقت تلاقي انه ارنولد قاعد على دكه البدلاء وكوانسا اللي هو اصلا عنده كثير اخطاء وحتى كانت اخطائه موجوده في كاس العالم لاعب اساسي، فهون يعني ممكن نقول للمدرب انه انت ليش ما عم تلعب ارنولد، ليش ما بتعطي الفرصه لارنولد؟ وقت تشوف ماغواير عم يقدم اداء ممتاز جدا في نادي مانشستر يونايتد، تاركوفيسكي عم يقدم اداء ممتاز جدا في نادي ايفرتون، ليش ما بتعطي الفرص لباقي اللاعبين الانجليز؟ ليش ما زلت معاند على خياراتك؟ بس للاسف الشديد يعني هي نظره المدرب، هو هيك شايف الامور الافضل. ف الإنجليز عم يتحملوا نتيجة استمرار توخيل كمدرب للمنتخب الإنجليزي.
0: طيب ألا يمكن يعني أن تكون هذه المباراة بأنها كشفت يعني الخلل الفني أو الفجوة الفنية؟

0: في المنتخب، وبالتالي تدارك هذه الفجوة في المباريات المقبلة بالنسبة لتوخيل؟
1: هو المشكلة توخيل يعني خلال تجاربه السابقة كمدرب كرة قدم، من بداياته كمدرب كرة قدم وقت كان موجود في الدوري الألماني، هو مدرب عنيد، يعني هو مدرب جيد، هو بشكل عام هو كمدرب جيد، بس لو يتخلى عن نوعا ما عن عناده بكرة القدم، عن اختياراته، عن حربه المفتوحة دائما مع الإعلام، أو حربه المفتوحة مع الصحفيين، أو حربه المفتوحة مع الاختيارات اللي ممكن يختارها بأي نادي سابقا أو حتى حاليا مع المنتخب الإنجليزي، فأكيد ممكن يعالج كثير مشاكل موجودة في المنتخب. يعني حتى جابس وايت بالأمس اللي كان موجود في المنتخب الانجليزي اللي هو من افضل صناع اللعب موجودين في الدوري لم يكن مستدعى الى المنتخب واستدعاه بعد اصابه بالمر. فانا بالنسبه لي هو مشكله ماشي على عناده، المشكله هو ماشي على انه خلص انا اخذت هذا الخيار، فانا بدي اثبت للعالم جميعا انه انا الحرب المفتوحه اللي عاملها معكم بالنهايه انا بدي انتصر فيها. وللاسف يعني اغلب تجاربه السابقه وقت يكون كثير معارض على خياراته بتلاقي بالنهايه هو اللي هزم.
0: إذن نقول بأنه على توخيل يجب الإعادة أو التفكير في الخيارات التكتيكية، وبالتالي تجاوز هذه الأخطاء التي شاهدناها في مباراة إسبانيا.
1: لا جدال بذلك، لا جدال بذلك، لازم يفكر بنفسه، لأنه أتوقع حتى رصيده في بين المشجعين الإنجليز بلش النهاية، لأنه مبارح كان في كتير انتقادات بين الإعلام الإنجليزي، بين الصحفيين الإنجليز، بين متابعي المباراة، أنه ماذا قدم توخيل لنا، ماذا قدم توخيل لشخصية انجلترا؟ المنتخب مع ساوثجيت كان يصل إلى نصف النهائي، كان يصل إلى النهائي، ماذا قدم توخيل زيادة عن ساوثجيت؟ وللأسف ما في جواب لهذا الشيء.
0: هل برأيك إذن توخيل سيستمر مع منتخب انجلترا على المدى القريب، أم ترى أن الأمور ستذهب إلى فسخ العقد مع توخيل؟
1: هو في شخصية أنا بالنسبة لي يعني ممكن تكون مفاجأة للاتحاد الإنجليزي بحال كانت استمرت النتائج السلبية المرتبطة في المنتخب، وهي المفاجأة مرتبطة في بيب غوارديولا. يعني حسب الأخبار كان عم تحكي أنه بيب غوارديولا أخبر المقربين أنه هو عنده رغبة بتدريب المنتخب الإنجليزي، فتوخيل بيعرف تماما أنه اليوم في منافس اللي هو بيب غوارديولا اللي هو من أفضل مدربي العالم، فأي شخص أي نادي أي منتخب بيتمنى مثلا غوارديولا يكون المدرب تبعه. فبكل بساطة توخيل إذا استمر على هالنتائج السلبية مباراة مبارتين ثلاثة ممكن فعلا نشوف إقالة توخيل بعد زيادة ضغط الإعلام الإنجليزي، لأنه هن بالأساس ضاغطين عليه، لأنه هن غير متقبلين لتوخيل. فهي بالنهاية هي لعبة بين توخيل والإعلام، إذا قرر يعدل شوي من قراراته، قرر يرجع شوي من شخصية المنتخب، قرر يلعب بالخيارات الأفضل، وممكن يطلعوا اللاعبين خسرانين ويقولوا دول هن اللاعبين اللي أنتم طلبتوهم وبالأخير خسروا، فممكن هون توخيل يبرر نفسه. بس بحال ظل مستمر على عناده فهو ما زال المتهم الأول، فلنشوف شو ممكن يقرر توخيل إذا بده يستغني عن عناده أو ممكن يسمح لبيب غوارديولا بالقدوم إلى المنتخب الإنجليزي.
0: نعم، كنت معنا من مدينة بورنو التشيكية صانع المحتوى الرياضي محمود خوام، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarati.arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. غارة جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين وأربعة خبراء أو خبراء إيرانيين. 4 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل في شمال القطاع. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستحسم لصالحه قريبا جدا، مع إقراره بأن شن ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة أمر محتمل، وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز. وأضاف ترامب على هامش بطولة غولف أن بلاده ستنتصر قريبا جدا، وذلك وبعد ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل كبير لتعود إلى مستوياتها السابقة قبل الحرب. كما شدد على تحقيق الولايات المتحدة نجاحا في الجبهتين العسكرية والاقتصادية بمواجهة إيران. هذا وأكد الرئيس الأمريكي أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن الردع النووي يمثل عنصرا جوهريا في الأمر برمته وفق تعبيره. وفي وقت سابق قال ترامب أن قطر ووسطاء إقليميين آخرين يحاولون إحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه لفت إلى أن الخلافات بين الجانبين لا تزال كبيرة بشأن القضايا الرئيسة. هذا وتتمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عرضها الأخير، فيما تختلف واشنطن وطهران على شروط فتح المضيق ومطالب أمريكية بتنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: أفاد مراسل تلت عربي بأن القوات الحكومية اليمنية استهدفت بغارات جوية المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في تعز، وهي منشأة تستخدم في أعمال التموين والتغذية العسكرية للجماعة، ويديرها القيادي الحوثي المدعو المتوكل. وبحسب حصيلة أولية أسفرت الغارة عن مقتل 7 من عناصر الجماعة وإصابة 36 آخرين، كما استهدفت غارات جوية مجددا معسكر الاستقبال في منطقة الحوبان شمال شرقي تعز، وسط معلومات من مصادر طبية ومحلية عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ومصابا جراء الغارات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان تنفيذها خلال 72 ساعة نحو 756 عملية للاستهداف لمواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثي. وقالت القوات إن العمليات شملت استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والقناصة والمدفعية الميدانية والراجمات. وتحدث البيان عن تحييد 2316 من عناصر جماعة الحوثي وسقوطهم بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين في محافظة تعز، قال إنهم متخصصون في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، مؤكدا أن العمليات تستهدف أهدافا عسكرية، ونفت ما وصفته بمحاولات تشويه الحقائق. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. ففي مدينة غزة استشهد شاب وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب منطقة الصناعة، فيما استشهد فلسطيني آخر برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع. وفي جنوب القطاع أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد الفتى طارق المصري متأثرا بإصابته جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه وسط مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بانتشال رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل لعائلة أبو نعمة في منطقة الدرج شمالية مدينة غزة. تأتي عملية الانتشال في إطار جهود فرق الدفاع المدني لاستعادة جثامين ورفات الشهداء والمفقودين العالقين تحت أنقاض المنازل والمباني التي دمرت خلال الحرب على قطاع غزة. وتواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في عمليات البحث والانتشال في ظل النقص الحاد في المعدات الثقيلة والآليات والإمكانات اللازمة للتعامل مع حجم الدمار، الأمر الذي يطيل عمليات الوصول إلى الضحايا المدفونين تحت الركام. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية سحب الصفة الدبلوماسية من أعضاء المكتب التمثيلي الهولندي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من سريان حظر أمستردام لمنتجات المستوطنات. وأضافت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن وزيرها جدعون ساعر أبلغ السفارة الهولندية في إسرائيل بضرورة إعادة الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله للوثائق الدبلوماسية الصادرة لهم من تل أبيب خلال 7 أيام، مؤكدا أنها مع نهاية هذه المدة تنتهي الحصانة والحقوق الدبلوماسية الممنوحة لهم. يرتفع منسوب التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، حيث تحكم سلطات الاحتلال قبضتها الميدانية بإغلاق عسكري شامل حتى 3 أكتوبر بذريعة الأعياد اليهودية لتشل بذلك تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، في حين يهدد وزير المالية الإسرائيلي الضفة الغربية بحرب على غرار حرب غزة وبتفكيك السلطة الفلسطينية.
2: تحت ذريعة الأعياد اليهودية تحكم سلطات الاحتلال قبضتها بإغلاق عسكري شامل على الضفة الغربية حتى 3 أكتوبر، إجراء يعزل المدن والبلدات عن بعضها ويشل تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين ويفاقم معاناتهم الإنسانية والاقتصادية. هذا الحصار الميداني ليس سوى واجهة لمخطط سياسي أوسع، إذ جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش دعواته لشن حرب شاملة على مدن الضفة والمضي قدما في تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة. خطاب تحركه وتغذيه حمى انتخابات الكنيست، حيث يسعى اليمين الإسرائيلي المتطرف لتوظيف التصعيد الأمني والتوسع الاستيطاني كأوراق رابحة لحشد أصوات القواعد الاستيطانية. أمام هذه التهديدات تحذر الأوساط الفلسطينية والدولية من أن تحويل الخطاب الانتخابي التحريضي إلى واقع على الأرض ينذر بتفجير الأوضاع برمتها وسط إغلاقات متكررة واقتحامات مستمرة تجعل من حياة ملايين الفلسطينيين رهينة لأجندات اليمين المتطرف. إغلاق شامل وتلويح بحرب واسعة، هكذا تبدو ملامح المشهد في الضفة الغربية مع تصاعد التهديدات ومحاولة استنساخ سيناريو غزة بحجج واهية.

0: شرع مستوطنون إسرائيليون بتجريف أراض زراعية وشق طرق في بلدة نعلين غرب رام الله تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. ويقول أصحاب الأراضي إن الجرافات اقتلعت مئات أشجار الزيتون من دون أن يتلقوا إخطارا مسبقا أو قرارا بمصادرة أراضيهم. مراسلنا إبراهيم خلف رافق أحد أصحاب الأراضي إلى الموقع ورصد أعمال التجريف.
1: مع كل خطوة يخطوها عبد الحكيم الخواجة نحو أرضه تتسارع دقات قلبه، فهدير جرافات المستوطنين يتردد في الفضاء نذير شؤم. يمضي مسرعا نحو تلك الأرض التي يحفظها عن ظهر قلب، لعله يسترق منها نظرة أخيرة قبل أن تنتزع من بين يديه إلى الأبد. يجد جرافات المستوطنين تنهش كالغربان أرضه وتقتلع أشجار الزيتون من جذورها.
2: العيون تدمع والقلب ينزف، وإن شاء الله سيطردون من هذه المنطقة عاجلاً أم آجلاً. هاي الأرض روحي وعيوني وكل ما أملك في هذه الدنيا. إذا فقدت هذه المنطقة فقدت روحي ولا أساوي شيئاً من بعد هذه الأرض.
1: بحسب أهالي نعلين 7000 شجرة زيتون باتت مهددة، وتجاوز المستوطنون كل إجراءات مصادرة الأراضي المعهودة ونفذوا مخططهم. هنا سلة نعلين الغذائية وأخصب أراضي البلدة يبتلعها الاستيطان. أما موقع المستوطنة الجديدة فجاء ليقطع تواصلها مع البلدات المجاورة بعد مسلسل طويل أغرق فيه الاحتلال المنطقة بعشرات المستوطنات وحاصرها بجدار الفصل العنصري.
3: هاي الأرض اللي صار لها 5000 سنة و 6000 سنة المواطنين اللي زارعينها متجذرين فيها زيتون قاعد بكلع، يعني زيتون أمياتنا وختياراتنا قاعدة بتبكي، اللي عاشت فيها اللي بتقول لك ضلها. أنا بكيت كل الموسم فيه، هو المنتزه تبعي وهو المنفس الوحيد طبعا اللي ظل نعلين. ما تبقى من نعلين إشي بسيط صار حلكيتها حصار. إحنا من تل الغرب برضو اللي هي كبية بدهم يسكروها علينا، والمحسوم منطقة المحسوم هنا، فنعلين صفت في كنتونة.
1: ومع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية يرى الفلسطينيون أن الاستيطان والسيطرة على أراضيهم تمثلان مادة دعائية تفاقم من تعقيد المشهد.
4: في محيط من المستوطنات يغرق الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. لا يكتفي المشروع الاستيطاني بالتمدد، بل يبني مستوطنات جديدة تفتت الجغرافيا وتقطع التواصل بين بلداتها ومناطقها. مريم خلف، ترتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تلقت قرارا بقانون صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة وزيادة مدة الترشح للانتخابات التشريعية لهذا العام من 12 يوما إلى 18 لتصبح الفترة القانونية للترشح من 26 من سبتمبر الجاري وحتى 13 من أكتوبر المقبل. وأوضحت اللجنة أنها ستعمل في ضوء التعديل الجديد على إعادة موائمة جدول المدد القانونية للعملية الانتخابية بما يتوافق مع أحكام القانون المعدل وبما يضمن استكمال جميع المراحل والإجراءات المترتبة على تمديد فترة الترشح. وأكدت اللجنة أن تعديل المدد القانونية لن يؤثر في موعد الاقتراع العام المحدد، وأنها ماضية في تنفيذ الانتخابات وفق الموعد المحدد في المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات يوم 28 من نوفمبر المقبل. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. اتفق قادة 5 أحزاب معارضة إسرائيلية على تنسيق جهودهم قبل انتخابات الشهر المقبل في محاولة لإزاحة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل.
5: 5 قادة وهدف واحد هو إنهاء حكم بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل. في منزل يائير لبيد بتل أبيب يضع أبرز قادة ما يعرف بمعسكر التغيير خلافاتهم جانباً قبل شهر من انتخابات الكنيست. الاجتماع جمع لبيد وغازي أيزنكوت ونفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان

ويائير كولان، خمسة أحزاب تمتد من اليمين إلى الوسط واليسار، يتعهد قادتها بوقف الهجمات المتبادلة والعمل معاً لزيادة أصوات معسكرهم وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

0: مطلوبة للأغلبية، فيما تظهر استطلاعات حديثة تقاربا شديدا بين معسكر نتنياهو وخصومه، مع بقاء الأحزاب العربية رقما قد يصبح حاسما في تشكيل الائتلاف المقبل. وهنا تبدأ معركة أخرى، فلجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات، لكن القرار لم يصبح نهائيا بعد، وينتظر مراجعة المحكمة العليا. أما نتنياهو فيحاول استثمار هذه النقطة في حملته، متهماً خصومه بالسعي في تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وينشر صورة معدلة أضاف فيها منصور عباس وأحمد الطيبي إلى صورة قادة المعارضة. أما خصومه فيسعون إلى تحويل انتخابات 27 من أكتوبر إلى اختبار لسنوات قيادته بعد الحرب والأزمات الداخلية والانتقادات المتصاعدة لحكومته، لكن صناديق الاقتراع تضع الجميع أمام معادلة أكثر تعقيداً من مجرد نتنياهو أو خصومه. فالمعارضة اتفقت على من تريد إخراجه من الحكم، وما تزال تبحث عن الصيغة التي تمكنها من الحكم بدونه. وهنا تحديداً ستبدأ معركة 61 مقعداً. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هاون باتجاه بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف سهل بلدة مرج عيون في المنطقة ذاتها. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية نسفت عددا من المنازل في بلدة المنصور بقضاء صور في محافظة الجنوب، فيما تعرض وادي زبقين في القضاء ذاته لقصف مدفعي بالتزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة. وشمل الهجمات بلدات ومناطق في أقضية صور والنبطية ومرج عيون وبنت جبيل. قصفت قوات إسرائيلية بأربع قذائف مدفعية أراضي زراعية في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة السورية. وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن القصف استهدف أراض بين بلدتي بريقة وكودنة، فيما لم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف الذي يأتي بعد أيام من حوادث مماثلة شهدها ريف القنيطرة. أكد مستشار شؤون الأفرو آسيوية في وزارة الخارجية السورية محمد الجفال أن إقامة علاقة جيدة مع إيران تتطلب احترام سيادة سوريا وإرادة شعبها، إلى جانب مراجعة طهران لسياساتها السابقة وبناء الثقة. جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية سانا تعقيبا على كلمة الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان التي قال فيها إن بلاده لم تتمكن حتى الآن من إقامة علاقات مع الحكومة السورية الجديدة. وردا على ذلك شدد الجفال على أن الموقف السوري من السياسة الإيرانية لم يكن موقفا سياسيا عابرا، بل جاء نتيجة 14 عاما من الحرب وعن دور إيران في دعم نظام الأسد. قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة السودانية والمجموعات المساندة لها تخوض عمليات عسكرية لتأمين المناطق الغربية في محلية سودري بعد يوم من إعلانها السيطرة على رئاسة المحلية. وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في المنطقة بالتزامن مع تحركات للقوات المسلحة والقوة المشتركة والمجموعات المساندة نحو المحاور الغربية. يواجه العائدون إلى الخرطوم تحديات كبيرة تتمثل بتأمين السكن والخدمات الأساسية جراء الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية، فيما يواصل كثير من السودانيين العودة إلى العاصمة أملا في استعادة الحياة الطبيعية، ما يزيد الحاجة إلى إعادة تأهيل المنازل وتوفير الخدمات الضرورية.
2: بعد رحلة لجوء طويلة عاد عثمان إلى بيته في الخرطوم بحثا عن بداية جديدة، لكن البيت الذي عاد إليه لم يعد كما تركه، دمار ونهب للممتلكات وانعدام لخدمات أساسية، فالبداية أمامها رحلة أخرى قد لا يملك إمكاناتها المادية الكافية.
3: الخدمات منتهية، كهرباء ما في، موية ما في، كل الحياة اتفقدت. الحمد لله ربنا يعود الناس كلها، وده حال الناس كلها يعني. ما في حاجة في

0: بيت صالحة للسكن أو فده موضوع بتاع صيانة طويل جدا.
1: 5 ملايين سوداني عادوا إلى 9 ولايات بحسب المنظمة الدولية للهجرة، عادوا يبحثون عن الاستقرار، لكن شح الخدمات قد يمثل فاتورة ثقيلة على أسر تحاول استعادة حياتها من جديد.
2: موتنا مالحة ولحد الان نحن شغالين، يعني فترنا يعني الناس ما عندها قروش، الناس ما شغاله عشان تقدر انه المحطه دي، قالوا البير دي لازم تتغوص محتاجه لقروش، وقروش ما عندهم النازل.
1: حرب السنوات الثلاث في الخرطوم وحدها دمرت 4000 مسكن ونحو 7000 منشأة تجارية وخدمية، بعضها يحتاج إلى إعادة بناء من جديد وهي غير صالحة للسكن بحسب مختصين.
3: في مباني كثيرة بنقول لهم والله يا أخي ضرر محدود وممكن تستخدم المبنى عادي، لكن المنطقة دي بتحتاج معالجات. في مباني اللي هي تعرضت للحرائق أو تعرضت لإصابات مباشرة نتيجة دانات نتيجة انفجارات، ده لازم يتعمل عليه اختبارات فنية.
1: الخرطوم بدأت تستعيد سكانها تدريجيا، لكن استعادة الحياة الطبيعية تحتاج إلى وقت أطول بسبب ما لحق بمبانيها ومؤسساتها من دمار. اصطدم كثير من العائدين إلى الخرطوم بواقع مغاير لما كانوا يتوقعون، فبين كلفة الإيجار وإصلاح المساكن وتوفير الخدمات الأساسية يجد العائدون أنفسهم أمام فاتورة باهظة الثمن عليهم دفعها من أجل البدء بحياة أوقفتها الحرب. طارق التجانة تيرتي عربي، الخرطوم.
4: سيطرت قوات جبهة تحرير التيغري على 3 بلدات في إقليم عفر، بينما دخلت المعارك شمالية أثيوبيا يومها السادس، وتوزعت مناطق الاشتباكات العنيفة والمواجهات الميدانية في 3 أقاليم رئيسة هي تيغري وأمهرة وعفر، وامتدت المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تيغري على جبهة رواحت بين 80 و90 كيلومترا قرب الحدود مع جيبوتي وإريتريا. قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في مدينتين أمس الأحد، واستهدفت أحياء عدة في العاصمة كييف. وقال فيتالي كيليتشكو رئيس بلدية كييف إن 9 أشخاص أصيبوا في العاصمة بينهم طفل، مشيرا إلى أن 6 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفى. وقالت كبرى شركات خدمات الهاتف المحمول في أوكرانيا لوكالة إنترفاكس أوكرانيا إن القوات الروسية قصفت مقرها الرئيس في إطار هجمات متواصلة تستهدف مراكز البيانات والبنى التحتية للاتصالات في البلاد، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات. للشهر الرابع على التوالي تتصاعد أزمة المحامين في المغرب بعد أن قرروا التصعيد عبر إضراب شامل عن العمل يمتد لبداية العام التشريعي الجديد في 7 أكتوبر القادم، رفضا للقانون الجديد المنظم للمهنة.
5: من أروقة تعطلت فيها لغة المرافعات إلى ردهات تملأها شكاوي المواطنين، هكذا تبدو صورة المحاكم المغربية. أزمة طال أمدها ودخلت شهرها الرابع بعدما اختارت هيئات المحامين التصعيد والتوقف الشامل عن تقديم خدمات المساعدة القضائية والدفاع الإلزامي احتجاجا على قانون ينظم المهنة يرون في بنوده مساسا خطيرا باستقلاليتها.
6: القانون الجديد هو انحراف على المسار اللي خدته المهنة المحاماة منذ الاستقلال أو قبل الاستقلال. مهنة المحاماة هي رسالة، وجاء هذا القانون لتقويض هذه الرسالة وللحد من هذه الرسالة. إن لم نكن شركاء في تحقيق العدل فنحن لسنا معنيين بهذا القانون.
5: أطول معركة احتجاجية من نوعها في تاريخ العدالة بالمملكة يخوضها المحامون في مواجهة وزارة العدل والبرلمان، يدفع آلاف المواطنين كلفتها بتعليق ملفاتهم وتعطيل الحسم في قضاياهم.

0: في انتظار حل العقدة التشريعية.
1: هذا الاضراب الطويل ديال المحاميين يعني كنبغيو نقضيو الاشغال يعني الاشغال ديالنا، وتنبغيو اللي تكلف لنا بالملفات ديالنا وما تلقاوش يعني، وتنحاول ما امكن يعني نشوفوا الناس او الدوله تلقى لنا الحل مع هاد المحامين.
0: ومع وصول القانون المهني مثار الجدل حيز التنفيذ والرقابة الدستورية، قرر المحامون مواصلة إضرابهم الشامل إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، موعد افتتاح السنة التشريعية، فيما اعتبروها مهلة سياسية وفرصة أخيرة للمؤسسة الجديدة لفتح باب الحوار ومراجعة البنود الخلافية. فيما يتمسك إذن أصحاب البذلة البيضاء بمطالبهم، يجد آلاف المتقاضين أنفسهم رهينة فراغ دفاعي يترقبون حلا يرأب الصدع ويعيد عجلة العدالة إلى سكتها. غزلان أمجود، تيريتي عربي، الرباط.
2: ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أكثر من 400 رحلة جوية بسبب العاصفة نورستر التي اجتاحت الساحل الشرقي للبلاد، وأدت العاصفة إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100,000 منزل ومنشأة تجارية في 4 ولايات، وشهدت نيوجيرسي فيضانات وعمليات إجلاء طوعية، وأعلنت نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ، وفعلت كونيتيكت مركز عمليات الطوارئ، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أمواج مد ورياح عاتية وأمطار غزيرة حتى الاثنين. لقي 56 شخصا مصرعهم جراء أمطار غزيرة وعواصف في ولاية أوتار براديتش الهندية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وقالت السلطات الهندية إن أكثر من 1,000 منزل تضرر بعد أن تحرك منخفض جوي فوق خليج البنغال نحو اليابسة، ما أدى إلى تكثيف هطول الأمطار في أنحاء المنطقة، في حين أعلنت السلطات النيبالية مقتل 4 أشخاص بعد انهيار منزلهم في منطقة باغلونغ وسط البلاد، وحذرت سلطات البلدين من فيضان فيضانات مفاجئة وارتفاع خطير في مستوى الأنهار في ظل استمرار هطول الأمطار والعواصف. إلى التذكير بالعناوين. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين و4 خبراء إيرانيين. 4 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل في شمال القطاع. ختام النشرة، في أمان الله.
3: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
4: إلى قلب الحدث،
5: إلى قلب الحدث،
6: نبحث عن الحقيقة
7: من مصدرها
8: وننقلها كما هي
9: بلا تردد،
10: وننقلها كما هي بلا تردد.
11: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
12: بل نعيشه في الميدان،
13: نقترب من التفاصيل
14: ونكشف الحقيقة
15: ونأخذ المشاهد معنا
16: إلى قلب الحدث.
17: نقف مع الإنسان
18: أينما كان.
19: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
20: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
19: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
20: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
19: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
21: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول. ننتقل معا في رحلة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عدد من القصص الاجتماعية والتاريخية والثقافية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من قضاء هيت غرب العراق لنروي لكم حكاية هندسية عمرها قرون. نواعير هيت التي أقيمت على نهر الفرات شيدها العراقيون الأوائل بإمكانات بسيطة وبابتكار لافت لتكون وسيلة لري الأراضي الزراعية، تقف اليوم شاهدة على علاقة الإنسان بالنهر. تفاصيل أكثر مع الزميل رائد المعموري.
1: حين يلتقي الخشب بالماء يولد لحن لا يشبه سواه، إنه صوت أنين التاريخ وهمس الأجيال التي ما زالت ترى في هذه البقعة نبضا للحياة. من هنا حيث مدينة هيت غربي العراق نروي حكاية نواعير هيت. تلك الدواليب الخشبية لم تكن ترفع الماء فحسب، بل كانت تسرد حكايات من أعماق الزمن وتروي قصة مدينة عشقت نهر الفرات حتى صارت جزءا منه.
2: هذا الكائن الذي له الدور البارز في حياة أبناء المدينة ومزارعهم كان له الأثر الكبير في الارتباط باسم المدينة، حيث أن أغلب الناس يطلقون على مدينة هيت أنها مدينة النواعير. ليس في المدينة من عمره تجاوز 40 عام إذا لم تكن له ذكرى تربطه في النار، سواء بصوته في حنينه أو أنينه، وفي نفس الوقت صوت الناعور في نهايات الليل عندما كانت المدينة صغيرة كنا نسمع أصوات الناعور في بيوتنا.
1: فمنذ القدم وجراء انخفاض مجرى النهر في مناطق أعالي الفرات والحاجة الملحة لابتكار وسيلة لرفع المياه وإرواء البساتين، بنى الأكاديون نواعير هيت بتصميم يعكس إبداع الهندسة لدى العراقيين آنذاك. هندسة فريدة تجلت في الناعور، وهو دولاب مصنوع من خشب غير منتظم الأشكال مثبت على قاعدة حجرية تسمح له بالدوران بفعل قوة جريان النهر، ويحتوي في أطرافه على أوعية فخارية ترفع المياه إلى قنوات في الأعلى لتروي عطش الأرض وتحول محنة انحسار المياه في النهر إلى منحة وهبت الأرض الحياة.
3: يصنع الناعور من خشب التوث اللي وحيد هو اللي يقاوم بالماء. عدد الأخشاب الموجودة بالناعور 30 خشبة من إلى مقر كان هو المركز، هذا اسمه

0: عابر احنا نسميه نقول نسميه الشفت الى على الطريق الحديثه. اضافه الى هاي نوضع له مصدات يكون يخلي يسرع النعور، يصنعوه من جريد النخل نسميها شريجه، والمسمار اللي نثبت به نسميه حف، وبعدين هذه الاواني اللي تنقل بها المي الجرار نسميه احنا قوق.
1: في شهر ديسمبر من عام 2021 أدرجت منظمة اليونسكو نواعي رهيت على لائحة التراث العالمي، خطوة لم تشفع لهذا الإرث الحضاري من الرزوح لسنوات أخرى تحت طائل الإهمال، وسط مطالبات ملحة وجهود فردية من العاملين هنا لمنع توقف دوران هذه النواعير كما جرى مع بعضها.
2: تتجذر نواعير هيت في وجدان سكان هذه المدينة، فكما يدور الخشب في الماء يتدفق الحنين في قلوبهم إلى زمن كانت فيه هذه النواعير عصبا للحياة.
1: سنوات عجاف عاشتها المدينة أفرزت دمارا كبيرا وإهمالا متعمدا جاء على البشر والحجر، واليوم وبعد استتباب الأمن في محافظة الأنبار توجهت الأنظار صوب مدينة هيت، حيث غدت نواعيرها مقصداً للوافدين العراقيين والأجانب الباحثين عن الهدوء والطبيعة الخلابة.
3: طبعاً أنا أول مرة أجي لهذا المكان، هو الإعلام له دور كلش كبير، يعني من خلال أنه العالم قامت تجي بهذا المكان وتصور، فبقية العوائل صار عندهم فضول حتى يشوفون هذا المكان، فمكان كلش حلو صراحة للعوائل.
1: تعتزم الإدارة المحلية للمدينة إنشاء مرافق خدمية في محيط موقع النواعير بما يتواءم مع الحجم المتزايد للسياح المقبلين إليها.
2: من بين أصوات هدير مياه نهر الفرات ودوران خشب النواعير تولد في مدينة هيت فرصة سياحية واعدة تضع المدينة على خريطة التراث والسفر في العراق. رائد المعموري، ترى عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
4: ومن العراق إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث تقف أبواب تاريخية شامخة تختصر بين حجارتها فصولاً من تاريخ المدينة وذاكرتها، أبواب تخترق الأسوار العتيقة التي تحيط بأحيائها القديمة، ظلت على مر القرون شاهدة على تحولات المكان وتنوع ملامحه العمرانية والاجتماعية.
5: على ضفاف نهر أبي رقراق الدفاق تتلاطم أمواج الأطلسي بذاكرة موغلة في القدم. هنا تتكئ المدينة العتيقة للرباط بطراز عمراني إسلامي بديع، يحرسها سور مهيب كأنما يحمي أمجاد دول عبرت من هنا. ويحكي قصص سلاطين وفرسان خلفوا شواهد تليدة يطوقها بنيان حصين. بنيان تخترقه أبواب سامقة تحفظ أسرار الدفاع وتنتصب معالم معمارية تؤرخ لعراقة المدينة وتحدث عن جزء من ماضيها الحضاري. شيدت أغلب هذه الأبواب خلال العصر الموحدي شاهدة على قوة الإمبراطورية وصلابة بنيانها العسكري التحصيني وتفوقها العمراني. إمبراطورية امتدت في أوجها على مساحات شاسعة من الغرب الإفريقي إلى الأندلس.
6: نجد أن الأبواب الموحدية تميزت بوجود القوس المدبب عند الموحدين، وهو ما يميز جميع الأبواب الموحدية، بالإضافة إلى وجود الزخارف، سواء تعلق الأمر بما يسمى بالزخرفة التوريقية، هنا إشارة إلى أوراق العنب، بالإضافة إلى وجود سعفات نخل.
5: من ناصية شارع النصر

0: ترى أهامة باب الروح شامخة درة العمارة الموحدية، بني في عهد السلطان يعقوب المنصور، ينأى به موقعه القريب من القصر الملكي عن صخب المدينة رغم أصوات السيارات الهادرة. خلف أبواب الرباط الشاخصة تقبع مدينة عريقة بأسواق عامرة تضج بالحياة وتكتظ بجموع البائعين والمشترين، كأنما هي معرض يومي مشرع أمام المقيم والعابر. على الطرف الآخر من السور يطالع كباب الحد، قلب الحاضرة النابض وموطن تجمع باعتها وتجارها. منفك منفذا يربط حداثة المدينة العصرية بالأحياء الشعبية وسوقها العامرة المعروفة محليا بسويقة، بفيض البخور والعطور والأطعمة والنفحات الشهية والهيئات الملكية. لا تهدأ الحركة هنا ولا تستكين إلا في ساعات متأخرة. تضج حوانيت ودكاكين متراصة تتفاضل في الحجم والسعة، تصطف على قارعة الحواري لتشكل مشاهد ثرة من الألوان والروائح.
1: إنه ما يميزوا المدن المغربية ومن ضمنها الرباط أو رباط الفتح أنها ليست مدن متاحف، بل هي مدن تنبض بالحياة. هناك المساجد، هناك الزوايا، هناك الدور، هناك الفنادق التجارية، هناك المحلات. لأنه ما يميز هذه المدن هو أنه الحياة استمرت فيها، وبالتالي ما نشاهده اليوم هو امتداد لكل هذا التاريخ.
0: على الجبهة الغربية لأسوار يعقوب المنصور يطل باب لعلو، أخذ اسمه من ارتفاعه على هضبة تشرف على ساحل الأطلسي، صمم على شكل نصف دائرة بقوس مزدوج محفور في الجدار الحصين. هذا الباب شاهد على براعة عسكرية جعلت في أبراجه فتحات للمدافع ومرام للسهام لصد الغزاة من البحر. وعلى قمة صخرية تعلو مصب نهر أبي رقراق الخصيب ينتصب باب لودايا، تحفة العمارة العسكرية المنيعة، درعا يحمي القلعة لقرون ويفتح مصراعيه ليروي عن أزمنة غابرة كانت الجيوش ترقب منه النهر والعدوة خلفه، سلا جارة الرباط. وفي أقصى الجنوب يفتح السور الموحدي ثغرة استراتيجية فريدة هي باب زعير، استمد اسمه من قبائل زعير البدوية المتاخمة، عبره كانت تفد إلى الحاضرة. صروحا حارسة للقاطنين ومنافذ مشرعة للعابرين، هكذا إذن تحفظ أبواب رباط الأنوار عراقتها رموزا حية لهوية حضارية وتاريخية متجذرة، أمست تراثا إنسانيا عالميا. غزلان أمجود، تيريتي عربي، الرباط.
2: نرتحل سوية هذه المرة إلى ساحل البحر الأحمر، حيث تقف مدينة سواكن شاهدة على قرون من التاريخ والحضارات. مدينة جمعت بين التجارة والعلم والملاحة، واحتضنت آثاراً تركها البطالسة واليونانيون والمصريون والعثمانيون. مدينة تختزل فصولاً من تاريخ السودان إلى يومنا هذا.

0: سواكن جزيرة كل الحضارات، هنا مرت عصور البطالسة واليونانيين والمصريين والعثمانيين، فشكلت تاريخا تليدا وإرثا غنيا.
1: مسكنيك وسط البحور يا سواكن، كنت جنة مليانة حور يا سواكن.
0: سواكن المدينة التي تسوقك مع

0: المعالم وإلى تاريخ حضاري ضارب في القدم، فهي من الجزر القلائل التي تحدثت عنها المرويات مشيدة بتاريخها التجاري والسياحي على مر العصور. فجزيرة سواكن كانت تعرف باسم المدينة البيضاء، ويقول بعض المؤرخين إن عمرها يعود ل840 عاماً قبل الميلاد.
1: الأتراك كان لهم دور كبير جداً، لأنه الأتراك يمكن الدور الأرضي استناهم سنة 500، بعد ذاك شجعوا الناس إنه يبنوا الأدوار الثانية، بقت مدينة جميلة جداً وكلها مدينة بيضاء، ومرة من المرات كان اسمها المدينة البيضاء. تحت السكن كله كان عبارة عن تجارة، وفوق كان السكن، وأيضا هناك سكنات للجنود الأتراك في جزيرة السواكن. فهذه المدينة يعني أخذت أحط جميل جدا، وهي كانت بوابة إفريقيا، بوابة الدول العربية لإفريقيا. والأتراك ليهم الأسبغية في بناء مسجد في جزيرة السواكن. والآن يعني في عهد قريب جدا في الأيام الفاتة ثم تاني شيدوا المسجد ده وبعض المنشآت.
0: هذه البقعة من الأرض كانت مشكاة للعلم، انبلج منها نوره الذي أضاء ربوع السودان، ففيها شيدت أول مدرسة، إشعاع حضاري جعلها الرائدة دون مثيلاتها في العصر الحديث. فكان أهلها أول من عرف البنوك في السودان بعد تأسيس أولها البنك الأهلي المصري عام 1855. وتحوي المدينة ثاني أقدم مسجد في السودان، هو المسجد الحنفي الذي أسسه الأتراك عام 1844، وما زال صحنه شاهداً على حلق العلم على المذاهب الأربعة الإسلامية.
2: وسواكن تعتبر أكبر سوق عالم أفريقيا، العالم كله كان بالسوق هنا، عندنا الأقباط، عندنا الهنود، عندنا اليونان، عندنا الإسبان، عند كل الأجناس الشامية تتوقعها برا كانت هنا بحكم التجارة. مثلا عندنا من أكبر التجار واحد اسمه الشناوي، عنده قصر هنا على الشارع بتكون من 365 غرفة، المبنى بتاعه بتكون من 3 طابق، الطابق الأرضي عبارة عن مخازن بالنسبة للبضائع تجي من الخارج وتجي من الداخل، الثاني عبارة عن مضيفة بالنسبة للتجار اللي بيجوا من الخارج وبيجوا من الداخل، لأنه كان بيسافر بالشهور والسنين. أما الجزء الفوق يقال أنه إيه، هو وعياله ساكنين فيه. يمكن لاحظنا برا الجزيرة ونحن داخلين على يدنا الشمال بين المسجد البرة والموقع بتاع مصاد الأسماك في بوابة حجرية جميلة، ديك تعتبر وكالة الشناوي لعرض البضائع وتصفير البضائع. في الوكالة ذات يقال أنه عنده قريب 1000 جمل، 1000 جمل تعبر داخل السودان في المواقع التجارية الكبرى.
0: هنا مبنى المحافظة الذي يعد مقر لكل الحكومات التي مرت على تاريخ السودان وشيده الأتراك في العام 1517 قبل أن يتم ترميمه بشكله الحالي من قبل الحكومة التركية في العام 2022. وفي الوقت الذي لم تعرف فيه المنطقة المباني متعددة الطوابق، كانت سواكن سباقة في تشييد القصور المرتفعة مثل قصر الشناوي بك الذي يتكون من 360 غرفة. وعلى صعيد التجارة البحرية، تفردت سواكن بمينائها الذي يعد الأقدم في إفريقيا، والذي كان المنفذ الوحيد لقوافل الحج من القارة السمراء، ناهيك عن كونه بوابة تجارية مهمة للدول الأفريقية. انضمت جزيرة سواكن إلى أراضي الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول لتأخذ مكانتها في تلك الأثناء كأكبر المواقع التجارية على المستوى العالمي والإفريقي. بوابة كيتشينر التي شيدت عام 1855 ظلت شامخة أمام عوادي الزمن، شاهدة على أصالة هذه المدينة، بيد أن الزمن جار على قصورها فغدت أثراً بعد عين، لتتدارك تركيا بعضاً منها فتطلق حملة لترميمها لتخلد مرحلة تاريخية من عمر جزيرة سواكن العتيقة. أشواق سيف الدين، تيراتي عربي، من جزيرة سواكن شرقي السودان.

0: من سواحل البحر الأحمر إلى أزقة الدرب الأحمر في قلب القاهرة القديمة، نروي لكم قصة مصبغة العم سلامة التي تواجه الزمن. هناك لا مكان للآلات الحديثة، تركب الألوان بطريقة يدوية وتصبغ بطريقة توارثتها الأجيال. تفاصيل أكثر مع الزميل هاشم مناع.
1: بين دروب القاهرة وفي أحد أزقتها التاريخية بمنطقة الدرب الأحمر، ورشة صغيرة تحافظ على أسرار أكثر من 100 عام من الصباغة والألوان. مصبغة العم سلامة في هذا المبنى الذي يعود لعام 1901 واصل الأبناء مسيرة الصباغة اليدوية.
2: اتولدت هنا وطلعت على الشغل هنا واشتغلت زي والدي، كنت بنام فوق فكلنا لنا احنا السكن موجود فوق وكلنا كنا موجودين، كان اللي يشد حلو فينا ينزل على الشغل على طول. كانت هي دي حياتنا من صغرنا حتى لغاية ما كبرنا، لغاية دلوقتي ما نقدرش نستغنى عنها. أبويا بقى والدي الحاج سلامة حببنا في الشغل كله، حببنا في الصنعة، لقينا نفسنا شايفين نفسنا في قلب منا شغلنا فنية، بنعمل ألوان وبنصبغ هدوم وبنصبغ قماش وبنصبغ كل شيء.
1: من بين عشرات المصابغ اليدوية في العاصمة المصرية القاهرة لم يبقى سوى بضع مصابغ، وفي محيط مصبغة العم سلامة لم يتبقى سواها تقريبا، فالمنافسة مع المصانع الحديثة لم تكن في صالحهم، وقليل من استطاع البقاء.
2: شغلانتنا أولا ما تموتش، هي تمرض لكن تموت استحالة، علشان اليدوي مطلوب. هي شغلانة فقيرة يعني، ما هيش اللي هي يعني، هي معلش هو الحمد لله على كل اللي جيبه ربنا، هو يعني ايه قرشها ضعيف شوية بس الحمد لله سترانا. كانوا 62 مصبغة حوالين مننا شغالين، ما بقاش فاضل الا مصبغة الحاج سلامة، فهو يعني من حبه في الصنعة معمرها لغاية دلوقتي. فهو يعني طبعا المكان دوت ربنا ما يجيب حاجة، المكان ده لو اتقفل يعتبر الصنعة دي انقرضت، المكان الوحيد لو انقفل يعتبر الصنعة دي انقرضت.
1: على هذه الأيدي الخبيرة المخضبة بمختلف الألوان تشكل الخيوط على اختلاف خامتها من صفحة بيضاء إلى لوحة تزدان بالألوان. الخبرة وحدها هي مرجعهم في تشكيل الألوان وتركيبها، يعتمد محمد على إحساسه فقط للوصول إلى درجة اللون وبدون آلات حديثة.
3: ليه بقى لما بتيجي تشتغلها أنت البلدي ده شغال ودي شغال وعصبك شغال وإحساسك في إحساس بيقولك اللون ده هو ولا لا، إحساسك من جوه وأنت شغال، أنت بتبص للعينة بس في إحساس بيقولك لا اللون مش هو، لا اللون ده قرب، لا اللون ده تمام، إحساسك بيكلمك وانت شغال.
1: جرب الرجل العمل في المصانع ولم يلبث أن عاد لعشقه الصباغة اليدوية، عشق أكدته سنوات عمره 50 في المهنة.
3: أنا اشتغلت في فرنجي، عجدت وعنما كليت نفسي عامل زي واحد مؤدي، دوس على الزرار ده جايش اشتغل البخار، دوس على الزرار ده لا فيها فن، والعيار بيجي من المعمل، حط العيار ده كذا يبقى كذا، ووقفل الجيت ما لقيتش نفسي على واني لما ايه قبل ما تطلع الجيت ده اقعد 4 ساعات شغل اريح من دي 300 مره بس مش لاقي فيها نفسي.
1: الصبغه ليست مجرد الوان هنا، فكل تركيبه لون تحمل معها خبره سنوات طويله، وبعد أن تأخذ الخيوط زخرفها تنتقل إلى مرحلة جديدة. تنسدل أشعة الشمس على الخيوط، تجفف هكذا معلقة في الهواء حتى يستقر لونها النهائي. خيوط من حرير وقطن وصوف تجتمع جنبا إلى جنب في لوحة حية من الألوان، تجتذب زبائن قدامى اعتادوا صبغ ألوانهم هنا، وآخرين جدداً ربما يبحثون عن لون متفرد قد لا تصنعه لهم المصانع الحديثة.

0: لون مثلا زي الاحمر ياخد صبغه واحده، في لون زي الكافيه ياخد 4 5 صبغات، في لون زي لون البيج الفاتح ياخد 3 4 صبغات، كل الصبغه مش زي بعضها، وكل الالوان مش كل لون بياخد لون. هنا بقى اللي يعني معلش شغلة فنيات، يعني ممكن اللي انا اعمله ممكن محدش عارف يعمله.
1: رحل مؤسس هذه المصبغة العم سلامة وترك مكانه فيها فارغا، لكنه غرس الحرفة في أبنائه وأحفاده ليحافظ على مهنة أحبها وظل شغوفا بها طوال سنوات عمره التي تجاوزت 90، وكأن يديه ما زالتا هنا تغمسان اللون وتحددان درجته. يحاول الأبناء التكيف مع الزمن والبحث عن حلول للبقاء والتطوير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
2: يعني لو هنا وقفت هنحاول برضو ان زي احنا زي هنبقى في مكاننا زي ما احنا، ودي شغاله كل حاجه، بس هنطور برضو، هنجيب مكان وهنشغل باذن الله، مفيش حاجه هتبقى صعبه في ايدينا.
1: بين الاحواض المتاكله من مواد الصباغه والافران البدائيه ووقودها من الاخشاب القديمه وجدران هذه المصبغه المنحوت عليها حكايات من الصبر على الحرفه والشغف بالصبغة والألوان، ما تزال تدور قصة تستحق أن تروى عن مهنة تكافح الزمن وتأبى الاندثار.
3: أتقن المصريون القدماء فن الصباغة وتركيب الألوان، تشهد بمهارتهم جدران المعابد التي ما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية منذ آلاف السنين، ورغم التطور والحداثة تكافح هذه المصبغة اليدوية للحفاظ على طريقة الصباغة القديمة، فهي مهنتهم الموروثة من الأجداد حتى وإن تجاوز الزمن حرفتهم العتيقة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
4: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. سموتريتش يدعو إلى شن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، وجيش الاحتلال يغلق المعابر مع الضفة لأسبوع.